0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
2: طابت أوقاتكم بكل خير. الهدوء النفسي مو معناته إن ما عندك مشاكل، لكن هو قدرتك على إدارتها بوعي عشان توصل للاستقرار العاطفي وتعزز تركيزك ومنها تتخذ القرارات السليمة. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. كلنا نتابع كل فترة يوم يطلع لنا ترند غذائي جديد، شوي كيتو، شوي كارنيفور، ومؤخرا الطيبات. هل أنت عزيزي من الناس اللي يحب يطبق الأنظمة الغذائية وتطلع ترند، ولا ماشي على البركة؟ خلونا نسمع منكم.
3: يعتمد على نوع الترند. في ترندات صحية ممكن إنك تتابعها فتعرف فوائد المنتج أو الغذاء اللي ممكن إنك أنت تتبعه، وفي ترندات غذائية تكون بالمجمل إن هي تكون بس عشان ترند، وهذه لا ما أتبعها.
4: أنا أحب أشوف الجديد في الأنظمة الصحية وأتابع أول بأول شنو ممكن يفيد الصحة، مع أني بصراحة تارك مجموعة من الأغذية من فترة مثل الدجاج والبيض والألبان لأنها تتعبني، واخترت أنها ما تدخل في أي نظام أطبقه.
5: الأكل بالنسبة لي أنا أعمق بكثير من مجرد موجة مؤقتة نركبها. الأكل ذاكرتنا، دفانا، هو اللمة الصادقة حول أطباقنا التي تشبهنا وطبخت بحب وهداوة بال. أما الهبات السريعة تجي وتروح بصخبها، لكن النكهة اللي وراها قصة وإرث إنساني هي اللي تعيش في وجداننا وتعيشنا معاها بشعور الأمان. أنا ضد الهبات أيا كانت، فما بالك بالأكل.

0: أعزائي، ظهرت مؤخرا كثير من الترندات الصحية اللي توعي الناس بالحياة الصحية، ولكن انعكاسها الفعلي مو دايما كان صحي. أما لأنها كانت ترندات تسويقية فقط أو إنها فعليا غير مناسبة للجميع، وعشان نتعرف أكثر على الترندات الصحية وشنو المناسب منها، خلونا نتكلم مع دكتور تركي العمري، استشاري الطب الباطني والجهاز الهضمي والمناظير. أهلا وسهلا فيك.
1: أعطيكم العافية، شكرا جزيلا.
0: حياك الله دكتور. وبداية يمكن أنت كيعني استشاري في هذا المجال، ملاحظ انتشار الترندات الصحية اللي صارت يعني أوفر يمكن بزيادة خلال هذه الفترة؟
1: طبعا هذا موضوع جدا مهم، ودائما يعني الإجابة على سؤالك دائما تكون يعني على قولتهم سطر واحد. يعني الترندات الصحية انتشرت في هذه الآونة لتوفر وسائل التواصل، يعني السوشيال ميديا، سواء كان واتساب سواء كان أي برنامج سوشيالي، هذا يعني ينشر المعلومة سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، أو أنها يعني صحتها ما حد متأكد منها بطريقة جدا قوية. ويعني للأسف الانتشار عادة ما يكون مبني على توفر أدلة علمية قوية أو أي حاجة تسندها، لكن سبحان الله الانتشار هذا اللي يحدث عادة في وسائل التواصل الاجتماعي لمثل هذه الترندات الصحية، اللي يساهمه أو المحرك الأساسي له هو أن سبحان الله الإنسان أو الأشخاص بطبيعتهم يبغون الحل السريع السهل، فهذا الشيء اللي يتوفر في الترندات، فالترندات تبيعك هذا الشيء، فعشان كذا تلقينها تنتشر بطريقة هذه.
0: خلينا نختار بعضها ونعلق عليها، نشوف يعني هل فعلا بعضها مثبتة علميا، درسوها أكثر، ولا هي مجرد يعني كلام. يمكن أبرزها، وهذا يمكن قديم نوعا ما، اللي هو الصيام المتقطع. أنت إيش رأيك فيه؟
1: طبعا الصيام المتقطع يعني هذا دائما من أكثر الأسئلة اللي تجيني في العيادة. طبعا أول شيء نجي نوصفه، هو من أكثر الأنظمة انتشارا، يعني من أكثر الأنظمة حتى سووا على دراسات واجد وكثير يعني عليها. طبعا الفكرة الأساسية في الصيام المتقطع هي الوقت، إنهم يبغون ينظمون أو أوقات الأكل أكثر من نوعه، يعني هم ما ينظرون إلى جودة الأكل، هم ينظرون إلى توقيت الأكل. أوكي
0: حلو.
1: طبعا في دراسات زي ما ذكرت أنا أنها على صيام متقطع، يعني كثير من الناس العلماء والناس المتخصصين في هذا المجال هذا النوع من الـ من الـ من الـ من انقاص الوزن يعني جذب انتباههم، فلقوا فيه انه يساعد في انقاص الوزن ويحسس من حساسية الانسولين. لكن احنا لازم نحط معلومه مهمه هنا، انه مو بالضروره من افضل نظام متوازن غذائي، يعني مقارنه في الانظمه الاخرى اللي انا متطرق لها، ترى هو يصنف يعني له الاشخاص وله العمر وله الوضع الصحي اللي يناسب اشخاص معينين. يعني مثال، لو ناخذ مثلا المريض اللي عنده سكر على ادويته، او الحامل او المرضع، او عنده واحد مثلا اضطرابات في الاكل، هذا ما هذا النظام من الصيام المتقطع ما يصلح له الا باستشاره طبيه. ودائما انا اقول يجوني في العياده اقول شوف، العبره تبقى دائما في جوده الاكل لا في توقيته. يعني انت اوكي انت ممكن تصوم لي 12 ساعه بعدين تجي 12 وش تاكل؟ تاكل مثلا وجبه دسمه، وش بيجيك بعدها؟ بيجيك بعدها عسر هضم ولا بيجيك امساك؟ فدائما لا، دائما انه الشيء قبل ما نتبعه نشوف تفاصيله، والتفاصيل دائما هي دائما المحور او هي الحكم الاساس مثل هذه الامور.
0: طيب ندخل على نوع ما قاسي شوي، اللي هو صيام الماء وشنو اثاره. نشوف ناس يصومون باليومين وبالثلاثه وبس ماء.
1: اوكي، طبعا صيام الماء احنا عشان احنا نفهم الفكره الاساسيه حقته، يعني الواحد ما ياكل، يعني يمتنع عن الاكل وبس يكتفي مويه طول اليوم طول اليوم، ويشرب مويه يشرب مويه. طبعا هذا مره شديد، وهذا اخطر بكثير في انواع يعني في انواع الانقاص الوزن وكذا. ليش؟ لان لو احنا ننظر في التفاصيل، وزي ما ذكر دائما العبره تكون في التفاصيل، هذا النوع من صيام الماء ترى يعني غالبا اللي يذي ينقص في الجسم او يسوي فقدان سريع في الوزن هو حاجتين، هو ينقص من ماء وينقص عضلات، ما ينقص دهن. فهذا الشيء ايش بيسوي له؟ بيسوي له اضطرابات في الاملاح، يرفع له مستوى الصوديوم، يعني مستوى جدا عالي، بعدين هذا بأذن المحصلة النهائية بيأثر على الجهاز العصبي، الدوخة، هبوط السكر، الجفاف. أوكي طبعا يعني زي ما أنا ذكرت، يعني مثلا على سبيل المثال هذا الصيام مثلا الماء، لو جيت مثلا جاء مثلا عائلة مثلا عندهم واحد مثلا شخص عنده مثلا أمراض مزمنة مثلا قلب أو مثلا سكر أو سواء مثلا كلى، وتجي تطبق عليه صيام الماء، هذا خلاص أنت يعني تدخله في سلسلة من المضاعفات اللي يعني علاجها يستلزم مجهود جدا كبير. طبعا احنا لازم نعرف هذه المعلومة دائما، إذا جينا نحط في صيام الماء أو الصيام يعني إذا كان صيام طويل زي ما تفضلتي يومين ثلاثة، في نقطة مهمة، في شيء يسمونه متلازمة إعادة تغذية يسمونه ريفيدينج سيندروم، إن هي سبحان الله الإنسان يصوم مدة يومين ثلاثة أيام بعدين فجأة مثلا يأكل، بعدين يصير فيه اضطراب في أملاح معينة وفي المغنيسيوم وفي الفوسفورس. أوكي فدائما لا ينصح به إطلاقا مثل هذا النوع من الصيام إلا ب
0: يعني عادة اللي يسوونه يقولك إحنا نبي مثل يبون يسوون إعادة ضبط المصنع، فهل هذا قابل للتطبيق ولا كلام فاضي؟
1: لا لا هو ما هو الموضوع هو أوكي، هذا هو الفكرة الأساسية ما تفضلتي أنهم يبغون مثلا يعيدون الأمور، بس أن هذا ما بيساعدهم لأن هذا ضريبته أكبر بكثير.
0: نعم.
1: ضريبته أنك بتخسر موية، بتخسر عضلات، بيسوي لك اضطراب في الأملاح، بيفتح لك أبواب مرة كبيرة. فزي ما تفضلتي وصفتي هذا ما بيرجعونك إلا مثلا زي ما إعادة ضبط هذا وكذا، لا ما لأنها لأن لأنها لأن لا لأن هذا الباب مجرد ما ينفتح أوكي في وراه ضريبة لازم تندفع، سواء كان في المخزون العضلي، سواء كان في الماء، سواء كان في السكر، الدوخة، الجفاف، اضطراب الأملاح، التركيز، فهذه أمور كلها اللي هي وراء هذا مثل هذا الصيام.
0: الترند الحالي واللي منتشر عندنا في الوطن العربي نظام الطيبات، له إيجابياته والكثير من السلبيات، أنت إيش رأيك فيه كاستشاري باطنة؟
1: طبعا زي ما تفضلتي وصفتي، هذه اللي هي ضريبة الترندات الصحية، يعني ترند يعني الدكتور مثلا وضع بروتوكول معين غير مستند على أدلة علمية، يعني نتكلم عن أدلة علمية تنشر في مجلات على مستوى عالمي ولها وزنها العلمي، بدونها بدون توفر مثل هذه المعايير وبدون هذه الأدلة العلمية الكلام لا يؤخذ فيه الأمانة، لأن بغض النظر يعني لأن إحنا دائما في السنوات الأخيرة وحتى قبلها كمان في شيء يسمونه evidence based medicine، يعني أنت أي شيء نحن ننفذه يكون مستند على أساس علمي عشان إحنا كمان نطبق إنه سلامة التنفيذة وما يكون فيه سلبيات تطغى على إيجابياته. فعندك مثلا زي هذا مثلا نظام الطيبات، يعني إنه فكرته يعني هو إنه يقسمون الأكل إلى طيبات يكتفى فيها وغير ونوع ثاني غير ملائمة يستغنى عنها، فيسمحون مثلا باللحوم الحمراء، بالأرز، بالحلويات، يمنعون البقوليات والبيض والخضار النية. طبعا يعني هو شوف زي ما قلت ليش هو الإيجابيات حقته مرة محدودة، أوكي اللي هو مثل عدم الإفراط، تقليل المصنعات، لكن إيش سلبياته الكبيرة؟ إنه مثلا يحرم الأطعمة عالية القيمة كالبقوليات، كالبيض، كالخضار، أوكي، والألياف اللي فيها صحة القولون، يعني كمان في هذه يثير القولون العصبي، ويتساهلون في الحلويات واللحوم، يعني الحلويات اللحوم يعني هذا يعني بيرفع نسبة احتمالية اللي هي زيادة اللي هي السمنة، وإذا كان واحد مثلا عنده سكر يصير يدخل في اضطراب في السكر، أو عنده مثلا مع اللحوم والأملاح واحد عنده ضغط يصير فيه اضطراب، والأهم أنا زي ما قلتها أنه غير مستند إلى دراسات موثوقة. فهذا يعني مثل هذا النظام مثلا يأجل علاجه فعال، يعني بدل ما يكون علاجه يعني يكون بسيط، مثل هذه الأمور تفاقم وضعه وتخلي العلاج البسيط إلى علاج شوية معقد.
0: نعم، تعتقد دكتور أن الوعي الصحي هنا يأثر على خطورة الأنظمة على حياتنا، يعني قاعدين نشتغل بسذاجة، يعني نختار هذا الترند نطلع منه ندخل في الترند الثاني، ايش قد يعني خطورتها على حياتنا؟
1: طبعا زي ما تفضلتي في ناس مثلا يحبون مثلا يجمعون أكثر من نظام في وقت واحد،
0: صح،
1: يعني مثلا زي واحد صيام متقطع مع تقليل الكربوهيدرات. شوفي خلينا نتفق على نقطة، إذا كان هذا الدمج مدروس، يعني الواحد مثلا يعرف كمية الأكل، يعرف توقية الأكل، يعرف جودة الأكل، ممكن يحقق لنا نتائج جيدة. أوكي؟ لكن لو كان عشوائيا يعني هذا يؤدي إلى نقص غذائي، صعوبة في الالتزام. وبعدين لازم نحط في الاعتبار في عندنا الأنظمة الغذائية اللي تكلمنا عنها، سواء كان الصيام الماء أو سواء كان مثلا الصيام المتقطع. إحنا دمج الأنظمة هذه القاسية مع بعض، مثلا مع حمية شديدة وتمارين عنيفة، فهنا يعني بشكل يعني غير قابل للنقاش الضغوط على الجسم والخطورة ترتفع أضعافا وتزيد من خطورة وحصول أمراض في المستقبل. طبعا أهم حاجة لازم نحطها في الاعتبار دائما، أي نمط أو أي نظام صحي دائما لازم يكون قابل للاستمرار، هذا أهم شيء. يعني هو التنفيذ الناس تنفذ، بس هو الاستمرارية، ويكون كذلك أهم شيء أنه يلبي احتياجات الجسم.
0: نعم، خلينا بختام هذا اللقاء نختار النظام الصحي الأفضل بشكل عام. شنو النظام الصحي المفتوح، خليني أقول مش المقيد، اللي ينصح فيه بشكل عام لكل الناس؟
1: طبعا نشوف، احنا طبعا لازم نتفق ان ما في نظام واحد يناسب كل الناس، يناسب الجميع. لان الناس سبحان الله في عندك يعتمد على العمر، يعتمد على الوزن، يعتمد على الحاله الصحيه، يعتمد على النشاط، يعتمد على نمط الحياه. طبعا انا دائما اقول افضل نظام هو اللي يلبي احتياجاتك لجسمك الغذائيه وتقدر تستمر عليه مده طويله. يعني مثال، إذا واحد مثلا ناخذ أبسط حاجة، مثلا ناخذ مثلا الكبد الدهني، هذا موجود عند معظم الناس نسبة عالية جدا، لأن الدهن سبحان الله يتخزن وين؟ فوق الكبد، في جنب كبدين. دراسات كلها أثبتت إذا الإنسان يمشي نصف ساعة 5 أيام في الأسبوع، هذا بعد الله عز وجل يساعد الدهن ويحمي الكبد منها. وهذا يسمونه اللايف ستايل، يعني جدا جدا يعني يقارن دوائيا، يعني نتائج مثمرة. فاحنا مثلا نتكلم مثلا على الجانب الثاني، مثلا يعني مثلا واحد مثلا عنده مثلا مرض السكري وعنده زياده في الوزن، انه ممكن هو كذلك يعني العلاجات اللي هو يستعملها ممكن كذلك يناقشها مع طبيبه ويشوف منها اللي يساعده في انقاص الوزن، مع الحميه ومع النمط الغذائي الذي لا يؤثر على سكره سواء بالارتفاع او بالانخفاض. القصه اللي بقولها إن هذول من الوصف السابق اللي وصفته للحالات الصحية، إن تلاحظين إن النمط الغذائي أو النمط الحياتي ووجود الأمراض المزمنة هو اللي يتحكم في اللي هو النظام الصحي الأفضل.
0: نعم، واختياره. شكرا لك دكتور تركي العمري، استشاري الطب الباطني والجهاز الهضمي والمناظير، على هذه المعلومات المفيدة. ونصيحة للجميع كختام، يعني واضح إنه في الحركة بركة، كل ما تحركنا كل ما كان هذا أفود لصحتنا. شكرا لك دكتور.
2: تعتقدون واقي الشمس مهم لبشرتنا ولا مجرد إضافة ممكن نستغني عنها؟ في الحقيقة هو مهم جدا، لأن أفضل حاجز يحمي البشرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية، ويحمي البشرة أيضا من حروق الجلد لما يتعرض للشمس أوقات طويلة. كل ما زادت قيمة كمية الوقاية فيه، كل ما زادت قدرته على صد الأشعة الضارة وحماية البشرة. استخدامه لازم يكون بشكل يومي وطول أيام السنة، حتى لو الأجواء غائمة أو ماطرة. يفضل دهنه على أبرز الأماكن الظاهرة من الجسم، وممكن أيضاً دهن باقي الجسم بهدف الحماية.
0: كثير منا وقت العمل أعزائي يختار يجلس على السرير ويخلص أموره على اللابتوب مثلاً، وما فكرنا إش كثر هذا الموضوع ممكن يأثر سلباً علينا، لأن الجلوس في غرفة النوم طول الوقت يربط الدماغ بمكان النوم والراحة، وهالشيء ممكن يسبب لنا أرق أو اضطرابات في النوم. طيب، هل فعلاً بيئتنا اليومية تسرق نومنا وصحتنا النفسية بدون ما نشعر؟ خلونا نتكلم عن هذا الموضوع أكثر مع دكتور أحمد كمال، استشاري طب نمط الحياة والطب النفسي الغذائي.
3: اشرحها ونورنا
0: دكتور. كيف ممكن صراحة يؤثر علينا العمل من السرير، بالذات أنه كثير خلال الفترة اللي طافت شغل ريموتلي من البيت، فنختار نحن بصراحة الأسهل فنجلس على السرير، كيف ممكن يأثر علينا وعلى منظومة النوم؟
1: في البداية لازم نعرف أنه دماغنا يعتمد على شيء يسمى الارتباط الشرطي اللي هو conditional link، وعشان كذا لما ننام يوميا في مكان معين دماغنا يربط المكان بالراحة والاسترخاء، ولكن إذا تحول المكان إلى مكتب عمل واجتماعات وتصفح جوال يفقد هذا الرابط، وبالتالي يشعر الإنسان بأنه لم يعد يستطيع النوم في نفس المكان الذي كان ينام فيه بشكل مستمر. ولذلك نلاقي بعض الأشخاص ممكن يجيهم النعاس ويشعروا بالنوم على الأريكة، ومجرد أنهم يدخلوا غرفة النوم يروح النوم ويطير النوم بشكل سريع. ولذلك لابد أن نحافظ على هذا الارتباط الشرطي، أنه نجعل فقط غرفة النوم للنوم والاسترخاء والراحة دون العمل.
0: إحنا مو نشتغل بس على اللابتوب، نشتغل برضو على الجوال، فهل الإضاءة الزرقاء ممكن تأثر على النوم أيضا؟ يعني كلنا نتصفح قبل النوم، هذه صارت واجب.
1: طبعا هذه أكثر عادة سيئة يفترض أننا نتخلص منها، لأنه البلو لايت تشتغل على منظومة بيولوجيا النوم بشكل واضح وأساسي وتأثر عليه سلبا. باختصار شديد أنه ممكن إحنا نستخدم الجوال طبعا على مدار اليوم في ساعات النهار الصباحية، لكن أول ما يبتدي ضوء الشمس يخف لابد أن نخفف استخدام الجوال ونمنع استخدام الجوال على الأقل ساعة قبل النوم، حتى نحافظ على quality of sleep عالية أو جودة نوم عالية، لأن الضوء الأزرق الذي يخرج من الجوال أو الموبايل يؤثر على بيولوجيا الميلاتونين، والميلاتونين هو خلينا نسميه هو هرمون النوم اللي يخلينا ندخل فيه نوم عميق، فيعطي إشارات الجوال يعطي إشارات للدماغ وأيضا للجسم بأنه ما زال ضوء النهار موجود، وبالتالي تتأثر جودة النوم ولا يستطيع الإنسان أنه يدخل في نوم عميق وجسمه يدخل في مراحل النوم المختلفة.
0: مع ذلك دكتور إحنا في زمن يعني أعمالنا مريحة، إحنا على مكاتب في منطقة مكيفة وضعنا أريح بكثير، مع ذلك مستوى الأرق عندنا أعلى بكثير من يعني الزمانات الماضية.
1: صحيح أتفق معك، أصبحنا نشوف كثير من حالات القلق والتوتر تمرنا في العيادة بالرغم من أن الحياة أصبحت أكثر سهولة وأكثر راحة. اللي لازم نفهمه أنه فعلا أجسامنا تعمل بنفس النمط منذ انخلقت منذ آلاف السنين بل ربما ملايين السنين، لكن نمط حياتنا في الفترة الحالية تغير بالكامل، أصبحنا نتحرك أقل، نأكل أكثر، نتعرض للأشعاع الأزرق اللي هو من الجوالات ومن الآيباد والكمبيوترات بشكل أكثر، نفضل الأشياء السريعة عن الأشياء التي تأخذ وقت في التحضير وخاصة الأكل، الوجبات السريعة والحياة السريعة، ونضع الجهاز العصبي دائما تحت الضغط. كل هذا سبحان الله يرفع منظومة الكورتيزول في الجسم ويلخبط الهرمونات، وبالتالي الأشخاص يشعروا بأنهم مضغوطين نفسيا، يشعروا بقلق وتوتر، يشعروا بأنه في شيء فايتهم، بينما الحياة تتطلب كثير من الاسترخاء والراحة والهدوء في تنظيمها.
3: فكرة غلط
0: يا دكتور، عندنا شوية معلومات ودنا تصححها لنا. أي شخص ممكن يقول لك أنا واعي وأقدر أفصل بين العمل والراحة، لذلك ما في مشكلة أن أنا أشتغل من السرير.
1: إذا أنت واعي فإن عقلك الباطن غير واعي، هذه لازم تعرفها، أنه في يكون العقل الظاهر والعقل الباطن، فالسبكونشيس يكون عادة غير واعي وهو ما يستوعب إيش الأشياء اللي أنت يعني تطلبها منه، فهو يشتغل على المنظومة الداخلية للجسم من تنظيم ضربات القلب والتنفس والهرمونات النواقل العصبية وأيضا النوم وساعاته وتنظيمه، فأنت تضطره وتضغط عليه بأنه يتغير ويلخبط هذه المنظومة بسبب الأشياء اللي أنت قاعد تقدم له هي من معطيات سيئة، من سهر ومن تعرض للأشعة الزرقاء، من ضغط نفسي، من عدم إعطاء الجسم الشعور بالراحة في المكان الذي يجب أن يرتاح فيه، وبالتالي تتأثر المنظومة الجسدية بالكامل.
0: هل فعلا نقدر نقول مبالغة من الأطباء والأخصائيين النفسيين لما يقولون أنه شغلنا في البيت ممكن يسبب لنا العزلة والاكتئاب بالذات اللي يشتغلون من السرير تحديدا.
4: تمام، سؤال جدا جميل، وهي فعلا وحقيقة وبدون أي مبالغة نعم هي تؤدي إلى هذا الشيء. الإنسان بطبيعته خلق سبحان الله يعيش في مجتمعات ويعيش في في في

0: علاقات اجتماعية وسيعة، وهذا جزء من الكواليتي أوف لايف وهو عمود أساس في جودة الحياة بناء على الأبحاث. فإذا إذا إذا الإنسان أصبح دائما يعزل نفسه في مكان جالس لوحده يمارس حياته في مكان وحيدا، للأسف تتأثر منظومة جسمه وتتأثر منظومة حياته ويتأثر اللي هو جودة حياته، وبالتالي تبدأ سلسلة لا قدر الله حدوث الأمراض، سواء الأمراض المزمنة أو الأمراض أو الاضطرابات النفسية. لذلك من الضروري جدا أن الإنسان يعيش في وسط اجتماعي رحب وسيع، يتعامل ويتفاعل مع البشر من حوله، يهتم بصحته، يهتم بأساسيات الصحة اللي هي النوم والأكل والرياضة والتغذية السليمة، يوفر لجسمه ما يحتاجه من مايكرونيوترينت أو جزيئات غذائية بسيطة فعليا يستطيع الجسم استفادة منها وعمل وظائف الأعضاء بشكل طبيعي.
1: طبقها صح.
2: أعطينا مجموعة نصائح إيش ممكن نسوي وقت اللي نشتغل من البيت تحديدا عشان ما ندخل في هذه الدوامة كلها.
0: خلينا نلخصها بشكل جدا بسيط. احنا اتفقنا انه مشكلة انه قلة النوم او يعني يوم واحد ممكن من عدم النوم بكفاءة ممكن يؤدي الى زيادة الانفعال وضعف التركيز وتعب وانهاك للجسم، بينما القواعد الاساسية لتحسين النوم في مجموعة من القواعد احنا نتبعها ونمارسها دائما مع جميع الاشخاص، وعلى رأسها طبعا انه احنا نحدد وقت ثابت للنوم والاستيقاظ. هذه من الأشياء الأساسية جدا. الشيء الثاني إنه لابد أن نتعرض لضوء الشمس صباحا حتى نعدل الساعة البيولوجية. هذه أبسط طريقة. في ناس كثير يلجأوا للمكملات وناس كثير يلجأوا لأشياء معينة وممارسات كذا مختلفة، لكن أفضل طريقة أثبتت فعاليتها بناء على الأبحاث هي التعرض لضوء الشمس صباحا. مجرد ما ضوء الشمس يدخل للعين سبحان الله يصير في زي الريست أو إعادة ضبط للساعة البيولوجية، وبالتالي يبتدي الجسم يعيد ضبط أوقات النوم. الشيء الثالث أنه لابد أننا نتوقف من استخدام الشاشات قبل النوم على الأقل بساعة حتى نعطي الجسم طبعا فترة كافية أنه يستعيد إفراز هرموناته ونواقل العصبية الخاصة بالنوم ولا تتأثر. الشيء الرابع طبعا وهو أنه لابد أن نتجنب الكافيين على الأقل 8 ساعات قبل النوم. يعني إذا أنت تنام الساعة 12 أو الساعة 11 على الأقل آخر كوب قهوة يفترض أنك تأخذه الساعة مثلا 2 أو الساعة 1 الظهر، فبالتالي كذا أنت تحافظ على منظومة النوم وتمنع أنه أي شيء خارجي يؤثر عليها. النصيحة الخامسة والأخيرة اللي أحب دائما أذكرها ودائما أني أكد عليها أنه لابد أن نحافظ على غرفة النوم أن تكون دائما في ظلام دامس حتى يستطيع الجسم الدخول في النوم بشكل سريع ويدخل في مراحل النوم العميقة، وبالتالي يمارس مرحلة الاستشفاء أو السلف هيلينج وتصحيح الجسم من الداخل. فهذه 5 نصائح بسيطة جدا الكل يقدر يطبقها ولها أثر عظيم جدا على منظومة النوم والصحة النفسية.
2: نعم، نصائح جميلة، أتمنى الجميع فعلا يطبقها. شكرا لك دكتور أحمد كمال، استشاري طب نمط الحياة وطب النفس الغذائي، على هذه المعلومات، وأتمنى فعلا الكل يكون استفاد منها. شكرا لك. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
1: عيشها صح.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع. كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان، ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: أرض الحكاية.

أنا السماء، هذا السقف الأزرق الذي ظل قروناً يراقب القوافل وهي تشق الرمال بصبر الأنبياء. رأيت الحجاج يعبرون الفيافي شهوراً طويلة، ورأيت التجار يحملون أحلامهم على ظهور الإبل، ورأيت المسافات تفرض قوانينها على البشر. كانت الأرض واسعة، واسعة إلى حد أن المدن تبدو كنجوم متباعدة فوق رمال لا تنتهي. لكنني كنت أعرف أن يوماً سيأتي، يوم تمتد فيه أجنحة من المعدن فوق هذه الصحراء، فتختصر شهور السفر إلى ساعات وتجعل البعيد قريباً. كنت أنتظر أول جناح سعودي يشق فضائي، أول طائرة تحمل راية وطن قرر أن يحاور المستقبل. وفي يوم من أيام التاريخ سمعت هديراً مختلفاً، لم يكن صوت ريح بل كان صوت الحلم وهو يقلع، صوت وطن يرفع رأسه نحو السماء ويقول: هنا تبدأ الرحلة.

في أربعينيات القرن العشرين كانت المملكة العربية السعودية تخطو خطواتها الأولى نحو بناء مؤسسات الدولة الحديثة. المسافات بين المدن شاسعة، الانتقال بين مناطق المملكة يستغرق أياماً وربما أسابيع، أما السفر الخارجي فكان رحلة طويلة مليئة بالمشقة. لكن الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود كان ينظر إلى ما هو أبعد من الأفق، كان يدرك أن الدولة الحديثة تحتاج إلى طرق جديدة للتواصل، وأن المستقبل لن ينتظر المترددين.

في عام 1945 للميلاد تلقى الملك عبد العزيز هدية تاريخية من الرئيس الأمريكي هاري ترومان. كانت طائرة من طراز دوغلاس دي سي 3، قد تبدو اليوم مجرد طائرة قديمة، لكنها

آنذاك كانت أشبه ببوابة نحو عصر جديد. وصلت الطائرة إلى المملكة، ووقف الناس يتأملونها بدهشة. جسد معدني قادر على عبور الصحاري والجبال والبحار. ومن هنا ولدت الفكرة الكبرى، لماذا لا يكون للمملكة أسطولها الجوي الخاص؟ لماذا لا تمتلك أجنحتها الوطنية؟

أنا الطائرة الأولى. حينما لامست عجلاتي أرض المملكة لم أكن أعرف أني سأصبح بداية قصة. كنت قطعة معدنية ومحركاً وأجنحة، لكن خلفي كان يقف حلم أكبر مني، حلم وطن يريد أن يربط أطرافه وأن يجعل السماء طريقاً جديداً للتنمية والوحدة. في عام 1945 للميلاد بدأت النواة الأولى لما سيعرف لاحقاً باسم الخطوط الجوية العربية السعودية. كانت البداية متواضعة، طائرة واحدة ثم اثنتان ثم ثلاث، لكن الأحلام الكبيرة لا تقاس بعدد الطائرات بل بقدرتها على تغيير حياة الناس. بدأت الرحلات بين جدة والرياض والظهران، وأصبح ما كان يستغرق أياماً ينجز في ساعات. بدأت المملكة تدخل عصر النقل الجوي الحديث. كان المسافرون الأوائل يصعدون إلى الطائرات بفضول كبير، بعضهم لم يصدق أنه سيعبر تلك المسافات الهائلة في أقل من يوم. كانت الرحلة الجوية آنذاك حدثاً يروى وحكاية يعود بها المسافر إلى أهله وأصدقائه. أما المطارات فكانت تنمو مع نمو الدولة، كل مدرج جديد كان يعني مدينة أكثر اتصالاً بالعالم، وكل رحلة جديدة كانت تعني خطوة أخرى نحو المستقبل.

لم يكن تأسيس الخطوط السعودية مجرد مشروع نقل، بل كان مشروعاً وطنياً بامتياز، فقد ساهم في ربط مناطق المملكة ببعضها، وتسهيل انتقال المواطنين والحجاج، ودعم التجارة والاقتصاد، وتعزيز حضور المملكة دولياً، وأخيراً نقل الخبرات والمعرفة بين القارات. كانت الطائرات تحمل الركاب، وفي ذات الوقت تحمل أيضاً الأفكار والطموحات وفرص التنمية. ومع مرور العقود كبر الأسطول وتوسعت الوجهات، وتحولت الخطوط السعودية إلى واحدة من أبرز شركات الطيران في المنطقة.

أرى السماء من جديد. أتذكر ذلك الجناح الأول، كان صغيراً مقارنة بما أراه اليوم، لكنني تعلمت شيئاً من التاريخ، أن أعظم الرحلات تبدأ بإقلاع واحد، وأعظم الإنجازات تبدأ بخطوة شجاعة. ذلك الجناح الأول لم يكن يحمل المسافرين فقط، بل كان يحمل المستقبل كاملاً.

اليوم تعبر طائرات المملكة قارات العالم وتصل بين الشرق والغرب وتنقل ملايين المسافرين سنوياً. وخلف هذا المشهد الحديث تقف قصة بدأت بطائرة واحدة، هدية تحولت إلى مؤسسة، مؤسسة تحولت إلى رمز وطني، وقصة تؤكد أن الرؤية الواضحة قادرة على تحويل الحلم إلى واقع. من مدرج بسيط في زمن البدايات إلى أساطيل تعانق السحاب امتدت الحكاية، حكاية وطن أدرك مبكراً أن السماء ليست حدود بل طريقاً جديداً للمجد. هنا أقلعت الأحلام، وهنا صنعت الأجنحة الأولى موعدها مع التاريخ، وهنا كتبت المملكة فصلاً جديداً من فصول البناء والنهضة. هنا السعودية أرض الحكاية.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: مستمعين الكرام، ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: ولك الحمد على حلمك بعد علمك،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة المعادلة من هذا البرنامج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم في برنامج هوا بلادي وحلقة جديدة من برنامج هوا بلادي. طبعا اليوم معاكم حلقة الاثنين، وعادة يعني راد يكون الاثنين كذا خف
1: ألطف شوي،
0: ايه أخف من الأحد يعني بعد عودتك بعد الويكند، فتقدر تتحمل يعني أشياء كثيرة أو نوعا ما تصير كأنك رضيت بالأمر الواقع.
1: أي خلاص تأقلمت يعني، دخلت في مود الدوام. حياكم الله، أكيد راح نكون معكم إن شاء الله على مدى 3 ساعات من الآن إلى الساعة 8 بإذن الله، في جولاتنا ومع ضيوفنا ومع مراسلينا، نقول لكم كل أجواء المملكة الحبيبة وكيف اليوم رزنامة الفعاليات الكبيرة الموجودة. صحيح. في مملكتنا الحبيبة.
0: طبعا راح يكون عندنا تناول العديد من الموضوعات مع ضيوفنا ووقفاتنا المعتادة، وراح يكون عندنا كالمعتاد سؤال الحلقة ننتظر فيه المستمعين والمستمعات يشاركونا بآرائهم في سؤالنا كل يوم. وعادة نستقبل أيضا الاتصالات من الساعة 6 إلى الساعة 7، عندنا ساعة نقضيها معاكم ومع آرائكم في موضوع سؤال الحلقة. كان رائد اليوم موضوع سؤال الحلقة يعني مهم
1: جدا،
0: وكثير ناس يشكل لهم هاجس.
1: أهم شيء في السفر ترى، هذا أهم من البحث على فكرة.
0: إيه الأكل.
1: الأكل وما أدراك ما الأكل وطقوس الأكل.
0: صح،
1: الطقوس المعينة للأكل.
0: فهو سؤالنا لكم اليوم عن الطبخ في السفر. هل أنت من الناس اللي تحرص أنك تشيل عزبتك معك وأغراضك عشان تطبخ في السفر؟ ما تقتنع بأي مكان تروح له، ما تحاول تجرب الأكلات الشعبية في هذا المكان، أو ما تحب يعني المغامرة في هذا الموضوع فتشيل عفشك معك وتطمن أن كل شيء موجود، ولا العكس
1: يعني يكون وزنك زايد وانت مسافر، ولا لا يعني لانه معروف العزبه يبيلك شنطه لحالها تقعد تشيل من القدور والهيل والزعفران. مثل واحد من الشباب عندنا هنا في الاستديو يقول انا جيت اروح لازم قهوتي معي يعني، وكذا شعر انه كانه هو الوحيد اللي يسويها. لا كلنا يعني في موضوع القهوه كلنا نسويها، لكن نبغى نعرف منك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعه، انت من الناس اليوم اللي تحرص انه لما تسافر تجرب أكل المنطقة اللي أنت رايح لها، ولا تقول أنا أخاف مثلاً ممكن ما ألقى أو ما يجي الأكل على الشيء اللي أنا بيه فأخذ عزبتي معاي وأطبخ؟ وهل هو يعتبر روتين ممل لليوم؟ أزيد بسمحي لي أزيد على هالموضوع، إذا أنت
0: تقريباً هدف المحاور أساساً يعني كلها موضوع الطبخ. هل أنت مسافر عشان تطبخ؟
1: طبخ، بس هذه هي يعني النقطة.
0: إيه، وبعدين في شيء ثاني من الأسئلة، أنه يعني الناس أحياناً تلجأ لموضوع الطبخ لأن في أكلة معينة ما يقدر يتخيل السفرة من غيرها، لازم تكون موجودة، فأشيل عفشه معي عشان مثلاً كبسة، لازم يومياً يكون على السفرة كبسة. أنا رايح المكان ما فيه ما يضبطوا المكابيس،
1: فلازم أنا
0: فأشيل عفشه معي. أيوة بالضبط. كمان من الأكل والأطباق الشعبية، أي مستمع يتصل علينا نبغى نعرف وش الأكلة الشعبية اللي تشتهر فيها منطقته وما يستغني عنها أو يحبها. يعني
1: تحرص على عزبتك أنها تكون معاك يعني إذا رحت المكان ثاني. نبغى نسمع إجاباتكم أكيد على 011-40-53.
0: طب رائد، خلينا نرحب بفريق عملنا اللي عدلنا حلقة اليوم من برنامج هو بلادي، طبعا من الإعداد عايشة الزير ونور المطيري، من التنفيذ والإخراج محمد الحميضي، وإحنا بإذن الله راح نكون معكم من خلف المايك إن شاء الله رائد بن شري وتاني عطيف حتى الساعة 8 بإذن الله. كل ساعة مثل ما عودناكم راح يكون فيها تفاصيل مختلفة، وراح يكون فيها تناول الموضوعات كذلك مختلفة من هوا بلادي. يمكن اليوم من الأشياء اللي كذا لفتت نظري أنه راح تكون معنا فقرة حول حرفة، لكن اللي تقوم بالحرفة سيدة.
1: جميل،
0: لأن الحرفة اللي هو خياطة الطاقية، وعادة الطواقي تكون يعني لبس رجالي ويتقنونها كثير من الكبار السن يعني، ف فاليوم معنا حرفية راح تتكلم عن هذا الموضوع إن شاء الله في ساعتنا الأخيرة بإذن الله من برنامج هوا بلادي، ونعرف يعني إتقانها ومن وين تعلمت أصلاً هذه الحرفة.
1: شيء جديد أنا ترى بالنسبة لي اليوم، اللي أعرف أن الطواقي يعني مختصة لل... يعني أعرف اللي يصنعونها وكفالية طريقتها، ف كن حتى نستفيد معلومة جديدة.
0: يعني هي نفس الفكرة لما تقول مثلا صناعة العقل، أوكي تسويها حرمة، يعني كيف

0: ما هي مختصة في الموضوع.
1: تنطبق على العبايات؟
0: لا ما تنطبق على العبايات، لأن العبايات يمكن هو باترون أوكي وشكل وتصميم معين وانتهى الموضوع بالضبط. لكن كذا بعض الحرف اليدوية اللي يتقنها الرجال وتعودنا أنه يتقنونها الرجال،
1: صحيح،
0: يصير شوي نوع من الغرابة إذا سيدة هي اللي أتقنتها. فمنعرف تفاصيل إن شاء الله معها من خلال الحلقة، بس أنا حابة يعني أحمس
1: كلنا تحمسنا
0: أحمس الطاقم كامل والمستمعين على أنه عندنا فقرة كذا غريبة من نوعها، وإن شاء الله بتكون جميلة
1: بإذن الله،
0: وراح نأخذ تفاصيلها طبعا مع ضيفتنا في ختام الحلقة أو في آخر ساعة في الحلقة، بالإضافة إلى موضوعات كثيرة. راح يكون معنا مرشدين سياحيين، راح يكون معنا زملائنا وزميلاتنا المراسلين من مختلف مناطق المملكة، راح يغطونا كثير من الفعاليات المتوزعة واللي انطلقت في مناطق المملكة، مثل ما عودنا المستمعين هوا بلادي يتنقل من مكان إلى آخر حتى يغطي هذا النوع من الفعاليات ويكون متواجد طبعا مع المستمعين والمستمعات ومع الجمهور ومع كل شخص حاب ان هو يقضي الصيف بطريقة مختلفة. احنا متواجدين بالاستوديو رائد عشان نعطيهم، هم يروحون وتعالوا علمونا،
1: علمونا احنا وصار لكم، يعني احنا بنشيل الحر عندنا 47، بس اللي هون علينا لما اكيد تنقلون لنا تفاصيل تنقلون لنا تفاصيل اليوم اللي موجودة، وتحديدا الأجواء الجميلة في المنطقة الجنوبية. يعني هي أكثر شيء اليوم ممكن الواحد لو مثلا بيتحمس أنه يطلع أنه يروح يدور أماكن البراد. طبعا كل هالتفاصيل وكل اليوم الإعداد الجميل اللي تكلمت عنه ثاني، هذا كله إن شاء الله بيكون بعد الفاصل. تكرموا بالبقاء معنا.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. وكالمعتاد انطلاقتنا تكون مع زملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات من مختلف مناطق المملكة. واليوم راح ننطلق مع زميلنا مرزوق العردان من حايل. حياك الله يا مرزوق.
1: يا هلا وسهلا أختي تهاني، وحياك الله وحيا الله الزملاء طاقم البرنامج والمستمعين الكرام.
0: يا هلا ومرحبا فيك يا مرزوق. طبعا يقولون حايل هالأيام أجواءها جميلة، كيف؟
1: أكيد أكيد أختي تهاني، بس حقيقة أنا هاليوم هذا بالذات نويت أني فعلا أكرم واحد من أصدقاء الإذاعي صراحة.
0: ما شاء الله.
1: يستحق، أي والله يستحق أن الواحد يعانى له، وأكيد اسمه تردد كثيرا في برامج الإذاعة منذ عقود، وهو شخصية مميزة حتى في ما شاء الله في مشاركاته.
0: أكيد.
1: واختياره للمواضيع الله يجزاه خير عنا،
0: يستاهل. أكيد.
1: فأختي ثاني سمعتي أبو سعود؟
0: إيه؟
1: أبو سعود الحايل.
0: إيه بالضبط،
1: أنا بضيافة أبو سعود هالحين.
0: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، يعني لك وافر الحظ بهذه الزيارة.
1: أكيد والله يستاهل أنه الواحد يعانى له في ديرته في المستجدة التابعة لمحافظة الغزالة، وصراحة هو أبو سعود من الناس العزيزين.
0: صحيح.
1: واللي يعني نعتز في مشاركاتهم الجميلة من حائل.
0: أكيد احنا كذلك يعني نعتز بتواجدك عنده اليوم، وكذلك يعني اهتمامه الدائم بالإذاعة ومشاركته الدائمة في البرامج معانا، بس اني ما قد سمعته في هوا بلادي الصراحة، بس ما ادري ان كان شاركونا في الإجازة، الله أعلم.
1: احنا الحين بنستمع له وناخذ منه جميع المعلومات اللي فعلا ودنا نعرفها عن ابو سعود، ونقول لك يا ابو سعود حياك الله ويسعد مساك.

0: والاخت هاني تقول ما ادري انت شاركت ولا ما شاركت قبل كذا.
1: والله لا هاتني ما شاركت. العام الماضي شارك انا ام هاتني. لا والله ما شارك
0: الصباح. انت ما شاء الله بالعشاء اللي جالسين فيها الان هذه الصباحيه.
1: الصباحيه انا شارك الصباح وبالليل
0: ما شاء الله.
1: واما هو بلادي هاتني لا ما شاركت بهذا
0: ما شاء الله.
1: لكن ان شاء الله الايام جايه بحول الله وقدره
0: باذن الله. ابو سعود قبل ما ندخل في مواضيع المهرجانات والصيف والسياحه نبي نتعرف على ابو سعود يعني من متى وانت. انا من جيت الاذاعه وانا اسمع لك الصوت وانت تشارك.
1: لا انا اشارك من زمان. انا اشارك كل وقت. انا من عام 1400 ومن 1384 وانا مع الاذاعه.
0: عشر من افتتاحه الاذاعه.
1: من افتتاحه الاذاعه
0: انطلاقه الاذاعه.
1: لكن ما شاركنا الا ما احنا قديمين بالحين. انقطع البرامج والمكالمات اذا اتكلم انا ومعهم. ما في برنامج ما شاركت ولا الحمد والشكر.
0: ما شاء الله. ابرز البرامج اللي تشارك بها
1: مثل كل وقت برنامج رايق نهارك ابو وعلي وصباح السعوديه نشارك به ولعب المغرب. وكان اختي تهاني تقدم الصباح كل وقت.
0: نعم.
1: ما تهاني عطيفه
0: الا الا
1: تهاني عطيفه. انا اقدم الوقت
0: صباح المملكه يعني.
1: صباح المملكه انا اقدم معها كل وقت.
0: صحيح. ما شاء الله.
1: وبالليل اللي هو كانك الحين تو الليل
0: وكان وكان
1: قبله مع عبد الرحمن سنيان.
0: نعم.
1: عبد الرحمن سنيان سلاف.
0: نعم.
1: مع مفضي الله يرحمه مفضي توفي. ومع ممثل القدير اللي بالخرج. جميع كل وقت كلهم
0: ما شاء الله
1: اقدم انا معهم. نجي وليليا انا وياهم سوا والحمد لله
0: ما شاء الله. طيب انت من المثل جدة وانا اليوم ما شاء الله جيتكم هنا عشان اتعرف على مدينتكم. صراحه مدينه اعجبتني جميله جدا وحتى الطريق ما شاء الله سريع الوصول للمدينه. خلي تعرف ونعرف المستمعين على المسجد والقرى التابعة لها وكذا بشكل سريع يعني.
1: والله المسجد لله الحمد من أفضل من أقدم منطقة هاي. وكان
0: يعني.
1: من أقدم الهجر من منطقة هاي. ومباني كلها تراثية. وعندنا مبنى من 3 أدوار اللي هو مبنى طيني. ما هو مبنى
0: ما شاء الله من 3 أدوار.
1: 3 أدوار
0: في هجرة يعني تعتبر ذاك الوقت.
1: نعم المسجد طالك لها 550 سنة. 500
0: ما شاء الله.
1: فوق 500 له
0: ما شاء الله.
1: وموجود عثاره موجود يجون الناس والحمد لله من قديم الزمان لليوم
0: ما شاء الله.
1: ومسجد على طريق اللي هم عقيل. كل وقت
0: رحلات العقيلات اللي هم التجار اللي بيجوا من القصيم للشام
1: اللي يجون طال عمرك يبون سنقل الأردن على غزة على مصر يمرون المسجد. والمسجد طال عمرك 25 دكان
0: أكل وقت.
1: أكل وقت فهم من جميع مناطق المملكة يجون أكل وقت يجون هنا. لجل الناس بادية يجون
0: تجمع هالبادي في المكان هذا يشرون يبيعون.
1: نعم ويجون طال عمرك. واللي بعيد وهذا من ضمنها الهدرك من عنيزي يجون. ومن ضمنها مشعيفان من وادي الدواسر يجون. ومن ضمنها طال عمرك اللي هم الضيف من عنيزه يجون هنا.
0: مشاهير العقالات التجار اللي أكلتها في الوقت
1: مشاهير العقالات يجون يقعدون 3 أيام 4 أيام يرتاحون ويطلعون ولا رجعوا يرتاحون ويطلعون
0: ما شاء الله.
1: كلهم هنا وما شاء الله عليهم
0: ما شاء الله. طبعا أبرز المعالم عندكم ما شاء الله. أنا شفت السد. السد هذا ما شاء الله السنة هذه أساهمت من
1: الحمد لله. أي والله الحمد لله
0: ما شاء الله. طبعا خلينا ننتقل الى موضوع مثلا السياحه. واحنا بالصيف الحين يا ابو سعود الكل يعني ما شاء الله يسافر ويروح ويجي والمهرجانات ما شاء الله عندنا في مدننا الكبيره يعني امانات المناطق يوجد فيها مهرجانات ويوجد فيها ما شاء الله فعاليات ويوجد فيها يعني كثير من المبادرات والفعاليات الموجوده بالامانات.
1: مهرجانات بحاي المهرجان هي بحاي.
0: نعم.
1: فوه الألعاب الجديدة هذه اللي هو جه.
0: نعم.
1: يقولون شهرين وهي رايحة.
0: نعم.
1: فلكن عليها العالم الحمد لله كتها من كل مثال.
0: إيه.
1: وحايل الحمد لله وشكر بذل الأمير سمو الأمير ونائبه على الرجل الطويلة وقفوا لتطوير حائل.
0: نعم.
1: ما قصر سمو الأمير ونائبه والله ما قصروا وقفوا بالرجل الطويلة ومع المسؤولين وطلعوا حايل على الطراز الحديث
0: الحمد لله
1: الفضل لله.
0: الحمد لله. جزاهم الله عنك الخير والله.
1: والأمين الأمين ما قصر. حط وطال عمرك 350 حديقة من مدينة هاي.
0: ما شاء
1: الله. حتى السائح لاقى جواله ما أبو شحن حاطين طال عمرك.
0: شاحن
1: موجودة
0: يعني ما يحتاج يروح للبيت ولا شيء بالحديقة أبداً. بالمكان العام أبداً. بالمكان الترفيهي
1: والله ما شاء الله عليهم بيض الله وجيههم قاموا بالرجل طويلة على تطوير حائل واليوم حائل الفضل لله تنافس أكبر المدن داخليا وخارجيا
0: أكيد
1: نعم
0: أكيد والله وهذا باين للجميع ومشهود لهم سمو الأمير عبد العزيز بن سعد أمير المنطقة وسمو نائب والأمير فيصل بن فهد بن مقرن جزاهم الله عنك الخير وأيضا المسؤولين مثل ما ذكرت أنت الأمين وأيضا الطاقم اللي يعمل معه شاهدنا نقلة نوعية بمدينة حائل بالذات وبالمنطقة بشكل عام يعني أنا الحين أتيت وما شاء الله الطرق كلها ميسرة وأيضا خدمة متوفرة في كل مكان والله الحمد لله
1: سريع الخط الحين سريع من حائل لما تجينا بهذا سريع ما شاء الله
0: يعني كان أول كالمعاناة الآن أصبح العكس
1: والله معاناة أصبح الحمد لله الحمد لله بظل حكومتنا والله الحمد لله وشكر يسافر الواحد للرياض يعني 4 ساعات لهم ما شاء الله الحمد لله وشكر يروح مكة المكرمة 6 ساعات الحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى
0: فضل
1: حكومتنا
0: نعم الله يديم علينا حكومتنا وقيادتنا وعزنا ولله الحمد هذا كله فخر لكل مواطن سعودي والحمد لله يعني حتى المواطنين ولله الحمد الآن هم في محل مسؤولية يعني كل مواطن تلقى ما شاء الله يعني محل مسؤولية وثقة
1: نعم المواطن ما تطورت المنطقة بل كبير والصغير
0: نعم
1: الناس ساعدوا ما طلعت لازم مساعدة والحمد لله هذا من فضل الله
0: بارك الله فيك يا ابو سعود وحقيقة احنا ما حجينا هنا الا تكريما لك لانك انت من اصدقاء الاذاعة القدامى والله متعك بالصحة والعافية وطولة العمر
1: بارك الله فيك
0: اي والله
1: خير ما قصرت انا اتلمنا وبيض الله وجهك بالدنيا والآخرة والمسؤولين بالإذاعي كذلك بيض الله وجيههم زملائك وأرفاقي وأصداقي اللي موجودين بالإذاعي
0: أنا نيابة عنهم يعني بالأصالة عن نفسي ونيابة عنهم نشكرك حقيقة يا أبو سعود
1: الله يجزاكم خير وبارك الله فيك وفقك الله بالدنيا والآخرة وفقهم الله بالدنيا والآخرة
0: اللهم امين شكرا ابو سعود اختي تهاني طبعا احنا بضيافه ابو سعود والله حقيقه يستاهل ابو سعود انه الواحد يتعنى له
2: بنفس
0: الوقت يشاهد اشياء عظيم جدا انا ودي اصورها لكم لكن ماني قادر حتى اني اعبر صوتيا عن ما شاهدت وما رايت بهذه القرى الجميله يعني وهي تحتضن هذه الجبال وهذه الشعبان والوديان وحولوها ما شاء الله بجهدهم أبناء هذه المناطق إلى واحات خضراء وإلى مزارع وصراحات جميلة ما تصدقين أساسا أني أنا وجالس وأنا أبو سعود والله هذا أبو سعود جنبي جالسين بدون مكيف وجالسين في يعني الصراحة لأبو سعود ما حد يصدقها إلا من أهالي المنطقة أكيد بيصدقونها لأنهم ما شايفين أن الجو جدا جميل ورائع
2: ما شاء الله تبارك الله الله يهنيكم بالجو ويهنيك هالزيارة الجميلة أبو سعود والله يعطيه العافية ويمكن يعني الحمد لله رب العالمين يعني من وقت ما كنت أقدم برنامج الصباح إلى الآن يعني يذكرنا ونذكره بالخير وأكيد ننتظر نسمع صوته إن شاء الله في الأيام القادمة
0: بإذن الله تعالى إن شاء الله شكرا لكم
2: الله يعطيك العافية زميلنا مرزوق العردان كان معنا من حائل في هذه الرسالة الجميلة مع أبو سعود نروح الفاصل قصير مستمعين وراجعين لكم

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. ومن أخبارنا اليوم الحقيقة خبر من الأرصاد، حيث نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من موجة حارة تصل درجتها إلى 50 درجة مئوية ورياح نشطة تصل سرعتها من 40 إلى 49 كيلومتر في الساعة على المنطقة الشرقية، وتشمل مدينتي الدمام والظهران ومحافظات حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والجبيل وراس النورة والقطيف والخبر وبقيق والعديد والأحساء و

الربو، مشاكل الجيوب الأنفية اللي قاعدين نعاني منها، يا رب لك الحمد والشكر. حاول أنك تبعد يعني عن الأماكن المكشوفة، وأيضا إذا عندك مشاوير أو شيء أجلها إلى بعد ما تنتهي يعني فكرة الرياح النشطة اللي مثيرة للأتربة، علشان ما يصير الغبار بوجهك بشكل مباشر، وبالتالي تضطر أنك يعني تروح للمستشفى أو تتعب أو يصير عندك مضاعفات. مسألة الأجواء الأيام هذه تحتاج فعلا أنك تكون حريص متى تطلع. الناس اللي مثلا يطلعون بالنهار، اطلع بدري ساعات الصباح الأولى علشان تكون درجة حرارة نوعا ما مو منخفضة، يعني معتدلة نقدر نقول، وأقل حرارة، وحتى ما تتعرض لضربات الشمس. والعودة كذلك نفس الشيء، يمكن نظام العمل يعني يبدأ من الساعة 3 يبدون الناس يرجعون لبيوتهم، في هذا الوقت درجة الحرارة تعتبر يعني أقل وأخف من وقت الذروة اللي هو الساعة 1 وساعة 2 الظهر. أيضا حاول أنك تبعد يعني عن الأماكن اللي تكون مواجهة للشمس بشكل مباشر، حتى يعني تتلافى موضوع ضربات الشمس. أيضا حلو أنك تشوف درجة الحرارة عندك بالجوال. المشوار اللي يتأجل إلى بعد الساعة 5 الساعة 6 المساء أجله من غير ما تفكر، صح بيكون زحمات بالليل والناس كلها يعني طالعة علشان الأجواء وكذا، لكن المهم أولا وأخيرا صحتك، فحتى ما يكون في عندك يعني مضاعفات وما تتعب وما تتأثر نفسيتك، لأن الحر ترى يضرب النفسية بشكل مباشر، وكذلك يعني الحروق اللي ممكن تتعرض لها بسبب مواجهة الشمس، حتى وانت بسيارتك على فكرة، يعني لما تكون الشمس عمودية على السيارة راح تسبب لك بعض الحروق، وراح يساعد في هذا الموضوع موضوع القزاز، أتكلم عن اسمرار الجلد وبعض البقع التصبغات اللي ممكن تظهر لك بسبب طبعا تجولك في درجة حرارة مرتفعة جدا. لذلك نحاول أنه إحنا نبحث عن الحلول البديلة. الفترة اللي تكون فيها الشمس شديدة الحرارة لو ممكن تأثر عليك، حتى لو ما في زحمة لا تطلع، الأفضل عشان صحتك. يمكن زحمات المدن الكبيرة خلاص شيء تعودنا عليه، دايما تعمل حسابك في المشوار نص ساعة قبل ونص ساعة بعد علشان توصل على مشوارك وتطلع كذلك من غير ما يكون في عندك كذا ضغط، ويكون الوقت راح علي وما يمديني أوصل على البصمة، أو ما يمديني أوصل المشوار الفلاني وأنا عندي موعد الساعة الفلانية. فنعمل حساب كل هذه الأمور، وبالتالي نقلل قليلا، صح كذا لساعة ما أدري الخاء من وين طالع نقلل ونخفف طبعا من ظهورنا في الشمس، وأيضا نحاول أن نحرص على صحتنا في هذه الفترة، وحتى ما يكون في يعني مزيد من التوتر والتعب في فترة النهار. طبعا احنا ما زلنا معكم في هوا بلادي.

0: مستمعينا الكرام، زميلنا جماح دغريري من منطقة جازان قدم لنا هذه الرسالة حول جولة سياحية في مركز مسلية التابع لمحافظة بيش. نروح نستمع وراجعين لكم.
1: شكرا للزملاء في الاستوديو. مستمعينا الكرام، تحية لكم من هنا من مركز مسلية، هذا المركز الجميل والرائع الذي يتبع لمحافظة بيش في منطقة جازان، موقع سياحي مميز ومركز سياحي بصراحة يعني يستحق الزيارة ويستحق الاهتمام من كل من يرغب في الاستمتاع بالأجواء الرائعة في منطقة جازان. معي في هذه الدقائق أحد أبناء هذا المركز، مركز مسلية، الأستاذ درويش حلوش. أستاذ درويش، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بك معنا على أثير إذاعة الرياض.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك.
1: أعطنا صورة تعريف بهذا المركز.
2: الله يحييكم ومرحبا فيكم في محافظة بيش وتحديدا في مركز مسلية. مركز مسلية كما شاهدتم

0: يبعد عن المحافظة تقريبا 10 كيلو شمال محافظة بيش. المركز يتميز فيه الخدمات الأساسية مثل المركز الصحي، مثل جميع الخدمات الحكومية متوفرة في المركز. طبعا المركز يتميز ب أنه على يعني يتبع له مجموعة من القرى التابعة له، مجموعة من القرى، ويقع على ضفاف وادي بيش الجميل كما تشاهدون هذا المنظر الجميل على ضفاف الوادي.
1: بيش يتميز هذا المركز؟
0: طبعا عدة مميزات، ولكن لو نصنفها في الجانب الزراعي يتميز بزراعة المانجا، الموز، الآن الفل أيضا، منتوج الحبحب في هذا الموسم
1: ما شاء الله،
0: بالإضافة إلى الزراعة الأزلية الذرة الرفيعة.
1: يا سلام.
0: بالنسبة للمنتجات مثل العسل، يعني ما شاء الله المنطقة بحكم غزارة الأشجار فيها حاليا ينتجون عسل جيد جدا أو ممتاز
1: ما شاء الله.
0: اي نعم. طبعا
1: طيب سياحيا، ايش الاماكن السياحيه الموجوده في هذا المركز؟
0: سياحيا ضفاف الوادي، وادي بيش امتدادا على جميع الامتداد للوادي، هو منطقه سياحيه بكر تتميز بجريان الماء طول السنه، ماء صافي، ايضا الاشجار، الظلال، تعتبر مثل الغابات، يعني منطقة سياحية جدا جميلة بكر.
1: في مطلات سياحية موجودة،
0: يوجد مطل، نعم يوجد مطل على ضفة الوادي، مطل مسلية، مطل الفطيحة، كل هذه على المطل على على على ضفاف الوادي، وكلها لها إطلالة جميلة يعني وترد الروح.
1: بس ما شاء الله تبارك الله، يعني اللي يدخل للمركز يتجه شرقا يجد فيه اهتمام بتربية الخيول يعني من أبناء هذا المركز.
0: صحيح،
1: هذا الشيء لافت يعني شوية يعني.
0: صحيح. طبعا الخيول هي من مقومات المركز منذ الأزل، واندثرت في فترة من الفترات والآن عادت. تتميز المحافظة، يوجد فيها ما يقارب 10 إسطبلات للخيل
1: ما شاء الله،
0: مجموعة من الفرسان يقومون بتنظيم فعاليات، مسيرات رسمية، استقبال الوفود بفرسان المحافظة.
1: كيف هي الفرص الاستثمارية الموجودة؟ يعني هل في المركز، يعني أنا سائح جاي من الرياض، جاي من القصيم، جاي من تبوك، والآن قاعد أسمع جماح ودرويش يتكلموا عن هذا المركز، وجيت المركز، هل في سكن، هل في مقومات سياحية، هل في أماكن أقدر أني أنا أستمتع بوقتي أنا وأسرتي؟
0: بالنسبة للخدمات الأساسية متوفرة ولله الحمد يعني بشكل كافي،
1: أو ممكن يسكن في مدينة في المدينة
0: في نفس المحافظة نفسها. نعم، في نفس المحافظة بيش، نعم كفنادق في نفس المحافظة. ولكن الجدير بالذكر سؤالك أنه اللي جاي المنطقة فين يروح؟ الآن الناس تتكبد عناء السفر خارج المملكة تبحث عن الطبيعة، ويوجد في مسلية طبيعة خلابة، يعني يعني أنا أتكلم عن عشرات الكيلومترات امتداد الوادي من كوبري بيش، يعني لو حصرناها جنوبا الطريق المودي لصبية إلى أن تصل إلى الفطيحة. يعني أنت تتكلم عن أكثر ما من 25 كيلو منطقة بكر، اللي يحبون الهايكينج، اللي يحبون المشي في الطبيعة، اللي يحبون التخييم، الرحلات العائلية، منطقة آمنة جميلة منعشة، ففيها تنوع زراعي، فيها محاصيل زراعية
1: ما شاء الله،
0: يعني تتمشى في هذه الأجواء الجميلة وتحصل على محصول طازة من المانجا، الموز، البابايا، يعني تأخذ من المزارع بشكل مباشر. فالسائح عندما يتوجه للمنطقة ويبحث عن الطبيعة هذه وجهته الأولى.
1: جميل. أيضا يعني مشهور المركز على حسب معرفتي يعني بأنه كان يعني محطة لصناعات قديمة موجودة يعني يستخدمها أبناء محافظة بيش سواء في الزراعة أو في سواء في الزراعة أو في الصناعة، وأيضا في السوق الشعبي حق للمحافظة.
0: نعم، طبعا المحافظة أو المركز تحديدا سابقا كان يشتهر بتصنيع المواد الفخارية.
1: يا سلام.
0: كانت لأنها تستخدم بشكل دوري.

0: بشكل يومي في الحياة اليومية، لكن الآن قلت لعدم الاحتياج عليها بشكل كبير. أيضا هناك من المنتجات أو الثروات الحيوانية في المحافظة التي تشتهر بها. بيش
1: يقال بأنه كان السوق قديما في مثلية، صحيح؟
0: نعم نعم
1: طيب.
0: في فترة من الفترات كان أحد الأسواق أو الوجهة المركزية مثلية، فكان يوجد فيه يعني تنوع من المنتجات تأتي من كل المراكز، من المحافظات، من المناطق الأخرى، ويكون سوق شعبي يكون يوم كامل حافل
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: بالزوار. طبعا بالتنويه على المنتجات التي تختص ببيش ومركز مثلية، يوجد فصيلة من الماعز النادر يسمى الماعز البيشي، ويقام الآن له مهرجان سنوي، ويباع في مزاد يعني يوصل إلى مبالغ عالية جدا، يعني ما أحب أن أذكر
1: يعني
0: المبالغ.
1: دعوة للمستمعين يشاركوا معنا إن شاء الله في المزاد القادم العام القادم بإذن الله تعالى.
0: بالضبط، يعني يشاركون فيه من خارج المملكة،
1: ما شاء الله، يأتون
0: من قطر، من الإمارات، من القصيم، من شمال المملكة. فيعني هذه السلالة نادرة وجميلة ولها هواتها.
1: إذا مستمعين الكرام، مقومات سياحية رائعة يشتهر بها هذا المركز في محافظة بيش، مركز مثلية، يعني يكفي بأنك لا ترى إلا اللون الأخضر من وادي بيش، من كبري وادي بيش، وحتى تصل إلى جبال
0: الريث،
1: الجبال الريث بإذن الله عز وجل. الأستاذ درويش حلوش أحد أبناء مركز مثلية في محافظة بيش، شكرا جزيلا لك، ونتمنى إقامة سعيدة لكل من يزور هذا المركز.
0: الله يجزاكم خير على هذه الزيارة، وأحب في النهاية أشكر دولتنا الرشيدة التي روضت وادي بيش الذي كان في فترات من الفترات يدخل على المنازل، والآن بعد ما وضع السد تم الاستفادة منه، أصبح وادي بيش يدخل إلى كل منزل على
1: لله.
0: شكل ماء نقي عذب نستفيد منه، وشكرا لحكومتنا لما تبذلوا لنا.
1: الله يعطيك العافية، الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام على طيب المتابعة، حتى ألتقي بكم في لقاءات أخرى من منطقة جازان. هذه أطيب وأجمل التحايا لكم من محدثكم جماح دغريري. المايكروفون يعود محملا بأريج السكب وبرائحة الريحان والفل والكاذي إلى الزملاء في الأستوديو.
2: يا سلام، الله يعطيكم العافية زملائنا، وتحديدا زميلنا جماح دغريري من مثلية في محافظة بيش. شكرا لك ولضيفك الكريم، ونتمنى لكم أوقات ماتعة بإذن الله. ما زلنا معكم مستمعينا في هوا بلادي، فاصل.

0: طبعا ما شاء الله تبارك الله، الأجواء متنوعة في المملكة العربية السعودية، شمالها غير جنوبها، غير المنطقة الغربية، غير الشرقية، غير الوسطى. يمكن درجات الحرارة مؤثرة يعني بشكل كبير على مختلف المناطق، ولكن يمكن يقلل من درجة الحرارة الفعاليات الموجودة، أيضا تنظيم الجهات المعنية لكثير من الفعاليات، والحرص على تواجد الأهالي بشكل مريح في إجازة الصيف. لذلك نتمنى للجميع أوقات ماتعة. مستمعينا، سلطان بن مسفر العمري ضيفي الآن، وهو مرشد سياحي مهتم بالتراث والقرى التراثية والسياحية في محافظة النماص ومراكزها. حياك الله أستاذ سلطان.
1: اهلا ومرحبا بكم، حياكم الله اذاعه الرياض اللي نفتخر بها في هذا الوطن الجميل. اهلا ومرحبا بكل من يستمع الينا من محافظه النماص ومراكزها والتابعه لها. اهلا ومرحبا، حياكم الله. بس انا اول شيء صح الاسم سلطان شفط.
0: اهلا وسهلا، حياك الله.
1: الله يسلمك، الله يسلمك، اهلا ومرحبا.
0: استاذ سلطان، النماص واحده من ابرز الوجهات الصيفيه في المملكه. بدايه خلينا نتكلم عن الاجواء، كيف الاجواء عندكم هالايام؟
1: حقيقة محافظة النماص تحظى باهتمام من القيادة الحكيمة ومن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير وسمو نائبه، وخاصة في هذه الأوقات أوقات الصيف. فمحافظة النماص حقيقة حباها الله بهذا الجمال الطبيعي وجبالها والمنتزهات الخضراء فيها، فيها حقيقة مقومات سياحية كبيرة. محافظة النماص ومراكز تابعة لها، تابعة مركز فيها مركز بني عمر، مركز الثرف، مركز وادي زيد، تابعة للمحافظة. محافظة النماص الأستاذ سعد بن هياف القرقاح وسمو حقيقة توجيهات سمو أمير له، دائما يكون محافظة النماص يكون مهتم في هذا الوقت بالمستضيفين والزوار في هذا الوقت، فتكون عندنا كثافة حقيقة من السياح من داخل المملكة وخارجها.
0: ما شاء الله.
1: تشوفين حقيقة محافظة النماص يعني إن شاء الله اللي تزورونها قريبا إن شاء الله، أتمنى هذه المحافظة ومراكزها فيها مقومات سياحية كبيرة حقيقة.
0: ما شاء الله تبارك الله، يعني ما شاء الله، يعني النماص يمكن يشفع لها كثير من الأشياء، درجة الحرارة، نعم. أيضا الموسم الأمطار والضباب في هذه الفترة، نعم. أيضا الكثير الفعاليات اللي عادة تكون متواجدة في النماص. وخلينا نحدد يعني هذا الموضوع ونتكلم عنه تحديدا حاليا. إذا نتحدث عن المهرجانات والفعاليات الثقافية والترفيهية الموجودة في النماص، ما أبرز ما يميز هذه المهرجانات تحديدا هذا العام؟
1: الله يحييك أختي. حقيقة محافظة النماص الفعاليات الموجودة فيها في هذا الصيف، يمكن عن الصيف اللي فات عندنا ما شاء الله زيادة فعاليات كثيرة. الصيف هذا عندنا مهرجان صيف النماص حقيقة اللي يعني يتميز بتسوق الألعاب الأطفال، الفعاليات اللي تقام على المسرح، مسرح الطفل، فعاليات الفرق الشعبية، يعني كل يوم عندنا فعالية على هالمسرح. جذب السياح اللي زائر المنطقة، عندنا منطقة اسمها ممشى الضباب أو المشهور بممشى الضباب في النماص، الذي حقيقة يوجد عليه جميع من المقاهي، الكافيهات، المطاعم، المنتزهات، الجلسات، العوائل، وفي حديقة الأشجار برضه موجودة في نفس الموقع اللي هو طريق الشريط السياحي. في حديقة يعني يطلق عليها حديقة على ما قالوا لها اسم، عندنا يعني تعتبر عالمية الحديقة لكثافة أشجارها، والناس يستمتعون بالجلوس تحتها. فالناس تستمتع بالجلوس تحتها من غير الفعاليات الجلسات الخارجية اللي على ممشى طريق شعف الوليد، جبل ناصر، جبل مرير. هذه منطقة هذه في محافظة النماص نفسها تمتاز حقيقة بالمقاهي والكافيهات، المطاعم الجميلة اللي فتحت عندنا السنة هذه، مطاعم يعني لها لها لها قيمتها في المندي والحنيد. تعرف في منطقة عسير يعني عندها الحنيد الأساسي في المنطقة، أو الأكلات الشعبية، عندنا العريكة، عندنا البشغوزة، عندنا الفطير في الميفا، وكل اللي يعملون عليها أسر منتجة من هذه المنطقة بمواقعها بلدية محافظة النماص للأسر المنتجة مجانا. للأسر المنتجة حددوها الأسر المنتجة ووضعت لهم أكواخ خاصة بالأسر المنتجة للعمل عليها والاستفادة منها، ولتكون الأسرة تستفيد الأهلها والدخل لهم.
0: يا سلام، وفعلا يعني هذا يعتبر بادرة الحقيقة.
1: نعم.
0: ومساعدة لنمو هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا في موضوع يعني الأهالي وأعمال الأسر المنتجة اللي الكل الآن يعني يدعمها ويحرص عليها.
1: صحيح، نعم صحيح، احنا حريصين في المحافظه والمسؤولين في المحافظه حقيقه ورجال الاعمال واهل المنطقه يرحبون بكل ضيف. والله كما قال سمو الامير تركي الله يطول عمره، ضيفنا هو ضيف عسير كامل في اي منطقه، منطقه عسير لاستقبال الضيوف. فنحن نرحب بهم ونحييهم دائما ونفرح لما نشوف وتوجيه سمو الامير حتى اللي جينا من دول الخليج نروح نقابلهم ونعزمهم ونضيفهم، فهذه كرمه للمنطقه.
0: القرى التراثية في النماص جزء من هوية المكان، خلنا نتعرف.
1: نعم.
0: على القرى التراثية اللي تمنح الزائر. نعم. تجربة جميلة في النماص.
1: عندنا حقيقة فعالية كبيرة في محافظة النماص والقرى التراثية، فبذكر لك إياها كاملة. عندنا قصور العسابلة، الشيوخ العسابلة قصور تراثية يقوم إقام فيها فعاليات شعبية، عرضة ولعب وخطوة من أهالي المنطقة، من أبناء المنطقة، الفرق المشاركة في فرقة رجال الحج المشاركة في قصور العسابلة، هذه أحد الفرق الموجودة عندنا التي تشارك في قصور العسابلة. اليوم عندنا فعالية فيها العرضة واللعب، اليوم الاثنين عندنا فعالية من الساعة 4 إلى الساعة 6 لتستقبل المصطافين والسياح من خارج المملكة ويشاركون العرضة واللعب في هذه المنطقة، في هالمقاهي، في هالكافيهات، الحصون التراثية للعسابلة، يعني رمز محافظة النماص حقيقة. وفي حقيقة قصور ثانية تراثية برضه اللي يزورها المصطافي اللي هو قصر المقر، قصر المقر هذه جميع الحضارات فيه وجميع المخطوطات وجميع التراث فيه، هذه في محافظة النماص نفسها. نطلع إلى المراكز التابعة لها، نروح مركز وادي زيد فيها القرية التي اشتهرت الأيام اللي فاتت، ممكن شفتوا مقاطعها، الذي قرية المدانة التراثية. هذه القرية التي أحيوها أهل القرية وأعادوا بنائها وحصونها ومجالسها ويستقبلون الضيوف فيها ويستقبلون الزوار فيها، ويوجد فيها فعاليات متتالية يوميا مفتوحة على طول حقيقة وفيها كفي. فهذه من القرية برضه المهمة عندنا في محافظة النماص التابعة لها. وفي برضه متحف العقيقة، هذا متحف يحتوي على التراث ويحتفي على القطع التراثية في نفس المركز وادي زيد. ننتقل إلى مركز

0: مركز السرح هذا المركز الذي يوجد فيه منتزهات سد حلباء، فيها السد وفيه المنتزه للطريق السياحي عندهم برضه، وفيه برضه فعاليات عندهم في الصيف، احنا موزعوا الفعاليات على المناطق هذه على المراكز. نطلع من مركز السرح وفيه القريه التراثيه، قريه الاليان التراثيه التي توجد فيها متحف كبير كبير وفيه فعاليات كثيره، ويزورونها الاهالي ويزورونها الاجانب لكثره التراث والقطع الاثريه فيها اللي قائم عليها الاستاذ صالح حقيقه اللي العمري اللي هو المقيم على هذا القريه. القريه المقابله لها قرية برضه بيوت القديمة يسمونها متحف العرش، يقوم عليه أخوي صالح بن جبهان الذي يمتاز بفعاليات في الصيف ويفتح أبوابه ليشاهدون الناس التراث القديم والفعاليات التي هي والمخطوطات التراثية وتاريخ الأجداد والآباء في هذه المنطقة. ننتقل إلى مركز بني عمرو. مركز بني عمرو الذي يوجد فيه حقيقة منتزهات كثيرة، وأنا في واحد من منتزهات أكلمكم، أنا في منتزه المطل الذي يطل على بني عمرو، يسمونه يعني منتزه المطل لأنها أول شيء فيه حول بلدية بني عمرو. شكرا للأستاذ مهندس محمد الشاري على ما فعل فيه، ورئيس المركز الأستاذ فارس اليامي على ما قاموا فيه الصيف، لأن مركز بني عمرو فيه مقومات سياحية كبيرة، فمنها منتزه المطل فيه 100 بايكة جلسات عوائد بخدمات دورة المياه، ويوجد عليه شارع الجاكراندا، شجرة الجاكراندا ممتدة عليه على طول هذا الطريق. نعم على طول الطريق. في هذا المكان برضه يوجد سد بني عم، يوجد حديقة الخيالة، هذه من أشهر المواقع السياحية. الطريق السياحي بني عم 17 كيلو يطل على تهامة، مع يمكن تسمون عن جبل حرفة الشهير في بني عمرو. هذا الجبل من أشهر الجبال في المنطقة اللي يزورونها الأجانب ويتمتعون فيه، وفيه الهايكنج المشي يستمتعون الناس فيه. سد بني عمرو على الوادية، والناس على الوادي يستمتعون بالجلسة والجلسات اللي أهاتها البلدية. في مركز بني عمرو يعني فيه فعاليات كثيرة، وفيه حقيقة مقومات سياحية لكونه حقيقة يمتاز بكثافة الأشجار، بالأودية، بالمنتزهات اللي فيه. يعني ما شاء الله تبارك الله، ما عشاني عمري لكن أنا أقول لك المنطقة ما شاء الله المركز يمتاز بمواقع سياحية جميلة.
1: ما يحتاج ما شاء الله تبارك الله.
0: درجة الحرارة 17 الحين.
1: الله درجة الحرارة عندي 45 الحين. الله يعطيك العافية.
0: الله يطول عمرك. الله يطول عمرك.
1: الله يحفظك. شكرا لك على الشرح الحقيقة المميز لأبرز المواقع السياحية في النماص. شكرا لك طبعا قبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا اليوم.
0: الله يسلمك. شكرا لإذاعة الرياض، ونطلب منكم الزيارة بإذن الله.
1: بإذن الله. الله يعطيكم العافية. شكرا جزيلا.
0: شكرا. الله يسلمك. شكرا.

0: ولا
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، حياكم الله من جديد معنا في برنامج هوا بلادي. وموضوع اليوم نتكلم فيه عن هل أنت من هواة الطبخ في السفر؟ يعني تحب أنك تأخذ عدتك معك وتطبخ وتزين أكلك، ما يعني ما تحب أنك مثلا تأكل من المكان اللي أنت فيه وتحرص أنك تأخذ أشياءك معك ولا لا؟ وإذا كنت من الناس اللي يحب يجرب الأكلات ويجرب أكل المنطقة نفسها، سولف لنا عن تجربتك مع الأكلات الشعبية سواء كان في مناطق المملكة أو حتى خارجها. كذلك عندنا سؤال عن الأكلة الشعبية المشهورة في منطقتك اللي تحرص أنها تكون موجودة على السفرة، لازم تكون موجودة. كثير مناطق المملكة ومتنوعة الأكلات الشعبية ما بين منطقة وأخرى، وتلاحظ أن أهل المنطقة في عندهم طبق رئيسي دائما يكون موجود على سفرتهم، ويكون هذا الطبق من الأكلات الشعبية للمنطقة. ننتظر طبعا مشاركتكم على 011-40-53، وأيضا لا تنسوا تقدروا تسمعونا على سعودي راديو بلس أو حتى على أيقونة اتصال مباشر من خلال طبعا التطبيق الموجود في

0: الأكل، ومين ما يحب الأكل ولا يحرص على الأكل أو يهتم بموضوع الأكل. ونبدأ مع الاتصالات، ومعنا وفاء. حياك الله.
1: تعرفين تهاني
0: أهلا حالي. وسهلا، يا هلا ومرحبا.
1: أنا فاموسة من الجنوب.
0: أهلا طبيع. وسهلا، حياك الله. من وين؟ من الجنوب.
1: صبية، محافظة صبية.
0: يا سلام، يا مرحبا بأهل صبية.
1: والله أنا أقول لك هذه الأيام يعني أنا صرت أكلم إذاعتكم، يعني فالكم زين علينا. بدأت إحنا درجة الحرارة المرتفعة بدأت ذي الأيام، الأجواء من يومين كذا تغيب، واليوم أنا أتمأر من أمس رعود وشكلها أمطار الأسبوع الجاي خلاص.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: إيوه، تخف الحرارة وتبدأ تجينا الأمطار.
0: يا سلام يا سلام. طيب يلا شاركينا وفاء في موضوعنا اليوم. أول شيء، وش الأكلة الشعبية اللي لازم تكون موجودة عندكم على السفرة؟
1: والله معروف عندنا هنا في صبية وكل المحافظات هذه يعني الأكلة الشعبية معروفة كبسة الرز والدجاج.
0: لا لا لا، حقة المنطقة.
1: مطاعم جاهزة، ما عندنا مراكز ومطاعم كثيرة يعني.
0: وفاء، الأكلة الكبسة هذه أكلة سعودية عامة في كل مناطق المملكة. لا أنا أبغى شيء يختص فيها، تختص في صبية، يكون موجود معكم على السفرة.
1: لا، هم يحطون الإدامات، إدامة شو اسمه، إدامة البامية.
0: ها أيوة،
1: ودائما الكشنات هذه السمك مكشن بالبصل،
0: مكشن سمك لازم يكون موجود.
1: بالضبط.
0: يقول محمد حميض يقول الحوت. ايه هو حوت، بس يعني حين نقول مكشن سمك يعني.
1: وبعض الحين في المطاعم جاهز قدور ويجيك في مكشات وقدور اشياء.
0: طيب وفاء، اذا قد سبق وسافرتي
1: السفر ولا أهدي بالسفر؟ وأنا يمكن مراهقة وطفلة، يعني زرت مناطق المملكة كلها
0: ما شاء الله،
1: نصها يعني البارد تقولي أبها الخميس والشيط والطائف. وعدني ناوي إن شاء الله، لأني ما قد زرت جدة ولا الرياض وما قد شفتها إلا في التلفزيون، ما قد شفتها. لكن عندنا دحين إحنا في موسم الصيف، الناس كانوا شو اسمه، والله موسم الصيف حر، بس بعض الناس يروحون البحر، وفي بحر طرفة ذي الأيام يروحون الشباب بحر طرفة يخيمون الناس صيدون أسماك.
0: ما شاء الله،
1: ما ادري كم مسافه كذا، ويروحون يشترون يصيدون يبيعون سمك.
0: يا سلام يا سلام.
1: يصورون مكاشن على ضفه البحر هناك طرفه، ويطبخون ياكلون الشباب.
0: بعد ما يحتاج سوق السمك في كل محافظات جازان،
1: في المناطق كثير
0: نشط ما شاء الله. شكرا لك يا وفاء، يعطيك العافيه حبيبتي. يا هلا ومرحبا فيك. سؤالنا لكم اليوم مستمعينا عن الأكل الشعبية اللي تختص فيها منطقتك وما تستغني عنها على سفرتك، بالإضافة إلى هل أنت محبي الطبخ في السفر ولا لا؟ شاركونا على 011-40-533 ونروح لعبد الله.
2: السلام عليكم.
0: يا هلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ورحمة الله، يوفقكم إن شاء الله.
0: يا هلا ومرحبا فيك يا أخ عبد الله، من وين تكلمنا؟
2: والله كلكم تبوك.
0: من تبوك، يا سلام، حلو. عبد الله، انت من الناس اللي يحبون الطبخ في السفر؟
2: انا انسان ترى هاوي طبخ
0: ما شاء الله.
2: ايوه، انسان هاوي طبخ، انسان ترى احب اطبخ
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: احب حتى طلعاتي هنا في البر، في يعني خارج البيت لازم اطبخ، حتى في البيت اطبخ.
0: طيب في السفر تحرص كده وتشيل قدر الضغط معك وعدتك وشائك ولا؟
2: والله لازم من هذه، يعني أنا إذا
0: طلعت مثلاً
2: يعني في داخل السعودية،
0: إيه،
2: فكيف لازم العزبة معايا أصلاً في الطيارة، ما يعني معايا عزبة في البيت، عزبة في الطيارة.
0: طيب ليه ما تحب تجرب الأكلات حقت المناطق نفسها وكده، تجرب أشياء جديدة؟
2: لا أجرب، يعني أجرب مثلاً لو طلعنا مثلاً منطقة أنا ما يعني مثلاً ما أعرفها، لازم أجرب الأكل فيها.
0: عبد الله، الأكلة الشعبية اللي تحرص أنها تكون موجودة على سفرتك من المنطقة اللي أنت فيها، إيش هي؟
2: والله شوف، يعني لو إني في جيزان، أنا أفضل الأكلة الشعبية حقتهم المرسى أو مكشن السمك.
0: أيوة، في تبوك؟

0: تبوك الأكلة الشعبية عندهم المتداولة المنسف.
1: المنسف. أنت أساسا من جازان يا عبد الله؟
0: لا لا أنا حربي من المدينة. أنا
1: والنعم فيك ما شاء الله حربي من المدينة وساكن في تبوك وتتكلم عن أكل جازان ما شاء الله عليك.
0: لا لا عشت في جازان هناك يمكن 3 سنين مهمة وهذا
1: ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقك يا عبد الله، سعدت باتصالك، شكرا لك.
0: آمين الله يعطيكم الصحة والعافية.
1: يا هلا ومرحبا فيك. ذكركم التواصل معنا على 011-4533. ناصر حياك الله. يا ناصر.
2: هلا السلام عليكم.
1: يا هلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ناصر، من وين تكلمنا؟
2: من محافظة الخرمة.
1: من الخرمة، حياك الله يا ناصر، يلا شاركنا.
2: أبقاك الله.
1: تحب الطبخ في السفر ولا لا تحب تجرب أكل المنطقة نفسها اللي أنت مسافر لها؟
2: لا لا أحب أجرب أكل المنطقة اللي أروح لها.
1: ما أنت من هواة الطبخ أنت؟
2: لا لا الطبخ لا ما يطبخ.
1: ما شاء ما معكم واحد في الشلة كده طباخ ولازم عزبته معه؟
2: لا والله ما في.
1: طيب ناصر وش الأكل الشعبية اللي تحرص أنها تكون موجودة على سفرتك؟
2: الله يسلمك. الله المرقوق.
1: المرقوق ما شاء الله تبارك الله. المرقوق يعني تقريبا كم مرة في الأسبوع تأكله؟ لأنه ثقيل ترى.
2: والله مرتين ثلاث.
1: مرتين ثلاث. بالعافية عليك يا ناصر، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. يا هلا ومرحبا. نرجع للاتصالات ومعنا أبو نايف، حياك الله.
3: السلام عليكم، مساء الخير.
1: وعليكم
3: السلام. إن شاء الله.
1: يا هلا ومرحبا يا أبو نايف، ما تكلمنا.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أكلمكم من الرياض الله يحفظكم.
1: من الرياض، يا هلا ومرحبا، حياك الله يا أبو نايف.
3: الله يبيكم، حيون الدمون إن شاء الله.
1: ها يا أبو نايف، شكلك من محبي الطبخ هاوي.
3: نعم نعم، استنتاج جميل. أنا من محبي الطبخ، من هواة البر.
1: الله.
3: سيارتي مليانة مليانة عزبة ما شاء الله.
1: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. طيب شوف قل
3: أي أي أي طبخة وأي مكان وأي زمان حتى يلا. في عز الصيف.
1: علمني وش الطبخات اللي تطبخها ما شاء الله تبارك
3: والله الله. يعني بس هو طبعا طبخات الدهر جلي والكبسة ما يحتاج، لكن احنا نسوي مثلا المكرونة البقتي، نسوي مثلا احيانا عصيدة.
1: الله. ايوه
3: اي نعم، حتى واحد من الشباب الله يجزاه خير تكفل وجاب العصاده هذه.
1: الله.
3: شافني اعصدها باليد قال لا يا اخي تعب نفسك كذا.
1: صح.
3: راح شرى عصاده كهربائيه، طبعا معنا كهرباء في السياره كل شيء.
1: أيه.
3: طبعا انا من منطقه الباحه اساسا، بتعايش في الرياض. طبعا الاكله المفضله عندنا اللي هي الخبزه.
1: ايوه
3: عندنا الخبزه وعندنا الدغابيس ما شاء الله تبارك الله.
1: ما يحتاج سفرتكم عامره ما شاء الله. طيب أبو نايف الحين أنت يعني قل بالبر ما في مطاعم أو القرى والمدن بعيدة، فتضطر أنك أنت لازم تطبخ. طيب أنت بتسافر المدينة ثانية، قل مثلا جدة، تأخذ عفشك معك وتطبخ ولا لا؟
3: اسمعي خلينا من جدة. جدة قريبة أمرتها، تقدرين تاخذين عزبة أي مكان. أنا عام 2016 سافرت أنا وزميل لي لأوروبا.
1: أي
3: والله اخذت العده معايا كامله وطبخنا على نهر الدانوب.
1: ما شاء الله عليك ما شاء الله يا ابو نايف ما شاء الله.
3: مع العلم انه هناك في اماكن ممنوع مثلا الطبخ. حتى زميلي كان رافض انه يعني ناخذ العزبه معنا، قلت شو بناخذها ونحط احتياط معنا، احتجنا وانا عارف انه هو والله على نهر الدانوب ان القدر الكاتم تشي تشتش تشتش والناس يجون يستغربون في زينون هذول على نهر الدانوب.
1: تجيبون العيد فينا. ما يصلح يا ابو نايف.
3: لا لا طبعا احنا نراعي المكان ونراعي الزمان في نفس الوقت.
1: اكيد
3: فاي فنشوف الاماكن اللي مثلا ما بيكون فيها لوحات تحذيريه لا سمح الله.
1: بالضبط.
3: مع العلم اني عام 2014 حصل لي موقف في المانيا في تحديدا.
1: ايه
3: انا اذا وقتي يسمح، انا كنت مع الوالده في رحله علاج.
1: ايه
3: ونفس الشيء ماخذ معي العزبه كامله.
1: ايوه شو صار؟
3: كان معي اخوي الكبير، وجينا في حديقه كذا، انا ما انتبهت للوحه ان الحديقه هذه ممنوع الطبخ وممنوع يعني الواحد يشب وممنوع انه يشوي ممنوع، فما انتبهت لها. انا جلست اطبخ للوالده، فاخوي راح يتمشى على رجوله، تفاجات الاثنين من حقين البوليس.
1: ايوه

0: لا أنا كثرت النظام. نعم
1: أي ما دريت أنا اللي هو أسمع كلام بس في اللحظة هذه أخذت لغة الأصم والأبكم.
0: أيوة سويت نفسك ما تفهم ولا تدري وش يقولون.
1: سويت نفسي ما أسمع ولا أتكلم. فجو جو من وراء الوالدة ويشرون كده يتكلمون ويتكلم أنا أسمع بس سوي نفسي أنا ما أسمع.
0: أيه.
1: والمهم الرجال يعني يحاول يفهمني انه يعني في الاخير يعني انا قلت له ما اسمع ولا اتكلم كذا بالاشاره.
0: أيه.
1: فهو يعني كاني فهمت منه انه ممنوع الطبخ. انا قلت ما هي مشكله كبه كذا. قال لا لا لا افتر فينيش يعني بالانجليزي. قال افتر فينيش
0: مش يوجو. ده زين عطاك فرصه تاكل اكله.
1: الوالده ضحكت ضحك ما بعد ضحك سبحان الله.
0: الحمد لله جت سليمه يا ابو نايف.
1: اي والله جت سليمه الحمد لله.
0: الله يعطيك العافيه.
1: وشاكرين ومقدرين على إذاعتكم الجميلة هذه. وصراحة تثلجون الصدر لا صباحا ولا مساء. وأنتم اللي تخلون اللي ما آلفهم الحظ أنهم يسافرون ينبسطون.
0: الله يحفظك وتسلم يا أبو نايف.
1: الله يوفقكم.
0: شكرا. شكرا جزيلا لك يعطيك العافية.

0: تقدروا تشاركونا مستمعينا على 011-40-53 ومعنا بلغيت، حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: احترامي، اليوم اسمي بلغيت، وبالمصادفة اليوم فتحت الرادي معاكم واحد اسمه بلغيت.
0: أبو الغيث زميلنا، صحيح.
1: بلغيت أصلا الاسم فعلا أبو الغيث،
0: صحيح.
1: أنا من جازان وعايش في المنطقة الشرقية الدمام. تمام، أتمنى جميع اليوم في مداخلة عن أخت اللي كلمتكم قبل هذا المتصل من صبيا.
0: اي نعم.
1: نسيت ماذا الوجبة الملكية على الوجبة.
0: ايوه،
1: انا هذه الوجبة الملكية الوحيدة اللي ما اخذها من مطاعم الا نادر جدا،
0: اللي هي
1: المرسى الجازانية الشهيرة.
0: اكيد اكيد، ما حد اصلا يتقنها.
1: اسويها بيدي واحط على السمنة البلدي والعسل السدر اللي مشهور فيه منطقة صبيا بالذات.
0: ما شاء الله.
1: تمام، نعم، ويمتاز هذا. نسيت الأخت أن أثناء وجود ضيف يتكاتفون النساء في البيوت المجاورة، ويوجد المغش الأصيل،
0: صحيح.
1: تمام، والسمكة هي قالت الحوت، طبعا السمكة اللي فيها القديدة الملوحة يسموها المصريين. تمام، الحامض كويس، إضافة إلى وجبة منطقة صبيا بالذات مختلفة المذاقات، وهي تقدر كبار السن منذ الأزل، وتقدر جميع الأمراض منذ الأزل، يعني اللي عنده ضغط السكر هذا زي كذا فيأكل الأكل
0: يناسب
1: صحته. نعم، أنا أشكر الجميع وأعلم أن هناك من يريد أن يشارك، ومداخلة للأخ اللي قال نطبخ برا في الرحلات، أتمنى الجميع يأخذ حاويات لتنظيف مكانه السياحي، لأن مملكتنا للجميع.
0: نعم.
1: لنا كسعوديين ومن تطى قدمه داخل المملكة. كذلك أنا أحترم اللي يسوون وجبات في كل من الطائف، وأبا ما شاء الله أيدي ناعمة ورجال يقدمون استعراض بالأكل الشعبي الأصيل، مرتدي الزي الأصيل للبلد. وشكرا على سماع كلامي، وتحياتي لكل من سمع كلامكم، وأتمنى قبل واحد يتصل أكون مهضر ذهنيا، أنا أول مرة في حياتي أكلم الإذاعة.
0: الله يحييك، وأبدا نرحب فيك يا بلغيت، وشكرا جزيلا لك على المشاركة والاهتمام والنصائح اللي قدمتها لنا، وأكيد إن شاء الله ما تكون آخر مشاركة.
1: أتمنى ذلك، تحياتي، وإن شاء الله مواضيع إثرائية أفضل.
0: الله يحفظك، شكرا جزيلا لك. معنا محمد، حياك الله.
2: هلا والله، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أول شيء نشكركم على هالفقرة الجميلة، وحمستونا نشارك معكم والله.
0: الله يحييك يا أخ محمد، من تكلمنا؟
2: أكلمكم من الرياض.
0: من الرياض، وأنت أصلا من الرياض أو؟
2: لا، أنا طال عمرك من جدة، لكن عملي في الرياض.
0: ممتاز، يلا يا أخ محمد، من الناس اللي يطبخون ولا لا؟
2: أنا والله من الناس اللي يطبخون في أوقات الطبخ، يعني الطبخ مثلا كشتات هذه صح، لازم الواحد يطبخ، وأنا طبعا يعني طباخ من الدرجة الأولى في الكشف.

0: ساعات وفي المقانيط يعني
1: ما شاء الله عليك. طيب والسفر؟
0: السفر والله أنا أشوف أنه من الترفيه للنفس ومن الترفيه للشخص أنه يستكشف الدولة اللي هو رايح لها والمكان، ومن ضمن هذه الاستكشافات أنه يكون يبحث عن وش الوجبات الرئيسية اللي عندهم، الأكلات الشعبية، وإذا صار يعني بياخذ معاه، يعني ما غلطهم هم، ممكن كل واحد له اختياره، ولكن البعض بعض الدول صح يفضل أنك أنت تاخذ معاك اللي هو عجبتك.
1: الله ما شاء الله تبارك الله، حلو يعني أنت تهتم كذا وكذا، يعني سد ذو قارب وبجرب الأكل وكمان باخذ عزبتي وإذا احتاجنا يعني أطبخ، صح كذا؟
0: نعم صحيح، مثلا إذا كانت الدولة اللي أنت رايح لها فيها مثلا أكل حلال وفيها يعني أنا أفضل أنك أنت تاخذ معك عزبتك، لكن لما تكون الدولة اللي أنت رايح لها مثلا دولة مسلمة وفيها مثلا الأكل حلال وتقدر تستكشف، اي نعم انا اقول جرب. والله تروح بدون عزبه وجرب وابد اذا رجعت للديره او المكان
1: بالضبط. هذا هو فعلا يعني هو ترى جزء من السفر انك تتعرف على ثقافه الاكل في المكان اللي انت رايح له، ولا لا يا محمد؟
2: ولا لا
0: معلش
1: صوتك راح يا محمد. طيب يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك، ساعدنا باتصالك وشكرا لك. من معنى يا حمد؟ كان محمد ومحمد قدامي، فعشان ما ألخبط مرة الاثنين قلت الحماضي عشان يعني نوع من التفرقة أن أنا أكلم زميلي بالاستديو. عموما مستمعين اليوم نتكلم عن محبي الأكل والطبخ والسفر، وأيهم أكثر تحب الطبخ أكثر فبالتالي تسافر وانت ماخذ عزبتك معك، ولا من الناس اللي لا تحب تجرب أكلات المنطقة اللي انت رايح لها، وإيش الأكلة الشعبية اللي لازم تكون متواجدة على سفرتك أو سفرة منطقتك؟ شاركونا على 011-40-53. معنا أم فيصل.
3: السلام عليكم.
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله.
3: مرحبا، ترحب المطر، مرحبا 500,000 سنة.
1: يا حبيبة قلبي هلا ومرحبا.
3: والله العظيم سمعتك وبسمع صوتك رجعتي العبرة
1: يا حبيبة قلبي.
3: خلتوني يا امك، خلتوني.
1: لا لا لا ما حد يخليك، حد يعرفك يا ام فيصل ويخليك.
3: الله يطول عمرك، شلونكم؟ شلون العيال؟ عشان طيبين؟
1: بخير، جعلك بخير الحمد لله.
3: وين رحتي انت يا فهد؟ وين هملتوا برنامجكم؟ وين؟
1: خلاص لازم نغير يوم فيصل، ما عاد ينفع.
3: اهم شيء انكم تغيرون، بس اهم شيء انكم ما تغيرون على انا. والله العظيم اقسم بيت الله اني ادق يا امتى، اولا تعب ترى قبل 6 شهور.
1: سلام.
3: والله تعب ترى.
1: سلامتك.
3: وانقطعت من البرنامج وعقبه ما عاد عين تراكم سلامتكم. وادق ادق الله يوفق للي على ما قرد علي وطلعني.
1: الله يحفظك.
3: والله انكم غاليين كلكم، لكن انت يا تهاني اقسم بيت الله ماني على ما قال احلف وانا
1: لا لا صادقه من غير،
3: لكن اقسم بيت الله انت غاليه وكلكم يا هذا البرنامج غالي. وشلون شرب طيبه؟
1: والله بخير، جعلك بخير يا ام فيصل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على سلامتك، وزين احنا سمعنا صوتك اليوم.
3: الله يسلمك، كلنا نسمع صوتك والله العظيم. يوم تبدأ في البرنامج اني ارحب لين
1: يخلصون الساعه 8 يا حبيبتي. والله بالعكس انا يعني سعيده جدا اليوم اني سمعت صوتك وفقدتك والله.
3: يا ليت ان شاء الله ما تفقدين غالي، جرب يطول عماركم
1: حبيبتك.
3: الحمد لله لكم محبتين في قلبي والناس يحبونكم، والرابح طال عمره اللي يحبونها يا عرب. الله يوفقك
1: الله
3: اللي معكم ويوفق فهد. اخبار فهد وينه؟
1: والله فهد الصبح
3: ما يبحصله دائما، مر هو مر واحد الثاني.
1: والله ما ادري، ما عندي خبر عنه.
3: الله يطول عمره، ما عاد يردون يا ادك، ما صعبه صعبه انهم يردوا.
1: ما ادري والله الوضع الصباح مع الفقرات ومع المتصلين والضيوف وكذا، فما اعرف وش وضعهم، لكن انا ابد ارحب فيك اي وقت.
3: الله يطول عمرك، ترى بتسافرتي يا تهاني.
1: سمي
3: اقول رب سافرتي خذيتي اجازه تمشيتي ولا ما تمشيتي؟
1: والله لا والله لا سافرت ولا هم يحزنون، قاعده بالبيت.
3: يا ربي يوفقك يا
1: غالي عيالك
3: طول عمرك
1: يا حبيبة قلبي. الله يسعدك. الله يحفظك يا ام فيصل، ما قصرتي والله، يسعدك على هالصوت وعلى الدعوات الطيبة، شكرا لك. ومعنا أوصاف، حياك الله يا أوصاف.
4: ألو.
1: يا هلا ومرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: ومساء الخير سنة هاني.
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا أوصاف.
0: يعطيك العافية، وبالعالم من زمان ما سمعنا صوتك.
1: الله يسعدك، يا هلا ومرحبا.
0: يعطيك العافية يا رب، دائما متميزة سنة هاني، يعطيك العافية.
1: يلا يا أوصاف، أنت من وين تكلمين أول شيء؟
0: الرياض.
1: من الرياض، طيب.
0: أيوه.
1: ما سافرتوا؟ ما رحتوا؟
0: لا لحد الآن ما سافرنا، لا أنتي مناسبات هنا نبغى نخلصها ونروح الطائف إن شاء الله. أيوه.
1: بتروحون الجو الزين ها وتخلونا؟
0: أيوه. لا نبغى الطائف إن شاء الله، عندكم سافروا في أي بلد تحبونه
1: إن شاء الله يا رب. يلا يا أوصاف شاركينا في موضوعنا.
0: بالنسبة للطبخ، لما نسافر يعني أي مدينة مثلا المملكة، يعني ما نكثر يعني الطبخ، ناخذ يعني أشياء خفيفة، لأن في مطاعم يعني متكلفة بكل الأكلات اللي إحنا نسويها في البيت، ونسوي يعني الأكلات الخفيفة لما نستاجر يعني شقة، أو نستاجر يعني إحنا دائما نستاجر شقة في الطائف، فنسوي أشياء خفيفة. لكن أشياء الأكلات كبيرة أو لا نظيفة أو شيء، لا نأخذ من المطاعم. يعني تحسين في المطاعم كل شيء نسوي في البيت موجود في الطبخ مثل المطاعم. إحنا دائما نحب الطبخ، أحب الطبخ، أنا أحب الطبخ أي شيء، وكلنا إحنا وخواتي دائما يعني متميزين في الطبخ، نحب نطبخ
1: ما شاء الله.
0: بس ما نحب نأخذ معنا يعني أشياء كثيرة في السفر، لا نأخذ أشياء خفيفة، مواعي خفيفة علشان نسوي الأشياء خفيفة، مسيرة ثقيلة، الطبقات الكبيرة نأخذها من المطاعم.
1: يا سلام عليك يا وصف. طيب وش الأكلة اللي لازم تكون موجودة على السفرة شعبية؟
0: تحسين دائما الكبسة في الأولوية السفرة. وعدها نسوي الجريش. نسوي الأشياء يعني تحسين نحب الخبز، هذا حق الفرن نسوي فرن خبز الفرن زيت، نسوي أشياء خفيفة يعني. لكن ما بالنسبة يعني لا كنا في الرياض هنا أي طبقة يعني تطري على بالنا نسويها إحنا في الرياض قبل السفر يعني.
1: ما شاء الله تبارك
0: يعني إحنا ناس نحب الطبخ.
1: السلام عليكم. بس يعني ما شاء الله يعني كل يوم واحدة تطبخ ولا؟
0: إلا كيف يعني كل واحدة لها دور.
1: ما شاء الله عليكم.
0: أيوة يعني حتى يعني الطبخات الكبيرة لجارة ضيف لا نأخذها من برا، لكن طبخاتنا المعتادة في البيت لا نسويها في البيت، ما نعتمد المطاعم لا يعني في أسبوع مرة مرتين كذا، لكن دائما نسوي الأكلات في البيت.
1: يا سلام عليك يا وصف، يومك جميل حبيبتي.
0: يعطيك العافية، ودائما يعني إحنا نحب السفر، نحب السفر داخل المملكة ما نحب السفر برا.
1: يا سلام.
0: لأن الحمد لله يعني مناطقنا كلها مقومات سياحية موجودة.
1: صحيح.
0: أكيد يعني كل شيء موجود في هذا الوطن الغالي، نسأل الله الأمن والأمان إن شاء الله في هذا الوطن رب العالمين.
1: الله يحفظك يا أوصاف وتسلمين، شكرا لك.
0: شكرا لك للمخرج كافة العاملين وعطاكم دائما.
1: الله يحفظك، تسلمين ما قصرتي، شكرا لك. ما زلنا معكم مستمعينا في هوا بلادي، موضوع حلقة اليوم عن الطبخ في السفر، أنت من محبي الطبخ ولا لا؟ وأيضا إيش الأكلة الشعبية اللي تحب أنها تكون موجودة على سفرتك باستمرار وتكون تابعة لمنطقتك؟ شاركونا على 011 40 5 3. نروح الفاصل وراجع لكم.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران.

0: وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد معنا في برنامج هوا بلادي. وموضوع حلقة اليوم عن الطبخ في السفر. هل أنت من هواة الطبخ وانت مسافر وتاخذ عدتك معك ولا لا؟ أيضا إيش الأكلة الشعبية اللي تحرص أنها تكون موجودة على سفرتك؟ شاركونا على 011-40-53. أحمد حياك الله.
1: السلام عليكم. وعليكم السلام.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله. سم
1: أهلا وسهلا. الحمد لله.
0: من وين تكلمنا؟
1: والله تكلمت من المنطقة الجنوبية، من جيزان.
0: من جيزان، حياك الله يا أحمد، تفضل.
1: الله يحييكم. أنا هواة السفر والسفر يعني يكون عندي زي ما يكون يعني عزبة كاملة مكملة فيها جميع الأغراض.
0: أيوة.
1: يكون يعني أنا أشوف أن الأكل يكون هو المطلب الرئيسي لما يكون مسافر، خاصة لما تروح بلد أنت البلد هذه ما زي ما تقول ما تحب الأكل، ما تعودت على أكلهم، تغير عليك كل شيء. يعني
0: أنت من الناس اللي يحب يطبخ في السفر؟
1: إيه نعم.
0: ما شاء الله. إيش الأكلات اللي تحرص أنها تكون موجودة على سفرتك أو ما تستغني عنها؟
1: والله احنا بالنسبه للكبسه وانت عارفه يعني الكبسه
0: لا لا في جيزان اكلات شعبيه غير الكبسه.
1: والله احنا عندنا في الاكلات الشعبيه اللي المرسى الامانه يعني
0: ايه المرسى يوميا تحضر على السفره ولا يوم في الاسبوع؟
1: والله احنا عندنا في المنطقه يوميا، لكن احنا بالنسبه لي ما اقدر اكلها يوميا لانها مرهقه جدا يعني المرسى يوميا.
0: ايه يبغى لها شغل عشان تحرق السعرات الحراريه.
1: سعرات حراريه كثير مره يعني.
0: ما شاء الله عليك يا أحمد، يومك جميل إن شاء الله.
1: الله يسعدك، بارك الله فيك.
0: تسلم، شكرا جزيلا لك.
1: بارك الله فيك.
0: يا هلا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل

0: يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
3: الإذاعة زمان.

0: الأرض الطيبة.
1: إعداد إدارة الإرشاد والخدمات الزراعية بوزارة الزراعة.
2: تقديم فايز المنصور.
1: إخراج عبد الرحمن الشدوخي.
3: أحرس وزرع أرض بلادك
4: بكرة تنتر في لولادك.
3: أحرس وزرع أرض بلادك
4: بكرة تنتر في لولادك.
2: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بالخيرات.

الوقت المناسب لجني التمور. الأخوة زرع النخيل يعتمد الوقت المناسب لجني التمور على الأحوال الجوية السائدة في المنطقة، وكذلك على درجة النضج التي يرغبها المستهلك، وينبغي جني الثمار في الوقت المناسب لها، لأنه قلما يصاب التمر بالحشرات عند الوقت المناسب للجني. أما إذا تأخر جني التمر أو كان الصنف متأخرا في النضج، فإنه يصاب عادة بالحشرات وهو ما زال على النخلة. كما يتسبب التأخر في جني الثمار عن الوقت المناسب لها في زيادة كمية الثمار المتساقطة، والتي قلما تخلو من الإصابات الحشرية. وينبغي جمع التمور المتساقطة على أرضية البستان قبل بدء جني التمور، وعدم خلطها مع التمر المجني، لأن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الإصابة بالحشرات عند تخزين التمور محلياً.

ري الحديقة المنزلية. أخي المستمع الكريم، اعتاد البعض من أصحاب الحدائق المنزلية ري حدائقهم يوميا صيفا وشتاء، وفي ذلك هدر للأموال والمياه وإضرار بالأشجار. ومن الممكن اتباع النصائح التالية عند ري الأشجار في الحديقة المنزلية. إن جذور كثير من أشجار الفاكهة تتعمق إلى أكثر من متر ونصف، لذلك يلاحظ ري الأشجار بكمية مناسبة من المياه وعلى فترات منتظمة. يستحسن عمل حوض حول كل شجرة بحيث تستوعب الشجرة الكمية المعطاة لها من الماء، مع ملاحظة عدم ملامسة ساق أو جذع الشجرة للمياه، خصوصا أشجار الفاكهة كالحمضيات.

مخازن الأدوات والمعدات في المزارع. إخواني الزراع الأكارم، من الضروري أن يوجد بالمزرعة مخزن خاص لأدوات ومعدات ومواد مكافحة الآفات الزراعية. هذا المخزن يكون جافا وباردا ومحكما الإغلاق، بعيدا عن متناول الأطفال والحيوانات، على أن تستهلك مواد المكافحة أو تستبدل كل سنة أو كل 6 أشهر لتبقى ذات كفاءة وفعالية في القضاء على الآفات التي قد تصيب الأشجار. ومن المناسب ولسيما لأصحاب ذوي الحيازات الصغيرة تكوين جمعيات تعاونية توفر لهم الإمكانيات اللازمة للقضاء على الآفات الزراعية حين ظهورها وبأسرع ما يمكن.

0: إلى أصحاب مشروعات الدواجن. إخواني الأعزاء، إن سر نجاح تربية الدواجن يكمن في برنامج إداري جيد ومنسق يبدأ قبل وصول الصيصان ويمتد حتى تسويقها وتهيئة المشروع لقطيع آخر. ولتحقيق نظام الإدارة الجيد لا بد من تطبيق نظام التسجيل في السجلات الخاصة، فالسجلات هي المرآة الصادقة عن كل ما يدور بالمشروع من عمليات سواء فنية أو تجارية أو صحية، بالإضافة إلى إعطائها صورة عن المركز المالي للوقوف على الوضع الاقتصادي بالمزرعة، كما يمكن من خلالها التعرف على الحالات المرضية والصحية التي واجهت قطعان الدواجن، وما هي العلاجات والتطعيمات التي استعملت، وأنواع السجلات المتوفرة بكل مشروع عديدة أوجزها في الآتي: سجلات فنية ينطوي تحتها سجل الحضانة وسجل صرف العلائق واستهلاكها وسجل صرف الأدوية وبرنامج التطعيم، ثانيا سجلات مالية، ثالثا سجلات إدارية. وتوكل هذه السجلات لمدير المزرعة أو القائم بالإشراف الفني عليها، ويتعين على المربي الإلمام بهذه السجلات الفنية والإدارية اللازمة لحسن أداء العمل وإدارة المزرعة.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

0: طائر المساء. إعداد محمد الخنيني. إخراج نجاح أبا الخيل. أعزائي، طابت أيامكم وأسعد الله مساءكم بكل سرور.
1: سننطلق الآن يا سادة إلى عروس البحر الأحمر،
0: ومعكم إلى هناك إبراهيم التركي وبدور إسماعيل.

0: مستمعينا الأعزاء، نحن الآن في جدة عروس البحر الأحمر، حيث تشهد هذه المدينة الساحلية نهضة عظيمة تدل على مدى اهتمام الدولة وحرصها على راحة المواطن في كل مناطق المملكة.
1: طائر المساء منذ مدة طويلة لم يزر جدة، لذلك وجد هناك تقدما كبيرا قد تحقق، وشهدت عروس البحر الأحمر توسعا في العمران والبناء.
0: الذي يزور جدة لأول مرة يجد شبها كبيرا بينها وبين الإسكندرية وسطة عقد ساحل البحر الأبيض المتوسط من حيث الجمال والسواحل المتميزة.
1: طائر المساء سعيد غاية السعادة، خاصة أنه يزور أصدقاء له في جدة، يقيم بينهم ويأنس بالحديث معهم بعد غياب طال أمده.
0: وهو إن حل في جدة فإنما يحل ضيفا على أصدقاء البرنامج الذين يغدقون عليه من حبهم وأخلاقهم الكريمة وكرمهم الحاتمي.
1: وإن ترك في الرياض أهلا.

0: أحبة طائر المساء، في العصر الحالي عم التقدم مناحي شتى ومجالات واسعة من مجالات الحياة،
1: وبات الإنسان يعيش في حركة متواصلة كي يلحق بركب التقدم والحضارة ويتعرف إلى الجديد في التقنية والإمكانات.
0: ولكن يبقى المرء في حالات كثيرة غير قادر على المواكبة والمتابعة، ولهذا ظهرت الحاجة إلى وسائل حضرية تقوم قدر المستطاع بتضييق الهوة الثقافية التي تحدث نتيجة لذلك.
1: إحدى الشركات الدنماركية كانت صاحبة قصب السبق في هذا المجال، حيث أصدرت مجلات تعنى بمتابعة أحدث التقنيات ومجالات استخدامها وإمكانية الاستفادة منها،
0: وذلك بغية تمكين إنسان هذا العصر من مواكبة التقدم المستمر الذي تشهده مجالات الحياة المختلفة.
1: كما تهدف هذه المجلات إلى الارتقاء بمستوى الذوق العام وصقل مهارات المرء وجعله يتمتع بقدر كبير من الإحساس بالجمال أو ما يسمى التذوق الجمالي،
0: حيث تحرص هذه المجالات على إيراد نماذج متناسقة تم وضعها استنادا إلى خبرة المختصين في مجال الديكور والزينة وتنسيق الزهور،
1: وهي بطبيعة الحال لا ترمي إلى تعطيل دور المرء في حسن الاختيار والانتقاء، وإنما توفر عليه عناء البحث والتنسيق الذي بات في العصر الحالي علما وفنا قائما بذاته.

0: أحبة طائر المساء، نحن الآن في واشنطن، حيث أظهرت دراسة حديثة أن 20% من المواد التلفزيونية المخصصة للأطفال يوميا في الولايات المتحدة ليست برامج ومعظمها إعلانات.
1: الدراسة التي اطلع عليها طائر المساء وأجرتها وحدة مراجعة إعلانات الأطفال تقول إن الأطفال الأمريكيين يشاهدون التلفزيون لمدة 3.5 ساعة يوميا في المتوسط.
0: وتضيف أن الطفل العادي يشاهد في الأغلب مجموعة محدودة من المنتجات المتنوعة تغلب عليها لعب الأطفال والحبوب والحلوى والمشروبات.
1: وتقول الدراسة إن شركات الإعلانات التي تسعى للحصول على نصيب من قطاع الإعلانات التلفزيونية الذي يقدر حجمه بنحو 6 مليارات دولار سنويا اشترت في موسم 1991 ما قيمته نحو 0.5 مليار دولار من المدة المخصصة لبرامج الأطفال.
0: لجنة الاتصالات الاتحادية التي شعرت بالقلق بشأن تحول الفترات المخصصة لبرامج الأطفال إلى الناحية التجارية كانت قد جعلت الحد الأقصى للإعلانات في وقت سابق من الشهر الحالي 10.5 دقائق في الساعة خلال العطلة الأسبوعية و 12.5 دقيقة في الساعة في باقي أيام الأسبوع.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.
3: طريق المحبة. برنامج يومي من إعداد وتقديم عبد العزيز الهزاع، إخراج مهدي الريم.
4: شوف طريق المحبة، لا تخلي الحب قبة.

0: صالو هاللي تشوف تبي تشتغل معي؟
1: ما عاد الله اشد بوصل بعد. انت ما دريتي الرجال نجح.
0: نجاح؟
1: ايه
0: ما شاء الله، من يقوله؟
1: انت الحلال، الله اكبر. كان نشرت عنها الصحف ونشرت عنها الاذاعه، ولا وطالع من العشر الاوائل ما شاء الله.
0: ما شاء الله، والله العظيم انك تجيب البشاره دائما، وجهك وجه الخير. وهالحين وين بيروح الحين؟ عاد انا منه نجاح طلع من عشر الاوائل.
1: اي بالله طلع من عشر الاوائل.
0: اي والله الحمد لله، والله العظيم ان هذا شيء يبشر بالخير. وزهمت على هله وبشرتهم.
1: والله زهمت على ابوه، ما لقيت لامه وباركت لهم بالنجاح.
0: وش اسمه ودرية لطيفة؟
1: لا والله ما دريت.
0: خافنا دارية؟
1: لا بالله ما دريت.
0: لطيفة سمي، وانا ما اسمع دريتي. وشو رجال اسمه؟ ما شاء الله نجح، ما شاء الله نجح. اي بالله نجح.
1: اي بالله نجح، وانا ابوس اي بالله نجح. ومن عشر الاوائل بعد، من العشر الاوائل. والظاهر انه يبي يروح، يبي يسافر ما ادري للخارج، يبي يروح يغلق دراسته
0: على حساب الحكومة. اي عجل على حسابي انا ولا حساب سنتي؟ اي بالله على حساب الحكومة. يبي يروح يدرس كم سنة يقولون؟
1: والله اني ما ادري، لكنها من السنتين لاربع سنين.
0: من سنتين لاربع سنين؟
1: ايه من سنتين لاربع سنين. عاد الله اكبر، عاد الدنيا رايحة كلها، عاد يا سرعة تخلص من ابوس. وكل الناس يروحون يسافرون ويدرسون ويجون. الواحد يروح يكسب علم ويجي.
0: بس يبه أربع سنين طويلة يعني، وشلون بنصبر أنا؟ وشلون يعني هو في الخارج وأنا في ذا؟ وشلون يعني؟ طيب عاد الله يهدنا وياك، هذا عاد اللي قسم الله. اقعدي عندنا في البيت وأنا أمت، وهو يروح يدرس ما فيها شيء، وأنا أمت الله يهدنا وياك.
1: زين هالحين إلى منه راح ذا الحين، وش يضرك الحين؟ أنت اقعدي عندنا في البيت وأنا أبوس، و تعلمي الخياطة وتفرغي لشغلك وتفرغي لفنك، هالتطريز ما شاء الله والأشياء هذه، ولا منه جايلة فاهمة، ومبغى تتواصلين دراستك أنت بعد، ما عندنا مانع.
0: أي والله تساوي ودي استدرسين بعد، وأنا مستر والله ما عندنا مانع مرة.

0: وش رأيك الحين؟ أنا خلاص، أنا إن شاء الله صممت إني أسافر للخارج وأدرس، وأنت على كل حال تبي تقعدي عند أهلك، وأنا قلت لعمي وقلت لعمتي وقلت للجماعة كلهم، يعني خلاص إن تقعدي عند أهلك أنت وأنا أروح أسافر وأدرس وأغلق دراستي إن شاء الله وأجيب إن شاء الله الدكتوراه، إيش رأيك؟ لكن طيب تروح تدرس في الخارج وأنا يعني أقعد عند أهلي، وش أسوي يا طيب؟ وش تبين أسوي؟ طيب ليش ما تاخذني معك؟ طيب ما في مانع، تبي تطلعي تروحي معي انا ما عندي مانع، لكن اخاف بعدين ان ابوك ولا امك انهم يقولون لا ولا شيء ولا يعترضون، انا على كل حال ما عندي مانع، انا اقدر ادبر الموضوع واخذ معي. لا خلاص بروح معك. طيب وان قال ابوك لا؟ لا انقمع، خلي امي تتوسط في الموضوع ولا اي حاجه، بس لازم اروح معك. طيب ما خالف، انا جل بقول الخالي ان الله ان الله يعني وفق، وهذا فهذه الحقيقه امنيه يعني، وهذه فرصه وانا اتمنى انه يوافق يعني.
1: طيب خلاص قل ابو يجل.
0: طيب ما يخالف انا بروح اقول له.

0: إيه يا خال؟
1: نعم.
0: طال عمرك أنت عارف إني يعني الحمد لله أنا نجحت وخلاص، وأنا من الناس اللي يعني يمكن يبتعث للخارج على

0: حساب الدولة. وعلى كل حال أنا تفهم زوجتي تقعد يمكن 4 سنين 3 سنين، حرام يعني أنا في جهة وفي جهة، فإذا تتكرم طال عمرك إني أنا أخذها معي للخارج فأكون شاكر طال عمرك.
1: والله ابن الحلال يا ولادي، السفر ما هو المسألة شهر شهرين، ما يصير، ما نقدر والله. كان تبي يسلمك الله ان المسألة يعني تروح، ولا من صار بعد شهر تجيبها وتجي تاخذها مرة ثانية، ما عندنا مانع، ولا على الاقل 3 اشهر هناك، ولا بعد صار بعد 3 اشهر تجيبها ونشوفها وترجعها مرة ثانية، ولا والله سنتين. كم دراستك؟
0: 4 سنين.
1: هذه اللي والله المشكلة، تبينا نصبر عن بنتنا 4 سنين؟ هذا مهم. أقول تعالي، وين أنتي؟
2: وشو؟
1: اسمعي وش يقول رسيبنا.
2: ايه انا سامعت بعض الحكي بعض، والله يا ولدي من جهتها يعني البنت ما والله نقدر نصبر عنها، المسألة ما هي بشهر مثل ما قال أبوها، ولا شهرين ولا 3 ولا 4، المسألة 4 سنين ولا نقدر نصبر عن بنتنا. على كل حال يا وليدي خل بنيتنا عندنا، وانت بحفظ الله رح.
1: هو صالجة، انت رح وانا خالك، وخلى البنت عندنا.
0: بس طال عمرك البنت يعني هي راغبة ان تروح معي، وتقول انا ما اقدر اجلس في جهة وانت في جهة. والبنت على كل حال اذا عندكم تسألوها. تالي منيرة، منيرة.
2: نعم.
0: تالي
1: تالي
2: تالي وانا امك. تالي تالي. ها وش رايد؟ ها
3: والله يما انا ودي اروح معه.
2: والله يا بنتي يعني كيف تروحين معه؟ وبس تروحين وتخلين امك وبوت اللي كدوا عليك وتعبوا عليك يا بنيتي، وشلون تروحين وتخلينا؟ هذا يا بنيتي ما يصير، وكيف تصبرين عنا وكيف تخلينا؟ وميمتك ومن يكنس لي ومن يطبخ لي؟
3: بس لازم انا بروح مع زوجي، لازم اروح.
2: طيب يا بنت الحلال على كل حال وش نسوي بتعاد؟ وش تقول انت يا ابن الحلال؟ تكلم.
1: انا اقول البنت ما هي برايحه، خلاص انثبري، جعلت للثبر، ما انت برايحة. طيرين ولا توزعين؟
3: يعني ماني برايحة.
1: ما انت برايحة وشو تروحين؟
0: طيب على كل حال يا ما دام ان سلمك الله ماني برايحة، اجل هي انا ما عندي استعداد اني اربط فتاة واخليها تستنى 4 سنين، اما انكم ناس خلوها تروح معي، والا انا اعطيكم ورقتها من الان.
1: أطلع ورقتها عاد الله بتضيع، هي ما هي بضايعة، وش دعوة؟ الله أكبر، تهددنا عند
2: الله يهدنا وياك. وش ذا الكلام ذا؟ أفا عليك أفا عليك والله يا عبد الرحمن، وش دعوة؟ هذا عاد كلام يطلع من إنسان مثقف ومتعلم، وأنت ولا تبدي تتصحين؟ ها جعلت قومة جعلت للوجع إن شاء الله قومي.
1: عجيب، أنا قلت لك ما أنت برايحة، ما أنت برايحة.
0: طيب على كل حال أنا أبشوف الموضوع إن شاء الله وأراجعكم، ربما أنكم إن شاء الله يعني تغيروا رأيكم وأنا بجيكم باكر.
1: راح إن شاء الله بعد سنة، ما هي براحة بنتنا لا منا ولا منا، راح سوي اللي تبي.

0: مساك الله بالخير يا عم، مساك الله بالخير يا عم.
1: هلا ومرحبا.
0: طال عمرك، انا انت عارف ايش اللي حصل بيني وبين نسباي؟
1: ايه عارف، لكن سلمك الله هذا شو اسمه هذا ابو زوجتك انسان ما اعتقد انه يفهم ولا ينتفهم، والحقيقه انه راس من راس ولادمي، ولا يفكر مستقبل بنته ومصير بنته.
0: على كل حال انا ما احب اني يعني اطول عليك الكلام، انا خيرتهم بامرين، اما انهم يعطوني زوجتي ولا اني انا مستعد اتركها واخليها، رغم اني احبها وتبني، ولا عندي استعداد اني اربطها 4 سنين، ما يمكن هذا.
1: زين، طيب وش رايك اننا نشوف الموضوع يعني معاه؟ يعني
0: انا ما استغني طال عمرك.
1: طيب انا جالب اروح لمو ذا الحين واشوف وش الموضوع.
0: طيب كثر خيرك طال عمرك.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: يا اخوي انت وش بك انت؟ والله انك بالعاده انه يعني تصرفك طيب وشايفين شغلك مع الناس تحل مشاكل الناس، وهالحين هذه مساله راج اهلك والبنتك ومستقبل بنتك وترفض، وليش؟
1: ابن الحلال انت ما تدري، يبي يغيبها 4 سنين ما يشوفها، هذا معقول؟
0: يا ابن الحلال يمكن يجيب العطلة إلى انتهى دراسة كل سنة يمكن يجيبها، وهذا بعدين زوجها، ويعني خلاص ما دام تزوجها وأبخص بزوجته يا ابن الحلال، وش بلاك أنت الله يهدينا وياك، لازم أنك تفكر في الموضوع، وبعدين وش ذنب المسكينة هذه؟ ويمكن ينفذ فكرته اللي براسي يقول أبا أطلق بنتكم إذا ما رحتم معي، وبعدين يا أخي تعقد البنت وتعقد، هذه ما هي منطق يا أخي ولا شيء.
1: زين على كل حال وش رايك انتي؟
2: والله طال عمرك انا والله يوم فكرت في عقلي اقول غديها تروح تطس بالشيطان، بس
1: تدري بس روح قل له ترى احنا وافقنا ويتوقع الله بس
2: خلاص
1: ما عاد فيها، وش نسوي
0: يا شيخ؟ هذه المسألة مفروض تسوونها من الأول قبل ما يصير بينكم سوء تفاهم، لكن على كل حال الحين بتصل أنا بالولد وأقول إنه على كل حال شايب وعجوز ولا تواخذهم، وأخليه يجي يستسمحكم ويستسمح، وعشان البغى يسافر إليكم كلكم راضين عن بعض وكلكم حابين بعض، ولا بالخواطر شينا بدبت سذا.
1: ما يخالف.
3: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
6: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
5: ونسمع نبض الناس أول بأول
7: 011-40-53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
8: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، ويا هلا بكم.
5: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
9: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
5: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساء.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: قهوة الصباح.
7: السلام الداخلي ليس غياب الضجيج، بل حضور الطمأنينة حين يهدأ العالم في الداخل وتستقر الروح في موضعها الآمن كأنها عادت إلى أصلها الأول. ليس السلام الداخلي وعداً ننتظره، بل نوراً نوقظه في داخلنا كلما آثرنا الطمأنينة على القلق والسكوت الحكيم على صخب الأسئلة القلقة التي يطرحها العقل حين يسيطر الخوف والتردد. وحين يحل السلام الداخلي يعلو صوته ولا يطلب إعلاناً، إنما يظهر أثره في النظرة وفي النبرة وفي القدرة على العبور من الضجيج دون أن يتكسر الداخل. لذلك هو مرتبط بالطمأنينة التي لا تستعار ولا تمنح، بل تكتشف في العمق كلما صدق الإنسان مع نفسه. كم من إنسان عاش عمره يطلب السلام في تبدل الظروف ولم يلتفت إلى أن السكينة والسلام الداخلي يبدأان من قرار داخلي بالذات وبالتحرر، لأن السجن الحقيقي هو ما نألفه من خوف وتردد. لسنا محبوسين لأن الأبواب موصدة، بل لأن القلوب اعتادت الجدران. وما أكثر السجناء الذين يحملون مفاتيحهم بأيديهم ولا يعبرون. ومن هذا المعنى العميق يقول جلال الدين الرومي: لماذا تبقى سجينا والباب مفتوح على مصراعيه؟ إنها دعوة لأن نخطو خطوة واحدة خارج خوفنا، فنكتشف أن السلام الداخلي لم يكن غاية بعيدة تطاردها، بل حالة كامنة في العمق تنتظر أن نكف عن الهرب من ذواتنا. الطمأنينة لا تأتي حين يصمت العالم، بل حين نصالح ما في الداخل، وحين تنزل عن القلب أثقال التوقع ونسمح للأشياء أن تكون كما هي دون مقاومة مرهقة. حين يدرك الإنسان أن السلام الداخلي لا يستمد من كثرة ما يملك، بل من صفاء قلبه ورضاه، تتبدل نظرته إلى الدنيا ويخف تعلقه بما يضطرب له غيره. فالقناعة ليست حرماناً، بل غناً خفياً يغني الروح عن القلق ويهبها طمأنينة لا تتأثر بتغير الأحوال. في القناعة يستقر القلب ويبلغ الإنسان سلامه الحقيقي بالداخل، حين لا يعود اضطراب الخارج قادراً على زعزعة طمأنينته. إنما السلام الداخلي أن تختار الصفاء حين تتزاحم الأصوات، وأن تمنح نفسك حق السكون دون شعور بالذنب، أن تدرك أن بعض الأسئلة لا تجاب بالعقل بل تسكن باليقين، وأن بعض المعارك لا تكسب بالقوة بل بالترك. السلام بداخلك هو أن تنزل عن روحك أثقال السعي المرهق، وأن تكف عن محاسبة ذاتك على ما لم تكن تملكه من وعي في الأمس من أخطاء، وحين تتصالح مع ضعفك كما تتصالح مع قوتك وتقبل إنسانيتك كما هي، هنا يبدأ السلام في التشكل، لا بوصفه لحظة عابرة بل حالا مستقرا في ذاتك. عندها سوف تفهم أن الطمأنينة والراحة في الداخل ليست غياب الألم، بل القدرة على حمله بكل قوة وعزيمة دون أن ينكسر الداخل أو يتأثر، وأن السلام ليس نهاية الطريق أو غاية يبلغ إليها، بل نهج يسلك في مسار الحياة.

روتين في عملنا وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: كأس العالم،
7: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولة كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفا وبفارق هدف واحد عن الظهيرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
6: كأس العالم،
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله إنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
9: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
10: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
9: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
11: ديرتي حبيبتي،

من نجد تتسم الأصالة لترسم لوحة مليئة بالتفاصيل وتأخذنا بجولة إلى الماضي الجميل، فمن قرية أوشيغر

واقعة شمال غرب الرياض دون التاريخ أرقاما ومعلومات بقيت محفورة في ذاكرة المملكة، خاصة وأن قرية أوشيغر يعود تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعود تسمية القرية باسم أشاجر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت تشاكر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا، إذ تضم أوشاجر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشاجر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مباني طينية وأسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان و9 أسوار و30 برجا و80 بئرا عذبة محفورة بالأيدي

0: صيفك على كيفك. على كيفك. تمر الأيام بسرعة، لكن الصور ومقاطع الفيديو تحفظ أجمل اللحظات. في رحلاتك ونزهاتك ولقاءاتك العائلية لا تنسى توثق اللحظات المميزة بعدستك. صورة اليوم قد تصبح ذكرى ثمينة بعد سنوات. استمتع باللحظة أولاً، ثم احتفظ بها ذكرى جميلة تدوم. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحا، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: كأس العالم
6: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
5: كأس العالم.
4: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
4: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
8: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
4: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
9: التغير المناخي.
10: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالميا، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ، وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.
11: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة،

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السابعة بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. أمير المنطقة الشرقية ينقل تعازي القيادة لأمير دولة قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله. الدفاعات الجوية السعودية تحبط تهديدا صاروخيا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية. مجلس التعاون الخليجي يعتبر استهداف ميليشيا الحوثي للمنطقة الجنوبية بالمملكة عمل إرهابي. الرئيس اليمني يوجه القوات المسلحة رفع أعلى درجات الجاهزية لحماية السيادة والأجواء اليمنية. نائب وزير الخارجية يشارك في المنتدى الثالث حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي. ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يصلون إلى مكة المكرمة ويؤدون مناسك العمرة. الهيئة السعودية للمقاولين تعلن تسجيل 117,000 مقاول. الإمارات تعلن استهداف ناقلتين صاروخين إيرانيين في مضيق هرمز أدى لمقتل شخص وإصابة 8 آخرين. القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء جولة جديدة من الهجمات ضد إيران. أمريكا تعلن فرض حصار بحري على الموانئ والسواحل الإيرانية بدءا من اليوم. مملكة البحرين تبدأ محاكمة 18 متهما بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني. مستمعين الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع. في أمان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا الرياض، صباح الخير يا كل مدن مملكتنا الغالية، من شرقها لغربها، من شمالها لجنوبها. صباح صيفي، صباح الثلاثاء، اليوم الصيف كذا تحس انه مختلف. هذه الصباحات، يمكن الصباحات هي اجمل شيء في فصل الصيف، يعني تعطيك كذا فرصة انه تتنفس، تستمتع قبل ما يشتد الحر في اليوم

0: يعني الظهر، تحس انك تقدر تسوي نزهك، تقدر تطلع كافي، تقدر كذا تلتقي تسوي المواعيد حقتك في الصبح، يعني تحس انها مختلفة. فأجمل ما في الصيف هذه الصباحات الجميلة. فخلونا نبتدئ صباحاتنا بابتسامة نهديها لمن حولنا، أيضا كثير من السعادة اللي نبدأ فيها صباحنا الجميل، وأيضا كذا نظرة امتنان لكل شيء نمتلكه. صباح الخير لجميع مدن مملكتنا ولكم يا مستمعين الكرام، وصباح الخير يا علي.
1: صباح النور بدرية. صباح الخير لمستمعنا العزيز اللي يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق سعودي راديو بلس، اللي بعد شوي إن شاء الله تشوفون بدرية طلعت لكم.
0: قاعد أحاول صباح الكاميرا.
1: ونقول يا صباح الخير لطاقم العمل، وصباح الإشراق وصباح النشاط وبداية يوم جديد وانطلاقة جديدة في حياة كل شخص. طبعا مفروض الواحد في بداية الصباح يحمد الله سبحانه وتعالى على بداية يوم جديد، وأنه بدأ يتنفس في يوم جديد وينطلق في يوم جديد حتى يبني مستقبله الجميل والرائع. فخلونا ننطلق اليوم في هذه الصباحات الجميلة مع فقرات البرنامج الرائعة والمنوعة وطاقم البرنامج الجميل اللي
0: طبعا
1: يشرفنا
0: من الإعداد. أيوة. سعد الشهري وعمر العتيبي، وأيضا من الإخراج إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، ومني أنا بدريا خالد، وأيضا زميلي علي الشهري راح نكون معكم من الآن من السابعة وحتى العاشرة صباحا
1: بإذن الله.
0: ننطلق
1: ننطلق. روح.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: حذر المركز الوطني للأرصاد مستمعين الكرام من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة اليوم الثلاثاء على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، إضافة إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
1: وأوضح المركز أن درجات الحرارة العظمى ستبقى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية مع امتداد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة الرياض، فيما تسجل كل من الرياض والدمام أعلى درجة حرارة متوقعة بواقع 46 درجة مئوية.

0: معين كذا ونشوف يعني ترى حتى حنا والله نستفيد إذا تبادلنا كذا التجارب وشفنا يعني نظرة ثانية مختلفة للحياة. برضو نحب نسمعكم على 011-40-53. واليوم يعني سؤالنا مختلف كذا، تحس
1: إنه موضوع يتعلق بالشجاعة،
0: شجاعة وتحس إنه رايح شوي للتربية، رايح شوي القوة الشخصية، رايح شوي
1: واحترام النفس.
0: فالحلو هنا إنه ما يصير فيه تنظير في هذا السؤال، يعني لا تقول لنا الأسلم والأفضل واللي المفروض، عطنا تجربتك حتى نتبادل مع بعض هذه التجارب ونطلع كذا بفائدة من سؤال الحلقة اليوم. خلوني أمهد لكم سؤال الحلقة، يعني أحيانا تصير كلمة واحدة ممكن إنها تغير كل شيء، وأيضا ممكن إنها تنهي خلاف يعني كبير مرة وفي كذا المشاعر هذه القاسية والسلبية، وبرضه ممكن إنها كلمة واحدة تعيد ابتسامة الشخص يمكن عزيز عليك وترمم أيضا علاقة كانت على وشك الانهيار أو وشك الانكسار. هذه الكلمة هي كلمة أنا آسف.
1: يا سلام،
0: يعني كلمة أنا آسف يبيلها عند بعض الناس كمية كبيرة من الشجاعة، لأنها أحياناً في ناس تفهمها بطريقة مختلفة يعني. وهو بصراحة من الأشياء الغريبة إن كلمة آسف يختلفون حولها كثير من الناس، في من يشوف إن الاعتذار اعتراف صريح بالخطأ، فإذا إنه اللي يعتذر أو الطرف اللي يعتذر هو المخطئ، فهنا في المقابل يعني تحس إنه إذا جاء يعتذر كذا يبدي يفكر وش بيخسر وش، فيصير الاعتذار عنده كبير، صعب إنه يقدم على هذا الاعتذار. هذول النوعية من الأشخاص تحس إنهم قليل ما يخطئون لأنهم يخافون يعتذرون، وإذا اعتذروا يعني وكانوا متمسكين برأيهم تحس إنه صعب إنه يعتذر يبين إنه هو الطرف المخطئ، علشان هذه الفكرة موجودة في رأسه. في برضه بعض الناس يعني يشوف إنه الاعتذار ما يعني إنك مذنب، لا إنك يعني إنك، هذول بعض الناس يشوفون إنك تقدر العلاقة وتعطي كذا، يعني إذا أنت اعتذرت مو معناتها إنه الطرف الآخر انتصر في الموقف، لا. ومع الأجيال تحس إنه مفهوم الاعتذار تغير، يعني خاصة داخل الأسرة.
1: صحيح.
0: يعني صار مثلا يعني اوريدي هذا الشيء فطري ان الابناء دائما يعتذرون ويتوددون لابائهم ويتقربون منهم ويبرونهم، هذا الشيء يعني كلنا عارفينه ومنتهين منه. لكن الشيء اللي الان احنا نبي نتكلم فيه اللي هو الاباء، هل يقدم الاباء على الاعتذار لابنائهم في حال اخطاوا بحقهم او غلطوا في يعني بكلمه او اخطاوا في اختيار شيء لهم اجبروهم؟ يعني الابن دائما لابد انه يطيع والديه، فتلقاه حتى هو ما يبغى الشيء ينصاع ويطيع عشان يرضي والديه. لكن هل لما اكتشف الاب انه هذا الطريق خطا وان كلام الابن بالاعتراف كان صحيح، هل يقدم الاب بهذه الشجاعه ويعتذر الابن؟
1: يعني انا اعتبر صراحه انه وجهه نظري انه الاعتذار ما هو ضعف كما يعتقد البعض، بل هو شجاعة واحترام للنفس وللآخرين. صحيح. والاعتذار طبعا كلمة أنا آسف من أهم المفاتيح اللي تحفظ العلاقات، تعيد الثقة بعد الخلاف. أي بعضهم يعتقد أنه هذه الكلمة أنا آسف ثقيلة شوي، يعني تنقص من هيبته لما أنا أقولها، هذا البعض يعتقد. لكن هي أحيانا تكون منقذ للشخص لإنهاء خلافات، لإعادة المياه إلى مجاريها في علاقات. فكلمة أنا آسف أنا أعتقد أنها قوة شخصية وليست ضعف. لكن السؤال اللي يعني دائما إحنا نسأله، هل كل اعتذار يقبل؟ ومتى يكون الاعتذار صادق؟ ولا يعني في بعضهم ترى يقول لك أنا آسف أو ينهي كلام حديث حتى يتخلى، يعني يقوم من المكان وينهي الموضوع ويقول يلا ما هي مشكلة أنا آسف وأنا الغلطان، هو بغلطان بس يبي ينهي الحوار اللي دائر ولا يعور راسه.
0: إيه.
1: يقول لك انا اسف فعلا، يمكن
0: يمشيها
1: يمكن انا الغلطان. إيه. هذه معناته انه انا ابغى انهي الحوار وما هو عاجبني الحوار وبيمشي. ف يعني اليوم احنا بنتناقش في ثقافه الاعتذار ولماذا البعض يعني يجد صعوبه في كلمه اسف، وهل الاعتذار فعلا يصلح ما افسده الخلاف؟ في بعضهم ما يقبل اعتذارك حتى يعني بعد فترة،
0: معناته غلطان عليه بقوة،
1: يعني يقول لك انه غلطتك مؤلمة ومتعبة له.
0: لكن اذا كان الشخص يعني احنا هنا نتكلم عن شخص اكبر مكانة منك مثل الأب.

0: الآباء، مثل الأجداد، مثل العم، مثل الخال. يعني هل أنت يا عم يا خال يا أب، هل أنت تتنازل وتعتذر لأبنائك؟ وهل علمت أبنائك هذه الثقافة، ثقافة الاعتذار؟ هل علمتهم يا بالقدوة ولا علمتهم يا بالنصيحة؟ اليوم نبي نتكلم حول هذه المواضيع على 011-40-53 ونقول يسعد صباحك يا أفراح. أفراح صح؟
1: يسعد صباحك أستاذة ذكرية، ويسعد صباحك أستاذ علي، الله يعطيكم بالعافية يا رب.
0: هلا بك والله.
1: كيفكم أخباركم؟
0: والله تمام بأحسن حال. كيفك أنت؟
1: الحمد لله، الله يسعدك يا رب. والله شكرا شكرا على المواضيع الجميلة. وأقول أول حاجة الاعتذار شيء كويس ومن شيم الكبار، خلينا نقول ما أشوف يعني أبدا أنه شيء غلط. يعني لما الإنسان يعتذر ويتعلم من خطأ ويعتذر، أنا أحد يجيني يعتذر إيه راح أقبل اعتذاره. الأشخاص اللي تعلموا من خطأهم وعرفوا الخطأ هذا فين كان واعتذر، خلاص أنا هذول أعذرهم. لكن الأشياء اللي ما أعذر فيها لما يكون غلط كبير، إساءة كبيرة، وهذا اللي حاصل معايا مع الأسف، لما ناس كذا مرة تعذريهم ويكرروا الخطأ وإساءة وراء إساءة وراء إساءة، مع الأسف يعني هذول الناس متعبين.
0: صحيح. يعني إذا كانوا من يعني أبعد، يعني تقولين من المعارف أو بعيدين شوي، تحسين إنه الخطوة التالية أسهل من أنهم لو كانوا من العائلة المقربة من الأسرة. يعني تحسين أنه بتطولين بالك عليهم أكثر.
1: نطول بالي عليهم، حتى تروا هذول الأشخاص الكبار، يعني حتى لو غلطوا علينا تروا نعذرهم. هذول الأشخاص يعني نحاول قد ما نقدر أنه ما نزعلهم، ما نغلط عليهم بكلمة أو شيء. خلاص غلطوا علينا نسكت شوية، خلاص ما عليه، نسامحهم، كبار هذول غلطوا غصبا عنهم.
2: صحيح صحيح صحيح. حتى يعني من الأدب، حتى احنا نعتذر لهم من الآداب ومن الاحترام، يعني نحترم كبير السن ونحترم
1: نعتذر لهم. أكيد. صحيح. النقطة اللي ذكرتوها قبل شوي، مثلا لما أبوي مع ابنه وعرف ان هذا الشيء خطأ، حس بعدين ما فيها شيء لو اعتذر له، ترى ما اشوف انه عيب، عادي. صحيح. أبي اعتذر لابنه عادي،
0: ويقرب العلاقة يمكن أكثر، يخلي العلاقة أكثر صداقة بين الأب وابنه.
1: أيوة، تكون علاقة بينهم كويسة. أنا صراحة شفت مع أباء كثير مع أبنائهم وأمهات مع بناتهم، صحيح يعني في البداية قسي عليهم، بس لا بعدين خلاص كسرت العلاقة بينهم قوية.
0: الله يا سلام يا أفراح،
2: الله يعطيك العافية.
0: شكرا لك، دعتنا ومرينا في الصباح.
2: يعني فعلا ترى الاعتذار بين الأب وابنائه أحيانا ممكن تجي في سالفة، ما يقول أنا آسف، بعض الآباء ما يقول، ولا الأم وهي عارفة أنها غلطانة، بس ممكن تجيب سالفة كذا كأنه فهموها، يعني أنه أنا آسفة فعلا، يلا ما عندي مشكلة نطلع اليوم نروح، كأنها تبرر بدل ما تقول أنا آسف.
0: يمكن هذا الجيل القديم عندهم الاعتذار شوية بطريقة، يعني خاصة على مراحل اعتذار،
2: خاصة للصغير للأطفال.
0: أي. علشان برضو ما يوخر الهيبة اللي هو صلحها بينه وبين هذا الشخص. لكن في يعني مثلا الجيل الجديد بصراحة أنه عادي،
2: هو ترى هو أسلوب حياة. يعني أنا لما أقول لهم فعلا أنا أعتذر والله أخطيت، أوكي، ترى أنت قاعد تعلمهم كيف يعتذرون فيما بعد. صحيح. إنه هذه الكلمة ما هي صعبة، ما هي تنزل من قيمتك، بالعكس هي ترفع من قيمتك وتجعلك رجل شجاع إنك تعترف وتقول أنا آسف. صحيح. سواء للكبير، سواء للصديق، لأي شخص أنت أخطأت في حقه.
0: فإذا نبي نسمع اليوم كيف طريقتكم في الاعتذار مع أبنائكم أو الأشخاص اللي مرة قريبين منكم على 011-40-53. ويسعد صباحك يا أسماء.
3: يا مرحبتين، يلا صبحهم وربحهم.
0: يا هلا بك لليوم تقهوة يوم مفطرة.
2: واصل الدوام ها؟
3: ومتفكها بعد.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، عافية يا ربي إن شاء الله.
3: على قلوبكم يا لب قلبكم، وش أخباركم؟ طيبين؟ ما عليكم؟
2: الحمد لله، نحمد الله.
3: الحمد لله.
2: كلمة أنا آسف سهلة عندك يا أسماء وتقولينها ولا لا؟
3: والله إذا أنا غلطانة فأنا بعتذر. احترام لنفسي واحترام للشخص اللي انا غلطت عليه.
2: حلو.
3: وهذا من حقي عليه.
0: وعند ابنائك يا اسماء
3: اعتذر. والله اعتذر، يعني حتى اعتذر، اجي اقول معليش انا اسفه يا ماما انا غلطانه، حتى ماما لا تعتذرين، لا اعتذر انا غلطت، ماما انا غلطت، انا عارف الموضوع كذا كذا كذا، بس انا كانت ردة فعلي غلط.
2: حلو، يعني تعترفين لهم.
3: إيه اعترف اني انا اعترف لهم انا ليش قلت لهم الاسف، ليش انا اسلوبي كذا، انا معلش انا كان اسلوبي كذا، وانا اسف ردة فعلي ما فهمت الموضوع، كانت ردة فعلي غلط، وانا اعتذر على ردة فعلي.
2: تاس حلو
3: والله. شوف يعني ترى

0: ترى ما فيها شيء الواحد يعتذر، ولا انه يقعد يحرق في نفسه، وانه انه انه مو بغلطان يقعد يسوي مبررات.
1: اي
2: صحيح،
0: في ناس كثير صعبه، اي صعبه انه يقول اسف. لا تقول اسف، بس اعتذر بطريقه حلوه. حسس الشخص اللي انت مثلا، انت لا تقدر تقول اسف، بس على الاقل حسس الشخص اللي انت غلطت عليه انك يعني ممتن له، انك انت غلطت ومتسامح معك.
2: طيب انت قلتي انا اسف لاحد وحسيت انه انك ندمت انك قلتي انا اسف، والحق معك انت، بس انت يعني جاملتي عشان تحافظين على هذه العلاقه.
0: اي والله صارت، والله صارت وصراحه تحسست. وقلت للاسف اني انا يعني انا اتاسف لنفسي.
2: صحيح.
0: اني انا وصلت لهذا الشيء.
2: هنا المشكله لما تراعي الاخر وتقول له انا اسف، كانك تعطيه قوة،
0: لأنك تخليه يعني انك ترك انت، لا مو انا غلطان، انا اسف اني انا اصلا بادرت بالاسف لشخص لا يستحق الاسف اصلا. يعني ما هي بالمسألة،
2: يعني اسف ما هي مستحقة، ما هي في مكانها،
0: لا ما هي مستحقة. صحيح. للاسف اسوأ شيء انك توجه الاسف لشخص. يعني ذكرت موقف اسمه ماك فدري.
2: الله يستر. اي احيانا
0: والله يعني صدق ترى
2: ما هي صعبه، ولكن لما تجي في غير وقتها وفي غير محلها احيانا تكون صعبه. صحيح.
1: اي والله يعطيك العافيه.
2: اسمع
0: يعافيكم، يا مرحبا،
2: صباح جميل.
1: اذا 011-40-53، احنا نتكلم اليوم عن الاعتذار من الوالدين الى ابنائهم او من الاشخاص القريبين. يعني نحاول نحدد انه هذول الاشخاص، لانه احنا اليوم بنشوف تجارب اباء وامهات وتجارب ايضا ابناء اهليهم اعتذروا لهم، يعني كيف كانت الطريقه. برضو 011-40-53. ويسعد صباحك يا نوال.
3: صباح الخير.
2: صباح النور.
3: سعادة.
1: هلا بك والله.
3: الكلام الجميل والأشواق الجميلة.
2: أهلا وسهلا.
3: الله أجاوب. حلش بذرية تطلعوا علي ما يطلع.
2: وين كاميرا؟
1: ما شاء الله انت قاعده تشوفين صوت الصوره. طبعا احنا نرجع نذكر،
2: شفتي شلون يا نوال ان هي ماكله الجو كامل اشكي لك انا.
3: لا انا استغرب اقول ليش يعني، بس يعني بدور علي ما يطلع.
2: انا ضيف في البرنامج، هو مؤقت، هي صاحبة البرنامج.
3: حتى لو لأنت راعي المكان يا أخوي.
2: الله يرضى عليك إن شاء الله.
3: الله يحفظكم. لا لا يا ربي.
2: ما يقدم ولا يؤخر هذا الموضوع عندنا.
3: لا بس خاطرنا نشوفكم يعني عشان
2: نستانس،
3: يعني الأصوات اللي نسمعها نتخيل أشكالها، نبي نشوفها، نبغى نتعرف عليها.
2: الله يسلمك.
3: عشان لو شفناكم في مكان نعرف إن هذا علي، هذه بدرية، هذا فلان.
2: تسلمي تسلمي.
3: الله يحفظكم إن شاء الله.
2: أعطينا رأيك نوال في الموضوع
3: الاعتذار اليوم. الاعتذار وما أدراكم الاعتذار.
2: هل هو صعب الاعتذار؟ هل هي ثقافة صعبة؟
3: لا والله أنا ما أشوفه صعب صراحة الاعتذار. ولا يقلل من قيمة الشخص ولا هم يحزنون.
2: كيف ممكن تقولين أنا آسف؟ تقولينها كذا على طول ولا تجيبينها؟
3: والله دائما علي أقول آسفة. آسفة. غلط ما غلط أقول آسفة.
2: في ناس ترى يقول لك معك حق.
3: لأن الآن الناس اللي تعيش معهم مو مثل قبل.
2: صح.
3: ما أدري أنا حسيت يعني
2: اختلفوا.
3: اختلف كل شيء، اختلف يعني تشوف أكثر الناس العصبية عندهم، التوتر، ما أدري يعني تسارع الوقت، التكنولوجيا اللي هم فيها أثرت عليهم. أنا ما أدري بالضبط يعني، حتى لو تتكلمي الشخص يعني إن شاء الله قاعد من النوم بعد ساعة ساعة ونص، شوف يعني ما له خلق حتى يسمع منك كلمة واحدة. يعني فأنا أقول حتى لما نجي صباح الخير كيف حالكم، ما يعطونك وجه.
2: يلا
3: خلاص أنا أقلقتكم أو أزعجتكم، فأنسحب بسرعة يعني.
1: ما عندهم هذه يمكن التواصل الاجتماعي المباشر، قليل ما هو عندهم لأنهم طول الوقت على التقنية.
3: إيه فعلا. فأنا أقول لك الآن مو مثل قبل، ومثل ما قالت قبل شوي أسمع، في ناس تتأسفين إنش تقولين لهم أنا آسفة. يعني تتندمين أشد الندم، تعتذرين لهم، هم مو كفو للاعتذار للأسف. يعني أحيانا بدرية وعلي، مو أنا المخطئة، بس أجي أقول آسفة يا بدرية وعلش حقش علي وأنا أعتذر وما لي إيش، بالمقابل يعني تعتبرها بدرية لي، تهيني فيها،
1: ضعف إيه؟
3: اعتذرت لي قصبا عنها. يعني هذا عيب بعد.
2: صحيح صحيح.
3: أو أن هي تكبر نفسها زيادة عن اللزوم، أن شوفوا أنا ما أغلط، هي غلطت، والغلط هي راكبنها من فوق على قولهم.

0: مرات ثلاثاتها
1: احيانا للاسف. للاسف بعض الاحيان لما الواحد يعتذر للاخر هو لحفظ الود فيما بينهم، لكن في الاخير ينقلب انه ضعف منك، وبالتالي
0: تقول انك انت ضعيف وانك غبي. مو ضعيف، غبي. الان الطيب صار عندهم غبي.
1: بس انا اشوف انه شجاع انك تقول انا اعتذر مهما كانت الظروف اذا كنت مخطئ.
0: مثل ما قالت افراح قبل شوي، من شيم الكبار الاعتذار. صحيح. وما فيها شيء، بالعكس يرفع قدرك انت الانسان اللي تعتذر. بس عاد بعد مو حلو بعد في كل شيء. يعني اجي اعتذر مثلا واجي اكثرها، انا اسفه علي، انا اسفه بالريع، وارجع مره ثانيه انا اسفه علي، انا اسفه بالريع، واكررها عده مرات. انت... كذا انا
1: اي معناته نوال ان اخطائك كثيره اذا كل شوي بتعتذرين لاحد.
0: خلاص مره واحده قبلت اعتذاري علي، كثر الله خيرك، بيض الله وجهك. ما عقبلت، والله انا سويت اللي يملي عليه ضميري وتربيتي.
1: يا سلام،
2: يا من العافيه. والله يا نوال دائما تنورينا في هذه الصباحات. شكرا لك، هلا بك والله، هلا بك. ونرجع نذكركم مستمعين الكرام أن إحنا متواجدين صوت وصورة على منصة إكس على حساب إذاعة الرياض، وأيضا إحنا معاكم في سؤال حلقتنا لليوم على 011-40-53. ويسعد صباحك يا محمد.
3: صباح النور لجميع إذاعة الرياض ومن يسمع محمد الحربي.
1: أهلا وسهلا، والله حياك. هلا محمد، شلونك يا محمد؟
3: الله يسلمك،
1: كيف صباحك اليوم؟
3: الله يسلمك، الحمد لله
1: ما شاء الله. شوف شوف النفسيه
3: علي ولا استاذ بدري، اكيد
1: النفسيه جميله ما شاء الله. ها
3: اكيد
1: الله يسعدك.
3: يعني طلاله البرنامج دائما جميلين، يعني سواء تقديمكم للبرامج يعني دائما هذه صوبنا.
1: الله يرضى عليك يا محمد. ها ثقافه الاعتذار وين محلها عند محمد؟
3: نعم اكيد ان الواحد يعني الاعتذار زي ما قالوا وزي ما بديت في البرنامج إنه الشجاعة، يعني الواحد يعتذر لأحد أو يخطف حق أحد، فالاعتذار يكون شجاعة من إنه يعتذر لأحد. بس إنه يعني مثلاً زي مثلاً في المناسبات زي كذا، يعني الواحد يفضل إنه مثلاً قبل مناسبة زي كذا عشان ما تكون قطيعة الفترة مثلاً تمتد السنوات، يعني تكون مثلاً يعني اختارها يعني مثلاً من العيد للعيد إذا فيه مثلا قطيع او حاجه زي كذا، يعني الاعتذار يكون فيه افضل بدل ما يمتد.
1: قصدك انك تعتذر في مناسبه افضل، يعني انه
3: ايه او قبل مناسبه او زي مثلا مناسبات العيد، لان في انا لاحظت يعني بدون يعني مثلا اني مثلا اقول على مثلا مكان معين، يعني اشوف الناس يعني تمتد السنوات زي كذا فتسبب قطيعه رحم زي كذا.
2: شكرا يا محمد،
3: حبيت انا اشارككم دائما.
2: الله يعافيك، والله منورنا يا محمد. شكرا لك،
1: هلا هلا وسهلا.
2: واحنا نستناكم على 011-40-53. تعال قلنا كيف ثقافه الاعتذار في المنزل؟ هل انت من الاشخاص اللي تعتذر لابنائك؟ هل تحاول تربيهم على هذا الموضوع انه عادي الكبير يعتذر على للصغير اذا اخطا في حقه؟ فاذا نكرر مره ثانيه، ننتظركم على 011-40-53 ونقول يسعد صباحك يا ليان.
4: الوقت يرحل والحياة قطار، يمضي كما شاءت له الأقدار، والكل فيه مسافر ومسير، من ذا الذي في الركب قد يختار؟ إن ضيوف والحقيقة أنه لا بد يوما ينتهي المشوار.
2: الله يا سلام يا ليان، كأنه بدنا نغير، صرنا ناخذ عربية فصحى.
4: إيه أنا هذه ثاني مرة، يعني في مرة قبل تنضمي للفريق العمل قلت إيه. فصحى
2: إيه. لا أنا أول مرة أسمعها منك الفصحى، حلوة مرة منك.
4: إيه مرة وجودك رأي. أول مرة صحيح.
2: الله يحفظك يا ليان، شاركينا موضوع حلقتنا لليوم.
4: يسعد صباحك بدرية وعلي وجميع الطاقم،
2: سلامك حياك.
4: إيش الأفضل يعني الفصحى ولا العامية؟
2: والله هي كلها حلوة منك أنت يا ليان، بس أنا عجبتني الفصحى، كيف طريقة أنت أحسك قوية فيها.
4: إيه من ذوقك،
2: تسلمين والله.
4: شوفي أنا أهلي يعتذرون مني بطريقتين.
2: يا سلام.
4: أول شيء قول كلمة آسف يعني تصريح يعني، والطريقة الثانية هم يجيبون هدية.
2: الله يا سلام،
4: يعني إذا الأهل جابوا هدية يعني أي هدية جميلة تكون يعني من باب جبر الخواطر وكانها مثل الرضاوة.
2: يا سلام. الأهلك تعني فيهم الأشخاص الأكبر منك؟
4: إيه نعم.
2: أو جميع الأسرة؟ والله حلوة الطريقة.
4: أهلي أقصد يعني أمي أبوي أخواني كبار. يا سلام.

0: بكلتا الطريقتين يستخدمون أنا مباشرة وبرضو بالهدايا. أنا أفضل الهدايا.
1: أي حتى أنا أفضل الهدايا.
0: يعطيك العافية ليالي. شكرا لك كلامك والله.
2: هذه طريقة بعض الناس يتخذها مخرج كلمة أنا آسف، وفي بعضهم يقول أنا آسف ويجيب هدية.
0: ويجيب هذا هدية. ممكن يكون
2: في بعضهم تكون صعبة عليه فيجيب لك هدية، يجيب لك أي شيء، يجيب لك تذكرة سفر، رحلة، أي شيء.
0: أو أنه جرح يعني ابنه، يعني جرح مؤلم وحس هو بهذا الجرح فيجيب له هدية، يعني يضطر الجو.
2: هذا أنا أقول ممكن الجيل السابق، احترامي وتقديري لهم، بالعكس يعني هم ترى علمونا أشياء كثيرة وجميلة. لكن الحين أعتقد الجيل الجديد لا، يجي يقول أنا آسف ويا بابا لأنه كذا وكذا، يقعد يشرح له. وأحيانا تكون مملة لما تقعد تشرح له أنا آسف لأني زعلتك. وأنا
0: أهلينا حلوة يعني، أحيانا تكون أهلينا صراحة. يمكن أول ما كانوا يخلونا ننتظر الاعتذار، أنت عندك رأي أنت تقول رأيك بكل شجاعة. فإذا هم قرروا مثلا عنك شيء آخر تجي أنت وتفاصلهم، معلمين هذه الثقافة.
2: هذا أول.
0: إيه لكن الآن لا، ما في.
2: أول ما في.
0: ما في، هو رأيه تمشي عليه لأنه هو تحسه فاهم.
2: يعني الحين يقول رأيه.
0: لأنه فاهم مطلع هو.
2: ويناقشك.
0: وأنت تثق في هذا الرأي.
2: وأحيانا حتى يناقشك لو كان غلط. لا، لأنه صار الحرية أكبر. زمان كنا
0: انت تشوفها كويسه هذا الشيء،
2: حلوه احيانا واحيانا لا، ممله بصراحه، لان في بعض الاطفال يستغلها ويصير صح. جدلي بحت ما تصل انت وياه الى حل،
0: تصير انت بس بدك تخلص.
2: احيانا تقول له خلاص اوكي خلاص انا غلطان، ممكن تقول له، مع انه انا اشوف انها صعبه من الاب والام انه يتنازل ويقول انا غلطان عشان بس امشي.
0: انا عندي ابني الصغير يا من يسوي يجيب قصايد عشان يقنعني اسوي شيء،
2: عشان كذا امه تقول قصايد
0: اعداني. شوف كيف
2: والله، شفت تاثر عليك هذا الطفل. نروح الفاصل
0: نروح فاصل غنائي نرجع لك.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فإذا إحنا متواصلين معكم أكيد أصدقاء الصباح في هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم أكيد في كل بيت يحدث هذا سوء الفهم اللي يمكن ترتفع فيه نبرات الغضب، وبعد ما تهدأ النفوس كذا يصير فيه القرار الأصعب، أعتذر ولا ما أعتذر، أقول آسف ولا ما أقول آسف، خاصة إذا كان الشخص المطلوب منه يعتذر هو الأكبر ويعتذر الشخص أصغر. فهل أنت من الشجاعة بحيث أنك تعتذر لأبنائك عن خطأ أنت ارتكبته بحقهم؟ شاركنا على 011-40-53.
1: من معنا؟ عبد الرحمن، يا صباح الخير.
2: الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا هلا وسهلا. بالنسبة للاعتذار الأقربون أولى بالمعروف،
0: صحيح.
2: يعني أساس أني أعتذر، بالعكس ما أعتذر من عيالي وأعتذر من زوجتي أحسن من أني أعتذر من أغراب، يعني مع أني بعتذر من الغريب ولا القريب كلهم بعتذر منهم ولا عندي مشكلة. بالعكس أنا أشوف أن الاعتذار يعني شيمة يعني جميلة جدا، وترفع قيمتك عند المجتمع عند الناس اللي حولك.
1: يا سلام، حلو، مو بضعف.
2: لكن سم
1: أقول مو بضعف، صحيح.
2: إيه لا ما هو بنقص ضعف، بالعكس هذا نقص قوة فيك أنت. صحيح. قوة إنك كونك تعتذر هذه قوة فيك ما هي ضعف. لكن الاعتذار لما يجيني من شخص عند يخطي عليه قدام ناس ويجي يعتذر بيني وبينه، أقول لا قص اعتذر مني أمامه، يعني ما تغلط علي وتتكلم علي وتحطني وتحطني وتحط فيني وتحط فيني وما تجي ولا تقول لي آسف وعليش أنا غلطت عليك ذاك اليوم في ذاك المحل. لا يا حبيبي، إذا بتعتذر مني تبيني أقبل اعتذارك، اعتذر مني أمامي أنا أقبل اعتذارك، حتى ترجع كرامتي وارجع أنه يعني ما مع أنه ما مس كرامتي، لكن قد يكون في مز، قد يكون لكن يجب أنه يعتذر من أمام من أخطأ علي عنده.
0: صحيح.
2: لكن عندنا ثقافة الاعتذار يعني شبه مين معدومة موجودة ولا الحمد، يعني أقلها لو تلف على واحد في السيارة ترفع يدك لا يكفي، يعني
1: ممكن يكون إشارة. صح.

0: ممكن إشارة تكفي يعني. الأمر سهل جدا، واعتذار دائما يقرب المسافات والود بين الناس يعني.
1: صحيح، الله يرضى عليك أخوي.
0: يا هلا مرحبا، شكرا لك.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
2: فإذا يعني الحقيقة يعني عبد الرحمن قال نقطة مهمة جدا، إنه هي أصلا من ثقافة المجتمع وجاية برضو ممتدة من ديننا الحنيف. يعني زي ما قال، وأنت في الشارع إذا خطيت على حد بس تمد له يدك، عرفت إنه سلام،
1: إن شاء الله يفهمها صح.
2: لا إن شاء الله يفهمها صح. فإذا 0-11-40-5-3 تعال قول لنا قيمة الاعتذار، هل أنت شخص شجاع يعتذر؟ وخاصة نبي السواليف هذه الخاصة بالعائلة بالأسرة في المنزل، هل فعلا الآباء الآن من الشجاعة أنهم يعتذرون لأبنائهم ويفهمونهم وش كانت وجهة نظرهم لما أخطأوا عليهم؟ برضو مرة ثانية 0-11-40-5-3. وصباح الخير يا فاطمة.
3: صباح النور، كيف الحال؟
2: دائما فاطمة مستعجلة. هلا والله،
3: دائما المشكلة ما يمسك مع الخط معاكم إلا على نهاية
2: على آخر شيء يعني. قبل البصمة
1: ما شاء الله.
3: قبل البصمة
1: أهم شيء الوصول، إنك وصلتي بس.
3: أيوة والله، لا واصلة. كيفكم؟ كيف أموركم؟
2: تمام، نبشرك بخير.
1: خير يا رب لك.
3: بخصوص موضوع الاعتذار، أنا أحب كلمة آسف وعادي وأعتذر وما أتفشل منها، بالعكس إذا أخطأت لازم أقول آسف، ما أقدر يعني، لازم أعتذر وأعترف بخطأي على طول يعني، ما أطول. أنا مستحيل، أنا من الأشخاص اللي ما أنام الليل وأنا غلطانة على أحد.
2: الله يسلم. طب مع أبنائك؟
3: حتى مع أبنائي، مع زوجي، مع أهلي، مع قرايبي، يعني إذا أخطأت أعترف على طول بخطأي وأحاول أني أعتذر وأتفادى الخطأ. لكن أنا يا فاطمة شخصيا متى أقبل الاعتذار وكلمة آسف؟ على حسب حجم الخطأ، يعني الخطأ اللي واقع علي، هل الخطأ هذا بسيط؟ عادي أرضى بكلمة آسف بدون أي نقاش. لكن إذا كان الخطأ، لا والله حجم الخطأ كبير، أنا ما أقبل كلمة آسف لوحدها، ناقشني ولا تقول لي آسف. أبغى أشوف أنت عارف حجم الخطأ اللي أنت مسويه، ولا بس تبغى تقول آسف وانتهينا وتقفل الموضوع.
2: يا سلام، معناته أنت يا فاطمة تفرقين بين آسف الحقيقية وآسف هذا اللي خلنا أقولها آسف عشان يمشي الموضوع.
3: أيوة، عشان أقفل الموضوع وانتهينا. أنا عارف خطأي بس أنا ما أدري أنت يعني، عرفتي يعني هذا اللي بيقول آسف، أنا عارف خطأي بس بسكر الموضوع. لا أنا أبغى أفهم أنا الشخص اللي أمامك.
1: أيوة، ولا تبينها تتكرر.
3: أي هل أنت فاهم غلطك علشان أعرف إنه ما رح يتكرر. أيوة. فعلا عرفته، فهو على حسب الخطأ.
2: حلوة النقطة مرة، شكرا لك يا فاطمة.
3: العفو. طيب معلش، على طاري كلمة آسف، عندي تعقيب بسيط إذا سمحتوا لي.
2: آسفة، قل آسف بسرعة. تقبل الاعتذار؟
1: لا
3: عندي تعقيب، عندي تعقيب بسيط بس يعني للتوضيح بس على الموضوع اللي صار أمس. أنا بعد ما دخلت الدوام سمعت برنامجكم، وللأسف عور قلبي كلام أبو سعود، ما أدري العم أبو سعود.
1: لا وضحنا إحنا بس.
3: أي الله يرضى عليكم. أنا شكرا لكم أنكم وضحتوا، لأني أنا صدق يعني ما ودي إن أحد يفهمني بهالطريقة يعني. أنا مو من الأشخاص، مرة عورت قلبي الكلمة اللي يقول إنها تطلع على حساب غيرها. لا لا لا لا لا، أنا مو كذا. أنا أبدا مو كذا. بالنسبة للإدارة يعني، توضيح لأبو سعود إن أنا لا أعرف إدارتي ولا لنا أي علاقة سابقة ولا قرابة ولا شيء، لكن الشخصيات كانت متقاربة فصار صداقة.
1: صحيح صحيح،
2: تشابه يعني في الشخصيات. إيه
3: فلما كانت تكافئني على مجهودي، أنا ما ضريت فيها غيري. لما كانت تعطيني شهادة الشكر والتقدير، هذه تخصني أنا. إيه ما فيها ضرر واقع على غيري يعني، توضيحا على كلام مسعود أن أضر غيرها. لا ما فيها ضرر. بعكس بعض المدراء، بدون يعني تعميم، للأسف بعض المدراء شخصيته، إذا ما حب شخصيتك أنت كموظف مهما عملت جاهد، لو تشتغل بيديك برجولك
2: صحيح،
3: ما رح يشوف
2: موجود
3: هالشيء.
2: موجود هذا الشيء. صحيح،
3: ما رح يشوف هالشيء. ففقط بس كان لي تعقيب بسيط. أبد هو
2: شكرا لك وشكرا لتعقيبك بعد.
1: أي كان في سوء فهم. والحمد لله يعني وضحت الأمور، وأبد بالعكس يعني. يعطيك العافية فاطمة، يسعد صباحك. يا مرحبا، احنا ما زلنا متواصلين معكم على 0-11-40-5-3. وموضوعنا اليوم الصباحي سؤال الحلقة عن الاعتذار وثقافة الاعتذار، هل تقبل الاعتذار؟ هل ثقافة الاعتذار موجودة لديك ولدى الأسرة، وتعاملك مع أسرتك وتعاملك مع من حولك؟ صباح الخير ممدوح.
4: أنا صباح النور والسرور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة إن شاء الله.
1: وبركاتك.
2: صباحك،
1: كيف حالك؟
4: بالنسبة لموضوعكم، أنا أحب أعتذر إني دقيت في آخر وقت صراحة.
1: لا بالعكس، بالعكس الوقت وقتك.
4: لكن الظروف لا أحكى.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا. مشي نسمع صوتك، الله يحفظك.

0: تفضل.
1: والاعتذار من شيء من الإنسان المثقف المتربي يعني حتى لو أخطأ وحتى لو ما أخطأ الاعتذار كويس.
2: حلو.
1: تكبر بعين بعض الناس، مو كل الناس بعض، لكن في بعض الناس يا أخي ما ودك تعتذرهم للأمانة.
2: ليش؟
1: يا أخي يحسسك أنك ضعيف، أنت منت ضعيف بس يحسسك أنك ضعيف. يحسسك أن شوف فلان ها اعتذر، يلا شوف أنا قوي أنا ما
0: اعتبرها ضعف. إيه
1: إيه اعتبرها ضعف.
2: طيب لحظة، أنت اعتذرت لنا ليش طيب يا ممدوح؟
1: لأن أخطيت.
2: خلاص
1: أنا اعتذرت لأن أنا أخطيت.
2: إذا أنت اعتذرت لأنك أخطيت فقط، ما عليك منه أنه يقولك والله ضعف ولا مو بضعف. أنا بالعكس، أنا لو ضعيف ما اعتذرت، بالعكس شجاع ترى. من اللي يقول أنا آسف؟
1: بالضبط أنا أعتذر إذا أنا أخطيت، لكن
2: يا سلام
1: أنه يحسسني أن أنا ضعيف وهذا لا. أنا أقول لا، تدري الاعتذار هذا اللي أنا اعتذرت أسحبه،
2: ندمان عليه. الله يسعدك، صباحك جميل يا غالي، تسلم. أقول صباحك جميل إن شاء الله.
0: شكرا لك يا ممدوح، شكرا للمشاركة.
2: الله يرضى عليك يا ممدوح، يا مرحبا، أهلا وسهلا.
0: 011-45-53 ويسعد صباحك يا يارا.
3: يا هلا وسهلا، صباح الاعتذارات يا مرحبتين.
0: يا هلا بك والله، من زمان يا يارا ما سمعنا صوتك.
3: والله أحاول
0: أتصل. مشغولة في العطلة.
3: إيه يعني ما في العطلة في الدوامات يعني أكون كذا وكذا يعني.
2: إذا جاء وقت وناسب الوقت تواصلت.
3: إيه.
2: حياك.
3: وأحيانا تكون الخطوط مشغولة.
2: يا هلا.
3: في الله يمسك هذا. بالنسبة لوجهة نظري أنا أشوف إنه يعني الاعتذار حلو يعني كويس يعني. تستمر العلاقات، لكن برضو على حسب الخطأ يعني. في النهاية يعني في أخطاء ما نقبل فيها الاعتذارات، وفي أخطاء نقبل فيها اعتذارات، بس نعطي فرصتين، مو على كل شيء يعني يخطي ويعتذر يخطي ويعتذر. فأشوف هذا استغلال. فالأفضل يعني إنه ينهي العلاقة ونقول نسامح كريم، بس يعني يقبل اعتذاره وخلاص، يعني ما عاد يتواصل مع هالشخص.
0: كلام سليم يا يارا، لكن إذا صار داخل الأسرة كيف؟
3: بالنسبة للأهل أشوف أنه يعتذرون صح، لكن بطريقتهم. يعني مثلا الأمهات يعني يسوون الأكل اللي يحبون أطفالهم، مثلا يودونهم السوق، اشتروا لهم الهدية اللي يبونها مثلا، يعني اعتذار بطريقتهم يعني، لكن كلمة آسف تكون نادرة بينهم.
0: يعطيك العافية،
3: أشوف وجهة نظرك كذا يعني.
0: وجهة نظرك رائعة الحقيقة، ونشكر لك هذه المشاركة، ونبي نسمع صوتك كل صباح يعني. والترك أنك تكلمين قبل 7:30 حيمسك الخط
3: إن شاء الله.
0: يعطيك العافية، هلا بك والله، نورتينا.
2: طيب
0: ونقول 011-45-53 يسعد صباحك يا أبو سعود.
2: يا مرحبا.
4: يا هلا، يا مرحبتي، يسعد الله صباحكم بالدنيا ويسعد صباحكم بالآخرة.
0: هلا بك، هلا بك والله.
4: يا هلا بكم، كيف حالك؟ مساكم طيبين.
0: تمام، وش الصوت الحلو؟ يقولون مسيرين عليك يا أبو سعود ولا؟ ها؟
4: نعم.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
2: تستاهل، تستاهل يا أبو سعود.
4: تستاهل. الله يجزاكم خير ويبارك فيكم، وانتم كذلك.
2: ترى تابعناك امس يا ابو سعود، ها؟
0: كلنا انبسطنا.
2: اي والله، قلت تابعناك وتابعنا حلقتك امس وزيارتهم لك.
4: والله انه جزاه الله خير. أيوة جميلكم مره. نعم،
2: ابو بصفوق الله يعطيه الصحه والعافيه.
4: اي والله ابو بصفوق مرني امس وجزاه الله خير.
2: تستاهل يا ابو سعود.
4: لا قصر، الحمد لله. وهذا من من من طيب ومن طيبكم انتم.
2: بالعكس، تستاهل يا ابو سعود، ونعتز فيك والله كثير يا ابو سعود. الله يرضى
4: عليك. الله يعزكم في الدنيا ويعزكم في الاخره
2: يا رب. ومن يقول ان شاء الله
4: هذا يعني. واما برنامجكم على العذر، العذر طيب. اذا صار اخطيت وتعذرت شيء طيب، ومن الاخلاق، ترى من الاخلاق العاليه. وما اللي يحتاج اللي له حق العذر تعذر، واللي ما له واللي ما يستاهل العذر لا تعذر له ابدا.
2: كيف اعرف انه ما يستاهل العذر يا ابو سعود؟
4: انا اعرفه، اعرف علي اني اخطيت عليه. يمكن ما اخطيت عليه الا هم مخطين علي، ولا متكلم كلام غير طيب.
0: صحيح.
4: ولا متكلم لهالي بجنبه كلام ما هو طيب. اخطي عليه، تكلم عليه ولا تعذر له.
2: حلو.
4: امال انا اخطيت، وشوفي اخطيت على صغير ولا على كبير؟

0: نقول 0-1-1-40-5-3. ويسعد صباحك يا خالد.
1: ويسعد صباحكم يا رب العالمين في هذا اليوم الكريم.
0: حياك الله.
1: الله يحييكم يا رب.

0: ويراجع حساباته ويجي يعتذر يكون اللي ما يعذر الناس اللي ما يعذر الناس ما يعذر الله سبحانه وتعالى. ودائما يكون الاعتذار في الأطفال كثير أكثر من الآخرين يعني. لما يكون أب الأسرة يكون عنده 8 أولاد 10 أولاد لازم ينتبه بطريقتهم أسلوبهم. يمكن هذه الطفلة تخطى على أخوها يقول لها بابا شوف أخذت كذا كذا أقول لها لا. لازم الأب يعلم الأولاد كيف يعتذروا عشان يتربى معاهم لما يكبروا. وعندي قصيدة جمر المحبة من كلمات خالد محمد. مسافة تفصل بيني وبينك حبيبي، أدري إنك بغيابي تعاني، أدري تحسب إني لحبك ناسي. اسمع حبيبي كلمة بقولها بصوت عالي، تراني أحبك وأغليك يا بعد حالي. جمر المحبة لو ما طفيتها حرقني، في غيبتك عني تلزف جروحي، أبيك تفهمني وتقدر ظروفي. صدقني ما دام صدقني أشتاق لك ما دام ربي خلقني، وليك ذكرى ما تروح حتى تروح لخالق الكون. روحي روحي
1: سلامة روحك يا خالد، يعطيك العافية يا خالد.
2: كأنه بدو مستمعين يسرون شعار.
1: أنت السبب.
2: يعطون كذا.
1: أنت السبب.
2: أنا اللي بديتها.
1: قصيدة بالإنجليزي وبالعربي.
2: إيه شكل لكم.
1: وبالفصحى ومدري شلون. انطلقوا المستمعين. يلا يستاهلون برنامجهم وأبد الله يحييهم ويحيي الجميع. طيب أم شرف صباح الخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيفكم عساكم طيبين؟
2: يا هلا بك والله يا أم شرف.
1: هلا وسهلا.
3: أصبع عليكم جماعة فردان فردان.
2: نعم هذه أم شرف اللي نعرفها.
3: صباح المملكة على إذاعة الرياض.
2: بكجك تبا.
1: يا مرحبا أهلا وسهلا صباح الخير يا أم شرف. الله يحييكم. شلون صباحك اليوم؟
3: بخير الحمد لله.
1: دوم إن شاء الله. دوم. تعتذرين لأحد أخطيتي عليه يا أم شرف ولا
3: صعب اعتذارك؟ أعتذر. ويعني بعضهم ما يعتذروا، لو تقولهم تعتذروا ما يعتذروا. أيه. أنا والله اعتذر.
2: يا سلام عليك. حلو. طيب والصغار لما الكبار يعتذروا لهم هل تحسين أنها شجاعة لما الكبير مثلا الأبو يعتذر لابنه؟
3: لا الأبو الابن يعتذر لأبو. أيه؟ يعني أحسن
2: هو الفطري أحسن. هذا اللي يصير
3: الأبو. أيه؟ يعني الابن كانوا خطأ ولا شيء ولا يسوي شيء يعني يعتذر الأبو يعني عنه يعني سامحه ما عليه.
2: الله يا سلام.
3: يعني يعطيه مرة مرتين.
2: هو نادر ما الأبو يعني الأباء لما يخطئون على أبنائهم يكون بقصد إنه يبغى مصلحته، فهو أصلاً النية مو خطأ عليه.
3: يعني يعطيه مهلة يعني مو كل مساء اعتذار لا لا لا جاء في خطا ما هذه المرة اعتذر لكم والمرة الثانية ترى خط أحمر.
2: الله يا سلام. قولي لنا يا أم شرف أنا نفسي أسألك وش مسوية في العطلة؟ يعني الناس عطلت صحيح عندكم في مكة؟
3: أيوة أنا في مكة بس نروح ونجي الطايف.
2: ما شاء الله ما شاء الطايف ما شاء الله تبارك الرحمن.
3: أيوة الطايف تمشى ونجي
2: ما شاء الله. شكرا لك يا أم شرف يسعدنا صباحك.
1: شكرا. يا هلا والله
2: زمان والله عندنا أم شرف.
1: 011-40-5-3 وحنا نسمع أصواتكم عن موضوع حلقة اليوم ثقافة الاعتراف الاعتذار. انتم مع الاعتذار ولا لا؟ هل انت تقول انا اسف؟
2: مسكها عليك ابراهيم.
1: دورون الزله على طول. عبد الله صباح الخير. عبد الله
4: صباح النور. مرحبا حياكم الله.
2: كيف
1: حالك؟ خير
4: الحمد لله. كيف الحال؟ طيبين
1: دوم يا ربي لك الحمد. عبد الله كيف ثقافه الاعتذار عندك؟ لمن تقول انا اسف ومتى تقولها؟
4: الاعتذار من شيء من الرجال ترى ما يبي يعني
1: صحيح.
4: من شيء يعني واحد في ناس يخطون عليك بلا سبب وبلا يعني واحد يزعل بدون سبب.
1: اللي يزعل بدون سبب هذا يرضى بدون سبب ما عليك منه.
4: هذه
1: طيب فيه علاقة خسرتها عشان ما قال لك أنا آسف؟
4: والله واجد
1: يا ساتر مطلع. يا ساتر يا عبد الله.
4: بعضهم المشكلة الخطأ المبادر منهم هم.
1: إيه الأخطاء منهم هم.
4: نعم حنا نتقبل العذر نتقبل كل شيء ما بس بعض الناس
1: سهالات الأمور عندك ها؟
4: أي نعم.
1: يا سلام هذا المطلوب يا عبد الله إنك تكون هين لين و يعني متفهم للوضع يعني حتى خسرك ما اعتذر ماذا مع السلامة ندور غيره ما عندك مشكلة.

0: بيض الله وجهك يا عبد الله ويسعد صباحك.
1: يعطيك العافية.
2: شكرا حياكم الله.
0: أهلا وسهلا حياك الله.
1: وصفر واحد واحد 41 53. ويسعد صباحك يا محمد.
3: صباحكم الله خير.
1: أهلا صباح النور.
0: صباح النور.
1: أهلا
0: وسهلا.
3: الاعتذار من شيء من الكبار، والإنسان إذا أخطأ لازم يعتذر بغض النظر عن صغير أو كبير. مرة من المرات أخطيت على بنتي وتعذرت منها، قلت بنتي أعذريني، صرفت عليها شيء ما سلوب شيء من مصلحتها، قلت يا بنتي سامحيني. قالت هي سمحتك دنيا وآخرة، هذا سجية طاقة وسمحتك دنيا وآخرة يا أبوي. فأنت لازم
1: الله يحفظها لك،
3: صغير كبير تعتذر منه.
0: نعم اي والله الله يحفظهم لك ان شاء
1: فعلا
0: الله.
1: فعلا الاعتذار من شيء من الكرام.
3: وبعدين قياس لا يا خبر عز بالاسم، انا اعتذر انا وانا لا يعتذر. اذا انت ما تشوف الناس شيء، الناس ما تشوفك شيء بعد. صح كذلك
0: صحيح.
3: فالاعتذار شيء طيب، شيء يعني يخلي التسامح بين الناس والود. لكن لما اغلط على واحد مدرسه او دونيه او شيء ولا اعتذر منه، تعز بنفس الشخص اللي خطيت بحقه.
0: صحيح.
3: وتحمل ما يجيك منها عاد فيما بعد.
1: يمن العافية والله يا محمد، مشاركتك رائعة، شكرا لك. هلا بك هلا بك والله. فعلا يا علي، يعني ترى الأبناء إذا جاء أبائهم واعتذروا تراهم يشوفونها كبيرة، يشوفونها يعني تقدير كبير من الأب للابن، ويقدرون هذا الشيء. يعني
0: صحيح.
1: مو حلو بس حلو إنها حلو شجاعة حلو من الأبو، برضو الابن ترى فيه يقدر،
0: تفتح آفاق ما بينهم. تفاهم، لغة تفاهم فيما بين الأب والابن والأم والبنت. يعني العائلة تصير لغة تفاهم فيما بينهم، والحياة سهلة. أنه أنا أخطيت مهما كان كبير صغير أعتذر. يعني الثقافة دي نغرسها فيهم من صغرهم. ولما يشوف الأب الزوج يعتذر لزوجته أمام أطفاله، أو الزوجة تعتذر للزوجة أمام أطفالهم، ترى هذه
1: تربية بالقدوة.
0: يعني طريقة لتعليم الأطفال غير مباشرة. فأنتم بادروا الاعتذار دائما وأبدا مع أسرتك. ترى الاعتذار ما هو ضعف، حتى مع الآخرين استخدم هذه العبارة، أنا آسف إذا أنت أخطأت. حتى لو كان اللي أمامك ما يستحق كلمة أنا آسف، بادر فيها، ما أنت خسران شيء. إذا كنت أنت تشوف أن العلاقة هذه ما تعني لك شيء، فأنت من الأولى أنك تبعد عنها. أنا آسف وانتهينا واطلع من العلاقة هذه، أنت تحفظ مكانك. فثقافة الاعتذار ثقافة جميلة. ونروح الفاصل. ما أدري
1: في حد بيعتذر يا شباب، نطلع فاصل
0: اليوم يقولون لا.
1: يلا نطلع فاصل يلا.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية، ونرشد المياه، ونقلل النفايات، ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: وما زلنا مكملين معكم متواصلين في برنامج صباح المملكة، ونقول يسعد صباحكم وأوقاتكم إن شاء الله، ويجعلها إن شاء الله ممتعة وصباحات رائعة وانطلاقة مميزة في يوم مميز. طبعا عندنا فقرات كثيرة اليوم، عندنا رسالة مسجلة تحمل مضمون العيب في علاقاتنا قد لا يرتكز على مضمونها أو طريقتها أو حتى الطرف الآخر، بل قد نكون نحن أساس نجاحها أو فشلها من خلال تفسيراتنا للمواقف دون أدلة واضحة. واليوم شاركنا رأيه في الموضوع ضيفنا الأستاذ عبدالله التركي، أخصائي إرشاد نفسي وأسري، من خلال الرسالة التالية. نستمع لها ونواصل فقرات صباح المملكة.
1: السلام عليكم وصباح الخير على الجميع، معكم عبدالله التركي

مستشار في الإرشاد النفسي والأسري. بتكلم اليوم عن عامل مؤثر في علاقاتنا وقد يكون من العوامل اللي ما ننظر لها في كثير من الأحيان، وهو نظرة الشخص لنفسه ومدى تأثيرها في فهمه لنظرة الآخرين له. بمعنى أنه أحياناً بسبب نظرتنا الدونية مثلاً لذواتنا نظن أنه الكلمة اللي تيجي من شخص آخر اللي ما يكون فيها تقليل لنا إحنا، أو ما يكون فيها حتى ما تكون تقصدنا بالضرورة، نشعر وقتها أنه كأنه الشخص هذا تقصدنا وكأنه بيقلل مننا. مثلاً شخص يشوف نفسه أنه هو إنسان يتقل على الآخرين، أنه هو too much زي ما نقول دي الأيام، وفي موقف من المواقف يطلب خدمة من واحد من أصحابه وتنتهي هذه الخدمة ويفزع له وتخلص الشغلة كلها. يجي تاني يوم يكون جالس معاه بيشربوا قهوة وبيتكلم، ويقوم يلاقي صاحبه شوية مجهد، يمكن من العمل، يمكن من حياته، يمكن من أي شيء آخر، يلاقيه مجهد ويلاقيه بيقول له أنه تعبان من ضغوطات الحياة. ففورا هذا الشخص الأول اللي عنده نظرة تجاه نفسه أنه هو تقيل على الآخرين، أنه هو too much، فورا يبدأ يفكر أنه أكيد فلان حاسس أني أنا متقل عليه عشان الخدمة اللي أنا طلبتها منه. فبالتالي العبرة اللي ناخدها من ده الموضوع أنه نظرتنا لذواتنا جزء مؤثر جدا جدا جدا في علاقاتنا، وتقريبا نظرتنا لذواتنا تسوي زي الفلتر اللي بيمر من خلاله كل شيء نستقبله في علاقاتنا. إذا أنا شايف نفسي إنسان تقيل وإنسان too much، هذا الفلتر حيكون موجود، فطول الوقت أي شيء أستقبله من الآخرين سواء كان مديح أو خدمة أو نصيحة أو أي حاجة حتمر من خلال ده الفلتر، وحبدأ أنا ترجمها من خلال ده الفلتر، حبدأ أنا ترجمها بناء على نظرة النفسي، وده الفلتر حتلاقيه بيأثر على كل حاجة بتستقبلها من الآخرين. كل حاجة بتتعامل فيها مع الآخرين هتلاقي ده الفلتر حاضر وقاعد يأثر عليها. بدل ما تستقبل الموضوع زي ما هو، مثلا بدل ما تستقبل النصيحة زي ما هي، بدل ما تستقبل المديح زي ما هو، بدل ما تستقبل الخدمة زي ما هي من الآخرين، لا، أنت تستقبلها وتفسرها بتفسيرك الخاص اللي أتأثر بأنك أنت شايف نفسك إنسان تقيل على سبيل المثال. وطبعا الأمثلة كثيرة جدا، ممكن أحد يشوف نفسه تقيل على الآخرين، ممكن أحد يشوف نفسه إنسان جاف عاطفيا، وبالتالي دائما قد ما يتحسن في هذا الجانب دائما ينظر نفسه لا أنا إنسان جدا جاف عاطفيا وما أعرف أفهم المشاعر، أو والأمثلة تتعدد كثيرة جدا. ممكن إنسان يشوف إنه الناس عمرهم ما يستوعبوه وما يفهموه، فبالتالي دائما في عقله لا أنا أصلا ما في أحد يفهمني، لا أنا أصلا ما في أحد يستوعب مشاكلي، ما في أحد يستوعب معاناتي. هذا الفلتر يخليه دائما بالتالي قد ما الناس يفهموا، قد ما يحتووا، قد ما يحاولوا أنهم يتفهموا، هو دائما عنده ده الفلتر، لا أنا الناس ما يفهموني، أنا الناس ما يستوعبوا مشاكلي. فعلاقاتنا نحتاج بدل ما بس ننظر في العلاقة نفسها وكيف نحسن العلاقة، نحتاج كمان ننظر لكيف نظراتنا لذواتنا بتأثر على العلاقة. وأتوقع أنه لو كل إنسان خلى هذا الشيء من الأمور اللي يراجعها مع نفسه أول بأول، علاقاتنا الاجتماعية حتكون أفضل بكثير. صباح المملكة.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: كأس العالم.
8: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
7: كأس العالم.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم نشوف كل أب وكل أم دائما يراقبون نمو أطفالهم باهتمام وكثير من الحب، ومع كل مرحلة عمرية كذا يزداد الفضول والقلق أحيانا حول ما إذا كان نمو الطفل يصير بالشكل الطبيعي والصحيح والصحي. ومن أكثر الأسئلة اللي تتكرر في العيادات وبين الأسر، هل فعلا قصر القامة أمر وراثي؟ هل هو أمر طبيعي؟ أم أنه يكون مؤشر على مشكلة صحية تستدعي التدخل المبكر؟ اليوم رح نتحدث في فقرتنا الصحية حول هذا الموضوع، ويسعدنا نرحب بضيفنا الكريم الدكتور بسام بن صالح بن عباس، استشاري أمراض الغدد الصماء وأيضا اضطرابات الهرمونات لدى الأطفال في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. راح نحاول نجاوب على هذه الأسئلة وعلى تساؤلات أيضا الكثير من الأسر، ويحاول كذا يقدم لنا الإرشادات الطبية اللي تساعد في الاكتشاف المبكر وأيضا العلاج في الوقت المناسب. ونقول يسعدنا صباحك دكتور.
1: شكرا جزيلا أختي الفاضلة الأستاذة بدرية على هذه الاستضافة الصباحية، والتي أرجو من خلالها أن تعم الفائدة على المستمعين. شكرا جزيلا.
0: حياك الله دكتور. اليوم نتكلم عن موضوع يمكن يهم كثير من الأسر، وهو موضوع قصر القامة عند الأطفال. ونعرف يعني إيش هو، إيش مفهومه، إيش نقصد بقصر القامة؟
1: والله أختي الفاضلة يعني بعبارة بسيطة، قصر القامة هو أن يكون الطفل سواء كان فتى أو فتاة أقل طولا من أقرانه. وطبعا هذا لابد أن يكتشف مبدئيا من قبل الأهل، سواء الأم سواء الأب، بمقارنة طول الطفل مع أقرانه في المنزل أو أقرانه في المدرسة. طبعا بطبيعة الحال أطباء الأطفال عامة وأطباء الغدد الصم وإضطراب الهرمونات خاصة طبعا لهم معايير خاصة للكشف المبكر ومعرفة إذا كان هذا الطفل قصير قامة حقيقة أم لا، بالرجوع إلى ما يعرف بمنحنيات الطول، وهي معروفة الحقيقة وأيضا متوفرة على شبكات الإنترنت أيضا.
0: يعني متى أقول أنا يعني لابد أني أنتبه الطفل، هل هو قصير قامة، هل هو ماشي في النمو الطبيعي؟ يعني أبدي أراقبه من متى، من بداية دخوله للمدرسة أم من فترة المراهقة؟
1: نعم، هذا سؤال وجيه جدا في الواقع، وهذا طبعا مما يعاني منه طبيب الغدة الصم واضطراب الهرمونات، وهو التحويل المتأخر للأطفال الذين يعانون من هذه المشكلة، خاصة الفتيات. يعني كثير من الحالات تأتي إلينا في العيادة والفتاة تكون إما بعد البلوغ أو على وشك البلوغ، فنحن ننصح الحقيقة بمراقبة طول الطفل منذ السنة الثالثة أو الرابعة من العمر وليس بعد ذلك. طبعا ننتبه إلى كما ذكرت بمقارنة هذا الطفل بأقرانه، هذا أولا سواء في المنزل أو في المدرسة، وأيضا معرفة التزايد الطولي السنوي. في الواقع صار هناك ثقافة صحية كبيرة لدى العامة لمعرفة ما هو الطول الطبيعي السنوي. يعني الطفل عادة يزداد طوله تقريبا بين 4 إلى 6 سنتيمترات في السنة الواحدة، فمن الجميل أن تقوم الأم أو الأب بقياس الطول سنويا في المنزل، وإذا كان هذا التسارع الطولي أقل من المتوقع أو من المطلوب يراجع بهذا الطفل إلى الطبيب المختص.
0: يعني إحنا دائما نعرف إذا عرفنا الأسباب يا دكتور ممكن إننا نتجنبها، يعني ممكن للأهل إنهم يتجنبونها، فإيش أكثر الأسباب اللي تؤدي إلى قصر القامة؟ إيش الأسباب الأكثر شيوعا عند الأطفال؟
1: نعم. طبعا الكثير يعتقد خطأ أن أسباب قصر القامة وضعف النمو الطولي أن أسباب عضوية مرضية هرمونية، وهذا غير حقيقي. في الواقع أن معظم الأسباب هي غير مرضية غير هرمونية غير عضوية في الواقع، ولكن قد تكون أسباب كما ذكرت في مطلع اللقاء قد تكون أسباب وراثية غير مرضية. ومع ذلك أن تكون الأم ليست بذلك الطول الكبير مثلا، وأيضا كذلك الأب، ونحن في قسم غدد الصم واضطراب الهرمونات ننظر في هذا الأمر، ننظر إلى طول الأب إلى طول الأم، وبطريقة أو بأخرى نستطيع توقع الطول المستقبلي. فإجابة لسؤالك الكريم، معظم الأسباب تكون غير مرضية وتكون وراثية عائلية.
0: برضو في عندي سؤال فضولي دكتور، يعني هل فعلا يعني نقص، ممكن سوء التغذية أو نقص بعض الفيتامينات في بداية نمو الطفل، هل ممكن أنها تأثر في طوله؟
1: هو بلا شك الارتباط الوثيق بين الوزن وطول الطفل ونموه ارتباط وثيق جدا صراحة. في الواقع كما ذكرتي أنه أحد أهم أسباب ضعف النمو الطولي هو نقص الوزن. فنحن في يعني لدينا في العيادة لابد أن ننظر إلى وزن الطفل أولا ثم ننظر إلى طول الطفل. فإذا كان الطفل قصير قامة وأيضا ضعيف وزن لابد أن نحاول بطريقة أو بأخرى ندعم النظام التغذوي عند الطفل. فالطفل حينما يزداد وزنه نجد تباعا أن الطول يزداد أيضا.
0: يعني هل يكفي أنه نقيس الطول مرة واحدة؟ يعني كيف نصلح المنحنى الخاص في النمو يعني في المنزل بالمتابعة؟ يعني إذا كانت الأم تبغى تتابع طفلها هل زاد وزنه بالتالي طوله، كيف نصلح هذا المنحنى؟ وهل يكفي القياس مرة واحدة؟
1: نعم، هو بلا شك أن المراجعة الدورية للطفل هذا أمر هام. الكثير من أطباء الأطفال يعني قد يكون جهلا أو يعني زحمة العيادة يعني تلزم الطبيب هذا الأمر، يهتموا في الوزن ولا يهتموا في الطول، فيكون قياس الطول قياس يعني على وجه السرعة. وهنا من خلال برنامجكم الكريم يعني أوجه النصيحة أيضا لزملائنا الأطباء بالاهتمام بالطول كما اهتمامهم بالوزن. فيجب مراجعة الطبيب بصورة دورية وقياس الوزن وقياس الطول ووضع الطول على منحنيات الطول اللازمة. نعم.
0: برضو هل نقدر نقول إنه زواج الأقارب يزيد من احتمالية إنجاب أطفال يعانون من قصر القامة؟
1: يعني بصفة عامة لا نحبذ زواج الأقارب حتى لا تحدث بعد الأمراض الوراثية الجينية. هنا نتحدث عن الأمراض الوراثية الجينية، فكثير من المتلازمات وكثير من الاضطرابات الجينية تصاحبها قصر قامة. في الواقع أن معظم المتلازمات المرضية قصر القامة وضعف النمو الطولي جزء لا يتجزأ منها. فبلا شك أنه زواج الأقارب قد يؤثر سلبا على صحة الإنسان بصفة عامة وقد يؤثر أيضا على طول الإنسان.
0: حقيقة عندي كثير من الأسئلة الفضولية، يعني لأنه سؤال مهم وكثير يعني ننسأل في هذا الموضوع، وخاصة في موضوع العلاج. يعني هل جميع حالات قصر القامة أنها تحتاج إلى علاج في العيادة؟
1: طبعا هو اعتمد على سبب هذا القصر. فإذا كان قصر القامة بسبب نقص هرمون النمو، هو بلا شك التعويض بهرمون النمو هو العلاج الأمثل. وأيضا هناك بعض الأمراض تعالج أيضا بهرمون النمو، على سبيل المثال متلازمة تيرنر، متلازمة نونن، متلازمة برادر مثلا. أيضا هو نقطة هامة جدا، الطفل الذي يولد ناقص وزن، وأقصد هنا بنقص الوزن إذا كان وزنه عند الولادة أقل من 2.5 كيلوغرام، نحن أيضا نترقب هذا الطفل ونتابع طول هذا الطفل. فإذا لم يتسارع طوليا هذا الطفل بعمر 3-4 سنوات 5 سنوات، يفضل استخدام هرمون النمو لهذا الطفل، لأنه الجمعيات المختصة بأمراض الأطفال وكالـ FDA السعودية والأمريكية وغيرها تقر استخدام هرمون النمو لمن يولد وزنه قليل ومصاب بقصر القامة.
0: فإذا هو لا يناسب يمكن جميع الأطفال، متى نقدر نقول إنه علاج بهرمون النمو لابد إنه يتم إدراجه في الخطة العلاجية؟ وهل له أثار جانبية يعني وما نسبة نجاحه؟
1: طبعا هرمون النمو لا يوصف لكل طفل في الواقع، يعتمد على تحليل هرمون النمو التحفيزي، بحيث إنه يراجع هذا الطفل عيادة قسم الغدد الصم واضطراب الهرمونات، يعمل له تحليل بطريقة خاصة تحفيزية لمدة 2-3 ساعات، ثم يثبت أو ينفى أن هذا الطفل مصاب بنقص هرمون النمو، فيكون هناك العلاج بهرمون النمو. ولكن ليس كل من هو يعاني من قصر القامة يستفيد من حقن هرمون النمو، فقط الذين يعانون من النقص من هذا الهرمون أو المتلازمات التي ذكرتها أيضا.
0: هل نقدر نقول أنه عمر الطفل برضو يؤثر في فرصة نجاح العلاج؟ يعني إذا تأخر في التشخيص هل ممكن يقلل من النتائج؟
1: نعم بلا شك، كلما بدرنا بالعلاج كانت النتيجة المستقبلية أفضل. وهرمون النمو إجابة لسؤالك الماضي بخصوص الأعراض الجانبية لاستخدامه، فطبعا هو كل علاج لابد أن يكون له أعراض جانبية، ولكن الجميل في الموضوع أن هرمون النمو ليست من العلاجات الحديثة، هو علاج قديم مر على استكشافه واستخلاصه وتسويقه أكثر من 50 سنة، فأعراضه الجانبية لا تكاد تذكر. قد يرفع من مستوى سكر الدم مؤقتا ولا يسبب مرض السكري إطلاقا، ولكن فقط ارتفاع مؤقت لمستوى السكر في الدم، بحيث لو ارتفع السكر في الدم بإيقاف العلاج أو تقليل الجرعة قد تعود الأمور إلى مسارها الطبيعي. وفي حالات أيضا نادرة أيضا قد يسبب الصداع، وقد يسبب بعض آلام نسميها نحن أطباء الغدد الصم آلام النمو. يعني الأعراض الجانبية لهذا الهرمون قليلة جدا، ولا تدفع عادة الطبيب إلى إيقاف العلاج.
0: أيضا ممكن تسأل بعض الأسر، يعني الحقيقة في بعض العادات، يعني هل ممكن إنها تساهم في المساعدة في تحسين النمو، مثل ممارسة الرياضة، النوم الجيد، هل ممكن يحسن في النمو؟
1: نعم بلا شك، يعني كثير من رواد العيادة يتساءلون ما هي الطرق الطبيعية لزيادة الطول. الطرق الطبيعية كما ذكرتي هو النوم الليلي الكافي، والمقصود بالليلي أنه الطفل يعني يخلد إلى النوم في ساعات مبكرة من الليل، لأنه هرمون النمو في الواقع يفرز من الغدة النخامية بعد الخلود إلى النوم بساعة أو ساعتين. فالنوم الليلي الكافي هذا أمر هام، وأيضا كما ذكرتي أختي الفاضلة هو ممارسة الرياضة بانتظام التي تنعكس إيجابا على صحة الطفل واتباعا على طول الطفل ونموه الطولي، وأيضا الإقلال نوعا ما من تناول السكريات، لأن السكريات بصفة عامة تخفض من إفراز هرمون النمو من الغدة النخامية، وعلى النقيض البروتينات تزيد من إفراز هرمون النمو من الغدة النخامية.
0: هل يعني تمنش لنا نوع رياضة معين مثلا يكون فيها استطالة للعضلات، مثل السباحة، مثل كرة السلة؟ هل في رياضات مفضلة عن رياضات أخرى؟
1: في الواقع ان تمارين الاستطالة، يعني هذا كلمة مغلوطة في الواقع. يعني كثير من الناس يتساءلوا عن تمارين الاستطالة، هي قد تطيل اقصد وتوفر المرونة لجسم الانسان وتطيل العضلات وليس تطيل العظم في الواقع. يعني تمارين الاستطالة هي تنعكس ايجابا على صحة الطفل، وهذا باتباعا قد انه ينعكس على طول الطفل. اما ربط التمرين الرياضي او تمرين رياضي معين بإطالة الطفل، يعني ليس هناك شيء من هذا القبيل صراحة.
0: حقيقة احنا ما نحبين دكتور نختم هذا اللقاء، لانه فيه يعني كثير من الفضول يدور حول هذا الموضوع. قبل ما نختم دكتور، نبي منك نصائح توجهها لكل اب وام للحفاظ على نمو اطفالهم بشكل صحي.
1: نعم طبعا، هو رقم واحد هو الكشف المبكر عن هذه المشكلة، هو أمر هام كما ذكرنا في بداية اللقاء، وخاصة البنت أقصد الفتاة أكثر من الفتى في عمر مبكر، لنقل من 4 سنوات أو 5 سنوات، هذا أولا. ثانيا المتابعة الدورية السنوية لمتابعة الطول وقياس الطول وفقا لمنحنيات الطول المعتمدة، هذا أيضا أمر هام. وأيضا إذا كان الطفل يعاني من نقص هرمون النمو، اللجوء باستخدام هرمون النمو، لأن وجدت أن الحقيقة تخوف لدى الكثيرين من استخدام هرمون النمو وربطه بأعراض جانبية غير مسجلة، مثلا ربط هرمون النمو بحدوث الأورام، أو ربط هرمون النمو بإطالة جزء من الجسم خلاف جزء، وهذه كلها أعراض جانبية الحقيقة قد إنها تجدينها في المنصات الإعلامية ولكنها غير حقيقية.
0: دكتور بسام صالح بن عباس، استشاري أمراض الغدد الصماء واضطرابات الهرمونات لدى الأطفال في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، كل الشكر لك على هذه الإضاءات الجميلة وهذه المعلومات القيمة اللي أوضحت لنا فعلا أنه النمو السليم لا يقاس بالمقارنات، بل أيضا يقاس بالمتابعة الطبية الدقيقة يمكن لمنحنيات النمو. كل الشكر لك دكتور على قبول دعوة برنامج صباح المملكة.
1: الشكر لكم، جزاكم الله خير وصباح الخير.
0: أعطيك العافية.
1: شكرا.

وأكيد مستمعين الكرام بعد هذا اللقاء يعني الحقيقة قصر القامة ما هو دائما مرض، لكنه في بعض الحالات ممكن يكون علامة تستوجب أكيد التشخيص المبكر، وخاصة إذا صاحبه بطء في النمو أو أعراض أخرى. وهنا تبرز أهمية المتابعة الدورية وعدم الاعتماد على المقارنات بين الأطفال، لأنه لكل طفل دائما رحلة نمو متفردة فيه ومختلفة عن باقي الأطفال. اليوم اللي سمعناه من لقاء الدكتور بسام الحقيقة فعلا وضحت لنا أنه التشخيص المبكر دائما دائما يصنع فرق كبير في مستقبل الطفل الصحي. رسالتنا لكل أب وأم، لا تجعلوا القلق دائما يقودكم، لا تأجرون الاستشارة إذا لاحظتوا في بطء في نمو أطفالكم، دائما المتابعة المنتظمة مع الطبيب وأيضا التغذية السليمة والنوم الكافي والنشاط أكيد البدني والرياضة كلها عوامل تسهم في نمو صحي متوازن. وإحنا أكيد بنوقف لكم فاصل قصير ومعانا فقرات كثير متنوعة، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.
2: صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
4: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة. واليوم عندنا موضوع جدا جميل الحقيقة، من المناطق اللي أنا شخصيا وقفت عليها وزرتها، منطقة جدا رائعة كذا تحسها تحتضن حكايات الأجداد، وفي بيوت من جدران الطين كذا، بيوت قديمة تقف في ثول، وكانت وكأنها تهمس لكل زائر. هنا عاش أناس صنعوا من البساط جمالا ومن موارد البيئة إرثا لا يزال حاضر حتى اليوم. مباني تاريخية ليست مجرد حجارة وطين، هي صفحات مفتوحة تروي أو تروي قصص المكان، وأيضا تحفظ ذاكرة الإنسان وتعكس هوية وطن يعتز بماضيه وأيضا يصنع مستقبله. واليوم راح نصحبكم في جولة إلى مركز ثول شمال محافظة جدة. وش يقول لنا الخبر؟
1: الخبر يقول نسجت البيوت الطينية القديمة في مركز ثول شمال محافظة جدة بجدرانها السمراء وأسقفها المحمولة على جذوع الأثل والنخيل.
0: الله الله،
1: شفتي شلون التاريخ خليك حتى تنطلق وتقول أنت مرتاح. ملحمة عمرانية تجاوزت حدود الزمان والمكان لتبقى شاهدا صامتا على قرون من الحياة البحرية، وتحمل بين تفاصيلها ذاكرة أجيال عاشت على إيقاع الموج وصاغت من الطين والحجر والخشب إرثا معماريا يجسد أصالة الإنسان وقدرته على موائمة البيئة وصناعة الجمال من أبسط مواردها.
0: وعلى امتداد أزقة البلدة القديمة تقف هذه البيوت شامخة رغم ما تركته السنوات على جدرانها من تشققات، وكأنها ترفض أن تنحني أمام الزمن، محافظة على ملامحها التي صنعتها أيادي البنائين المهرة، لتظل سجلا مفتوحا يروي تاريخ قرية ارتطمت بالبحر الأحمر واتخذت من الصيد والتجارة والملاحة أسلوبا للحياة.

0: شيدت الجدران من الطين المدكوك الممزوج بالحصى البحرية، بينما ارتكزت الأسقف على جذوع الأشجار وسعف النخيل في تصميم يجمع البساطة والكفاءة ويوفر عزلا طبيعيا يتلائم مع البيئة الساحلية ويعكس فهما عميقا لطبيعة المناخ قبل ظهور تقنيات البناء الحديثة.
1: وتعكس البيوت الطينية في ثول جانبا مهما من الهوية العمرانية للمجتمعات الساحلية في المملكة العربية السعودية، حيث لم تكن المساكن مجرد مباني للإقامة بل فضاءات اجتماعية احتضنت تفاصيل الحياة اليومية وشكلت جزء من النسيج الثقافي والاقتصادي للقرية في زمن ازدهرت فيه ثول بوصفها إحدى المحطات السياحية على البحر الأحمر. حقيقة ثول من المناطق اللي كذا جميلة، وحتى شواطئها بكر.
0: أنا أول مرة، يعني مو بأول مرة بس الآن من خلال هالتقرير يعني عرفت أنه ثول تقع على منطقة ساحلية يعني بحرية.
1: وتلقى برضو زوارق الصيادين محطوطة أنه خلصوا، يعني أنا جيتها في قبل الغروب فكانوا توهم راجعين، أي منظرهم كان رائع جدا جدا.
0: يا سلام يا سلام.
1: فإذا هذه من المناطق التاريخية والتراثية اللي تزخر وتشهدها مملكتنا الغالية، من ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 تظل ثول واحدة من الكنوز اللي تستحق أن تزار. فاصل ورجع لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم في صباح المملكة، ويسعد أوقاتكم وصباحكم وصباحاتكم الجميلة إن شاء الله مع إذاعة الرياض وبرامج إذاعة الرياض. نروح إلى فقرة أنا ومهنتي. اليوم حنتكلم عن الأحجار الكريمة. الأحجار الكريمة ليست مجرد زينة أو قطع تستخدم في المجوهرات، هي عالم يجمع بين الجمال والتاريخ والعلوم والاقتصاد. فلكل حجر كريم قصة، ولكل لون وبريق خصائص تميزه عن غيره، كما أن قيمته لا تقاس بالشكل فقط، بل بعوامل عديدة تبدأ من استخراجه وتنتهي بوصوله إلى يد المستهلك. في هذه الفقرة نسلط الضوء مع ضيفنا الكريم عن هذا العالم المثير، ونتعرف على أسراره، وكيف نميز ما بين الأحجار الطبيعية والصناعية، وما مكانة هذه المهنة في المملكة العربية السعودية. وسعدنا أن يكون في هذه الفقرة ضيفنا العزيز يتكلم عن هذا الموضوع، عن الأحجار الكريمة، الأستاذ عبد الرحمن بن ناصر المريس، ساق الأحجار كريمة. حياك الله أستاذ عبد الرحمن وصباح الخير.
1: يا هلا وسهلا أخي أمين، صباح النور عليك وعلى الجميع.
0: حياك
1: الله، مشاركة معكم.
0: الله يشرف مقدارك إن شاء الله، وحياك الله معنا في صباح المملكة. وبداية خلينا نتكلم عن رحلتك مع الأحجار الكريمة، كيف بدأت وش اللي جذبك لهذا المجال أستاذ عبد الرحمن؟
1: بإذن الله. هذه الهواية كانت أول هواية لي وأنا طفل، طبعا محافظة الرس، وهي مدينة واقعة على الدرع العربي، الفاصل بين الدرع العربي والرف العربي. فعندنا في محافظة الرس البلورات الأحجار ظاهرة على السطح، فكنت أجمعها وأنا طفل بعمر 5 سنوات.
0: ما شاء الله.
1: رجعت لهذه الهواية بعمر 27 وتخصصت فيها الحمد لله.
0: يعني انقطعت فترة وبعدين رجعت لها.
1: اي نعم.
0: اها حلو. واللي جذبك هو يعني الفضول كان نوعا ما عن هذه الأحجار الكريمة، صحيح؟
1: صحيح. أنا رجعت الأول هواية واكتشفت أن في أحجار ملونة ما كنت أعرف أنها موجودة.
0: صحيح، سبحان الله. ما في أحد من العائلة يعني كان يحب هذا الموضوع وممكن غرس
1: جديد هذا علينا.
0: يا سلام يا سلام. طيب خلينا نتعمق شوي في الأحجار الكريمة ونروح في هذا العالم المثير، اللي صراحة أنا من محبي الأحجار الكريمة لكني أجهل فيه أشياء كثيرة. وفرصة اليوم أنت موجود معنا أستاذ عبد الرحمن، تكلمنا عن إيش المقصود بالأحجار الكريمة؟
1: طبعا الأحجار الكريمة وش الكريمة، هي أحجار طبيعية، هي تسمى معادن،

0: تسمى وهي خام من رز معادن، لكن بعد القص والتقطيع والصقل تصبح مجوهرات تسمى جيمستون.
1: حلو.
0: فهي أحجار طبيعية.
1: طيب فيها فرق بينها وبين الأحجار شبه الكريمة؟
0: لا كلها أحجار طبيعية، بس هذه تصنيفات يعني معتبرة.

0: اللي هي
1: اللي هي الألماس والياقوت والزفير والزمرد.
0: الألماس والياقوت والزفير والزمرد.
1: والزمرد.
0: هذه ثابتة.
1: الأحجار هذه أحجار كريمة. وما يعني أن الأحجار شبه كريمة أقل في السعر. حاليا في حجر شبه كريم اسمه برايبة ترمالين. سعره أغلى من الأحجار الكريمة.
0: ليش؟
1: لأنه زاد الطلب عليه و يعني خلص استنفذ المحصول اللي بالمنجم.
0: والله اسمه حلو صراحة. وش اسمه؟
1: ايه برايبة ترمالين. هذا مكتشف في البرازيل.
0: ايوه
1: طبعا ما مدام مكتشفين يعني قبل اقل من 40 سنة هذا اللون.
0: ما شاء الله قريب يعني.
1: ايه 40 يعتبر سنة. قريب
0: ما شاء الله صحيح. طيب انا كشخص عادي يا استاذ عبد الرحمن كيف كيف كيف اقدر اميز بين الحجر الطبيعي والمقلد؟
1: والله شوف لا اله الا الله يمكن في علامات بعض الاحيان تدل ان الحجر اللي قدامك مو طبيعي. فرضا اذا كان نقاؤه عالي اذا كان بدون شهاده اذا ما تعرف من وين مصدره. إيه
0: لازم شهاده.
1: التفريق بينهم صعب. اي نعم التفريق لازم عن طريق المختبر.
0: بس بالعين المجردة إذا ما كنت متخصص ما تعرف صح؟
1: لا
0: أيه.
1: وحتى المتخصص لازم اللي هو مايكروسكوب يشوف الشوائب. ما يقدر يفرق إلا بالشوائب.
0: حلو حلو. يعني الموضوع مو سهل.
1: إيه العالم الأحجار عالم كبير.
0: حلو
1: وصعب صعب للأمانة.
0: جميل. طيب كلمنا عن أشهر الأحجار الكريمة وأكثرها طلبا في الأسواق.
1: والله شوف أنا متخصص حاليا يعني من أول ما بديت متخصص بالأحجار السعودية.
0: حلو
1: أحجار كريمة السعودية. فعندنا أحجار كريمة والطلب عالي عليها الحمد لله.
0: حلو. في أحجار كريمة تستخرج من المملكة العربية السعودية؟
1: صحيح.
0: حلو.
1: في أحجار كثير تبون أعدد لكم؟ عدت عندي كثير أحجار.
0: لا بس أعطينا بعض الأسماء.
1: عندنا الزفير. الزفير السعودي. عندنا أكثر من لون. هو الحجر الكريم الوحيد في السعودية.
0: أيوة. وهذا في منطقة
1: تقريبا إلى 10 أحجار تستخدم في المجوهرات في السعودية.
0: في منطقة معينة يعني في المملكة للزفير ويعني يصير معروفة أنه هذا والله الزفير موجود في هذه المنطقة معينة في المملكة أو مدينة.
1: صحيح. أي حجر إذا بغيت تبحث عنه تقرأ عنه وين يتكون. فكل البيئات موجودة عندنا في السعودية الحمد لله. عندنا الجبال اللي هو البيئة النارية جبال البراكين.
0: أي.
1: تكون فيها الزفير والزبرجد. وعندنا الجبال اللي هو النارية متحولة تكون فيها عاية الكوارتز وأحجار كثيرة مثل التوباز. وعندنا الصخور الرسوبية اللي فيها لا إله إلا الله متحجرات وفيها عقيق بعض الأحيان.
0: فعلا أنت ما ذكرت العقيق من الأحجار الكريمة. أنت قلت الأربعة هي المعتمدة.
1: لا العقيق موجود في كل دول العالم. والعقيق أصلا حجر غير كريم يعني حجر شبه كريم.
0: ما هو من
1: حجر عادي.
0: أي.
1: لا حجر عادي وتكون في جميع دول العالم يعني مو بشيء نادر.
0: أيوة عشان نفهم هالمعلومة. حلو حلو. طيب خلينا نقول الزفير والزبرجد هذه الأشهر في المملكة.
1: أي نعم. والتوباز حاليا اكتشفته في الرس واكتشفناه قبل سنتين في القصيب.
0: التوباز بالزاء.
1: اي نعم التوباز.
0: اي
1: سكاي بلو توباز اكتشفناه وسجلناه في هيئه المساحه الجيولوجيه انا واخي محمد حمود الرحيلي القصير.
0: ما شاء الله. لها الوان ثابته هذه يعني الزفير والزبرجد والتوباز؟
1: لا الالوان اللي يغيرها المعادن اللي في داخل الحجر.
0: اي
1: مثل الزفير عندنا اللون الازرق اللي هو افضل لون الازرق. وعندنا الاخضر عندنا الاصفر عندنا المالتي كالر اللي هو أكثر من لون.
0: متعدد.
1: عندنا الباي كالر لونين.
0: أها يعني ممكن يكون أكثر من لون.
1: إيه لو بعد لك بالتفصيل كأحجار يعني في السعودية متعدد صراحة 20 حجر.
0: ما شاء الله ما شاء الله. طيب كيف تتم مراحل استخراج الحجر الكريم وصقله حتى يصبح جاهز للبيع؟
1: طبعا أذكر معلومة أن كل الأحجار المكتشفة في السعودية كلها اكتشافات سطحية يعني مجرد علامات تدل أن هذا الحجر موجود في هذا المكان. تمام.
0: حلو.
1: فمن ناحيتي أنا أقدر الحمد لله بيوم واحد يعني أخذ حجر وأحوله إلى جوهرة ما يأخذ معي إلا يوم. يلا كل حد.
0: ما شاء الله يوم واحد
1: يوم واحد. نعم أقدر أصنع فيه جوهرة.

0: الحمد لله.
1: في مكاين خاصة، في أدوات لازم يكون في يعني مكان مخصص
0: صحيح.
1: لعمل الحجر الكريم؟
0: صحيح، له أدوات متخصصة ودربنا الناس عليها، يعني على هذه المهنة العام الماضي في عام 2025 كان عام الحرف اليدوية.
1: حلو.
0: فدربنا في منارة حائل مشكورة، لا الله، أقمنا 7 دورات مجانية للناس نعلمهم على هذه المهنة.
1: حلو. كيف تشوف
0: أدواتها بسيطة؟
1: كيف تشوف الإقبال عليها؟ على
0: كان
1: التدريب.
0: والله إقبال كبير وردة فعلهم جدا جميلة.
1: نساء ولا رجال؟
0: سم؟
1: أقول نساء ولا رجال اللي يقبلون عليه، لأن نعرف إن
0: كان النساء وقتها كان الجميع
1: ما شاء الله،
0: رجال ونساء وصغار وكبار.
1: حلو حلو ما شاء الله،
0: الحمد لله.
1: طيب وش أكثر الأخطاء اللي نقع فيها إحنا المشترين عند شراء الأحجار الكريمة؟ يعني نبغى نستفيد من وجودك اليوم معنا أستاذ عبد الرحمن،
0: الله يعافيك.
1: أي فتنصحنا يعني وش الأخطاء اللي إحنا دائما نقع فيها كمشترين لما نشتري حجر كريم؟
0: اللي بيشتري فرضا يعني حجر كريم أو شبه كريم طبيعي، يعني أهم شيء إنك تختار النوع قبل ما تشتري. لازم تحدد النوع، ولا تشتري إلا من يعني ناس ثقات أو معاه شهادة عشان تضمن. حتى
1: حلو، في أماكن مخصصة لبيع ها؟
0: زي والله في محلات يعني من زمان موجودة، وللأسف اللي عندهم مستورد، وأغلبه يا أنه معالج يا أنه مصنع في مختبر. والبائعين ما يدرون، البائعين يقول هذا حجر كريم وهو مصنوع في مختبر للأسف.
1: هو شاريع على أنه حجر كريم ها؟
0: ما أدري صراحة.
1: ما ندخل في النوايا،
0: يستوردون كميات كبيرة.
1: طيب أنت تفضل أنه أنا إذا بشتري حجر كريم أني أروح المحل وأشوفه وأشوف الشهادة مثل ما قلت للحجر الكريم، في بعضهم يشتري أونلاين، تفضل هذا الشيء؟
0: والله شوف، إذا كان أونلاين يعني من أحد ثقة أنت واثق فيه، وإذا كان يعطيك مواصفات إذا اكتشفت غيره ترجعها له عادي، فما في مشكلة.
1: حلو حلو. طيب تنصح بشراء الأحجار الكريمة للاستثمار ولا للزينة فقط؟ يعني أقدر أستثمر في الأحجار الكريمة؟
0: والله أنا أشوف أن الدولة تقدر تستثمر في الأحجار الموجودة هنا، الموارد الطبيعية، لأن الموارد موجودة الحمد لله، والكوادر الوطنية موجودة، ففيهم مبدعين كصواغ المعادن، كمستكشفين وخبراء، وأيضا صاقلين. فأنا والله يودي أن ندعم الناتج المحلي أكثر من نشتري من برا.
1: طيب بالنسبة للأفراد لما يشتري أحجار كريمة ويقول لك والله أنا أبغى أستثمر مثل الذهب، يعني هل الذهب ما زال الخيار الأول ولا أصبحت الأحجار الكريمة تنافسه في الإقبال؟
0: الذهب خيار سهل في الشراء والبيع. أحجار كريمة شراءها يمكن سهل لكن بيعها صعب، واستثمارها جميل للأمانة. يعني في بعض الأحجار مثل البرايب التورمالين اللي ذكرته، ومثل التنزانايت، هذا خلص المحصول في الأرض، فمع الوقت يزيد الطلب عليهم فيرتفع سعرهم، استثمار جيد.
1: تنصح فيه؟
0: أنصح إذا كان الحجر نادر، وإذا كان يعني أوزان جميلة ومع شهادة، نعم أنصح.
1: ممتاز. طيب كيف أقدر أتأكد من جودة الحجر ولا شهادة الفحص الضرورية؟ ممكن يجيب لي شهادة فحص ما هي بحقيقية، إيش الأشياء اللي تثبت لي إنه هذا الشيء صحيح؟
0: تمام. وفي اختبارات هي اللي تثبت يعني، وأجهزة يقدر الواحد يتعلمها ذاتيا أو يذهب إلى معاهد يعني تعلمه. لكن عندنا هنا في ناس يختبرون الأحجار، كوادر وطنية الحمد لله، وأيضا في مختبر معتمد في السعودية يعني لاختبار الأحجار.
1: ممتاز. كيف تشوف مستقبل تجارة الأحجار الكريمة في المملكة في ظل هذا التطور الحالي؟
0: والله أنا أتوقع إن شاء الله مستقبل مبهر، لأن ما ينقصنا شيء الحمد لله، وفي أحجار كريمة وشبه كريمة جميلة عندنا في السعودية، فأتمنى إن شاء الله تظهر للعالمية بإذن الله.
1: الله يعطيك العافية. وصراحة استمتعت بالحديث معك أستاذ عبد الرحمن بن ناصر
0: البويس،
1: ساق الأحجار كريمة. شكرا لك وشكرا لهذه المعلومات الجميلة، وبارك الله فيك.
0: شكرا لكم أخي علي، وأنا أشكر لكم هذه الفرصة والنقاش الجميل.
1: يا مرحبا،
0: شرفت والله بالظهور.

0: معكم.
1: يا مرحبا، الله يرفع قدرك ويبارك فيك ان شاء الله. شكرا للاستاذ عبد الرحمن بن ناصر المريس، ساق الاحجار الكريمه، وتكلم عن الاحجار الكريمه وكيف يمكن معرفه هذه الاحجار الكريمه، وخاصه في المملكه العربيه السعوديه فيها ثروه من الاحجار الكريمه اللي نعتز فيها ونفتخر. ونتمنى ان شاء الله ايامكم تكون جميله ورائعه مثل الاحجار الكريمه. ما زلنا متواصلين معكم صباح المملكه، لا تروحون بعيد.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم ليه ترمونسين؟ أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.
5: كأس العالم.
6: لا شك أن الملاعب المستضيفة لبطولات كأس العالم تستحوذ على جزء كبير من اهتمامات الناس، لا سيما أن النسخ الأخيرة شهدت أشكالا جمالية وتقنيات استثنائية. أما في نسخة 2026 فستلعب المنتخبات على 16 ملعبا، 11 ملعبا منها في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 3 ملاعب في المكسيك وملعبان في كندا. لكن أكبر تلك الملاعب من حيث المساحة الجماهيرية يعد ملعب دالاس، والذي يتسع ل94,000 متفرج.
5: كأس العالم.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم كذا في عالم تتسارع فيه التحولات الاقتصادية والتقنية، اليوم التعليم والتدريب لم يعد مجرد مرحلة تسبق الوظيفة، أصبح يمكن أساس لصناعة الكفاءات وأيضا رفع الجاهزية ومواكبة احتياجات سوق العمل المتجددة. من هذا المنطلق تأتي الشراكات الدولية بوصفها أحد الأدوات المهمة لنقل الخبرات وأيضا تطوير البرامج التدريبية وربط يمكن مخرجات التعليم باحتياجات القطاعات الصناعية والاقتصادية. وفي خطوة جديدة تعزز هذا التوجه، اليوم وقعت شركة كليات التميز وأيضا كلية نياجرا الكندية مذكرة تفاهم استراتيجية. خلينا نسمع الخبر يا علي.
1: طبعا خبر جميل ورائع للتدريب والتقني، فوقعت شركة كليات التميز وكلية نياجرا الكندية مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب التقني والمهني خلال زيارة دولة رئيس وزراء كندا مارك كارني للمملكة، بحضور معالي وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان ومعالي وزير الاستثمار فهد بن عبد الجليل السيف.
0: وتركز المذكرة على تطوير وتشغيل منشآت تدريبية متخصصة في المملكة وأيضا تقديم برامج تدريبية يقودها احتياجات القطاعات الصناعية وأصحاب العمل، بما يسهم في رفع جاهزية الكفاءات الوطنية وتوفير أيضا مسارات مستدامة للتوظيف في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
1: طبعا تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز مشاركة أصحاب العمل في تصميم البرامج التدريبية وتنفيذها ودعم مبادرات تطوير القوى العاملة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات

0: الدولية إلى جانب توسيع فرص الوصول إلى تعليم وتدريب تقني ومهني عالي الجودة ومعترف به دولياً.
1: وتأتي المذكرة امتداداً للعلاقات الاستراتيجية بين كليات التميز وكلية نياجرا الكندية اللي بدأت عام 2014 للميلاد، وشملت تشغيل عدد من الكليات في المملكة العربية السعودية، وأيضاً تقديم برامج الدبلوم والدبلوم المشارك المعتمد، إلى جانب أيضاً تنفيذ مشاريع لبناء القدرات وبرامج تدريبية قصيرة المدى. وطبعاً مثل هذه المذكرة تعكس أهمية الاستثمار في الإنسان. دائماً إحنا نقول لكم أهمية الاستثمار في الإنسان وأيضاً بناء قدراته وفق أعلى المعايير العالمية بما يواكب احتياجات سوق العمل، وأيضا يدعم هذه التنافسية الاقتصادية الوطنية. وأيضا دائما نأكد أنه نجاح البرامج التعليمية والتدريب دائما يرتبط بمدى قربها من أصحاب العمل والقطاعات المستفيدة، وأيضا قدرتها على تقديم مهارات يمكن حقيقية تقود إلى فرص وظيفية مستدامة. وإحنا أكيد لازلنا متواصلين معاكم في هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة.

0: وما زلنا أكيد متواصلين معكم أصدقاء الصباح في هذه الصباحات الجميلة من يوم الثلاثاء من برنامج صباح المملكة ومن هنا من إذاعة الرياض. ودائما نشاهد ونلاحظ أنه قطاع العقار والمقاولات في المملكة العربية السعودية يشهد كذا حراك متسارع مدفوع بهذه المشروعات الكبرى وأيضا الفرص الاستثمارية الواعدة ومستهدفات رؤية السعودية 2030 اللي جعلت هذا القطاع أحد أهم روافد التنمية الاقتصادية. ومع هذا النمو تبرز أهمية دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأيضا تمكينها من الاستفادة من الفرص المتاحة وبناء أيضا شراكات تسهم في تطوير القطاع ورفع تنافسيته. من هذا المنطلق انطلقت فعالية أسبوع العقار والمقاولات واللي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت بالشراكة مع الهيئة العامة للعقار والهيئة السعودية للمقاولين في مركز دعم المنشآت، ويجمع المختصين ورواد الأعمال وأيضا المستثمرين تحت سقف واحد ويستعرض برضو أبرز الحلول والفرص والتوجيهات في هذا القطاع. اليوم راح نتكلم حول هذه الفعالية وما تقدمه أيضا من برامج وفرص، ويسعدنا نرحب بضيفتنا الأستاذة لطيفة المهوس مدير إدارة مراكز دعم المنشآت في منشآت. ويسعدنا صباحك.
1: يا هلا وسهلا وصباحكم أسعد، تشرفنا.
0: حياك الله حياك الله. اليوم عندنا هذه الفعالية، فعالية أسبوع العقار والمقاولات واللي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت بالشراكة مع الهيئة العامة للعقار والهيئة السعودية للمقاولين في مركز دعم المنشآت بجدة. اليوم أستاذة لطيفة، إيش أهمية إقامة هذه الفعالية أسبوع العقار والمقاومات وإيش أبرز أهدافه؟
1: حياك الله بدرية. في البداية بس أوضح، الفعالية تقام في مراكز دعم المنشآت بالرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة بالإضافة إلى مدينة أبها بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير هذا نتورك كورنر، وأيضا مدينة سكاكا بالتعاون مع بيت الثقافة. فإحنا متوسعين مو فقط في جدة، متوسعين في جميع هذه الأماكن ممثلة بمراكز دعم المنشآت. فيما يتعلق بأهمية الأسبوع، إحنا عارفين أن قطاع العقار والمقاولات يعني من أهم القطاعات الواعدة عندنا بالمملكة العربية السعودية، وفي فرص جدا متاحة في هذا القطاع توجها للمشاريع الكبرى اللي موجودة عندنا في المملكة. ومن هنا جاء دعم منشآت لرواد الأعمال بتنظيم هذا الأسبوع. فيما يتعلق بأهداف هذا الأسبوع، هو إحنا قاعدين نسلط الضوء على تمكين رواد الأعمال بأنهم يتعرفون على الفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع العقار والمقاولات، وأيضا فرصة لربطهم بالجهات الممكنة وأيضا الحلول التمويلية والشركات النوعية اللي تعزز نمو المنشآت الصغر المتوسطة وبالتالي زيادة تنافسيتها في السوق.
0: اليوم كيف إيش نقدر نقول أستاذة لطيفة، يعني في أسبوع العقار والمقاولات إيش اللي يميز هذا الأسبوع عن غيره من الفعاليات المتخصصة؟
1: الأسبوع اللي يميزه أنه يجمع أكثر من 40 جهة من القطاع العام ومن القطاع الخاص والممولين، فجميعهم موجودين تحت بلاتفورم واحد وسقف واحد زي ما ذكرتي، من أبرزها مثل الهيئة العامة للعقار والهيئة السعودية للمقاولين والمهندسين، وأيضا من الشركات العقارية الكبرى الوطنية للإسكان.

0: مجموعة روشن وغيرهم، وأيضا الجهات الممولة. فمميزات الأسبوع أنه أيضا يضم لنا أكثر من 20 عارض يتيح لرواد الأعمال خدماتهم بشكل مباشر، فهي فرصة للتواصل وإيجاد التواصل المباشر مع هذه الجهات وبناء الشراكات، خلينا نقول استراتيجية في على مستوى القطاع.
1: برضو أيضا حابين نعرف عن الموضوعات اللي يناقشها تناقشها الجلسات، جلسات وأيضا الجلسات اللي موجودة في هذه الفعالية أسبوع العقار والمقاولات.
0: طبعا الأسبوع يضم أكثر من 6 جلسات رئيسية، وأيضا أكثر من يعني ما شاء الله وصلنا، إحنا بدأنا من 40 لقاء واليوم أقول لك 60 لقاء صاروا
1: ما شاء الله جميل.
0: إضافة إلى وجود مستشارين متخصصين مسؤولين وخبراء من القطاعين العام والخاص. أبرز الموضوعات طبعا إحنا لما نتكلم على قطاع كبير مثل قطاع العقار والمقاولات، معناته أن عندي أكثر من خلني أقول أكثر من ركيزة نركز عليها، سواء من فرص استثمارية، من التقنيات في التطوير العقاري، من الحلول التمويلية، من كيفية تنمية المشاريع وسلاسل الإمداد والشراكات الاستراتيجية، كل هذه الموضوعات يغطيها الأسبوع.
1: برضو في معرض في عارضين في أسبوع العقار والمقاولات حيكون على هامش اللقاء.
0: صحيح، متواجدين معنا أكثر من 23 جهة عارضة.
1: الآن كيف ممكن أنه رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنها تحقق أكبر استفادة من حضور فعالية الأسبوع؟
0: طبعا يمكن رواد الأعمال من خلال هذا الأسبوع، وطبعا أنا شخصيا أنصحهم أنهم يستغلون هذه الفرصة بأن يكتشف ويختار الجلسات التي توافق مع اهتمامه واحتياجه. يعني هذه فرصة أنه الجميع موجود تحت بلاتفورم واحدة، سواء من جهات حكومية، سواء من مشرع، سواء من ممكن، سواء من ممول. فهنا عندي فرصة للتواصل المباشر مع هذه الجهات، وطبعا يقدرون يوصلون رواد الأعمال إلى البرنامج والفعالية عن طريق زيارة منصة إكس تابعة لمنشآت، ويطلعون على البرنامج ويستفيدون منه.
1: الحقيقة احنا نتمنى انه يحقق اسبوع العقار والمقاولات اهدافه في تعزيز التواصل بين الجهات ذات العلاقة، وايضا تمكين رواد الاعمال، وايجاد ايضا فرص نوعية تسهم في نمو هذا القطاع الحيوي بما يناكب النهضة التنموية اللي تعيشها المملكة العربية السعودية، وايضا يعزز مستهدفات رؤية السعودية 2030. الأستاذة لطيفة المهوس، مديرة إدارة مركز او مراكز دعم المنشآت في منشآت، كل الشكر لك على هذه المعلومات القيمة والإضاءات الجميلة حول فعالية اسبوع العقار والمقاولات. شكرا لك على قبول دعوة برنامج صباح المملكة.
0: العفو،
1: حياك الله. فإذا مستمعي الكرام، يتضح أنه دعم قطاع العقار والمقاولات ما يقتصر فقط على تنفيذ المشاريع فحسب، بل لابد أنه يكون في تمكين للإنسان وأيضا تطوير للمنشآت وبناء بيئة أعمال متكاملة تفتح آفاق جديدة للابتكار والاستثمار. وإحنا أكيد لازلنا متواصلين معاكم في هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة.

0: ومكملين اكيد معكم اصدقاء الصباح هذه الوقفات الجميله. يمكن هذه اخر وقفه لنا، بس في عندنا خبر كذا حلو، بس خليني اقدم له بطريقه كذا حلوه وشعريه. يقول لك حين يهبط الليل في على الصحراء تبدا الطبيعه كذا في رسم لوحه لا تشاهد الا من بعيد، بعيدا عن صخب المدن واضواءها، حيث السكون يلامس الافق، وايضا تتحول السماء الى معرض مفتوح تزينه آلاف النجوم، ويصبح التأمل تجربة لا تنسى. المملكة العربية السعودية تزخر بمحميات طبيعية بمشاهد آسرة تجمع بين جمال الأرض وروعة أيضا السماء، ومن أبرزها محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية اللي أصبحت وجهة مفضلة لهواة الرصد الفضائي الفلكي، وأيضا التصوير الليلي، وعشاق الطبيعة لما تتمتع به من سماء مظلمة ونقية تكشف للزائر تفاصيل النجوم ودرب التبانة في مشهد يخطف الأنظار، وأيضا يجسد جمال البيئة السعودية. وعندنا هذا الخبر،
1: يا سلام.
0: الخبر
1: نروح لمحمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، حيث احتضنت مشهدا ليليا استثنائيا تجلت فيه سماء صافية مرصعة بالنجوم في لوحة طبيعية امتزج فيها سكون الصحراء بجمال السماء، لتبرز المحمية بوصفها إحدى أبرز الوجهات الوطنية التي تتمتع ببيئة مثالية لمراقبة السماء والاستمتاع بالمشاهد الفلكية.
0: وأظهرت المشاهد امتداد السماء المظلمة بعيدا عن مصادر التلوث الضوئي، وما أتاح ظهور آلاف النجوم بوضوح إلى جانب ملامح درب التبانة في مشهد يعكس نقاء الأجواء وأيضا اتساع الأفق الذي تتميز فيه المحمية، فيما أضافت الأشجار والنباتات البرية على المشهد بعدا جماليا يعزز انسجام عناصر الطبيعة في بيئة صحراوية هادئة.
1: طبعا الظلام يعد الظلام الطبيعي اللي تتميز به المحمية أحد أبرز مقوماتها البيئية، إذ يتحول مع حلول الليل إلى مصدر للإبهار حين تضيء النجوم والسماء، وتمنح الزوار تجربة بصرية فريدة تجمع بين التأمل والهدوء في مشهد يجسد التوازن بين المحافظة على البيئة وإبراز كنوزها الطبيعية.
0: وتواصل محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية تعزيز مكانتها وجهة لمحبي الطبيعة والتصوير الفلكي لما توفره من بيئة نقية وأيضا أفق مفتوح يتيحان رصد الأجرام السماوية والاستمتاع بجمال السماء الليلية، ما يعكس ثراء التنوع الطبيعي اللي تزخر به المحمية، ويعزز أيضا قيمتها البيئية والسياحية على مدار العام. طبعا
1: مشهد رائع وجميل بصراحة لمحبي الهدوء، محبي الفلك، وأيضا رصد النجوم اللي كانوا يستدلون فيها زمان على الاتجاهات وعلى المسافات وعلى الطرق، فكان يعني بصراحة لوحة جميلة مسائية حلوة، والحمد لله أنه مملكتنا يعني فيها هذه الأماكن الجميلة اللي تشاهد السماء فيها بشكل صافي وبشكل رائع مرصع بالنجوم الجميلة.
0: فإذن هذه الدعوة لاكتشاف جمال وطن

0: تتنوع فيه المشاهد وأيضا تبهرنا تفاصيله في كل وقت وفي كل سكون. وإحنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا مستمعينا الكرام، ونهاية الحلقة لا يعني أبدا نهاية الصباح، لازلنا قادرين أن نستمتع بصباحاتنا في مملكتنا الغالية. كل الشكر لكل من تواصل معنا، وأيضا كل الشكر لضيوفنا الكرام، وأيضا لمعدينا سعد الشهري وعمر العتيبي، طيب إبراهيم سويام مخرجنا، وأيضا عبد العزيز الجربوع، طيب شكرا لي أنا بدري خالد، وأيضا
1: العافية
0: لك علي الشهري، شكرا لك،
1: يعطيك العافية، وصباحنا إن شاء الله ممتد
0: بإذن الله.
1: وغدا إن شاء الله لقاء جديد في صباح المملكة. في أمان الله.
0: في أمان الله.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط.
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم.
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها.

0: صوت الوطن.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
6: المستشار على إذاعة الرياض.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية وما تفرضه من ضغوط على حركة التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، يواصل الاقتصاد السعودي تقديم مؤشرات تعكس قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات. فقد أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للمملكة عند مستوى بلس أي مع نظرة مستقبلية مستقرة، واستندت إلى قوة المركز المالي وانخفاض الدين الحكومي وارتفاع أيضا صافي الأصول الأجنبية السيادية مقارنة طبعا بالدول ذات التصنيفات المماثلة. يتزامن هذا التصنيف مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 على أساس سنوي، بدعم من نمو الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة 2.9% لكل منهما، فيما كانت الأنشطة غير النفطية المساهم الأكبر في النمو بنحو 1.7 أو نقطة وسبعة أجزاء من النقطة المئوية. وفي المقابل انكمش الاقتصاد بنسبة 1.2% على أساس ربعي بعد التعديل الموسمي نتيجة تراجع الأنشطة النفطية، ما يبرز التفاوت بين الأداء السنوي الإيجابي والتأثيرات الآنية للتطورات الإقليمية وأسواق الطاقة. وبين تثبيت التصنيف الائتماني واستمرار النمو الاقتصادي، تبرز تساؤلات حول قدرة الاقتصاد السعودي على المحافظة على زخمه ودور الإصلاحات المالية وتنويع مصادر الدخل في مواجهة المخاطر العالمية خلال المرحلة المقبلة. وناقش في الجزء الأول من هذه الحلقة هذين الموضوعين مع ضيف دكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال واستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام.
6: المستشار على إذاعة الرياض.
7: حياكم الله مستمعي الكرام، حياك الله دكتور معنا.
8: يا هلا ومرحبا، الله يحييك استاذ محمد، تحيه لك ولجميع المستمعين الكرام.
7: ابدا معك دكتور، يعني من تصنيف فيتش او وكاله فيتش للتصنيف الائتماني للمملكه عند بلس اي، والسؤال الابرز يعني هنا الدكتور، ابرز العوامل التي دفعت وكاله فيتش الى تصنيف المملكه عند هذا المستوى، رغم طبعا او في ظل تصاعد

0: المخاطر الجيوسياسية وأيضا تأثر حركة الملاحة والتجارة العالمية بشكل عام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم المملكة بصراحة بتسجل أرقام مميزة في اقتصادها الوطني، وهذا هذه الأرقام بالفعل ظهرت على التقارير الدولية. يعني اليوم فيتش ما في شك هي واحدة من أكبر وكالات التصنيف العالمي، وحينما تضع المملكة في نظرة مستقبلية مستقرة فهذا يعني أنه لا يوجد هناك في المستقبل أي مخاطر جوهرية بإذن الله. وإحنا بنتكلم اليوم في مرحلة الكل يعرف أنها مرحلة زي ما ذكرت فيها توترات في المنطقة، توترات جيوسياسية، إلا أنه بالفعل حتى في الشهر الماضي كانت وكالة ستاندرد أند بورز أيضا وضعت المملكة في تصنيف عالي مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي شهر مارس الماضي أيضا وكالة ستاندرد أند بورز أيضا وضعت المملكة في نظرة مستقبلية مستقرة، وهذا يعني إجماع وكالات التصنيف العالمية الكبرى على أنه الاقتصاد السعودي لا يواجه مخاطر. والأكيد أنه هذا كان مبني على مجموعة من العوامل المهمة، أهمها اليوم إلى أي مدى اقتصادنا أصبح لديه المرونة الكافية لإدارة الأزمات. وحقيقة اليوم الحمد لله يمكن بنشاهد قدرة عالية جدا في اقتصادنا الوطني والخيارات المتاحة بصراحة في تنويع مصادر الدخل، وأيضا معالجة خلينا نقول أي تحديات بتواجهنا بشكل سريع. وكان يمكن أكبر مثال ما حدث في تحويل تصدير الطاقة من الخليج العربي إلى البحر الأحمر.
0: فيما يتعلق بالطاقة يا دكتور، يعني الوكالة توقعت تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي إلى 16% خلال 2026 قبل تعافيه طبعا لاحقا، هل هذا يعني مرتبط بعوامل مؤقتة تتعلق بإنتاج النفط وحركة الملاحة أيضا عبر مضيق هرمز؟
1: أولا أستاذ محمد لاحظ أنه الوكالة ما قالت أنه حيكون عندنا انكماش. التباطؤ في مستويات النمو أمر طبيعي جدا في ظل وجود التحديات، فإحنا حنحقق نمو، ولكن ليس النمو اللي إحنا كنا نتوقعه قبل وقوع التوترات في المنطقة، وهذا أيضا مؤشر مهم بالنسبة لنا على أنه إحنا مستمرين في تحقيق النمو في الاقتصاد الوطني. كنا نتوقع أو كانت الوكالة بتتوقع حوالي 4.5، اليوم بتقولك والله إحنا نتوقع أنه هو يحقق مثلا نصف هذا النمو في يعني نهاية هذا العام، مع الأخذ في الاعتبار أنه هي أيضا أشارت إلى أنه متوقع أن يكون هناك عودة وتعافي سريع في سنة 27 و28، وربطت ذلك طبعا بانتهاء الأزمة في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز بالتحديد. القطاع اللي بتكلم عليه اللي هو قطاع النفط ما في شك أنه هو قطاع مهم، أو قطاع الطاقة. إحنا بنعرف أنه اليوم حتى في الرؤية إحنا لما بنستهدف تنويع مصادر الدخل هو لا يعني الحقيقة تعطيل قطاع الطاقة أبدا، ولكن لا يجب أن يكون هذا القطاع هو القطاع الوحيد الذي نعتمد عليه، بمعنى أنه في حال أنه والله واجهنا تحديات كبيرة يكون عندنا مصادر دخل أخرى تعوض هذه التحديات أو تعوض عدم أو خلنا نقول التباطؤ في النمو في هذا القطاع. وهذا هو اللي بيحصل اليوم، يعني بنلاحظ أنه القطاع النفطي بسبب أزمة مضيق هرمز كان عندنا تحويل أو استخدام خلينا نقول لخط شرق غرب اللي من البحر الأحمر، وهذا طبعا بيعوض من الصادرات ما يقارب 75%، وبالتالي أنت يعني لن تصدر بنفس الكمية اللي أنت بتصدرها من ساحل الخليج العربي. لكن في نفس الوقت إحنا كنا يعني خلال الأسبوع الماضي إنه المملكة يعني تدرس إمكانية رفع إنتاجية الطاقة أيضا أو تصدير الطاقة من البحر الأحمر إلى ما يقارب 9 مليون، وهي يعني بتعادل ما يتم تصديره من الخليج العربي. وهنا القدرة الحقيقة في إدارة الأزمة. يعني اليوم
0: وهل ساهمت يعني هذه البدائل اللوجستية كما ذكرت يا دكتور في يعني تقليل أثر التوترات الإقليمية والمحافظة على أيضا موثوقية صادرات المملكة؟
1: نعم، اليوم أنت عندك الحقيقة الاستثمار اللي تقوم فيه السعودية في البنية التحتية وفي الخدمات اللوجستية انعكاساته في المؤشرات، المؤشرات الدولية. يعني اليوم حتى وكالة التصنيف، البنك الدولي، صندوق النقد، وأيضا حتى المؤشرات المحلية. يمكن يعني خلينا نربط أيضا موضوعنا الآخر اللي هو مسألة

0: يسموه في الناتج المحلي اللي صدر عن طريق هيئة الإحصاء اليوم. جميل. لو تلاحظ معايا أنه حتى في الربع الأول، رغم أنه الربع الأول في نهايته في شهر مارس بالتحديد هي كانت الأزمة وقعت، فكان يعني أنا أعتقد أنه ثلث من الربع الأول كان تحت ضغط الأزمة، إلا أنه أنا عندي نمو يعادل حوالي 3% في القطاع النفطي، بالإضافة إلى استمرار النمو في القطاع غير النفطي بنتكلم على 2.9%، وأيضا استمرار النمو في الـ يعني الأنشطة الحكومية. المتتبع الحقيقة للأنشطة غير
1: الأنشطة غير النفطية دكتور يعني هي المساهم الأكبر في هذا النمو،
0: أكيد هي الدافع خلينا نقول اللي يعني خلينا ساهمت بشكل كبير إنه يكون عندي نمو شامل في الربع الأول في الناتج المحلي بحوالي 3%. لو ترجع أستاذ محمد إلى ما قبل عام 26 راح تلاحظ أنه عندنا الحقيقة استدامة في نمو كل القطاعات أو الأنشطة سواء كانت النفطية أو غير النفطية أو حتى الحكومية. صحيح أنه الأنشطة النفطية في النصف الثاني من عام 25 كانت يعني قفزت حقيقة قفزات في نموها، كان عندنا في الربع الثالث النشاط أو القطاع النفطي كان عندنا النمو بحوالي 5.2 واستمر أيضا إلى 5.2 في الربع الأخير. لو تيجي عند الأنشطة غير النفطية حتجد أنه كان 8.3 وقفز إلى 10.8، وكانت هذه المرحلة الحقيقة اللي هي مرحلة ما كان في عندنا في نهاية سنة 25 أي تحديات، لكن الحمد لله أنا بشوف أنه بالفعل اليوم أنت بتحقق نمو في الربع الأول، رغم أنه الربع الأول زي ما ذكرنا ثلثه كان يقع تحت ضغط الأزمة، أزمة مضيق هرمز، ومع ذلك أنت بتحقق عن طريق البدائل أو الخدمات اللوجستية اللي استخدمتها السعودية واستثمرت فيها من أكثر من 50 سنة، وهو خط شرق غرب اللي اليوم إحنا بنستخدمه كبديل استراتيجي، بالإضافة إلى ذلك أنه المملكة أيضا حتى بتساهم في مسألة دعم حتى الدول الجوار في الخليج العربي الدول الأخرى من خلال توفير أيضا يعني أو استخدام البنية التحتية على مستوى النقل ومستوى الطيران، كلها الحقيقة من الأراضي السعودية، وهذا يعطيك بالفعل حجم البنية التحتية الموجودة والخدمات اللوجستية في السعودية. وبالتالي لذلك ما في استغراب أنه تكون المؤشرات والإشارات من الجهات أو من جهات التصنيف هي دائما إيجابية وتتوقع أن يكون الأمر مستقر أيضا حتى في المستقبل، لكن هذا لا يعني خلو المخاطر. يعني جزئية بسيطة أحب أضيفها، أنه على الرغم من أنه إحنا بالفعل دائما بنقول ولله الحمد أنه إحنا اقتصاد متين واقتصاد الحقيقة قادر على إدارة الأزمة، لأنه ما في شك الأزمات دائما هي مخاطر، ولكن دائما بنقول متى ما كنا قادرين على الاستمرار في عملية نمو الناتج المحلي فإحنا قادرين على إدارة أزمتنا ولله الحمد. والتراجع اللي بيحدث في النمو سواء كان في الأنشطة النفطية أو في الأنشطة غير النفطية هذا أمر طبيعي في حال حدوث أي توترات في المنطقة.
1: يعني تصدرت هذا النمو، النمو الناتج المحلي الإجمالي دكتور، يعني أنشطة المال والتأمين وأيضا خدمات الأعمال بخمسة تقريبا 5.5%. وش اللي يعكسه ذلك على أيضا تطور القطاع المالي وبيئة الأعمال في المملكة بشكل عام؟
0: والله شوف يعني إحنا عندنا حوالي 13 نشاط، بتلاحظ أولا أنه كلها يعني حققت يعني على أساس سنوي يعني نمو، أما على أساس ربعي هو كان عندنا حقيقة تراجع زي ما ذكرنا فيما يخص القطاع المتعلق بالزيت والغاز الطبيعي، وهذا يعني أسبابه معروفة. لكن بقية الأنشطة زي ما ذكرت عندنا الخدمات المال والتأمين كانت حققت الحقيقة نمو يعني 5.4 على أساس سنوي وأيضا 1.1 على أساس ربعي، وإحنا بنعرف أنه البنية التحتية المتعلقة في خدمات المال والتأمين، وحتى عندنا برنامج مهم في الرؤية اللي هو برنامج تطوير القطاع المالي يعني بيركز بشكل كبير على هذا القطاع الحيوي والقطاع اللي أنا أعتقد أنه يعني عليه بيقوم كثير من الأنشطة في المملكة، وبالتالي هو مستمر اليوم في عمليات النمو. أيضا عندنا من القطاعات النقل، قطاع النقل، قطاع التخزين والاتصالات كان حقق نمو بحوالي 3.3% على أساس سنوي، وأيضا كان عندنا زي أنشطة خدمات الكهرباء والغاز والماء كانت أيضا حققت نمو بحوالي 2.5%. وأغلب الأنشطة الحقيقة اللي بتقاس في المؤشر بتجد إنها على أساس سنوي، ولله الحمد كانت كلها حققت نمو في الربع الأول من عام 26 مقارنة بالربع الأول من عام 25، زي ما ذكرنا باستثناء ما يتعلق الحقيقة بنشاط الزيت والزيت الخام والغاز الطبيعي، وأيضا ما يتعلق بالتشييد والبناء. وأنا أعتقد أن هذا أيضا يعني مسبب، إحنا بنعرف أنه في ظل يعني ارتفاع ربما أسعار خلينا نقول سلاسل الإمداد فيما يخص التشييد والبناء، بيكون فيه الحقيقة يعني تباطؤ في عملية التشييد والبناء، وبالتالي ما يكون عندي النمو اللي احنا متوقعينه مثلا كما حدث في عام 25، بتجد انه عندي تراجع في عملية النمو في هذا النشاط. بقية الأنشطة انا اعتقد انه هي في الوضع الطبيعي جدا، رغم نرجع نقول وجود التحديات الا انه اقتصادنا يثبت بالفعل ولا الحمد انه يصير بشكل جدا مثالي.
1: فاصل قصير يا دكتور ثم نعود لنفتح ملفنا الثاني في هذه الحلقة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. المستشار على إذاعة الرياض.
1: لم تعد التقنية المالية مجرد وسيلة أسرع للدفع أو تحويل الأموال، بل أصبحت جزءا أساسيا من الحياة اليومية وأداة مؤثرة أيضا في طريقة إدارة الأفراد لمدخراتهم وإنفاقهم وأيضا استثماراتهم. من خلال التطبيقات المصرفية والمحافظة الرقمية أو المحافظة الرقمية ومنصات الاستثمار والتمويل، باتت الخدمات المالية أكثر سهولة ووصولا، وأسهمت أيضا في تعزيز الشمول المالي وتوفير معلومات تساعد الأفراد على اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيا. لكن هذا الانتشار المتسارع لا يخلو من تحديات، فسهولة الوصول إلى التمويل والشراء قد تؤدي إلى زيادة الاستهلاك أو تراكم الالتزامات، كما تبرز مخاطر الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات، إلى جانب تفاوت المعرفة المالية والرقمية بين المستخدمين. من هنا يعني يطرح موضوع التقنية المالية سؤال مهم حول مدى قدرتها على رفع الوعي المالي وأيضا الضوابط اللازمة للاستفادة منها بأمان ومسؤولية. نناقش موضوعنا الثاني في هذه الحلقة. أرحب بضيف الحلقة مجددا الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله دكتور من جديد.
0: يا أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد.
1: أولا يعني كي نعرف التقنية المالية، وش المقصود بالتقنية المالية دكتور؟ وأيضا يعني أبرز الخدمات اللي يعني أصبحت جزء من تعاملات الأفراد اليومية.
0: جميل. يعني ببساطة هو إنه إحنا بنستخدم التكنولوجيا، بدل ما بنروح للبنك، لا خلاص اليوم إحنا نستخدم التطبيق. بدل ما تروح تحول لشخص تأخذ كاش تسحبه وتروح للبنك تزوره وتقول له والله يحول المال هذا للدولة كذا وكذا، لا مباشرة تفتح التطبيق في جوالك وتعمل عمليات التحويل. بدل ما يكون عندك اليوم يعني خلينا نقول وسيلة واحدة فقط ل يعني البطاقة الائتمانية، لا اليوم موجودة أيضا على الجوال، يعني ليس فقط الكارت اللي موجود في المحفظة، لا أيضا في الجوال، فتجد أنه أصبح عندي تحول كامل. التقنية المالية ببساطة أنك أنت بتستخدم هذه التكنولوجيا لتقديم الخدمة المالية، لأن كل الأمور الخدمات اللي نحصل عليها فيما يخص في المال في التأمين، خلاص أصبحت الآن اليوم الواحد يأمن على سيارته من البيت، ما يحتاج أنه يزور شركة التأمين. الواحد اليوم ما يحتاج أنه يزور البنك عشان يفتح يعني حساب بنكي. وأيضا إذا كنت في مراحل الاستثمار ما يحتاج أن أنت تروح تعمل المحفظة في يعني في هيئة سوق المال أو كذا، خلاص من الجهاز تفتح اللابتوب تفتح الجوال وتبدأ مباشرة تستخدم التقنية. هذا ببساطة تقنية مالية، إنه اليوم تحولت كل الخدمات اللي اليوم في البنكية في الاستثمار في التأمين، بتجد إن هي أصبحت خدمات تقدم عبر التكنولوجيا، وبالتالي ما في شك هذه بتسرع العمل وأيضا يصبح أكثر سهولة. بالإضافة التكلفة هنا طبعا ليس فقط التكلفة التي تقدمها على الخدمة، لا، حتى التكلفة عليك أنت اليوم أنك تتركب السيارة وتروح وفي الزحمة، هذه كلها تكلفة. صحيح. اليوم أنت ما يحتاج أنه أنت تسوي كل هذا وأنت جالس في مكتبك، ما يحتاج أنك تستأذن من مديرك وتروح والله تقول بروح أخلص مع خدمة مالية، لا لا لا، في المكتب 5 دقائق تدخل على التطبيق أو تدخل على الجهاز وتعمل العملية وتحصل على الخدمة. تقنية مالية بالفعل اليوم أصبحت ضرورة، لم تعد خيار. يعني اليوم اللي ما يستخدم التقنية المالية أو ما يستخدم التكنولوجيا لي يعني إن هو يقضي حاجاته وخدماته المالية، يعني حقيقة هو متأخر كثير. الآن أصبح كل شيء عبر هذه التكنولوجيا، وحتى عندنا اليوم هذا محرك رئيسي في مسألة التحول الرقمي في الاقتصاد السعودي، ومن أهداف الرؤية 2030 بالفعل إنه إحنا نطور، وقلنا الكلام هذا قبل شوية في برنامج تطوير القطاع المالي. برنامج تطوير القطاع المالي لابد أن يكون عندنا شركات تقنية مالية، لازم يكون عندنا تطوير في الخدمات التي تقدم ليس فقط للأفراد للشركات للمستثمرين لكل من يستخدم هذه الخدمات. فبالتالي اليوم التقنية ما في شك بتساعد بشكل كبير جدا في وصولنا للخدمات بكل سهولة.
1: كيف يا دكتور يعني يمكن يعني لهذه التطبيقات والمنصات المالية يعني أن تسهم أيضا في رفع مستوى الوعي المالي وتحسين إدارة الدخل وأيضا المصروفات والادخار؟
0: طيب خلينا أول حاجة نشوف التحديات وكيف أنه بالفعل هذه التقنية عالجتها. خليني أعطيك مثال بسيط، يمكن لو أسألك أنت أستاذ محمد أقول لك والله كم صرفت قبل أسبوع، تلقى صعوبة أنك أنت صحيح. يعني ما، لكن مع وجود التقنية أصبح تتبع المصروفات سهل، فإذا هذا أصبح يعطيك مزيد من الوعي المالي. عندك اليوم رقم، والله أنا أعرف كيف كم صرفت في الأسبوع الماضي في الشهر الماضي، وهذا بسبب التقنية. أيضا من التحديات مثلا أنه في أشخاص يعني يكون عنده صعوبة في عملية الادخار. ادخار واحد من أهم مؤشرات الوعي، بس اليوم مع وجود التقنية المالية أصبح الأمر سهل والطرق مختلفة ومتعددة. يعني اليوم تقدر تدخر بنسبة من المشتريات، الآن تستطيع أن تقول والله كل 1000 ريال أنا مثلا أنفقها خذ منها 2% ادخار، تربط عمليات الشراء بالادخار. ممكن يكون زي القسط الإلزامي كأنه زي القرض، أول ما ينزل الراتب أنا أعطي أمر تقني عن طريق التطبيق وأقول له استقطع 10% أقل أو أكثر حسب حجم الدخل، هذا أصبح تقني اليوم. إذن ساعد ولا ما ساعد؟ نعم ساعد في مسألة الادخار. أيضا في الاستثمار، لو جينا للاستثمار على سبيل المثال، اليوم كثير من الأشخاص يعني بنتذكر قبل ما بتتطور التقنية عندنا كانوا الأشخاص مثلا في اللي بيحاول إن هم يستثمروا في أسواق المال يتجهوا إلى الصالات، تلقوا يروح للصالة ويجلس فيها طوال الفترة، وبالتالي كانت تقتصر الاستثمارات في تلك الفترة على الأشخاص اللي هم ما عنده عمل في غالب الأحيان، لأنه ما يستطيع الأشخاص اللي موظفين ما يقدروا يروح الصالة في كل يوم.
1: صحيح.
0: فالمتابعة صعبة. اليوم لا، الوضع اختلف، اليوم التقنية ساعدت أنه أنت تكون متواجد الحقيقة
1: من أي مكان في العالم
0: ومن أي مكان وتتبع استثماراتك حتى في الطيارة، تفتح التطبيق وتشوف انتهى. فاليوم التقنية الحقيقة ساهمت في رفع الوعي المالي على مستوى الادخار، على مستوى تتبع النفقات، على مستوى الاستثمار. أيضا أنا أعتقد أنه التنوع اليوم في اختيار المنتجات، حتى في المنتجات زي لما الشخص بيروح يتسوق في لشراء اي سلعه، انت اليوم عندك انك من خلال التقنيه ايضا تختار تشوف الخدمه الافضل وين بتكون لك الخدمه الماليه اقصد، فين تلقاها افضل، في البنك هذا في المؤسسه هذه. وهذا ما في شك اللي يساعدك عليه التقنية المالية، أعطتك الخيارات أنك بالفعل. وأعطيك مثال بسيط جدا، اليوم لو تبغى تأمن على سيارتك، التأمين جزء مهم من الخدمات المالية. اليوم في مواقع يعطيك مقارنة بين كل شركات اللي ممكن تغطي سيارتك، وانت تبدأ تختار السعر المناسب بالنسبة لك. هذه خدمة، خدمة مهمة جدا، التقنية سهلت فيها. وغير كذا، وهذه نقطة أيضا مهمة جدا، هذا من مؤشرات الشمول المالي. والحقيقة حينما نقول إيش هو الشمول المالي، الشمول المالي بمعنى أن تصل الخدمة المالية إلى كل شرائح المجتمع. يعني الشخص اللي يعيش في مدينة زي اللي يعيش في قرية، زي اللي يعيش في أي مكان، أصبحوا جميعا يحصلون على نفس الخدمة. وبالتالي لم يعد هناك أشخاص والله لأنه هو والله في مدينة كبيرة هو يحصل على خدمات أفضل. لا، اليوم في أي مكان أنت كنت بتعيش أنت تحصل على نفس الميزة ونفس الخدمة المميزة. ليش؟ لأنك أنت بتستخدم التقنية. فشوف كيف هذه التقنية بالفعل أدت إلى أنها ترفع من مستويات الوعي المالي، وتجعل منه بالفعل
1: جميل.
0: يعني سهل وبسيط لكل شرائح المجتمع.
1: هذا بالنسبة للاستخدام يعني الإيجابي بالنسبة للأفراد يا دكتور. وش الاستخدام السلبي اللي قد يؤثر أو تكون هذه التقنية يعني بدل ما تكون مفيدة للأفراد تكون عبء على الأفراد؟
0: طبعا هي دائما أي خدمة إذا أحسننا استخدامها فإحنا كنا في الحمد لله في الأمور اللي قلتهم في الطريق الصحيح. لكن ممكن أيضا يساء استخدام هذه الخدمات وبسبب التقنية، لأن التقنية المالية إحنا قلنا أنها توفر الوصول لهذه الخدمات بشكل سريع. لكن للأسف ربما بعض الأشخاص لا يحسن استخدام هذه الخدمات، فكانت التقنية عبء عليه. لو ما كانت موجودة يمكن ما كان وصل لهذا. على سبيل المثال، أولا خلينا نتكلم على جانب الاحتيال المالي برضو. يعني حتى الاحتيال المالي اليوم، اليوم التطور
1: سرقة البيانات،
0: نعم، الآن أنت كل ما تتطور الخدمة المحتال هناك بيطور من يعني التكنيك حقه، لأنه في سباق، أنت بتطور وهو بيحاول يطور على أساس أنه يخترق بياناتك ويحصل على أموالك بطريقة غير مشروعة. وهذا من أخطر الأمور في التقنية. لكن طبعا اليوم برامج الحماية والحرص أيضا حتى من يعني في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، البنك المركزي يعني حرص كبير جدا على تتبع هذا النوع من العمليات.
1: يعني يستطيع دكتور المستخدم أن يميز بين منصة مالية موثوقة وأخرى غير مرخصة ومشبوهة؟
0: أكيد، إذا كنا نتكلم في الاستثمار هذا من أهم الأمور. نعم، اليوم المنصات الاستثمارية هناك منصات حقيقية تكون تابعة لي أو تحت مظلة قانونية وبالتالي تستثمر من خلالها، ولكن هناك أشياء أو منصات غير حقيقية. وعلى فكرة هيئة سوق المال بتعمل تحديث دائما على أي منصات بتكون غير حقيقية، فلا بد أنه الأشخاص ينتبهوا، لأنه مع التقنية زي ما قلنا أمور كثير من الاحتيال المالي بتظهر. وفي نفس الوقت أيضا حتى قد يعني أنه يعني من المخاطر الكبيرة جدا في الاحتيال المالي أنه الرسائل اللي بتجيك على الجوال أو الرسائل اللي بتجيك على الإيميل أو الاتصالات المباشرة وأنت بتتوقع أن هذه خدمة سريعة يقول لك أنا أحتاج منك بعض البيانات أو كذا، هذه كلها نعتقد أنها من المخاطر اللي لازم ينتبه لها الأفراد. لأنه زي ما قلنا في نهاية الأمر أنت إذا لم تنجح في أنه تتعامل مع هذا الموضوع بشكل سريع فالأكيد أنه أنت يعني حتواجه تحدي. لذلك من النصائح اللي بنقدمها دائما للأفراد أنه يجب أن يكون هناك يعني تعامل مع التقنية بأنك تحمي بياناتك الشخصية، لا تفرط في استخدام يعني وسائل أو الشراء عبر التطبيقات، لأنه في كثير من الروابط ما هي حقيقية، فالإفراط في عملية الشراء، الاندفاع في عملية الشراء بهذا الشكل قد توقعك الحقيقة في مشاكل الاحتيال المالي. لكن كيف نحمي نفسنا؟ أنا أعتقد أول حاجة نركز على الجهات المرخصة فقط، لأنه هذه أيضا مسؤوليتك في المقام الأول، لازم أنت تركز عليها وتكون عندك المعرفة والكفاية في أنه تتعامل مع مثل هذا النوع من التطبيقات. الأمر الآخر أيضا لازم تكون يعني وهذه مهمة جدا، أنك دائما في عملية التقنية مرتبطة بالرقم السري، يعني لا بد تستخدم أرقام قوية تستخدم المصادقة الثنائية على سبيل المثال. جميل أنك تراجع حساباتك أول بأول، لا تترك الحسابات فقط أنت تدفع وتمشي وما في تتبع، لازم تتأكد من كل عمليات الإنفاق اللي بتسويها، هذه كلها مهمة. وفي نفس الوقت لازم أن توعي أسرتك، يعني الأسرة.
1: وهنا يجي السؤال بالدور الأسرة يعني والمدرسة أيضا والجهات المالية صحيح. نفسها يا دكتور، يعني في توعية الأفراد.
0: نعم اليوم شوف احنا يعني خلينا نتكلم بصراحة، التوعية اللي اليوم موجودة لم تكن موجودة في السابق، بالعكس تطورت بشكل كبير جدا. حتى في المناهج الدراسية اليوم عندنا مقررات في الجامعات، هناك مقررات يعني تهتم في الثقافة المالية وبالوعي المالي، المحاضرات والحقيقة المواقع الرسمية اللي بتهتم كثير في إعطاء دورات أيضا لرفع مستويات الوعي المالي. لأنه في نهاية الأمر اليوم يعني التقنية المالية وفرت أدوات ممتازة، لكنها حقيقة ما تضمن الوعي المالي. يعني التطبيق قد يساعدك على الادخار، قد يساعدك على الاستثمار، لكن في نهاية الأمر القرار المالي ترى عندك ما هو عند التطبيق. يعني أنت الشخص اللي من خلال معرفتك ومن خلال انضباطك في استخدام هذه التطبيقات تستطيع أن تجعل من هذه الخدمة خدمة تساعدك في رفع الوعي المالي، أو تكون العكس تماما. فكأننا نقول أن التكنولوجيا زي المفتاح اللي يفتح الباب، لكن الوعي المالي ما في شك أنت بتقوده من خلال القرارات، من خلال رفع مستويات المعرفة. يعني مثل أطفالنا في البيت اليوم، أنت بتلاحظ ما شاء الله الحين الأطفال كل واحد صار معاه الآيباد وبعضهم جوال، فأصبحوا متصلين بالعالم. فالأكيد أنه هو بيقابل له رابط، بيشوف حاجة بيشتريها. طيب هل إحنا وعيناهم أنه ننتبه هذه تقنية، هذه تقنية مالية؟ لا، لازم نوعيهم أنه انتبه أنه أنت تفتح الرابط هذا، لازم تتأكد، لازم تسأل الوالدين قبل ما تيجي تفتحه، حتى أنه ما يقع لا سمح الله يعني أي مشكلة. وقس على ذلك، فأنا أعتقد أنه التوعية اليوم في القنوات الرسمية مثل هذه المنصة إذاعة أو في المدارس أو في الجامعات كلها تساهم فيما ترفع من مستويات الوعي حتى ما يقع المشاكل. لكن بشكل عام الحقيقة أنا أعتقد أنه التقنية المالية يعني ضرورة في حياتنا، يعني اليوم مهم جدا بالفعل. وعلى فكرة في عندنا كل يوم نمو في عدد الشركات المختصة في التقنية المالية وبترتفع بشكل كبير، لأنه بالفعل استخدام الأفراد لها والإقبال عليها صار كبير أيضا ومنتشر.
1: ولا بد يعني يكون هناك وعي مالي وأيضا وعي في التعامل مع هذه المنصات. طيب يا دكتور، يعني أنت عارف يعني في إحنا في عصر الذكاء الاصطناعي وفي تطور متسارع يعني في هذا المجال، يعني كيف إذا ما أردنا أن نتنبأ أو نتوقع يعني علاقة الأفراد بأموالهم خلال يعني السنوات المقبلة مع الذكاء الاصطناعي؟ هل هناك يعني دراسات أو تشير إلى يعني أو توقعات لتعامل الأفراد في المستقبل مع أموالهم يعني باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
0: والله شوف اليوم الذكاء الاصطناعي هو في كل حاجة، حتى إنه يساعدك في يعني وأهم حاجة بالنسبة اليوم إذا كنا بنتكلم عن الوعي المالي، بيساعدك في اتخاذ القرار المالي. يعني اليوم أنا أعتقد أنه الأشخاص اللي هم حابين أنهم يقبلوا على اتخاذ قرارات مالية مهمة بالنسبة لهم، ما صرنا نقول لهم مثلا والله بس تتجه للمستشار المالي عشان يساعدك. الذكاء الاصطناعي اليوم بيساعدك، تعطيه البيانات بشكل دقيق، يقرأها، يحللها، يعطيك نتيجة تساهم يمكن تصل إلى 90% في أنك تتخذ قرار مالي مهم. لذلك الذكاء الاصطناعي ما في شك اليوم ضروري في حياتنا إنه نستخدمه حتى لرفع مستويات الوعي. لكن إلى من كم عدد الأشخاص اليوم اللي خلينا نقول بيستخدموا هذه التقنية في هذه الأمور المهمة؟ إحنا مقصرين بشكل كامل يا أستاذ محمد ترى في إنه إحنا مثلا نتعلم وعي مالي، إحنا مقصرين. يعني بنركز الحقيقة حتى في تربية أولادنا على التربية الدينية، على التربية المجتمعية، الأخلاق وغيره، بس ما نركز على التربية المالية.
1: جميل.
0: يعني للأسف عندنا قصور الحقيقة في هذا الجانب. أنا أعتقد أن هذا الجانب إحنا نحتاج أن نطوره بشكل كبير. جميل. وندفع الأشخاص أن هم يركزوا عليه، لأنه بالفعل حنقدم
1: شيء دكتور. للأسف الوقت انتهى يا دكتور، ولا الكلام ذو شجون على ما يقال. دكتور محمد مكني عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. شكرا جزيلا لك. شكرا أيضا موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية ماجد النعيم مخرج هذه الحلقة، ومني أنا محمد الموسى معد ومقدم هذه الحلقة في أمان الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: التغير المناخي.
6: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.

0: السلام عليكم. مسيك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين

0: يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
2: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: المحميات والحياة الفطرية.
5: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائناً فطرياً في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.
6: صيفك على كيفك. تمر الأيام بسرعة، لكن الصور ومقاطع الفيديو تحفظ أجمل اللحظات. في رحلاتك ونزهاتك ولقاءاتك العائلية لا تنسى توثق اللحظات المميزة بعدستك. صورة اليوم قد تصبح ذكرى ثمينة بعد سنوات. استمتع باللحظة أولاً، ثم احتفظ بها ذكرى جميلة تدوم. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام في موجز 11. أمير الشرقية ينقل تعازي القيادة لأمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الإيطالي آخر مستجدات وحرية الملاحة الدولية. نائب وزير الخارجية يشارك في منتدى الأمن بين دول الخليج وأوروبا في بروكسل. وزير الاتصالات يبحث مع رئيس المجموعة الصينية للعلوم توطين تقنيات الفضاء. المملكة تشارك في اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالقاهرة. المملكة وباكستان تبحثان تعزيز الشراكة في مجالات التنمية والتخطيط. وصول الدفعة الأولى من ضيوف الملك إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة. مركز الملك سلمان يوزع السلال الغذائية على الأسر المحتاجة في سوريا والسودان. مركز الملك سلمان يوزع 25,000 وجبة على المحتاجين في وسط وجنوب غزة.

ارتفاع درجات الحرارة على الرياض والشرقية وأمطار متوقعة على الجنوب. فرنسا تواجه إسبانيا اليوم ضمن نصف نهائي كأس العالم 2026. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. طبيبك.

0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة الرياض ومستمعي برنامج طبيبك معي حورية السبيعي، برنامج طبيبك من إخراج عبد الله العبيد. بنتكلم مستمعينا الكرام هذا الأسبوع عن مرض قد يسمى أو أنه صامت، هو جرثومة المعدة. هل فعلا جرثومة المعدة مرض صامت؟ هل يسبب انتفاخ، غثيان، أعراض أخرى قد تسبب لك القلق؟ هل ممكن أنها تنتقل بالعدوى؟ هل ممكن أنها تتحول إلى قرحة؟ كل هالإجابات وأكثر مع الدكتور عواد الذايدي طبيب أسرة. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله، يا مرحبا.
0: الله يحييك. بداية دكتور، نسمع كثير بمصطلح جرثومة المعدة، ما هي علميا جرثومة المعدة وكيف نستطيع العيش تستطيع العيش في بيئة المعدة الشديدة الحموضة؟
1: طبعا جرثومة المعدة هي اشتهر عنها باسم جرثومة المعدة، وهي نوع من أنواع البكتيريا، اسمها في الإنجليزي هيلوباكتر بايلوراي أو يختصرونها إتش بايلوراي. تعيش في المعدة عادي، هي بيئتها كذا، ما عندها مشكلة إنك تعيش مع الحموضة الموجودة يعني. ما يعني هي بيئتها كذا، ما عندها مشكلة إنك تعيش معها.
0: طيب دكتور، هل صحيح أن نسبة كبيرة من المجتمع مصاب بها دون أن يدري، وما مدى انتشارها؟
1: صحيح، يقول تقريبا لو قلنا بحدود 50% تقريبا، أو من 40 إلى 50 لو حلل هو ما عنده أعراض ممكن يطلع عنده جرثومة المعدة، فتكون خاملة أو تكون لسه ما ثبت له الأعراض، فهي منتشرة بشكل كبير. نعم
0: نعم. طيب دكتور، ما هي الأعراض الشائعة التي يجب أن تدق ناقوس الخطر وتدفع الشخص أنه يزور الطبيب؟
1: طبعا جرثومة المعدة إذا نشطت، احنا قلنا قبل شوية أن في مجموعة كبيرة يكون عند تعمل تحليل تلقاها إيجابية موجودة لكن ما عنده أعراض، إذا نشطت أو بدأ تأثيرها يصير، يبدأ الشخص يحس بانتفاخ في الجزء في البطن، ودائما كلمة يقولون المرضى دائما يقولك أحس بطني منفوخ كأني شبعان وأنا ما أكل. هذه من ضمن الأشياء. طبعا فيه الغازات التجشع أو أمكارة اللي إحنا نسميه بلهجتنا العامية، هذه من ضمن الأعراض اللي تصير، هذه أغلب الأعراض اللي تصير مع طبعا فيه تصير معها غثيان، يصير معها آلام في البطن، هذه أغلب أعراض الجرثومة.
0: نعم. طيب دكتور، هل هناك فرق بين أعراض جرثومة المعدة؟ يعني بعض الأشخاص ممكن يخلق

0: بين جرثومة المعدة وأعراض القولون العصبي أو قرحة المعدة، طبعا هالكلام هذا قبل ما يزور الطبيب.
1: نعم والله احنا دائما نقولها، كثير من المرضى يقول لك انا ماني عارف هل هي جرثومة معدة او قولون عصبي. هي قد تكون واحدة منهم قد يكون الاثنين مع بعض، ما في تعارض.
0: نعم طب كيف انه يفرق بينهم؟ يعني
1: التفرق، شفت اعراض الجهاز الهضمي بشكل عام متشابه سواء جرثومة معدة او قولون او اعراض اخرى حتى لا قدر الله وكانت سرطانات، لكن قد يكون بعض الاعراض مصاحبة لهذا المرض هذا اكثر من هذا، لكن بشكل عام اي مشكلة في الجهاز الهضمي غالبا الشخص بيحس بالم، غالبا بيحس بغثيان، قد يكون عنده استفراغ، قد يكون عنده انتفاخ، غازات في الغالب. لكن جرثومة المعدة أكثر ما يميزها الكلمة اللي قلتها لك قبل شوي، كثير من المرضى يجي يقول لك أحس بطني منفوخ كأني شبعان وأنا ما أكل. هذه من ضمن الأشياء اللي ممكن تميز جرثومة المعدة، لكن الألم يصير بالاثنين، الغثيان يصير بالاثنين، الغازات يصير بالاثنين، لكن هذا أغلب ما يميزه، ومو دائم تكون موجودة الأعراض هذه اللي تميزها. قد يكون الفرق، لا يوجد فرق بين القولون والقولون العصبي وجرثومة المعدة، لذلك احنا نلجأ للتحليل عشان نحدد هل هذه جرثومة معدة ام لا. طبعا القولون العصبي ما في تحليل يطلعه، احنا نشخص القولون العصبي باي اكسكلوجن او باستثناء الاعراض او استثناء الامراض الاخرى، قد نقول ان الشخص هذا يعاني من قولون عصبي.
0: نعم طيب ما هي الطرق الحالية لتشخيص الجرثومة؟
1: طبعا احنا عندنا مجموعه تحاليل، عندنا مجموعه تحليل الدم، تحليل البراز، تحليل التنفس، وهذا هو ادقهن واقل يعني مثل الدم تحتاج ابره وسحب دم وكذا، فيه شويه ازعاج للمريض. العلاج التنفس لا بسيط جدا، هو ادق لان تحليل الدم والبراز قد يعطيك ايجابي وهي مي موجوده لانها تكون قديمه موجوده، فهذا قد يعطينا معلومه يعني غير صحيحه.
0: نعم
1: لكن اي نعم
0: تفضل.
1: لكن تحليل التنفس دقيق جدا، اذا هي الجرثومه موجوده يقول لك موجوده، ما هي موجوده يقول لك ما هي موجوده. هو عباره عن جهاز بسيط زي البلاستيك بالوني كذا ينفخ فيها المريض ويعطينا النتيجه، يعني امرها بسيط جدا.
0: نعم طيب دكتور، هل ممكن ان المريض يعني بدون ما يروح للطبيب يتوجه طوالي للتحاليل ويطلب هالتحليل بالاسم تحليل جرثومه؟
1: او هو يقدر يعني، بس انت في الاخير بتطلبه من وين؟ في الاخير بتروح
0: يعني رايح زي ما يقولون،
1: انت رايح هي. يعني ولا هي يعني لو كان عنده ذاك الوعي الكامل بالأشياء، بس احنا ما ودنا نقول عشان ما نفتح مجال للناس
0: عليك. انا ليش اقول كذا؟ لان في ناس كثير يقول انا ليش اروح الطبيب، اروح طوالي للتحاليل.
1: بالضبط، لكن حتى التحاليل اصلا لو جيتهم بيقول لك جيب لي ورقه من الطبيب عشان احلل لك. عادي ندخل على موضوع القطاع الخاص والربحي، هذه امور احنا ما نبي نتطرق لها لانها متشعبه، لكن الافضل انك تروح للطبيب. قد يكون الطبيب بيقول لك نهائيا ما هي جرثومه معده، او لا قدر الله انت ممكن تقول هذه جرثومة معدة وتروح تحلل يطلع عندك جرثومة معدة، تقول اوه هذه مشكلتي هي جرثومة المعدة. وهذا في مثال حي صار لاحد الزملاء الله يرحمه ويغفر له، طبيبه، لانه طبيب فهو حاط بباله شيء معين، هي ما كانت جرثومة معدة، حاط بباله شيء معين، وكل ما يروح يقول انا عندي كذا، حتى انه راح للاطباء جهاز هضمي وراح في الأخير طلع عنده كانسر، وهو مصمم أن المعلومة اللي براسه هي الدقيقة يعني. ويعني ما اكتشف إلا في مراحل متأخرة. فأنت قد تحط ببالك أنها جرثومة معدة، تروح تحلل يطلع عندك جرثومة معدة، لكن الأعراض ما هي منها، قد تكون الأعراض لا قدر الله من ورم موجود في المعدة أو تكون من شيء ثاني زي ما حصل لزميلنا الطبيب واستشاري يعني. لكن خلاص هو برمج عقله أن المشكلة عندي السابقة اللي كانت عندي، هو عنده مشكلة قديمة أنا ما ودي أذكرها لأنه قد يكون كثير من الزملاء يعرفون الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله.
0: نعم.
1: لكن خلاص هو حط في باله انا عندي مشكله هالفلانيه، فكل ما راح المكان انا عندي مشكله فنيه، فحتى الاطباء اللي يحللونه ويفحصونه لما يجيهم طبيب وزميله ومستشار يقول انا عندي مشكله فنيه، فهو خلاص تحدهم على النقطه هذه. نفس الشيء لما تروح انت للمعمل تقول انا بحلل عندي جرثومه المعده، تحللها تطلع موجوده ايجابيه، لكن اعراضك اللي موجوده ما هي منها. احنا قلنا قبل شويه في نسبه كبيره توصل 50% ما عنده اعراض يحلل تطلع جرثومة المعدة ايجابية، فقد يكون مسليدنج او يعني يقود الى تشخيص خاطئ بسبب انه ما راح للطبيب. فالافضل انك تروح للطبيب، هو اللي يقرر لك وش اللي.
0: ونعم دكتور مشكلتنا بعد احنا التشخيص الخاطئ ان احنا نشخص انفسنا بانفسنا.
1: وهذا هل انا قلت لك صارت مع طبيب استشاري زميلك.
0: هذه يعني ممكن الواحد يعني لا قدر الله يوصل لمراحل متقدمه من المرض او ممكن يعالج بشكل يعني ابكر من كذا، بس هو متاخر يقول لا ما فينا لك كذا، ما فينا العافيه، ويروح ياخذ لك ادويه من هنا ومن هنا.
1: وهذا اللي صار مع الله يرحمه، طلع وحط في باله انه

0: عندي الشيء الفلاني فبتل عليه، كل ما راح المكان انا عندي شيء فلاني شوفوا لي شوفوا لي، وفي الاخير اكتشف ان عنده كانسر ومتقدم وانتشر في جسمه.
1: نعم. طيب دكتور، كيف ممكن تنتقل هذه الجرثومة جرثومة المعدة من شخص إلى آخر؟ هل هي تنتقل، هل الوجبات السريعة والمطاعم هي المتهم الأول دائما؟
0: لا أشوف هي هذا كبداياتها ممكن تكون بأي مكان موجودة، لكن هي إحنا قلنا هي جرثومة معدة فهي موجودة في المعدة. المعدة عندها مخرجين، مخرج للتنفس أو من عن طريق الفم واللعاب والأشياء هذه، أو المخرج الثاني عن طريق البول. ففي الحالتين قد يكون سواء الأطفال أحيانا ما يغسلون كويس فيكون على يدينهم هذا، أو إن حتى بعض الأشخاص استعمال دورات المياه خاصة الفرنجية قد تنتقل عن طريق أحد المخرجين، يا إما عن طريق الفم أو عن طريق البراز.
1: نعم.
0: بعض الناس يقول لك يعني أنا أوكي أنت تنظر، لكن في منشفة تستعملها في البيت، في يعني أي وسيلة تواصل قد تنقلها ممكن.
1: نعم. طيب دكتور، هل يمكن أن تنتقل العدوى بين أفراد الأسرة عبر المشاركة سواء في الأواني أو الرذاذ، أو ممكن حتى استخدام الأشياء الشخصية حتى؟
0: نعم، أحيانا الملعقة يعني المنشفة هذه قد تكون فهي موجودة، فعشان كذا اللي عنده جرثومة معدة الأفضل أنه يتنظف كويس، والناس المحيطين فيه يتنظفون كويس. إحنا ما نقول عاد أن ذاك المرض الوبائي الخطير الكبير.
1: إيه هذا هو السؤال دكتور، أنت لما قلت لك عن أنها تنتقل، يعني هل المصاب بهذا المرض يعني هل في إجراءات ممكن أن يتخذها حتى ما ينتقل للآخرين؟
0: طبعاً هو نعم. لازم يعالجها، لها علاج. هي الجرثومة عبارة عن بكتيريا، علاج البكتيريا مضاد حيوي، فلها بروتوكولات نعمل فيها، من ضمنها يعطى مضادات حيوية معها مثبط للحموضة، في بروتوكول معين، يعني احنا ما ودنا نقول عشان الناس ما يمشون عليه ياخذونه من تلقاء نفسهم، لكن في بروتوكول معين الطبيب يصرف لك اياه لفترة معينة، في الغالب تكون اسبوعين حسب البروتوكول، بعدها يقول لك رجع لي احلل لك نشوف الجرثومة موجودة ولا راحت او ضعفت او كذا.
1: نعم. طيب دكتور، يعاني البعض من فشل العلاج المتكرر للجرثومة، نعم، ما هي الخطة العلاجية القياسية الحالية، العلاج الثلاثي أو الرباعي، ولماذا تفشل أحياناً؟
0: وشوف هي تفشل أحياناً حسب قوة حسب قوة البكتيريا، يعني نفس اللي يصير عنده مثلاً التهاب في الحلق، يجيه بكتيريا في حلقه ياخذ المضاد، بعضهم 3 أيام تروح، بعضهم اسبوع ما تروح، بعضهم يقعد فترة طويلة وياخذ علاجات نضطر نعطيه أوبر في الوريد عشان تروح، فهي ترجع لطبيعة الجسم وترجع قوة البكتيريا اللي موجودة.
1: طيب دكتور، ما خطورة إهمال علاج جرثومة المعدة؟ يمكن واحد يتشخص بس بعد ما يطلع من الطبيب ينسى الموضوع، هل يمكن طيب تتطور بالفعل إلى لا قدر الله أورام أو قرحة مزمنة؟
0: ممكن حتى لو كانت النسبة ما هي كبيرة، لكن ممكن. طبعا هي جرثومة المعدة بتكون لاصقة في جدار المعدة، فقد ممكن تسبب لك قرحة المعدة، هذه واردة. قرحة المعدة قد تتطور لا قدر الله إلى سرطان للمعدة، وهذا موجود حتى لو كانت نسبة قليلة لكنه موجود. فطبعا اكيد انها تكون خطيره حتى لو كانت نسبه 1%، فانت في مرحله خطر موجوده وانت عندك العلاج موجود، ولو انه اوكي ممكن يكون مزعج شويه لمده اسبوعين او اكثر لكنه موجود. يعني
1: طيب دكتور، هل كل جرثومه معده ممكن تتحول لسرطان معده؟
0: لا طبعا، احنا قلنا هي تتحول بنسبه بسيطه، يعني بحدود 1%، لكن ما زالت موجوده. يعني لو في 100 شخص ممكن منهم واحد يصاب في سرطان، وها معناتها النسبة موجودة، فأنا بغنى عن هالنسبة هذه حتى لو كانت قليلة إني أتعالج منها وأرتاح منها، سواء أرتاح من الأعراض حقتها المزعجة، أرتاح من إنها لا قدر الله تسبب لي قرحة معدة، وأرتاح إنها لا قدر الله ممكن تسبب لي الأسوأ واللي هو سرطان المعدة.
1: نعم. طيب دكتور، متى نقدر نقول إن المريض شفي تماما من الجرثومة، وما هي المدة المفترضة لإعادة التحليل بعد انتهاء المضادات؟
0: طبعا انت نقول لك تعافيت من الجرثومه اذا اختفت الاعراض وفي التحليل ما هي موجوده. في نقطه انا بنبه عليها وهي نقطه كلينيكال وعمليه جدا، العلاج مزعج. انت في الغالب يعني ناخذ مثال البروتوكول الثلاثي، انت تاخذ نوعين مضادات مرتين في اليوم وتاخذ مثبط للحموضه، العلاج برضو طعمه شويه مزعج بالطعم على اللسان. المريض يقول لك انا كان عندي اعراض معينه، انا جيت اخذت علاج ساءت حالتي، هو يرى أنه أنت ما ساءت حالتك، هذه أعراض العلاج. فتلقى يأخذ يوم يومين ويقول لك والله العلاج أصلاً مزعج فيترك العلاج. هذه نقطة جداً مهمة، أنت لازم تتحمل العلاج مدة أسبوعين علشان يقتل الجرثومة. هذه نقطة مهمة جداً، كثير من المرضى ترى ما يستمروا على العلاج بسبب النقطة هذه. العلاج مزعج، نعرف أنه مزعج، طعمه مو كويس، نعم قد تزود الأعراض معك مو لأن الجرثومة زادت، لا، لأن العلاج أساسا مزعج. فتأخذ مدة أسبوعين، بعدها بإذن الله تعمل التحليل، يكون التحليل سلبي معناتها أن الجرثومة يعني خلاص ماتت وراحت، وحتى أعراض تبدأ بعد توقيف العلاج تشوف أن الأعراض انتهت يعني.
1: نعم. طيب دكتور، احنا ما نبغى نخوف الناس لا تاكل كذا ولا تاكل كذا ونمنعهم عن ما احل الله، لكن نعم، وش الاطعمه اللي ممكن انها تهيج المعده اثناء فتره الاصابه ويجب على المريض انه يتجنبها؟
0: هو احنا دائما نقول بشكل عام لكل المرضى، شوف اللي يزعجك بعد عنه. في ناس يقول لك انا اذا اكلت الفول تزعجني، بعد عن الفول. في ناس يقول لك اذا اكلت الحوار تزعجني، بعد عنها. غيرك ياكل حار وما عنده مشكله، غيرك ياكل فول ما عنده مشكله. هذه تعتبر مهيجات لك انت، قد تكون ما هي مهيج لشخص اخر. فأنت شوف الشيء اللي يزعجك ويتعب معدتك وبعد عنه. يعني هذه باختصار، يعني ما هي ما في شيء معين أنا أقول اتركوه كامل علشان ما يأثر عليها. كل شخص له مهيجات معينة تزعج معدته يبعد عنها. في ناس يقول لك يا أخي أنا الحليب إذا أكلت إذا شربته يتعبني، طيب ابعد عن الحليب ما دام قاعد يتعبك، ليش تصر عليه يعني؟
1: نعم. طيب دكتور، فيه بعض المرضى او بعض اللي يعتقدون انهم او يشخصون ان عندهم جرثومه معده، ممكن يقول لك بستخدم بعض الاشياء الشعبيه، ليمون اسود على سكر على الاشياء هذه، هل ممكن انها تفيده؟
0: والله شوف، ما دام الاشياء اشياء طبيعيه، نوع من انواع الاكل، احنا ما نقدر نقول لا تاخذ، لكن مو معناته انك يعني تكمل على سواء جرثومه معده او غيره. كثير من المرضى يحبون الاشياء، يقول لك اشياء طبيعيه اشياء طبيعيه، ما دام انها اشياء طبيعيه ويعني ولا منها مضره، انا ما اقدر اسردها كامله الاشياء الشعبيه، لكن ما دام شيء طبيعي ولا منها مضره احنا ما عندنا مشكله فيه انك تاخذ، مو معناته انك ما تاخذ العلاج. نفس موضوع اللي عنده مرض نفسي يقول لك انا بروح للشيوخ اقرا قران، روح للشيوخ اقرا قران وكلام الله حلو، بس مو معناته انك ما تروح طبيب نفسي يعالجك وتاخذ علاج. فهالفكره وحده بالحالتين يعني.
1: نعم. طيب دكتور، هل هناك أطعمة أو مكملات طبيعية تساعد في العلاج أم أنها مجرد؟
0: ما في شيء معين محدد، ما في.
1: طيب سؤال لك يا دكتور، هل يعني بالمصطلح العامي هل ممكن جرثومة المعدة تموت تماما تنتهي؟
0: إيه طبعا جرثومة هي بكتيريا مثل ما قلنا، هي نوع من المواد الحيوي قد يقضي عليها. نعم.
1: طيب هل الصوم يقتل جرثومة المعدة؟
0: ما له علاقة.
1: طيب أسباب عدم الشفاء من جرثومة المعدة، يعني الأشياء أو أشياء يعني يقع فيها المريض وتسبب أنهم يعني يطول معاه المرض.
0: أغلبها اللي يأخذون العلاج ويقول لك العلاج يتعبني ووقف، هذه أغلب الأشياء المهمة. ونرجع إحنا في معلومة ذكرتها قبل شوي، قلت لك طبيعة الجسم تختلف من شخص إلى شخص، قابلية الشخص هذا للمضاد الحيوي تختلف من ناس لناس. مثل ما ضربنا مثال اللي عنده مثلا زكام أو بكتيريا موجودة في الحلق، بعضهم يأخذ 3 أيام وتنتهي، بعضهم يأخذ أسبوع، بعضهم نضطر نعطيه مضاد بالوريد بسبب قوة البكتيريا أو بسبب ضعف جسمه في تقبل العلاج، أو فالأجسام تختلف ما هي واحد، زي ما البكتيريا تختلف ما هي واحدة، فيه نوع قوي ونوع ضعيف ونوع.
1: طيب دكتور، بالنسبة للتعايش مع شخص مريض بجرثومة المعدة، وإحنا ذكرنا أو ذكرت الدكتور في البداية أنه ممكن ينتقل بالعدوى، كيف ممكن التعايش معه إلى ما يتم الشفاء له بإذن الله؟
0: النظافة وقدر المستطاع أنك ما تستعمل أشياء سواء عن طريق النظافة من جهتك أنت أو من جهته هو، يحرصون هو أنه يغسل دائما، يحاول ما يمسك أشياء، هم نفس الشيء ما يمسكون أشياء. يعني لو نسبة انتقالها ما هي سهلة، يعني مي بسرعة تنتقل، لكنها واردة أنها تنتقل.
1: نعم. طيب كيف المريض أنه يقي نفسه منها لتجنب هذا المرض؟
0: مثل ما قلناها قبل شوية، أنت النظافة تبعد عن الأشياء اللي قد تشك أنها موبوءة، سواء شخص مصاب، ما تستعمل أشياء الشخص المصاب، غسل اليدين باستمرار، يعني لأن الإنسان ممكن يحرك أنفه ويحط يده من الأشياء هذه، قد يكون ماسك شيء يكون فيه موجود البكتيريا هذه. فالنظافة هي الأساس في الجهتين، سواء من الشخص المصاب أو من الشخص اللي يخاف من العدوى.
1: نعم. دكتور عواد، أنت ذكرت عن اختبار التنفس، هل هو اختبار التنفس اليوريا؟ وهل في اختبارات غيرة لكشف هذا المرض؟
0: قلت لك أنا في تحليل الدم وفي تحليل البراز، لكن ما هم دقيقتين مرة، قد يعطونك نتيجة إيجابية وهي أصلاً تكون قديمة ومنتهية. لنا تقيس على الانتيباديز اللي هي المضادات الجسمية، لكن تحليل التنفس اللي هو يسميه زي ما قلت قبل شوية تفضلت فيه اللي هو يوريا بريث تيست، اللي هو جهاز التنفس اليوريا، هذا يعطي دقيق إذا كانت موجودة أو لا، وأسهلهم هو وأدقهم.
1: نعم. يعني التحاليل المخبرية اللي هي مثلا عزكم الله فحص البراز، هذه تكون أقل دقة من اختبار التنفس.
0: أقل دقة. نعم. أقل دقة. نعم.
1: طيب بالنسبة للمنظار، حدثنا أكثر دكتور عن المنظار وأخذ عينة من جدار المعدة.
0: المنظار طبعا هو اكيد انه لانك انت بتشوف شيء بالعين يعني، بتاخذ خزعه وبتعمل لها، فهذا دقيق جدا، لكن

0: انه فيه يعني انفيسف يعني مزعج، انت بتخدر المريض وبتدخل المنظار في فمه، في فيها بروسيجر يعني فيها كلام شويه، لكن لكن دقيق ما في كلام. ما هو بسهولة أن أي واحد يروح يعمل المنظار.
1: نعم. طيب بالنسبة لأنواع جرثومة المعدة، يعني
0: هو نوع واحد هي إتش بايلوراي، اللي هي هيليكوباكتر بايلوراي، هذه هي اسمها هيليكوباكتر بايلوراي، اسم البكتيريا كذا نختصرها دائما هنا إتش بايلوراي من هيليكو. هذه هي جرثومة المعدة، جرثومة حلزونية من نوع الحلزوني اللي تتمسك في جدار المعدة.
1: طيب دكتور، بالنسبة للبعض اللي ممكن ذكرنا قبل عن الأشياء الشعبية، هل علاجها ممكن يكون بالأعشاب والأشياء هذه؟ أنا عارف إنه ممكن ما يكون تخصصك الدقيق، بس إنه بنتكلم إن الأشياء اللي نشوفها حوالينا.
0: لا لا لا، أنا قلت لك قبل شوية هي كعلاج ما هي علاج، هذه عندك بكتيريا تحتاج مضاد يقتل البكتيريا.
1: إيه هذه هي، أنا هذا اللي أبغى أوصله، لأن بعض الناس يقول يلا هذه معي داخل أعشاب أشياء.
0: لا لا لا لا أبدا أبدا، أنا قلت لك إياها قبل شوي، أنه إحنا ما نقدر نقول لك تأخذ أعشاب لما تكون طبيعية، خاصة بعض الناس يقول فيها أعشاب طبيعية أو أشجار أو أو، مثل ما إحنا مو تخصصنا عشان نقدر نفتي في نوع الأعشاب هذه، لكن أنا أتكلم لو في كانت حالة طبيعية تبي تقول أنا بأخذها قد ما تضر، لكنها ما راح تفيدك في هالنقطة هذه، لأن هذه بكتيريا تحتاج شيء يقتلها، اللي يقتل البكتيريا هو المضاد الحيوي.
1: نعم. طيب ختاما معك دكتور عواد الذايدي، وانت طبيب أسرة، نبغى تختم معنا وتعطينا بعض النصائح لمرضى جرثومة المعدة شفاهم الله، حتى يتم الشفاء بإذن الله بشكل سريع.
0: أنا أحب أني لما يكون نقطة ختامية بموضوع العلاج، إحنا نعرف أن العلاج مزعج ومتعب، وكثير من المرضى يقول لك العلاج يتعبني زيادة، فأنا ليش أخذ؟ كثير من يقول لك أنا تعبت زيادة أكثر من أول، ليش أنا أخذ؟ في وقفة، وهذه نسبة كبيرة جدا، نعطيهم العلاج يجينا بعد فترة كيف الأمور؟ قال لك والله ما كملت علاج تعبني، علاج إحنا نعرف إنه متعب ومزعج، لكن لازم تتحمل أسبوعين، هذه نقطة أساسية ومهمة جدا إن الكل يعرفها يعني.
1: جميل جدا، شكرا دكتور عواد الذايدي طبيب أسرة، وشكرا لك دكتور.
0: يا هلا ومرحبا.
1: حياك الله. وشكر موصول لكم مستمعي إذاعة الرياض عبر برنامج طبيبك، كان معكم في الإعداد والتقديم حورية السبيعي، برنامج طبيبك من إخراج عبدالله العبيد، في أمان الله. طبيبك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: ديرتي حبيبتي.

في قلب حائل، حيث تغفو الرمال على أسرار الزمان، وتهمس الجدران بما لا يروى في كتب التاريخ. هناك تقف قلعة القشلة كأنها جندي من حجر لم يخلع بزته العسكرية منذ قرن مضى.

أمر الملك عبد العزيز ببنائها حين أراد أن يجعل من حائل قلعة للضبط والنظام، وفي عام 1360 للهجرة بدأت الحكاية. لم تكن مجرد مبنى، بل كانت مؤسسة عسكرية متكاملة، حوائطها سميكة شاهقة تشبه الصمت، لكنها تروي قصص الجنود الذين تدربوا هنا وتخرجوا ليكونوا حماة للوطن.

كنت هناك لا كزائر بل كمن دخل مسرحاً عسكرياً نقشت عليه تفاصيل الطاعة والانضباط، 8 أبراج للمراقبة ونحو 150 غرفة موزعة، كل منها كأنها تحفظ سراً من ماض صار ذكرى. الأبواب الخشبية ما زالت تنبض برائحة الزمن، وفي الفناء الواسع يخيل إليك أنك تسمع صوت الصف العسكري والهتافات التي تنشد للوطن، للملك، للواجب.

مرت السنين وودعت الجشلة صخاب الجنود لتفتح أبوابها للزائرين، للذاكرة وللوطن الذي لا ينسى. تحولت من ثكنة إلى تحفة تراثية، وبدل أن تؤدى فيها التحية العسكرية باتت تلقى فيها التحية على التاريخ. أتدرون، ليست القلاع هي من تصنع المجد، بل من عبروا داخلها، من تدربوا، من ناموا وهم يحتضنون أحلامهم بالسلاح والشرف. وقلعة الجشلة لم تكن حجارة فقط، بل كانت معسكراً من الكبرياء.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: وناستكم لنا ترى مونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط،
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. كل واحد فينا عنده موهبة أو مهارة تستحق فرصة أكبر، والصيف من أفضل الأوقات لاكتشافها أو تطويرها. تعلم، جرب، مارس هوايتك أو التحق بدورة تثري خبراتك. يمكن تكون هذه الإجازة بداية شيء كبير في حياتك. استثمر وقتك واستثمر في نفسك. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: السعودية الخضراء.

0: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. في كل مرة مستمعين نرسل فيها رسالة أو نشغل مقطعا أو نطلب من الذكاء الاصطناعي إجابة، يدور خلف الشاشة عالم كامل من الخوادم ومراكز البيانات يعمل ليل نهار، وهذا العالم يستهلك طاقة ويخلف انبعاثات ويولد نفايات. الرقم العالمي صادم، مراكز البيانات استهلكت قرابة 415 تيراوات في الساعة من الكهرباء في 2024، أي ما يعادل نحو 1.5% من استهلاك العالم بأكمله، ومتوقع أن يتضاعف الرقم إلى 945 تيراوات في الساعة بحلول 2030، أي ما يقرب من استهلاك اليابان كاملة من الكهرباء سنوياً. لكن مستمعينا، للقصة وجه سعودي مهم، فالمملكة تبني مراكز بيانات ضخمة ضمن رؤية 2030، وفي الوقت نفسه تتصدر العالم العربي في حجم النفايات الإلكترونية. كيف نوازن بين الطموح الرقمي والمسؤولية البيئية؟ وهذا هو محور حلقتنا اليوم. ويسعدنا مستمعينا أن نستضيف المهندس بدر عبد الله العوبثاني، المختص في استدامة تقنية المعلومات وعضو فريق نخبة الاستدامة، الفائز بالمركز الثاني في هاكاثون بيئاثون في مسار تحسين ممارسات تقنية المعلومات للحد من الأثر البيئي، ليأخذنا في جولة عملية حول كيف نجعل تقنياتنا أخف وطأة على كوكبنا. فأهلا وسهلا بضيفنا الكريم في السعودية الخضراء، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. مستمعين الأعزاء، كثير منا يظن أن العالم الرقمي عالم نظيف بلا دخان ولا مداخن، والحقيقة عكس ذلك تماما. كل خدمة سحابية، وكل بريد، وكل مقطع فيديو نشاهده، وكل استفسار للذكاء الاصطناعي يحرك خوادم تستهلك كهرباء وتبعث كربون. وللتقريب يقدر أن استفسارا واحدا على نماذج الذكاء الاصطناعي يستهلك في المتوسط نحو 0.3 واط كل ساعة. رقم صغير مستمعين الكرام، لكنه يتضخم حين نضربه في مليارات الاستخدامات يوميا. والمفاجأة أن البصمة الكربونية لقطاع مراكز البيانات تقدر بنحو 2-5% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميا، أي أنها تضاهي قطاع الطيران بأكمله، بل تتجاوزه في بعض التقديرات. ومع توقع وصول عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت إلى أكثر من 29 مليار جهاز بحلول 2030، فإن الأثر مرشح للتصاعد لا للتراجع. والأثر مستمعينا لا يقف عند الطاقة، فالعالم متجه لإنتاج قرابة 74 مليون طن من النفايات الإلكترونية سنويا بحلول 2030، وهي أسرع أنواع النفايات نموا على الإطلاق. وفي المملكة تنتج ما يتراوح بين 3-4 ملايين طن من النفايات الإلكترونية والكهربائية سنوياً، ما يضعنا في صدارة المنطقة. سؤالنا هنا مستمعينا للمهندس بدر، حين نتحدث عن الأثر البيئي لتقنية المعلومات، ما المكونات التي تصنع هذا الأثر فعلياً، ولماذا يغيب عن وعي أغلب المستخدمين؟
1: العالم الرقمي يبدو لنا جميعاً أنه نظيف ومريح وناصع البياض، لأننا نتعامل مع شاشات وتطبيقات سريعة بلمسة زر، بس خلف هذه الشاشات يختبئ أثر بيئي ضخم وملموس يغيب عن وعي أغلبنا. خلونا نتخيل مع بعض حجم هذا الأثر من خلال لغة الأرقام. مراكز البيانات العملاقة وشبكات الاتصال التي تخدمنا طوال 24 ساعة بدون توقف تستهلك وحدها عالميا نحو 1.5 من إجمالي كهرباء العالم، وهي طاقة هائلة يذهب أغلبها للتبريد المستمر لهذه الخوادم. هذا غير عمليات التصنيع المعقدة للأجهزة التي تستهلك موارد الأرض وتترك بصمة كربونية عالية قبل حتى ما يوصل منتج ليدنا. والجانب الأخطر هنا هو النفايات الإلكترونية. إيش رأيكم لو أقول لكم إن المملكة تتصدر المنطقة في هذا الجانب بحجم يبلغ من

0: 3 إلى 4 ملايين طن سنوياً. هذا الرقم للأسف إنه صادم، يعود لوتيرة التحديث السريع للأجهزة وشغفنا المستمر بالجديد. والسبب الجوهري في غياب هذا الوعي إن الأثر البيئي الرقمي غير مرئي بطبيعته، فالانبعاثات الكربونية ما تطلع مباشرة من شاشة جوالك ولا من شاشة حاسوبك وانت تتصفح، بل تخرج من محطات توليد الطاقة والمصانع اللي تغذي هذه الشبكات والخوادم على بعد آلاف الكيلومترات عن عين المستخدم.
1: مستمعين الكرام، مراكز البيانات هي قلب الاقتصاد الرقمي النابض، وهي أيضا أكبر مستهلك للطاقة في هذا القطاع، والمملكة في طفرة بناء حقيقية، حيث بلغت قيمة سوق مراكز البيانات الخضراء في السعودية نحو 971 مليون دولار في 2025، ومتوقع أن تقفز إلى أكثر من 4.2 مليار دولار بحلول 2034. والأهم مستمعين الكرام أن التوجه ربط هذا النمو بالطاقة المتجددة، مثل مشروع مركز بيانات بقدرة 1 جيجاوات في أكسجون بينيوم يعمل على طاقة نظيفة، بما يتقاطع مع هدف المملكة بالوصول إلى 30 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030. لكن التحدي مستمعين ليس الكهرباء فقط، فهذه المنشآت تولد حرارة هائلة وتبريدها يلتهم وحده ما قد يصل إلى 43% من كهرباء المركز، والأخطر بيئيا أنها تشرب المياه. فمركز بيانات صغير بقدرة 1 ميجاوات قد يستهلك نحو 26 مليون لتر من الماء سنويا للتبريد، وغالبا مياه صالحة للشرب، وهذه قضية بالغة الحساسية في بلد جاف مثل المملكة. ولهذا تتجه أحدث المراكز إلى تقنيات كالتبريد بالغمر والتبريد المباشر للرقاقة التي تخفض استهلاك الطاقة والماء معا. سؤالنا لضيفنا الكريم: كيف يمكن لمركز بيانات وهو منشأة ضخمة الاستهلاك بطبيعتها أن يكون أخضر فعلا وليس أخضر على الورق فقط؟
0: خلونا نتفق إن مراكز البيانات هي عصب العالم الرقمي. لو نلقي نظر

0: معايير تسويقية سطحية أو يشتري شهادات تعويض كربون عشان يظهر بشكل صديق للبيئة في الإعلام بدون ما يغير أي شيء حقيقي في طريقة تشغيله المستهلك للطاقة. وعشان نشوفه بصورة أوضح، المركز الأخضر فعلا وواقعا هو اللي يقوم على ركيزتين أساسيتين. الأولى هي مصدر الطاقة، بحيث يعتمد بالكامل على طاقة متجددة ونظيفة تماما مثل النموذج السعودي الرائد في مشروع أوكساجن بنيوم، وهو مركز بيانات عملاق بقدرة 1 جيجاوات يعمل بالطاقة النظيفة بنسبة 100%. والركيزة الثانية هي كفاءة التشغيل والتبريد، فمراكز البيانات بطبيعتها منشآت فخمة الاستهلاك للتبريد. المركز الأخضر فعلا هو اللي يوظف تقنيات تبريد متطورة ويستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي عشان تدير الأحمال وتقلل الهدر الكهربائي والحراري لأقل حد ممكن. هذا هو الجوهر الحقيقي للاستدامة الرقمية.
1: مستمعين الكرام، الحلول ليست كلها مشاريع عملاقة، هناك ممارسات يومية على مستوى المؤسسة والفرد تصنع فرقا تراكميا، وهي إطالة عمر الأجهزة بدل استبدالها بوتيرة سريعة، وتفعيل إدارة الطاقة على الخوادم والإصلاح بدل الرمي. وفي المقابل الواقع يحتاج عملا جادا، فما يعاد تدويره من النفايات في المملكة لا يتجاوز حاليا 3-4%، بينما تستهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة رفع النسبة إلى 95%. الفجوة كبيرة لكنها فرصة أكبر. والمدهش مستمعينا أن النفايات الإلكترونية ليست عبئا فقط بل منجم حقيقي، فالأجهزة المهملة تحوي معادن ثمينة كالذهب والفضة والنحاس والكوبالت، يمكن استعادتها وإعادة استخدامها، وهو ما يعرف بالتعدين الحضري، أي أن الجهاز الذي نرميه في القمامة قد يحمل في داخله ثروة نهدرها مرتين، حين ننتجها وحين ندفنها. سؤالنا للمهندس بدر: ما الممارسات العملية التي تنصح بها المؤسسات والأفراد لتقليل بصمتهم الرقمية بدءا من اليوم ودون انتظار مشاريع كبرى؟
0: كلنا نلاحظ أن الكلام عن البيئة أحيانا يروح للمشاريع العملاقة، بس الجميل في بلف البصمة الرقمية هو أننا ما نحتاج ننتظر هذه المشاريع، في خطوات ذكية نقدر نطبقها من اليوم ومن هذه اللحظة. بس السؤال يطرح نفسه هنا، وش نقدر نسوي كأفراد أو كمؤسسات؟ على مستوى الشركات والمؤسسات، الخطوة الأساسية هي الانتقال للحوسبة السحابية المشتركة، بدلا من تشغيل خوادم محلية تستهلك طاقة مستمرة دون كفاءة عالية، بالإضافة إلى تفعيل سياسات إيقاف التشغيل الذكي للأجهزة خارج أوقات العمل. أما على مستوى الأفراد، فالسلوكيات البسيطة تصنع فرق هائل جدا. نبدأها بالتنظيف الرقمي، يعني حذف الإيميلات القديمة والملفات المتراكمة على السحابة اللي ما نحتاجها، لأن بقائها يعني استهلاك مستمر للطاقة في مراكز البيانات، وأيضا تقليل سرعة استبدال أجهزتنا وجوالاتنا سنويا بدون حاجة حقيقية. وهنا خلونا نعترف بنقطة مهمة بالأرقام، نسبة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في المملكة حاليا ما تتجاوز 3-4%، في حين أن مستهدفات الرؤية طموحة جدا وتسعى للوصول إلى 95%. هذا الفارق الكبير هو دعوة صريحة لنا كلنا عشان نتخلص من أجهزتنا القديمة والتالفة عبر القنوات والجهات الرسمية المعتمدة لإعادة التدوير.
1: مستمعين الكرام، المفارقة الجميلة أن التقنية نفسها هي التي تستهلك الطاقة، يمكن أن تكون أقوى أدواتنا لحماية البيئة. مبادرة السعودية الخضراء أكبر جهد بيئي في المملكة باستثمارات تتجاوز 187 مليار دولار، تستهدف خفض الانبعاثات بنحو 20 مليون طن سنويا بحلول 2030، والتقنية حاضرة في قلب هذا الجهد. فالذكاء الاصطناعي مستمعينا وتحليل البيانات يستخدمان اليوم في مراقبة الغطاء النباتي عبر الأقمار، وفي إدارة الشبكات الكهربائية الذكية لتقليل الفاقد، وفي الزراعة الدقيقة لترشيد المياه، وفي رصد الانبعاثات لحظة بلحظة. المعادلة إذن ليست تقنية.

0: تقنية ضد بيئة، بل هي تقنية موجهة بوعي لخدمة البيئة. سؤالنا نوجهه للمهندس بدر، كيف ترى مستقبل العلاقة بين التقنية والبيئة في المملكة خلال السنوات القادمة؟ هل التقنية عبء على الاستدامة أم رافعة لها؟
1: اللي يشغل بال الكثير من المهتمين والمختصين اليوم، هل التقنية عبء على الاستدامة أم رافعة لها؟ لو نسأل أنفسنا هذا السؤال بشكل أعمق وننظر الأرقام والمعطيات الحالية، بنشوف أن النظرة للمستقبل القريب تجمع بين واقعية التحدي وتفاؤل الطموح الكبير. فالتقنية بطبيعتها وسياقها الحالي هي سلاح ذو حدين. صحيح أنها تستهلك طاقة وتترك بصمة كربونية إذا لم تدر بالشكل الصحيح وبكفاءة عالية، ولكن اليوم في المملكة العربية السعودية تتحول بسرعة فائقة وبتوجيهات رؤية 2030 لتكون الرافعة الأساسية والممكن الأول والمحرك الحقيقي لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة. المعادلة الحقيقية هي أننا في عالم البيئة والمناخ ما نقدر ندير أو نتحكم أو نحسن أي شيء، ما نقدر نقيسه بدقة ونرصده أولا بأول. ما لا يقاس لا يمكن إدارته، وهنا بالذات يجي الدور الجوهري والعبقري للتقنية الحديثة Green IT. فمن خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة وتحليل البيانات الضخمة وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء، صار عندنا بمثابة النظارة الرقمية والأداة الذكية اللي تعطينا القدرة الفائقة على مراقبة حجم الانبعاثات لحظة بلحظة والتنبؤ بالتغيرات البيئية قبل حدوثها. وأتمتت أنظمة الطاقة والتبريد في المنشآت ومراكز البيانات لتقليل الهدر الكربوني والكهربائي لأقل حد ممكن. ومبادرة السعودية الخضراء عندما أطلقت كشاهد على جهودنا الوطنية وضعت مستهدفا طموحا جدا، وهو خفض الانبعاثات بمقدار 20 مليون طن سنويا بحلول عام 2030. وتحقيق هذا الرقم الصعب والضخم على أرض الواقع ما رح يتم بالتأكيد بالطرق والأدوات التقليدية البسيطة، بل يتطلب بالضرورة حلول رقمية ذكية ومبتكرة وجريئة تقود هذا التحول وتختصر لنا الوقت والجهد وتضمن الكفاءة العالية في الأداء البيئي. وهذا يوصلنا لنتيجة واضحة وحتمية، السنوات القليلة القادمة في مملكتنا الغالية راح تشهد اندماجا كاملا ذكيا وغير مسبوق بين قطاع التقنية وقطاع البيئة Green IT، لتصبح التكنولوجيا هي المحرك التشغيلي والأساسي للاستدامة، ونقدم من خلاله للعالم أجمع نموذجا حقيقيا يرفع الرأس يثبت كيف يقدر الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي انهم يحمون كوكب الارض ويخدمون رفاهية الانسان والتنمية المستدامة في نفس الوقت.
0: مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة نقول بأن البيئة لم تعد قضية الغابات والأنهار فقط، بل صارت قضية تسكن خوادمنا وشاشاتنا وجيوبنا، وكل اختيار رقمي واعٍ هو قطرة في بحر الاستدامة. في الختام نتوجه بالشكر الجزيل لضيفنا المهندس بدر بن عبد الله العوبثاني، المختص في استدامة تقنية المعلومات وعضو فريق نخبة الاستدامة الفائز بالمركز الثاني في هاكاثون بيئة ثون. شكرا لكم أنتم مستمعينا الأعزاء على طيب المتابعة. تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل، من الإعداد هاني الزهراني، من التقديم سليم الغامدي، وفي الإخراج شوق الحربي. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة من السعودية الخضراء. في أمان الله. السعودية الخضراء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار

0: معلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: المحميات والحياة الفطرية.
6: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائناً فطرياً في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. صيفك على كيفك. على كيفك. وسط انشغالات السنة يجي الصيف كفرصة جميلة نجتمع فيها أكثر مع أهلنا، جلسة عائلية، رحلة قصيرة، لعبة جماعية، أو حتى وجبة نتشاركها مع بعض. ما يهم النشاط بقدر ما يهم الوقت اللي نقضيه سوا. اصنعوا ذكرياتكم الجميلة وخلوا العائلة عنوان صيفكم. صيفك على كيفك. على كيفك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: سلم تي بلادي.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سلمتي بلادي. ضمن الحراك التنموي الشامل الذي تقوده رؤية المملكة 2030، يبرز مشروع وسط جدة كركيزة حضارية تستهدف إعادة صياغة المشهد العمراني، وذلك من خلال تحويل قلب المحافظة إلى وجهة عالمية تدمج عراقة التاريخ بطموحات المستقبل. انطلق مشروع وسط جدة في عام 1443 برؤية مباركة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهدف إنشاء وجهة عالمية نابضة بالحياة في قلب محافظة جدة بإطلالة مباشرة على البحر الأحمر. يرتكز المشروع على الحفاظ على تراث جدة الغني ودمجه بالتطوير المعاصر من خلال تصاميم عصرية بمعايير عالمية تراعي مكونات النسيج العمراني المستوحاة من فنون العمارة الحجازية مع تطبيق أحدث التقنيات. ويضم المشروع 4 معالم رئيسية و10 مشاريع ترفيهية وسياحية، كما يشمل بناء وتطوير مناطق سكنية عصرية تضم 17,000 وحدة سكنية مع مشاريع فندقية متنوعة توفر أكثر من 2700 غرفة إلى جانب خيارات التسوق المتنوعة. تبلغ تكلفة المشروع نحو 75 مليار ريال لتطوير مساحة تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، إضافة إلى استهدافه لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد في المملكة ب 47 مليار بحلول 2030. وينفذ المشروع على 3 مراحل، إذ من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى بنهاية عام 2027، تليها المرحلة الثانية التي تمثل 36% من إجمالي المشروع بحلول عام 2030، على أن يستكمل تطوير النسبة المتبقية 19% بعد عام 2030. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي لمستقبل واحد ورؤية طموحة. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي. تقبلوا تحياتي أنا ظفر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين، والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: العالم اليوم يواجه مشكلة بيئية ضخمة اسمها التلوث البلاستيكي. البلاستيك موجود في كل مكان حولنا، من أكياس التسوق إلى عبوات المياه. لكن هل فكرنا يوما وش يصير لهذا البلاستيك بعد ما
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض؟
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.

0: حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
1: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
0: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
2: كأس العالم
3: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
2: كأس العالم.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: إضاءات لغوية
6: على إذاعة الرياض.
7: أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في برنامج إضاءات لغوية، من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج خالد الشامخي. نرجو أن نوفق دائما في برنامجنا إلى الجمع بين تقديم فوائد ثقيلة الوزن لكنها خفيفة على الأذن والذهن.
6: مفردات وجموع،
7: والمفردة التي نحن بصدد معرفة جموعها هي الطريق، ورد في لسان العرب، والجمع أطرقة وطرق. قال الأعشى: فلما جزمت به قربتي تيممت أطرقة أو خليفة. وفي حديث سبرة أن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقة، هي جمع طريق على التذكير، لأن الطريق يذكر ويؤنث، فجمعه على التذكير أطرقة كرغيف وأرغفة، وعلى التأنيث أطرق كيمين وأيمن. وقولهم بنو فلان يطأهم الطريق، قال سيبويه: إنما هو على سعة الكلام، أي أهل الطريق. وقيل: الطريق هنا السابلة. فعلى هذا ليس في الكلام حذف كما هو في القول الأول، والجمع أطرقة وأطرقاء وطرق، وطرقات جمع الجمع. وأنشد ابن بري لشاعر: يطأ الطريق بيوتهم بعياله، والنار تحجب والوجوه تذال. فجعل الطريق يطأ بعياله بيوتهم، وإنما يطأ بيوتهم أهل الطريق.
6: متشابهات وفروق.
7: في هذه الفقرة مستمعينا نحاول استخراج الفروق الدقيقة بين الكلمة وأختها الشقيقة، والكلمتان الشقيقتان اللتان نتناولهما الآن هما البعل والزوج، فما الفرق بينهما؟ كثر كلام العلماء واختلف في الحديث عن الفرق بين البعل والزوج، قيل إنهما يستعملان بمعنى واحد في أغلب الاستعمالات كما يفيده كلام غير واحد من أهل العلم، إلا أن كلمة البعل أعم من الزوج، إذ تطلق أحياناً على سيد الجارية ومالكها. وبالمالك فسرت رواية مسلم في حديث جبريل أن تلد الأمة بعلها، وبه فسر قوله تعالى: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. وبعل صنم كانوا يعبدونه. ومما قاله العلماء في التفريق بينهما: يقال زوج للأنثى والذكر، فالرجل

0: والمرأة كل منهما زوج للآخر، والشاهد على أن كلمة زوج تطلق حتى على الأنثى قول الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وزوج أيضا تدل على اثنين بعكس وتر، أي مفرد، كما في قوله تعالى: وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. أما بالنسبة للبعل فلا يقال إلا للذكر، ولا يصح أن يقال للأنثى. وفي اللغة البعل والبعولة يعني العلو والاستعلاء، وسمي كل مستعل على غيره بعلا. قال تعالى: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، لأنهم يعدونه سيدهم المستعلي عليهم. والأرض المستعلية التي هي أعلى من غيرها تسمى بعلا. وقيل البعل تعني كل من استعلى على غيره مثل الزوج، حيث إن الزوج هو القيم على زوجته، وهذا موضح في سورة هود في الآية 72 في قوله تعالى: وهذا بعلي شيخا. وكذلك في سورة البقرة الآية 28 بعد 200 في قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن. والمقصود في كلتا الآيتين بالبعل الزوج، والمقصود هنا الزوج المعيل والقاضي لحاجات زوجته، وهو الرجل الذي جعله الله قواما على زوجته في سورة النساء الآية 34 في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا. ولهذا فالبعل هو من يستعلي على غيره وليس الزوج فقط، حيث كان يطلق العرب قديما على ما يعبدون من دون الله بعلا.
1: عامي وفصيح.
0: في هذه الفقرة مستمعينا نتناول بعض المفردات العامية مع إرجاعها لأصلها الفصيح وبيان معناها. يصف أهل الشام الشخص الذي يرتدي لباساً مناسباً له على سبيل المثال بأنه يلبق له. فتعالوا نتعرف أصل هذه الكلمة الفصيح. ورد في لسان العرب: وهذا الأمر يلبق بك، أي يوافقك ويزكو بك. قال الأزهري: العرب تقول هذا الأمر لا يليق بك ولا يلبق بك، فمن قال لا يليق فمعناه لا يحسن بك حتى يلصق بك، ومن قال لا يلبق فمعناه أنه ليس يوفق لك. ومنه تلبيق الثريد بالسمن إذا أكثر أدمه، ويقال لبق به الثوب، أي لاق به. والثريد الملبق الشديد التثريد الملبد بالدسم، يقال ثريدة ملبقة. وفي الحديث: فصنع ثريدة ثم لبقها، أي خلطها خلطا شديدا. وقيل جمعها بالمغرفة، ولبق الثريد وغيره خلطه ولينه. أنشد ابن الأعرابي: لا خير في أكل الخلاصة وحدها إذا لم يكن رب الخلاصة ذا تمري، ولكنها زين إذا هي لبقت بمحض على حلواء في مضر القدر. إذن هذا هو أصل هذه الكلمة الفصيح. ونبقى في فقرة عامي وفصيح مع كلمة عامية أخرى، وهي كلمة مخنز، التي يطلقها بعضهم على ما كان له رائحة غير طيبة. فتعالوا نتعرف أصلها الفصيح ومعناها. ورد في لسان العرب: خنز اللحم والتمر والجوز بالكسر خنوزا، ويخنز خنزا، فهو خنز وخنز كلاهما فسد وأنتن. الفتح عن يعقوب، مثل خزن على القلب. وفي الحديث: لولا بنو إسرائيل ما أنتن اللحم ولا خنز الطعام، كانوا يرفعون طعامهم لغدهم، أي ما نتن وتغيرت ريحه. وقول الأعلم الهذلي زعمت خنازي بأن برمتنا تجري بلحم غير ذي شحم، يعني المنتنة، أخذه من خنز اللحم وجعل ذلك اسما لها علما. والخنيز الثريد من الخبز الفطير، والخنزوة والخنزوانة والخنزوانية والخنزوان الكبر، والأخيرة عن ابن الأعرابي وأنشد: إذا رأوا من ملك تخمطا أو خزوانا ضربوه ما خطأ.
1: أخطاء شائعة.
0: في هذه الفقرة مستمعينا نتناول بعض الأخطاء اللغوية الشائعة مع تقديم البديل الصائب لها. والخطأ اللغوي الشائع الذي نتناوله قول بعضهم: أنا أعتبر ذلك كذا، والصحيح أعده كذا. من الأفعال الشائعة في العربية فعل اعتبر، حيث يقال اعتبرت فلانا صديقا، والأصح عددت فلانا صديقا. فاللغة العربية لا تستخدم اعتبر بهذا المعنى لأنه يعني اتخذه عبرة، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وأيضا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. وهنا نصل بكم مستمعينا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج إضاءات اللغوية، ونرجو أن تكون قد حازت رضاكم وإعجابكم. تقبلوا تحياتي أنا معدي ومقدم البرنامج خالد الغانم، والمخرج خالد الشامخي. في أمان الله.
2: إضاءات لغوية
1: على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
5: وناستكم لين ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: كأس العالم، تدخل المنتخبات معترك المشاركة في كأس العالم 2026 بتفاوت واضح في معدلات الأعمار، وهذا ما يمنح البطولة قوة إضافية تجمع بين الخبرة والقوة والمهارة. لكن عندما نأتي لأكبر اللاعبين المشاركين سناً، فنحن أمام الحارس الأسكتلندي كريغ غوردون والبالغ من العمر 43 عاماً، والذي يعد واحداً من أبرز لاعبي المنتخب الأسكتلندي.
10: كأس العالم.
11: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
12: ديرتي حبيبتي،

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. عز النهار.

0: سعد الله مساكم، حياكم من جديد أصدقائنا في عز النهار اللي يجمعنا دائما وأبدا عبر موجة إذاعة الرياض، موجتكم الأولى، موجة كل محبي وعشاق الإذاعة الأولى. فنقول أهلا وسهلا بالجميع، نبدأ معكم مشوارنا في عز النهار ساعتين على الهواء مع بعض في مواضيع ودردشة خفيفة وفقرات منوعة إن شاء الله تسمعونها. لكن في البداية خلوني أنقل لكم أجمل تحايا فريق العمل في الإخراج، المايسترو المبدع مهند الويمي، في التقديم والإعداد أبو الغيث الحيدر، ومن يغاد العلي أجمل تحية لكل من يسمع. مساء الخير أبو الغيث.
1: يا مساء النور، يا هلا ويا مرحبا يا غادة، كيف الحال؟
0: كيف مساءاتك؟
1: إيش أخبارك؟
0: أنا
1: اليوم
0: تمام.
1: اليوم أنا أحس إن الأجواء عندك الحمد لله حلوة، في طاقة كذا أحس من أول ما دخلتي على الاستديو، أحس الأمور حلوة إن شاء الله.
0: تمام.
1: إن شاء الله يكون إحساسي.
0: تعرف ليش؟ تعرف ليش؟ لأنه لما تفكر في شيء وانت بالسيارة، غير انك تسرح طبعا في عز الزحمة، تشغل بالك بأمور تخليك كذا، بعض الأمور تخليك تصحصح. يعني انا مثلا سألت سؤال اليوم الصبح مرة غريب من بنتي، قلت ماما، طب كنا قاعدين نشوف صور لنا، واحدة من الصور وحنا جالسين كذا في قارب في البحر،
1: حلو،
0: قلت ماما منين جاء البحر؟
1: أيوة.
0: قلت من المطر، من السماء. قلت يعني السماء أمطرت كثير مرة، لأن هي تعرف أنه في مادة العلوم يقولك 71% من مكونات الأرض عبارة عن مسطحات مائية.
1: صحيح.
0: طب الموية هذا كله منين جاء؟ هل كله من المطر؟ فأنا جالس أفكر بالسيارة تاو، هل يعقل أنه جت كل المياه الموجودة على سطح الكرة الأرضية من الأمطار، ولا أساسا هذه المياه جاية من جوف الأرض؟ كيف بالله بس؟
1: والله
0: وتبيني ما نجي مصحصحة.
1: عميق السؤال، السؤال عميق، يوديك البعيد.

0: خارقة. الحاجات هذه اللي كنا احنا نشوفها إيه؟ من خلال افلام كرتون. ما في مرة قد جاك شيء زي كذا؟
1: الا طبعا، بس تعرف يعني بالغيث يمكن احنا نختلف كلية عن أطفال اليوم. حنا أطفال الأمس كانت عندنا تساؤلات كثيرة عن الوجود، عن شو الإنسان على قولتك يعني كان وده أنه هو يطير. طبعا أنا واحدة من الناس اللي كان عندي كتيري. أمل أنه تنبت لجناحين، ما أعرف كيف أي. متوقع هالشيء. للصدفة العجيبة قبل بالويكند هذا كنا نسولف على موضوع اللي هو شلون الإنسان اخترع الطيارة. طبعا هي أولى أشكال الطيران بس بالفرناس. صحيح. كنا نسمع عن هالقصة أنه صحيح. كان يحاول يعملوا الجنحان ويبدأ يعني أي. يطير أي. بعدين صار اللي فعلا شفناها الطائرة عملية بالشكل الأقرب للواقع، اللي هم الأخوين والت هم أمريكي الجنسية أتوقع،
0: يمكن
1: أي أنا عشان توني بحث المعلومة قبل كم يوم. فهم الأخوين التوأم هذول عملوا الطائرة بالشكل الحديث. فجيت قاعد أعلمهم، قلت تدرون إنه أول ما نفكر بالفكرة هذه فعلا هو كان إنسان، كان عباس بن فرناس حط له جناحين عشان قالوا إيش هذا يا ماما، في أحد يفكر كذا؟ طب أفكارنا إحنا ليش تقتلون المتعة؟
0: صحيح، إحنا الشباب أتوقع إنه ما في أحد كان في هذاك الجيل يعني إلا إنه تخيل نفسه وهو يسدد تسديدة الكابتن ماجد، يسدد تسديدة الكابتن بسام. أي كنا كل يوم عصرية كذا نحاول نقلد الكابتن ماجد تسديدته.
1: نبغى تسديد الكورة يومين
0: بالضبط.
1: في السماء.
0: أي نبغى التسديدة إيش تطلع كذا فوق بعدين على طول مباشرة تنزل للحارس. نبغى التسديدة إيش تخترق الشباك. نبغى التسديدة تقعد تلف في الشباك يومين تمام للحلقة الثانية. فكنا مفكر في الموضوع هذا فعلا، وكانت افلام كرتون
1: هي مصدر الايحاء
0: ومصدر لخلق او صناعه خيال جديد. يعني في حاجات فعلا عشناها أو حسينا كأنها باقي شوي وتصير حقيقية من كثر ما إحنا تخيلناها
1: وصدقناها. إيه لأن خيالنا كان خصب في مرحلة الطفولة.
0: بالضبط. وعلى فكرة أنا يعني أنت الحين لو ترجعي للموضوع بشكل العام وبشكل الطبيعي بتقولي طيب هذا خيال الأطفال. طيب كيف خيال من صنع الأفلام الكرتون هذه؟
1: طفل.
0: بالضبط. يعني هي في النهاية صناعة. فكيف هو فكر أنه يجيب لك هذه الأشياء؟ كيف فكر أنه يسوي لك الرمية الملتهبة مثلا كذا، ولا تسديدة الكابتن ماجد كذا؟ فهو كمان طفل، هو صحيح. اللي صنعها كمان طفل.
1: يقول لك أصعب أنواع الكتابة هي الكتابة للطفل، سواء صحيح. كانت يعني كتابة للأعمال التلفزيون ولا حتى الإذاعة ولا أيا كانت، لأنه أنت بتخاطب عقلية. أول شيء هذه العقلية عندها من الاستيعاب الشيء الكبير، ولكن احرص على نقطة الخيال لأن الطفل يستعمل خياله أكثر من الواقع.
0: صحيح.
1: ولو رجعنا للأسئلة الوجودية اللي يسألها دائما الأطفال يعني لا تتفاجأ إذا في يوم من الأيام، ما أدري أنتوا الآباء مثلنا، إحنا الأمهات إحنا نسأل 600 سؤال في اليوم. أنتوا عندكم ما تنسألهم.
0: لا عندنا والله عندنا وعلى فكرة في عندكم أنتم حركة يا الأمهات إنه إذا كان السؤال صعب يسأل أبوك.
1: يحول ممكن جاي حجاوب عليه
0: ايه وبعدين بنظرة كذا كلها يعني ثقة، فاسأل أبوك خلاص إذا يعني أنت ما في مفر تعطيه الإجابة.
1: زي مرة بنت سألتني سؤال قالت ماما الشمس إذا راحت من عندنا وين تروح؟
0: ايه
1: والله لا يوريك. طبعا قلت لها روح اسألي أبوك، عرفت؟ فقعدنا 3 ساعات
0: إيه؟
1: في درس علوم علمي بحت
0: ليتني
1: ما حولتها له. أو يجون يسألونك يعني يقول لك مثلا ليه السمك ما يغرق في الموية؟
0: ليه؟ صح
1: والله سؤال صحيح. يعني أحيانا أو يقول لك مثلا النملة تمشي إيه وين رايحة؟ عندها خرائط يعرفها وين تروح؟
0: صح.
1: لأن لو رميتها في أي أرض راحت مشت ودورت أكلها وعيشتها. طب كيف ترجع البيت؟
0: صحيح. وعلى طاري السمك كان فيه شاعر كذا حسيته التقاطة إن يعني أحيانا إحنا اللي اليابسة مثلا لنا حياة، بس لأشياء لكائنات أخرى يعني ما تكون لها حياة، يعني تكون لها زي الوفاء أو شيء زي كذا. يعني زي لما ذكرت أنت لما تطلع السمكة من الماء لليابسة احنا

0: اليابسة نعيش بس هي تموت. هي تموت. فعلى فكرة أنا ألاحظ أن سوالفنا تروح لأماكن إحنا ما حضرنا لها لدرجة أنه أحياناً حتى يعني نعطيكم مواضيع إحنا أصلاً طلعت معنا فجأة يعني
1: في دردشتنا الأولى.
0: أيوة نكون مجهزين مواضيع مجهزين مثلا إعداد بس كلامنا ودردشتنا تروح تودينا لمكان ثاني.
1: فعلا يمكن هذا فعلا يا زي حلقة أمس مثلا كنا مجهزين موضوع معين في البداية ندردش فيه بعدين انت خذيتنا في مخرج ثاني ومنحنى ثاني نفس اليوم.
0: أنا والله تفاجأت أصلا حتى لما اخترنا الموضوع هذاك تفاجأت أن احنا أصلا كان عندنا موضوع ثاني.
1: ولا يهمك يا الحياة كذا. طيب هو لأنه خليني أقول لك بالغيث يمكن يعني بعض الأحاديث مثيرة للاهتمام يعني زي مثلا فكرة أنك تجاوب على أسئلة غريبة تسأل من طفلك هل أنت عندك الاستعداد أنك تجاوب ترى أنت مصدر معلومة يعني موثوقة بالنسبة للطفل أي. أي. فلو قلت له أي معلومة بكرة يكبر ينقد عليك
0: أي.
1: لو معلومتك غلط
0: صح ولو أنت ما تعرف المعلومة هل تقدر تقول له لا يعني حتى تري على فكرة يعني المدرس مثلا الطبيب مثلا أي شخص لما ما يكون ما يعرف المعلومة هي يقول لا, لا لأن في ناس ترى زي ما يقولوا يحوروا تمام إيه؟ إيه لا يمكن يقول لك ما أعرف لا يمكن تقولي له كيف تصنع الخلايا ما أدري إيش يعلمك تمام حتى لو كان إجابته غلط بس إنه يقول يجاوب ما يقول لك أنا ما أعرف
1: لأن عقلية حتى الطفل فاهم أنك أنت يا كبير فاهم كل شيء
0: إيه
1: شلون كبير وهذا طولك وما تفهم صح. وما تعرف
0: صح ذكرتيني بمقولة
1: الله يستر
0: مقولة واحد من الشباب هو ما أدري قالها هو أو إنه أخذها من واحد يقول وإحنا صغار كنا نشوف اللي كبار معهم فلوس كبرنا صرنا نشوف اللي صغار معهم فلوس
1: إحنا وين
0: وين الفلوس طيب
1: فعلا والله طبعا هذه بعض من يعني الأسئلة أكيد أنه في عندنا كثير كانت من المفاهيم وإحنا أطفال لما كبرنا تغيرت هذه المفاهيم كنا نعتقد مثلا أنا واحدة من الناس اللي كنت أعتقد الكبار ما يكذبون طلعوا هم أكذب
0: هم لازم يعني لازم يعطوك يعني في حاجات مثلا صعب إن الطفل يعني تقول المعلومة هذه بكل صراحة فإيش أنت لازم تعطيه لفة اللفة هذه هي اللي ممكن إذا كبر
1: يستوعبها إيه؟ بس ما تكذب عليه
0: إيه ما تكذب عليه
1: أنا عندي قانون مع الأطفال لا تكذب على الطفل أو توعده بشيء ما تسوي
0: عاد هذه المشكلة أكبر لما توعد لا الوعد مشكلة يعني مثلا المعلومة ممكن تمشي يعني مثلا ممكن تقولي أنا راعيت فيها عمرك راعيت فيها سنك راعيت فيها إدراكك راعيت فيها بس تكذب عليه لا يعني مثلا توعد تقول لا بعطيك شيء وبعدين ما تعطيه لا صعب
1: فعلا تكسر إيه؟ فيه إيه؟ ثقته بنفسه ثقته بالآخرين
0: ثقته فيك
1: ثقته فيك
0: إيه؟
1: ويبدأ يشوف العالم مخيف ترى
0: إيه؟
1: ما في أمان
0: يصير يقول لك ترى أنت وعدتني أصلا قبل فترة أنك تعطيني شيء الفلان وما أعطيتني ما خلاص يعني ما عاد في ثقة لا أنت لو ما تقدر تقول له ما أقدر أقول له ما أقدر أجيب لك الشيء الفلاني ما إيه؟ أقدر إيه لكن توعده لا ترى إذا نجحت بعطيك مدري إيش أشتري لك سيارة وين سيارة حبيب أنت ما معك سيارة
1: الوعد اللي يعني
0: إيه
1: شلون أصلا أعطاها الكلمة وهو ما هو بقده
0: بالضبط إيه بالضبط يقول لك لا أبغى أحفزه في ناس كذا في ناس غادة وأنت تعرفيهم أتوقع قد جو في حياتك يقول لك يلا يلا أحنا دقيقتين وإحنا عند الباب
1: هذا أنتم
0: نص ساعة
1: هذا أنتم
0: نص ساعة نص ساعة دقيقتين ذي تصير نص ساعة كل شوي تفتح الباب كل شوي تفتح الباب مش موجود
1: ليش برايك
0: عادة طبيعة أن أنا خلاص دقيقتين وبأوصلك وهو لسه ما طلع من البيت لسه ما طلع من البيت دقيقتين
1: بوصل مش تعرف ليه
0: ما أدري حتى أنا يعني يا أخي قول لي نص ساعة يمكن نص ساعة هذه أسوي فيها كل شيء
1: صح
0: يعني أسوي فيها حاجات أحضر فيها أشياء لا توقفني نص ساعة وأنت لسه طالع من البيت
1: يعني أخوي أذكر مرة من المرات أيام الجامعة قال لي 5 دقائق وأنا عند البوابة خمس دقائق يعني دوب أنزل أطلع من المبنى المحاضرات وأوصل برا فتقريبا 30-35 دقيقة استنيتها برا.
0: شفتي نص ساعة كيف صار؟
1: ليش؟ أساسا يقولي قال لي خمس دقائق وهو لسه نايم. والله بعدين لما حققت في الموضوع فقلت ليه يعني بعدين حتى في أغلب الأخوان ويعني
0: والأخوات على فكرة
1: لا ما إحنا ما نسويها لا والله ما نسويها.
0: طيب.
1: أي شويات وجاية.
0: أي شويات.
1: أتخذ شويات قديش؟
0: إنجد.
1: طيب إيش رأيك ندردش إذا مع أصدقائنا اليوم مشوارك على وين وكيف يومك وكيف تتعاملون مع أسئلة أطفالكم الغريبة والعجيبة يعني وش السؤال وأنت بعد صغير كنت تبحث عنه وجاء في بالك لما كبرت اختلفت كل الأمور عندك يعني عرفت معلومة كانت مختلفة تماماً عن المعلومة اللي كنت تعرفها وأنت صغير. 011-40-5-3 نسمعكم.

يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين الكرام في برنامجكم معز النهار. وكنا نتكلم قبل الفاصل مع غادة عن كيف نتعامل مع أسئلة الأطفال لما يجون يسألون، هل إحنا من النوع اللي نقول لهم الإجابة؟

0: صحيح، ولا نكذب عليهم ولا نألف أحيانا لو ما عرفنا الإجابة. وأنت أصلا أسئلتك وأنت كنت طفل صغير، إيش كانت تساؤلاتك؟ إيش كانت أسئلتك؟ هل كانت تتأثر بمشاهداتك اليومية زي أفلام كرتون وغيرها ولا لا؟ هاتف البرنامج اللي يحب يشاركنا 011-40-53 ومعنا أفراح.
1: السلام عليكم.
2: عليكم السلام. أهلاً أفراح،
1: مساكم الله بالخير.
2: مساء الفل، كيفك يا أفراح؟ تمام
1: الحمد لله، كيفك حبيبتي؟ أخبارك؟
2: أنا تمام. أنت ما زلتي طفلة يا أفراح والله
1: كيفك بالغير؟
0: والله الحمد لله تمام يا أفراح، الله يسعدك.
1: أنا كان سؤالي أنه ليش المطر خلص؟ ليش ما يقعد عندنا طول اليوم؟ كانت الوضع طويلي بيجي مرة ثانية إن شاء الله وخلاص.
2: وأنت تستغربين يعني شو اللي خلى يوقف؟
1: ايوه سبحان الله، وابكي ازعل ليش وقف.
2: يا حبيبتي طيب، ولما كبرتي استوعبتي المعلومه عرفتي؟
1: ايوه
2: ما جاء في بالك الغيم من وين يجي وال
1: طيب الحين عندنا اطفال، عندي اولاد اخويا وفي عندي بنت اخويا، يسالوا اسئله احاول قد ما اقدر يعني اني اضحكهم شويه احفزهم، مثلا احنا ليش ما نطير؟ ليش ما لنا اجنحه؟ انتوا ناس يعني اقول له مو، لكن مو زي
2: انتوا عصافير اصحوا.
0: ليش ما نكبر بسرعه؟ ليش ما ما ما نصير شو اسمه ذا موظفين على طول باليوم الثاني؟
1: مثلا عندنا فرح من اهلنا يعني تجي بنت اخوي او ولد اخوي الصغير، طيب انا متى اتزوج؟
2: نعم
0: نعم يا اختي.
2: هذه اسئله والله بريئه، بس يعني الواحد لما يكبر يتذكرها ويحس انه فاته شيء كثير من المعلومات. طيب يا فرح، سعيدة بسمع صوتك، شكرا لك.
1: يا هلا حبيبتي، هلا
0: يا هلا
2: وسهلا. 011-40-53 ابو سعود معانا.
0: ابو سعود
3: هلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام.
3: يا هلا ابو عبد العزيز،
0: يا
3: مرحبتي.
0: يا هلا ويا مرحبا يا ابو سعود.
3: شلونك ابو عبد العزيز؟
0: الله يخليك يسعدك يا غالي.
3: بارك الله فيك. صباح الخير او مساء الخير يا بنتي.
2: يا هلا والله، مساء النور والبنور، حياك الله يا ابو سعود، كيف حالك؟
3: شلون بناتي؟
2: ما علينا والله الحمد لله طيبات. قول لنا يا ابو سعود، انتم
3: سمعت المقابلة؟ نعم. انا ما سمعتها.
2: مقابلة على اي برنامج؟
3: العصر.
0: وش هي طيب؟
3: عندي زميلكم
2: في هوا بلادي صح؟
3: على هوا بلادي بس.
2: مع زميلنا سامي.
3: لا
2: مرزوق.
3: مرزوق.
2: انا دائما الخبط بينهم. ولا يهمك، انا برجع والله اسمعها لانه ما ادري متى كان توقيتها.
3: والله انه الساعه 5 او 5 شويه من دول.
0: ما شاء الله.
3: جاني مرزوق مره، الله يجزاه خير، امس مره هنا وتكلمت انا وياه.
2: ايش كان موضوع الحلقه يا ابو سعود؟
3: عن ديرة يمس جدي، وعن حايل، وعن الحدائق بالحايل، وعن المهرجانات، وعن ركزت أنا على ديرتي على مس جدي بالذات.
2: وعز الله أنه عرف من يسأل.
0: إيه
2: ما شاء الله عليك يا بسعود.
3: وأنتم اليوم طال عمرك أنتم الكلام الأول اللي تمناه أول يعني ها؟
0: إيه
3: يا الحين أنا صار ما عندي غدان، الحين عندي عيال أول. ولا بروح أنا وياك مسوي هاللون وهاللون، أجي لك اليوم كوقت كذا اللي يبوي هاللون، بروح أنا وياك نسوي كذا.
0: إيه.
3: بيعتبر يعني إنك ترك رجل يعني ما ترك وقت.
0: صحيح.
3: بروح أنا وياك نرتب أنا وياك ونروح نسوي هاللون ونروح.
0: صح.
3: نروح ما أبغى ما أسوي شيء وقت أنا.
0: صحيح. بس يا أبو سعود شوف، كانت في حركة زمان يعني مش طيبة مش كويسة. ان كان الواحد يقول
2: روح البس،
0: ايوه روح البس وتعال.
2: احنا في السياره.
0: اي احنا في السياره ننتظرك، يجي يلاقي المكان فاضي،
2: يلاقي الغبار غبار السياره،
0: وقد راح وخلوه وهو لابس مسكين بكامل اناقته.
3: شو سويت انا؟ والله
2: يا حول.
3: اي والله سويت جسم هذا من وين، وانا جاي الحين بس البس ثيابك وانا ركبت السياره مو شيء.
0: اي
3: يوم جانا وهمني تمر يصيح انا ما اعطيت وكسبه رجل لبينا ولا برحوا
2: يا قسوه القلب والله.
3: سويته لكن اللي بعدين يوم صاروا شوي لا بروح انا وياك ابو رجال
0: على طول.
3: اي انا بروح رجل فلاني وبروح انا اللي الفاروسه منهم كرجال صاروا يعني.
0: صحيح.
2: كانوا يسالونك هم غدان يا ابو سعود، يقولوا لك ينشدونك اشياء كذا يعني غريبه عجيبه، ليش ما نطير، ليش السماء زرقاء، ليش اسئله هاللون يعني.
3: يسالون
0: ايه،
2: وعندك لهم اجابه؟
3: إجابة إيه نعم.
0: تجاوبهم بالإجابة الصحيحة ولا تأليف؟
3: نعم إيه. إجابة صحيحة.
0: أي وإذا كنت ما تعرف
3: بعض السؤال يسألون خيال. نعم صح.
0: صحيح.
3: السماء يعني إن الله سبحانه وتعالى صابد ونعم دي، وأنتم تقرأون القرآن وتعرفون هذا وتعرفون هذا وهذا كذا، رأوا الجبال لون الجبال، سألوا قال شنو حال جبل أسود، شنو حال جبل حمر. يعني يسألون هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى، تقرأون القرآن بكرة الله ذات من الجبال السود والحمر والبيض كل ذات الله يا عيالي
0: ما شاء الله.
3: لكن يسألون إن شيء خيال يقولون لهم وما ملحت عليهم شيء خيال، يعني يقول صح وصح ولا خطأ، هذا قال لا خطأ، خطأ اللي أعطاك من المعلومة هذه يا عيالي هو خطأ
0: صحيح،
3: هذا خيال متخيلين، وخيال إنه يبي يجي مثل السعر، وش السعر يقول يبا وحنا قالنا فلان هو سعر يأكل الناس
0: إيه
2: صحيح. فأنت تصحح لهم اللي يسمعون
3: إيه لا يا عيالي ما هذا خطأ ما صحيح، ما أبو سعارة ولا أبو شين، هذا خيال بس يتخيلون العالم خيال، حتى ما يأخذون العيال جد وبعدين يسوفون على عيالهم ولا على كذا.
2: صدق
0: صحيح. الله يعطيك الصحة والعافية أبو سعود، شرفتنا يا غالي يا حبيبي.
2: شكرا يا أبو سعود، حنرجع للمقابلة إن شاء الله ضروري أشوفها.
0: إي لازم لازم.
2: طيب معنا اتصال نوال.
0: نوال
4: مرحبا، السلام عليكم.
2: عليكم السلام يا مرحب.
0: ورحمة الله.
4: عليكم بالخير والعافية، شلونكم؟
0: يا هلا يا مرحبا يا نوال، حياك الله.
4: الله يحييك يبقيك ان شاء الله. الاخبار خدوي؟
2: انا تمام، انت شلونك؟
4: بخير الحمد لله.
2: عاد انت من اطفال من كل صوب وحب، زين كلن يسألك وانشد.
4: اي والله كلن يسأل.
2: بس عندك اجابات نوال صح؟
4: والله يعني احيانا يا غاده مو دائما صراحه، لان تحتارين في بعض اسئله اليهال، لان احيانا يوصلون الى اسئله يعني وين الله، يعني هني تحتارين شلون تجاوبين لهم السؤال.
2: عاد هنا يعني لازم تكونين عارفه وفاهمه اجابه. حلو ان اجاباتنا نربطها دائما بالاخلاقيات وبالدين.
4: اي دائما نقول لهم يعني وجودنا احنا من الله، احنا الله سبحانه وتعالى اللي خلقنا وعايشين احنا بفضل الله، بعدين الله بيموتنا بعدين بنحيا مره ثانيه. الحين بعد الجيل يا غاده صاير يفهم يعني مو زي اول.
2: اي صح صح،
4: يعني ما شاء الله عليهم يدخلون لش على عالم النت ويعرفون اشياء وايد يعني ما شاء الله، يعني حتى لو جاوبتي لهم سؤال يقول يجي يقول يقول بس انا شفت كذا شيء. يلا وش تقولين له؟ اي صح، بس اول شيء اشوف اللي شفته انت، وش اللي شفته يمكن بعد مو صحيح اللي شافه، يعني شاف حق حاجة محطوطة بالغلط يعني مالت أديان ثاني والله حاجة والله شيء من هذا القبيل، فوريني خلنا نشوف إذا صح بقولك أوكي صح، إذا خطأ خطأ. وأنت بكرة كل ما تكبر بتزيد معلوماتك، إذا شيء أنا ما أقدر أوصله إلى الطفل المعلومة لا أقولها لا أقولها، خلاص أقول بكرة تعرف.
2: طب أنت نوال وش كان السؤال اللي تضحكين على نفسك اليوم لما تذكرينا وانت صغيرة وش كان؟
4: إلى الحين يا غادة أذكر هالحبة البرتقال أكلتها وأقول ما استوت هيرة.
2: شلون شلون؟
4: حبة البرتقال بذرة حق البرتقالة والفنية.
2: أوكي.
4: ما استوت هيرة للحين ما كبرت قبل.
2: هذه الكذبة عاد اللي.
4: انتبهي لا تأكلين.
2: تنبت ببطنك أو حبة الجح، حبوب الجح.
4: المهم أي بذرة. كانت تقول ان من تبوا لا تاكلون لان تسوي لكم شيره
2: نبت ببطنك.
0: لا وعد فيه عاد فيه بعد في سؤال ونبهني لها ابو سعود اللي قبل شوي يا نوال، انه احيانا نسال عن الاشياء اللي يخوفونا فيها وقت النوم، يعني نام ولا يجيك ابو فلان، نام ولا يجيك اللي ما ادري ايش اللي مسلوخه ما ادري ايش كذا.
4: المستعف واللي مالت القايله
2: الحين قوليها لهم شو ايش بيردون عليك. انا قالوا لي انت قاعد تكذبين علينا.
0: لا مو يقول جيبها جيبها
2: جيبها يلا طلعيها مع الشباك.
4: اقولهم ما يصدقون ترى
2: صح والله ما يصدقون.
4: يقولوا صار تكذبون علينا.
0: إيه
2: انا بناتي يقولوا لي قلت لهم مره تنامون ولا بيجيكم ما تسميتهم
0: رجل مسلوخه
2: من الشباك ترى. إيه. هو يطل يشوف اذا انتم ما نمتوا ويفتح الشباك. إيه. ياخذكم. قلت يلا افتح الباب. إيه. الشباك خلينا نشوف.
0: اي يبغى يتابعون.
4: مو على النوم الحين المشكله على الاكل انه ما ياكلون. انجن وعدهم انا قسم بالله تعبت تعبت وانا وعد.
2: تدري وش الطريقه العلميه في الاكل؟ وهذه صراحه تبعتها وسويت مفعول. لا تغصبين لا تغصبين الطفل على الاكل، لا تقولي له كل،
4: عرفتي؟ خليه يموت،
2: خليه بيجوع بياكل، حطي له الاكل.
4: ما ياكلون يعني الوجبات ما ياكلونها كلها.
2: والله والله يعني حتى عندنا يعني حتى مع يعني الاحتياطات.
4: هلا ندومي ديل الشبسات
2: لا تدخلونها البيت. طيب
4: تدرين انا ما نعتنا بس يجي من ورايا.
2: والله احنا ممنوع عندنا، بس انه يمكن بالكم شهر ندوقهم مره، بس ما هم يعني يدخل البيت بدايم
4: شهر مستمر. والله تعبنا اياهم. وفي حاجه بعد لما نمشي تمشي معانا
2: ظلنا
4: ما ادري ايش والظل وما ادري ايش كيف ما اصيد الظل الى الحين. يعني حتى الحين الاهالي يسوون نفس الحركه، يطبون على ظلهم ويقول ما صدنا فكره طالحهم واضحك عليهم. يعني والله يعني ما شاء الله في اشياء كثيره يعني. بس يعني الاهالي زي ما قلت لكم انا اذا في مثلا معلومه خلونا نقولها لهم صح، أو أقول إن شاء الله بكرة بتكبر بتعرفها، بكرة خلي يكبر شوي عقلك وبعطيك معلومة ثانية، لأن ترى مستويات عقولهم. يعني مو لا زي الوجبة متى وش تقولين لا تغصبينهم على كل، حتى المعلومات لا تغصبين عليهم كلها، أعطيهم إياها شوي شوي يعني خفيفة خفيفة خفيفة لين ما يكبر عقله.
2: صدقتي
4: يعني مو مثل أيامنا إحنا كنا نركض ركض، إذا ما عطونا المعلومة غدا وش كنا نسوي؟
2: نقرأ
4: نروح نقرأ ندور المعلومة في مجلة في جريدة، نفتح التلفزيون ده في برامج ثقافية، دلين لا ما بيدورون يبغون جاهز.
2: صدقتي أصلا يعني هم في عالم مصغر معطيهم من كل مكان معلومة، فالإنترنت هذا عالم واسع، اختصر على حياتنا واختصر معلوماتنا.
4: الله كريم، الله يعيننا على تطورات الزمن الجاي.
2: اي والله يعطيك العافية نوال، شكرا لك.
0: شكرا لك نوال،
2: يا هلا وسهلا. صدق والله ليش ما نقدر نمسك الظل؟
0: ليش ما نقدر نمسك الظل؟ نمسكه.
2: شلون؟
0: اذا مسكت نفسك.
2: ها؟
0: امسكي نفسك مسكت ظلك.
2: لا ما اقتنعت.
0: مهنة هاني.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
5: الله يبقيك يا رب، مساء الخير.
2: مساء الفل،
5: كيفكم؟
0: الحمد لله تمام يا تهاني، كيف الحال؟
5: بخير الحمد لله.
0: شو الأخبار؟
5: الله الحمد لله تمام.
0: كيفك مع الأسئلة؟ وإيش أسئلتك وانت صغيرة؟ إيش كنت تقولي؟
5: صح، أنا كان عندي سؤال بس يعني ما كنت أقوله لأحد، خلي بيني وبين
0: نفسي. ما سألتي أحد؟
5: لا.
0: كويس، يعني خليتيه بينك وبين نفسك.
5: إيه يعني كنت أفكر، كنت أنا صغيرة كنت أشوف الشمس لما تغرب، يعني الحين خلاص كبرنا عرفنا. كنت أشوف لما الشمس تغرب وأشوف القمر يطلع، أقول كيف الشمس تروح من هنا الشمس تطلع مرة ثانية.
2: واحد يداوم والثاني ينام. كانت أمي تقول لك كذا، هذا خلص دوامها وبدأ دوام.
0: عاد زين، أمك كانت تقول كذا، إحنا كانوا يقولوا لنا الشمس لما تنزل في البحر.
2: في البحر.
0: تنزل في البحر يعني خلاص تنطفي، تنزل في البحر خلاص. إيه. وبعدين تطلع من الناحية الثانية خلاص، يعني هذا اليوم الثاني.
2: أما كنت أقتنع بهالسوالف. بس صدقت سالفة الدوامات.
0: إيش هي الدوامات؟
2: إنه خلاص يعني بدأ دوام الشمس. الحياة كرف من بداياتها.
0: أيوة يا تهاني.
5: هذه كنت أفكر فيها، أقول كيف الشمس تروح من هنا ترجع الشمس مرة ثانية.
2: أول ما عرفت المعلومة متى كان عمرك؟ لما فهمتيها؟
5: والله كان في تقريبا يمكن عمري 10 كذا.
2: في العلوم
5: ان في شمس وفي قمر، انا كنت افكر ان هي الشمس نفسها.
2: هي نفسها. شلون تجي تروح من هنا وتجي من هنا يعني. وتغير لونها.
5: ايوه
2: يا حبيبتي. يعطيك العافيه تاني. شكرا لك.
5: الله يعافيك.
2: شكرا لك
0: محمد.
6: هلا، مساء الخير يا ابو الغيث.
0: يا مساء النور يا محمد.
6: الله يمسيك بالخير والعافية، كيف حالك؟
0: طيب. الله يخليك يسعدك حبيبي.
6: الله يسلمك. مساء الخير يا غادة.
2: مساء الفل، حيا الله محمد، شلونك؟
6: الله يمسيك بالخير والعافية، والله بخير الحمد لله.
2: يا رب.
6: كيف حالك؟
0: يا محمد يسلم. كيفك مع التساؤلات حق الأطفال؟
6: والله بالنسبة لي أنا والله ما أحب أكذب عليه وما أكذب أعلمه بشي الصحيح.
0: أيوة.
6: لابني كذبت عليه أحس شوية بالذنب، ما هو ليش غلط ابوه، ليش غويبه، ليش
0: صح
6: اكذب عليه.
0: حتى احيانا انت تقول مثلا شغلات على بالك انك ما تسويها، بس شعورك بالذنب يخليك تسويها. يعني تقول لهم مثلا اذا نجحت ترى بنسافر، وانت ما كنت ناوي السفر، بس لما ينجحوا فعلا تخليهم يسافر.
6: ما اقولها لهم ذي، ما اقولها، تحسس منها ما اقولها لهم.
0: واسئلتك طيب كيش، ايش كانت اسئلتك وانت صغير؟ يعني الحاجات اللي كنت تتساءل الناس عنها
6: وش ذي؟
0: ايوه تساؤلاتك وانت صغير وانت طفل، هل كانت عندك تساؤلات محمد؟
6: والله ما تذكرها يوم اني صغير، ما تذكر تساؤلاتي، ما ادري عنها.
0: تمام.
6: اي والله ما تذكر منها شيء.
0: تمام. الله يسعدك يا محمد ويطول في عمرك، يعطيك الصحه والعافيه.
2: طب معنا اتصال قبل الفاصل. شكرا محمد. معنا مرام.
7: الو
2: الو، هلا وسهلا.
7: اهلين، هلا والله.
2: يا هلا بمرام، مساء الفل.
0: مساء النور،
7: اخباركم؟
2: حنا تمام. انت كيف يومك؟ كيف بديتي اليوم؟ بدايه يومك كيف كانت؟
7: لا حلوه الحمد لله، كلها انجاز يا رب لك الحمد.
2: دوم يا
7: توني راجع من الاجازه، فالشغف الحمد لله.
2: حلو، في ناس يقول لك نرجع من الاجازه نبي اجازه ثانيه.
7: لا لا لا
2: اكيد كانت
7: لمسه، لازم الواحد يطلع من منطقه الراحه.
2: حلو، اجازتك كانت قصيره ولا طويله؟
7: لا شهر.
2: ما شاء الله، انا بعد الشهر اجي يبي لي افاقه.
7: فعلا الحين تقريبا هذا ثاني اسبوع لي، اول اسبوع كنت تعبانه.
2: اي سلامتك
7: والله، الحمد لله.
2: يلا الحمد لله على السلامه. عودا حميدا يا مرام، ونروح معك لاسئله الاطفال. انت عندك اطفال ولا لسه؟
7: اي عندي.
2: بيسالونك بالعاده اسئله كذا فضوليه؟
7: لا إلى الآن كده، هم 3 سنوات، فمو ذيك الأسئلة اللي
0: أسئلة خفيفة.
7: إيه أسئلة خفيفة، الحار البارد المدري إيش، يعني إلى الآن ما شافوا، يعني مثلا شان أقول يقولون الشمس من وين تطلع أو القمر، ما لا
2: لسه ما توسعت يعني مداركهم.
0: إيه على محيطهم اللي داخل شو اسمه التلفزيون وهالأمور يسألونك عنها.
7: إيه
0: أيوة.
2: طب انتي مرام مش كانت سألتك يوم انك صغيرة؟
7: انا كنت اسأل دايم عن السكر، ليش والموية تفور تغلي امي اذا حطت سكر يطلع برا؟
0: شلون يعني احنا ما فهمنا الحين.
2: اي قصدها لما تكون الموية قاعدة تغلي وامها اضافت السكر الموية المغلية يقوم يفور السكر ويطلع برا.
0: اها لا
2: عشان كذا
7: الثاني اللي كان دايم يعني يشغل بالي، وهذا سبب يعني تخصصي الان،
2: رحت صيدله
7: انا وانا انا اذا تعبانه الحين وراسي يعورني وركبتي تعورني، اذا اخذت مسكن
2: ايش درى
7: المسكن يدل المكان حق الالم،
2: شلون يروح رجلي؟
7: فدرست 7 سنوات عرفت الجواب.
2: عشان تجاوبين على هالسؤال، شو ايش كانت الاجابه؟ علمينا.
7: الاجابه انه في خلايا مستقبله، انه في شيء كانه نفس المفتاح نسميه الكي واللوك، ايوه المفتاح والقفل. فيكون الدواء اساسا فيه مستقبلات، المستقبلات تختلف في انواع كثيره. فعلى حسبها يرتبط باللي موجود بالجسم وبعدين يعطي الافكت.
0: أنا
2: هذه إجابة علمية للناس اللي برضو عندها سؤال لليوم ما عندها إجابة له.
0: أنا أصلا من سؤالك الأول حسيت أنه عميق، يعني كل الأسئلة اللي أنت قلتيها مش أسئلة طفولة،
2: نحن البنات
0: يعني فيها عمق، فيها عمق ما شاء الله.
7: لا كنت دايم أسأل أقول مين أول، الدجاجة ولا البيضة؟
0: ها شفتي
2: إذا عرفتي علمينا
7: ولا الدجاجة.
0: أنت الحين جاوبينا مين الأول.
2: أقول لك هذا السؤال أزلي مرام، إلى يومك الناس ما يدرون وش كان الأول. شو توقعين؟
7: أنا أحس أنه الدجاجة. قولوا ليه لأنه أساسا البيضة تطلع، مو لازم ديك ودجاجة، يعني الدجاجة عادي تبيض بدون ما تحتاج ديك عشان تبيض.
0: يا سلام كيف؟
7: فأحس إلا توك تدري؟
2: ما يدري.
7: جيب دجاجة وحطها عندك. طلع بيت. لا أقصد عندك المكان.
2: طيب أوكي.
7: والله الدجاجة تبيض بدون الديك. هذه معلومة أكيدة مني أنا عن تجربة. كل ما بتكلم في بالعيد أكثر.
2: جايبتها.
7: اللي كحلها عمل.
2: شكرا
7: الله يسعدكم. عفوا
2: يعطيك العافية. شكرا لك. كنا فين وصرنا فين؟
0: ختامها مسك حلوة.
2: اوكي
0: ختامها طيب. مسك فعلا.
2: انا تذكرت سالفة بس اقولها لكم ان شاء الله بعد الفاصل. في كذا أسئلة علمية تقودنا للبحار بعيدا واحيانا تخليك يعني زي ما يقولون تتوه في أفكارك.
0: صحيح.
2: قصة كذا بسيطة حنقولها بعد الفاصل. 011 40 53

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين الكرام، عز الحبايب في عز النهار، حياكم الله من جديد. ويا ما تكلمنا عن أشياء كثيرة في قبل الفاصل، بس أتذكر كان أنت تقولي فيه شغلة غادة بتقوليها أو موضوع قلتي بأقوله.
1: لا هو ما هو ذيك الشغلة عرفت، بس هي من حول الأسئلة اللي من هالنوع اللي فيها فضول وتبحث فيها عن معلومة، يعني من الأسئلة اللي خلفها معرفة. يقول لك طال عمرك هذا في يوم من الأيام واحدة وزوجها في بيت ساكنين، فزوجة كانت تبي تطلع، عندها موعد مهم تبي تروح، ويعرف أن زوجها دائما في هذا الوقت يطلبها فنجان قهوة، يعني سوي لي كوبا من القهوة. فهي جت قالت أنا معلش أنا ما مداني أسوي لك كوب القهوة، تقدر أنت تسوي. فقال لها زوجها طيب كيف أسوي القهوة وين ألاقي الأغراض؟ قالت له الأغراض هنا. طبعا هو يعرف يعني بس أنه فضولا. بعدين وهي طالعة من عند الباب مسكت يد الباب وتبي تطلع إلا تذكرت، قالت له اسمع إذا جيت تبغى تحط تسوي القهوة، طبعا القهوة مكوناتها بن وسكر،
0: صح،
1: الملعقة أولا استخدمها مع السكر بعدين مع البن.
0: حلو.
1: ومشت وقفلت الباب وراحت. قعد الزوج محتاس قال هي ليش قالت لي
0: استخدمها أول
1: شيء
0: مع السكر،
1: أول شيء مع السكر وبعدين مع البن. هل إذا أضفت السكر أولا وبعدين البن بيصير مشكلة، أو حطيت البن بعدين أضفت السكر غير شيء يعني يطلع شيء ثاني مختلف تماما؟ طبعا هنا جلس راح طلع كتب، قال لا أنا ما ارتحت، أنا أحس إن في معلومة فاتتني أنا ما أعرف وشي. فراح يبحث، طبعا ذيك الأيام ما كان فيه لا انترنت ولا شيء، فكان يسأل ويبحث إنه ليش لازم أستخدم أول شيء السكر أضيفه بعدين البن. دق على جاره قال زوجتك لما تسوي لك القهوة تستخدم الملعقة أولا مع السكر ولا مع البن؟ قال والله ما أدري وش الأهمية في هذا الشيء. قال أنا لازم أعرف. نزل في أقرب محل مقهى جاء سألهم قال أنتم لما تستخدمون
0: كبر الموضوع
1: لما تبون تسوون قهوة تضيفون أول شيء السكر وبعدين البن ولا ما تفرق؟ فقال له اللي زين القهوة قال لا ما تفرق، يعني حسب أنت والمتاح الموجود قدامك على طول مش تضيف
0: أقرب شيء.
1: فراح البيت وجلس وما سواله القهوة وقاعد على حر من يعني جمر يبي يعرف متى زوجته تجي عشان تجاوب على السؤال اللي عجز يلاقي له إجابة.
0: يعني السؤال وجودي هذا.
1: جت الزوجة دخلت مع الباب إلى الرجل مشطط.
0: يا
1: آدمية ليش قلتي لي أحط أول شيء أستخدم الملعقة مع السكر قبل البن؟ قال نظرت فيه كذا أعطتها النظرة اللي أنت شتبي. أنا قلت لك كذا لأني عارف إنك تبي تحوس، تبي تاخذ تستخدم الملعقة أول شيء مع البن، بعدين حتوصخ لي السكر، حيكون البن في السكر،
0: صح؟
1: فأنا قلت لك استخدم السكر عشان أول. البن ما يلوث السكر، صح؟
0: يبقى
1: هي سالفة بسيطة يعني، بس إنه تفهمك إن قديش العقل يفكر.
0: هي ذكرتني كمان بسالفة. هي ذكرتني كمان بسالفة وسالفة قريبة منها مرة، إنه يقول لك أتوقع إنك سمعتي عنها هالسالفة، إنه كان في واحدة دائما لما تجي تسوي السمك تمام تقص السمكة من الوسط وتطبخها، طبعا تقليها يعني تقصها وتطبخها تقصها وتطبخها كذا. ففي مرة من المرات بنتها اللي فضولية اللي عندها أسئلة تمام قالت لها ماما أنت ليش تطبخي السمكة كذا؟ قالت لها يا ماما ما أدري أنا شفت جدتك تسوي كذا تمام. خذوا عمرهم ونفسهم وراحوا عند الجدة قالوا لها يا جدة ليش أنت كنت تسوي كذا؟ قالت لهم أنا ما أدري كانت أمي تسوي كذا. خذوا نفسهم وراحوا عند أمه.
1: ما شاء الله أم الجدة عايشة راحوا له
0: لسه شوفي سبحان الله. فراحوا عند الجدة الكبيرة قالوا لها ليش أنت كنت تسوي كذا؟
1: قصين السمكة من النص وتقلينا.
0: قالت لهم أنا كانت عند المقلاة صغيرة ما تستوعب السمكة كاملة فكنت أقصها علشان أحط جزء هنا وجزء هنا
1: لأن المقلاة أصلا ما تكفي.
0: ما تكفي أنت الحين عندكم مقلاة كبيرة وإذا وما زلتوا تستخدموا نفس الطريقة
1: لأننا أحيانا نتبع شيء ربينا عليه بدون ما نفكر يعني هل هو صح ولا خطأ.
0: فعلا
1: والله فضيعة صراحة القصة. طيب أصدقائنا نروح لترند اليوم وصلنا معكم. طبعا هذه كانت ترى السالفة الكبيرة العريضة هذه كانت بس دردشة من بدايات البرنامج. ترند اليوم جاي صراحة من موقف يعني وهذا الموقف يمكن يمر معك أو يمر مع أي شخص في هذه الحياة عنده فوبيا من نوع خاص. فوبيا لما نقول فوبيا فأنت على طول يجي في بالك الخوف. طبعا الخوف ما في إنسان ما يخاف، الخوف هو سر بقاء الإنسان. لو ما الإنسان يخاف ما لقيته حريص على حياته، ما لقيت فيه استمرارية، ما لقيت فيه رغبة في الحياة إلى أبد الأبدين. طبعا والعمر بيد الله.
0: صح.
1: فمن أحد أهم الأشياء اللي ممكن هي تسبب هاجس لصاحبها اللي هو الخوف، الخوف من شيء معين أو الفوبيا زي ما نسميه. بعض الناس عنده فوبيا من أشياء أنت تستغربها، يعني مثلا تقول أسانسير ليش يخاف منه؟ لأنه في الأخير هو مكان مغلق.
0: صح.
1: البعض عنده فوبيا من، سمعت عن فوبيا الثقوب؟
0: لا.
1: أي شيء فيه ثقوب يعني زي الديكور.

0: الدور اللي هنا كله ثقوب، فهذا أول ما نشوفه تجيه رهبة وخوف، يخاف لأنه يقولك هذه الفوبيا من يعني تسبب هلع.
1: صح، في بعضهم حتى صاحبها. في بعضهم حتى من أشياء بسيطة، يعني مثلاً أنت الحين قلتي من الـ الأماكن الضيقة، ممكن الأماكن الضيقة بس الأسانسير تمام، يعني مثلا لو تحطين مثلا في غرفة أو ضيقة وذا عادي عنده. ففعلا في ناس كذا عندهم فوبيا أشياء وما أدري ليه. أنا أبغى أعرف إن هي من إيش جاية، لإيش رجعت. لأن أحيانا لما يصير لك موقف، خلينا نقول مثلا صار لك موقف مع قط كذا بس تمام،
0: أنا أكره القطط
1: أيوة، فصيرت تكرهيها طول حياتك عشان الموقف هذا. يعني مثلا جاك مرض منها لا سمح الله، او تحسست منها او
0: غالبا يكون في الطفوله ابو الغيث.
1: يا سلام،
0: موقف صار معك في الطفوله،
1: يا سلام عليك، فيستمر معك. بس احيانا ما في موقف وتجيك فوبيا كذا، تحس ان هذا المكان خلاص اول ما تدخله، اول ما تجي ترتعش، ما تدري ليه. يعني ما تدري هل ممكن عقلك كذا اللاوعي سافر لهالمكان. ما تجي التفسير. لا
0: صح كلامك صحيح ابو الغيث، لانه في يقولك فعلا في ناس عندها فوبيا مو معروف سببها، يعني ما في سبب واضح لها لماذا يخاف من هذا الشيء تحديدا. وفي يقولك اللي عنده استعداد وراثي مع البيئه، يعني صار في تفاعل مع البيئه وهو اساسا عنده استعداد وراثي انه هو يخاف من هالشيء. في اللي يقولك تعرض زي ما انا قلت لك تجارب سيئه في الطفوله،
1: صح،
0: فعنده فوبيا من نوع معين. وفي اللي شاف غيره مثلا يتعرض لموقف مخيف وتشكلت او تشكل عندها هاجس من هالشيء.
1: صحيح، انت ايش الفوبيا اللي عندك؟
0: انا يا طويل العمر انا من تالي شوف انا اكره القطط ما احبها، بس انه من تالي لان امي عندها فوبيا من الاماكن المغلقه.
1: اها،
0: انا كنت دائما اقول لها يا ماما يعني ما يستدل الموضوع
1: شيء.
0: بعدين في يوم من الايام تقفل علي الاسانسير، من الخوف بديت افقد الوعي رغم ان الاسانسير ما كان ضيق مره يعني. فمن هنا فهمت انه ممكن يكون استعداد وراثي.
1: ممكن
0: جدا والله. انت ايش الفوبيا اللي عندك؟
1: انا عندي الفوبيا مختلفه نوعا ما، يعني زي ما قلت لك يعني جزء كيف انا عندي من الاماكن المرتفعه، مش مرتفعه مره ها، يعني الطائره وذا ما عندي مشكله. عندي مشكله من الاماكن المرتفعه، ادوار يعني مثلا تمام، بس بشرط اني اشوف الارض.
0: اوكي، يعني اذا طلعت بس من فوق أيوة. تخاف.
1: شفت الاسانسير هذا اللي يكون شفاف قزاز كذا، هذا لما اجي اركب فيه احاول اشغل نفسي باي شيء، اناظر في الـ في الـ في فوق، اناظر في اي مكان عشان كل ما اناظر تحت، لاني لما اناظر تحت كذا احس كأن في شيء يسحبني.
0: جاذبية
1: ما ادري، لا كذا شيء كذا ما ادري كيف كذا يسحبني يعني. فبس الاماكن المرتفعه يعني عادي عندي ترى اتسلق جبال، وقد سويتها في جازان.
0: نعم،
1: ما عندي مشكله اشوف الارض هناك، لكن لا تقول لي ادوار مثلا واقعد اناظر تحت. حتى لما اسكن مثلا في فندق ولا شيء يكون عالي تمام، اناظر كذا ما اقرب من
0: الارض،
1: من النافذه،
0: اي عشان ما تشوف
1: بالضبط
0: الارتفاع.
1: اي اشوف المنظر كذا من بعيد، لكن تحت اني اشوف الارض لا. ما
0: عاد تصدق انه في، انا سمعت عن فوبيا زي ما قلت لك اللي هو الثقوب فوبيا، البالونات، في ناس تخاف من البالونات. وفي ناس تخاف مثلا من الازرار اللي موجوده على ثيابنا. والله صدق انا سمعت عنه. في ناس يقول لك يخاف من عادي عاد الظلام هين، الحشرات، الابر، الدم.
1: لا عاد وعاد الصراصير، انتوا ايش عندكم بالله
0: تخافون؟ الخوف من الحشرات؟
1: اي لا، والصرصور تحديدا يعني ايش يسوي يعني؟ بالله ايش يسوي؟
0: ما يسوي
1: لا يقرص،
0: رهبة
1: ما لا يقرص، لا يطير كذا فجأة ويسوي حركات ابدا، ماشي كذا في الحالة. اول ما قلت ماشي قالت لي بس لا تكمل.
0: طيب عن الفوبيا اصدقائنا، مخاوفكم اللي تتشكل على هيئة فوبيا قولوا لنا عنها. يمكن هذا الشيء يعني ناتج عن تجارب، ناتج عن موقف حصل وياكم. نسمع منكم اكيد على 011-40-5-3. انت انا حقول لك فوبيا مهند.
1: بالله
0: مهند عنده فوبيا مره غريبه.
1: بالله
0: ايه
1: مهند طيب قول لي
0: يخاف من المرايا.
1: من المرايا؟
0: ايه
1: شمعنا؟

0: ما ادري. لا جاي وش شكله.
1: بالمفروض انا اللي اخاف يا مهند مو انت.
0: طيب نروح الفاصل ونرجع اكيد لكم بالمزيد اصدقائنا. خبرونا فيما لو كنتوا تعانون من الفوبيا او اساسا انتم تتكلمون عن هذا الموضوع وش شايفين اغرب انواع الفوبيا يمكن مرت عليكم احنا ما نعرفها، يعني زي سالفه الخوف من ازرار الثياب. هذه انا لما سمعتها استغربت، بس ما عاد استغرب شيء في الحياه، كل شيء ممكن وارد جدا. نروح الفاصل ونرجع من جديد لكم.
1: يلا 011 40 5 3.

0: عز النهار. عز النهار. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عز النهار. عز النهار.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء في برنامجكم عز النهار. تكلمنا قبل شوي عن الفوبيا أو عن المخاوف، إيش الحاجات اللي الواحد ممكن يخاف منها وممكن يكون لها أسباب خاصة، في أن مثلا موقف معين خلاه يخاف من هالشيء أو من هالمكان، وأحيانا ما يكون في موقف بس كذا هو مع التجربة
1: المخاوف.
0: بالضبط مع التجربة اكتشف أن عنده الفوبيا.
1: قاعد أقول لك على فوبيا مرة غريبة.
0: أيوة.
1: أقول لك في ناس عندهم فوبيا من النوم.
0: طبعا
1: ما يخاف من ظلام، ما يخاف من أشباح، ما يخاف، بس إنه يخاف من النوم نفسه. ليش؟ يقول لك لأنهم مو لأنهم يكرهون النوم، لكن يخافون

0: لكات اتصال معانا من ابو تميم. حيا الله
1: يا
0: ابو تميم.
1: مرحبا، الله يطول عمرك، مساء
0: يا
1: الخير على
0: مرحبا،
1: الجميع.
2: يا هلا ويا مرحبا ابو تميم، حياك الله.
1: يا هلا اخوي ابو عبد العزيز،
2: الله يخليك.
1: اخوي مهند وطاقم البرنامج والمستمعين،
2: يسعدك ربي.
1: شوف، من فضل رب العالمين انا ما اخاف. فضل رب العالمين،
2: ما عندك فوبيا من اي شيء؟
1: لا، بالرغم اني انا بحكم اني اعيش اسكن في مزرعتي وحدي وكذا. شوف، دخل علي ضبع وانا نايم برا ايام الصيف، ما خفت.
2: ايه،
1: دخل علي ذيب برضو ما خفت، كان والله قريب من عندي، لا هو لا الذيب ولا الضبع.
0: ذيب إيه؟ وضبع، بقى اسد.
1: اي والله،
0: معقوله ابو تميم ما خفت؟
1: لا والله ما خفت،
0: ما هجموك؟
2: ذكرتني بعاد الامام لما يقول انا يطلع لي اسد،
0: يطلع لي اسد.
2: انا يطلع لي اسد.
1: لانه يدخل وانا كان في مورد مويه حولي، يدخل ويشرب يروح.
2: ايه،
1: في يوم الصيف. لكن كنت أخاف أنا من النزول في عمق الأرض، يعني في البير. جدة كان عندي عمال ديك الفترة يشتغلون أحفر بير عربي ذا، فأنا مضطر أني أنزل أشوف كم متر، لأن أنا أحاسبهم بالأمتار، أخذ حقي وأعطيهم حقهم.
2: إيه؟
1: فأنا والله أنا اضطريت، وتركب ذاك السطل اللي كأنها صنصير تنزل. أنت
2: حط يعني عرفته،
1: قطع يمكن ينقطع يمكن الله أعلم، لأن في كثير أحداث صارت وتوفوا فيها يعني. وقوم وصلي ركعتين وسمي بسم الله، وعلى أنهم منعوني قال لازم بصير في واحد ثاني سعودي يعني عشان ما يتهمونا بكرة فيك. لا أبد، وأنزل والله أنا جد قمة الخوف.
2: أيوة، كل ما نزلت أكثر كل ما زاد الخوف عندك.
1: أيوة والله،
2: تحس رجولك كذا ترتجف، أنفاسك تزيد.
1: لا أحس ببرودة في جسمي.
2: أي
1: الحمد لله، صليت ركعتين وقلت إن حصل شيء، فالحمد لله.
2: الحمد لله، وعد الموضوع.
1: نزلت والحمد لله، وقاوس بالمتر وكذا وما أدري إيش، وصار الوضع محسن بعد الحمد لله رب العالمين. الحاجة الثانية السرعة، لما أركب مع واحد جد على إني أنا أمشي أتجاوز 200، أوصل 250 240 في السرعة يعني. بس ما عندي ثقة في اللي أنا راكب معه.
2: صح،
1: في نفسي وأنا أسوق.
2: صح،
1: أنا في مع نفسي أوكي أكون واثق، لكن اللي أنا راكب معه ما أدري كيف يتصرف.
2: أي والله ما أثق فيه. هذه نفسي يا حبيبي. اي هذه روح.
1: أي هذا اللي فوق اللي عندي، وكل ما بقول الأستاذة يقول لي يا اخوي ترى حرام القطط ما تنكره. جد اللي تخاف منها تقول لي اخاف من القطط، والله بالعكس انها حلوه جميله. انا انا انا اتعامل معها لي اكثر من 15 سنه. مع البساس والله بالعكس احس فيهم الوفاء والحب وبمعنى الكلمه. لمن يحبهم ويعطف عليهم.
2: ما شاء الله ما شاء الله يا ابو تميم،
1: الله يطول عمرك.
2: الله يعطيك العافية أبو تميم، شكرا جزيلا لك يا حبيبي. بدر معنا، بدر حياك الله يا بدر.
0: بدر معنا ولا راح اتصاله يا مهند؟ طبعا هل ما يجهز اتصال من جديد؟ صدق ولا لو طلع لك أسد
2: ايه
0: ايش بتسوي؟
2: والله
0: ضبع نمر.
2: شوفي، هو في حالتين، إذا كان الهروب تمام بينجيني راح أهرب، وإذا كان الوقفة بتنجيني راح أوقف، يعني على حسب. إيه، معنا عبد الله.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله يا بلقيف، كيف الحال؟
2: يا هلا ويا مرحبا.
3: طيب، عساكم بخير إن شاء الله.
2: الله يخليك يسعدك يا رب.
3: أسأل الله أن يغيثني من أدبك وأخلاقك وحسن كلامك.
2: أنا اللي أسأل الله أن يعطيني من أخلاقكم وتواضعكم. الله يسعدك ويخليك يا عبد الله حبيبي.
3: كيف حالك أختي غادة؟ عساك طيب إن شاء الله.
0: خليك يا رب، يحيي الله عبد الله.
3: قمة الأخلاق والأدب يا أختي غادة، الله
0: تسلم كلك ذوق،
3: ويحافظك إن شاء الله لأبنائك.
0: من قال ومن سمع.
3: الله يسلمك. أنتوا موضوعكم عن الفوبيا.
2: إيه،
3: أنا عندي فوبيا في الارتفاعات. ولا جاتني إلا في وقت متأخر، يعني فوبيا غريبة يعني.
2: حلو.
3: مرة من ضمن القصص، مرة كنت أتفرج في الجوال وشفت مقطع فيديو واحد في الشرفة حقت برج الساعة.

0: تصور، وأنا قاعد أسوي من سجن مع تصوير وكذا، وجاء يوجه الكاميرا على الحرم وعلى المنطقة كلها ويدور راسه، وأنا جالس طبعا في الأرض.
1: إيه
0: دار راسي طاح الجوال من يدي
2: من كثر ما تأثر.
0: وأنا جالس في الأرض يعني مش واقف ولا شيء، وطاح الجوال من يدي وطاح على جوال، كان يعني اللي قاعد
1: لهالدرجة لهالدرجة
0: يعني فوبيا غريبة. شو تصور المسبح في بعض المسابح فيها زي السلالم بمقدار مترين أو متر ونص، يطلعون عليه وينزلون في المسبح.
1: صحيح.
0: أنا مستحيل أطلع عليه.
1: أوه.
0: أنا إذا كنت في الأرض بجلس على بجلس في الأرض وبنزل بأقدامي على الماء يعني من شدة الفوبيا. وكذلك مثل ما تفضل أبو تميم اللي هي السيارة.
1: سرعة.
0: السيارة ما ظن أحد الجواز هذه كلهم كلهم يعني بيصير راكب بيجيه الفوبيا في السرعة.
1: إيه.
2: صدقت أنا حسب والله إنه حالة خاصة لما أركب مع أخوي وياسر، وأنا أسرع أكثر منه. بس أخاف ما أدري ليه تلقاني بس متمسكة.
0: جميع بالذات اللي يسوقون غير اللي ما يسوقون، اللي يسوق يصير هو أشد.
1: أيوة صح.
0: من اللي يسوق.
1: صحيح.
0: يعني أنا كنت بعض الأوقات في المرتبة الخلفية كأني أنا أتفاعل مع السواق، أنا بقعد أمسك وقعد أدعس
1: بريك. إيه تقعد تحرك رجولك كذا كأنك تبغى تدعس.
2: كأني بسوي فرامل أنا.
0: بس كل ما يعرف يسوق، كل ما يعرف يسوق عايدة عنده.
1: صحيح.
0: ما أظن يعني يتطور السرعة ويتطور المخاطر كذا. يعني هذا أنا عندي الفوبيا هذه قريبة زي الارتفاع. أنا يعني الارتفاعات أنا ما أدرني.
2: حاولت عبد الله تواجه مخاوفك هذه؟
0: والله حاولت لكن ما استطعت. أنا لا رحت مكة العمر ولا شيء، أسكن في برج الساعة. وأصلي في المصلى اللي في البرج. يكون قريب مطل على الحرم، أنا أصلي في الصفوف الخلفية، ما أستطيع أني أقرب عند القزاز وقابل الحرم وأصلي.
1: أيوة أيوة.
0: من الدورانة أطلع في الصفوف الخلفية. هذه النقطة الفوبيا اللي معي. نسأل الله أن الله ييسر لنا وييسر لكم.
1: اللهم آمين. اللهم آمين.
0: ويبارك لكم إن شاء الله في أموالكم وأرزاقكم.
1: وياك يا رب وياك.
0: الله يحفظكم.
1: يعطيك العافية يا حبيبي عبد الله.
2: شكرا يا عبد الله، يعطيك العافية. طبعا ما أستغرب هالشيء لأنه يقول لك أساسا مهمة الدماغ، دماغ البشري مو لإسعادك. الدماغ يفكر لحمايتك.
1: أيوة.
2: فاليوم أي حدث يصير لك الدماغ هذا على طول يعطيك مبالغة في تقدير الأخطار عشان يخليك آمن، يقولك احمي نفسك احمي نفسك. أنت في خطر، فيضخم الموضوع. لكن لا تخليه يعني يتمكن منك لدرجة تصبح هاجس وتصير عندك هذه المخاوف، فوبيا يعني شيء ما تقدر تتعايش معه.
1: صحيح.
2: مين معنا؟
1: أم عمر.
3: مرحبتين.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلين.
3: أهلين يا مرحبا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم عمر.
3: يا هلا والله. موضوعكم اليوم كأنه كذا رسالة لي. يعني أنا عندي فوبيا من والله عندي فوبيا من المسابح، لأني أول مرة يعني سبحت طحت في مسبح غرقت. فلي يمكن 6 شهور وأنا كل يوم بروح ما انفك. اليوم معايا موعد مع مدربة الحين رايحت لها في السيارة، الحين رايحة عشان
1: شفتك يا
3: والله.
2: أنا أتمنى.
1: سبحان الله.
2: أم عمر أنا أيوة. دريت أنها تبي تروح عندها مدربة، فقلت اليوم خلينا نتكلم عن موضوع المخاوف عشان نجزمها، نخليها تقول خلاص إنني جاهزة.
3: جاهزة والله. سمعت الموضوع قلت أنا لازم أشارك فيه.
2: طب شوفي
3: يعني موضوع فوبيا النوم، والله هذه حاصلة عندي فعلا. أنا ولدي الله يحفظه كان صغير، فكنت تعرفون النظام اللي لازم تنام بدري والساعة 9 نوم، فصار عنده فوبيا. هو الحين في الجامعة الله يحفظه، عندي إلى الآن زي فوبيا أو يكره هذا الوقت، حتى لو أنه ميت تعب الساعة 9 يدور لأي حاجة عشان
2: ما يبغى ينام.
3: ما يبغى ينام.
2: أتوقع كل عيالنا عندهم فوبيا.
3: والله أحس أنه هذا جد، خليهم هم صغار براحتهم، وقت ما ينام ينام.
2: إيه لأنك تقعدين أنت يعني تخوفين، تقولي إذا ما نمت هذا الوقت بتزكنين عليه، بتعبينه، بكرة عندك دوام.
3: أيوه. فهذا فعلا سبب له، انا حاسه الى الان، وهو يعني يكره الوقت هذا. حتى لما نقول له خلاص وين بننام، وين الساعه 10؟ طب الساعه 10 ايوه بننام، بدات وقت دوامات يعني ايه بننام. لكن سبحان الله، فادعوا لي اليوم ان شاء الله انه
2: يا حبيبي
1: لا
2: ان شاء الله تصيرين سباحه.
3: والله انا منقذه كمان مخاوفي، متحديه للفوبيات اللي عندي. انا
2: صح
3: عندي فوبيا المرتفعات وكسرتها، كسرتها انا بنفسي يعني. طلعت اعلى قمه يعني في اوروبا, طلعت اعلى قمه وانا مو بس اخاف لدرجه تجيني حاله زي الاغماء واذا طلعت
2: مرتفعه. والله العظيم انك بطله.
3: والله اللي واجه دائما حتى لاي انسان اقول واجهيها, لا تنتظرين احد يساعدك. انا في اللحظه الاخيره طلبت مساعده المدربه اللي هي 6 شهور وانا ماني قادره والله. فلا تطلبين احد هو يدفعك, لا انت واجهي مخاوفك ومره واثنين وثلاث خلاص.
2: اهنيك اهنيك والله يا ام عمر, لانه فعلا كلامك صحيح. يقول لك اكثر شيء خلينا يعني خلاص نتجاوز مخاوفنا هذه. شكرا ام عمر, راح اتصالك.
1: شكرا.
2: نتجاوز مخاوفنا ان احنا نواجهها.
1: صح,
2: لانك لو ما واجهت بيظل مخك او دماغك دائما يقول لك ان هذا شيء كبير ويفهمك ويوصلك رساله انه اذا انت ما هربت منه وما تهربت منه راح يصير لك شيء سيء. حيسيطر عليك.
1: صح والله. انا ودي نتناقش كثير في هالموضوع يعني فعلا. انا زي ما يقولوا في فمي ما
2: في فمي كمان. نعطيك الفرصه في فمي
1: ما. بس عندنا اتصال.
2: عندنا اتصال.
1: ايه.
2: نعم
1: احمد, حياك الله يا احمد.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اي واضح الصوت.
4: يا مرحبا ومسهلا.
1: يا هلا ومرحبا. حياك الله.
4: انا جاي راجع من النادي لسبحان الله شغل الراديو واسمعكم.
1: حلو.
4: سمعت موضوع الفوبيا.
1: صحيح.
4: وحبيت اشارك وكب عبس العائله شويه يعني فوبيا العائله.
2: تمام. هات.
4: ايه.
2: قول يا احمد.
4: عندي الوالد. يا مرحبا.
2: ايه تفضل.
1: تقول لك تفضل.
4: ايه عندي الوالد يعني ما شاء الله عليه ما يخاف من الحيوانات بشكل عام.
2: ايوه.
4: سواء رحنا حدائق الحيوان او بشكل عام صفاي اكل الحيوانات يعني ما عنده فوبيا منهم.
1: ما عنده فوبيا منهم. حلو.
4: جميع انواع الحيوانات يعني الكلاب جميع الحيوانات. لكن سبحان الله.
1: كرمت السامعين.
4: ايه. لكن سبحان الله عنده فوبيا من الفيران.
2: من الفيران؟
4: اي والله الفيران. اي نعم. يعني ذاك اليوم دخل بيتنا فار. اول مره اشوف ابوي يعني متوتر بشكل.
1: اول مره اشوفه يرقص بدون موسيقى. اي
4: نعم.
2: طيب.
4: لو هو قادر يتعامل معه يعني وكان متوتر مره يعني كان الوضع.
2: صدمت. قلت فيه يعني الوالد.
4: باقي الحيوانات تخاف من الفار.
2: صار له موقف يا احمد. صار له موقف مع الفار ما قالت
1: يمكن.
4: يعني زي ما تعرفون اول كانت الحيوانات تدخل البيوت بشكل يعني كبير
1: ومن ضمنها صح
2: حسب المناطق يعني.
4: ايه فهو ما صار له موقف, شاف واحد صار له موقف.
1: ايه
4: سبحان الله خلاص يعني مو به خوف زي ما انه يكسب دنا يعني انه.
1: ايوه ايوه ايوه بس
4: ايه بالضبط. ايه يعني
2: ثمان يومه خلاص.
1: كمل كمل الباقي مو بس الوالد كمل.
4: ايه طيب عندي اخوي ذاك اليوم رايحين الطايف وفرحانين وفي تلفريك ومدري ايش كان. الوضع كله تمام يعني وكنا كلنا متحمسين انا والاهل. اول ما ركبنا جاتهم حرفيا الولد قام يتنافض.
1: ايه
4: فجأة دموع يا ولد
1: كيف دموع.
2: كم عمره يا احمد؟
4: لا يعني كانت الثانوي اول ثانوي ثاني ثانوي.
2: طيب
4: يعني كثير. ايه طيب.
1: ايه
4: وجتهم من الركاب وفجاه دموع ونزلوني ما ابغى خلاص ركبنا وما ادري ايش.
1: ابي
2: ابي ابوي ابوي
4: يعني مرات الفوبيا ما تجي الا في لحظاتها.
1: ايه
4: يعني كان طول الوقت عادي.
1: ايه
4: ما عنده مشكله يركب وكذا. يوم ركب سبحان الله جاته الحاله.
1: ليه طيب ايش الفوبيا اللي طلعت عنده الحين؟
4: فجاه كذا خاف.
1: طيب من ايش؟
2: طبعا انا الحين ما عرفت بعرف وش هو.
1: من ايش؟
4: من التلفريك اللي هو يعني اذا رجع
1: مركبنا.
2: انت في التلفريك. اوكي.
4: انا
2: قاعد
4: اتكلم عن التلفريك.
2: انا لسه راكبه في الرحله تو منطلقه للطايف.
1: السياره.
2: طيب مين بعد عنده فوبيا؟
1: اللي بعده اللي
2: طب
1: بعده.
2: احمد احمد ايش عنده فوبيا من؟
1: لا لا مو بس لا
2: احمد مو تفضح العائله الكريمه وانت لا.
1: اي مو بس. اي
4: عندي الوالده بعد.
1: ايش
4: تسوي لكم؟ طيب اترككم تعرفون.
2: قول شو الوالده؟
4: طيب الوالده حرفيا تخاف من جميع انواع الحيوانات.
1: ايه
4: الوالد يحب الحيوانات زي ما قلت لكم بس الا الفيران يعني طبعا ما يتقبلها.
1: حلو.
2: الوالده كل الحيوانات.
4: صار في فريقين في البيت يعني فريق اللي يلا يا بابا نبغى مثلا حيوانات طاوه يعني كتاكيت اللي هو الفريق اللي مع الام فهمتوا؟
1: ايوه
2: جيبوه
4: بتخاف وما يصلح وما ادري ايش فحرفيا يعني
1: ففي فريقين في البيت يعني ناس يؤيدون فكره الوالد وناس مع الوالد.
2: احمد والله ما لي دخل يعني تقول لي
4: يعني في يعني انا واخواني مثلا ما نخاف من الحيوانات.
1: أيه.
4: بشكل عام.
1: أيه.
4: لكن الخوات لا والله مع الوالدة يخافون من جميع أنواع الحيوانات.
2: طب أحمد يخاف من إيش؟ أحمد أيوة يخاف من إيش؟
1: فضحت الناس كلهم. الباقي أنت؟
4: أنا؟
1: أيوه أنت.
4: ظلام ما أسمع صوت قبل.
1: أنت إيش الفوبيا اللي عندك؟
2: أحس بالظلام فعلًا.
4: والله العظيم ما عد. لا لا مو بالظلام الفوبيا.
1: لا.
4: أقول ظلام ما أسمع.
1: أيوه يقول ظلام ما أسمع. أوكي
2: تمام.
4: صراحة ما أدري يعني ما عندي شيء معين.
1: ما عندك؟
4: على حسب يعني وقتها اللي يجي يجي أشوف يعني الخوف ولا لا.
1: آخر
4: بشكل عام ما أحس إنه عندي.
1: آخر شيء صار لك.
2: والله أنا عندك فوبيا من أيوة. شيء معين بس لازم تكتشفه.
1: أنا عارف إنك أنت
4: تكتشفه هذه.
1: طيب اسمع ما قد جاك موقف في موقف كذا جاتك أم الركض؟
4: والله شوف تقول متى ما جاك موقف ما جاتك.
1: أجل خلاص طيب. عطنا الموقف اللي جاتك فيه. ايوه هو احمد لازم تسحبه ترى على فكره ها من الشخصيات اللي كذا لازم تسحبه علشان يعطيك
4: ما اقول لك فوبيا على قد ما بقول لك انه رهاب اجتماعي بشكل عام
1: كل ذو رهاب
2: انت عندك رهاب اجتماعي
1: انت كل ذو عندك رهاب تراك
4: ترى يعني
1: احمد ترى ما نعرفك احنا ما نعرفك وانت
2: لا يمكن خلف الكواليس غير بس لما يكون هو في الواجهه موضوع مختلف
4: اي اي اي ممكن صح
1: والله ما اتوقع
2: اسلك لك والله
1: اي والله ما اتوقع
2: اسلك لك هنا
1: غير الرهاب الاجتماعي ما احنا معك في الرهاب الاجتماعي غير غير يا احمد جيب لنا كذا واحده من الاشياء اللي خليتها للزمن
2: مهند يقول لك وش آخر شيء خفت من
4: يعني ما أدري صراحة
1: علشان خاطرنا يا
4: حبيبي عندي فوبيا من السرعة
1: من إيش
4: السرعة المبالغ فيها
1: يا يعني عمي هذا كلام ماخذ حقه أنا متأكد إن في عندك فوبيا
4: ما ادري صراحه يبي لي افكر بعدين
2: يلا هذا نداء سريع لعائله احمد إيه؟ لانه ما بقى احد ما علم عليه فانتوا خذوا حقكم
1: والله خذوا حقكم والله العظيم اما يطلع كذا
2: يطلع سلاما سلاما إيه لا ما إيه يجي
1: والله
2: شكرا يا احمد يعطيك العافيه
1: شكرا لك يا احمد
2: شكرا جزيلا على طار الحيوانات الاليفه قريت اليوم خبر طبعا يمكن تشوف في دول بعض شرق اسيا واوروبا يعني كثير من الناس تمشي مع حيواناتها
1: صح
2: وهذا شيء ملاحظ وصارت الناس تستأنس بالحيوانات أكثر من الأطفال لدرجة أنه يقولك عدد الأطفال في اليابان أقل من عدد الحيوانات جميع الأطفال في اليابان عددهم 13,700,000 لمن هم دون 15 سنة عدد القطط والكلاب 15,900,000 يعني الفرق 2,200,000 لصالح الحيوانات
1: يا ساتر عدد مفجع الحقيقة
2: اي والله
1: عدد مفجع
2: يعني ما يجيبون عيال يروحون يربون نقطاوة شلون كذا
1: مفجع والله الحمد لله
2: الحمد لله على نعمة الإسلام
1: الحمد لله طيب
2: نروح لفاصل قصير ونرجع من جديد أصدقائنا نروح للتحدي ايش رايك ولا بصمة موظف
1: والله ما ادري كيفكم اللي تشوفوه
2: طيب اللي يشوف مخرجنا
1: يلا
2: مهند عندك اللعبة فاصل وراجعين

0: حيلا مستمعينا من جديد نتواصل معكم مع اتصالاتكم الهاتفية على رقم برنامجنا 011-40-53 اللي حاب إن هو يشاركنا طبعا بكل فقراتنا، سواء ترند اليوم اللي تكلمنا فيه عن مخاوفنا شلون نتجاوب معها ونتجاوزها، ولا عن طريق فقرة بصمة موظف الناس اللي طالعة من دواماتها اليوم حابة تسجل حضور وتكلمنا شوي عن الجانب العملي والمهني في حياتهم الوظيفية. أيضا فقرة تحدي اللي حاب يقول أنا قد التحدي وأبي أشارككم هم بعد نستقبل. لكن قبل ما ناخذ الاتصال معنا في رسالة وصلتنا كذا جميلة لطيفة من نورة. نورة تقول كنت أخاف من ركوب المصعد وكل يوم أطلع الدرج لين قررت أجربه مرة بعد مرة والحمد لله راح الخوف. هنا نركز على جانب واجه مخاوفك عشان تقدر تتحداها وتتجاوزها وما تكون حجر عثرة في حياتك. يعني عارف ناس حارمين أنفسهم أنهم يروحون يزورون مناطق جبلية جميلة لأنهم يخافون من المرتفعات، فحلو أنك تواجه المخاوف عشان تقدر تستمتع بقية حياتك في أماكن ممكن تكون مرتفعة. في اتصال معنا مهند ميم أبو تركي.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: والله من المواقف، طبعا في المواقف اللي تحصل الواحد يكون عنده نوع من التردد لو جربها مره ثانيه.
0: ايه
1: انا والله حصل لي موقف في البحر مره. في على الساحل بحر الاحمر، في كان طالعين انا ولد خالي،
0: نعم،
1: وعندهم قارب، هم عندهم قارب عند البحر وطلعنا فيه العصريه. طبعا ما توقعنا في هواء قوي كذا وسحبنا القارب جوة البحر جوة.
0: يا ساتر. طيب
1: إيه والله، ويوم صارت الأمواج حقيقة صراحة أمواج، وبعد خلاص ما شفنا دابته. اليوم صارت الأمواج مرة بشكل إيش رهيب، جاء الليل كذا ظل بدأت شفنا الظلمة وكذا ما قدرنا نتصرف، الاتجاهات ما عرفنا وين.
0: يا الله.
1: إيه والله، ويوم سلم الله الأمواج مرة عاتية وشوف أجنحة أسماك.
0: طيب
1: أحد الأجنحة حق الأسماك.

0: المهم ويوم ظلمت الليل والموج قوي يعني سما تقول إيه والله صار ولد اللي معي
1: إيه؟
0: يقول آه يا بنتي يقول
1: صار يهوجس
0: إيه يقول يا بنتي يعني بنتي صغيرة قلت له يا ابن الحلال أذكر الله أشفيك المهم فرق أنا لازم أقول في واحد يكون يشجع الثاني
1: إيه
0: جلسنا فترة كده والله كده شوية ما في المهم فقدونا أهلنا وجو
1: بلغوا خفر السواحل
0: إيه صار نبغى نسمع صوت ال صوت ال ال شتمو التكيلة حقت ال شتمو سلاح حدود بعدين بعدين أثروا علينا يسحبونا سلم الله علينا وأخذوا علينا تعهد المهم وعقبها أنا صار عندي زي ما تقول في الأساس في رياح قوية ونسمع إحنا كل شيء هذا والله من الموقف اللي حصل لي
1: والله يعني موقف لا تحسد عليه قمة الرعب هذا فيلم يعني خاصة لما انسحبتكم الأمواج وظلمت الدنيا وصارت الأمواج تلعب فيكم وتوديكم وتجيبكم وانعدمت الرؤية ما عاد تشوفون أحد حواليكم يا ساتر يا الرعب
2: احنا صار لنا فوبيا
1: أنا خفت
2: ايه
0: فالموقف هذا حصل لي كده فترة كده ما عاد أروح البحر إلا إيش أصيد سمك من الطرف كده وبعدين راحت مني
1: اللي. وتربط بعد وانت تصيد السمك تربط في المكان اللي انت فيه
0: والله بعدين لا خلاص الحمد لله
1: الحمد لله على سلامتكم
0: الله يبارك فيك والله وانا سعيد بالمشاركه والله
1: احنا الاسعد يا ابو تركي بس هذا ما يمنعك انك تستمتع بالرحلات البحريه بس انه اول شيء تتاكد من الحركه الجويه تبلغون الجهات اللي مسؤوله عن الرحلات البحريه انه انتم طالعين رحله عشان لا قدر الله فقدوكم او شيء خلاص يكونون عارفين والمكان يكون مدعم بادوات السلامه وتعرف تسبح
0: كلام سليم فعلا احنا نطلع دائما ونلعب في الجهات هذيك ونسبح وكذا بس الوقت هذا سحبنا بشكل مفاجئ
1: ايه
0: سبحان الله الله قوته يعني قوة الله
1: سبحان الخالق واول ما شفت زعانف سمكة القرش وش جاء في بالك؟ هل سأكون في بطني هذا المساء؟ هل سأكون وجبة دسمة؟
2: والله
0: انا خلاص عشاء اليوم عشاء شباب بس ما اقول بقلبي بجنبي مرة يقول لبنتي والله
1: يا الله يا الله الحمد لله على سلامتكم جميعا
0: والله انا سعيد بالمشاركة الله يعطيكم العافية
2: احنا سعد الله يخليك ابو تركي ابو تركي ذكرني بفوبيا عند واحد عند واحد قريب مننا مرة عند فوبيا من البحر صح؟ تذكريه؟ عرفتيه؟
1: ايه عرفت اللي غرق قبل فترة وانقذوه
2: ايه عنده فوبيا من البحر
1: على سلامتك يا مهند مهند يقول طاح جواله وراح يبي يسحبه طاح قريب من الشاطئ فيقول لعلني تهورت ويعني دخلت في العمق الأعماق كان الحين مني بيخرج برنامجنا يا مهند
2: لكن
1: كان انت وجبة الحين
2: لكنه تاب بعدها خلاص بعدها بعدها صار يشوف البحر من بعيد يستمتع بمنظره اي لكن ما يطب فيه فقط
1: طيب نقول هلا وسهلا بالجوهرة
3: الو
1: الو اهلين
3: الو اهلا السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله وبركاته
3: موضوع هذا المخاوف ذكرني بشيئين انا خاف منهم الاول يعني ما حاول اغيره وشو الالعاب اللي لما نروح مثلا نلعب هذه حتى لو السفينه
1: اللي في المنتزهات ولا قصدك في
3: ما كنت العب ما قد لعبتها عرفتي من يوم صغيره ما ابدا ما افكر الشيء الثاني وشو تعرفين الاسره اللي تكون مفرغه من تحت
2: ايش
3: الاسره حقت النوم اللي تكون مفرغه
1: اي فيها مساحه تحت طيب
3: اي هذه اللي تكون يعني تحت تشوفين اللي تحت ما يكون مسكر
1: طيب
3: هذه مستحيل انام فيها
2: ليه؟
3: عاد والله خليها
1: خلي انه في احد
3: ما ادري
1: في حرامي في حرامي
2: شايفه فيلم رعب ولا شيء
1: لا وهي صغيره كانت يخوفون انه في شيء بيطلع من تحت السرير
3: انت ما تحسين وانت كذا وانت كذا
1: انا لو اقول لك على موقف صار معي والله العظيم تنفجعين والله انا انا انا سافرت بلد مكان ما زين وهذا المكان كان فيه زي حوش البيت عرفتي السرير أساسا يعني غرفة النوم مفتوحة على حديقة فحاطة راسي نايمة الدنيا فراغ ما في أحد القرية اللي كنت فيها ما فيها يعني نفس ما في يعني صمت مطبق كنت نايمة فجأة كذا أسمع ناس تسولف تسولف وين تحت السرير
2: أم تحت السرير.
1: إذا جلست ما أسمع شيء، ما أسمع صوت. إذا حطيت رأسي على الوسادة أسمع ناس تسولف وتضحك وصوت غسالة مواعين شغالة، غسالة ملابس شغالة. طب إيش ما أسمع شيء؟
2: طيب وش طلع؟
1: ما أدري.
2: وكيف ما تدري إلى الحين؟ إلى الحين ما تدري؟
1: إلى الحين ما أدري.
3: غادة أنت بتخليني الفوبيا عندي
1: شوف تتأزم.
2: شوف هالموضوع يا الجهرة، يعني أنا صراحة عجزت.
1: بس عارفة أنا ما أنام على سرير مفرغ من تحت إلى يومك.
2: تقول لك تسمع لا. ناس يسولفون.
1: ما همني، عرفتي ما همني.
2: الجهرة
3: بعد هذا الموقف للحين كذا عادي عندك؟
1: أي عادي.
3: لا شوفي، طيب أنت كنت في الدور الثاني يعني تحت؟
1: لا كان في الدور الأرضي. الأرضي أنا كنت في الحديقة نفسها، عرفتي.
3: بسم الله.
2: إيه بسم الله من جد. تقول لك قاعد يسولفون. لا والمشكلة شوفي مو بس يسولفون، لا كمان يغسلون ملابسهم.
1: عرفتي سوالف اللي ناس عالم يعني كثيرين
2: عندهم ملابس تبغى لها غسيل.
1: في ملابس، في غسالة ملابس قاعدة تدور. أنا استغربت يعني من اللي يغسل في الليل.
2: وبعدين في قرية زي ما تقول، يعني في مكان مثلا يعني نائي ولا شيء، صح؟
1: منطقة نائية.
2: ها شفتي وفيها غسيل، قاعدين يغسلون تحت البيت.
1: والله العظيم ما تسمعي صوت النفس وانت جالسه، بس لا حطيت راسي على الوسادة سمعت ناس تسولف وتضحك وغسلت الملابس.
3: غدا سويتي؟ كملتي نومه هذاك اليوم؟
1: كملت
3: ما شاء الله،
1: بس اني غيرت المكان.
2: انا مستغرب انها كملت السفره.
1: خرب سفرتي عشان شويه. لا انا عزمتك الجار انت، واتصلي يا عبد المعين ابي احد يعيني.
3: خليني اوصل سياده.
1: لا ابدا، لان ايش انا حطيت في بقى. اول شيء تعودت من الشيطان الرجيم، وعرفت ان يعني من داخل قلبي الحمد لله يعني ما راح يصيبني شيء الله كاتبه. اقرأ المعوذات
3: لا شوفي انا اول يمكن صغيره كانت الغرفه حقتنا كلها كذا، فابوي رافض يجيب لي واحد جديد مره، فوشو صرت اخذ السفنج حقي واحطها تحت.
1: بس انا للحين ما عرفت ايش سر الخوف. ليه
3: يخوف؟ تحسين في اشياء تحت، تحسين حتى لو ما ادري.
1: وانا اكدت لها ان في اشياء تحت.
2: هي تقول لك كانت تاخذ الفراش وتخليه تحت بدل ما هو فوق.
3: اي
2: سمع، يعني تنام تحت في الارض بدال ما تنام فوق.
1: مرة غريبة مخاوفك. إيه مار الجهرة
2: مار. إيه لا غريبة الجهرة.
1: طب انت قلت يعني شيئين، شيء والشيء ثاني كان ايش؟
3: إيه الالعاب هذه خلاص ما تعودت. ايه ما العب.
2: لا بس هي تقول لك غريبة يا الجهرة، نست موقفها انه في ناس قاعدين يسولفوا ويغسلوا ملابسهم.
1: شكرا الجهرة، يعطيك
2: العافية. شكرا الجهرة، يعطيك العافية. عبد الرحمن
1: انا مستغرب ليش ما خفت ذيك الايام.
4: والله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: اياكم الله وبياكم.
2: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله عبد الرحمن.
4: اللي يخوفني الحقيقه لما اكون في السياره يجيك واحد وراك يكبش والشارع مزحوم، يوترني ما عاد اعرف ايش اسوي.
1: او عند الاشاره.
4: صادق.
1: وعند الإشارة يوترك.
4: مو عند الإشارة، لما يكون في الدائري الشرقي ولا في الشمالي ولا في طريق الملك فهد ولا في الطرق السريعة.
2: صح، في أي مكان
4: يجي يحط صدام بصدام ويكبس لك بالنور. طيب أنا كيف أطلع لك الشارع مليان من السيارات؟
2: وين أروح أطير يعني؟
4: وين أروح أركب جنحان وأطير؟ ما يصير الكلام هذا. ولا يجيك واحد ثاني يزورك بين السيارات اللي يسمونها مناورة. هذا لو يلمس صدام واحد تروح حق شيء 10 سيارات في ذا الحادث.
2: صحيح الله المستعان.
4: يعني هذا اللي أكثر شيء الحقيقة يوترني ويخوفني.
2: صحيح،
4: سلامتي وسلامة الآخرين.
2: الله يسلمك. صحيح، أي والله صدقت. تحياتنا لك يا عبد الرحمن. يا عبد الهادي معنا.
5: أنا هارت السعادة والمحبة عليك أستاذ أبو الغيث.
2: هلا ومرحبا عبد الهادي.
5: يلا حي والحي يسمع صوتك. والله
2: الله يخليك ويبارك
5: من
2: فيك.
5: من عام 22 ما شاركت ولا سمعتك
2: يا حبيبي. يا عبد الهادي
1: قبل ثلاث كم 4 سنين
2: يا حبيبي. أيوة عبد الهادي
5: والله من برنامج القبل قشت زاي هذاك شو مشاوير ما ادري شو.
2: صحيح يا حبيبي عبد الهادي.
5: الله
2: يعطيك الصحة. ترى انا فاكرك على فكرة، انا متذكرك.
5: الله يعطيك العافية. الله يعافيك. وعلى الاستاذ غاد والاستاذ مهند اللي
1: الله يحييك. لو سهل عاد انت ابن الصحراء. انا احس الناس اللي عايشه بصحراء ما تخاف من شيء، ما تهاب شيء.
5: لا نخاف، لو في شيء اكيد نخاف منه.
2: زي ايش؟
1: طلع لك ثعلب. ذيب؟
5: لا لا مو بالله من الحيوانات هذه ما أخاف لا.
2: ها.
5: لا الليل ولا غيره بخاف بس من الصواعق حقة المطر.
2: من الصواعق صدقتي
1: صح, صح أنا أخاف منهم صح صحيح. والله
5: الصاقعة مرة إذا تجمع السحب وصار في رعد فينا ما أتحرك في مكان
2: صحيح
5: مرة.
1: طب صحيح. طب مثل هذه الإجراءات اللي يعني كده إن أنت قرأت أو تعلمت يعني فيما لو واجهت ظرف زي هالظروف تحت صواعق رعدية أو برق وكذا كيف ممكن تتصرف؟ قريت عن المعلومة؟
5: لا ما قريت إلا سبحان الله أنا بس مرة جاتني في نفوت ما كان في شيء دفنت إيه؟ نفسي إلا خليت راسي اللقان.
2: دفنت جسمك كامل؟
5: جسمي كامل في الرمل إلا خليت راسي بس اللي وحطيت مش مضمون من شدة الخوف يعني.
2: أيوة أيوة أيوة, أيوة. مفهوم.
5: من الصواقع والصوت العالي هذا لأنه هو زمان حصل لنا معاه موقف كذا وكذا وطاحت صاقعة وذبحت من الحلال وكذا ومن هذاك الوقت صرت
2: تخاف صح فعلا.
5: أيوة والله
2: فعلا الواحد لازم أحيانا يشوف موقف هو اللي يولد عندها الفوبيا أو هالخوف
5: طبعا بالفعل. إيه
2: بالفعل.
1: طيب يا عبد الهادي
2: شكرا لك.
1: السلام عليك. شكرا لك. أنا دائما كنت أقرأ إنه يقولك في في في في المكان المفتوح إذا كان في صواعق رعدية تبعد عن الأماكن المرتفعة زي القمم التلال هذه الكثبان الرملية ابعد عنها.
2: صحيح.
1: لا توقف عند شجرة لأن هي أكثر مكان ممكن هو يجذب الصواعق وابتعد عن إذا في عمود معدني هذول أعمدة الكهرباء ابتعد عنها تماماً. وخليك بمستوى سطح الأرض أو اجلس جلسة القرفصاء. الله يحمي الجميع يا رب يبعد عن الأذى والضرر. طب نروح الفاصل.
2: نروح الفاصل.

0: عز النهار. عز النهار. اهلا اهلا ومرحبا بكم من جديد حبايبنا المستمعين في برنامجكم عز النهار وفي فقرتنا الاخيره في البرنامج اللي هي التحدي. والتحدي كل حلقه يكون معنا تحدي مختلف. ما ادري اليوم غدش بيكون تحدينا
1: خاص اليوم لام محمد.
0: خاص
1: طيب
0: وشو
1: اول شيء خليني ارحب فيها. حياك يا ام محمد.
2: وعليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام
1: ورحمة الله.
2: كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ طيبين؟
0: الله يسلمك.
1: احنا طيبين، انت شلونك؟
2: الحمد لله بخير، الله يعطيك العافية.
1: يعافي قلبك. جاهزة للتحدي؟
2: ايه مرة.
1: يلا انت قولينا وش تبين تحدينا فيه.
0: انا ودي الحرف الممنوع، بس ان احنا نختار الحرف.
1: لا امس ضيعت.
0: لا امس ما كان الحرف حدي. ما كان الحرف.
1: ايش كان
0: امس؟ كانت لا تقولي لا نعم ولا لا.
1: اي
0: فهذه ضيعتنا، لكن الحرف الممنوع بنعرف لها، احنا بناخذ حقنا منه.
1: يلا الحرف الممنوع.
2: اوكي
0: الحرف الممنوع حرف الالف.
2: الالف
0: لا تقولي حرف الالف.
2: يلا يلا يلا.
1: حتى لو كان مد.
0: حتى لو كان مد حرف الالف بكل الأنواع.
2: إذا
1: بعقدك يا
0: إيه حرف الألف. تمام.
2: إذا ما عرفت الجواب أقول مدري.
0: لا هو أهم شيء إنك ما تقولي حرف الألف فقط.
1: خلاص خلها تقول مدري.
2: إيه بس إذا ما عرفت الجواب أقول مدري.
1: تمام
0: عادي قولي مدري.
2: أوكي
0: يلا مشينا. يلا كيف الحال؟
2: طيبة.
0: شو أخبارك؟
2: خير.
0: اليوم ما شاء الله معنا في التحدي صح؟
2: في التحدي
0: بس خلاص خسرتي.
2: وشو؟
0: قلتي في التحدي.
2: قلت في التحدي.
0: ايوه طيب التحدي ألف ولام فيها ألف.
2: ما في.
0: كيف؟
1: اكتب التحدي.
2: التحدي.
1: انت قلت في التحدي.
2: التحدي قلت تحدي.
0: قلت في تحدي يعني ما قلتي في التحدي؟
2: لا ما قلت التحدي، قلت
0: طيب.
2: التحدي.
0: طيب الفار عند المخرج بس يلا نكمل.
1: والله قايله في التحدي.
0: ايه
1: يلا ما علينا. وين ساكنه يا ام محمد؟ بسرعه
0: ترى احنا قاعدين نكمل الحين.
2: بالرياض.
1: ساكنه بالرياض. اوكي خلاص شكرا.
2: بالرياض
0: صح.
2: ما قلت الالف واللام.
1: طيب الرياض كلمه الرياض وش هي؟
2: بالرياض بس.
1: طيب فيها يا يا ممدودة.
0: إيه مو من الأول إحنا قاعدين نقولك بالتحدي بالرياض. إيه
2: طيب خلاص طيب بالخارج. لا
0: كلها إحنا فايزين، إحنا اليوم فزنا عليك.
2: طيب عرعر
0: خلاص قد طلعت
1: في عرعر.
0: طلعت. اقبلي
1: رايحة عرعر بالطيارة ولا السيارة؟
0: راحت
1: عرعر. ناخذ اتصال فاطمة معنا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مساء الخير.
0: مساء النور.
3: أخباركم؟
0: الحمد لله تمام. أحسك بتتكلمي عن
3: الموضوع.
0: عن الموضوع. إيه حسيت كذا.
3: بالنسبة لموضوعكم اليوم، أنا لما كنت صغيرة كان عندي فوبيا جدا عظيمة من الدمى، عرفتوا؟
0: الدمية
1: متأثرة بالفيلم هذاك حق الدمية الشهير اللي تخوف.
3: فكنت احب اشتريها، بس لا حبة النوم لازم اطلعها من غرفتي واحطها بدورة مياه وتب الكرامة. ما تنام معي اهم شيء، او اني يعني كان اكثر الخوف عندي من عيونها، من عيون الدمى كذا اللي اتخيل كذا بالظلام انها تتحرك، عرفتوا؟
0: على فكرة تري مو بس انت يعني، حتى انا اعرف ناس حتى من الدبدوب وكذا عندهم نفس الشيء.
3: إيه نفس الشيء، دبدوب دمية عروسة اللي تكون. فأحيانا إذا مرة اضطريت أقلع عيونها.
1: ساتر تشوه بصري.
3: عشان تحلم فيها أشوفها قدامي. يا رب.
0: إيه والله مشكلة.
3: فهذه كانت الفوبيا تبعي وأنا صغيرة، كنت أشارككم فيها
1: يا حبيبتي.
0: الله يسعدك. الله يسعدك.
1: شكرا لك فاطمة.
3: الله يحفظك يا
1: أهلا. يعطيك العافية.
0: تحياتنا لك يا فاطمة.
1: أنا يوم من الأيام جتني بنيتي قالت ماما صحت كذا فجأة من النوم تبكي تقول لي الدبدوب اللي عرف قاعد يناظرني. قلت لها ما يناظرك، وش اللي يناظرك؟ عادي شلون عينه بتتحرك من يوم ما شلنا كل الدمى والعرايس والألعاب اللي بالأرفف والدواليب وحطيتها ببوكس كبير
0: من يومها.
1: اي
0: هي والله مشكلة تري، احنا ما هذا هالموضوع صاير عندنا كثير، انه يمكن يكون ويمكن يكون واحد، وبالعادة صاروا يوخروه وقت النوم. يعني فعلا زي ما قالت هذه، ان وقت النوم صرنا نبتعد عنه، نحاول نحن نوخر.
1: لا هي تهيؤات، هو شيء طبيعي، بس هي تهيؤات. يعني تهيئ لنا انه عين الدمية تتحرك او تناظرنا، فشيء طبيعي يعني يهولها، بعض الناس يهولونه.
0: صحيح.
1: طيب احنا عموما ابو الغيث يمكن في اخر دقيقه من عمر برنامجنا، لكن اليوم اصدقائي سعدنا اكيد بتواصلكم ومشاركاتكم، لكن بنقول دائما انه مخاوفنا احيانا انت بتحرمنا شيء مهم في هذه الحياه، من المتعه، من يعني الناس اللي تخاف مثلا هي تطلع على الاسانسير، تروح بالدرج، فهذه امور تعيق عليها حياتها وتسبب لها مشكله فيما بعد. فاحنا خلونا نقول إنه الخوف ما هو عدو، لكن أحيانا هذا الشيء يصير مبالغ فيه، مبالغ في الحذر، فلازم نحن نحاول نحن نتجاوزه ونتحدى، مو بس عشان نتخلص من الخوف، لكن عشان نعلم عقولنا بهذه سيطرة دماغية مثل ما يقولون، إنه متى يكون الإنذار في مكان، لأنه دائما الدماغ بيوجه لك رسالة إنه أنت ترى في خطر. عشان كذا نتأزم في موضوع الخوف ونهول الأمور. فلما أنت تسوي هذا الشيء تواجه مخاوفك، هنا تقدر إنك أنت تعمل زي الكنترول على هالمخاوف بتوجيه دماغك التوجيه الصحيح اللي تبي تعلمه متى يطلق صافرات الإنذار ومتى يوقف عن تهويل الأمور.
0: صحيح. هو دائما يعني نقول إنه هالأشياء الواحد يقدر يتجاوزها إذا بغى، إذا حاول إنه يعني زي ما تقول يواجهها مرة ومرتين وثلاث، لأن في بعضها تكون غير مبررة. يعني مثلا تقدر تقولي لما الواحد يخاف من بحر ولا يخاف من كذا ممكن مبرر، بس في أشياء بسيطة غير مبررة يعني أول ما يواجهها الشخص مرة ومرتين وثلاث خلاص بيحس نفسه إنه تشافى منها وإنها رجعت عنده، يشوفها زي ما تشوفها الناس ويشوفها طبيعية.
1: بس ترى نحذركم يا جماعة الخير، مو تقعدون تشوفون مقاطع اليوم انتشرت في السوشيال ميديا، مقاطع الحوادث، الأمراض، القصص المرعبة، وبعدين تقول إحنا نخاف من شيء، فأنت قاعد بهالطريقة تغذي دماغك. فانتبه من الأشياء اللي تشوفها، دائما تشوفوا أشياء جميلة، اسمعوا أشياء جميلة، اسمعوا دائما برنامج عز النهار عبر موجاتكم إذاعة الرياض وبرامجنا كلها طبعا، إن شاء الله تعطيكم الطاقة الإيجابية وتغذيكم بكل ما هو مفيد بإذن الله. إن
0: شاء الله. لكم أجمل تحية من غادة العلي، مهند الويمي، أبو الغيث الحيدر، في أمان.
1: الله علمتني شلون أحب، علمني كيف أنساك. ختام الرشد.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تمام الثالثة مساء بتوقيت الرياض. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى نشرة أخبار الثالثة مساء من إذاعة الرياض. نبدأها بأبرز العناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان الرئيس الفرنسي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. أمير الشرقية يدشن مشاريع تنموية واستثمارية بقيمة تتجاوز 900 مليون ريال بمحافظة القطيف. سدايا تطلق الإطار الوطني لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي. النيابة العامة بالبحرين تصدر حكما بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني. كانت تلكم العناوين، وإلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة للرئيس الفرنسي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. نقل الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز اليوم مشاريع تنموية واستثمارية ومجتمعية بمحافظة القطيف تتجاوز قيمتها الإجمالية 900 مليون ريال. من جانبه أوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن المشاريع شملت افتتاح ثلاثة مشاريع رئيسة لتطوير الطرق بطول إجمالي يبلغ 9500 متر، كما تضمنت المشاريع افتتاح 15 حديقة في عدد من أحياء المحافظة بإجمالي مساحة تتجاوز 71 ألف متر مربع، إضافة إلى تدشين ثلاثة مشاريع استثمارية نوعية بإجمالي استثمارات يبلغ 720 مليون ريال. كما تم تدشين مشروعين ضمن مبادرات المشاركة المجتمعية. وصل ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة بعد قضاء عدة أيام في المدينة المنورة. وفور وصولهم أدى الضيوف مناسك العمرة معربين عن شكرهم لقيادة المملكة على ما حظوا به من عناية وما قدم لهم من خدمات أسهمت في تيسير أداء مناسكهم وزيارة المسجد النبوي. يذكر أن الدفعة الأولى من البرنامج تضم 250 معتمرا ومعتمرة يمثلون 16 دولة آسيوية. أطلقت سدايا الإطار الوطني لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي ليكون مرجعا إرشاديا يقدم منهجية وطنية موحدة لتحديد المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومتابعتها. ويأتي إطلاق الإطار في ظل التوسع المتسارع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال والخدمات على المستوى العالمي والمحلي،

0: دولة حول العالم، ويمثل المملكة في هذه النسخة التي تستمر حتى 21 يوليو الجاري منتخب مكون من 6 طلبة جرى تأهيلهم بإشراف مؤسسة موهبة بالشراكة مع وزارة التعليم، وذلك ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية في مسار تدريبي متكامل. أكدت النيابة العامة في البحرين إصدار حكم بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني ومعاونته في أعماله العدائية والإرهابية ضد البحرين عبر إرسال عدد من المواقع والإحداثيات لأماكن حيوية داخل البلاد لاستهدافها من قبل العدو، حيث قضت بمعاقبتهم جميعا بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات. أعلنت وزارة الدفاع البحرينية التصدي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية صباح اليوم، مؤكدة أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج لاستهداف المدنيين. وفي الأردن أعلن الجيش الأردني اعتراضه 4 صواريخ دخلت المجال الجوي للمملكة الأردنية قادمة من إيران. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعرض ناقلتين إماراتيتين لاستهداف بصاروخين جوالين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العمانية، وأسفر الهجوم عن مقتل 1 أفراد طاقم الناقلتين من الجنسية الهندية وإصابة 8 آخرين، كما خلف الهجوم أضرارا مادية بالناقلتين جراء اندلاع حرائق فيهما. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال موجة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، لتكون الليلة 3 على التوالي التي تشن فيها الولايات المتحدة ضربات ضد الأراضي الإيرانية. وأوضحت سنتكوم في بيان رسمي أن المهمة العسكرية استمرت 5 ساعات نجحت خلالها القوات الأمريكية في ضرب أهداف عسكرية في أنحاء إيران بهدف مواصلة إضعاف قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في المنطقة. واستخدمت القوات الأمريكية ذخائر دقيقة في التوجيه لاستهداف أنظمة الدفاع الساحلي الإيراني ومواقع الصواريخ والطائرات المسيرة، فضلا عن القدرات البحرية الإيرانية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ على الفور في فرض الحصار البحري على إيران، وأشار إلى أن السفن الإيرانية ستمنع من المرور في مضيق هرمز وسيكون مفتوحا لسائر الدول. أضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسوم عبور قدرها 20% على الشحنات، وذلك لتغطية كافة التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة، وأن بلاده تستثمر مبالغ ضخمة في حماية المضيق وعلى المجتمع الدولي أن يسهم في التمويل. خبرنا الأخير في هذه النشرة، تنطلق في العاصمة الإيطالية روما جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، حيث أبرم لبنان وإسرائيل في 26 يونيو اتفاقاً لإطار بعد 5 جولات تفاوضية. ينص الاتفاق الأخير خصوصاً على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي توغلت إليها في جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من منطقتين تجريبيتين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان الرئيس الفرنسي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. أمير الشرقية يدشن مشاريع تنموية واستثمارية بقيمة تتجاوز 900 مليون ريال بمحافظة القطيف. سدايا تطلق الإطار الوطني لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي. النيابة العامة بالبحرين تصدر حكما بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المفصلة، ولكن الفترة الإخبارية ممتدة إلى أسواق ومؤشرات بعد الفاصل.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغيير الموجة،

ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

أهلا بكم من جديد. أغلق سوق الأسهم السعودي جلسة هذا اليوم منخفضا بنسبة بلغت 0.80% بواقع 86.10 نقطة. وصلنا إلى مستويات 10715 نقطة فاصل 61. مسار كان تنازلي بشكل واضح وجلي لسوق الأسهم السعودي، افتتح على انخفاض بسيط، تلاه ارتفاع كان أيضا طفيف أقل من إغلاق الأمس، ولكن مع مرور الساعات خلال هذا اليوم كان هنالك يعني منحنى تنازلي كبير للغاية، وصل إلى خسارة 86 نقطة في جلسة واحدة. وصلنا طبعا للتذكير إلى مستويات 10715 نقطة. لدينا في جلسة هذا اليوم 97 سهم أغلق على ارتفاع، 76 سهم أغلق على ثبات، و 223 سهما أغلق على انخفاض. انخفاضات بالجملة. دعونا نتعرف على أبرز ملامح السوق لهذا اليوم من خلال الشركات. لدينا الأكثر ارتفاعا وهي قليل، يعني كما ذكرنا قبل قليل لدينا فقط 67 سهم مرتفع، شركة البحر الأحمر وكذلك إنتاج، عكس جلسة هذا اليوم في السوق أغلقت على ارتفاع بالنسبة العليا 9.96 للبحر الأحمر، 9.95 لشركة إنتاج، ولكن بكل الأحوال هي كلها تعتبر النسبة العليا. تليها العقارية، العقارية لدينا أغلقت على ارتفاع 8.45%، وكذلك أيضا الوافد الأخير الجديد على سوق الأسهم السعودية DBS أغلق على ارتفاع 5.83%، لم يرتفع منذ فترة الإدراج بمثل هذه الارتفاعات. الفخارية كذلك أغلقت على ارتفاع 5.74%. طيب، تعرفنا على الأكثر ارتفاعا، خلونا نتعرف على الأكثر انخفاضا. لدينا مجموعة MBC أغلقت على انخفاض 4.35%، وتعتبر يعني أكثر والأعلى انخفاضا في جلسة هذا اليوم. يتضح من هذه النسبة 4.35% أن لا يوجد شركات أغلقت على انخفاضات بالنسبة العليا أو أثرت على السوق، ولكن عدد الأسهم التي يعني أغلقت على انخفاض اليوم والتي ذكرناها قبل قليل أنها 223 سهما أغلق على انخفاض، هذا ما أدى إلى خسارة أكثر من 80 نقطة. لدينا BSF وهو البنك الفرنسي سابقا أغلق على انخفاض 3.85، مسار 3.77، تبوك الزراعية 3.66، ومجموعة صافولة 3.64. الأكثر نشاطا بالكمية في جلسة هذا اليوم كما تعودنا دائما أمريكانا في الصدارة لسهولة تداول هذا السهم. لدينا أرامكو أيضا اليوم هو في المرتبة الثانية للأكثر نشاطا بالكمية، بترول رابغ، مهارة، وشركة بان. أما الأكثر نشاطا بالقيمة فتتصدر الأسهم طبعا شركة الراجحي المصرفية، مصرف الراجحي، أرامكو كذلك أيضا في المرتبة الثانية، البنك الأهلي الثالثة، والبحر الأحمر وهو أعلى الأسهم اليوم ارتفاعا، وبترو رابغ أخيرا في هذا الترتيب وهو الأكثر.

0: أكثر نشاطا بالقيمة. نعيد على مسامعكم أهم رقم وهو المعدل السوق اليوم 10715 نقطة فاصل 61، أغلق على انخفاض 0.80% بواقع 86.10 نقاط. وصلنا لختام هذه الفترة الإخبارية التي قدمنا لكم من خلالها نشرة إخبارية مفصلة وقراءة في سوق الأسهم السعودي. شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، وتقبلوا تحيات الزملاء في قسم تحرير الأخبار، ومن التنفيذ على الهواء نورة عبد الله، ومن الإخراج مهند الويمي، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف. اثنيان في أمان الله.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

قصة التوحيد، قصة الفجر الجديد، قصة الإلهام وحكايات الليالي وإشراقة الأيام، قصة الأحلام التي نامت لتنفيذها.

يصحو على صوت عبد العزيز المليك الإمام. عبد العزيز بنى لمملكة العلا دولة، هنا الأمجاد، هنا التاريخ يروي وقفة الأجداد، هنا نجد تلويحة المجد والفخر، هنا نجد ورفرفات بيارق العز والنصر، ومن ثرى نجد سارت تباشير الفجر الجديد.

0: سار البطل المغامر الذي لا يتجاوز 25 عام من الكويت قصدا الرياض، ومعه عدد قليل من أسرته وأقاربه ومؤيديه الذين لا يتجاوزون 40 رجلا، ولكن كان كله ثقة ويقين بالله في استرداد ملك آبائه وأجداده، وخصوصا بعدما قيل له كلمات من مرأة ليست ككل النساء، ودعتها أخته نورة قائلة: لا تندم حظك، إن خابت الأولى والثانية فسوف تظفر بالثالثة، ابحث عن أسباب فشلك واجتنبها، فالرجال لم يخلقوا للراحة. كانت بمثابة الدافع القوي بالنسبة له، فكان ينتخي دائما بها ويقول: ونخ نورة، نورة الجندي المجهول وراء النص. وانطلقت رحلته في تحقيق هدفه الذي لازمه منذ خروجه من نجد، حيث كان يسأل كل قافلة تأتي للكويت ويقول: من نجد ما جانا خبر ينقل لنا علم الحريب، لابد من يوم حمر والشمس من عجه تغيب. فعلا الشمس من عجه تغيب، ولأنه شبلا فطنا ذكيا فقد وضع خطة محكمة للدخول باقتحام قصر المسمك واستعادة نجد وملك أبائه وأجداده، فكانوا يسيرون ليلا ويختفون نهارا حتى وصلوا مكان يقال له الشقيب جنوب الرياض. من هنا بدأت خطة التنفيذ، حيث قسم قواته إلى 3 مجموعات: الأولى قوة احتياطية ترابط عند الإبل، والمجموعة الثانية قوة تختبئ في إحدى المزارع القريبة للقصر ومهمتها حماية ظهور القادة، والمجموعة الثالثة وهي الأهم التي دخلت للقصر ويقودهم الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. وحل صباح اليوم المنتظر، خاض فيها معركة بطولية نصب فيها كمينا محكما لابن عجلان، وبصيحة واحدة ملأت البلد: هل العوجة؟ هل العوجة؟ وتعقبوا عجلان ورجاله وتمكنوا من قتله، واستولى من خلاله على قصر الحكم، ونودي في الرياض:
1: الحكم لله ثم العبد العزيز، الحكم لله ثم العبد العزيز.

قرر الملك عبد العزيز أن يلم الشمل وأن يجمع الشتات بين الرياض وأخواتها، فانطلقت خيوله في كل الجهات. وبعد رحلة شاقة توحد هذا الكيان العظيم بعد 3 عقود، وتلاحم الشمال مع الجنوب والشرق مع الغرب. وفي 21 من شهر جماد الأولى من 1351 هجري أعلن توحيد هذه البلاد، وصار اسمها المملكة العربية السعودية، ودون هذا الاسم في سجلات التاريخ كأعظم حدث في العصر الحديث. وابتهجت الدنيا كلها بهذا الوطن الذي انطلق يسابق الزمن ويمد أياديه بالخير والبشائر والسلام لكل الأمم. ما انتهت القصة بعد، لأن مثل هذه القصص تولد لتعيش

وتروى تفاصيلها جيلا بعد جيل. مستقبلك يا دار كله تباشير في عهد سلمان الحزم والبطولات، رؤية محمد فيك يا موطني غير، رؤية تقدم وازدهار حضارات، نقطة تقدم من على الماضي نسير، نسمو بها فوق القمم والريادات. أنا اليوم أحكي لكم قصة مجد وعز استمر لأكثر من 95 عام، وسيستمر بإذن الله بسواعدنا وتكاتفنا، وتبقى المملكة العربية السعودية أغلى اسم نحمله في قلوبنا.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعي. خوارزمية.
2: تحية عطرة لكم مستمعينا، أهلا بكم في خوارزميات، يوم جديد وحلقة جديدة تجمعنا بكم، ونحن نواكب في هذا البرنامج تقنيات متسارعة مرتبطة بكمية وحجم البيانات وسرعتها والاستخدام الأمثل لها من خلال تطبيقات منوعة، يوما بعد يوم تدخل أكثر فأكثر في حياتنا واستخداماتنا. أرحب بضيفي الدائم المهندس مصطفى الشعلة، يا أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا فيك أستاذ صالح وبالمستمعين الكرام.
2: في حلقة سابقة تحدثنا عن أثر الاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل عام مفرط أو معتدل على العملية التعليمية بالنسبة للطالب، ماذا عن المعلم وما الذي يمكن أن يؤثر به وهو في النهاية أيضا قدوة للطلاب؟
3: في دراسة أجرتها مجلة Computers and Education أظهرت أن المعلمين الذين اعتمدوا على الذكاء الاصطناعي في تحضير الأنشطة بشكل كامل فقدوا تدريجيا القدرة على صياغة أسئلة نقدية متوازنة بأنفسهم. هو نفس المعلم شلون يسأل الطالب وشلون يصير فيه عملية التفكير النقدي، هذه المهارة راح يفقدها المعلم. نعم صحيح، هو أدوات الذكاء الاصطناعي ممكن تساعد المعلم في إنتاج وفي رفع المحتوى التعليمي بشكل رائع، ولكن الاعتماد الكامل عليه ممكن يضعف قدرة المعلم على إثارة التفكير النقدي عند الطالب. هذه أيضا في تقرير يحذر من الإفراط في الاعتماد على المحتوى المولد، قد يجعل المعلم مجرد منفذ فاسيليتيتر فقط وليس قائد وتربوي يؤثر تأثير مباشر وإنساني على الطالب.
2: واحدة من الأشياء المهمة اللي على أساسها أيضا تقوم العملية التعليمية هي العلاقة الإنسانية بين المعلم والطالب.
3: أحسن.
2: وهو يحتاج أن يكون أقرب إلى الطالب، يحتاج إلى التوجيه، يبدو أن الذكاء الاصطناعي يحيد هذه القيمة.
3: يحيدها ويضعفها. في دراسة أيضا في مجلة Educational Technology أكدت أن استخدام المعلم للذكاء الاصطناعي في التقييم الآلي قلل من جودة التغذية الراجعة له، الفيدباك اللي يتوقعها الطالب، لأنه خلاص بيحس أنه الطالب هذا السيستم اللي عطاه الفيدباك مش المعلم. وفرق بين لو شفت هذا التصحيح أو هذه الملاحظة من المعلم نفسه أو من السيستم، فهذا الضعف سببه هو الاستخدام المفرط من جانب المعلم، ولذلك لابد يتم معالجة أو ضبطه.
2: وحتى في يعني مستقبل العملية التعليمية في أثناء تقييم المعلمين قد يكون التقييم على أساس نظري كلغة أرقام، لكن لا يمكن تأكد من مستوى المعلم إذا كان يعتمد على الذكاء الاصطناعي من عدمه.
3: صحيح. هل راح نوصل إلى الزمن اللي ما راح نشوف فرق بين الحس البشري والحس الإنساني والحس الاصطناعي؟ أنا ما أدري، ممكن، ما أعتقد. في نقطة الوعي لو نسميها perception، هذه نقطة الوعي مو في الذكاء الاصطناعي، نقطة الوعي عند الإنسان كإنسان كروح. هذا يقيني واعتقادي، والله العالم. هل ممكن الآن الشات جي بي تي 5 يقال بأنه هو متخصص وعنده شهادة دكتوراه أو أعلى من شهادة دكتوراه في كل المجالات؟
2: يعني هي عملية أنه تقيم المعلم على أساس نتائج طلابه مشكلة، لأن الطلاب قد يكون نتائجهم مرتبطة باستخدامات هذه الأدوات، تقيمهم على أساس سمعة المعلم قد يكون أيضا، فيعني هناك إشكالية بين المعلم

0: الذي يبذل جهد ويحضر مثلا بنفسه، وبين معلم يحضر عن طريق الذكاء الاصطناعي ويأتي ويقدم مادة مثالية ونموذجية للطلاب.
1: نعم، وأنا دائما في كل الأحوال، في كل الأمور، كل الشؤون الحياتية، هي عملية التوازن بين الأمرين مهمة جدا. يعني ما أقول أنا والله أنا إنسان هذه كلها أشياء ما لها فائدة في التعليم وتصير بدائي، أكيد راح تفقد شغف، راح تقتل شغف الطالب. الطالب هذا الجيل يحب التكنولوجيا، يحب أن يستفيد منها. لابد تكون أنت كمعلم متقدم في معرفتك في الأدوات هذه وكيفية استخدامها، ولكن لا يلغيك أبدا كمعلم إنسان.
0: نواصل حديثنا وياكم مستمعينا بعد فاصل قصير. من جديد نحييكم، ولازال حديثنا في خوارزميات حول الأثر المتوقع للذكاء الاصطناعي على المهارات الأساسية في التعليم سواء للمعلم أو للطالب. ذكرت بعض الأشياء بنظرة فيها شيء من التفاؤل، ولكن من يعني يتابع الوضع عن كثب سيجد أن جزء مما ذكرت يعني متوقع، بل وهو حاصل الآن. يعني إيش التوصيات اللي ممكن يعني تفيدنا كثيرا في أن نتعامل مع الموضوع بشكل مثالي وإيجابي ونستفيد منه دون أن يؤثر على ذكائنا، على يعني المهارات الأساسية الحياتية اللي يحتاجها الطلاب؟
1: ممتاز. أنا خلينا أركز بشكل عملي. العملية التعليمية لابد تكون مواكبة لأدوات الذكاء الاصطناعي في كل شيء. خليني أذكر على سبيل المثال، وذكرته بشكل سريع في الحلقة الماضية، عن الواجب المنزلي. أعتقد أنه المفروض يلغى كلمة المنزلي ويكتب الواجب المدرسي. وخلينا أعطيك أنا مثال كيف يكون الواجب ذكي ومواكب، وأيضا ما يسلب ولا يدمر العملية، عملية التعليم، خصوصا في تعزيز التفكير النقدي عند الطالب. بعطي مثال كامل، وعلى أساس إحنا ممكن نطبق، ممكن نغير من طريقة تخطيطنا إلى في تنظيم العملية التعليمية. على سبيل المثال كنموذج واجب في مادة الفيزياء، والموضوع قانون نيوتن الثاني للحركة. المطلوب من الطالب حل مسألة حسابية بسيطة، حل مسألة حسابية بسيطة بنفسك. جسم كتلته 10 كيلوجرام يتحرك بعجلة مقدارها 2 متر لكل ثانية تربيع. ما مقدار القوة المؤثرة عليه؟ هذا السؤال إذا أنت حطيته في تشات جي بي تي بيجاوب عليه، ولو بتقول له أعطيني الخطوات بيعطيك الخطوات. بس أنا كيف أنا كمعلم أقدر، إنه ما بقدر أقول له والله لا تستخدم تشات جي بي تي، لأنه ممكن حتى الطالب يكون ذكي بروح للتشات جي بي تي يقول أعطيني إجابة توحي بأن هذه إجابة الطالب وليس تشات جي بي تي، بيساعده فهو بيطلع من هذا المأزق. هو طبعا في حل آخر، يعني في حل هالأمور هذه بشكل سريع، إنه في أدوات تكتشف إنه هذا جواب ذكاء اصطناعي، خصوصا في موضوع التعبير. ولكن أنا لو فصلت في الأسئلة، مثلا أسأله أقول له أعطيني إجابتك أنت، هذا الإجابة أعطيها في تشات جي بي تي ضمن الواجب. يعني أقول له ما الذي تعلمت من ملاحظة، أعطيني إجابتك الذاتية، أعطيني إجابة تشات جي بي تي، قارن بينهما، وبعدين سجل. وهذه النقطة، سجل أو تعطيه سؤال وسجل في خلال دقيقتين ملاحظاتك حول التجربة بصوتك، أو أنه في اليوم الثاني بالمدرسة تعطيه كم سؤال أو تعطيه كويز. هنا أنت ضمنت الطالب حل بنفسه، استخدم الأداة واستخدمها بشكل واعي وبشكل نقدي، وما اكتفى بالإجابة، وحاول أنه حتى يتحدى الأداة أنه هو تعطيه الشرح للخطوات، ورجع للمدرسة وأيضا سؤل أو أعطي امتحان أو تكلم أمام زملاء بالمدرسة، حتى المعلم يتحقق بأن عملية الفهم وصلت.
0: هذا على افتراض أنه الإجابة صحيحة. يعني أحيانا قد يعني بالذات في مواضيع الأدبية والنحوية أحيانا ما تكون الإجابة دقيقة أو صحيحة، لكن على الأقل إذا أنه الإجابة صحيحة أنا أعطيته مجال أنه يفهم الإجابة.
1: بالضبط.
0: يعني هناك من ساعده قبل الذكاء الاصطناعي، هناك والد أو أخ كبير ساعده مثلا، فعلى الأقل أنه يفهم ما معنى الإجابة. ومن الأفكار أيضا أنه ممكن يقوم ويرتجل هذه الإجابة أو يشرحها لزملاء الطلاب.
1: بالضبط بالضبط. وعدم الاكتفاء، وهنا النقطة، عدم الاكتفاء فقط بالإجابة المكتوبة. الإجابة المكتوبة هذه بيكون شات جي بي تي، وأنا

0: لابد يجب على المعلم أن يضيف الإجابة الشفهية أو الامتحان المساند أو الامتحان الثاني، عندما يرجع يعود إلى الصف يسأل نفس السؤال ويجيب بطريقة مختلفة وبشرح أكثر.
1: ماذا عن المعلم؟ هل نتوقع توجيه من الموجهين المشرفين على المعلمين أن يكون هناك تدقيق على استخداماتهم للذكاء الاصطناعي؟
0: طبعا المعلم هو الأساس، هو المحور، هو أعتقد دور المؤسسة التعليمية في ضبط استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بحيث أنه لا يفقد المعلم جوهره في كونه قائد ومربي إنسان.
1: وأظن إشراك ولي الأمر خطوة أيضا تساعد كثيرا على هذا الجانب.
0: طبعا هو مثلث متكامل، المنزل، ولي الأمر، المعلم، الطالب، هذه ثلاثة أضلاع مهمة في العملية التعليمية.
1: إذن مستمعين، انتهت حلقتنا وحديثنا في هذه الحلقات حول الذكاء الاصطناعي وتأثيره سلبا أو إيجابا بشكل مفرط أو جزئي على العملية التعليمية وبعناصرها الأساسية من معلم أو طالب. شكرنا لطيب متابعتكم، نعود فنلتقيكم وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
2: خوارزمية مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة، إخراج يوسف المطير. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

تمره. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن اسم عظيم لله سبحانه وتعالى، صفة استعلاء وهيمنة وجبروت، إنه العزيز سبحانه وتعالى. واسم العزيز تكرر في القرآن قرابة 92 مرة، وتنوعت هذه الأذكار التي اقترنت باسم العزة لله سبحانه وتعالى بمعان كثيرة. فتارة تذكر العزة مع الحكيم كما في قوله سبحانه وتعالى: واعلم أن الله عزيز حكيم، وتارة مع الانتقام، وهذه في 4 مواضع، ونذكر منها قول الله عز وجل: والله عزيز ذو انتقام. وتارة تذكر العزة مع الرحمة كقول الله سبحانه وتعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وتارة تذكر مع الغفران كقوله سبحانه وتعالى: إن الله عزيز غفور. وتارة تذكر مع ما خلق الله سبحانه وتعالى كقوله: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وتارة تذكر مع الثناء لله سبحانه وتعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ويكفي أن اسم كتاب الله سبحانه وتعالى العزيز. أيها المستمعون، العزيز هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى كما يقول قتادة رضي الله عنه ورحمه الله، أي هو عزيز في نقمته إذا انتقم. وقال ابن كثير: أي الذي قد عز على كل شيء فقهر، وغلب الأشياء بعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. وقال السعدي رحمه الله: العزيز هو الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع أن يناله أحد من المخلوقات، فهو القاهر على جميع الموجودات، الذي لا يرام جنابه، القوي الشديد الذي لا مثل له ولا نظير، والذي دانت له الخليقة وخضعت لعظمته كل المخلوقات. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان حليما غفورا. أيها المستمعون، مقاييس العزة عند البشر تختلف عن المقاييس التي قصدها الله سبحانه وتعالى من هذا الاسم، والذي ينبغي لنا أن نتحلى بكما نقوله في كل حلقاتنا. هذه الأسماء نحن لا نقولها هكذا مجرد

مجرد أن تستمع لها ثم لا تجد لها طعما أو لذة في هذه المقاصد التي نرجوها. نحن نذكر هذه الأسماء لأجل كما قال أهل العلم أن نتحلى بها، ولله المثل الأعلى. العزة التي تراد عند البشر عندما رضوا بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا أن تكون وفق ما يحبه الله. من الناس من يرى العز بالملك، منهم من يراه بالمال، منهم من يراه بما هو أعز وأجل من ذلك بالعلم والطاعة لله عز وجل. نعم أيها المستمعون، مع عظم الطاعة تزداد العزة لعباد الله عز وجل، ولذلك كان أعز الخلق هم الأنبياء بعد ما ذكر الله عز وجل لفضل الملائكة. لكن تبقى العزة الحقيقية هي عزة الطاعة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي. أعزهم الله عز وجل بهذا الدين، وأعزهم الله بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان السلف الصالح يقولون: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. وكانوا يقولون ويدعون: اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. وهكذا المؤمن يتتبع ما كان عليه الأنبياء وكان عليه السلف الصالح، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخماني.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: السعودية الخضراء والتشجير.
8: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: كأس العالم. تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي. كأس العالم.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: مشتاق لك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
1: المستشار على إذاعة الرياض.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية وما تفرضه من ضغوط على حركة التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، يواصل الاقتصاد السعودي تقديم مؤشرات تعكس قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات. فقد أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للمملكة عند مستوى بلس أي مع نظرة مستقبلية مستقرة، واستندت إلى قوة المركز المالي وانخفاض الدين الحكومي وارتفاع أيضا صافي الأصول الأجنبية السيادية مقارنة طبعا بالدول ذات التصنيفات المماثلة. يتزامن هذا التصنيف مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 على أساس سنوي، بدعم من نمو الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة 2.9% لكل منهما، فيما كانت الأنشطة غير النفطية المساهم الأكبر في النمو بنحو 1.7 أو نقطة وسبعة أجزاء من النقطة المئوية. وفي المقابل انكمش الاقتصاد بنسبة 1.2% على أساس ربعي بعد التعديل الموسمي نتيجة تراجع الأنشطة النفطية، ما يبرز التفاوت بين الأداء السنوي الإيجابي والتأثيرات الآنية للتطورات الإقليمية وأسواق الطاقة. وبين تثبيت التصنيف الائتماني واستمرار النمو الاقتصادي، تبرز تساؤلات حول قدرة الاقتصاد السعودي على المحافظة على زخمة ودور الإصلاحات المالية وتنويع مصادر الدخل في مواجهة المخاطر العالمية خلال المرحلة المقبلة. أناقش في الجزء الأول من هذه الحلقة هذين الموضوعين مع ضيف دكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام.

0: الأبرز يعني هنا الدكتور، أبرز العوامل التي دفعت وكالة فيتش إلى تصنيف المملكة عند هذا المستوى، رغم طبعاً أو في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية وأيضا تأثر حركة الملاحة والتجارة العالمية بشكل عام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً اليوم المملكة بصراحة بتسجل أرقام مميزة في اقتصادها الوطني، وهذا هذه الأرقام بالفعل ظهرت على التقارير الدولية. يعني اليوم فيتش ما في شك هي واحدة من أكبر وكالات التصنيف العالمي، وحينما تضع المملكة في نظرة مستقبلية مستقرة، فهذا يعني أنه لا يوجد هناك في المستقبل أي مخاطر جوهرية بإذن الله. وإحنا بنتكلم اليوم في مرحلة الكل يعرف أنها مرحلة زي ما ذكرت فيها توترات في المنطقة، توترات جيوسياسية، إلا أنه بالفعل حتى في الشهر الماضي كانت وكالة ستاندرد أند بورز أيضا وضعت المملكة في تصنيف عالي مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي شهر مارس الماضي أيضا وكالة ستاندرد أند بورز أيضا وضعت المملكة في نظرة مستقبلية مستقرة، وهذا يعني إجماع وكالات التصنيف العالمية الكبرى على أنه الاقتصاد السعودي لا يواجه مخاطر. والأكيد أنه هذا كان مبني على مجموعة من العوامل المهمة، أهمها اليوم إلى أي مدى اقتصادنا أصبح لديه المرونة الكافية لإدارة الأزمات. وحقيقة اليوم الحمد لله يمكن بنشاهد قدرة عالية جدا في اقتصادنا الوطني والخيارات المتاحة بصراحة في تنويع مصادر الدخل، وأيضا معالجة خلينا نقول أي تحديات بتواجهنا بشكل سريع. وكان يمكن أكبر مثال ما حدث في تحويل تصدير الطاقة من الخليج العربي إلى البحر الأحمر.
0: فيما يتعلق بالطاقة دكتور، يعني الوكالة توقعت تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي إلى 16% خلال 2026 قبل تعافيه طبعا لاحقا. هل هذا يعني مرتبط بعوامل مؤقتة تتعلق بإنتاج النفط وحركة الملاحة أيضا عبر مضيق هرمز؟
1: أولا أستاذ محمد، لاحظ أنه الوكالة ما قالت أنه حيكون عندنا انكماش. التباطؤ في مستويات النمو أمر طبيعي جدا في ظل وجود التحديات، فإحنا حنحقق نمو، ولكن ليس النمو اللي إحنا كنا نتوقعه قبل وقوع التوترات في المنطقة. وهذا أيضا مؤشر مهم بالنسبة لنا على أنه إحنا مستمرين في تحقيق النمو في الاقتصاد الوطني. كنا نتوقع أو كانت الوكالة بتتوقع حوالي 4.5، اليوم بتقولك والله إحنا نتوقع أنه هو يحقق مثلا نصف هذا النمو في يعني نهاية هذا العام، مع الأخذ في الاعتبار أنه هي أيضا أشارت إلى أنه متوقع أن يكون هناك عودة وتعافي سريع في سنة 27 و28، وربطت ذلك طبعا بانتهاء الأزمة في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز بالتحديد. القطاع اللي بتكلم عليه اللي هو قطاع النفط ما في شك أنه هو قطاع مهم، أو قطاع الطاقة. إحنا بنعرف أنه اليوم حتى في الرؤية إحنا لما بنستهدف تنويع مصادر الدخل هو لا يعني الحقيقة تعطيل قطاع الطاقة أبدا، ولكن لا يجب أن يكون هذا القطاع هو القطاع الوحيد الذي نعتمد عليه، بمعنى أنه في حال أنه والله واجهنا تحديات كبيرة يكون عندنا مصادر دخل أخرى تعوض هذه التحديات أو تعوض عدم أو خلنا نقول التباطؤ في النمو في هذا القطاع. وهذا هو اللي بيحصل اليوم. يعني بنلاحظ أنه القطاع النفطي بسبب أزمة مضيق هرمز كان عندنا تحويل أو استخدام خلينا نقول لخط شرق غرب اللي من البحر الأحمر، وهذا طبعا بيعوض من الصادرات ما يقارب 75%، وبالتالي أنت يعني لن تصدر بنفس الكمية اللي أنت بتصدرها من ساحل الخليج العربي. لكن في نفس الوقت احنا كنا يعني خلال الأسبوع الماضي أن المملكة يعني تدرس إمكانية رفع إنتاجية الطاقة أيضا أو تصدير الطاقة من البحر الأحمر إلى ما يقارب 9 مليون، وهي يعني بتعادل ما يتم تصديره من الخليج العربي. وهنا القدرة الحقيقة في إدارة الأزمة. يعني اليوم
0: وهل ساهمت يعني هذه البدائل اللوجستية كما ذكرت يا دكتور في يعني تقليل أثر التوترات الإقليمية والمحافظة على أيضا موثوقية صادرات المملكة؟
1: نعم، اليوم أنت عندك الحقيقة الاستثمار اللي تقوم فيه السعودية في البنية التحتية وفي الخدمات اللوجستية انعكاساته في المؤشرات الدولية. يعني اليوم حتى وكالة

0: التصنيف، البنك الدولي، صندوق النقد، وأيضا حتى المؤشرات المحلية. يمكن يعني خلينا نربط أيضا موضوعنا الآخر اللي هو مسألة النمو في الناتج المحلي اللي صدر عن طريق هيئة الإحصاء اليوم.
1: جميل.
0: لو تلاحظ معايا أنه حتى في الربع الأول، رغم أنه الربع الأول في نهايته في شهر مارس بالتحديد هي كانت الأزمة وقعت، فكان يعني أنا أعتقد أنه ثلث من الربع الأول كان تحت ضغط الأزمة، إلا أنه أنا عندي نمو يعادل حوالي 3% في القطاع النفطي، بالإضافة إلى استمرار النمو في القطاع غير النفطي بنتكلم على 2.9%، وأيضا استمرار النمو في الـ يعني الأنشطة الحكومية. المتتبع الحقيقة للأنشطة
1: غير الأنشطة غير النفطية دكتور، يعني هي المساهم الأكبر في هذا النمو.
0: أكيد هي الدافع، خلينا نقول اللي يعني خلينا ساهمت بشكل كبير إنه يكون عندي نمو شامل في الربع الأول في الناتج المحلي بحوالي 3%. لو ترجع أستاذ محمد إلى ما قبل عام 26 راح تلاحظ أنه عندنا الحقيقة استدامة في نمو كل القطاعات أو الأنشطة، سواء كانت النفطية أو غير النفطية أو حتى الحكومية. صحيح أنه الأنشطة النفطية في النصف الثاني من عام 25 كانت يعني قفزت حقيقة قفزات في نموها، كان عندنا في الربع الثالث النشاط أو القطاع النفطي كان عندنا النمو بحوالي 5.2، واستمر أيضا إلى 5.2 في الربع الأخير. لو تيجي عند الأنشطة غير النفطية حتجد أنه كان 8.3 وقفز إلى 10.8، وكانت هذه المرحلة الحقيقة اللي هي مرحلة ما كان في عندنا في نهاية سنة 25 أي تحديات. لكن الحمد لله أنا بشوف أنه بالفعل اليوم أنت بتحقق نمو في الربع الأول، رغم أنه الربع الأول زي ما ذكرنا ثلثه كان يقع تحت ضغط الأزمة، أزمة مضيق هرمز، ومع ذلك أنت بتحقق عن طريق البدائل أو الخدمات اللوجستية اللي استخدمتها السعودية واستثمرت فيها من أكثر من 50 سنة، وهو خط شرق غرب اللي اليوم إحنا بنستخدمه كبديل استراتيجي. بالإضافة إلى ذلك إنه المملكة أيضا حتى بتساهم في مسألة دعم حتى الدول الجوار في الخليج العربي، الدول الأخرى، من خلال توفير أيضا يعني أو استخدام البنية التحتية على مستوى النقل ومستوى الطيران، كلها الحقيقة من الأراضي السعودية، وهذا يعطيك بالفعل حجم البنية التحتية الموجودة والخدمات اللوجستية في السعودية. وبالتالي لذلك ما في استغراب أنه تكون المؤشرات والإشارات من الجهات أو من جهات التصنيف هي دائما إيجابية، وتتوقع أن يكون الأمر مستقر أيضا حتى في المستقبل. لكن هذا لا يعني خلو المخاطر. يعني جزئية بسيطة أحب أضيفها، أنه على الرغم من أنه إحنا بالفعل دائما بنقول ولله الحمد أنه إحنا اقتصاد متين واقتصاد الحقيقة قادر على إدارة الأزمة، لأنه ما في شك الأزمات دائما هي مخاطر، ولكن دائما بنقول متى ما كنا قادرين على الاستمرار في عملية نمو الناتج المحلي فإحنا قادرين على إدارة أزمتنا ولله الحمد. والتراجع اللي بيحدث في النمو سواء كان في الأنشطة النفطية أو في الأنشطة غير النفطية هذا أمر طبيعي في حال حدوث أي توترات في المنطقة.
1: يعني تصدرت هذا النمو الناتج المحلي الإجمالي دكتور يعني أنشطة المال والتأمين وأيضا خدمات الأعمال بخمسة تقريبا ونصف المئة. وش اللي يعكس ذلك على أيضا تطور القطاع المالي وبيئة الأعمال في المملكة بشكل عام؟
0: والله شوف يعني إحنا عندنا حوالي 13 نشاط، بتلاحظ أولا أنه كلها يعني حققت يعني على أساس سنوي يعني نمو، أما على أساس ربعي هو كان عندنا حقيقة تراجع زي ما ذكرنا فيما يخص القطاع المتعلق بالزيت والغاز الطبيعي، وهذا يعني أسبابه معروفة. لكن بقية الأنشطة زي ما ذكرت عندنا الخدمات المال والتأمين كانت حققت الحقيقة نمو يعني 5.4 على أساس سنوي، وأيضا 1.1 على أساس ربعي. وإحنا بنعرف أنه البنية التحتية المتعلقة في خدمات المال والتأمين، وحتى عندنا برنامج مهم في الرؤية اللي هو برنامج تطوير القطاع المالي، يعني بيركز بشكل كبير على هذا القطاع الحيوي، والقطاع اللي أنا أعتقد أنه يعني عليه بيقوم كثير من الأنشطة في المملكة، وبالتالي هو مستمر اليوم في عمليات النمو. أيضا عندنا من القطاعات النقل، قطاع التخزين والاتصال.

0: الاتصالات كان حقق نمو بحوالي 3.3% على أساس سنوي. وأيضا كان عندنا زي أنشطة خدمات الكهرباء والغاز والماء كانت أيضا حققت نمو بحوالي 2.5%. وأغلب الأنشطة الحقيقة اللي بتقاس في المؤشر بتجد إنها على أساس سنوي ولله الحمد كانت كلها حققت نمو في الربع الأول من عام 26 مقارنة بالربع الأول من عام 25، زي ما ذكرنا باستثناء ما يتعلق الحقيقة بنشاط الزيت والزيت الخام والغاز الطبيعي وأيضا ما يتعلق بالتشييد والبناء. ونعتقد أن هذا أيضا يعني مسبب، إحنا بنعرف أنه في ظل يعني ارتفاع ربما أسعار خلينا نقول سلاسل الإمداد فيما يخص التشييد والبناء بيكون في الحقيقة يعني تباطؤ في عملية التشييد والبناء، وبالتالي ما يكون عندي النمو اللي احنا متوقعينه مثلا كما حدث في عام 25، بتجد انه عندي تراجع في عملية النمو في هذا النشاط. بقية الأنشطة نعتقد انه هي في الوضع الطبيعي جدا، رغم نرجع نقول وجود التحديات الا انه اقتصادنا يثبت بالفعل ولا الحمد انه يصير بشكل جدا مثالي.
1: فاصل قصير يا دكتور ثم نعود لنفتح ملفنا الثاني في هذه الحلقة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. المستشار على إذاعة الرياض.
1: لم تعد التقنية المالية مجرد وسيلة أسرع للدفع أو تحويل الأموال، بل أصبحت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية وأداة مؤثرة أيضاً في طريقة إدارة الأفراد لمدخراتهم وإنفاقهم وأيضاً استثماراتهم. من خلال التطبيقات المصرفية والمحافظة الرقمية أو المحافظة الرقمية ومنصات الاستثمار والتمويل، باتت الخدمات المالية أكثر سهولة ووصولا، وأسهمت أيضا في تعزيز الشمول المالي وتوفير معلومات تساعد الأفراد على اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيا. لكن هذا الانتشار المتسارع لا يخلو من تحديات، فسهولة الوصول إلى التمويل والشراء قد تؤدي إلى زيادة الاستهلاك أو تراكم الالتزامات، كما تبرز مخاطر الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات، إلى جانب تفاوت المعرفة المالية والرقمية بين المستخدمين. من هنا يعني يطرح موضوع التقنية المالية أو يطرح موضوع التقنية المالية سؤال مهم حول مدى قدرتها على رفع الوعي المالي وأيضا الضوابط اللازمة للاستفادة منها بأمان ومسؤولية. نناقش موضوعنا الثاني في هذه الحلقة. أرحب بضيف الحلقة مجددا الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله دكتور من جديد.
0: يا أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد.
1: أولا يعني كي نعرف التقنية المالية، وش المقصود بالتقنية المالية دكتور؟ وأيضا يعني أبرز الخدمات اللي يعني أصبحت جزء من تعاملات الأفراد اليومية.
0: جميل. يعني ببساطة هو إنه إحنا بنستخدم التكنولوجيا، بدل ما بنروح للبنك لا خلاص اليوم إحنا نستخدم التطبيق. بدل ما تروح تحول لشخص تأخذ كاش تسحبه وتروح للبنك تزوره وتقول له والله يحول المال هذا للدولة كذا وكذا، لا مباشرة تفتح التطبيق في جوالك وتعمل عمليات التحويل. بدل ما يكون عندك اليوم يعني خلينا نقول وسيلة واحدة فقط ل يعني البطاقة الائتمانية، لا اليوم موجودة أيضا على الجوال، يعني ليس فقط في الكارت اللي موجود في المحفظة، لا أيضا في الجوال، فتجد أنه أصبح عندي تحول كامل. التقنية المالية ببساطة أنك أنت بتستخدم هذه التكنولوجيا لتقديم الخدمة.

المالية، لأن كل الأمور الخدمات اللي نحصل عليها فيما يخص في المال في التأمين خلاص أصبحت الآن اليوم الواحد يأمن على سيارته من البيت، ما يحتاج أنه يزور شركة التأمين، الواحد اليوم ما يحتاج أنه يزور البنك عشان يفتح يعني حساب بنكي، وأيضا إذا كنت في مراحل الاستثمار ما يحتاج أن أنت تروح تعمل المحفظة في يعني في هيئة سوق المال أو كذا، خلاص من الجهاز تفتح اللابتوب تفتح الجوال وتبدأ مباشرة تستخدم التقنية. هذا ببساطة تقنية مالية، إنه اليوم تحولت كل الخدمات اللي اليوم في البنكية في الاستثمار في التأمين بتجد إن هي أصبحت خدمات تقدم عبر التكنولوجيا، وبالتالي ما في شك هذه بتسرع العمل وأيضا يصبح أكثر سهولة، بالإضافة التكلفة. والتكلفة هنا طبعا ليس فقط التكلفة التي تقدمها على الخدمة، لا، حتى التكلفة عليك أنت اليوم أنك تركب السيارة وتروح وفي الزحمة، هذه كلها تكلفة. صحيح. اليوم أنت ما يحتاج أنه أنت تسوي كل هذا وأنت جالس في مكتبك، ما يحتاج أنك تستأذن من مديرك وتروح والله تقول بروح أخلص مع خدمة مالية، لا لا لا، في المكتب 5 دقائق تدخل على التطبيق أو تدخل على الجهاز وتعمل العملية وتحصل على الخدمة. تقنية مالية بالفعل اليوم أصبحت ضرورة، لم تعد خيار.

0: مالية أو ما يستخدم التكنولوجيا لي يعني إن هو يقضي حاجاته وخدماته المالية يعني حقيقة هو متأخر كثير. الآن أصبح كل شيء عبر هذه التكنولوجيا، وحتى عندنا اليوم هذا محرك رئيسي في مسألة التحول الرقمي في الاقتصاد السعودي، ومن أهداف الرؤية 2030 بالفعل إنه إحنا نطور، وقلنا الكلام هذا قبل شوية في برنامج تطوير القطاع المالي. برنامج تطوير القطاع المالي لابد أن يكون عندنا شركات تقنية مالية، لازم يكون عندنا تطوير في الخدمات التي تقدم ليس فقط للأفراد، للأفراد، للشركات، للمستثمرين، لكل من يستخدم هذه الخدمات. فبالتالي اليوم التقنية ما في شك بتساعد بشكل كبير جدا في وصولنا للخدمات بكل سهولة.
1: كيف يا دكتور يعني يمكن يعني لهذه التطبيقات والمنصات المالية يعني أن تسهم أيضا في رفع مستوى الوعي المالي وتحسين إدارة الدخل وأيضا المصروفات والادخار؟
0: طيب خلينا أول حاجة نشوف التحديات وكيف أنه بالفعل هذه التقنية عالجتها. خليني أعطيك مثال بسيط. يمكن لو أسألك أنت أستاذ محمد أقول لك والله كم صرفت قبل أسبوع، تلقى صعوبة أنك أنت صحيح. يعني ما، لكن مع وجود التقنية أصبح تتبع المصروفات سهل، فإذا هذا أصبح يعطيك مزيد من الوعي المالي. عندك اليوم رقم، والله أنا أعرف كيف كم صرفت في الأسبوع الماضي، في الشهر الماضي، وهذا بسبب التقنية. أيضا من التحديات مثلا أنه في أشخاص يعني يكون عنده صعوبة في عملية الادخار. الادخار واحد من أهم مؤشرات الوعي، بس اليوم مع وجود التقنية المالية أصبح الأمر سهل، والطرق مختلفة ومتعددة. يعني اليوم تقدر تدخر بنسبة من المشتريات، الآن تستطيع أن تقول والله كل 1000 ريال أنا مثلا أنفقها خذ منها 2% ادخار، تربط عمليات الشراء بالادخار. ممكن يكون زي القسط الإلزامي، كأنه زي القرض، أول ما ينزل الراتب أنا أعطي أمر تقني عن طريق التطبيق وأقول له استقطع 10% أقل أو أكثر حسب حجم الدخل. هذا أصبح تقني اليوم، إذن ساعد ولا ما ساعد؟ نعم ساعد في مسألة الادخار. أيضا في الاستثمار، لو جينا للاستثمار على سبيل المثال، اليوم كثير من الأشخاص يعني بنتذكر قبل ما بتتطور التقنية عندنا كانوا الأشخاص مثلا في اللي بيحاول إن هم يستثمروا في أسواق المال يتجهوا إلى الصالات، تلقوا يروح للصالة ويجلس فيها طوال الفترة، وبالتالي كانت تقتصر الاستثمارات في تلك الفترة على الأشخاص اللي هم ما عنده عمل في غالب الأحيان، لأنه ما يستطيع الأشخاص اللي موظفين ما يقدر يروح الصالة في كل يوم.
1: صحيح.
0: فالمتابعة صعبة. اليوم لا، الوضع اختلف. اليوم التقنية ساعدت أنه أنت تكون متواجد الحقيقة
1: من أي مكان في العالم،
0: ومن أي مكان وتتبع استثماراتك حتى في الطيارة، تفتح التطبيق وتشوف انتهى. فاليوم التقنية الحقيقة ساهمت في رفع الوعي المالي على مستوى الادخار، على مستوى تتبع النفقات، على مستوى الاستثمار. أيضا أنا أعتقد أنه التنوع اليوم في اختيار المنتجات، حتى في المنتجات زي لما الشخص بيروح يتسوق في لشراء أي سلعة، أنت اليوم عندك إنك من خلال التقنية أيضا تختار تشوف الخدمة الأفضل وين بتكون لك الخدمة المالية أقصد، فين تلقاها أفضل، في البنك هذا، في المؤسسة هذه. وهذا ما في شك اللي يساعدك عليه التقنية المالية، أعطتك الخيارات إنك بالفعل. وأعطيك مثال بسيط جدا، اليوم لو تبغى تأمن على سيارتك، التأمين جزء مهم من الخدمات المالية. اليوم في مواقع يعطيك مقارنة بين كل الشركات اللي ممكن تغطي سيارتك، وانت تبدأ تختار السعر المناسب بالنسبة لك. هذه خدمة مهمة جدا التقنية سهلت فيها. وغير كذا، وهذه نقطة أيضا مهمة جدا، هذا من مؤشرات الشمول المالي. والحقيقة حينما نقول إيش هو الشمول المالي، الشمول المالي بمعنى أن تصل الخدمة المالية إلى كل شرائح المجتمع. يعني الشخص اللي يعيش في مدينة زي اللي يعيش في قرية، زي اللي يعيش في أي مكان، أصبحوا جميعا يحصلون على نفس الخدمة. وبالتالي لم يعد هناك أشخاص والله لأنه هو والله في مدينة كبيرة هو يحصل على خدمات أفضل. لا، اليوم في أي مكان أنت كنت بتعيش أنت تحصل على نفس الميزة ونفس الخدمة المميزة. ليش؟ لأنك أنت بتستخدم التقنية. فشوف كيف هذه التقنية بالفعل أدت إلى أنها ترفع من مستويات الوعي المالي وتجعل منه بالفعل
1: جميل.
0: يعني سهل وبسيط لكل شرائح المجتمع.
1: هذا بالنسبة للاستخدام يعني الإيجابي بالنسبة للأفراد يا دكتور، وش الاستخدام السلبي اللي قد يؤثر أو تكون هذه التقنية يعني بدل ما تكون مفيدة للأفراد

0: تكون عبء على الأفراد.
1: طبعا هي دائما أي خدمة إذا أحسننا استخدامها فإحنا كنا في الحمد لله في الأمور على قولتهم في الطريق الصحيح. لكن ممكن أيضا يساء استخدام هذه الخدمات وبسبب التقنية، لأن التقنية المالية إحنا قلنا أنها توفر الوصول لهذه الخدمات بشكل سريع، لكن للأسف ربما بعض الأشخاص لا يحسن استخدام هذه الخدمات، فكانت التقنية عبء عليه. لو ما كانت موجودة يمكن ما كان وصل لهذا. على سبيل المثال، أولا خلينا نتكلم على جانب الاحتيال المالي برضو. يعني حتى الاحتيال المالي اليوم تطور
0: سرقة البيانات.
1: نعم، الآن أنت كل ما بتطور الخدمة المحتال هناك بيطور من يعني التكنيك حقه، لأنه في سباق، أنت بتطور وهو بيحاول يطور على أساس أنه يخترق بياناتك ويحصل على أموالك بطريقة غير مشروعة، وهذا من أخطر الأمور في التقنية. لكن طبعا اليوم برامج الحماية والحرص أيضا حتى من يعني في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، البنك المركزي يعني حرص كبير جدا على تتبع هذا النوع من العمليات.
0: يعني يستطيع الدكتور المستخدم أن يميز بين منصة مالية موثوقة وأخرى غير مرخصة ومشبوهة؟
1: أكيد، إذا كنا نتكلم في الاستثمار هذا من أهم الأمور. نعم، اليوم المنصات الاستثمارية هناك منصات حقيقية تكون تابعة لي أو تحت مظلة قانونية وبالتالي تستثمر من خلالها، ولكن هناك أشياء أو منصات غير حقيقية. وعلى فكرة هيئة سوق المال بتعمل تحديث دائما على أي منصات بتكون غير حقيقية، فلا بد أنه الأشخاص ينتبهوا، لأنه مع التقنية زي ما قلنا أمور كثير من الاحتيال المالي بتظهر. وفي نفس الوقت أيضا حتى قد يعني انه يعني من المخاطر الكبيره جدا في الاحتيال المالي انه الرسائل اللي بتجيك على الجوال او الرسائل اللي بتجيك على الايميل او الاتصالات المباشره وانت بتتوقع انه هذه خدمه سريعه يقول لك انا احتاج منك بعض البيانات او كذا، هذه كلها نعتقد انها من المخاطر اللي لازم ينتبه لها الافراد. لانه زي ما قلنا في نهايه الامر انت اذا لم تنجح في انه تتعامل مع هذا الموضوع بشكل سريع فالاكيد انه انت يعني حتواجه تحدي. لذلك من النصائح اللي بنقدمها دائما للأفراد أنه يجب أن يكون هناك يعني تعامل مع التقنية بأنك تحمي بياناتك الشخصية، لا تفرط في استخدام يعني وسائل أو الشراء عبر التطبيقات، لأنه في كثير من الروابط ما هي حقيقية، فالإفراط في عملية الشراء، الاندفاع في عملية الشراء بهذا الشكل قد توقعك الحقيقة في مشاكل الاحتيال المالي. لكن كيف نحمي نفسنا؟ أنا أعتقد أول حاجة نركز على الجهات المرخصة فقط، لأنه هذه أيضا مسؤوليتك في المقام الأول، لازم أنت تركز عليها وتكون عندك المعرفة والكفاية في أنه تتعامل مع مثل هذا النوع من التطبيقات. الأمر الآخر أيضا لازم تكون يعني وهذه مهمة جدا، أنك دائما في عملية التقنية مرتبطة بالرقم السري، يعني لا بتستخدم أرقام قوية، تستخدم المصادقة الثنائية على سبيل المثال. جميل أنك تراجع حساباتك أول بأول، لا تترك الحسابات فقط أنت تدفع وتمشي وما في تتبع، لازم تتأكد من كل عمليات الإنفاق اللي بتسويها، هذه كلها مهمة. وفي نفس الوقت لازم أن توعي أسرتك، يعني الأسرة.
0: وهنا يجي السؤال بالدور الأسرة يعني والمدرسة أيضا والجهات المالية صحيح. نفسها يا دكتور يعني في توعية الأفراد.
1: نعم، اليوم شوف احنا يعني خلينا نتكلم بصراحة، التوعية اللي اليوم موجودة لم تكن موجودة في السابق، بالعكس تطورت بشكل كبير جدا. حتى في المناهج الدراسية اليوم عندنا مقررات في الجامعات، هناك مقررات يعني تهتم في الثقافة المالية وبالوعي المالي، المحاضرات والحقيقة المواقع الرسمية اللي بتهتم كثير في إعطاء دورات أيضا لرفع مستويات الوعي المالي. لأنه في نهاية الأمر اليوم يعني التقنية المالية وفرت أدوات ممتازة، لكنها حقيقة ما تضمن الوعي المالي. يعني التطبيق قد يساعدك على الادخار، قد يساعدك على الاستثمار، لكن في نهاية الأمر القرار المالي ترى عندك ما هو عند التطبيق. يعني أنت الشخص اللي من خلال معرفتك ومن خلال انضباطك في استخدام هذه التطبيقات تستطيع أن تجعل من هذه الخدمة خدمة تساعدك في رفع الوعي المالي، أو تكون العكس تماما. فكأننا نقول إن التكنولوجيا زي المفتاح اللي يفتح الباب، لكن الوعي المالي ما في شك أنت بتقوده من خلال القرارات، من خلال رفع مستويات المعرفة. يعني مثل أطفالنا في البيت اليوم، أنت بتلاحظ ما شاء الله الحين الأطفال كل واحد صار معاه الآيباد وبعضهم جوال، فأصبحوا متصلين بالعالم. فالأكيد أنه هو بيقابل له رابط، بيشوف حاجة بيشتريها. طيب هل إحنا وعيناهم أنه ننتبه؟ هذه تقنية، هذه تقنية مالية، لازم نوعيهم أنه انتبه، أنه أنت تفتح الرابط هذا لازم تتأكد، لازم تسأل الوالدين قبل ما تيجي تفتحه، حتى أنه ما يقع لا سمح الله يعني أي مشكلة. وقس على ذلك، فأنا أعتقد أنه التوعية اليوم في القنوات الرسمية مثل هذه المنصة إذاعة أو في المدارس أو في الجامعات كلها تساهم في أن ترفع مستويات الوعي حتى ما يقع المشاكل. لكن بشكل عام الحقيقة أنا أعتقد أنه التقنية المالية يعني ضرورة في حياتنا، يعني اليوم مهم جدا بالفعل. وعلى فكرة في عندنا كل يوم نمو في عدد الشركات المختصة في التقنية المالية، وبترتفع بشكل كبير لأنه بالفعل استخدام الأفراد لها والإقبال عليها صار كبير أيضا ومنتشر.
0: ولا بد يعني يكون هناك وعي ومالي وأيضا وعي في التعامل مع هذه المنصات. طيب يا دكتور، يعني أنت عارف يعني في إحنا في عصر الذكاء الاصطناعي وفي تطور متسارع يعني في هذا المجال، يعني كيف إذا ما أردنا أن نتنبأ أو نتوقع يعني علاقة الأفراد بأموالهم خلال يعني السنوات المقبلة مع الذكاء الاصطناعي؟ هل هناك يعني دراسات أو تشير إلى يعني أو توقعات لتعامل الأفراد في المستقبل مع أموالهم يعني باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
1: والله شوف، اليوم الذكاء الاصطناعي هو في كل حاجة، حتى إنه يساعدك في يعني، وأهم حاجة بالنسبة اليوم إذا كنا بنتكلم عن الوعي المالي، بيساعدك في اتخاذ القرار المالي. يعني اليوم أنا أعتقد أنه الأشخاص اللي هم حابين أنهم يقبلوا على اتخاذ قرارات مالية مهمة بالنسبة لهم، ما صرنا نقول لهم مثلا والله بس تتجه للمستشار المالي عشان يساعدك. الذكاء الاصطناعي اليوم بيساعدك، تعطيه البيانات بشكل دقيق، يقرأها، يحللها، يعطيك نتيجة تساهم يمكن تصل إلى 90% في أنك تتخذ قرار مالي مهم. لذلك الذكاء الاصطناعي ما في شك اليوم ضروري في حياتنا إنه نستخدمه حتى لرفع مستويات الوعي. لكن إلى من كم عدد الأشخاص اليوم اللي خلينا نقول بيستخدموا هذه التقنية في هذه الأمور المهمة؟ إحنا مقصرين بشكل كامل يا أستاذ محمد، ترى في إنه إحنا مثلا نتعلم وعي مالي، إحنا مقصرين. يعني بنركز الحقيقة حتى في تربية أولادنا على التربية الدينية، على التربية المجتمعية، الأخلاق وغيره، بس ما نركز على التربية المالية.
0: جميل.
1: يعني للأسف عندنا قصور الحقيقة في هذا الجانب. أنا أعتقد أنه هذا الجانب إحنا نحتاج أن نطوره بشكل كبير. جميل. وندفع الأشخاص أنهم يركزوا عليه، لأنه بالفعل حنقدم.
0: أنت يا دكتور للأسف الوقت أنت يا دكتور، ولا الكلام ذو شجون على ما يقال. دكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال واستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، شكرا جزيلا لك. شكرا أيضا موصول لكم مستمعي الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية ماجد النعيم مخرج هذه الحلقة، ومني أنا محمد الموسى معد ومقدم هذه الحلقة، في أمان الله.

مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. في كل مرة مستمعينا نرسل فيها رسالة أو نشغل مقطعا أو نطلب من الذكاء الاصطناعي إجابة.

0: يدور خلف الشاشة عالم كامل من الخوادم ومراكز البيانات يعمل ليل نهار، وهذا العالم يستهلك طاقة ويخلف انبعاثات ويولد نفايات. الرقم العالمي صادم، مراكز البيانات استهلكت قرابة 415 تيراوات في الساعة من الكهرباء في 2024، أي ما يعادل نحو 1.5% من استهلاك العالم بأكمله، ومتوقع أن يتضاعف الرقم إلى 945 تيراوات في الساعة بحلول 2030، أي ما يقرب من استهلاك اليابان كاملة من الكهرباء سنوياً. لكن مستمعينا للقصة وجه سعودي مهم، فالمملكة تبني مراكز بيانات ضخمة ضمن رؤية 2030، وفي الوقت نفسه تتصدر العالم العربي في حجم النفايات الإلكترونية. كيف نوازن بين الطموح الرقمي والمسؤولية البيئية؟ وهذا هو محور حلقتنا اليوم. ويسعدنا مستمعينا أن نستضيف المهندس بدر عبد الله العوبثاني المختص في استدامة تقنية المعلومات وعضو فريق نخبة الاستدامة الفائز بالمركز الثاني في هاكاثون بيئاثون في مسار تحسين ممارسات تقنية المعلومات للحد من الأثر البيئي، ليأخذنا في جولة عملية حول كيف نجعل تقنياتنا أخف وطأة على كوكبنا. فأهلا وسهلا بضيفنا الكريم في السعودية الخضراء، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. مستمعين الأعزاء، كثير منا يظن أن العالم الرقمي عالم نظيف بلا دخان ولا مداخن، والحقيقة عكس ذلك تماما. كل خدمة سحابية، وكل بريد، وكل مقطع فيديو نشاهده، وكل استفسار للذكاء الاصطناعي يحرك خوادم تستهلك كهرباء وتبعث كربون. وللتقريب يقدر أن استفسارا واحدا على نماذج الذكاء الاصطناعي يستهلك في المتوسط نحو 0.3 واط كل ساعة. رقم صغير مستمعين الكرام، لكنه يتضخم حين نضربه في مليارات الاستخدامات يوميا. والمفاجأة أن البصمة الكربونية لقطاع مراكز البيانات تقدر بنحو 2-5% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميا، أي أنها تضاهي قطاع الطيران بأكمله، بل تتجاوزه في بعض التقديرات. ومع توقع وصول عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت إلى أكثر من 29 مليار جهاز بحلول 2030، فإن الأثر مرشح للتصاعد لا للتراجع. والأثر مستمعينا لا يقف عند الطاقة، فالعالم متجه لإنتاج قرابة 74 مليون طن من النفايات الإلكترونية سنوياً بحلول 2030، وهي أسرع أنواع النفايات نمواً على الإطلاق. وفي المملكة تنتج ما يتراوح بين 3-4 ملايين طن من النفايات الإلكترونية والكهربائية سنوياً، ما يضعنا في صدارة المنطقة. سؤالنا هنا مستمعينا للمهندس بدر، حين نتحدث عن الأثر البيئي لتقنية المعلومات، ما المكونات التي تصنع هذا الأثر فعلياً، ولماذا يغيب عن وعي أغلب المستخدمين؟
1: العالم الرقمي يبدو لنا جميعاً أنه نظيف ومريح وناصع البياض، لأننا نتعامل مع شاشات وتطبيقات سريعة بلمسة زر. بس خلف هذه الشاشات يختبئ أثر بيئي ضخم وملموس يغيب عن وعي أغلبنا. خلونا نتخيل مع بعض حجم هذا الأثر من خلال لغة الأرقام. مراكز البيانات العملاقة وشبكات الاتصال التي تخدمنا طوال 24 ساعة بدون توقف تستهلك وحدها عالميا نحو 1.5 من إجمالي كهرباء العالم، وهي طاقة هائلة يذهب أغلبها للتبريد المستمر لهذه الخوادم. هذا غير عمليات التصنيع المعقدة للأجهزة التي تستهلك موارد الأرض وتترك بصمة كربونية عالية قبل حتى ما يوصل منتج ليدنا. والجانب الأخطر هنا هو النفايات الإلكترونية. إيش رأيكم لو أقول لكم إن المملكة تتصدر المنطقة في هذا الجانب بحجم يبلغ من 3-4 ملايين طن سنويا؟ هذا الرقم للأسف إنه صادم، يعود لوتيرة التحديث السريع للأجهزة وشغفنا المستمر بالجديد. والسبب الجوهري في غياب هذا الوعي إن الأثر البيئي الرقمي غير مرئي بطبيعته، فالانبعاثات الكربونية ما تطلع مباشرة من شاشة جوالك ولا من شاشة حاسوبك وانت تتصفح، بل تخرج من محطات

0: توليد الطاقة والمصانع اللي تغذي هذه الشبكات والخوادم على بعد آلاف الكيلومترات عن عين المستخدم.
1: مستمعين الكرام، مراكز البيانات هي قلب الاقتصاد الرقمي النابض، وهي أيضا أكبر مستهلك للطاقة في هذا القطاع، والمملكة في طفرة بناء حقيقية، حيث بلغت قيمة سوق مراكز البيانات الخضراء في السعودية نحو 971 مليون دولار في 2025، ومتوقع أن تقفز إلى أكثر من 4.2 مليار دولار بحلول 2034. والأهم مستمعين الكرام أن التوجه ربط هذا النمو بالطاقة المتجددة، مثل مشروع مركز بيانات بقدرة 1 جيجاوات في أكسجون بينيوم يعمل على طاقة نظيفة، بما يتقاطع مع هدف المملكة بالوصول إلى 30 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030. لكن التحدي مستمعين ليس الكهرباء فقط، فهذه المنشآت تولد حرارة هائلة وتبريدها يلتهم وحده ما قد يصل إلى 43% من كهرباء المركز، والأخطر بيئيا أنها تشرب المياه. فمركز بيانات صغير بقدرة 1 ميجاوات قد يستهلك نحو 26 مليون لتر من الماء سنويا للتبريد، وغالبا مياه صالحة للشرب، وهذه قضية بالغة الحساسية في بلد جاف مثل المملكة. ولهذا تتجه أحدث المراكز إلى تقنيات كالتبريد بالغمر والتبريد المباشر للرقاقة التي تخفض استهلاك الطاقة والماء معا. سؤالنا لضيفنا الكريم: كيف يمكن لمركز بيانات، وهو منشأة ضخمة الاستهلاك بطبيعتها، أن يكون أخضر فعلا وليس أخضر على الورق فقط؟
0: خلونا نتفق أن مراكز البيانات هي عصب العالم الرقمي. لو نلقي نظرة على هذه المراكز بنشوف أنها بمثابة المصانع العملاقة لعصرنا الحالي، وهي أكبر مستهلك للطاقة في القطاع الرقمي بأكمله. ومع الطفرة الإنشائية والتموية الكبيرة اللي تشهدها مملكتنا الغالية اليوم لتكون مركزا تقنيا إقليميا، صار مهم جدا نميز بين المركز الأخضر فعلا والأخضر على الورق أو شكلا فقط. يا ترى كيف نفرق بينهم؟ المركز الأخضر شكلا ممكن يكتفي باتباع معايير تسويقية سطحية، أو يشتري شهادات تعويض كربون عشان يظهر بشكل صديق للبيئة في الإعلام، بدون ما يغير أي شيء حقيقي في طريقة تشغيله المستهلك للطاقة. وعشان نشوفه بصورة أوضح، المركز الأخضر فعلا وواقعا هو اللي يقوم على ركيزتين أساسيتين. الأولى هي مصدر الطاقة، بحيث يعتمد بالكامل على طاقة متجددة ونظيفة، تماما مثل النموذج السعودي الرائد في مشروع أوكسجن بنيوم، وهو مركز بيانات عملاق بقدرة 1 جيجاوات يعمل بالطاقة النظيفة بنسبة 100%. والركيزة الثانية هي كفاءة التشغيل والتبريد، فمراكز البيانات بطبيعتها منشآت ضخمة الاستهلاك للتبريد. المركز الأخضر فعلا هو اللي يوظف تقنيات تبريد متطورة، ويستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي عشان تدير الأحمال وتقلل الهدر الكهربائي والحراري لأقل حد ممكن. هذا هو الجوهر الحقيقي للاستدامة الرقمية.
1: مستمعين الكرام، الحلول ليست كلها مشاريع عملاقة، هناك ممارسات يومية على مستوى المؤسسة والفرد تصنع فرقا تراكميا، وهي إطالة عمر الأجهزة بدل استبدالها بوتيرة سريعة، وتفعيل إدارة الطاقة على الخوادم والإصلاح بدل الرمي. وفي المقابل الواقع يحتاج عملا جادا، فما يعاد تدويره من النفايات في المملكة لا يتجاوز حاليا 3-4%، بينما تستهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة رفع النسبة إلى 95%. الفجوة كبيرة لكنها فرصة أكبر. والمدهش مستمعينا أن النفايات الإلكترونية ليست عبئا فقط، بل منجم حقيقي، فالأجهزة المهملة تحوي معادن ثمينة كالذهب والفضة والنحاس والكوبالت، يمكن استعادتها وإعادة استخدامها، وهو ما يعرف بالتعدين الحضري، أي أن الجهاز الذي نرميه في القمامة قد يحمل في داخله ثروة نهدرها مرتين، حين ننتجها وحين ندفنها. سؤالنا للمهندس بدر: ما الممارسات العملية التي تنصح بها المؤسسات والأفراد

0: لتقليل بصمتهم الرقمية بدءاً من اليوم ودون انتظار مشاريع كبرى.
1: كلنا نلاحظ أن الكلام عن البيئة أحياناً يروح للمشاريع العملاقة، بس الجميل في بنف البصمة الرقمية هو أننا ما نحتاج ننتظر هذه المشاريع. في خطوات ذكية نقدر نطبقها من اليوم ومن هذه اللحظة. بس السؤال يطرح نفسه هنا، وش نقدر نسوي كأفراد أو كمؤسسات؟ على مستوى الشركات والمؤسسات، الخطوة الأساسية هي الانتقال للحوسبة السحابية المشتركة، بدلاً من تشغيل خوادم محلية تستهلك طاقة مستمرة دون كفاءة عالية، بالإضافة إلى تفعيل سياسات إيقاف التشغيل الذكي للأجهزة خارج أوقات العمل. أما على مستوى الأفراد، فالسلوكيات البسيطة تصنع فرق هائل جداً. نبدأها بالتنظيف الرقمي، يعني حذف الإيميلات القديمة والملفات المتراكمة على السحابة اللي ما نحتاجها، لأن بقائها يعني استهلاك مستمر للطاقة في مراكز البيانات، وأيضاً تقليل سرعة استبدال أجهزتنا وجوالاتنا سنوياً بدون حاجة حقيقية. وهنا خلونا نعترف بنقطة مهمة بالأرقام. نسبة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في المملكة حالياً ما تتجاوز 3-4%، في حين أن مستهدفات الرؤية طموحة جداً وتسعى للوصول إلى 95%. هذا الفارق الكبير هو دعوة صريحة لنا كلنا عشان نتخلص من أجهزتنا القديمة والتالفة عبر القنوات والجهات الرسمية المعتمدة لإعادة التدوير.
0: مستمعينا الكرام، المفارقة الجميلة أن التقنية نفسها هي التي تستهلك الطاقة، يمكن أن تكون أقوى أدواتنا لحماية البيئة. مبادرة السعودية الخضراء أكبر جهد بيئي في المملكة باستثمارات تتجاوز 187 مليار دولار، تستهدف خفض الانبعاثات بنحو 20 مليون طن سنويا بحلول 2030، والتقنية حاضرة في قلب هذا الجهد. فالذكاء الاصطناعي مستمعينا وتحليل البيانات يستخدمان اليوم في مراقبة الغطاء النباتي عبر الأقمار، وفي إدارة الشبكات الكهربائية الذكية لتقليل الفاقد، وفي الزراعة الدقيقة لترشيد المياه، وفي رصد الانبعاثات لحظة بلحظة. المعادلة إذن ليست تقنية ضد بيئة، بل هي تقنية موجهة بوعي لخدمة البيئة. سؤالنا نوجهه للمهندس بدر، كيف ترى مستقبل العلاقة بين التقنية والبيئة في المملكة خلال السنوات القادمة؟ هل التقنية عبء على الاستدامة أم رافعة لها؟
1: اللي يشغل بال الكثير من المهتمين والمختصين اليوم، هل التقنية عبء على الاستدامة أم رافعة لها؟ لو نسأل أنفسنا هذا السؤال بشكل أعمق وننظر الأرقام والمعطيات الحالية، بنشوف أن النظرة للمستقبل القريب تجمع بين واقعية التحدي وتفاؤل الطموح الكبير. فالتقنية بطبيعتها وسياقها الحالي هي سلاح ذو حدين. صحيح أنها تستهلك طاقة وتترك بصمة كربونية إذا لم تدر بالشكل الصحيح وبكفاءة عالية، ولكن اليوم في المملكة العربية السعودية تتحول بسرعة فائقة وبتوجيهات رؤية 2030 لتكون الرافعة الأساسية والممكن الأول والمحرك الحقيقي لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة. المعادلة الحقيقية هي أننا في عالم البيئة والمناخ ما نقدر ندير أو نتحكم أو نحسن أي شيء ما نقدر نقيسه بدقة ونرصده أولا بأول. ما لا يقاس لا يمكن إدارته، وهنا بالذات يجي الدور الجوهري والعبقري للتقنية الحديثة Green IT. فمن خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة وتحليل البيانات الضخمة وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء، صار عندنا بمثابة النظارة الرقمية والأداة الذكية اللي تعطينا القدرة الفائقة على مراقبة حجم الانبعاثات لحظة بلحظة والتنبؤ بالتغيرات البيئية قبل حدوثها. وأتمتت أنظمة الطاقة والتبريد في المنشآت ومراكز البيانات لتقليل الهدر الكربوني والكهربائي لأقل حد ممكن. ومبادرة السعودية الخضراء عندما أطلقت كشاهد على جهودنا الوطنية وضعت مستهدفا طموحا جدا، وهو خفض الانبعاثات بمقدار 20 مليون طن سنويا بحلول عام 2030. وتحقيق هذا الرقم الصعب والضخم على أرض الواقع ما راح يتم بالتأكيد بالطرق والأدوات التقليدية البسيطة، بل يتطلب بالضرورة حلول رقمية ذكية ومبتكرة وجريئة تقود هذا التحول وتختصر لنا الوقت والجهد وتضمن الكفاءة العالية في الأداء البيئي. وهذا يوصلنا لنتيجة واضحة وحتمية.

0: السنوات القليلة القادمة في مملكتنا الغالية راح تشهد اندماجا كاملا ذكيا وغير مسبوق بين قطاع التقنية وقطاع البيئة Green IT، لتصبح التكنولوجيا هي المحرك التشغيلي والأساسي للاستدامة، ونقدم من خلاله للعالم أجمع نموذجا حقيقيا يرفع الرأس يثبت كيف يقدر الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي أنهم يحمون كوكب الأرض ويخدمون رفاهية الإنسان والتنمية المستدامة في نفس الوقت.
1: مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة نقول بأن البيئة لم تعد قضية الغابات والأنهار فقط، بل صارت قضية تسكن خوادمنا وشاشاتنا وجيوبنا، وكل اختيار رقمي واعٍ هو قطرة في بحر الاستدامة. في الختام نتوجه بالشكر الجزيل لضيفنا المهندس بدر بن عبد الله العوبثاني، المختص في استدامة تقنية المعلومات وعضو فريق نخبة الاستدامة الفائز بالمركز الثاني في هاكاثون بيئة ثون. شكرا لكم أنتم مستمعينا الأعزاء على طيب المتابعة، تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل، من الإعداد هاني الزهراني، من التقديم سليم الغامدي، وفي الإخراج شوق الحربي. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة من السعودية الخضراء، في أمان الله.
2: السعودية الخضراء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هو بلادي.

0: حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير ومسرات، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي هوا بلادي اللي راح نكون معاكم فيه بإذن الله على مدى 3 ساعات من الآن، من الساعة 5 وحتى الساعة 8 مساء بإذن الله. نتكلم فيه عن كل ما يخص هوا بلادي على اسم برنامجنا وعلى الرزنامة الجميلة التي أطلقت الفترة الماضية فيما يخص صيف المملكة العربية السعودية، وراح نروح معاكم جنوب وشمال وغرب وش بعد جنوب وشمال وغرب
1: وشرق
0: وشرق انساها الرابعة دائما على مدى 3 ساعات
1: في الجغرافيا
0: مرة الرياضيات جغرافيا لا أحد يسألني عنها الصدق. راح أكون معكم إن شاء الله 3 ساعات، معي أنا رايد بشري وزميلتي تهاني.
1: نعم معك تهاني عطف طبعا وزميلنا محمد الحميضي وعايشة طبعا الزير ونور المطيري اللي راح يرافقونا اليوم في إعداد الحلقة. لدينا العديد من الموضوعات اللي راح نقف عليها بالإضافة لسؤال الحلقة اللي ننتظر طبعا من الكل مشاركاته برأيه في موضوع حلقة اليوم. مثل ما عودناكم

0: طبعا سؤال حلقة اليوم أو موضوعنا في حلقة اليوم اللي راح نستقبل بإذن الله اتصالاته من الساعة 6 إلى الساعة 7 على مدى ساعة، راح ناخذ آراءكم في موضوع حلقة اليوم. موضوعنا اليوم عن الفعاليات اللي تبحث عنها في السياحة، الفعاليات السياحية، إيش الفعاليات اللي تهتم فيها إذا سافرت سياحة أو إذا حبيت أنك تقضي مع أولادك كذا رحلة جميلة، إيش أهم الفعاليات اللي تهمك أو تحرص عليها أو تحرص أنك أنت تدخلها أو تشوفها؟ في بعض الفعاليات الرياضية مثلا اللي ممكن أنك أنت تمارسها، التسوق مثلا يعني، وهذا شيء ما يختلف
1: عليه. حطيتي أول خيار أنت على طول،
0: هو أهم واحد
1: بالنسبة لك أكيد،
0: هو أهم واحد الصدق. يعني أنت إذا ما أنت رايح عشان تستمتع إيش رايح تسوي؟
1: هل المتعة جزء منها التسوق؟
0: أكيد.
1: هل من المفترض أنا إذا سافرت أرص يعني أحط من غير ميزانية السفر
0: ميزانية التسوق؟ إيه بالضبط، حتى الأشياء اللي ما تحتاجها تصير تحتاجها.
1: عرفت ليش أنت حطيتيها أول شيء؟
0: شفت شلون؟ يعني معليش، أنا إذا التسوق ما هو فرع من الرحلة ما صارت رحلة،
1: صح؟ على حسب المكان اللي بتروح له يعني.
0: صح، بس حتى أحيانا حتى الأسواق الشعبية في المكان اللي أنت بتروح له تكون فرصة أنك أنت تقتني أشياء كذا غريبة ما هي موجودة
1: بعد عندك. سبحان الله، تدرين أنا ماني من هواة اليوم الموضوع التسوق، لأنه أنا الناس اللي أروح معاها بعيدا عن العائلة كلهم اهتمامهم أنه لازم في يوم من السفرة مخصص لموضوع التسوق، نشتري هدايا كذا. التكنيك حقي وشو أنا؟ المطار، خلاص اشتري هديته من المطار. اي شيء
0: ما ادري، السوق الحره كلها نفس الاسواق في كل مكان.
1: يا سلام، بعض الاحيان استخدم هذا التكنيك محمد في الرياض، ولا يدري ولا ادري، خلاني اتكلم انا. بس انه مشكلتي في انه احس انه ما ابي اروح للسوق، يعني احس ياخذ مني يوم. سوق موجود في الرياض، موجود في في في اي مكان، عرفتي؟ هو طبعا هذا وجهه نظري، هو ممكن يكون صح،
0: هي مو ثابته على الجميع. ويمكن في ناس ما يحبون موضوع الاسواق، ما يحب كذا يدخل من محل ثاني، ما يحب يناظر يقلب ويشوف. بس في ناس لا، تعرف انك انت رايح معليش، يعني انا ما اتكلم عن سوق موجود عندنا بالرياض، انا اتكلم عن سوق مختلف عننا بالبضائع، بالاسعار، بالجوده، بالخامات، باشياء كثيره. ممكن اقل منك، ممكن افضل منك، على حسب. طبعا انت تعرف ان الاسواق العالميه تحديدا تختلف من مكان الى اخر، حتى المنتجات، حتى الازياء. يعني مثلا اليوم لو تدخل براند معين هنا في الرياض تدخل له في مكان ثانية، خلينا نقول في اسبانيا مثلا، تلاقي نفس الازياء؟
1: لا
0: طبيعي. ليه؟ لان المجتمع اختلف هنا، هذول لهم اهتمامات وهذول،
1: هذا جزء من السياحه
0: بالضبط. فانت تدخل تجيب شيء جديد غير اللي موجود عندك.
1: يعني هي حاولت تهاني
0: تروج من غير ما اقنعك، انت كذا كذا داخل السوق، ما فيها مضاربه.

0: تكريس عندنا، لكن في ناس يستهويهم هذا الشيء يعني يحب يروح. صح، تزلج على الرمل موجود
1: بالضبط،
0: أسهل حتى إذا طحت يعني أمورك طيبة يعني عكس الثلج.
1: في كثير فعاليات سواء كانت رياضية أو سياحية أو حتى فعاليات ترفيهية عامة، في ناس يحبون يزورون مدن الملاهي. يمكن أنا مو من الناس اللي يستهويني موضوع أني أنا أزور مدينة الملاهي في مكان معين، بس في ناس يحبون أنهم يروحون. في ناس يحبون يروحون عشان مثلا يقضون يومين ثلاثة على البحر، يستمتعون بمنظر البحر، بالفعاليات اللي تكون على البحر، أشياء كثيرة ممكن أنهم يعني يستمتعون فيها. فهي الاهتمامات مختلفة، وهذا على سبيل المثال الأشياء كثيرة وممتدة ونقدر نسولف فيها إلى نهاية الحلقة. لكن أنت اليوم كمستمعنا في هوا بلادي، إذا سافرت سياحة وش الفعاليات اللي تحب أو تحرص أنك تتزاولها وتأديها في سفرتك السياحية؟ شيء ضروري ما تخلى منه السفرة.
0: وهل اختيارك اليوم أصلا للمكان اللي أنت بتروح له مبني مثلا على الفعاليات اللي موجودة؟ يعني مدينة ألعاب بتحرص اليوم أنه أنت تسكن في مكان يكون قريب، أو مثلا تخليها من ضمن البلان يعني عادي تصير تبعد ساعة ساعتين. إيش اختيارك اليوم أنت؟ وين تحب تروح؟ نبغى نسمع تجاربكم، نبغى نسمع وش تسوون، وش الأشياء اللي أنتم تحبونها. خلنا يعني على الأقل على الصعيد الشخصي أستفيد أنا ممكن من بعض الأشياء أو التجارب اللي اليوم أنتم ممكن تروحون لها. فأكيد ننتظر اتصالاتكم على 011 40 5 3.

0: صح؟
1: هي أخبار صح. أخبار لين تجهز الرسالة الأولى معنا.
2: أنا طلعت هواء.
1: أيه وأنا طلعت هواء.
2: والله أني محضر زين والله، بس أنا أسأل إن كيس والله العظيم.
1: طيب. طيب اليوم يمكن في حدث رياضي هام الحقيقة، صحيح؟ ضمن مباريات كأس العالم، صح ولا أنا غلطان؟
2: صحيح، أي شيء بتقولينه الآن صحيح.
1: عادي يعني، عادي ترى تحصل يعني. منطقة مشجعي كأس العالم حي جاكس طبعا مستعدة لاستقبال المشجعي علشان مباريات اليوم الهامة في هذا الإطار أو في هذا الموضوع. بس نقول شوي من التفاصيل، محمد أنا عارفة، بس نقول شوي من التفاصيل علشان اللي حاب أنه طبعا يحضر المباريات من خلال منطقة جاكس. في لحظة تجمع ملايين المتابعين حول العالم تحت مظلة كأس العالم، تلتقي في منطقة المشجعين بحي جاكس بالدرعية الرياضية أو الرياضة مع الحياة الثقافية والمجتمعية. ليه؟ لقضاء تجربة لا تقتصر على كونها مجرد فعالية رياضية مؤقتة، بل تمثل نافذة على الدور المتنامي لحي جاكس بوصفه فضاء تتقاطع فيه الثقافة والمجتمع والحياة اليومية.
2: فالجميل في الموضوع أنه هي ظاهرة ثقافية تملك القدرة على جمع الناس كما تفعل كرة القدم، فعبر اللغات والجنسيات والأجيال المختلفة تتيح هذه اللعبة مساحة مشتركة للتواصل تتجاوز حدود المباراة ذاتها. وفي حي جاكس تتحول هذه الطاقة الجماعية إلى تجربة يعيشها الزوار داخل بيئة تقوم على التفاعل والتبادل والمشاركة.
1: طبعا أوضحت الرئيس التنفيذي لمؤسسة بناء الدرعية آية البكري أن الثقافة لا تقتصر على المعارض والمؤسسات المتخصصة، بل تشكل جزء من الحياة اليومية، إذ يسهم حي جاكس في بناء منظومة تجمع بين الفن وريادة الأعمال والصناعات الإبداعية والمجتمع في مكان واحد. وتمثل منطقة المشجعين مثل على هذا التوجه، تستضيف حدثا عالميا ضمن تجربة محلية مشتركة تتيح للجمهور الالتقاء والتفاعل وصناعة الذكريات. يمكن السؤال اليوم رائد، أنت من الناس اللي كذا تحرص أنك تحضر في الأماكن العامة؟
2: لا، مباريات قوية لا، صدق لا، ما أحب لأنه تقعد تحللها مع نفسك وتقعد يطلع منك بعض الأحيان ردات فعل غريبة فتستحي الناس يشوفونها
1: يعني. ما أدري، أنا من يعني تجربتي يمكن مع كأس العالم الفترة هذه إن كل ما رحت مكان شغال المباريات،
2: إيه هو هي الفترة،
1: بتروح مقهى بتروح مطعم
2: كل مكان، مكان
1: كل مكان شغالة، فصرت أشوفها مع الناس، بس إني كذا قاعدة تعرف اللي أتلفت إنه
2: شوفون
1: إيش فيه
2: بس إنه ترى لعبوا فينا بموضوع التوقيت.
1: صح،
2: يعني أنا حضرت مباراة السعودية، مباراتين السعودية الأولى، إن شاء الله أن تجربة تتكرر، لكن إن شاء الله بتأهل المنتخب، لكنها ما كانت يعني ما كانت تجربة جيدة يعني الصدق للأمانة.
1: طيب ناخذ فاصل قصير يلا.

0: ونبدأ أولى جولاتنا اليوم مع زميلتنا نورة مروعي من جازان. اليوم يا نورة.
1: يا هلا ومرحبا تهاني ورائد، مرحبا فيكم.
0: يا هلا ومرحبا فيك، حياك الله يا نورة. من وين تكلمين اليوم؟
1: من منطقة عسير مدينة سبها.
0: أي ممتاز، لأن شكلهم غلطانين حطوا لي جازان، فأنا استغربت قلت نورة زائرتنا في جازان ولا علمتني.
1: لا إن شاء الله قريب.
0: إن شاء الله، يلا تفضل يا نورة.
1: حياكم الله. طبعا تهاني ورائد، ما أدري كيف خلفيتكم عن الدراجات، ركبتوها قبل كذا؟
0: أي نوع من أنواع الدراجات اللي نطيح من عليها؟
1: اللي نطيحوا من عليها.
0: هي كذا، هو هذا اللي صار معها.
1: الدراجات النارية.
0: الدراجات النارية أنا صراحة أخاف منها، أحب أصورها بس الصدق عشان يصير الموضوع واضح يعني.
1: ورائد كيف؟
0: تركب دراجات نارية؟
2: بعض الأحيان أخاف منها الصدق والله.
0: بعد أنت؟
2: بس ما أصورها يعني، أصور وأنا على الدباب عشان
0: أنا أصور من بعيد.
2: أي أوكي.
1: زي اللي يركب حصان ويصور إنه فارس.
0: بالضبط هو ده. تفضل يا نورة.
1: حياكم الله. طبعا اليوم احنا نتكلم عن موضوع جميل جدا وتجربة يمكن من أكثر التجارب اللي تميزت فيها منطقة عسير والجاذبة أيضا لعاشقين الدراجات النارية في منطقة عسير، ويمكن أكثر الممارسات لهذه الهواية أو حتى الاحتراف دائما تتميز فيها منطقة عسير بسبب الطرق الملتوية والمرتفعات اللي تكون. أضيف لذلك نقطة مهمة جدا، أنه أنت من خلال الدراجة يمكن توصل، أو الهايك أو غيرها من هذه الرياضات ممكن توصل لأماكن ما تقدر توصلها من خلال السيارة. عندنا رحال الجنوب الأستاذ أو الكابتن وليد الأحمري، وهو من طبعا المميزين اللي حاصل على عدد من التكريمات على مستوى المملكة أو خارجها في هذه الرياضة الجميلة والممتعة في منطقة عسير. حياك الله معنا.
3: الله يطول عمرك، ويسعدني أن أكون ضيف في برنامج هوى بلادي. أتقدم لك بالشكر على هذه الدعوة الكريمة، ومسي بالخير على رائد وتهاني في الاستديو، ويسعدني أن أشارك المستمعين تجربتي في الرحلات وصناعة المحتوى السياحي ودوري في التعريف بجمال المملكة وإبراز بما تزخر به من مقومات سياحية وطبيعية وثقافية.
1: جميل كابتن وليد، في منطقة عسير تميزت بهذه الهواية، ودائما لا يخلو طريق لا في الليل ولا في النهار وفي الأجواء الماطرة من الجروبات أو على شكل أفراد أو حتى على شكل أفراد اللي يستمتعون بهذه الأجواء في منطقة عسير. كلمني عنك وبدايتك، أنت متى كانت أول تجربة لك كهاوي، وبعدين ما شاء الله تحولت الاحتراف وتسجل اسم رحال جنوب.
3: الله يطول عمرك. كبداية تقريبا قبل 20 سنة أو 18 سنة يعني، كبداية كانت من شغف يعني حقيقي بالدراجات النارية، وهي حب الاستكشاف. لكن مع وقت صارت يعني ما هي مجرد زي ما تقولين قيادة، بل فرصة لنقل صورة جميلة على الأماكن والناس والثقافة. بدأت برحلاتي داخل المملكة، واكتسبت خبرة في تنظيم الرحلات ومعها صناعة المحتوى. وبعدها يعني بدأت أشارك مشاركات دولية، وكان هدفي في كل محطة أن أمثل المملكة خير تمثيل وصورة مشرفة.
1: ما هي أو نقول مثلا منطقة عسير كجانب سياحي أو غيرها من مناطق المملكة تشهد حضور مميز في هذه النوع من الرياضة، كان لك مشاركات فيها، أبرز الأماكن الطبيعية اللي تحبون أو تحب أنك تروحها وتزورها؟
3: عندك اللي هي السودة، الطريق الرابط ما بين عسير اللي هي أبها والنماص، طريق الرابط بينها يعني وصولا إلى الطائف. أما من ناحية يعني الأماكن يعني السياحية والتراثية اللي هي رجال الماء،
1: يعني النزول مع الصمة ولا مع ضلع ولا
3: سواء كذا أو كذا، لأن الطريق الرابط طبعا منعطفات ويكون يعني لنا جذب أكثر.
1: أنا بسأل دائما يقولون يشوش راسكم على وش السر؟
3: هي تعتبر متعة الدراجة كاملة. إيه؟ اللي هي يعني المنعطفات سواء كانت عادية أو كانت حادة.
1: إيه؟ اليوم وليد ما اكتفى بهوايته مثلا ك يعني صاحب دراجة، ولكنك جمعت ما بين العمل الإعلامي وأضفت لها كذلك مهارات الإرشاد السياحي والتفاصيل الخاصة فيها، فصرت أنت تروج لسياحة المنطقة وتروج لسياحة المملكة.
3: لأن المملكة اليوم تعيش نهضة سياحية كبيرة وتستحق أن تروى قصتها للعالم. يعني شعور كإعلامي لدي مسؤولية وكصانع محتوى، يعني أني أوثق جمال الوطن سواء بالطبيعة أو التراث أو الكرم السعودي. إذا شافوا الناس هذه المشاهدات من خلال تجربة حقيقية كلها تأثير أكبر من أي إعلام.
1: جميل، عندك دراجة الحين شفتها اللي تحطها دائما في شارع الفن ودائما أشوفه أقول حقة مين
3: اللي هي القديمة هذه، تسوي جذب طبعا، شكلها كلاسيك قديم، نحط قدامها طاولة صغيرة وكراسي وقهوة كضيافة للمرتادين شارع الفن.
1: جميل.
3: كضيافة مجانية طبعا.
1: الآن الجراج عندك في محتويات كثيرة ما شاء الله وجميلة ولطيفة، استفدت منها من من من مكونات الدراجة زي الجنزير، ملاعق مسويها بمفكات، يعني أنا بصوركم تهاني ورائد أشياء غريبة يعني.
3: أكيد يعني من كل شيء لازم نصنع شيء، يعني الشيء اللي راح يرمي لا نعيد تدويره. بالنسبة لي أنا وخويي هنا سوينا منها بجورة، سوينا منها سكاكين، ملاعق، حتى الأشياء البسيطة يعني زي ما تقولين المسامير حطينا لها أشكال ألعاب، أشكال شخصيات.
1: يعني كويس أني جيت للجراج اليوم.
3: الله يخليك، أبد أبد، كان يكون محلك طبعا.
1: وليد، وش الفرق فيك بين أول دراجة واليوم؟ إيش اللي اكتسبته من خبرات؟ إيش المهارات اللي حصلت عليها؟
3: بالنسبة الأول دراجة كتجربة يعني تكلمين عن 18 أو 20 سنة، فكانت يعني الأمور محدودة، لكن مع تدرج يعني السنوات والأمور أكيد اكتساب خبرة سواء كانت قيادة، سواء كانت علاقات، سواء سفر. الشيء الثاني أهم يعني ما استفدته، أن أقدر أرتب الرحلة في أي وقت وتحت أي طارئ.
1: يعني صار عندك حسن صرف الأزمات
3: صحيح، وعندك حتى يعني التزام بالوقت.
1: أيضا عندنا حاجة ملاحظة، يعني أنا أذكر قبل كم سنة التقيت بدراجين من البحرين، ودائما عندنا دراجين من دول الخليج العربي وحتى من الوطن العربي، وأنت كذلك شاركت. إيش انطباعهم عن الدراج السعودي، أو إيش انطباعهم أصلا لما جوا منطقة عسير وشافوا الطبيعة، ولأنهم كرروا تجاربهم يقولون سنويا يجون؟
3: صحيح، إحنا جونا ضيوف استقبلناهم من البحرين، من الكويت، منهم يعني شخصية ممثل كويتي، استقبلنا من الرحالة جونا من العراق من بغداد. يعني صار كل سنة لازم في شهر أغسطس، هذا شيء ثابت لازم يجون فيه كل سنة، لأن شافوا جمال ما كانوا يتوقعونه يعني في عسير.
1: لو قلنا أن أنت الآن كمدرب، كم يعني تقريبا عندنا دراجين في منطقة عسير؟
3: أرقام والله أنا ما عندي يعني.
1: أنت دربت جنسين صح؟
3: تقريبا.
1: أي ما شاء الله، البنات في عندنا إقبال من البنات، قبل فترة برضو شفت جروب دراجات.
3: صحيح صحيح، وفيه يعني في مجموعة يعني تقريبا كل أسبوع من ناحية الشباب يجي حدود 5 6 7 يعني لو تحسبينها على الشهر
1: يتدربون.
3: صحيح، تحسبين على الشهر تقريبا يطلع معك حدود 20 دراجة 30 دراجة.
1: طيب هذه الهواية تشجع عليها، تعتبر فعلا يعني تعطي شيء إيجابي، تعطي خبرة، تعطي مثلا مهارات معينة تشجع الشباب عليها، أو أنك كمان تعطيهم رسائل توعوية وتثقيفية لبعض الإزعاجات اللي ممكن تصير؟
3: قبل كل شيء لازم التزام بالسلامة، سواء بالخوذة، بالجوانتيات، بالسيفتي الكامل. هذا قبل كل شيء. الشيء الثاني، في يعني تعتبر فترة اللي هي سعادة. لما الواحد يكون متضايق أو شيء يطلع على دراجة يأخذ له نص ساعة يرجع ما كان في شيء. من ناحية السفر أو الترحال من ناحية الدراجة، فهذا يعني شيء مختلف تماما. يعني يعطي زي ما قلت قبل شوي صقل المهارات، التزام بالوقت، يعني ثقافات هذه.
1: عندي ما شاء الله السودة، عندك تنومة، عندك النماص، عندنا بالأحمر بالأسمر، يمكن أكثر المناطق الجاذبة. إيش أكثر مكان أنت يستهويك للدراجة أنت على المستوى الشخصي وتحس أنه فعلا مناسب للدراجين أنهم يروحوا، ولا خصوصا يجون من خارج المملكة؟
3: من ناحية خاصة يعني وقت ما شاء الله تبارك الله وقت الصيف في أبها يكون فيه إقبال كبير، فنفضل إحنا اللي هو طريق مثلا بالأحمر بالأسمر تنوما نماص، يعني كطرق طويلة وكأماكن متعددة.
1: كم تأخذ معكم على ما توصل يعني بالدراجة؟
3: نفس السيارة تقريبا حدود ساعة، ساعة وربع.
1: طيب أنا عندي سؤال دائما يتعبني لما أشوفكم، أنا في السيارة مغطية ومطر وبرد، أنت شو تسوون؟ شو تسوون إذا شو مطر؟
3: لا خلاص إحنا تعودنا، يعني من ناحية لبس الشتاء له لبس ولبس الصيف له لبس، ووقت المطر إحنا معنا لبس اللي هو لبس المطر كامل، يعني مع تكفيلة الخوذة والقزازة ما يدخل علينا شيء
1: أبدا. ولو المعاناة طول الطريق فين تو... لا والله سهل تنخشون تحت شجرة ولا تحت
3: مكان ما
1: أنا والله كابتن وليد استمتعت معك في هذا اللقاء، وأعطيك آخر شيء ممكن تحب أو حابة تقوله في نهاية هذا اللقاء.
3: نهاية اللقاء يعني
1: توعوي،
3: يعني رسالة الجميع، المملكة اليوم مليئة بالوجهات السياحية التي تستحق الزيارة. أدعو كل شخص أنه يكتشف وطنه ويحافظ على البيئة وينقل الصورة الجميلة عن المملكة، فكل واحد منا سفير لوطنه أينما كان.
1: طبعا شكرا لك كابتن وليد وتهاني ورائد، على فكرة من أكثر الملاحظات اللي لاحظها على الدراجين اللي يسوون إزعاج ويسعجوننا كذا يدورون، أكثر ناس هادين وعندهم ما شاء الله طولة بال ورايقين.
0: هو يسافر على الدراجة يعني طبيعي. لا طبيعي، يعني هو مدام أنه يسافر هذه المسافات كلها على الدراجة، احنا في السيارة ونحسبها بالدقائق، فبالك لما يكون على الدراجة يعني أصلا.
1: أكيد.
0: بعدين شيء ثاني، انت قاعد تسالين وتقول كيف يعني المطر والهواء والاشياء هذه، اقول للشباب هنا اقول لتني اسوق والمطر يصب على راسي عادي. والله العظيم يعني احنا نغبطهم على هذا الموضوع، لكن الله يهنيهم ان شاء الله.
1: اللهم امين يا رب. وعلى فكره في اقبال كبير جدا من البنات على الدراجات، وقبل فتره كان عندنا جروب لكن للاسف ما لحقناهم، وما شاء الله الاسبوع الماضي كان عندنا ايضا جروب دراجين من خارج المملكه، ولكن ايضا ما مدانا نصيدهم عشان نصيدهم، لكن موعدنا ان شاء الله في جروب جاي ان شاء الله من خارج المملكه يكونوا معنا ضيوف في الايام القادمه. شكرا لك تاني، شكرا رائد، شكرا للمستمعين والزملاء في الاستديو، اتمنى اكون قدمت جوله ممتعه لكم.
4: يعطيك العافيه، شكرا لك، ما قصرتي.

مستمعي الكرام، ما زلنا معكم طبعا في هوا بلادي، وموضوعنا اليوم عن سفرتك السياحية وش الأشياء اللي تبحث عنها أو الفعاليات اللي تمارسها أثناء السفر. شاركونا على 011-40-533. نروح الفاصل وراجعين لكم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. في ظل التطور الذي يشهد القطاع الزراعي في المملكة، تتواصل النجاحات في إدخال محاصيل نوعية أثبتت قدرتها على التأقلم مع البيئة المحلية. من أبرزها طبعا فاكهة التين أو دراغون التنين أو دراغون فروت، اللي تتميز بقيمتها الغذائية وشكلها الفريد، أصبحت اليوم إحدى التجارب الزراعية الواعدة. ومن محافظة بيشا نسلط الضوء على هذه التجربة الملهمة للتعرف على رحلة زراعة التنين وأبرز أنواعها وموسم إنتاجها وفرص انتشارها في المملكة. ضيفي في هذا الموضوع الأستاذ مسفر بن عبد الله البيشي، صاحب مزرعة دراغون فروت في بيشا ومتخصص في زراعة فاكهة التنين. حياك الله أستاذ مسفر.
1: يا أهلا وسهلا أختهاني، حياكم الله وأشكركم على هذه الاستضافة للقضاء على فاكهة تعد من أندر الفواكه. صحيح. على مستوى العالم.
0: صحيح، ويمكن فاكهة التنين اليوم من الفواكه ذات الطابع الاستوائي، فإيش المقومات اللي شجعت على زراعتها في البيئة السعودية وتحديدا في بيشة؟
1: والله حقيقة بيئتنا تعرفين بيئة صحراوية وجافة وشديدة الحرارة، ولكن الحمد لله يعني استطعنا إيجاد المتطلبات لجعل هذه الشجرة تنمو وتعيش في بيئتنا، فجهزنا لها التربة الخاصة، الظل المناسب، الري المناسب. هذه كلها ساعدت في نمو واستزراع هذه الشجرة في بلدنا.
0: جميل جدا. شكل الثمرة يختلف من صنف إلى آخر، سواء في القشرة أو اللب أو الحجم، هل هذه الاختلافات لها أثر على الجودة والاستخدامات أو الإقبال عليها؟
1: طبعا فعلا اللون والحجم لها أثر كبير على الطعم وعلى حتى جذب الناس لها. فعندنا فرضا أكثر شيء الناس يمكن تعرفه هو اللون الأبيض، اللب الأبيض، طبعا قشرة حمراء ولكن اللب الأبيض، وهو أقل لها حلاوة وسكريات. بعد ذلك يجي اللون الأحمر، طبعا لب وقشرة، أوكي، وهو الأكثر يعني أو الأجود أو الأكثر حلاوة وعصارة، وغني جدا بمادة تسمى البيتالين التي تعتبر من أقوى مضادات الأكسدة المفيدة لجسم الإنسان.
0: جميل جميل جدا.
1: واللب الأبيض طبعا فيه لب أبيض ولكن القشرة صفراء، وهذا هو أندرها، ولكن هو يعني هو الألذ وهو الأحلى، ولكن يعتبر من النوادر جدا.
0: جميل جميل جدا. الحقيقة أنا يعني الفاكهة ممكن تعرفت عليها أول مرة من خلال السوشيال ميديا، وممكن مع أولادي، لأنه تعرف يعني يتابعون ويشوفون كذا بعض المقاطع باليوتيوب وتعرفوا على هذا النوع من الفاكهة وحبوا أنهم يجربونها واشتريناها. طبعا
1: جذابة جدا، شكلها اللي يشوفها بالضبط طول إلا يشيلها ويتفرج فيها كذا، شكلها جذاب.
0: صحيح، لكن فيها نوعا ما في طعمها في حموضة، ولا هي أنواع يعني في شيء كذا؟
1: لا أنواع، الحموضة يمكن في الأبيض، الأبيض أي. يمكن فيه شوية حموضة وأقلهم حلاوة. نعم.
0: موسم إنتاج هذه الفاكهة في المملكة متى؟
1: والله شوفي، إحنا نبدأ تقريبا من شهر 12 ميلادي، نبدأ في الاستعدادات في التسميد، ثم في شهر 2 تقريبا، شهر 2 ميلادي طبعا أتكلم بالميلادي، شهر 2 نبدأ في التقليم، لأنه في تقليم لتحفيز الشجرة على الإثمار، ويبدأ الإثمار أو التزهير يبدأ في شهر 4، تأخذ معنا تقريبا 35 يوم إلى 40 يوم على بال ما تكون استوت الفاكهة. يعني هو شهر 4 تستمر معانا إلى شهر 10 تقريبا 7 شهور، وهي تعطينا طبعا عبارة عن موجات، ما تعطينا إنتاجها دفعة واحدة، لا تعطينا الإنتاج كل فترة، تعطيك الشجرة موجة من التزهير تأخذ لها 35 يوم، فيستمر معانا تقريبا 7 شهور من شهر 4 إلى شهر 10 ميلادي.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: اي نعم.
0: هذه مراحل طبعا نمو الثمرة.
1: اي نعم. نعم.
0: تجربتك في هذا النوع من الزراعة أو مع ثمرة التنين بعد نجاح هذه التجربة، كيف ترى مستقبل زراعة هذه الفاكهة في المملكة والفرص اللي ممكن تمثلها للمزارعين؟
1: والله شوفي، هذه الفاكهة زراعتها زراعة واعد، أولا لغلاء ثمنها في السوق، هذه بالنسبة كاستثمار.

0: الاستثمار يعني. هذه حاجة. ثانيا الناس لما تعرف فوائدها الصحية حتقبل عليها. ثالثا خلاص صارت متوفرة. أنا لما زرعتها قبل 8 سنوات ما كان موجود أحد يبيعها على مستوى المملكة أبدا. يعني أنا استجلبتها جبتها من برا المملكة وبعدين استزرعتها. الحمد لله الآن متوفرة بشكل كبير أصناف وأشكال ومقاسات للشتلات حقتها في المملكة يعني. هذه حاجة. الحاجة الثانية نعم هي ك يعني فرصة استثمارية جدا قوية للي يبغى يزرعها. ويعني خلاص الحمد لله نجحت. اللهم هيئ لها الجو المطلوب وتوكل على الله.
1: ما شاء الله تبارك الله. نتمنى لكم توفيق إن شاء الله. وشاكرة لك طبعا اليوم تواجدك معنا وحديثك عن زراعة هذا النوع من أنواع الفاكهة. الحقيقة يعني هي فرصة لكل المشاريع الزراعية لممارسة هذا النوع من الزراعة والإقدام طبعا على أنواع جديدة ولا لا؟
0: أي نعم نعم هي واعدة جدا جدا والحمد لله. يعني ترى بدأت يعني الناس بدأت تزرعها الآن ما شاء الله. يوجد كذا مزرعة في المملكة يعني ما عدني بالوحيد اللي زارع. الحمد لله موجود الآن في أبها, في عندنا في بيشة الآن في أكثر من مزرعة بدأت تنتشر في القصيم في الرياض. والحمد لله يعني الناس بدأت تتعرف على هذه الشجرة وتزرعها وتكاثر منها.
1: الله يعطيكم العافية أستاذ مسفر, شكرا لتواجدك معنا اليوم. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
0: أبدا شرفتوني وبارك الله فيكم. جزاكم الله خير.
1: الله يعطيك العافية.
0: يا هلا وسهلا.

يمكن فعلا يعني في الفترة الأخيرة صرنا نشوف ثمار جديدة موجودة في سوق المملكة العربية السعودية، وأصبحت يعني زراعة أو التجربة الزراعية لهذه الأنواع الجديدة من الثمار هي تجربة واعدة في أراضي المملكة العربية السعودية، وأيضا الدعم من الجهات المعنية للمزارعين لطبعا التطوير في موضوع الزراعة، أيضا الاستثمار الأراضي في ثمار جديدة على المملكة العربية السعودية، وتجربة طبعا صلاحية الأراضي لتواجد هذا النوع من الثمار تحديدا. أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، وبإذن الله في يوم من الأيام فعلا يعني تصير كل الثمار العالمية من الثمار المحلية اللي تصنع أو تزرع عفوا في المملكة العربية السعودية.

0: طبعا من الجنوب تهاني الى الشرقيه الدمام تحديدا مع زميلنا حسين السلطان. حسين اهلا وسهلا.
1: مرحبا، مساء الخير من اكبر واحد نخيل في العالم محافظه الاحساء. مسي عليكم بالخير. اليوم فقرتنا فنيه.
0: سلام.
1: يعني انا سمعتكم قبل شوي والله وانت تسولفون عن البايكريه في الجنوب وجولاتكم، تراني راعي بايكر واحب السوالف هذه
0: بعد
2: متعدد المواهب ما شاء الله. بس عموما البيئه دائما يعني يكون لها اثر على الشخص ولا لا حسين؟
1: والله شوف، هو الهوايات بشكل أنواع يعني بتعددها هي تضفي على النفس نوع من الأريحية، تفريغ الطاقات. صحيح. وأيضا استشعارك بأن هناك مادة أو هواية تشعرك بالسعادة دائما. فالهوايات جميلة يعني، ونتمنى أن كل إنسان يكون يمتلك هواية في جميع المجالات، والهوايات متعددة ما شاء الله تبارك الله.
2: صحيح.
1: لكن تهاني اليوم حنا قلنا نبي نختار كذا فقرة فنية نبي نختار فيها الأجواء والحسة ما شاء الله تبارك الله بديوانياتها وجلساتها المختلفة والفرق الشعبية المتعددة والمختلفة. يعني نلقى كبار السن يعشقون الفن، صغار يعشقون الفن، الفن في كل مجالاته بحكم أن الأحساء يعني ما شاء الله يعني منطقة مليئة بالفنون البحرية والزراعية والساحلية، فلذلك هي خليط بين هذا الفلكلور الشعبي الجميل. أنا معاي أحد الفنانين والمطربين الشعبيين الكبار ما شاء الله تبارك الله، أنا التقيت فيه يمكن في فصل الشتاء الماضي في بحيرة الأصفر كذا، ما شاء الله ماخذ الجو وماسك العود ويغني ويسعد الناس الموجودين. فما شاء الله مسكت رقم، ما عاد قد فرصة ناخذ اللقاء مع اليوم. ونمسي عليك بالخير يا عم سلمى.
3: لا والله مرحبتين، كيف حالكم؟ طيبين؟ شنو وضعكم؟ بخير
1: الله يعطيك الصحة والعافية. نبي نتكلم عن الفنون، أنتوا في الحساء لكم دائما جلسات وقعدات؟
3: اي اكيد، احنا عندنا الحمد لله جلسات كثير يعني واجد مو بسيطة زين، وفي فنانين اشكال والوان، عازفين عود وعازفين كمانجات وعازفين قاعات وعازفين بيانو.
1: اي والله يعني انت الان عم سلمان من كبار السن ما شاء الله تبارك الله، يجون شباب عندكم يبي يتعلمون في سواء في الغناء او العود، وانت ما شاء الله برضو يعني عازف على العود.
3: اكيد نعم. لا واجد واجد واجد، احنا لو جلست تقول ما شاء الله كان احنا في حفله.
1: أي.
3: يعني يجون يعني شباب وشيبان ويعني ما اقدر احصي لك
1: ما شاء الله. انا اذكر الله يعطيه طول العمر الفنان مطلق دخيل، احد اقدم الفنانين يمكن تهاني في المملكه العربيه السعوديه ما شاء الله. هذا حتى يعني غنى في اذاعه طامي قبل الاذاعه السعوديه واذاعه جده، يعني ما شاء الله تاريخ قديم. لكن احنا معانا العم سلمان، الناس قاعده تسمعنا الحين، يقول خلينا نسمع العم سلمان، نبي كذا اغنيه، ولو ان العود ما هو بمعنى الحين لكن خلينا نسمع شيء.
3: يعني شو اللي تبي؟
1: اي ابد اللي يطري على خاطر.
3: غريب عن عيلتي انا غريب، يا من يواسيني ويونس غربتي في وسط الدوحة، انا مالي حبيب من أعز الناس فارق ديرتي، فارقت أحبابي وأنا كن لي لهيب، من أعز الناس فارق ديرتي، الله أقوى والشافي بلا طبيب، من أهات بالحشا ولوعتي.
1: الله الله الله، يبغى ما شاء الله تبارك الله عم سلمان، يعني يبغى الفن الشعبي له جمهوره والفن الشعبي له رواجه. يعني أنا جالس جنبك الحين وأنا ما شاء الله يعني دخلت في طرف، كيف لو تجي العود؟
3: أنا قلت لك نروح البيت ونجلس والعود موجود وعزف لك وغني لك اللي تبي.
1: لكن والله احنا يعني على فكره تهاني، انا والعم سلمان قبل شوي قبل الهواء واتصالات فيما بيننا، يوصف لي ويرسل لي وانا ويا الله ان التقينا على
2: ما شاء الله. لا اهم شيء انك قدرتوا يعني تحجز مع موعد وتتقابلون اليوم وتعمل لنا هذا اللقاء.
1: اي والله العم سلمان ما شاء الله من المطربين القدامى والشعبيين اللي حقيقه يعني يبقى الفن الشعبي تهاني يعني سبحان الله له لها لها شعبية ولا ناسة. ولا تشوف مثل ما تشوف الناس يجيكم لما تعلنون عنه؟
3: أكيد يعني ما شاء الله على حد البصر على ما قال.
1: ما شاء الله.
3: أي والله يعني لا جلسنا مثلا في اللي هو استراحات أو يعني محلات ما شاء الله العالم تجي من كل
1: محل. ما شاء الله تبارك. طيب إيش رأيكم تهاني؟ نبي نختم مع العم سلمان كذا يعطينا برضو أغنية من خاطرة نختم معه، وإيش رأيكم؟
2: أكيد إحنا معك. يلا. تفضل.
1: يلا عم سلمان نسمع.
3: طيب في غناي يقول مشكلة، يقول رحت لها عاني. تبون شعر ولا غناي؟
1: اللي يجي من خاطرك هنا بس بشكل سريع.
3: يقول رحت لها عاني وقلبي تشفق، وكلمتني بصوت من نوم وسهادي، قالت لي بقصة ودموع عيني تدفق، أرجوك رح معرفك ولا باسمي تنادي، تكسرت خطاي وصارت تخفق، على زمان راح ما كان عادي، أنا ما دريت نحبك ملفق، تجرح ظنوني بهرج المعادي. والله هذا اللي أذكر يعني طويلة.
1: هذه كلمات من؟
3: هذا كلمات والله صديق صديق عندي قديم ما غنيت
1: لي. ما شاء الله
3: جديدة.
1: عاد انتوا عم يعني الفن الشعبي خطوة، انتوا كبار السن يعني ما شاء الله اغانيكم كلها في العشق ولا
3: هذا كله حياتي كلها كذا ايش اسوي؟
1: يسلم الامور ما شاء الله. يعني حقيقه نتمنى لك التوفيق يا عم سلمان، والله يزيدك ان شاء الله ويمدك طولة العمر، ومحبينك وناسك وجمهورك ان شاء الله يسمعونك ويشجعون دائما عليك يا عم سلمان. الله

0: يبيض وجهي.
1: وجهك يا حبيب قلبي الله يعزك. واشكركم على هذا اللقاء وجزاكم الله الف الف خير، وتمنيت اني تجي معي البيت واعزف معاكم على العود وتسمعني اغاني. طبعا لما مسكت العود تجيني اغاني غير طبيعيه.
0: لا ان شاء الله نجيك بزيارتي الجايه باذن الله ونسمعك. وحقيقه كل الشكر لك يا عم سلمان على هالفرصه الطيبه، وشكر لكم زملائي حقيقه في الاستديو ايضا اتحتوا لنا هالفرصه في محافظه الاحساء.
2: يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك ولضيفك، يعطيك الف عافيه.
0: شكرا.
2: تهاني يعني لازال الفن الشعبي والطربي يعني أيه؟ لها أجواء للأمانة يعني، استمتعنا صراحة.
3: يمكن كثير الحين من المواقع يعني القديمة في الرياض تحديدا تحتضن الفن الشعبي، سواء صحيح. كان من الفنانين أو حتى من أجهزة والموسيقى الخاصة بالفن الشعبي أو خلينا نقول الكاسيتات القديمة. وهذه الجولة اللي كذا أطفالنا كذا يمشون فيها ويقولون وش ذا،
2: ما عشت هذه
3: أبدا،
2: ما تضرب الكاسد عشان يشتغل
3: بالضبط. عموما هي تجربة جميلة الحقيقة أكيد. وفيها محافظة على الفن الشعبي التراثي الجميل المملكة العربية السعودية وكل مناطق المملكة.
2: طيب

0: موضوعنا اليوم، ويمكن هذا من ضمن الموضوعات اللي تندرج لوجهتك في السفر. أحيانا بعض الناس يحب يروح لمنطقة معينة عشان يزور الأسواق الشعبية ويسمع الفنانين الشعبيين، وهذا عنده من الفعاليات الترفيهية الضرورية في رحلته، ويحرص أنها تكون موجودة. وصراحة أنها حلوة، وكثير من البلدان العربية تقدم هذا النوع من الفنون الشعبية، ويكون فن ممتع الحقيقة، وأوقات ماتعة يقضيها يعني الشخص مع الذكريات والأغاني الجميلة، ينبسط فيها ويتذكر ذكريات حلوة تربط بهالأغاني. فيظل انه في يعني الفن الشعبي له مكان في ذاكرتنا.
1: لا ويعطيك حتى اليوم لما اليوم انت تاخذها كتجربه ترفيهيه، لا في يعني تمرير جميل اليوم انه انا محافظ على هويتي، وهذه اليوم ذكرياتي، وهذا اليوم تربطني وتربط او تربط اليوم اسم المنطقه، انه احنا فعلا في يوم من الايام كنا هذا فننا وهذا اللي كنا نصدره. ف يعني انا يعجبني في مكان في الرياض، انا والله اني نسيت اسمه، دائما إذا رحتها تلقى كاسيتات القديمة، ما أدري بتذكريني اسمه،
0: أبد حول السويقة والمعقلية،
1: بالضبط
0: كل هذه المنطقة هذيك أساسا يعني كثير
1: تتجدد في عينك كل مرة تروح، تتجدد في عينك تلقى الآلات الموسيقية القديمة، وتلقى وبعضها ينباع بمبالغ ترى كبيرة جدا. صح. هذا يعطي دلالة اليوم أنه هي تربطنا ب
0: والله عندي أشرطة شكلي بوديها لهم،
1: والله يشترون ترى لو ميزاتهم ينزلونها مزاد، هذا بعد هذا شيء كويس
0: والله
1: يعني.
0: عندي أشرطة مطلوبة صدق.
1: مش كانوا الفنانين الأشرطة اللي عندي؟
0: في خالد عبد الرحمن، في
1: خالد ممكن أشتري منك أنا بدل ما تودينا معقلية على طول.
0: نشوف السوم أول، نفتح هنا ونشوف نفتح السوم ونشوف. في عندي كذا مجموعة حلوة والله، يعني اكتشفتها الحقيقة، أنا كنت ناسية عنها، اكتشفتها بعيد الشر عنك وعن السامعين لما احترق بيتي وطلعت كل العفش والأشياء، فطلعت شنطة قديمة فيها هالأشياء
1: ناسيتها.
0: ايه
1: ارث ثقافي انت أجل.
0: ايه بالضبط. وش تبي يا محمد؟
1: قاعد ارفع لنا كاسيت محمد.
0: طلع لنا كاسيت
1: شريط. ايش يا محمد؟
0: حق ايش؟
1: صدق ما اقول. لا لا تغنيها صوتك شوي بس على السماعة، قل لي اسمك.
0: عبد الله الواشد. طيب شايك نطلع فاصل.
1: يلا نروح فاصل قصير وراجع لكم، تكرموا بالبقاء معنا.

السادسة مساء في الرياض. هذا موجز لأهم وآخر الأنباء على قراءته حورية سباعي، أهلا بكم. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان الرئيس الفرنسي بذكرى اليوم الوطني لبلاده. مجلس الوزراء يؤكد رفضه التام لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة. مجلس الوزراء يجدد دعم المملكة للخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية في تعزيز الأمن والاستقرار. تدشين مشاريع تنموية واستثمارية بقيمة تتجاوز 900 مليون ريال بمحافظة القطيف. باكستان تدين بشدة الهجمات التي استهدفت المملكة وتعدها انتهاكا لسيادتها، مؤكدة دعمها الثابت لأمن السعودية وتضامنها الكامل معها. سلطنة عمان تؤكد تضامنها مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها. رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي بالصواريخ الفلسطينية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي.

تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة. سدايا تطلق الإطار الوطني لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي. هيئة الطرق تحصل على شهادة الآيزو العالمية في إدارة المشاريع. النائب العام يكلف رؤساء جدد للنيابات العامة في مناطق المملكة. الهيئة العامة للعقار تبدأ التسجيل العيني لـ 22 قطعة في رماح بالرياض. اليوم انطلاق التمرين التعبوي استجابة 24 لحماية بيئة تبوك البحرية. استهداف ناقلتين إماراتيتين بصاروخين إيرانيين بمضيق هرمز. البحرين تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية وتندد باستهداف المدنيين. الأردن يعلن اعتراض 4 صواريخ في مجاله الجوي قادمة من إيران. وفي الخبر الأخير، القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء جولة ثالثة من الهجمات ضد إيران. نهاية موجز السادسة مساء من إذاعة الرياض، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لدينا جبل دائما نضرب فيه مثل اسمه جبل طويق. لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل. همة السعوديين لن تنكسر إذا لم يحد هذا الجبل وتساوى بالأرض.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في هوا بلادي في الفقرة اللي نحبها أكيد، لأنه تواصلنا المباشر معاكم بسؤال حلقتنا اليوم اللي يقول إيش الأنشطة الترفيهية اللي تفضل اليوم أنه أنت تحدد وجهتك علشانها. يعني تحب اليوم مثلا خلني أقول الهايكينج والأشياء هذه والرياضات، فأنت تحدد وجهتك بناء عليها، ولا لا تقول اليوم أنا أحب أروح لأماكن اليوم مليئة مثلا بالبراندات وأحب أتسوق ومن الأشياء هذه كلها. أنا بيسمع تجربتكم وبيسمع أنت كيف تحدد وجهتك اليوم، خط السير اللي أنت تحدده على سفرتك على 011-40-5-3. خلنا نستفيد من التجارب هذه، وخلنا نستفيد اليوم من أنت إيش تسوي في سفرتك. يعني مثلا تحب البحر فتحدد وجهتك على أماكن البحر، ومع أني أعتقد أن البحر توفر فيه كثير لأنه أنت ما في تسوق، دام شيء ما في تسوق أمورك طيبة، لا تروح المكان في تسوق. هذه يعني اعتبرها يعني نصيحة، يعني لأن أنا إنسان ما أحب الموضوع التسوق، لكني ما أجبركم أكيد على وجهة نظري، أبي أسمع وجهة نظركم على 011-40-5-3. طبعا معنا المتصل هشام، اهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، شلونك هشام؟ صوتك يقطع،
1: كيف الحال؟
0: الله يسلمك، وين تكلمنا هشام؟
1: والله اكلمكم من الشرقيه.
0: سمعت سؤال حلقتنا؟
1: ايوه. قلنا انا شدني الموضوع السفر.
0: ايه
1: موضوع وش أكثر شيء يجذبك أجي تسافر؟
0: حلو.
1: لكن أنا عن نفسي من التجارب اللي جربتها في السفر ومن سافرت كيف، ولا مرة ركزت على فعاليات الدول.
0: يعني طيب أنت تحدد وجهتك بناء على إيش أجل؟
1: أحددها على الظروف، وفي نفس الوقت أختار الدولة في دول.
0: هشام أنا ما قاعد أسمعك، صوت مو بواضح والله. تسمعني الآن؟
1: واضح.
0: إيه الحين أسمعك. قول.
1: أقول لك أنا على كثر ما سافرت ولا مرة ركز على فعاليات الدول.
0: حلو.
1: هذا أول شيء. الشيء الثاني، في دول حتى وأنت مسافر مستمتع، يعني بدون فعاليات أنت وأنت رايح لهم مستمتع.
0: بدون فعالية يعني أنت تمشي بدون تخطيط، يعني ما يشدك اليوم مثلاً إنه تروح مكان خاص بالتسوق أو اليوم التخييم ولا البحر ولا السينما ولا
1: يعني لا أني بكلمك على أوروبا بشكل عام. أنا دول هذه حتى بدون فعاليات حلوة، أنت تروح لك مستمتع من الصبح لين تغيب الشمس.
0: بس أنت تخليها على الظروف، ها؟
1: نعم،
0: تخليها على الظروف.
1: لا حتى ظروفهم حلوة، هم أساساً دولهم حلوة، بدون فعاليات تروح تستمتع تعيش فعالية حتى ما في فعالية.
0: طيب واضح، يعطيك الف عافية، شكرا لك يا هشام.
1: شكرا لك
0: يا هشام.

0: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عطنا وجهتك اليوم، أنت تحب تروح وين؟ تبني سفرتك على وين؟ لا تقول لي مثل هشام أنا أروح بس لأني أحب المكان هو يفتح النفس، يعني ما في تخطيط، يعني ما عندك وجهة معينة، يعني تبي بيصير كذا في لخبطة في سفرتك. أنت من محبين اليوم السينما، فتستهدف أماكن اليوم صالات السينما عندهم فظيعة، واو. محبين الرياضات سواء الهايكينج، المشي، الطيران الشراعي، أشياء كثير اليوم تحب تجربها. أنا بأسمع منك على 011-40-5-3. سعد حياك الله.
1: ألو، السلام عليكم.
0: هلا ومسهلا يا سعد، وعليكم السلام.
1: صلوا على الحبيب.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شلونك يا سعد؟ من وين تكلمنا يا أبوي؟
1: والله أكلمكم خميس مشيط.
0: خميس مشيط، الله على الأجواء الباردة عندكم.
1: أي والله الحمد لله الأجواء حلوة.
0: طيب قلنا سمعت السؤال الحلقة أكيد.
1: والله ما رحلة شيء.

0: طبعا هذه كلها في الألماني المستشفى.
1: اجعلك ما تشوف شر إن شاء الله يا رب العالمين. طيب قولي أنت في أبها لما تحب تروح لأي مكان كيف وش الأماكن اللي تحب تختارها؟
0: والله أحب الحاجات الحدائق اللي فيها خدمات وأحب الجمعات الصراحة بين الناس. أحب الحدائق اللي فيها ناس كثير.
1: طيب يعطيك العافية.
0: يلا
1: شكرا لك.

0: الى الان محمد ما انا ما بعد وصلتني اجابه انا ممكن اقدر استفيد منها اليوم في السفر. ما في اجابه واضحه يقول انا ارسم خطتي على انه اليوم انا بروح مثلا المكان فيه العاب فاضطر اسكن في هذا المكان عشان انا اغطي الالعاب اللي اليوم الترفيهيه للاطفال او حتى للكبار، او مثلا يقول انا لا رايح لمكان متجمع مثلا للبراندات المعينه فخلاص ابدا اتقضى على مده 3-4 ايام، انا بروح مكان بحر فخلاص انا انت وين تروح؟ قول لنا يا خلنا نستفيد. انت عندك مشكله انه انت تقول لي انا وين اروح؟ لاني انا ممكن استفيد من تجربتك، خلني انا ما ابي استفيد. المستمع اللي قاعد يسمعنا اكيد على اذاعه الرياض يبغى يستفيد، فابي اسمع اجاباتكم على 011-40-5-3. معنا ابو نايف.
1: السلام عليكم.
0: حياك الله ابو نايف.
1: مساكم الله بالخير، الله يجعله في ضحكه دوم يا رب مبذول ان شاء الله.
0: يا حبيب قلبي ومين يسمع يا حبيبي؟ من تكلمنا يا ابو نايف؟
1: اكلمك حاليا من الرياض الله يحفظك.
0: قلنا او سمعت سؤال حلقتنا اكيد.
1: انا سمعت السؤال، لكن شوف هو التخطيط صراحة جيد. أي إنسان بيقوم برحلة داخلية أو خارجية وخاصة العائلة لازم يكون في تخطيط مسبق عشان يتفادى مثلا الأحداث لا سمح الله أو المعوقات.
0: حلو.
1: لكن إذا كان مثلا بشخصك وحدك،
0: حلو،
1: فالعشوائية طيبة، محل ما توقف سيارتك طال عمرك استمتع بالمكان اللي توقف فيه سيارتك.
0: طيب أنت طيب خلني أقيسها معك على العائلة. ممتاز. هل أنت اليوم تلتفت لاهتمامات العائلة؟ ودنا نعرف إيش الاهتمامات، يعني تضطر تروح المكان معين عشان اهتماماتهم في هذا المكان؟
1: والله شوف أنا أتكلم معك بشفافية وبصراحة.
0: أكيد
1: إحنا يا السعوديين عوائلنا معروفة وإيش توجهاتهم، أسواق وبراندات وكافيات ومطاعم، هذه وجهتهم.
0: يعني انت قصدك انهم يقومون الصباح قهوه بعدين فطور بعدين سوق بعدين قهوه بعدين فطور بعدين غداء بعدين قهوه، زي كذا النظام.
1: اخر ما يفكرون فيه مثلا المناطق الجميله او السياحيه او مثلا الاجواء، هذه اخر ما يفكرون فيها، اهم شيء يبغون التجمعات.
0: بس مو بكلهم ابو نايف، بس عشان ما نعمم
1: كلهم، هذه حالات نقول ان شاء الله قليله جدا، لكن انا اقول لك احيانا مع احترامي الشديد ما يكون في توافق مع رب الأسرة مع العائلة، إن كل واحد له رأي، كل واحد له وجهة.
0: طيب وش الرأي اللي مفترض إنه يتم مع العائلة؟ هل اليوم تعطيهم الأحقية في السفرة لهم كاملة فرأيهم يرجح، ولا يكون لك تدخل؟
1: والله تبي الصراحة في تقدم السن ومع الله يحفظهم الأولاد والبنات الرأي بيكون لهم، لأنه هو الأغلبية. أنت حتى لو رأيك شديد
0: يعني في أسلوب ضغط، ها؟
1: ما في، لازم. وشوف بقول أنت كرب أسرة أكيد تبغى يعني تلبي رغبة أسرتك.
0: صحيح.
1: وأكيد أنت تبغى تسافر أو أنت تختار يوم السفر لرغبتهم هم، وأساسا لتستعدهم وتبسطهم.
0: صحيح.
1: فمن الصعب أنك أنت تفرض عليهم رأي، ومن الصعب أنك تخالفهم.
0: طيب أبو نايف،
1: لكن أنا أقول تجربتي مثلا وحدي مثلا.
0: أي قول.
1: أهم شيء عندي الأجواء الباردة.
0: حلو. يعني
1: أي مكان لو أنك على رصيف طال عمرك الجو بارد هذا ما عندك مشكلة.
0: مالك
1: لسه راجع أنا من جولة في جنوب المملكة، الله يعزها إن شاء الله، يعز وطننا من شرقها لغربها. يعني صراحة ممتاز، خدت حوالي 22 يوم ما شاء الله تبارك الله. ما أذكر اليوم طفشت ولا زهقت.
0: طيب خططت 22 يوم أبو نايف؟ لا. ولا كل يوم بيومه؟
1: والله ما خططت، كل يوم بيومه.
0: جميل.
1: لا لكن الحمد لله والله جميع المقومات السياحية في بلدنا الطيب هذه موجودة.
0: جميل.
1: من الطائف لين توصل أبها.
0: يا سلام.
1: يعني تمشي الطريق اللي من الطائف لين أبها ما تمشي لك يمكن تقريبا حوالي 5 كيلو 10 كيلو تلقى مكان جميل للاستراحة للنزهة، وفي جميع خدمات.
0: جميل جدا
1: موجودة. يعني معلش مع احترامي بعض الناس يفهم يقولون الخدمات الكبيرة، الخدمات اللي مثلا الضرورية اللي مثلا الله يكرمكم كل الملائكة، دورات المياه، المساجد مثلا.

0: الحديقة، البقالات موجودة، يعني بإمكانك تجلس في المكان هذا لا يقل عن 72 ساعة وأنت مبسوط جدا جدا.
1: جميل، أتفق معك أبو نايف، شكرا جزيلا لك، يعطيك ألف عافية. وأنا
0: شكرا لإذاعتكم،
1: شكرا لك
0: أبو نايف،
1: شكرا لك. أنا بس أزيد على كلام أبو نايف إذا تسمح لي محمد، اسمحوا لي للمستمعين الكرام، على موضوع الخدمات اللي ممكن في يوم من الأيام إنه البعض يقلل منها، إنه من حقي اليوم أنا كمثلا سائح في أتكلم على السياحة الداخلية إنه يقدم لي كذا ويقدم لي كذا ويقدم لي كذا، عكس لما تطلع اليوم خارج المملكة، وأكيد أنا سافرت وده سافرت والكل سافر اليوم، إنه أبسط الأشياء اللي اليوم أنت تحتاجها كسائح ما تحصلها. يعني اليوم إنه عدم التقدير موجود، موضوع اللاين مثلا لما تبغى كافي معين ما يحترمك اليوم الشخص ويبدأ يدخل ناس على ناس ما في ترتيب، زائدا اليوم موضوع الباركنج اللي الناس تعاني منه، أشياء كثير اليوم ترى أنه أنت من حقك كسائح لما تطلع برا المملكة ما تحصلها، يعني في أغلب الدول، لكن اليوم في المملكة هذه اليوم أولويات مهمة جدا لدى المحلات، سواء في كافيهات أو في مطاعم أو في أسواق أو في أي مكان اليوم تحتاج أشياء خدمية، تلقى اليوم الشباب والشابات السعوديين حريصين على تقديمها، وأصحاب المحلات يحرصون اليوم على الزبون أكثر من اليوم أنه يقول أنت تبغى ولا أمشي. وهذه للأسف السياسة الخارجية في بعض المحلات وبعض الأماكن اللي نزورها برا، هذه هي السياسة عندهم اليوم، ما يحترمك أنت كزبون، فما يهم اليوم أنه يكسبك أو يخسرك. هذا جزء من الكلام اللي ذكره أبو نايف على موضوع الأمور في الخدمات. عزيزي المستمع، أنت اليوم وش تحب تسوي؟ إيش الأولويات اللي أنت ترتبها لسفرتك اليوم؟ هل أنت محبين البحر، محبين الأجواء الجميلة، محبين الرياضات، محبين التسوق؟ أبي أسمع إجاباتكم على 011-40-5-3. طبعا مشرف معنا، حياك الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هلا مشرف، شلونك؟
2: بخير نعم الحمد لله. برنامجكم هذا مغافقنا، يسألنا قاعد تختبرنا ونروح ونجي.
1: قولي لنا مشرف،
2: ما شاء الله تبارك الله،
1: سمعتي سؤالنا؟
2: ايوه،
1: اعطيني اجابه.
2: انا نروح العربات هذه نركب فوقها ومدينات،
1: ايه،
2: بقهوتنا وشاهينا نروح نتمشى فوقها، نركب يعني نمشي فيها، يعني مثلا ناخذ مسافه طويله ونعود كل مره ناس، كل مرة.
1: جميل جميل، يعني هذه بشكل مستمر.
2: والتهاني،
1: التهاني موجودة،
2: سلمني عليها.
1: وصول، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
2: والله مرافقنا هذا برنامجكم ما شاء الله تبارك، يسعد فينا.
1: يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا مشرف، الله يسعدك. صفر 11-40-5-3 الرقم واحد لإذاعة الرياض. منال أهلا وسهلا.
3: أهلا بك، حياك الله.
1: شلونك يا منال، من وين تكلمينا؟
3: تمام، يسعد مساكم كل خير، أكلمكم من الرياض الحبيبة رغم زحمتها وحرها لكن سبيا حبيبة.
1: واضح أنك توك طالع من الدوام ولا؟
3: إي والله طالع من الدوام وذبحتني الزحمة، بس حقيقة شوقني موضوعكم وحبيت أشارك.
1: أنت أول مرة تشاركينا؟
3: حقيقة أول مرة.
1: طيب،
3: يعني كنت حاولت أشارككم بس ما أقدر.
1: طيب، فرصة سعيدة اللي سمعنا صوتك أكيد. عطينا اليوم، سمعتي السؤال أكيد، إيش الأولويات في في في السفر عندك؟ تفضلي.
3: زد فضلك، السفرات إذا كانت في داخلية داخل السعودية، فأنا زي بنايف شوي ما عندي مشكلة، يوم بيومه كوني جاية على زيارة ولا على زيارة، متى ما خلصت أو ممكن نقول شبعنا من الرحلة رجعنا.
1: آه حلو،
3: ما عندنا مشكلة السعودية. لكن إذا كنا سفرة خارجية لا، يكون لها بلان من قبل نسافر حتى.
1: وش البلان؟
3: البلان إنه السفرة مثلا إذا هي أسبوع أو عشر أيام، يكون نخطط اليوم اللي يكون ساحلي نروح للأماكن اللي حولنا، يكون هذا اليوم مثلا ساحلي.
1: حلو.
3: جنبه مثلا فول أو جنبه إيفنت معين، يعني نستغل اليوم كامل.
1: حلو.
3: ما يقل عن طلعتين في اليوم، وقتنا محدود.
1: طلعتين شوي ولا انتم ممكن طلعتين شوي ولا انتم ممكن البنات طلعتكم يعني
3: مينيمم؟
1: ما اسمعك.
3: يعني اقل شيء تكون طلعتين. آه. في اليوم.
1: اوكي،
3: يعني اذا احنا مثلا رحلتنا ساحليه اليوم او تمشيتنا ساحليه، ممكن نقضي بدايه النهار ساحليه اذا الجو جميل مثلا، إذا إحنا مثلا تركيا أوروبا الجو جميل يبينا نروح بالنهار، نروح بالنهار الساحل نشوف الساحل نستمتع، غابة الشمس خلاص نطلع على إيفنت ولا نطلع على مول، بعدين نتعشى بعدين نرجع.
1: اه جميل، يعني انت تفضلين انه او الجانب اللي تحبينه دائما الشيء يكون يعني بحر ساحلي.
3: لا لا لا انا اقول لك كيف هذا مثلا لا بالعكس
1: شكلها على
3: قد يكون مثلا تكتيم للجدول يوم بحر يوم
1: منوع يعني
3: ايوه، بس انا اقول لك اذا المكان يعني المكان اللي اروح له اخطط البلان بناء عليه.
1: طيب. طيب بسألك سؤال وجاوبيني بصراحة، أنت من الناس اللي يصرون اليوم على رأيهم في السفرة ولا رأي الأغلبية؟
3: لا لا لا، أنا إذا السفر نو رولز اللي في البيت
1: نفذها
3: خلاص.
1: آه أوكي.
3: السفر خذ راحتك.
1: طيب يعطيك العافية، سعد بسمع صوتك. طيب يعطيك العافية، سعد بسمع صوتك، شكرا جزيلا لك. يعطيك العافية. يعني أكتكلم ولا ثاني مرة كثير كده. طيب يعني منال شرحتنا اليوم كيف ممكن يكون البلان السفر عندها، وعطتنا الخطة اللي هي تراها مناسبة. أنت عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، كيف ترى أو كيف ترتب اليوم سفرتك؟ وإيش الأولويات اللي تحطها في السفرة؟ هل تحب اليوم تروح الأماكن الساحلية فعشان تجلس في البحر؟ لا، تحب تروح تتسوق؟ أبغى أسمع طقوسكم وتخطيطكم، وأحب الأشياء اللي تكون دائما خلف الكواليس لأنها هي اللي يجي لها الطراء. يعني ودي أسمعها على 011-40-5-3. أبو سلطان حياك الله.
4: الله يحييك، مساك الله بالخير.
1: حياك الله، شلونك؟
4: أبناري عليكم، كيف حال؟
1: الله يسلمك، سمعت سؤالنا؟
4: أي سؤالكم سمعته، وأنت الله يوفقك. أنا حاس أنك تبغى يعني الواحد يسوي برنامج كذا. إحنا في السعودية إحنا السعوديين غالبا البرنامج يبدأ من وقت دقة السلف الموتر.
1: التخطيط في الموتر.
4: إيه في الموتر.
1: أتفق معك ترى والله.
4: احنا انا طبعا اعيش في المنطقه الجنوبيه مدينه سبت العلا. يا
1: نعم واكرم
4: الله وما عليك زود الله يحفظك. وطبعا عندنا الاجواء جميله جدا، فمن الصباح تلاقينا كان عندنا هدف مثلا ان نروح والله لنزهه بريه. طبعا عندنا المنتزهات حره في البر، نطلع المنطقه كذا، احيانا يكون مطر يمنعنا يغير وجهه النظر، واحيانا يكون البرد زايد يغير. انا طالع الحين انا كلمك انا وفي المنطقه درجه الحراره عندنا تقريبا حوالي 20.
1: تبارك الرحمن، وزعلانين من المطر يا ابو سلطان؟
4: لا لا ما حمد.
1: والله ما كنسل الطلعه علشان المطر ولا عشان احنا ما عندنا يعني لا.
4: ما نكنسلها بس نغير بعض الطقوس يعني. ليس
1: تبارك الرحمن،
4: بالعكس هذا وقتها هو. طبعا من الصباح يعني طلع الواحد احيانا برضو يجيك من يغير لك السيستم كله. يجيك ضيف من عندكم من اهل الرياض الله يعطيكم العافيه يا اهل الرياض، ويغير السيستم كله.
1: طيب واضح.
4: تلاقي ما تضبط الشغله. فقلت لك انه في الغالب البرنامج يبدا من دقه سلف الموتور. وين والله شيبانه، وين والله الشعف، والله الشفا، والله كذا.
1: طيب.
4: الحقيقة عندنا أجواء جميلة جدا وغيوم وأمطار ولله
1: تبارك الرحمن.
4: فبرنامجنا ما يكون حسب الأهواء في وقت الخروج.
1: طيب واضح، يعطيك ألف عافية أبو سلطان، شكرا جزيلا لك.
4: الله
1: شكرا لك. يعني أبو سلطان أعطانا كذا منشط كبير يقول السفرة داخل السعودية تبدأ بعد ما تركب السيارة، دقة سلف ما أدري يمكن يفهمها البعض ولا ما يفهمها، بس من تركب السيارة هنا يبدأ الجدول. والصدق إحنا يعني هذه تحديدا على الشباب، يعني إحنا دائما إذا جينا نسافر بعض الأحيان أنت طالع على الدائري تفر ومعك شاهي وخويك بجنبك، وش رأيك روح الدمام كذا يعني تجي في لحظتها تم خلاص، يبدون يتفرقون كل واحد جهز شنطته الوعد في المكان الفلاني فعليا يروحون للدمام، فتبدأ يبدأ ترتيب الخطة من الطريق ومدة الرحلة. الجنوب نفس الحكاية، فهذه ميزة اليوم أجوانا في السعودية، زائدا اليوم أنه حنا أصلا أريدي نعرف أجوانا ونعرف اليوم الأماكن اللي حنا نستهدفها ونعرف اليوم يعني ما راح نضيع في بلدنا. ممكن التخطيط يحتاج اليوم لما أنت تسافر خارج المملكة. هذه وجهة نظر أبو سلطان. أنت عزيزي المستمع إيش وجهة نظرك في خطتك في السفر؟ إيش الأشياء اللي أنت اليوم تحددها قبل أنت تسافر؟ هل أنت اليوم مع المدن الساحلية؟ هل أنت اليوم مع كمدينة داونتاون وتجمع وأسواق وأشياء زي كذا؟ ولا اليوم أنت تحب الرياضة فتبدأ تروح الرياضة، الألعاب الترفيهية مثلا تسافر سواء في المملكة أو خارج المملكة؟ أنا أعرف ناس محمد أنا من ضمنهم، جالس في مدينة يومين علشان لا والله 3 أيام علشان الألعاب اللي فيها، وللأسف أنه خلال الثلاث أيام هذه كلها ما قدرت أكمل الألعاب. فأنا جزء من الأشياء اللي أحبها أني أنا أروح المكان مثلا يكون فيه ألعاب يعني كتجربة وثقافة. لكن أكيد أنه رأيك أنت عزيزي المستمع أهم من رأيي ووجهة نظري. فانتظر اتصالكم على 011 40 5 3.

0: الشيخ عواد حياك الله.
1: مساء الخير. كيف
0: مساء الورد، شلونك عواد؟
1: حبيب الله يسلمك وعافيك.
0: من وين تكلمنا يا عواد؟
1: والله كلمك من العراق.
0: عواد تدري اسمك مميز؟
1: انت المميز
0: والله العظيم.
1: كذا مميز
0: كذا رنان، عرفت لما قال لي معك عواد فرنان، الاسم ما ينسى على طول.
1: الله يسعدك.
0: فلازم اجابتك تصير رنانه ومختلفه عن كل الاجابات، فخلني اسمع منك يا عواد على سؤال حلقتنا.
1: انا عندي اقتراح بالبدايه لاني ما تابعت الحلقه.
0: طيب عطنا اقتراحك، وشو بس؟
1: عندي اقتراح لوزاره السياحه بصراحه.
0: اللي هو
1: مثلا المناطق الريفيه اللي في ما فيها سكن او في الضغط على السكن، ليش ما يعطون قروض ميسره لاصحاب المساكن انه يتوسع، مثلا يسوي مثلا ملحق، يسوي مثلا يتوسع اذا عنده شقه يوسعها، مثلا يجرها ياسسها مثلا مصطفين.
0: طيب وصل المقترح. طيب عطنا وجهه نظرك في السفر.
1: السفر حقيقه لازم تخطيط ولازم ترتيب، اما السفر العشوائي ما عاد فيه مجال، خاصه مع التطبيقات ومع وسائل التواصل كذا.
0: جميل. طيب يعطيك العافيه عواد، شكرا جزيلا لك
1: حبيبي.
0: شكرا لك يا عواد. سعد حياك الله، اهلا وسهلا.
2: يا هلا حياك الله، مساك الله بالخير.
0: شلونك؟
2: الله يعطيك الصحة والعافية. الله. ان شاء الله برامجكم المميزة.
0: يلا يطول عمرك، سمعت سؤالنا؟
2: اي نعم.
0: عطنا اجابتك الله يسلمك.
2: والله يطول العمر، السفر لابد خاصة خارج المملكة لابد يكون فيه تخطيط وبرنامج.
0: حلو.
2: انا سافرت طبعا اكثر سفراتي مع العائلة. لابد من وضع برنامج، مثلا يوم او يومين بحر، يوم تسوق، يوم ملاهي، يوم حديقة حيوان اكرمكم الله.
0: كرمت.
2: وهكذا.
0: يعني اليوم انت تخطط على كل الجهات.
2: نعم، برنامج كامل نضعه، وقد تكون الاحوال الجوية او كذا احيانا معيقه ونغير البرنامج. انا افضل انه يعني لابد يكون في تخطيط للسفر، وحتى كل الاسره تكون على ما قال متكيفه.
0: طيب انت وش تحب في السفر، يعني الاشياء اللي تحب تروح لها يعني؟
2: والله انا اذا رحت احب الاماكن التراثيه او السياحيه الخاصه، يعني زيارات قلاع، زيارات كذا، زيارات كذا، هذه احبها درجه اولى على ايام الاولى.
0: واضح. طيب باقي في شيء بتضيفه؟
2: ابد. سلامتك، شكرا. الله يحفظك،
0: يعطيك العافيه. شكرا جزيلا لك. طيب خليني اذكر بارقام التواصل عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعه. قبل نذكر بالارقام نذكر بالسؤال، وانا اقول الارقام اقول السؤال بعدين الارقام. ايش تبي انت محمد؟ لا لازم تختار. طيب سؤال حلقه يقول عزيزي المستمع، ايش الوجه اللي انت اليوم او ايش ترتيبك للوجهات لما تسافر؟ وش الاماكن اللي تحب تختارها بناء على رغباتك بالاشياء اللي تحب تزورها؟ هل اليوم انت مع التراث، مع البحر، مع كل ما يخص السفر؟ احتاج اسمع اجاباتكم على 011 40 5 3. فاصل قصير وراجعين لكم، تكرموا بالبقاء معنا.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
5: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
6: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
7: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
6: ونسمع نبض الناس أول بأول.
8: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
9: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
6: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس 1:00.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هو بلادي.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في هوا بلادي. وين رايح؟ وش خطتك المستقبلية اليوم في السفر؟ وهل تخطط قبل أو لا؟ وأضيف عليها اليوم إيش التوجه المعين اللي اليوم أنت تستخدمه في سفرتك؟ وين الأماكن اللي تحب تروح لها؟ هل أنت اليوم مع الأماكن الترفيهية؟ هل أنت اليوم تقول أنا أحب الأشياء الأثرية والتراث وثقافة المكان اللي أنا رايح له سواء في المملكة أو خارج المملكة؟ ودي أسمع إجاباتكم على 011-40-5-3. أروح مع المتصل خالد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، شلونك يا خالد؟
1: والله بخير يا رحية، شوف وفاعد أخبارك الحال. صراحة أنا أول شيء أشكر خادم حرمين الشريفين من سلمان بن عبد العزيز على جهوده، والأمير محمد بن سلمان الله يطول بعمره، الجهود اللي سوونها لنا صراحة متنوعة. وين ما تروح حصل اللي تبغاه.
0: أكيد.
1: نعم.
0: طيب قلنا طيب سمعت سؤالنا خالد.
1: ممتاز.
0: طيب قلنا اليوم أنت لما تسافر حلو، سواء لحالك ولا مع عائلتك ولا مع أصحابك، وش الأماكن اللي اليوم أنت تحب تروح لها؟ يعني وش توجهاتك؟
1: شوف توجهات اللي أنا وعائلتي، أول شيء الطقس له دور كبير يعني عندنا، ومعروف الشيء هذا في سواء في الحر أو في البرد. في الحر في الوقت الراهن طلع إن نروح للجنوب والأماكن الباردة هذه، وفي الحر أنت الأماكن الدافئة مثل جدة زي كذا، جيزان ما أبغى الدافئة.
0: طيب أنت لما تروح اليوم مثلا للجنوب تحدد وجهة معينة ولا خلاص الجدول أنت عارفه يوم بيومه؟
1: لا لا لا لا, لا بيوم بيومه، ما إحنا كشعب سعودي ما نطلع يوم بيومه، مرة وين كافي مطعم منتزه أي مكان أي وجهة.
0: طيب واضح، يعطيك العافية خالد، شكرا جزيلا لك.
1: الله يهديك.
0: سعدنا بسمع صوتك، شكرا لك.
1: السلام عليكم.
0: جازت لي كلمة حنا كسعوديين اليوم لما نسافر داخل المملكة، عارفين ثقافتنا وعارفين وين نروح وعارفين وش الأماكن اللي نحبها، فما يحتاج اليوم أنه أخطط. صدق أنا بسافر داخل المملكة ما يحتاج اليوم أني أخطط، ممكن أبحث عن الأماكن الجديدة في المملكة، لأنه تبارك الرحمن يعني اليوم وكل يوم تزيد اليوم الفعاليات عندنا في المملكة وتزيد اليوم الأماكن الجديدة، فتضطر اليوم أنه أنت تبحث. أنت وش توجهك أو إيش الأماكن السياحية اللي أنت تختارها دائما لما نتسافر؟ أبي أسمع إجاباتكم على 011-40-5-3. طلال حياك الله.
2: أهلين، مساء الخير.
0: مساء الورد يا طلال،
2: كيف حالك؟ شخبارك؟
0: خير الله يسلمك.
2: موضوعك جاي في الوقت المناسب، يعني مرة جاي في منطقة مناسبة جدا.
0: يلا عشان نسمع إجابة منطقية ومناسبة جدا، شو رأيك؟
2: طيب إن شاء الله حتسمع اللي يسرك ويسر المستمعين.
0: طيب تفضل.
2: شوف السفر هي ثقافة سفر.

0: انت كرب اسره اول شيء تعمله تعمل مساحه كبيره للاهل هم يختاروا ويحددوا وجهه السفر سواء كانت داخليه او خارجيه.
1: ممتاز.
0: واسمعهم للنهايه لما يتفقوا هم مع بعض على راي واحد سواء داخلي او خارجي والجهه اللي يبغوا يروحوها. بس الكلام هذا ما هو الان، المفروض قبل شهر او شهرين اذا كانت الرحله خارجيه، لان يترتب عليها امور ماليه اللي هي تذاكر السفر والفنادق وإلى آخره. فدي تحتاج ميزانية، أنك تضبط أمورك على ميزانية معينة، بحيث أن لما يكون مسبقا عامل حجوزاتك وعامل فنادقك والطيران وإلى آخره تكون الميزانية مضبوطة وتقلل عليك بنسبة 30% من تكاليف السفر. هذا بالنسبة للخارجي. وتعمل أيضا بحث على الأماكن اللي ممكن تناسب اللي اتفقوا عليه المكان أو الدولة، حد انت كرجل انت اللي تقرر تناسب او ما تناسب. ما تناسب تقولوا مغيروا وجهتكم، تناسب تقول اوكي. اما اذا كان السفر داخلي، فالداخلي بنسبه 80% تكون السياره، السياره هي الوسيله التنقل، اذا هنا ما نحتاج طيران. اذا انت وفرت بنسبه 50% من مصاريف السفر اللي هي التذاكر. اذا الوجهه فين؟ داخل المملكه، شمال جنوب غرب شرق بتحددها، وايضا بتحدد اماكن السكن سواء كانت شقه او فندق او شاليه او الى اخره. فدي تحتاج ميزانيه اقل من ميزانيه الخارج، فانت تمشي على رغبه الناس اللي هم معاك، اللي هم الاسره اللي محتاجين هذه الاماكن او محتاجين هذا المكان. طيب الاماكن اللي احتاجوها داخل السعوديه، هل فيها اكوا بارك؟ هل فيها ملاهي؟ هل فيها اماكن مطاعم؟ هل فيها؟ اذا تحط هذه بعين الاعتبار، بحيث ان لما يروحوا يقضوا يوم يومين 10-15 حسب المده اللي تحدد الميزانيه، هنا يستمتعوا وهم اللي اختاروا وهم اللي قرروا.
1: جميل.
0: يجوا من هناك في نهايه الرحله انهم سعداء انك امنت لهم المأكل والمأمن والتنقل والراحه النفسيه.
1: جميل جدا.
0: هنا انت كأب او رب اسره اعطيتهم وارضيتهم سواء كان داخلي او خارجي. هذا اللي بدي اوصل له وهذا اللي بدي اقوله فقط لا غير.
1: يعني اللي فهمته من كلامك اليوم انه سفرة العائلة يجب ان تاخذ بارائهم كاملة، لانه السفرة لهم
0: بالضبط، تعطيهم مساحة، بس في النهاية انت اللي تقرر الوجهة.
1: أكيد.
0: انما توافقهم او تطلب تغييرها، لانه اذا تناسب العائلة الاماكن الدولة اللي رايحينها او داخل المملكة، اذا انت تناسبك مثلا الجنوب مثلا يناسبهم الجو في الصيف بارد في ابها والى اخره، خلاص اوكي. اذا قالوا لك لا نبغى نروح مثلا منطقة ثانية، تقول لهم الصيف المنطقة دي حارة، تقول لهم لا ايه رايك نروح منطقة ابرد، لا قال لك لا عشان البحر وعشان تقول لهم طيب.
1: بس ما تشوف كده. ما تشوف اليوم انه ترتيب السفرة قبلها بشهرين يعني
0: الخارجية الخارجية،
1: بس حتى ولو احس استلد مرة كثير يعني.
0: انا اقول لك ليش. السيزون لما يجي وقت الصيف ترتفع الفنادق ويرتفع تذاكر الطيران. الآن لو أنت حجزت من شعبان إلى واليوم مسافر، التذكرة تطلع عليك ممكن 3000 أو 2000 لأي دولة. لكن لو الآن بعد يومين أو 3 أيام قررت، تلقاها أوفر 5000 و6000. ليش؟ لأن الطيران يعطي فرصة للأيام السيزون بيرفع الأسعار، وفي تنافس بين الشركات في الطيران. فأنت بتوفر. لكن لو صار لك ظرف وما صار، يعني لا سمح الله عندك ظرف، وده لا انت تروح متصل على الشركه امن وتاخذ انت التذاكر، لا تاخذها التجاريه، خذها دائما المسترده، عشان لو خصموا عليك تخصم 15% ما تخسر كل المبلغ.
1: انت من ردك واضح انه انت تمشي على خطه معينه، واسعدتنا وفعليا اليوم اجابه منطقيه. شكرا جزيلا لك.
0: الله يسعدك. شكرا
1: لك على
0: الاطاله وانا اسف.
1: حياك الله، اهلا وسهلا. شكرا لك. يعني التخطيط جزء ومهم وأساسي قبل السفرة بشهرين. هذه كانت إجابة المتصل العزيز. أنت إيش إجابتك اليوم، أو إيش التوجه اللي أنت رايح له في سفرتك على 011 40 5 3؟

0: عبد العزيز حياك الله.
1: أبقاك الله. السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. الله. أهلا وسهلا يا عبد العزيز.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. تفضل يا عبد العزيز.
1: أنا من وجهة نظري صراحة في السفر الداخلي بالذات مع الأسرة لابد أخذ رأي الجميع يعني.
0: حلو.
1: يعني بمنظور يعني موضح إنه والله لكل واحد في الأسرة من الأكبر إلى الأصغر يأخذ برأي.
0: حلو.
1: يعني مثال اليوم الأب والله

0: حاب يطلع لنا أماكن حنا كلنا نتفق معه. اليوم الثاني للأم، اليوم اللي بعده للأخت أو الأخ. فكل يوم بيوم على شخص واحد، يعني هو اللي يودينا للمطاعم، هو اللي يودينا للمنتزهات، للملاهي حسب رغبته.
1: يعني تبدون التخطيط يكون جماعي، يعني قصدك
0: التخطيط يكون جماعي ولابد الكل يكون متفق عليه، يعني لأن كل واحد بيستانس.
1: إيه بس ما تحس إنه بيجي فيه لخبطة إنه مثلا أنا ما أبي المكان هذا، هذا يبي المكان هذا، كيف تتصرفون في هذا الموضوع؟
0: التصرف لأن كل يوم واحد يحدد لنا وجهه، يعني أنا الآن رغبتي الآن والله نودي إني أطلع لحديقة أو منتزه أو بحر، خلاص الكل معي.
1: طيب
0: اليوم هذا اليوم يعتبر نستانس فيه بجميع تفاصيله.
1: طيب هل أنت من الناس اليوم اللي لما يسافر له وجهة معينة في السياحة، يعني يحب مثلا أشياء يحب البحر أو يحب يروح أماكن السينما الخاصة بالسينما ولا التراثية، وإيش الأشياء الجو العام اللي تحبه أنت؟
0: الجو العام صراحة يحكم حسب أجواءنا، يعني للأمانة إذا كان بالصيف لابد يعني الأبهى أو الباحة أو المناطق هذيك الباردة لأن الواحد بيتبرد، لكن إذا جينا والله بفصل الشتاء نتجه على مناطق بحرية، نتجه على أشياء يعني سواحل من سواحل المملكة نستانس فيها بالأجواء تكون لطيف.
1: واضح، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك.
0: الله يعافيك يا
1: شكرا لك.

0: اهلا وسهلا عبد الله، شلونك؟
1: السلام عليكم. هلا
0: بالخير. هلا يا عبد الله، شو اخبارك؟
1: شو اخباركم؟ طيبين؟
0: بخير الله يسلمك. سمعت سؤالنا؟
1: الله يسلمك. اي سمعت حبيبي،
0: تفضل يا عبد الله.
1: والله بالنسبه للسفر في شقين، السفر الداخلي والسفر الخارجي.
0: ممتاز.
1: طبعا السفر الخارجي كله تنسيق مسبق، شهر ونص شهرين.
0: ممتاز.
1: تحديد الوجهه، تحديد الاماكن، الوقت.
0: ممتاز.
1: أساس التذاكر والسفر، وتاخذ اراء العائله وتتفقون على المكان اللي هو الافضل.
0: يعني بالنسبه لك انت ايش توجهك؟ الشيء اللي تحبه لما تسافر؟
1: والله المناطق الترفيهيه للعشان الاولاد، وبنفس الوقت المناظر الطبيعيه. يعني احاول اجمع ما بين
0: بس حطيت الاولاد اولويه. ها
1: صحيح، لان لهم سفره خاصه في السنه.
0: طيب لازم. يعطيك الف عافيه، شكرا لك عبد العزيز.
1: وفي مداخله بسيطه لو سمحتم.
0: تفضل.
1: بالنسبه احنا على موضوع السفر والسياحه، احنا نتمنى تكون سياحه تكون داخليه
0: اكيد،
1: ولكن في معوق بسيط اللي هو عندنا استغلال اصحاب الفنادق، الاسعار، رفع الاسعار، وفي نفس الوقت مو رفع الاسعار فقط، رفع الاسعار واحيانا تجد ما هي نفس الجوده، ما هي نفس الخدمه، يعني لا اكتمال في النظافه.
0: ممتاز.
1: فنتمنى يعني التجاره تلاحظ ذا الشيء.
0: طيب انا اعتقد جميل جدا،
1: ممتازه،
0: واضحه. انا اعتقد اليوم ان وزاره السياحه يعني مطلعه على هذا الموضوع. يعطيك الف عافيه وشكرا جزيلا لك. ايش توجهك في السفر اليوم؟ هل انت تهتم بالاشياء التراثيه، البحر، السينما، الهايكينج، الالعاب، كل الاشياء اللي اليوم في السفر ممكن انه انت تحبها؟ ابي اسمعها واعرف توجهك ولا تخطط لها او لا على 011 40 53.

0: بلادي في فقرة المتصلين اللي نسعد أكيد وياكم بسماع أصواتكم على 011-40-53 في سؤال حلقتنا اللي يقول لما أنت تسافر لوجهة معينة إيش أولوياتك فيها؟ بحر، جو، جبل، إيش التجارب اللي أنت تحب تعيش أو تعيشها لما تسافر؟ فلذلك أنت تبني أولوياتك عليها. أسمع وائل وش عنده وجهة نظر في هذا الموضوع. أهلا وسهلا يا وائل.
1: أهلا فيك عراسي، الله يسعدك. أنا جيت سياحة للسعودية.
0: أهلا وسهلا.
1: أنا وأهلي وزوجتي وأطفالي على السعودية، إحنا في ألمان، يعني أبي ألماني وأمي سورية.
0: أهلا وسهلا.
1: والآن جينا سياحة على السعودية، كانت بصراحة ممتازة جدا جدا حلوة، عجبتنا الكافيهات، الشوارع، النظافة، والناس طيبين جدا، كثير مبسوطين بصراحة.
0: حبيب قلبي يا وائل، قول لي وين الأماكن اللي رحت لها في السعودية؟
1: أول شيء رحنا على الرياض، رحنا على بوليفارد، ورحنا على عدة أماكن حلوة، وبعدين رحنا على القصيم لأنه نعرف ناس هناك في القصيم، وشفنا الصحراء وشفنا الأماكن حلوة، بس الجو كان حار.
0: أي طيب، كيف تقبل زحمة الرياض؟ ها تعودت؟
1: تعودنا، القيادة خطيرة جدا، لكن مع الوقت الواحد يتعود حقيقة.
0: لا ما هي ذيك الخطورة يعني، بس انت شايف الناس والزحمة فتعتقد انها خطيرة.
1: والله خطيرة يعني، الناس يتجوز يمين يسار، لكن بصراحة مع الوقت تعودت تتعلم. انا الان صرت اسوق احسن منهم.
0: طيب وين وجهتك القادمة؟
1: انا الان في القصيم، ونحن نرجع ان شاء الله باتجاه جدة، بعدين ان شاء الله نسافر من جدة، ممكن نمر على منطقة البحر، منطقة اسمها اتوقع ينبع.
0: جميلة، انصحك بالبحر الاحمر، انصحك بأبها يعني لو في مجال، وساعدنا اكيد بسمع صوتك ومرحب بك في المملكة العربية السعودية، وانتم اصحاب المكان يا حبيب قلبي.
1: احنا كثير انبسطنا اكثر فيها على الناس طيبين جدا جدا، في عندهم الكرم فظيع.
0: الله يسلمك، تستاهلون، وهذا اقل ما يقدم لكم يا حبيب قلبي. شكرا جزيلا لك يا وائل.
1: شكرا لكم.
0: شكرا لك، يعطيك العافيه.

المملكة تفوز باستضافة النسخة 57 من أولمبياد الفيزياء الدولية 2027 بهذا الخبر اللي أكيد يدعو للفخر، لأن المملكة العربية السعودية واجهة دائما لكل المحافل ولكل المناسبات العالمية، ولأنها الأساس دائما في استضافة كل ما هو مميز في أنحاء العالم. فازت المملكة العربية السعودية باستضافة النسخة 57 من أولمبياد الفيزياء الدولي المقرر إقامته إن شاء الله العام المقبل، وذلك بعد اعتماد المجلس الدولي للأولمبياد ملف الاستضافة السعودي خلال أعمال النسخة 56 من الأولمبياد المقامة حاليا في مدينة كولومبيا بمشاركة نخبة من طلبة المرحلة الثانوية من مختلف دول العالم. ويأتي هذا الفوز أكيد امتدادا لسلسلة استضافة المملكة الكبرى للأولمبياد العالمية الدولية بعد نجاحها في تنظيم النسخة 56 من أولمبياد الكيمياء الدولي بالرياض في يوليو 2024 بمشاركة 333 طالبا وطالبة من 90 دولة، والنسخة 25 من أولمبياد الفيزياء الآسيوية في الظهران خلال مايو 2025 بمشاركة 240 طالب وطالبة يمثلون 33 دولة آسيوية، فيما تستعد لاستضافة النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي في مدينة جدة خلال الفترة من 2 إلى 9 أغسطس المقبل، ما يرسخ اليوم مكانة المملكة وتجعل المملكة دائما وجهة عالمية تحتضن كل الأحداث العالمية. يجسد فوز المملكة بالاستضافة ثقة المجتمع العلمي الدولي بقدراتها التنظيمية وبنيتها المعرفية المتقدمة، ويأتي ترجمتها أكيد لمستهدفات رؤية مملكتنا الحبيبة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية في الاستثمار بالإنسان وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، إذ ستشكل الاستضافة منصة لإبراز الحراك العلمي والتنموي الذي تشهده المملكة العربية السعودية. وتشارك المملكة في أولمبياد الفيزياء الدولي منذ عام 2011 ممثلة بمؤسسة موهبة بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم، وحققت خلال مشاركاتها السابقة تبارك الرحمن 30 ميدالية دولية و22 شهادة تقدير ضمن برنامج موهبة للأولمبياد الدولية الهادف إلى إعداد الطلبة الموهوبين وتمكينهم من المنافسة في المحافل العالمية. ويعد أولمبياد الفيزياء الدولي الذي انطلقت نسخة عام 1967 في العاصمة البولندية أوراسو أعرق المسابقات العلمية الدولية لطلبة المرحلة الثانوية في الفيزياء، تشارك كل دولة بفريق من 5 طلاب يخوضون اختبارات نظرية

طبعا ضمن اخبارنا ولا زلنا مستمرين معكم، سدايا تطلق الاطار الوطني لاداره مخاطر الذكاء الاصطناعي. فاطلقت الهيئه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا الاطار الوطني لاداره مخاطر الذكاء الاصطناعي ليكون مرجعا ارشاديا يقدم منهجيه وطنيه موحده لتحديد المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومتابعتها، بما يمكن اكيد الجهات الحكوميه والخاصه من تبني هذه التقنيه بصوره آمنة ومسؤولة تنسق مع الأولويات والتوجهات الوطنية. ويأتي إطلاق الإطار في ظل التوسع المتسارع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على المستويين العالمي والمحلي، نظرا لما قد تفرز أنظمتها من مخاطر تختلف في طبيعتها عن مخاطر الأنظمة التقنية التقليدية وما لها من أثر محتمل على الأفراد والجهات والاقتصاد الوطني. وحيث أوضحت سدايا أن مخاطر الذكاء الاصطناعي تميز بطبيعة مغايرة لمخاطر البرمجيات التقليدية، إذ قد تظهر بصورة غير متوقعة أثناء التشغيل، وقد يتغير أداء الأنظمة من مرور الوقت فضلا عن صعوبة تفسير سلوكها وإعادة إنتاج نتائجها، مما يجعل حصر المخاطر وتقييمها أكثر تعقيدا ويستوجب تبني منهجية متكاملة لإدارتها. وبينت الهيئة أن منهجية إدارة المخاطر تقوم على دور حياة متكاملة تشمل 4 مراحل مرتبطة، تبدأ بتحديد السياق ومن ثم النطاق وتحديد المخاطر وتقييمها ومعالجتها، وصولا أكيد إلى المتابعة والمراجعة المستمرة مع احتساب مستوى الخطر عبر ربط بين احتمالية وقوعه وحجم أثره، مما يوحد اليوم آلية التقييم بين الجهات ودعم المقارنة وتحديد أولويات المعالجة. وأشارت الهيئة إلى أن الإطار يتركز على 7 مبادئ أساسية تشمل النزاهة والإنصاف والخصوصية والأمان والإنسانية والموثوقية والسلامة والشفافية وقابلية التفسير والمساءلة والمسؤولية والمنافع الاجتماعية والبيئية. كما يصف أو كما يصنف مخاطر الذكاء الاصطناعي في 7 أنواع رئيسية تضمن شمولية التحديد وعدم إغفال أي فئة جوهرية من المخاطر. وتضمن الإطار سيناريو تطبيقي يحاكي استخدام جهة حكومية لأحد النماذج في إعداد التقارير الداخلية. يستعرض تحديد المخاطر المرتبطة به وتقييمها ومعالجتها ومتابعتها، بما يوفر للجهات نموذجا علميا قابلا للتطبيق على اختلاف قطاعاتها ومراحل نضجها الرقمي. ويندرج هذا الإطار عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة ضمن جهود سدايا في ترسيخ الاستخدام المسؤول والأمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتمكين الجهات الوطنية من تبنيها، انطلاقا من دورها بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة، وأسهم في تعزيز منظومة الابتكار الرقمي بما يوكل مستهدفات رؤية المملكة 2030.

0: لازلنا أكيد مستمرين معكم في ساعتنا الأخيرة، ولكن بعد فاصل قصير تكرموا بالبقاء معنا.
1: هو بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشاريعه الإغاثية والتنموية في اليمن منذ نشأته في عام 2015، ويحظى اليمن

أكبر. الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: خير القرون.
1: كان الفضيل ابن عياط شجاعا قوي البنية، وقد عرف في بداية حياته بالسرقة وقطع الطريق، بل إنه كان يوقف القوافل في الليل ليسرقها، حتى أن الناس كانوا يتواصون فيما بينهم في الطريق: إياكم الفضيل،

0: إياكم والفضيل. في مرة قرر الفضيل بن عياض أن يسرق بيت امرأة، فتسلق الجدار المؤدي إلى بيتها، وهو في طريقه إلى البيت وإذا بتلك المرأة مستقبلة القبلة تصلي، فتريث قليلا حتى سمعها وهي تقرأ القرآن، وبلغت قول الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فنظر الفضيل إلى السماء وقد غرورقت عيناه بالدموع، فقال: يا رب، إني أتوب إليك من هذه الليلة. ثم نزل فاغتسل ولبس ثيابه وذهب إلى المسجد يبكي حتى الصباح، معلنا توبة يرجو بها ما عند الله.
1: الماء والترشيد.
2: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين، والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: هو بلادي.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في ساعتنا الأخيرة اللي نستضيف فيها أكيد ضيوفنا الأعزاء اللي ننتظرهم وننتظر أكيد كيف نستفيد اليوم من المواد الكبيرة اللي يملكونها. اليوم أروح معاكم اليوم مع المزرعة سالم للورود الطائفي، نموذج اليوم للمزارع اللي تجمع ما بين أصالة الإرث الزراعي في الطائف والتجارب السياحية الريفية، ومن حلول فصل الصيف تفتح المزرعة أبوابها للزوار والاستمتاع بفعاليات موسمية متنوعة في مقدمتها تجربة قطف المحاصيل الزراعية. أهم اليوم فقرة ينتظرها أكيد السائح، ونتكلم أيضا عن الجوانب الإيجابية، فلذلك ينضم إلينا حديثا الأستاذ سالم بن مشيهيب النمري صاحب مزرعة سالم بن مشيهيب للورد الطائفي. أستاذ سالم أهلا وسهلا.
1: يا مرحبا وكلا، والله يسعد مساكم وحياكم الله.
0: الله يسلمك. أبدأ معاك، مزرعة سالم مشيهيب للورد الطائفي أصبحت اليوم وجهة يستهدفها ويقصدها الزوار في الصيف، شبرز التجارب اللي تحرصون على تقديمها خلال هالموسم؟
1: والله وانا اخوك اول حاجة نرحب بزوار الطائف وزوار منطقة الهدى في مزرعة المشيهيب للورد الطائفي والفواكه الموسمية. طبعا المزرعة عبارة عن اشجار معمرة منذ 80 سنة 50 سنة 30 سنة، يعني عمر الاشجار عرفت، والمزرعة جدية قديمة يعني ممكن تقريبا 200 سنة.
0: جميل.
1: هي عبارة عن أشجار الورد الطائفي، الفواكه الموسمية اللي هي المشمش، التين، الحماط، الرمان، العنب، البخارة، التوت البلدي.
0: طيب بتكلم عنها اليوم، تجربة قطف المحاصيل الزراعية هي من أكثر الفعاليات اليوم اللي تجذب الزوار، شو المحاصيل المتوفرة وش اللي يميز هالتجربة؟ ليش اليوم أنا مثلا أنتم كملاك للمزرعة تخلون اليوم السائح يقول أنه هذه هي الفقرة فعليا اللي أنا قاعد أنتظرها، الشيء اللي يميزها؟
1: والله شوف، احنا في كل موسم نسمح بالزوار بقطف المنتج او المحصول بالكمية اللي تناسبه هو وعائلته. يعني زي عندك الورد الطائفي، الورد السلطاني، برضو عندنا شجر الورد السلطاني يمكن طول السنة مسموح لكل سائح قطف لكل شخص حبتين ورد، بحيث انه لاقت يلقى فعالية، يلقى الورد الطائفي موجود طول السنة.
0: جميل جدا. طيب اليوم كيف طريقة، ودي تحكي لي كيف يبدأ استقبال الزائر، ايش الجولات اللي ياخذها، عطنا التفاصيل.
1: اول شيء المزرعة تفتح الصباح بعد الفجر تقريبا، في موجود جلسات ريفية بطابع المزرعة بطابع المنطقة بين الاشجار، وهي برضو الفطور الريفي اللي هو خبز الملة بطبيعة أهل المنطقة اللي معاها السمن والعسل، برضو الفطور الشرقي النواشف الشاهي والقهوة العربية السعودية، عرفت كيف؟
0: جميل جدا.
1: بعد كده يقوم بجولات تعريفية للأشجار، النباتات العطرية، برضو فيه كوخ من منتجات الورد الطائفي من دهن الورد اللي هو عطر الملوك، المنتجات اللواتن، الخمريات، معطرات الشعر، معطرات، هذه كل المحاصيل والمنتجات العطرية والدهون والعطور من المنتج المزرعة.
0: طيب مين أكثر الزوار بالنسبة لكم؟
1: والله الحمد لله يعني حصلنا على عدد كبير من زوار المملكة العربية السعودية ومن دول الخليج ومن خارج المملكة برضو، وفود يجونا من بريطانيا ومن هولندا ومن أمريكا، برضو يجون خلال يكتشفون الورد الطائفي، الفواكه الموسمية. الحمد لله كل موسم يجونا جروبات ويجونا سياح.
0: طيب يعني أنتم من الصباح إلى العصر تقريبا صح؟
1: من الصباح إلى الساعة 10 في الليل.
0: 10 في الليل. هل تستهدفون اليوم العوائل؟
1: المزرعة مفتوحة للكل، عوائل، شباب، كبار سن، جميع الفئات.

0: ما نستغني عن هذا.
1: ايش اللي
0: على الكل الله يحييهم.
1: الله يسلمك. طيب ايش الشيء اللي اليوم يقول المزرعه تميزها عن المزارع الاخرى يعني انا كسائح؟
0: والله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني اول حاجه مزرعه ريفيه جديه، اشجار معمره، تيجي هنا تسوي استجمام.
1: اوكي.
0: يعني حتى في يعني نصايح لبعض الزوار وهذا صار يتراودون على المزرعه، يجي يقول انا ابغى اسوي استجمام ومش.
1: جميل جدا. طيب الأمانة أستاذ سالم الحديث ممتع معك، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله راح يكون لنا زيارة قريب جدا للمزرعة.
0: الله يحييكم، مرحبا ومسهلا فيكم كطاقم إعلامي، ومرحبا بالزوار من جميع المملكة ومن داخل المملكة ومن خارج المملكة.
1: شكرا جزيلا لك، يعطيك ألف عافية. لازلنا أكيد مستمعين الكرام مستمرين معكم، ولكن بعد هذا الفاصل القصير تكرموا بالبقاء معنا.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ولازلنا مستمرين معاكم ونروح معاكم في موضوعنا الثاني وضيفنا الثاني في اشتداد اليوم قيض الصيف وعناق خيوط الشمس الذهبية، إلا أنه عالي النخيل يحل على يعني أمتنا العربية والخليجية بموسم الرطب، ذلك الحدث السنوي المنتظر الذي يتجاوز كونه مجرد حصاد زراعي ليصبح تظاهرة ثقافية واجتماعية واقتصادية نابضة بالحياة. النخلة تلك الشجرة المباركة الراسخة في عمق تاريخنا تبوح بأسرار، وللحديث أكيد عن هذه الأسرار ينضم إلينا حديثا الأستاذ يوسف الرشيد المستثمر والخبير في مجال التمور ونوادرها. أستاذ يوسف أهلا وسهلا، قابل أو شاكرين لك قبول هالدعوة.
1: حياك الله أخي رايد، وأنا أسعد وإن شاء الله أن يكون ضيف خفيف على المستمعين وأعطيهم بعض المعلومات اللي إن شاء الله تثري هلا
0: هلا الله يسلمك. طيب خلني اروح معك في سؤالنا الاول اليوم، ما هو صنف الرطب الذي يلقب بالملك المتوج في اسواق منطقه القصيم ونشوف دائما عليه اقبال كبير من المستهلكين؟ ودنا نسولف عنه شوي.
1: السكري هو رقم واحد على مستوى المملكه كلها.
0: جميل.
1: اي نعم.
0: يعني ليش الاقبال اليوم عليه بشكل كبير جدا؟
1: السكري لانه حنقول انه منتج وطني كبير ومطلوب داخليا وخارجيا.
0: جميل.
1: وتمتاز مزارع القصيم، مزارع القصيم تمتاز بهالصنف هذا، عناية مطلوب، كثرته تسهل تخزينه، يعني تداوله كبير والطلب عليه داخليا وخارجيا مميز جدا، هذا اللي محبب الناس فيه.
0: طيب دائما الناس يعني تنتظر بشغف ما يعرف بباكورة الرطب، يعني ايش الصنف اللي يعد من اوائل الانواع يعني نزول الاسواق مع مطلع شهر يونيو يعني ويعلن اطلاق الموسم؟
1: اول ما ينزل نزول التمور تنزل عن طريق مزارع المدينة، او الانتاج دائم ينزل بكثرة بالمدينة، لون روسانتا المدينة، النوايا حقت المدينة، عندنا بالقصيم تنزل المنيعي، تنزل الغرة، ينزل الخلاص، يجي من دائما من وادي الدواسر، هذه الغالبية هذه اللي تنزل أول بداية نزول التمور، أول نزول التمور وبرني، وتبدأ تنزل العجوة وتبدأ تنزل كل هذولي، لكن مع الوقت تختلف الجودة، تختلف الطلب على دائم بداية الصيف أول بداية دائما الناس تبحث عنها على قولتهم المناصيف.
0: ممتاز.
1: بواكير التمور تسمى المناصيف دي.
0: هذا اللي يحرصون عليها الناس.
1: هذا اللي يحرصون على الناس، اللي هو الناس متلهفين تعرف من نهاية موسم لبداية موسم دائما الناس تبحث عن أنواع هذه. في أنواع كثيرة من التمور والنبتات المطلوبة، لكن هذه أول ما ينزل هالأنواع هذه تقريبا.
0: جميل. ليش تضاعف أسعار صندوق الرطب اليوم مثل رطب إذا اسمه صح قول معاي اللي هو الرثانة الفاخر، يعني يرتفع بشكل قياسي في بداية الموسم، كيف تغير هالأسعار؟ ليش؟
1: أي بداية تصير قلة، القليل دائما القليل يصير شوي عليه طلب، شوي مزايدة عليه، لهفة الناس ترى على البداية بس، لكن مع الوقت يمكن أول ما نزل تقريبا الفلين 150، الآن بتسعة بستة بثمانية بعشرة وعلى حسب الجودة.
0: وش التسارع؟ وش الفرق اليوم من 150 إلى 9 ريال؟
1: أول ما نزل تلقى ما نزل بالسوق ولا 20 كرتون ولا 10 كرتين، هذا اللي رفع أسعاره، لكن الآن كثرة يمكن تلقى البيع الوحدة فيها 1000-1500 في الليلة، هذه خلاص السعر يقول إذا كثر خلاص نزل سعره.
0: طيب السؤال الأهم اليوم، كيف أعرف لما ذكرت الجودة، كيف أعرف أنه اليوم هذا الطيب وهذا المتوسط وهذا الرديء؟
1: شوف دائم المناصيف، أنت تتكلم عن بواكير التمور، الشغل بهن مخيف. الشغل يعتمد على كبر حجم الحبة، على جودته، على ليونته، على الشكل، منظره، دائما المناصيف ترى تعتمد على كبر الحجم واللي بتذوق يتذوق حلاوته، هل في حلاوه؟ هذه تعتمد على سعره، لكن في انواع حبه لكن ما في طعم الصراحة. يعني أنا قبل من يوم بالسوق نزلت يعني ثلاث أنواع دقتين والله ما فيهم طعم، ما فيهم طعم أبد أبد أبد، مجرد إنهم بس بوكير تمور نزول تمور فقط لا أكثر، لكن كجودة لا ما في جودة. ترى أنا ما أقول كل الأنواع، لا أنا أقيس على نوع نوعين، نقول له في أنواع كثيرة تنزل بجودة وفي أنواع كثيرة تنزل بأسعار خيالية خيالية جدا.
0: ليش تقل الجودة اليوم؟ ما في عناية معينة يستخدمونها أو ما في طريقة معينة اللي تخلي جودته عالية؟ يعني ليش الجودة لا تقل؟
1: لا بعض المزارعين يستعجل السعر أول السوق، تصير أسعار مرتفعة مثل ما قلنا تفضلت وتو تكلمنا قلنا أول السعر إذا قل مرتفع سعره. البعض من المزارعين يستعجل إنه يقطف التمر حيث إنه يجيبه للسوق بسعر مبالغ فيه، يعني أسعار تصل خيالية. أنا ما ألومه إذا وصل بسعره مضاعف، سعره مضاعف. بعدين إذا كثر تلقى أسعار بسيطة، يمكن بعضهم والله يخسر بكثر ما يجيبوا للسوق أكثر منه يستفيد، لكن هم يسابقون الزمن على قولتهم بداية تلون التمر هم يجيبوا للسوق.
0: طيب إيش الموسم بالنسبة لكم اليوم اللي أنتم تستهدفونه؟
1: شوف أنا شغلتي نوادر التمور، يعني أزين وأفضل وأجود ما بالسوق من تمور. نوادر التمور ما نزلت إلى الحد الآن، ما تنزل.
0: حلو.
1: يعني خلينا نقول أنا أستهدف الصقعي، أستهدف السكري، ينفت اللون والحجم الحبة، والبداية دائم بدايته حنا نسميه نظافة للنخل. ما ما ما ما على قولتهم ما نروح ما ما ما يستهوينا شراو، لكن مع الخرفة الثانية لا خلاص تبدأ الجودة زين، الحبة تكبر، اللون يبان لك لون الحبة، هل مع الوقت هل هو يحفظ ولا ما يحفظ الشكل هذا، الجودة الأنواع تكثر، يعني حنقول بكلمة ثانية يكثر السوق وتكثر الأصناف، واختيارك أنت هنا يبقى اختيارك أنت، دورك الواحد بالاختيار.
0: يعني اليوم هي ترجع على على على الشخص وعلى اليوم مدى معرفته ايضا في موضوع التمور.
1: صحيح اخوي رايد، هذا اهم شيء، متى تنزل السوق ومتى تشري، وش النوع اللي تشريه، وش الوقت المناسب له، ومتى اشريه ومتى لا اقف عن المشترى. انا في نوع انا لي وقت معين خلاص ما اطلع التاريخ هذا ما اشري بعده، ما اشري لا يمكن اشري منه ابدا، من خلاص اسميه انا سكري. في عندي وقت محدد ما اشتريه بعد هالوقت هذا ما اشتري السكري ابدا.
0: اوكي واضح. طيب سعيدين جدا والله بتواصلنا معك وعلى المعلومات الثريه والكبيره استاذ يوسف الرشيد، شكرا جزيلا لك.
1: وانا اسعد واشكر لكم على الاستضافه، واني ان شاء الله اكون ضيف خفيف.
0: شكرا جزيلا لك، يعطيك العافيه
1: اخونا عزيز، الله يحفظك. شكرا حبيبي، شكرا
0: لك. لازلنا اكيد مستمرين معكم وفي ساعتنا الاخيره، ولكن بعد هالفاصل القصير بنطلع له وراجع لكم، خليكم معنا.

0: لازلنا في أجواء القصيم اليوم، الدنيا كلها قصيم تبارك الرحمن، يا حبي لها القصيم والقصيم وأهلها اللي نحبهم أكيد. مع العزيز سامي، أهلا وسهلا سامي الشبرمي. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا رائد، مساء الخير والسرور، وهم أكيد يحبونك رائد.
0: من زمان سامي والله عنك.
1: موجودين حبيبي موجودين.
0: مقصرين والله يا سامي، المعذرة
1: يا حبيبي.
0: تفضل يا سامي، إيش عندنا؟

0: مدينة بريدة، وعندنا اليوم صيف البصر وأحد الفعاليات الجميلة جدا رائد، الفعاليات اللي تعيدنا للتاريخ ما أقول قليلا يمكن كثيرا، يعني هذه الفعالية اللي يحبها الصغير والكبير، حتى يمكن الكثير من اللي بيعيشون أجواء هذه الفعالية، بقول الكل ما راح أقول الكثير، ليش أقول الكثير، ما شافوا هذه يعني هذه النوعية. اليوم معنا فعالية السيارات الكلاسيكية القديمة والقديمة جدا، واللي تجاوز أعمارها فوق 80 سنة، الكثير يعني يحب هالفعالية ويستمتع في أجواء هذه الفعالية، وتشوف الحضور الكبير عشان هذه الفعالية، تشوف التصوير. يمكن الجميل في هذه الفعالية أنه تعيدنا للماضي، تعيدنا لماضي الآباء والأجداد، يقولون اللي ما له أول ما له تالي. معي فضل الصالحي المشرف على الفعالية وصاحب متحف الصالحي، واللي بيشاركنا في هذه الفعالية اليوم، ونقول له حياك الله ومساك الله بالخير.
1: أهلا مرحبا، حياك الله، ونشكر إذاعة الرياض على الاستضافة، نقول لهم ألف شكر. اليوم احنا مشاركين بصيف البصر بسيارات تراثية، تقريبا عندنا 6 سيارات مشاركة من أقدم السيارات من مدينة 39 و35 و55 و59، سيارات مختلفة من الكلايزر الدوج، ومن أولدز موبيل، ومن الفورد، ومن الكاديلاك، ومن البلكاشة القديم، هذه جاي بالطريق إن شاء الله. فعالية بإذن الله بصير عندنا جول إن شاء الله داخل المنطقة بإذن الله. مشاركين إحنا مدة يومين بصيف البصر.
0: جميل. طيب بالنسبة للفعالية متى راح تبدأ الفعالية؟ يعني شوفكم ما شاء الله الآن تستعدون
1: اليوم.
0: لا
1: الساعة 9 مساء إلى بكرة إن شاء الله، إلى بكرة الموجودين.
0: نعم. ووقت الفعالية كم بيكون داخل المهرجان؟
1: والله على حسب، يعني تقريبا احنا موجودين على طول اليوم، يعني السيارات تبقى إلى بكرة، لكن الفعالية احتمال يمكن ساعة ساعة ونص تقريبا، فترات متقطعة. يعني
0: ما شاء الله أشوف السيارات الكلاسيكية اللي أمامي، الفورد والكلايزر وعدد من السيارات القديمة، يعني حتى أشوف الألوان جدا جميلة.
1: نعم طبعا الألوان تقريبا على الماضي، يعني الألوان هذه الألوان القديمة، ف يعني حصلها تجديد بس على نفس الموديل، نفس التصميم، نفس طراز السيارة، ما تغير فيه شيء على أساس السيارة. من يعني تقريبا في سيارات عمرها 80 سنة، وفي سيارات عمرها فوق 60، نفس ما كانت جات من المصنع يعني زمان.
0: يعني السيارات أورجينال، ما طلع عليها أي تعديل،
1: ما طلع عليها أي تعديل، اللهم تجديد بس بالبوية.
0: ما شاء الله. طيب السيارة اللي أنت بتشارك عليها؟
1: والله أنا معي كليزلر دوج موديلها 39، كان عالية من المتحف تقريبا حوالي 20 كيلو 25 كيلو على الموقع هنا.
0: شوف ما شاء الله جيتوا، يعني ما شاء الله تبارك الله، وشوف يعني تشد الأنظار وانتم في الطريق.
1: والله لا لا لا إقبال يعني من المجتمع، ومن جينا طلعنا العالم تصور، يعني كل العالم وانت ماشي تصورك في الطريق، اللي يشير لك واللي يضرب بوري واللي يسلم، يعني هذا دابنا يعني إذا طلعنا على السيارات هذه.
0: من خلال تواجدنا في عديد من المهرجانات والكثير من المهرجانات، ورصدنا الإعلامي داخل أجواء المهرجانات، يمكن نشوف التفاعل الكبير مع السيارات الكلاسيكية. وش سر حب الناس للسيارات الكلاسيكية خصوصا صغار، يعني لا يمكن أنهم عاشوا هذه الأجواء أبدا؟
1: نعم، حتى يعني أي شيء يعني الناس تدور الجميل والدور الممتع، فهي يعني بأي شكل من الأشكال لها سر، يعني في هذه لها سر مع الأباء والأجداد، ناس عايشوهن. يعني أنا عندي سيارات حتى تجي إذا جو شافوا صاحوا عليها، تذكروا زمان اللي حجوا
0: كبار السن
1: اللي حجوا على السيارة، واللي تذكر زمان، واللي يقول هذا كان أبوي عنده زي السيارة هذه، فهي تعيش ذكريات يعني ماضية.
0: من أكثر من يجيك، صغار ولا كبار؟
1: والله جميع الفئات، جميع الفئات يجون، وانت بتجلس لعق ولا شيء، تبي تشوف العالم يعني الموجودين.
0: طيب انت تقول جيت من المتحف الين المهرجان. نعم. تقريبا المسافه 25 كيلو. نعم. تروح الابعد السيارات هذه؟
1: اي نعم تروح الابعد، لكن بها مشكله انها بعضها ما فيها تكييف، يعني نعني التكييف بالصيف ما في، لكن بالشتاء اروح للي تبي. يعني مشينا رحلات الى نيوم على السيارات هذه، بس كان ايام الشتاء، وصلنا الى نيوم منطقه تبوك رحله بالسيارات التراثيه، ولنا مشاركات عديدة يعني على هذه السيارات.
0: موفقين. إذن مشاركتكم في صيف البصر ستستمر لمدة يومين، اليوم وغدا إن شاء الله.
1: نعم نعم.
0: واللي حاب يجي يشوف الله يحييه.
1: الله يحييه، حتى اللي بيجي يزور المتحف الله يحييه، متحف الصالح للسيارات التراثية والكلاسيكية ببريدة.
0: موفقين.
1: المتحف مفتوح كل وقت.
0: شكرا
1: لإذاعة الرياض.
0: العفو حياك ربي استاذ.

0: فضل الصالحي المشرف على فعاليات السيارات الكلاسيكية هنا في مهرجان البصر أو مهرجان صيف البصر بمدينة بريدة، أيضا صاحب متحف الصالحي للسيارات الكلاسيكية، متحدثا عن جميل. هذه الفعالية.
1: يعطيك العافية سامي، شكرا جزيلا لك، شكرا على هذه الرسالة يا صديقي.
0: حياك رب يا صديقي، أهلا وسهلا.

قبل نطلع وقبل نودعكم، ما هو ترويج ابدا لموضوع السياحه الداخليه، والمملكه العربيه السعوديه اكبر وارقى واسمى من اليوم انه نروج لها، لكن فعليا لما نزور اماكن العظيمه في بلادي العظيمه، سواء في ابها، في الدمام، في الرياض، في جده، في الخبر، في نيوم، في البحر الاحمر، في كل مكان اليوم ينبع، ما ابي اقول شيء وانسى شيء، في كل مدن ومناطق المملكه نلاحظ، بعيدا عن البنية التحتية العظيمة الجميلة جدا والأشياء الخدمية العظيمة جدا، لاحظ الحاجة اللي اتفق عليها العالم بأجمع، اللي هو موضوع الكرم، موضوع اليوم استقبال الصدور قبل البيوت، موضوع الترحيب والحفاوة الكبيرة جدا، مثل ما قال المتصل الألماني وائل اللي جانا زيارة للمملكة، أنه هو ذكر أنه كل شيء موجود، لكن اللي شدني جدا هو اليوم الكرم والترحيب العالي، والترحيب اللي أنا ما أسميه مبالغة، بالعكس اللي ينقل اليوم الأثر الطيب لبلادي العظيمة. هذا الشيء اللي تربينا عليه واللي حرصنا دائما وحرصوا عليه أبائنا وأجدادنا، وحرصت عليه القيادة الرشيدة، لأنهم أساس الكرم وأساس اليوم النبل وأساس الخلق الرفيع. فلذلك اليوم نحن أكيد نستمد من قيادتنا الرشيدة، فبدأ أساسا وثباتا في تعليمنا وفي منهجنا وفي عاداتنا وفي تقاليدنا، أنه أنت تكون كريم بطبعك وأصالتك قبل أن تكون كريم اليوم في بيتك وفي الأشياء اللي هي أساساً اليوم متواجدة لدينا، لما نتكلم على الأشياء الخدمية، لما نتكلم اليوم على البنية التحتية، لما نتكلم عن أماكن السياحة الكبيرة جداً والتنوع العظيم اللي تملك بلادي الحبيبة. هذا شيء اليوم يدعو للفخر ويدعو للاعتزاز لما نسافر برا ونشوف أشياء كثير ما هي موجودة من ناحية الأمن والأمان والاستقرار والبنية التحتية. يا أخي إحنا نسافر كثير في أماكن برا، والله بعد الساعة 8 الليل نرجع لبيوتنا ما نقدر، لكن لما تكون هنا في السعودية يختلف كل شيء. لما تروح للجنوب فتبدأ الفعاليات في الصباح، لكن لما تروح الساحل الشمالي تبدأ فعاليات اليوم من الليل. لما تروح ففي تنوع كبير جدا، وفي أمن وأمان وأشياء عظيمة جدا. لو أجلس من هنا إلى أن أوصل باب مكة ما أوفيت هذا البلد العزيز حقه وسياحته الداخلية حقه. وصلنا نهاية الحلقة مستمعين الكرام، شكرا للمستمعين الكرام، شكرا لكل من اتصل علينا، نعتذر لأكيد من ما قدرنا اتصاله، شكرا لزميلتي تهاني عطيف والعزيز جدا محمد الحميضي، شكرا لعائشة الزير ونور مطيري من إعداد هذه الحلقة. على أن نلتقي بكم غدا إن شاء الله في تمام الساعة 5 مساء، لحين ذلك الوقت تقبلوا تحيات الرائد بن شري، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
4: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
5: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
6: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
5: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
7: التلوث والنفايات.
8: سجلت المملكة نحو 135 مليون طن من النفايات خلال عام واحد، منها 20 مليون طن من القطاع السكني. وبين الإنتاج والاستهلاك تتزايد الحاجة لإدارة النفايات بكفاءة. النفايات المنزلية تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي النفايات في المملكة، والحل يبدأ بالفرز من المصدر وإعادة التدوير وتقليل الاستهلاك، وبين العادة اليومية يتشكل الأثر البيئي. أنشئ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عام 2020 لمتابعة ورصد المخالفات البيئية في مختلف القطاعات، وبين الرقابة والتنظيم تفرض معايير حماية البيئة.

0: رؤية السعودية 2030.
1: تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة، أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم، إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة الرياض ومستمعي برنامج طبيبك معي حورية السبيعي، برنامج طبيبك من إخراج عبد الله العبيد. بنتكلم مستمعينا الكرام هذا الأسبوع عن مرض قد يسمى أو أنه صامت، هو جرثومة المعدة. هل فعلا جرثومة المعدة مرض صامت؟ هل يسبب انتفاخ، غثيان، أعراض أخرى قد تسبب لك القلق؟ هل ممكن أنها تنتقل بالعدوى؟ هل ممكن أنها تتحول إلى قرحة؟ كل هالإجابات وأكثر مع الدكتور عواد الذايدي طبيب أسرة. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله، يا مرحبا.
0: الله يحييك. بداية دكتور، نسمع كثير بمصطلح جرثومة المعدة، ما هي علميا جرثومة المعدة وكيف نستطيع العيش أو كيف عفوا تستطيع العيش في بيئة المعدة الشديدة الحموضة؟
1: طبعا جرثومة المعدة هي اشتهر عنها باسم جرثومة المعدة، وهي نوع من أنواع البكتيريا، اسمها في الإنجليزي هيلوباكتر بايلوراي أو يختصرونها إتش بايلوراي. تعيش في المعدة عادي، هي بيئتها كذا، ما عندها مشكلة إنك تعيش مع الحموضة الموجودة يعني. ما يعني هي بيئتها كذا، ما عندها مشكلة إنك تعيش معها.
0: طيب دكتور، هل صحيح أن نسبة كبيرة من المجتمع مصاب بها دون أن يدري، وما مدى انتشارها؟
1: صحيح، يقول تقريبا

0: إذا نشطت أو بدأ تأثيرها يصير يبدأ الشخص يحس بانتفاخ في الجزء في البطن. ودائما كلمة يقولون المرضى دائما يقول لك أحس بطني منفوخ كأني شبعان وأنا ما أكل. هذه من ضمن الأشياء. طبعا فيه الغازات التجشع أو أمكارة اللي إحنا نسميه بلهجتنا العامية. هذه من ضمن الأعراض اللي تصير. هذه أغلب الأعراض اللي تصير مع طبعا فيه تصير مع غثيان, يصير مع آلام في البطن. هذه أغلب أعراض الجرثومة.
1: نعم. طيب دكتور, هل هناك فرق بين أعراض جرثومة المعدة؟ يعني بعض الأشخاص ممكن يخلط بين جرثومة المعدة وأعراض القولون العصبي أو قرحة المعدة. طبعا هالكلام هذا قبل ما يزور الطبيب.
0: نعم والله احنا دائما نقولها, كثير من المرضى يقولك أنا ماني عارف هل هي جرثومة معدة أو قولون عصبي. هي قد تكون واحدة منهم, قد يكون الاثنين مع بعض, ما في تعارض.
1: نعم. طب كيف انه يفرق بينهم؟ يعني
0: تفرق, شفت اعراض الجهاز الهضمي بشكل عام متشابه سواء جرثومة معدة او قولون او اعراض اخرى حتى لا قدر الله وكانت سرطانات. لكن قد يكون بعض الاعراض مصاحبة لهذا المرض هذا اكثر من هذا. لكن بشكل عام اي مشكلة في الجهاز الهضمي غالبا الشخص بيحس بألم, غالبا بيحس بغثيان, قد يكون عنده استفراغ, قد يكون عنده انتفاخ, غازات في الغالب. لكن جرثومة المعدة أكثر ما يميزها الكلمة اللي قلتها لك قبل شوي, كثير من المرضى يجي يقول لك أحس بطني منفوخ كأني شبعان وأنا ما أكل. هذه من ضمن الأشياء اللي ممكن تميز جرثومة المعدة. لكن الألم يصير بالاثنين, الغثيان يصير بالاثنين, الغازات يصير بالاثنين, لكن هذا أغلب ما يميزه. ومو دائم تكون موجودة الأعراض هذه اللي تميزها. قد يكون الفرق, لا يوجد فرق بين القولون والقولون العصبي وجرثومة المعدة. لذلك احنا نلجأ للتحليل عشان نحدد هل هذه جرثومة معدة ام لا. طبعا القولون العصبي ما في تحليل يطلعه, احنا نشخص القولون العصبي باي اكسكلوجن او بالاستثناء, باستثناء الاعراض او استثناء الامراض الاخرى قد نقول ان الشخص هذا يعاني من القولون العصبي.
1: نعم. طيب ما هي الطرق الحالية لتشخيص الجرثومة؟
0: طبعا احنا عندنا مجموعة تحليل, عندنا مجموعة تحليل الدم, تحليل البراز, تحليل التنفس, وهذا هو أدقهن وأقل يعني مثل الدم تحتاج إبرة وسحب دم وكذا, فيه شوية إزعاج للمريض. علاج التنفس لا بسيط جدا, هو أدق لأن تحليل الدم والبراز قد يعطيك إيجابي وهي ما موجودة لأنها تكون قديمة موجودة, فهذا قد يعطينا معلومة يعني غير صحيحة.
1: نعم.
0: لكن تحليل التنفس دقيق جدا, اذا هي الجرثومة موجوده يقول لك موجوده, ما هي موجوده يقول لك ما هي موجوده. هو عباره عن جهاز بسيط زي البلاستيك بالوني كذا ينفخ فيها المريض ويعطينا النتيجه, يعني امرها بسيط جدا.
1: نعم. طيب دكتور, هل ممكن ان المريض يعني بدون ما يروح للطبيب يتوجه طوالي للتحاليل ويطلب هالتحليل بالاسم تحليل جرثومة؟
0: هو يقدر يعني, بس انت في الاخير بتطلبه من وين؟ في الاخير بتروح
1: يعني رايح زي ما يقولون,
0: انت رايح يعني. ولا هي يعني لو كان عنده ذاك الوعي الكامل بس احنا ما ودنا نقول عشان ما نفتح مجال
1: للناس عليك. انا ليش اقول كذا؟ لان في ناس كثير يقول انا ليش اروح الطبيب, اروح طوالي للتحاليل.
0: بالضبط. لكن حتى التحاليل اصلا لو جيتهم بيقول لك جيب لي ورقه من الطبيب عشان احلل لك. عادي ندخل على موضوع القطاع الخاص والربحي, هذه امور احنا ما نبي نتطرق لها لانها متشعبه. لكن الافضل انك تروح للطبيب, قد يكون الطبيب بيقول لك نهائيا ما هي جرثومة معدة, او لا قدر الله انت ممكن تقول هذه جرثومة معدة وتروح تحلل يطلع عندك جرثومة معدة, تقول اوه هذه مشكلتي هي جرثومة المعدة. وهذا في مثال حي صار لاحد الزملاء الله يرحمه ويغفر له, طبيبه, لانه طبيب فهو حاط بباله شيء معين, هي ما كانت جرثومة معدة, حاط بباله شيء معين, وكل ما يروح يقول انا عندي كذا. حتى انه راح للاطباء جهاز هضمي وراح في الأخير طلع عنده كانسر, وهو مصمم أن المعلومة اللي براسه هي الدقيقة يعني ما اكتشف إلا في مراحل متأخرة. فأنت قد تحط ببالك أنها جرثومة معدة, تروح تحلل يطلع عندك جرثومة معدة, لكن الأعراض ما هي منها. قد تكون الأعراض لا قدر الله من ورم موجود في المعدة, أو تكون من شيء ثاني زي ما حصل لزميلنا الطبيب واستشاري يعني. لكن خلاص هو برمج عقله أن المشكلة عندي السابقة اللي كانت عندي, هو عنده مشكلة قديمة أنا ما ودي أذكرها لأنه قد يكون كثير من الزملاء يعرفونها الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله.
1: نعم.
0: لكن خلاص هو حط في باله أنا عندي مشكلة هالفلانية, فكل ما راح المكان أنا عندي مشكلة فلانية. فحتى الأطباء اللي يحللونه ويفحصونه لما يجيهم طبيب وزميله ومستشار يقول أنا عندي مشكلة فلانية, فهو خلاص تحدهم على النقطة هذه. نفس الشيء لما تروح أنت للمعمل تقول أنا بحلل عن جرثومة المعدة, تحللها تطلع موجودة إيجابية, لكن أعراضك الموجودة ما هي منها. إحنا قلنا قبل شوية في نسبة كبيرة توصل 50% ما عنده أعراض يحلل تطلع جرثومة المعدة إيجابية.

0: يكون مسليدنج او يعني يقود الى تشخيص خاطئ بسبب انه ما راح للطبيب. فالافضل انك تروح للطبيب هو اللي يقرر لك وش اللي.
1: ونعم دكتور مشكلتنا بعد احنا التشخيص الخاطئ ان احنا نشخص انفسنا بانفسنا.
0: هذا انا قلت لك صارت مع طبيب استشاري زميلك.
1: هذه يعني ممكن الواحد يعني لا قدر الله يوصل لمراحل متقدمه من المرض او ممكن يعالج بشكل يعني ابكر من كذا بس هو متاخر يقول لا ما فينا لك كذا ما فينا العافيه ويروح ياخذ لك ادويه من هنا ومن هنا.
0: وهذا اللي صار مع الله يرحمه حط في باله انه انا عندي شيء الفلاني فبتل عليه كل ما راح المكان انا عندي شيء فلاني شوفوا لي وفي الاخير اكتشف ان عنده كانسر ومتقدم وانتشر في جسمه.
1: نعم طيب دكتور كيف ممكن تنتقل هذه الجرثومه جرثومه المعده من شخص الى اخر؟ هل هي تنتقل؟ هل الوجبات السريعه والمطاعم هي المتهم الاول دائما؟
0: لا شوفي هي هذا كبداياتها ممكن تكون باي مكان موجوده لكن هي احنا قلنا هي جرثومه معده فهي موجوده في المعده. المعده عندها مخرجين، مخرج للتنفس او من عن طريق الفم واللعاب والاشياء هذه او المخرج الثاني عن طريق البول. ففي الحالتين قد يكون سواء الاطفال احيانا ما يغسلون كويس فيكون على يدينهم هذا او ان حتى بعض الاشخاص استعمال دورات المياه خاصه الفرنجيه هذه قد تنتقل عن طريق احد المخرجين يا يعني اما عن طريق الفم او عن طريق البول.
1: نعم
0: بعض الناس يقول لك يعني انا اوكي انت تنظر لكن في منشفه تستعملها في البيت في يعني أي وسيلة تواصل قد تنقلها ممكن.
1: نعم طيب دكتور هل يمكن أن تنتقل العدوى بين أفراد الأسرة عبر المشاركة سواء في الأواني أو الرذاذ أو ممكن حتى استخدام الأشياء الشخصية حتى؟
0: نعم أحيانا الملعقة يعني المنشفة هذه قد تكون فهي موجودة يعني فعشان كذا اللي عنده جرثومة معدة الافضل انه يتنظف كويس والناس المحيطين فيه يتنظفون كويس. احنا ما نقول عاد ان ذاك المرض الوبائي الخطير الكبير
1: إيه هذا هو السؤال دكتور انت لما قلت لك عن انها تنتقل يعني هل المصاب بهذا المرض يعني هل في اجراءات ممكن انه يتخذها حتى ما ينتقل للاخرين؟
0: طبعا هو نعم. لازم يعالجها لها علاج. هي الجرثومه عباره عن بكتيريا علاج البكتيريا مضاد حيوي فلها بروتوكولات نعمل فيها من ضمنها يعطى مضادات حيوية معها مثبط للحموضة في بروتوكول معين يعني احنا ما ودنا نقول عشان الناس ما يمشون عليه ياخذونه من تلقاء نفسهم لكن في بروتوكول معين الطبيب يصرف لك اياه لفترة معينة في الغالب تكون اسبوعين حسب البروتوكول بعدها يقول لك رجع لي احلل لك نشوف الجرثومه موجوده ولا راحت او ضعفت او كذا.
1: نعم طيب دكتور يعاني البعض من فشل العلاج المتكرر للجرثومه نعم ما هي الخطة العلاجية القياسية الحالية العلاج الثلاثي أو الرباعي ولماذا تفشل أحيانا؟
0: وشوف هي تفشل أحيانا حسب قوة حسب قوة البكتيريا يعني نفس اللي يصير عنده مثلا التهاب في الحلق يجيه بكتيريا في حلقه ياخذ المضاد بعضهم ثلاث أيام تروح بعضهم أسبوع ما تروح بعضهم يقعد فترة طويلة وياخذ علاجات نضطرنا نعطيه أوبر في الوريد عشان تروح فهي ترجع لطبيعة الجسم وترجع قوة البكتيريا اللي موجودة.
1: طيب دكتور ما خطورة إهمال علاج جرثومة المعدة؟ يمكن واحد يتشخص بس بعد ما يطلع من الطبيب ينسى الموضوع هل يمكن طيب. تتطور بالفعل إلى لا قدر الله أورام أو قرحة مزمنة؟
0: ممكن حتى لو كانت النسبة ما هي كبيرة لكن ممكن طبعا هي جرثومة المعدة بتكون لاصقة في جدار المعدة فقد ممكن تسبب لك قرحة معدة هذه واردة. قرحة المعدة قد تتطور لا قدر الله إلى سرطان للمعدة وهذا موجود حتى لو كانت نسبة قليلة لكنه موجود فطبعا اكيد انها تكون خطيره حتى لو كانت نسبه 1% فانت في مرحله خطر موجوده وانت عندك العلاج موجود ولو انه اوكي ممكن يكون مزعج شويه لمده اسبوعين او اكثر لكنه موجود يعني.
1: طيب دكتور هل كل جرثومه معده ممكن تتحول لسرطان معده؟
0: لا طبعا احنا قلنا هي تتحول بنسبه بسيطه يعني بحدود 1% لكنها ما زالت موجوده يعني لو في 100 شخص ممكن منهم واحد يصاب في سرطان وها معناتها النسبة موجودة فأنا بغنى عن هالنسبة هذه حتى لو كانت قليلة إني أتعالج منها وأرتاح منها سواء أرتاح من الأعراض حقتها المزعجة أرتاح من أنها لا قدر الله تسبب لي قرحة معدة وأرتاح أنها لا قدر الله ممكن تسبب لي الأسوأ واللي هو سرطان المعدة.
1: نعم طيب دكتور متى نقدر نقول أن المريض شفي تماما من الجرثومة وما هي المدة المفترضة لإعادة التحليل بعد انتهاء المضادات؟
0: طبعا انت نقول لك تعافيت من الجرثومه اذا اختفت الاعراض وفي التحليل ما هي موجوده. في نقطه انا بنبه عليها وهي نقطه كلينيكال وعمليه جدا. العلاج مزعج انت في الغالب يعني ناخذ مثال البروتوكول الثلاثي انت تاخذ نوعين مضادات مرتين في اليوم وتاخذ مثبط للحموضه العلاج برضو طعمه شويه مزعج بالطعم على اللسان. فالمريض يقول لك انا كان عندي اعراض معينه، انا جيت اخذت العلاج ساءت حالتي. هو يرى ان انت ما ساءت حالتك، هذه اعراض العلاج. فتلقى ياخذ يوم يومين ويقول لك والله العلاج اصلا مزعج فيترك العلاج. هذه نقطة جدا مهمة، أنت لازم تتحمل العلاج مدة أسبوعين علشان يقتل الجرثومة. هذه نقطة مهمة جدا، كثير من المرضى ترى ما يستمرون العلاج بسبب النقطة هذه. العلاج مزعج، نعرف أنه مزعج، طعمه مو كويس، نعم قد تزود الأعراض معك، مو لأن الجرثومة زادت، لا لأن العلاج أساسا مزعج. فتأخذ مدة أسبوعين، بعدها بإذن الله تعمل التحليل، يكون التحليل سلبي معناتها ان الجرثومة يعني خلاص ماتت وراحت، وحتى اعراض تبدا بعد توقيف العلاج تشوف ان الاعراض انتهت يعني.
1: نعم. طيب دكتور، احنا ما نبغى نخوف الناس من لا تاكل كذا ولا تاكل كذا ونمنعهم عن ما احل الله، لكن نعم. وش الاطعمه اللي ممكن انها تهيج المعده اثناء فتره الاصابه ويجب على المريض انه يتجنبها؟
0: هو احنا دائما نقول بشكل عام لكل المرضى، شوف اللي يزعجك بعد عنه. في ناس يقول لك انا اذا اكلت الفول تزعجني بعد عن الفول. في ناس يقول لك اذا اكلت الحوار تزعجني بعد عنها. غيرك ياكل الحار وما عنده مشكله، غيرك ياكل فول ما عنده مشكله. هذه تعتبر مهيجات لك انت، قد تكون ما هي مهيج للشخص اخر. فانت شوف الشيء اللي يزعجك ويتعب معدتك وابعد عنه. يعني هذه باختصار، يعني ما في شيء معين انا اقول اتركوه كامل علشان ما ياثر عليه. كل شخص له مهيجات معينه تزعج معدته يبعد عنها. في ناس يقول لك يا اخي انا الحليب اذا اكلت اذا شربته يتعبني، طيب ابعد عن الحليب، ما دام قاعد يتعب ليش تصر عليه يعني؟
1: طيب دكتور، في بعض المرضى او بعض اللي يعتقدون انهم او يشخصون ان عندهم جرثومه معده ممكن يقول لك بستخدم بعض الاشياء الشعبيه، ليمون اسود على سكر على الاشياء هذه، هل ممكن انها تفيده؟
0: والله شوف، ما دام الاشياء اشياء طبيعيه نوع من انواع الاكل، احنا ما نقدر نقول لا تاخذي، لكن مو معناته انك يعني تكمل على سواء جرثومه معده او غيره. كثير من المرضى يحبون الاشياء، يقول لك اشياء طبيعيه، ما دام انها اشياء طبيعيه يعني ولا منها مضرة، أنا ما أقدر أسردها كاملة الأشياء الشعبية، لكن ما دام شيء طبيعي ولا منها مضرة إحنا ما عندنا مشكلة فيه إنك تأخذ، مو معناته إنك ما تأخذ العلاج. نفس موضوع اللي عنده مرض نفسي يقول لك أنا بروح للشيوخ أقرأ القرآن، روح للشيوخ أقرأ القرآن وكلام الله حلو، بس مو معناته إنك ما تروح طبيب نفسي يعالجك وتأخذ علاج. فهالفكرة واحدة بالحالتين يعني.
1: نعم. طيب دكتور، هل هناك أطعمة أو مكملات طبيعية تساعد في العلاج أم إنها مجرد؟
0: لا ما في شيء معين محدد، ما في.
1: طيب سؤال لك يا دكتور، هل يعني بالمصطلح العامي هل ممكن جرثومة المعدة تموت تماما تنتهي؟
0: إيه طبعا جرثومة هي بكتيريا مثل ما قلنا، هي نوع من المواد الحيوي قد يقضي عليها.
1: طيب هل الصوم يقتل جرثومة المعدة؟
0: ما له علاقة.
1: طيب أسباب عدم الشفاء من جرثومة المعدة، يعني أشياء يعني يقع فيها المريض وتسبب أنهم يعني يطول معاه المرض.
0: أغلبها اللي يأخذون العلاج ويقول لك العلاج يتعبني ووقف، هذه أغلب الأشياء المهمة. ونرجع هنا في معلومة ذكرتها قبل شوي، قلت لك طبيعة الجسم تختلف من شخص إلى شخص، قابلية الشخص هذا للمضاد الحيوي تختلف من ناس لناس. مثل ما ضربنا مثال اللي عنده مثلا زكام أو بكتيريا موجودة في الحلق، بعضهم يأخذ 3 أيام وتنتهي، بعضهم يأخذ أسبوع، بعضهم نضطر نعطيه مضاد بالوريد بسبب قوة البكتيريا أو بسبب ضعف جسمه في تقبل العلاج، أو فالأجسام تختلف ما هي واحد، زي ما البكتيريا تختلف ما هي واحدة، في نوع قوي ونوع ضعيف ولا.
1: طيب دكتور، بالنسبة للتعايش مع شخص مريض بجرثومة المعدة، وإحنا ذكرنا أو ذكرت الدكتور في البداية أنه ممكن ينتقل بالعدوى، كيف ممكن التعايش معه إلى ما يتم الشفاء له بإذن الله؟
0: النظافة وقدر المستطاع أنك ما تستعمل أشياء سواء عن طريق النظافة من جهتك أنت أو من جهته، هو يحرصون هو أنه يغسل دائما، يحاول ما يمسك أشياء، هم نفس الشيء ما يمسكون أشياء. يعني لو نسبة انتقالها ما هي سهلة يعني مي بسرعة تنتقل، لكنها واردة أنها تنتقل.
1: نعم. طيب كيف المريض أنه يقي نفسه منها لتجنب هذا المرض؟
0: مثل ما قلناها قبل شوية، أنت النظافة تبعد عن الأشياء اللي قد تشك أنها موبوءة، سواء شخص مصاب ما تستعمل أشياء الشخص المصاب، غسل اليدين باستمرار، يعني لأن الإنسان ممكن يحرك أنفه ويحط يده من الأشياء هذه، قد يكون ماسك شيء يكون فيه موجود البكتيريا هذه. فالنظافة هي الأساس في الجهتين، سواء من الشخص المصاب أو من الشخص اللي يخاف من العدوى.
1: نعم. دكتور عواد، أنت ذكرت عن اختبار التنفس، هل هو اختبار التنفس اليوريا؟ وهل في اختبارات غير لكشف هذا المرض؟
0: قلت لك أنا في تحليل الدم في تحليل البراز، لكن ما هم دقيقين مرة، قد يعطونك نتيجة إيجابية وهي أصلا تكون قديمة ومنتهية. لانها تقيس على الموضوع على الانتي باديز اللي هي المضاد.

0: العمليات الجسمية. لكن تحليل التنفس اللي هو يسميها زي ما قلت قبل شوية تفضلت فيه اللي هو يوريا بريث تيست اللي هو جهاز التنفس اليوريا، هذا يعطي دقيق إذا كانت موجودة أو لا، وأسهلهم هو وأدقهم.
1: نعم، يعني التحاليل المخبرية اللي هي مثلا عزكم الله فحص البراز هذه تكون أقل دقة من اختبار التنفس.
0: أقل دقة.
1: طيب بالنسبة للمنظار حدثنا أكثر دكتور عن المنظار وأخذ عينة من جدار المعدة.
0: المنظار طبعا هو أكيد أنه لأنك أنت بتشوف شيء بالعين يعني وتأخذ خزعة وبتعملها، فهذا دقيق جدا، لكنه فيه يعني انفيسف يعني مزعج، انت بتخدر المريض وبتدخل المنظار في فمه، في فيها بروسيجر يعني فيها كلام شويه، لكن لكن دقيق ما في كلام، لكن ما هو بسهولة ان اي واحد يروح يعمل المنظار.
1: نعم، طيب بالنسبه لانواع جرثومه المعده يعني
0: هو نوع واحد هي اتش بايلوراي اللي هي هيليكوباكتر بايلوراي، هذه هي اسمها هيليكوباكتر بايلوراي اسم البكتيريا كذا، نختصرها دائما احنا اتش بايلوراي من هيليكو، هذه هي جرثومه المعده، جرثومة حلزونية من نوع الحلزوني اللي تتمسك في جدار المعدة.
1: طيب دكتور بالنسبة للبعض اللي ممكن ذكرنا قبل عن الأشياء الشعبية، هل علاجها ممكن يكون بالأعشاب والأشياء هذه؟ أنا عارف أنه ممكن ما يكون تخصصك الدقيق، بس أنه بنتكلم من الأشياء اللي نشوفها حوالينا.
0: لا لا لا أنا قلت لك قبل شوية هي كعلاج ما هي علاج، هذه عندك بكتيريا تحتاج مضاد يقتل البكتيريا.
1: إيه هذه هي أنا هذا اللي أبغى وصله، لأن بعض الناس يقول يلا هذه معي داخل أعشاب أشياء.
0: لا لا لا لا أبدا أبدا، أنا قلت لك إياها قبل شوي أنه إحنا ما نقدر نقول لك لا تأخذ أعشاب لما تكون طبيعية، خاصة بعض الناس يقول فيها أعشاب طبيعية أو أشجار أو مثل ما إحنا مو تخصصنا عشان نقدر نفتي في نوع الأعشاب هذه، لكن أنا أتكلم لو في كانت حالة طبيعية تبي تقول أنا بأخذها قد ما تضر، لكنها ما راح تفيدك في هالنقطة هذه، لأن هذه بكتيريا تحتاج شيء يقتلها، اللي يقتل البكتيريا هو المضاد الحيوي.
1: نعم، طيب ختاما معك دكتور عواد الذايدي وأنت طبيب أسرة، نبغى تختم معنا وتعطينا بعض النصائح لمرضى جرثومة المعدة شفاهم الله حتى يتم الشفاء بإذن الله بشكل سريع.
0: أنا أحب أني لما يكون نقطة ختامية بموضوع العلاج، إحنا نعرف أن العلاج مزعج ومتعب، وكثير من المرضى يقول لك العلاج يتعبني زيادة، فأنا ليش أخذ، كثير من يقول لك أنا تعبت زيادة أكثر من أول ليش أنا أخذ في وقفة، وهذه نسبة كبيرة جدا، نعطيهم العلاج يجينا بعد فترة كيف المرض قال لك والله ما كملت علاج تعبني، علاج احنا نعرف انه متعب ومزعج لكن لازم تتحمل اسبوعين، هذه نقطة أساسية ومهمة جدا ان الكل يعرفها يعني.
1: جميل جدا، شكرا دكتور عواد الذايدي طبيب أسرة، وشكرا لك دكتور.
0: يا هلا ومرحبا،
1: حياك الله. وشكر موصول لكم مستمعي إذاعة الرياض عبر برنامج طبيبك، كان معكم في الإعداد والتقديم حورية السبيعي، برنامج طبيبك من إخراج عبد الله العبيد، في أمان الله. طبيبك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض

حين حل الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور، وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده، لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل، وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراما لها.

العلا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم. واليوم عادت العلا لتتكلم، لكنها لا تستخدم الحروف بل الضوء والنغم والصدى. في شتاء طنطورة تغني الكثبان أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا. تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها. العلا ليست وعدا فقط بل وفاء. هنا حيث مرت القوافل وسكنت الأماني، تمر اليوم الرؤية، رؤية وطن لا ينسى جذوره بل يسقيها.

إذا زرت العلا لا تبحث عنها بعينيك، بل أغلقهما، ستشعر بها تقترب، تمشي إليك من بين العصور وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضيك وأنا طريقك نحو المستقبل. في العلا لا تسمع الأرض فقط، بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في دقائق.
6: العالم اليوم يواجه مشكلة بيئية ضخمة اسمها التلوث البلاستيكي. البلاستيك موجود في كل مكان حولنا، من أكياس التسوق إلى عبوات المياه. لكن هل فكرنا يوماً وش يصير لهذا البلاستيك بعد ما نرميه؟ البلاستيك ما يتحلل بسرعة، بل يبقى في البيئة مئات السنين، مسبب أضرار كبيرة للحيوانات والتربة وحتى البشر. تخيل معي أكثر من 300 مليون طن من البلاستيك يتم إنتاجها سنوياً حول العالم، و9% فقط يتم إعادة تدويرها، والباقي ينتهي في المحيطات، الصحاري والمدافن، ملوثاً كوكب الأرض. الدراسات تشير إلى أن هناك حوالي 8 ملايين طن من البلاستيك تدخل المحيطات كل عام، وهذه النفايات البلاستيكية تشكل خطر كبير على الكائنات البحرية، السلاحف مثلاً تخلط بين أكياس البلاستيك وقناديل البحر وتبتلعها، مما يسبب اختناقها وموتها. لكن التأثير ما يوقف هنا. البلاستيك يتحلل إلى جزيئات صغيرة تسمى الميكروبلاستيك، اللي تدخل في السلسلة الغذائية. هذا يعني أننا كبشر ممكن نأكل ونشرب بلاستيك دون ما ننتبه. تخيل الضرر على صحتنا من السموم اللي تنتقل بسبب هذا التلوث. لكن هل في حلول؟ أكيد في حلول. البداية تبدأ منا، الحد من استخدام البلاستيك ما يحتاج تغييرات ضخمة في حياتنا، بالخطوات بسيطة لكن مؤثرة. أولاً، استبدل الأكياس البلاستيكية بأكياس قماشية قابلة لإعادة الاستخدام. تخيل لو كل شخص قلل استخدام الأكياس البلاستيكية، كم طن من النفايات بنوفر على بيئتنا؟ ثانياً، استخدم زجاجات المياه القابلة لإعادة التعبئة بدلاً من شراء العبوات البلاستيكية. بهذه الخطوة البسيطة راح تقل كمية كبيرة من النفايات البلاستيكية. ثالثاً، قلل من شراء المنتجات المغلفة بالبلاستيك. حاول تختار المنتجات اللي تستخدم تغليف صديق للبيئة مثل ورق أو زجاج. ولا ننسى أهمية إعادة التدوير. إذا كنت مضطر لاستخدام البلاستيك، تأكد أنه يتم التخلص منه بشكل صحيح ويعاد تدويره. دعم مراكز إعادة التدوير وتشجيع الشركات على استخدام مواد مستدامة يعتبر جزء مهم من الحل. التغيير ما يجي من فرد واحد، لازم كلنا نتعاون، المدارس، الشركات والحكومات، كلهم يلعبون دور كبير. ممكن نشر الوعي حول أضرار البلاستيك من خلال حملات توعوية ومبادرات مجتمعية. والأهم هو تعليم الأطفال أهمية الحفاظ على البيئة، لأنهم جيل المستقبل. لما الأطفال يتعلمون قيمة الأرض ويكبرون على حبها، يكون عندنا مجتمع واعي قادر على مواجهة التحديات البيئية. ختاماً، التلوث البلاستيكي مو مشكلة شخص أو بلد، هو تحدي عالمي. الحل يبدأ مننا كأفراد بخياراتنا اليومية وبوعينا. تذكر إن كل خطوة صغيرة باتجاه تقليل البلاستيك تعني كوكباً أنظف ومستقبلاً أفضل. لذلك خلونا نكون التغيير اللي نحب نشوفه في العالم. بيئتنا تستحق الأفضل، وحمايتها مسؤوليتنا جميعاً.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن اسم عظيم لله سبحانه وتعالى، صفة استعلاء وهيمنة وجبروت، إنه العزيز سبحانه وتعالى. واسم العزيز تكرر في القرآن قرابة 92 مرة، وتنوعت هذه الأذكار التي اقترنت باسم العزة لله سبحانه وتعالى بمعان كثيرة. فتارة تذكر العزة مع الحكيم كما في قوله سبحانه وتعالى: واعلم أن الله عزيز حكيم، وتارة مع الانتقام، وهذه في أربعة مواضع ونذكر منها قول الله عز وجل: والله عزيز ذو انتقام. وتارة تذكر العزة مع الرحمة كقول الله سبحانه وتعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وتارة تذكر مع الغفران كقوله سبحانه وتعالى: إن الله عزيز غفور. وتارة تذكر مع ما خلق الله سبحانه وتعالى كقوله: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وتارة تذكر مع الثناء لله سبحانه وتعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ويكفي أن اسم كتاب الله سبحانه وتعالى العزيز. أيها المستمعون، العزيز هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى كما يقول قتادة رضي الله عنه ورحمه الله، أي هو عزيز في نقمته إذا انتقم. وقال ابن كثير: أي الذي قد عز على كل شيء فقهر، وغلب الأشياء بعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. وقال السعدي رحمه الله: العزيز هو الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع أن يناله أحد من المخلوقات، فهو القاهر على جميع الموجودات الذي لا يرام جنابه، القوي الشديد الذي لا مثل له ولا نظير، والذي دانت له الخليقة وخضعت لعظمته كل المخلوقات. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان حليما غفورا. أيها المستمعون، مقاييس العزة عند البشر تختلف عن المقاييس التي قصدها الله سبحانه وتعالى من هذا الاسم، والذي ينبغي لنا أن نتحلى بكما نقول في كل حلقاتنا. هذه الأسماء نحن لا نقولها هكذا مجرد أن تستمع لها ثم لا تجد لها طعما أو لذة في هذه المقاصد التي نرجوها. نحن نذكر هذه الأسماء لأجل كما قال أهل العلم أن نتحلى بها، ولله المثل الأعلى. العزة التي تراد عند البشر عندما رضوا بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا أن تكون وفق ما يحبه الله. من الناس من يرى العز بالملك، منهم من يراه بالمال، منهم من يراه بما هو أعز وأجل من ذلك بالعلم والطاعة لله عز وجل. نعم أيها المستمعون، مع عظم الطاعة تزداد العزة لعباد الله عز وجل، ولذلك كان أعز الخلق هم الأنبياء بعد ما ذكر الله عز وجل لفضل الملائكة. لكن تبقى العزة الحقيقية هي عزة الطاعة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي. أعزهم الله عز وجل بهذا الدين، وأعزهم الله بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان السلف الصالح يقولون: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. وكانوا يقولون ويدعون: اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. وهكذا المؤمن يتتبع ما كان عليه الأنبياء وكان عليه السلف الصالح، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخماني.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
1: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
0: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ، يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيده: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضا حملت الأرض حلما صار اسمه

اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية. وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: التاسعة مساء في الرياض. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الرياض على قراءتها حورية سباعي، وإليكم العناوين. المملكة ترفض استمرار طهران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة. وزير الخارجية ونظيره المصري يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود التهدئة. المملكة تدير استهداف عدد من المراكز الحدودية الكويتية ومنصة حفر بحرية وقنصليتها في البصرة، واستهداف ناقلتي نفط إماراتيتين. وزير الداخلية ونظيره الأسباني يوقعان وثيقة لتعزيز التدريب الأمني وتبادل الخبرات. إلى التفاصيل. رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الجلسة التي عقدها المجلس اليوم في جدة، وأدان المجلس بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن التجارية في مضيق هرمز وعلى الكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان والأردن، مؤكداً الرفض التام لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة وانتهاكاتها لمبادئ القانون الدولي وميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار. إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على نظام إيرادات الدولة وعلى استحداث تأشيرة تدريب تمنح للمتدربين الدوليين وفقا لعدد من الترتيبات. تلقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، أعرب خلاله عن تضامن مصر ودعمها الكامل للمملكة في الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها عقب الهجمات الصاروخية.

0: التي أطلقتها ميليشيا الحوثي، كما تم خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف عدد من المراكز الحدودية الكويتية ومنصة حفر بحرية تابعة لشركة نفط الكويت، والاعتداءات التي استهدفت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة، واستهداف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما بمضيق هرمز، واستمرار إيران في تهديد أمن المنطقة واستقرارها باستهداف المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة قطر. وجددت المملكة رفضها التام لانتهاك إيران سيادة الدول الشقيقة واستمرارها في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار. وتحمل المملكة إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات الغاشمة، مطالبة إيران بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المنطقة، وتجدد المملكة تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها. تواصلت الإدانات الإسلامية والدولية جراء اعتداءات ميليشيا الحوثي للمنطقة الجنوبية، حيث أدارت الكويت الاعتداء الحوثي مؤكدة أنه يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وسلامة أراضيها. وأدانت قطر أيضا بشدة الاعتداءات مجددة تضامنها الكامل مع المملكة لحفظ أمنها واستقرارها، كما أدانت سلطنة عمان الهجمات داعية كافة الأطراف اليمنية إلى ضرورة ضبط النفس والتمسك بالهدنة القائمة واستئناف المسار السياسي. كما أدانت الأردن الهجوم وعدته انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. هذا وأدانت باكستان بشدة الهجمات الحوثية التي استهدفت جنوب المملكة مؤكدة دعمها الثابت لأمن المملكة، كما أدان أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي ووصف الاعتداء بأنه جبان، كما أدان البرلمان العربي كذلك استهداف ميليشيا الحوثي جنوب المملكة بالصواريخ الفلسطينية. ومن جانبها أدانت جامعة الدول العربية اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على جنوب المملكة. عقد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية الإسباني، وذلك في العاصمة مدريد، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. هذا ووقع وزير الداخلية ونظيره الإسباني وثيقة التدريب الشاملة بين وزارتي الداخلية البلدين التي تهدف إلى تبادل الخبرات وتنمية القدرات ودعم برامج التدريب والتأهيل. دشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز من مكتبه بالإمارة التمرين التعبوي استجابة 24 بحضور ممثلي الجهات الحكومية والخاصة وقيادات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المشرف على تنفيذ التمرين،
1: بمشاركة 42 جهة حكومية وخاصة. انطلق اليوم على سواحل منطقة تبوك فعاليات التمرين التعبوي استجابة 24 لمعالجة حوادث التلوث البحري الناتجة عن الانسكابات الزيتية. التمرين التعبوي يهدف لاختبار الجاهزية البشرية والتقنية وتعزيز حماية البيئة البحرية والساحلية من آثار التلوث على التنوع الإحيائي في المنطقة، كما يأتي ضمن إطار تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة. ويركز التمرين على استهداف تطوير قدرات الكوادر الوطنية وتقييم كفاءاتها تحت ظروف تشغيلية عالية الضغط، كما يركز على سرعة الاستجابة للبلاغات في مختلف النطاقات الجغرافية والتأكد من توفر الموارد والمعدات اللازمة لحماية المنشآت الحيوية والمناطق الحساسة بيئياً. ويشرف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي على هذا التمرين لرفع مستوى التكامل والتنسيق بين الجهات المشاركة واختبار فعاليات معدات احتواء الانسكابات الزيتية وآليات الرصد التقنية وإجراءات السيطرة وإعادة التأهيل والمكافحة والتنظيف. وستشكل نتائج هذا التمرين بأهمية بالغة من أجل العمل على تطوير خطط الاستجابة وسد أي ثغرات قد يتم رصدها خلال تنفيذ هذا النوع من التمارين التعبوية.
0: دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود

ابن نايف بن عبد العزيز اليوم مشاريع تنموية واستثمارية ومجتمعية بمحافظة القطيف تتجاوز قيمتها الإجمالية 900 مليون ريال. من جانبه أوضح أمين المنطقة الشرقية فهد الجبير أن المشاريع شملت افتتاح 3 مشاريع رئيسة لتطوير الطرق بطول إجمالي يبلغ 9,500,000 متر. أطلقت سدايا الإطار الوطني لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي ليكون مرجعاً إرشادياً موحداً للجهات الحكومية والخاصة بالمملكة، حيث يهدف الإطار إلى تمكين القطاعات من تبني التقنيات المتقدمة بصورة آمنة ومسؤولة عبر منهجية متكاملة.

0: الاصطناعي سدايا الإطار الوطني لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي ليكون مرجعاً إرشادياً يقدم منهجية موحدة لتحديد المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومتابعتها. وفي ظل التوسع المتزايد محلياً وعالمياً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى تطوير الأعمال والخدمات، تكمن أهمية إطلاق سدايا لهذا الإطار الوطني لحفظ أنظمة الأفراد والجهات المختلفة والاقتصاد. وتحمل تقنيات الذكاء الاصطناعي مخاطر تختلف في طبيعتها عن مخاطر البرمجيات التقليدية، حيث تظهر بطرق غير متوقعة أثناء التشغيل، وقد يتغير أداء الأنظمة ويصبح أكثر صعوبة بمرور الوقت. ويرتكز الإطار الوطني الذي أطلقته سدايا إلى مبادئ أساسية أبرزها النزاهة والخصوصية والأمن والموثوقية والسلامة والمنافع الاجتماعية والبيئية. وتسعى سدايا بشكل حثيث إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول والآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتمكين الجهات الوطنية من تبنيها لتعزيز منظومة الابتكار الرقمي بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
1: حصلت الهيئة العامة للطرق على شهادة الأيزو العالمية في إدارة المشاريع، وذلك نتيجة لتطبيقها أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأوضحت هيئة الطرق أن هذا الإنجاز يعكس التزامها بتطبيق معايير الجودة المحلية والدولية، لافتة الانتباه إلى أن الحصول على الشهادة يعزز جهودها في رفع كفاءة إدارة مشاريع الطرق وتحسين جودة أعمال الإنشاء ودعم التنفيذ وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية. تتجه المملكة إلى إنتاج 11 لقاحاً طبياً محلياً لتغطية نحو 70% من احتياجاتها الوطنية من اللقاحات الأساسية قبل نهاية العام 2027، ويعكس هذا التوجه تسارع التحول في القطاع الصحي والصناعي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعات التقنية الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي. وتترجم هذه الخطوة هدف المملكة نحو التحول إلى مركز إعلامي رائد في الصناعات الحيوية المختص بالشأن الصحي. المختص بالشأن الصحي محمد سنان تحدث للإذاعة عن أهمية الأمن الدوائي في المملكة.
2: الأمن الدوائي، عندما نتحدث عن الأمن الدوائي هنا تبرز أهمية توفر الأدوية التي يحتاج إليها المواطن والمقيم في المملكة بشكل كبير وبشكل متكرر، وأبرز الأدوية التي يحتاج المجتمع لها. الأمن الدوائي هو القدرة على توفير هذه الأدوية في المكان المناسب في الوقت المناسب وتوفيرها لتكون متاحة للمحتاجين لها من المرضى. الأمن الدوائي يعني هو إمكانية توفير الأدوية واللقاحات وجميع المستحضرات الطبية التي يستخدمها سواء المرضى أو المتعافين الذين يحتاجون إلى بعض العناية أو الرعاية بالصحة، توفرها وإمكانية توفيرها من دول الجوار أو الدول الأخرى. فوجود المصانع في المملكة سيعزز جدا من هذا الأمن الدوائي وعدم الحاجة إلى استيرادها. وكلنا نذكر في الأزمات التي يحدث فيها إغلاق للحدود أو إيقاف لرحلات الطيران بشكل كبير، يحدث هناك مشاكل في الشحن وتوفير بعض الأدوية والمستلزمات الطبية. فوجود المصانع في المملكة سيجعلها في غنى بشكل كبير جدا عن الاستيراد من الخارج، له أبعاد كبيرة على الأمن الدوائي للمملكة من ناحية صحية ومن ناحية اهتمام بصحة المواطن.
1: وصل ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة بعد قضاء عدة أيام في المدينة المنورة. تشهد الكعبة المشرفة غدا ظاهرة تعامد الشمس، حيث تتعامد أشعتها عليها عند لحظة الزوال، وتتكرر هذه الظاهرة الفلكية الطبيعية مرتين سنويا ناتجة عن توافق الموقع الظاهري للشمس مع خط عرض مكة المكرمة، وتمثل أحد التطبيقات العملية الدقيقة للحسابات الفلكية في تحديد اتجاه القبلة. في الخبر الأخير، حيث تواصل المملكة تقديم العون والمساعدة لليمن من خلال مشاريع تطويرية تعزز جاهزية أمن ساحة الحضرموت وحضوره الميداني في المكلا، حيث افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بمدينة المكلا عددا من المشاريع التطويرية وسلم مركبات ومعدات أمنية جديدة لإدارة أمن وشرطة ساحل حضرموت. المزيد في سياق التقرير التالي.
3: في المكلا.

0: تجدد ملامح الاستقرار مع دخول حزمة من المشاريع التطويرية إلى منشآت أمن وشرطة ساحل حضرموت لرفع جاهزيتها العملياتية ضمن مرحلتين بدعم من المملكة، لتغدو بيئة عمل متكاملة تعين رجال الأمن على أداء واجبهم في حفظ السكينة العامة.
1: والتطورات الملموسة التي استحدثناها في منظومتنا الأمنية خلال الأشهر القليلة الماضية من تأهيل تدريجي للمقرات وتطوير القدرات وصرف منتظم للرواتب، وهذا التطور لم يكن ليتحقق لولا فضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم متابعة مجلس القيادة الرئاسي والدعم السخي والمتواصل من أشقائنا في المملكة العربية السعودية.
0: وإلى جانب البنية التحتية، حط أسطول جديد من المركبات والآليات والدراجات النارية في ساحات الإدارة الأمنية، دعم لوجستي يعزز حركة الوحدات الأمنية وانتشارها الميداني في المدن والطرقات، خاصة مع انطلاق الموسم السياحي حيث تستقبل المحافظة عددا كبيرا من الزوار. وخلف هذا التحول يبرز الدعم السخي المتواصل من المملكة الذي تجاوز الإسناد المالي واللوجستي إلى ترسيخ منظومة أمنية حديثة ومستدامة بما يواكب متطلبات المرحلة، تأكيداً على أمن حضرموت واستقرارها. للإخبارية عبد الرحمن بن عطية، المكلا.
2: ختم النشرة، هذا تذكير بالعناوين. المملكة

المملكة ترفض استمرار طهران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة. وزير الخارجية ونظيره المصري يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود التهدئة. المملكة تدير استهداف عدد من المراكز الحدودية الكويتية ومنصة حفر بحرية وقنصليتها في البصرة واستهداف ناقلتي نفط إماراتيتين. وزير الداخلية ونظيره الإسباني يوقعان وثيقة لتعزيز التدريب الأمني وتبادل الخبرات. نهاية نشرة 9 مساء من إذاعة الرياض، نفذها فيصل أنفاعي وقرأتها حورية سباعي. في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الماء والترشيد.
2: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. المستشار على إذاعة الرياض.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. قد يمر الإنسان بتجربة مؤلمة وتنتهي تفاصيلها، لكن أثرها لا ينتهي بالضرورة، فقد تبقى الصدمة حاضرة في الذاكرة وفي ردود الفعل وفي الخوف والقلق وأحيانا في العلاقات وطريقة النظر إلى النفس والحياة. الصدمة النفسية لا ترتبط فقط بالحوادث والكوارث، بل قد تنتج عن فقد مفاجئ أو إساءة أو إهمال أو علاقة مؤذية أو تجربة قاسية في الطفولة. وبينما يستطيع بعض الأشخاص تجاوز التجربة، يجد آخرون أنفسهم يعيشون أثارها لسنوات من دون أن يدركوا السبب. في هذه الحلقة مستمعي الكرام نناقش مفهوم الصدمة النفسية ونتعرف إلى ما يحدث داخل الدماغ والجسم عند التعرض لها، وكيف تظهر أعراضها، وما تأثيرها في الشخصية والعلاقات، والأهم هل يمكن التعافي منها، وما أبرز طرق العلاج والدعم التي تساعد الإنسان على استعادة شعور أو شعوره بالأمان والاتزان. وناقش هذا الموضوع مع ضيفي الدكتور ضاري الثابتي الأخصائي النفسي. حياك الله دكتور.
1: يا هلا والله، مساء الخير.
0: مساء النور دكتور. يعني أولا يا دكتور، لكي يعني نقترب من المستمع الكريم ونبسط المصطلح يعني بشكل مبسط، كيف يعني ما المقصود بالصدمة النفسية، وهل يجب أن يكون الحدث كبير حتى يعني يترك أثرا؟
1: يا هلا والله. خلنا نبدأ أول شيء بتعريف الصدمة النفسية. الصدمة النفسية أول شيء ما هي الحدث نفسه، هي استجابة الجهاز العصبي لذلك الحدث، بمعنى أن شخصين ممكن يمرون بنفس الموقف، لكن واحد منهم يتعافى بشكل طبيعي، لكن الثاني تستمر عنده الأعراض لمدة سنوات. عشان كذا ما نقيس الصدمة بحجم الحدث، بس نسأل هل شعر الشخص أن حياته وسلامته أو كرامته أو استقراره النفسي كان مهدد؟ الصدمة ممكن تنتج مثل ما أنت قلت من حادث سيارة، اعتداء، وفاة، مفاجأة، خيانة، تنمر، إهمال عاطفي أو رفض متكرر أو عنف أسري. حتى أحياناً ممكن تكون كلمة واحدة تترك أثر في طفولة الشخص.
0: جميل. طيب يعني لماذا يعني بعض الناس يخرج من الموقف يعني بشكل طبيعي أو الصدمة النفسية بشكل طبيعي، بينما يعني بعض الناس الآخرين تتغير حياته بالكامل؟
1: طيب، لأن الصدمة لا تعتمد على الحدث بل عدة عوامل. أول شيء شخصية الفرد، كيف هو يفسر الأمور. ثاني شيء عمره، خبراته السابقة، هل في صدمات قديمة، الدعم الاجتماعي وبيئته كيف تتعامل معه، طريقة تفسير الحدث، العوامل الوراثية ومرونة الجهاز العصبي. مثلا اثنين يعني يتعرضون للتنمر، واحد يرجع للمنزل بيته مليء بالاحتواء والتفهم، والثاني يرجع إلى منزله اللي مليء بالنقد. الثاني راح يكون هو أكثر عرضة لتطور الصدمة، لأنه ما سمعها مرة مرتين، أو ما سمع التقصير أو الإهانة مرة مرتين. عشان كذا الحدث جزء من القصة، ما هو القصة كاملة.
0: طيب يعني هل الصدمات كما ذكرت دكتور يعني تقتصر على الحوادث والكوارث، أو لا قد ممكن تنتج عن الإهمال والعلاقات المؤذية أيضا وتجارب الطفولة؟
1: طبعا لا، تنتج عن إهمال العلاقات المؤذية وتجارب الطفولة. هذه أصلا من أكثر المفاهيم يعني الخاطئة انتشارا. أصلا في نوعين للصدمات، في الصدمة الحادة اللي تكون من حرب، حادث، اغتصاب، كوارث، اعتداءات، وفي الصدمة الصغيرة أو المزمنة. هذه تستمر معك وتبين يعني من خلال مواقف وتجارب. تصير متى؟ من الإهمال، البرود العاطفي، السخرية المستمرة، أو المقارنات، أو التنمر، التهديد الدائم، أو العيش مع والد مدمن، أو مشاهدة العنف بشكل متكرر. ممكن أنت تشوفها بسيطة، لكن إذا استمرت سنوات تترك أثر عميق في الشخصية.
0: وش اللي يحدث داخل الدماغ يا دكتور والجسم أيضا؟

0: أثناء الصدمة. وهل صحيح أنه يعني الجسم يعني قد يتذكر ما يحاول العقل نسيانه؟
1: طبيعي جدا، يعني لما نتعرض للخطر يدخل الجسم في وضعية الطوارئ ويتنشط عنده الجهاز العصبي السمساوي بحيث ترتفع هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والإدريلالين ويركز الدماغ على النجاة، لذلك يصير عنده تسارع قلب، ضيق تنفس، رجفة، تعرق أو حتى يتجمد جسمه في الموقف. أحيانا ما تتخزن الذكرى بطريقة طبيعية، ممكن تتخزن على شكل صوت، ممكن الصوت العالي يكون هو مصدر الخوف، ممكن تتخزن على ريحة معينة أو صورة معينة أو إحساس جسدي أو لمسة معينة. ممكن شخص يشم ريحة معينة ويخاف بدون ما يعرف ليش خاف، عشان كذا نقصد أو هذا الشيء يدل على أن الجسم يتذكر.
0: جميل. وماذا عن الأعراض يعني والآثار؟ كيف يميز الشخص بين الصدمة النفسية وبين الحزن أو الضغط النفسي العابر؟
1: الحزن طبيعي والضغط طبيعي، يعني اللي يتعرض لضغط ومجرد ما ينتهي الضغط يتحسن، اللي يتعرض لوفاة ولا شيء يجلس في فترة حزن وبعدها يتحسن، لكن الصدمة تستمر وتأثر على الحياة اليومية. من علاماتها استرجاع للحدث بشكل متكرر، كوابيس، ينام ويحلم في هذه الأشياء، يبدأ يتجنب كل ما يذكره بهذه الحادثة، أو فرط يقظة يصير مترصد، الشعور بالخطر دائماً، الانفصال أحياناً عن المشاعر، في أشخاص يصير ينفصل عن مشاعر ويصير عنده زي اختلال الآنية، هذا غير مشاكل النوم. عشان كده إذا استمرت هذه الأعراض أكثر من شهر وأثرت على الدراسة والعمل أو العلاقات لازم تقيمها عند مختص.
0: طيب، فقط أذكر بهاتف البرنامج لمن أراد المشاركة ولديه أي سؤال حول موضوعنا اليوم، الصدمة النفسية والتعافي منها. رقم الاتصال 011-40-53. طيب دكتور، يعني هل كل ما يتعرض يعني لصدمة يصاب باضطراب ما بعد الصدمة؟
1: قبل شوي شرحنا الصدمة، اضطراب ما بعد الصدمة هو تخزين الصدمة، يعني أن الشخص يتعرض لمشكلة أو لحاجة تعرض حياته للخطر وما يعطي استجابة فتتخزن عنده. عشان كذا مو كل شخص يتعرض لصدمة يصاب باضطراب ما بعد الصدمة، كثير من الناس يمرون بصدمة ويتعافون لكن بعضهم يصاب فيها. يعتمد ذلك على شدة الحدث، مدة التعرض، وجود دعم اجتماعي من عدم وجوده، تاريخ نفسي، وجود صدمات سابقة، والسرعة الحصول على العلاج.
0: جميل. لماذا يعني تظهر بعد يعني بعد الصدمة أعراض مثل الكوابيس، نوبات الهلع أيضا، وأيضا ممكن ضعف التركيز والخدر العاطفي؟
1: لأن الدماغ ما زال يعتقد أن الخطر مستمر. الكوابيس محاولة من الدماغ لمعالجة الحدث، يبدأ يحلم بنفس الموضوع وينتهي بإنقاذ أو ينتهي بنفس التروما لأن الجسم مو راضي يستوعبها، أو فرط الانتباه لأن الدماغ يبحث عن أي خطر جديد يصير منتبه، لأن العقل موجود أصلاً، عقلي وعقلك وعقل أي شخص يسمعنا الآن ما هو موجود للسعادة، موجود للحماية، فيتذكر أي موقف يسبب له خطر يخزنه. ضعف التركيز بعد جزء، لأنه يعني يبدأ يصير طاقته راحت بسبب المراقبة فيصير ضعف التركيز عنده. أما الخدر العاطفي هو وسيلة دفاعية حتى الإنسان لا يشعر بالألم الكامل.
0: جميل. هل يمكن أيضا أن تؤدي الصدمة إلى القلق أو الاكتئاب أو الغضب يعني المستمر؟
1: أكيد الصدمة يعني ما هي مرض واحد، بالعكس هي تكون بوابة لعدة أمراض. يعني الشخص اللي عنده صدمة يكون أكثر عرضة لاضطرابات القلق، الاكتئاب، الهلع، الوسواس القهري حتى، والإدمان أو اضطرابات النوم وصعوبة تنظيم الانفعالات.
0: كيف تؤثر يعني الصدمة في أيضا تقدير الذات والشخصية والعلاقات أيضا مع الآخرين؟
1: شوف، بعد الصدمة تتغير معتقدات الإنسان بالكامل. الإنسان لما يتعرض لصدمة تبدأ معتقداته تتغير أو تتشوه، والمعتقدات هي حاجة أكبر من الأفكار، هي حاجة راسخة الإنسان مقتنع فيها، فيبدأ يقول أنا ضعيف، أنا غير جدير، لازم ما أثق بأحد، العالم مكان غير آمن، الناس ممكن يؤذوني مثل ما تأذيت. هذه الأفكار تبدأ تأثر على

0: الثقة بالنفس، تكوين العلاقات، الزواج، العمل، وممكن بعد اتخاذ القرارات.
1: ولماذا يعني يلوم بعض الناجين أنفسهم أو يعني يتجنبون الحديث عن التجربة أو يكررون علاقات مؤذية مشابهة؟
0: من ناحية لوم الذات، يمنح الدماغ إحساس وهمي بالسيطرة. يعني الشخص لما يقول لو كنت تصرفت بطريقة مختلفة ما صار اللي صار، يحس أنه عنده سيطرة، كان يقدر يسوي هالخيار. أما التجنب لأنه يقلل الألم مؤقت، ولكنه يمنع معالجة التجربة. يعني الإنسان لما يتجنب الصدمات اللي مر فيها ما راح يتشافى منها، لأنه قاعد يشعر بتقليل الألم المؤقت. أما تكرار العلاقات المؤذية يحدث لأن الدماغ اعتاد على نمط معين من العلاقات، فاللي مألوف عند المخ هو أكثر أمان حتى لو كان مؤذي. حتى بعض الأشخاص أصلاً يحملون معتقدات سلبية عن أنفسهم، يعني تلقاهم يتسامحون مع الإساءة أصلاً أكثر مما ينبغي.
1: طيب، إنسان يعني صار له صدمة يعني في الماضي، هل يمكن أن يعيش سنوات من دون أن يدرك أن بعض معاناته يعني مرتبطة بهذه الصدمة التي حدثت في الماضي؟
0: صح، ممكن. وتلقاه يجي للعيادة ويعالج القلق، الاكتئاب، الغضب أو الأرق أو الوسواس، وبعدين أثناء التقييم أنا شخصياً ألاحظ أن في جذر، في صدمة ما تعالجت. ليش القلق تكون عنده؟ ليش الاكتئاب تكون عنده؟ لهذا مهم جداً ناخذ التاريخ النفسي بشكل جيد عشان نشخص الطريقة كويسة.
1: طيب، هل أيضاً يعني صدمات الطفولة قد تستمر حتى مرحلة البلوغ؟ وهل يمكن يعني أن تنقل آثارها من جيل إلى آخر؟
0: بالتأكيد، الطفولة هي مرحلة اللي تتشكل فيها صورة الإنسان عن نفسه وعن الآخرين. فالطفل اللي ينشأ في بيئة مليانة بالخوف والإهمال يكبر وهو يحمل معتقدات مثل أنا ماني مهم، الناس ما أقدر أوثق فيهم، الحب أصلاً دائماً مؤلم، بالذات مع الحب الشرطي أو الحب المشروط من الآباء. أما الانتقال للأثر عبر الأجيال فقد يحدث يعني غالباً بشكل غير مباشر، لأن الشخص اللي ما شعافه من الصدمة تؤثر معاناته في طريقة تعامله مع أطفاله. يعني الشخص اللي عنده صدمة يصير غاضب قد يكون صدمة مختلفة عند أطفاله.
1: طيب، يعني الآن نجي لمرحلة العلاج والتعافي يا دكتور، هل النسيان أو الهروب يعني من الذكريات يساعدان يعني على التعافي أو لا قد يزيدان يعني المشكلة؟
0: شوف، التجنب يخفف الألم لكن لفترة مؤقتة، لكن على المدى البعيد يقوي الصدمة وتطلع الأثار بشكل أقوى، لأن الدماغ ما يتعلم أن الذكرى أصبحت آمنة فيبقى يتعامل معها على أنها خطر حقيقي.
1: وهل الحديث دائما عن الصدمة ومواجهتها مفيد دائما أو يجب أن يعني يحدث ذلك بطريقة وتوقيت يعني مناسبين؟
0: ممتاز، هذا السؤال مرة ممتاز. أحياناً الإنسان يعتقد أنه إذا تكلم عن الصدمة عند صديقه ولا أهله كذا راح يقدر يتجاوزها، لكن بالواقع لا، الحديث العشوائي ممكن يعيد تنشيط الصدمة،
1: يكرسها.
0: لازم يكون أي ممكن يعيد تنشيطها. ليش؟ لأنه تحدث بشكل عشوائي. لازم يبدأ العلاج أول أصلاً ببناء الأمان، تعلم مهارات تنظيم الانفعالات، يصير الإنسان أول شيء آمن وعارف كيف يتعامل مع انفعالاته وعنده شعور بالاستقرار. بعدين تجي طريقة مواجهة الذكريات بطريقة تدريجية وآمنة، وضروري تكون مع مختص مؤهل.
1: وش أبرز العلاجات النفسية المستخدمة في علاج الصدمات؟ يعني هل هناك يعني علاج معرفي سلوكي؟ يعني وش أبرز هذه العلاجات خصوصا يعني إذا في يعني علاجات استجدت في عالم الطب النفسي؟
0: في أكثر من مدرسة بخصوص علاج الصدمات، واحدة منهم العلاج المعرفي السلوكي، يساعد على تعديل الأفكار السلبية. شفت لما قبل شوي تكلمنا عن المعتقدات اللي أنا غير مهم، العالم غير آمن، نعدل هذه الأفكار، نشكك فيها، نقلل التجنب لأن التجنب قلنا يخفف الألم لفترة مؤقتة، ونعالج الذكريات. معنى معالجة الذكريات هي إعادة بناء معرفي. في بعد مدرسة ثانية أو علاج ثاني للصدمات اللي هو الـ EMDR، يعتمد

0: إحضار الذكرى المؤلمة مع تحفيز ثنائي للانتباه، يعني أحفز الذكرى مع حركات معينة من العين أو حركات معينة من الجسد بهدف مساعدة الدماغ على إعادة معالجة الذكرى بطريقة أقل إزعاجاً. وفي أدلة كثير تتكلم أن هذا الموضوع أو هذا التكنيك اللي هو الـ EMDR مرة فعال، لكنه ما يناسب الجميع، لازم يقدم من معالج يعني مدرب بهذا الموضوع. والعلاج الثالث اللي هو العلاج بالتعرض، يتم بصورة تدريجية ومدروسة. الإنسان اللي تكونت عنده صدمة من حاجة يخافها، نعرضه لهذه الصدمة لكن بطريقة تدريجية ومدروسة. وفي بعد العلاج الجدلي DBT اللي عند الأشخاص اللي عندهم صعوبة في تنظيم المشاعر، أو حتى في علاج بالقبول والالتزام اللي هو الأكت في بعض الحالات.
1: هذا بالنسبة للعلاج السلوكي المعرفي يا دكتور، ماذا عن الأدوية أيضا في العلاج، وهل يمكن الاعتماد عليها وحدها؟
0: الأدوية ممكن تكون مفيدة عند الأعراض اللي تكون شديدة، يعني قلق مرتفع، اكتئاب، أرق، نوبات هلع، لكنها ما راح تمحو الذكرى. لذلك غالبا تكون أفضل النتائج لما نجمع بين العلاج النفسي السلوكي والعلاج الدوائي تحت إشراف طبيب يعني نفسي.
1: وش الخطوات اللي يستطيع الشخص القيام بها يعني بها بنفسه لدعم التعافي أيضا، ومتى يجب عليه مراجعة مختص؟
0: أول شيء الأشياء اللي هو يقدر يسويها وأشياء أنا شخصيا أسويها، أنه ينظم نومه، يمارس الرياضة بانتظام، لأن في طاقة في جسم الإنسان لازم تطلع، إذا ما طلعت بطريقة صحية تطلع بطرق ثانية. يحافظ على العلاقات الداعمة، لأن في بعض العلاقات تمتص طاقتنا، ومثل ما نقول الصاحب ساحب. يتعلم تمارين التنفس والاسترخاء بحيث لما يرتفع عنده التوتر يمارس التنفس، أو يقدر يمارس اليقظة الذهنية. يتجنب العزلة والإفراط في استخدام الكحول أو المخدرات، إذا هو كان يعني يتعاطى يتجنب، أو إذا كان ما يتعاطى. يكتب مشاعره ويتابع محفزاته إذا كان هالشيء يساعده. طيب متى ننصحه يراجع مختص؟ إذا استمرت الأعراض أكثر من شهر، إذا أثرت على العمل أو الدراسة أو العلاقات، صارت الذكريات والكوابيس متكررة، ظهرت أفكار بإيذاء النفس أو فقدان الرغبة في الحياة، أن الشخص يشعر بأنه غير قادر على استعادة حياته الطبيعية.
1: طيب هل الصدمة يعني ممكن أن تشفى بالكامل، أو يشفى الذي يعاني من الصدمة تماما؟
0: الصدمة أنها تشفى بالكامل، يعني هذا الشيء طبيعي، في صدمات كثير الواحد يشفى منها. أما فكرة علاج الصدمة هو يكمن في أنك تسترجع هذه الذكرى بدون لا تشعر بحزن أو بخطر، أو ما يبدأ جسمك يتفاعل معها. تتذكر هذه الصدمة ويكون عندك إعادة بناء معرفي لهذه القصة، تفهم أنت إيش استفدت، إيش الدرس، إيش الحاجة المهمة اللي أنت تقدر تأخذها من هذه الصدمة، وتنظر لها بطريقة مختلفة.
1: طيب بالنسبة اللي يعني يعيشون حوالي الذي يعاني من صدمة، وكيف يتعاملون مع شخص يعني مر بصدمة كالوالدين أو يعني الأقرباء القريبين من هذا من
0: يعني من أفضل شيء نقدر نقدمه للشخص اللي يعاني من صدمة أو أي مشكلة نفسية، أنك تستمع له بدون مقاطعة أو ما تصدر أحكام، أنك تصدق معاناته وتثبت له أن أنت حاس فيه دون التقليل منها، عدم الضغط عليه ليتحدث. في بعض الأشخاص ما يبغى يتكلم، وأحيانا حتى يكون ما يبغى حلول بس يبغى يتكلم. تحترم حدوده، بتشجعه على طلب المساعدة إذا حسيت أنه يحتاجها.
1: جميل. طيب بالنسبة لي يعني
0: في رسالة أخيرة أبغى أقدمها لكل شخص يحس أنه يمر بصدمة. الصدمة أول شيء ما هي علامة ضعف، هي استجابة إنسانية وطبيعية لتجربة تجاوزت قدرتك. والتعافي ما يعني أنك تنسى الحدث، مثل ما قلنا التشافي من الصدمات أنك تتذكر الحدث دون أن يسيطر على حياتك ودون أن يؤثر على حياتك. قد لا تستطيع تغيير الماضي، ولكن تقدر تمنع الماضي من أنه يحدد مستقبلك. ومع العلاج المناسب والدعم الكافي يستطيع الكثير من الأشخاص استعادة شعورهم بالأمان.

0: الأمان وبناء حياة ذات معنى من جديد وبس.
1: طيب يعني أنا ودي نفصل في موضوع القريبين من الذي تعرض لصدمة نفسية، هل في وسائل دكتور تنصح فيها بالتعامل مع هذه الحالة؟
0: أول شيء لازم نفهم هذا الإنسان وش كيف قاعد يفرغ الصدمة هذه، هل هو جالس يتجنب، هل هو جالس يكون قلق، هل هو جالس يكون غاضب، هل هو مستبصر بأن عنده مشكلة ولا لا. وضروري جدا أن حنا ندعمه، نكون حوله، نفهمه ونوجهه إلى العلاج إذا كان يحتاج.
1: طيب بطلع معك فاصل قصير يا دكتور ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة
0: إن شاء الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
3: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل،
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. موضوعنا اليوم الصدمة النفسية وطرق التعافي منها. ضيفنا اليوم الدكتور ضاري الثابتي الأخصائي النفسي. حياك الله من جديد دكتور.
0: يا هلا والله، الله يديك
1: دكتور. احنا كنا نتحدث قبل الفاصل يعني في بالنسبة ذكرت نصائح لمن يعاني من الصدمة النفسية، وأيضا تحدثنا عن كيف يتعامل القريبون من الذي يعاني من الصدمة النفسية، والحديث ما زال مستمر حول هذا الموضوع. يعني وش الأخطاء التي يعني يقع فيها الأهل والأصدقاء عند التعامل مع شخص مصاب بصدمة؟ وهل إجبار الشخص يعني على سرد تفاصيل الصدمة يعني قد يسبب له ضرر إضافي؟
0: الأخطاء اللي ممكن تحصل مع الأهل هو أن ممكن نقسى عليه، ممكن أننا ما ننتبه أنه عنده مشكلة، ممكن أننا ما نقدر نواجهه، فهذه الأشياء كلها تأثر عليه.
1: جميل.
0: تزيد من سوء حالته.
1: وهل مدة علاج الصدمة يعني تختلف من شخص إلى آخر؟
0: أكيد أكيد. في بعض الأشخاص، يعني أنا أتكلم من واقع عيادي، بعض الأشخاص ممكن يذكر الصدمة مرة واحدة ويتحسن، يسردها ونسوي إعادة بناء للقصة وينظر لها بطريقة مختلفة، ويكون في تفريغ واستشعار لكل اللي مر فيه. في بعضهم لا، تلقى يذكر الصدمة مرة ومرتين وثلاث وأربع ولا زال يتأثر. نفس ما قلنا أن شخصية الإنسان لها دور.
1: وهل يمكن يعني الإنسان اللي يعاني من صدمة نفسية أن يصبح أقوى وأكثر نضج بعد تجاوزه الصدمة؟

0: أكيد راح تتولد عندك نسخة يعني ما تحلم فيها. يعني أنا أحسد الأشخاص اللي عالجوا صدماتهم، يبدأ ينظر للأمور بشكل مختلف. أول شيء نظرته عن نفسه تتغير، المعتقدات الخاطئة اللي عنده تتغير، حياته تتحسن، الأمور توضح، يعرف أنه ما له ذنب في القصة اللي صارت. كثير أشخاص مثلا يتعرضون إلى تحرش فيظن أن الخطأ منه، أن أنا اللي جذبت. في ناس كثير عندها هذه المعتقدات وهو مجرد طفل، كيف تجذب ولو حتى لو أنت أصلا يعني كنت وش ما كنت أنت عليه، ما يبرر أنه يصير لك تحرش. فأنه يتولد عندك هذا المعتقد هذا له تأثير كبير.
1: هذا السؤال طبعا من مخرجنا المميز فيصل فيعي، يقول هل التربية لها دور أيضا من الطفولة؟
0: أكيد التربية لها دور. يعني في كلمة يعني من واقع عيادي بعد، بعض البيشنت مجرد كلمة واحدة من الأم تكررت مرة مرتين ثلاثة ممكن تسبب له صدمة. إن أنت مو كفو، أنت ما أنت رجال، أنت ما أنت رجال، أنت ما أنت رجال، خلاص ما عاد يقدر يشوف نفسه رجال مثلا.
1: وش المقصود بالنمو النفسي بعد الصدمة؟ وهل يحدث لدى الجميع؟
0: النمو النفسي بعد الصدمة موضوع عميق، ما يحدث للجميع، لازم يكون في نسبة وعي عالية. يعني الشخص ينظر لهذه الصدمة بطريقة مختلفة، نظرته تتغير تجاه هذه الصدمة. المهم هو التعافي، ضروري نفرق بين التعافي والنمو. التعافي هو أنك ترجع لمستوى الأداء اللي كان عليه الشخص، أما النمو أنه يتحسن بعد الصدمة.
1: وكيف يمكن الوقاية من عودة الأعراض من جديد عند يعني التعرض لمثلا ضغوط جديدة؟
0: هو يعني في من الواقع العيادي احنا نسوي خطة أمان، بحيث أن لو الأمور هذه رجعت، لو الأمور هذه بدأت تتكرر، يعرف يتعامل معها بنفس التقنيات بنفس التكنيكات. ولازم ضروري أنه يكون عارف المحفزات، وضروري يحافظ على الروتين الصحي، ويستخدم المهارات حق تنظيم الانفعالات، وما نرجع للتجنب لأنها راح تخفف القلق مؤقت لكن بتحافظ عليه.
1: وش المقصود بالمحفزات اللي قد تعيد ذكريات الصدمة، وكيف يمكن التعامل معها؟
0: المحفزات هي أول خطوة تعيد تنشيط الأعراض، تاريخ أو مناسبة معينة، أشخاص معينين، أصوات أو روائح، أماكن معينة، مواقف تشبه يعني الحدث الأصلي.
1: وش الفرق بين الصدمة النفسية الواحدة والصدمة المركبة يعني ناتجة عن تجارب متكررة؟
0: الصدمة النفسية الواحدة هي حدث واحد مر فيه الإنسان يتذكره، أما المركبة هي صدمات مكررة وراء بعض تصير، يا تنمر مكرر يصير، يا إهمال مكرر يصير، يا صدمات يعني أو حادث بشكل مستمر، يعني أكثر من حادث صار.
1: جميل. أيضا بالنسبة لي يعني هل عندك نصائح دكتور بالنسبة للأسرة يعني كيفية التعامل مع الذي عانى من صدمة نفسية وما زال يعاني منها؟ وش النصائح اللي ممكن نقدمها للمستمع الكريم؟
0: مثل ما قلنا نوفر له الشعور بالأمان، البيئة تكون هادية ومستقرة، ما يكون في صراخ أو نزاعات، استماع دون إجبار، خلوا الشخص يتكلم إذا بغى ولا لا تضغطون عليه، صدقوا مشاعره، خلي يعترف بخوفه أو حزنه إذا أراد، ونتجنب العبارات مثل انسى الموضوع أو ليش أثر عليك هذا الموضوع، الموضوع بسيط، المفروض أنك تعديت هالمرحلة. وضروري الأهل يتحلون بالصبر، التعافي من الصدمة مثل ما قلنا يختلف من شخص لآخر، وضروري هو يحافظ على روتينه اليومي، نوم، وجبات، أنشطة تساعد الدماغ على الشعور بالاستقرار. هذه الأشياء احنا ليش نركز عليها ونقول الروتين مهم، مهم أنه يكون واضح مرتب، لأنه يعطي اللاوعي عندك أنك مستقر. ونشجعه على طلب المساعدة المتخصصة، نراقب علامات الخطر، نشوف هل هو جالس ينعزل ولا يفكر يأذي نفسه ولا يفكر بالانتحار، فننتبه لهذه الأشياء بدون ضغط عليه، نتجنب إعادته أو يعني نعرضه للصدمة. في بعض الأهالي يعني عشان يعني يعالج ولده يقعد يرجعه لنفس الصدمة باعتقاد أنه كذا بيعالجه، بس ممكن

0: يصير رد فعل عكسي، لازم تكون تحت إشراف من مختص، وضروري تكونون مصدر دعم مستمر.
1: وكيف يعرف يا دكتور الشخص أنه العلاج يعني بدأ ينجح؟
0: كيف يعرف الشخص أنه لإيش؟
1: الشخص اللي يعاني من صدمة أنه العلاج يعني بدأ يعني ينجح معه،
0: يقدر يلاحظ من انخفاض ردات الفعل المبالغ فيها. مثلا في بعض الأشخاص تلقاه يبكي، تلقاه طول الفترة هذه يبكي يتأثر لما يتذكر الموقف، في بعضهم تلقاه غاضب صاخب، في بعضهم تلقاه قلق، فتنخفض شدة الانفعالات وما يكون في تجنب، يتحسن النوم، تنخفض اليقظة المفرطة، وتحسن القدرة على تنظيم المشاعر. يقدر الشخص يقدر يختار متى أبكي، متى أقلق، متى أحزن، مو طول الوقت أنا يعني ردود فعلي تطلع خارجة عن إرادتي، ويرجع يهتم بالحياة، يتحسن عنده التركيز والذاكرة، ويقدر يتكلم عن الحدث بدون انهيار نفسي، وهذا أهم شيء، وتنخفض الأفكار السلبية طبعا، ويشعر يعني باستعادة السيطرة على الحياة.
1: طيب الدكتور ضاري الثابتي الأخصائي النفسي، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: العفو العفو، أتمنى أننا كفينا ووفينا وفهمت الموضوع من البداية إلى النهاية.
1: ما قصرت يا دكتور. الشكر أيضا موصول لكم مستمعي الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل البرنامج كالعادة، من الإخراج فيصل النفيعي، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحا، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي، فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبنال الدرعية للفن المعاصر وبنال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً،

0: صيفك على كيفك. على كيفك. إذا ناوي تسافر لا تخلي الحماس ينسيك التخطيط. تأكد من حجوزاتك وجهز أوراقك واعرف الأنظمة والتعليمات الخاصة بوجهتك قبل السفر. الالتزام بالأنظمة واحترامها يسهل رحلتك ويخليها أكثر أمان ومتعة. خطط زين وسافر وانت مرتاح البال. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: تعاليل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: مساء الحب، مساء الود، مساء الورد. هلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام، مستمعي تعاليل على الموعد من 10 للساعة 12 يوميا من الأحد إلى الخميس. اتصالاتكم، نطرح مواضيع ونسولف وياكم، ناخذ ونعطي ونسمع آراءكم، مقترحاتكم، فضفضتكم، تعاليل. نبي نتعلل الليلة وياكم عبر برنامج تعاليل.

يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعالين، أسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-533 وحتى عن طريق منصة إكس. شاركونا في الهاشتاج برنامج تعليل في موضوعاتنا المطروحة في هذه الزاوية، موضوعات اجتماعية من صميم مجتمعنا، نحاول نستفيد من وجهات النظر المختلفة من التجارب الحقيقية الواقعية من مختلف مناطق المملكة. موضوعاتنا خفيفة ترى، ما هي بثقيلة على الليل جاية مثل السكون والهدوء. اليوم موضوعنا مهم جدا الحقيقة، وهو دخل معنا في عالم التصوير وعالم الصور وعالم الصورة الذهنية أو سباق الهبات. الناس يندرجون تحت إطار التقليد أو حتى الاندفاع، يريدون أن يجارون الغير. خل نطلع مثل فلان، خل نجرب هذا المطعم، خل نروح أي منتج معين نشتهر، الكل يتسابق أن يشتري ولا ويصوره. شفت أنا جربته، جموع بمختلف الفئات العمرية بل حتى أيضا العلمية يتسابقون يندفعون بمختلف المستويات المادية والاجتماعية، مثل ما نسميه احنا هبت أو سباق الهبات أو الترند الآن الاسم الجديد. يعني كثير من الناس اليوم مهما كانت ظروفه قدراته، بغض النظر عن مدى حاجته الفعلية لهذا المنتج أو لهذا الشيء من عدمه لا، لكن يريد أن يسري في هذا الطريق مع الجموع. المجتمع صار كذا، لازم أصير مثلهم، ولا بيقولون إلى الحين جالس على هالرابط، تعال رابط 26 معنا. يعني هم الآن ينظرون بهذه النظرة الدونية، أنت ما ارتقيت معنا. طب من اللي قاعد يحدد هالأمور؟ من اللي يقول أنت قديم وأنا جديد، واللي يقول هذه الموضة ولا هذه

0: الهبة لازم نمشي معها ولا نغيرها؟ من هذا اللي قاعد يحدد وقاعد يسيرنا؟ الكاميرا. تخيل الكاميرا هي الوحيدة القادرة تغير في فكرك، تغير في منظومة مجتمع. أتكلم عن نمط المعيشي. تغير الكاميرا، واحد يروح مطعم يصور منتج ولا يصور وجبة ولا أكلة، وبعدين يثير عليها كثير من الاهتمام عند كثير من الناس والأفراد، وهذا يؤثر على ذاك، ثم تنتشر هذه الفكرة السائدة في المجتمع ويعتقدون هذا هو نظامنا الغذائي حول هذه الوجبة. شفت كيف الفكرة صارت بيننا وجالت بحوالينا وبيننا وبين الآخرين وصارت فكرة، صار كأنه يعني هذا الأمر ما يستغرب. إذا شفت عدد كبير من الطوابير المنتظمة في هالمسافات الطويلة، أمر ما يدعو للاستغراب. واقفين ولا منتظرون في السيارات، وكل واحد ينتظر دوره بيشوف، وبعضهم حاجز، بعضهم طالبة أونلاين. يعني أنت بس لما تتمعن النظر وتتأمل في هذه الجموع تقول يا أخي شلون يا أخي هم ماشيين على أمر الشيء مستهلك يعني، ولا مشوا مع هذا التقليد، ولا محاكاة الأغلبية، وش اللي قاعد يصير؟ ما احنا فاهمين. معنا ترى التأثير كاميرا تصوير فقط.
1: جوي اللاينات أنا
0: لا يا شيخ، آخر لاين نتا.
1: تخيل لا وامسك بالدور، عارف تبغاني امسك عنك بخمسين ريال يا ابن الحلال. الموضوع اليوم والله يعطوني 50 ريال ولا يعطوني بقيمة 50 ريال.
0: أنت تعتقد أن هذه اللينات كلها مدفوعة؟
1: يا ابن الحلال المشكلة فين؟ أنه ما تقدر، والله ما تقدر تقول يا جماعة وش اللي قاعد تسوونه، لأنها ثقافة. هم كذا مبسوطين على موضوع إيش؟ أحس أن نتكلم إحنا من مكوك ثاني أو كوكب ثاني. يعني في ناس تروح مطعم بس مو لأجل الأكل، لأجل شوفونا يا ناس إحنا موجودين معاكم.
0: أيه.
1: وفيه ناس، يا فيصل الله يرحمه، خلني أتفلسف وأتكلم أنا براحتي لو سمعت. الله يرحم والدك، تكفى، خلوني أعبر عن مشاعر. أنتم قاتلين طاحني المشاعر دائما. المهم مخرجنا فيصل الله يعطيه العافية، الفكرة أنه يبي يصور، يبي يكون أنه أنا ماني بأقل من الناس، أنه الناس يعني موجودين. في أوقات أقعد مع عيال أختي، عيال أخوي، عيال شغلات زي كذا، أحاول أني أعرف وش اللي قاعد يصير الآن. تلاقيهم يتكلمون عن أشياء يعني مثلا ستريك والشغلات هذه، أجي طالع وش السالفة بس عشان كذا، وش تطلع منه بفايدة؟ لا بس كذا، أنه لو يصور لك أي شيء بس عشان يظل معاه. أبي أعرف وش الفكرة، ممكن يضيف لك أرقام، يزيد عدد المتابعين، يصير في مردود مادي في شيء. لا، تلاقي في شغلات كثيرة اللي هي يعني الهبة وشي فترة ماضية طاحوا في عصير، نوع من العصير الكل يشربه حتى لو ما هو بزين يشربه، ولا أنه بس يصور. في بعض المحلات بعض الشباب الله يجزاهم خير كوب من القهوة، عرفت النظام اللي بس كوب فاضي وعليه علامة أحد المقاهي المشهورة العالمية، أنه أنا بس كذا، أنه أنا تروني مع العالم يا ناس بالشكل ذا. ما أدري أبي أحد يعبرنا يفهمنا إيش اللي قاعد يصير ورا الكاميرا هذه.
0: وكلها الكاميرا هي اللي الان صارت
1: اللي يسافرون، برا يا طلال، نفس الاماكن، انه شوفونا رحنا ايش مثلا دوله اوروبيه، رحنا الشارع الفلاني، رحنا الحديقه الفلانيه، مرينا. والله الصيف الماضي يا جماعه، انه انا شايف 3 ولا 4 من الحسابات واعرفهم، انه كل يوم الاقيهم، يعني اللي اليوم يصور بالمكان الفلاني هذا اللي قبله، طبعا ما يعرفون بعض، اللي قبل واحد من اخويانا الثاني مصور قبله بيوم واللي بعدها بيوم في نفس المكان.
0: اللي يقتل الحقيقة متعة السفر، يجيك فلان الان ويروح مثلا الدولة الفلانية ويصور في هذا المطعم ولا في هذا المقهى ويثني عليه ويمدحه ويقول اذا جيت، شوف لاحظ، اذا جيت هذه المدينة لا يفوتك هذا الطعم، ولا تفوتك القهوة اللي عندهم، آلاذ مخبوسات موجودة عندهم. شوف كيف التصور الآن اللي قاعد يغير في ذهنك. أنت الآن مرتب على هذه الدولة تقول لا لازم أروح أجربه، هذا عليه مدى، عليه توصية، لازم أجربه. خرب عليك متعة السفر، مع أن السفر متعته في الاكتشاف. أنت يا أخي تجول بينك وبين نفسك في الطرقات وفي الشوارع، استكشف يا أخي معالم المدينة، شوف يا أخي المنتجات اللي عندهم، يمكن تلقى شيء ألذ من اختياره ومن ذوقه. هذه الفكرة الرئيسية، أن صرنا الكاميرا الآن اللي تقودنا، تطلع أنت الآن تصور لك أحلى لقطات وأحلى فيديو وأحلى منتج يشتهر.

0: الله انا حرصا على متابعيني. يا اخي انت اللي تعلن ذوقك ما يعجبني.
1: بس احيانا يقدر يقول لك ترى هذا ذوقي وعجبني يمكن ما يعجبك.
0: أي
1: يقدر كذا يقولها.
0: اي بس انه ما يقدر لانه هنا بيحرق اعلانه او بيحرق سوقه. فهمت؟ لما المطاعم ولا الاماكن ولا ايا كان قطاع يجيك يقول لك والله يا جماعه خير جربته لذيذ يمكن بس ما هو التوب 1 او فرضا شيء انا لقيت يمكن يا اخي اللي يعجبك ما يعجبني. اوكي فلذلك احنا ننساق ورا الشغله هذه ونطير ونروح على المحل اللي اعلم فيه فلان.
1: والحقيقه يعني بعضنا للاسف صار يخجل من حياته البسيطه المتواضعه، ما عاد صار يصور لا جلسته ولا بيته ولا يومياته ولا قهوته ولا الفرش اللي عنده، لا صار يخجل، لا هذا شيء يفشل، شوف فلان وش منه مصور، شوف فلان وين راح. بعضهم يا اخي يدخل مطعم بس ما ياكل، يصور الديكور يصور الوجبه على الطاوله ويطلع على اعتبار أنه ترى جيت وتعشيت ووكلت في المطعم. اليوم نتكلم معكم أحبتها الكرام عن الهبة أو الصورة الذهنية في التصوير. إحنا خلقنا صورة مثالية عن حياتنا مخالفة للواقع. شاركونا بالاتصال 011-40-533. فريق العمل يسعد بكم كثيرا. من الإعداد نوف الرخيم، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج فيصل النفيعي.

0: تعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: تعاليل.
4: يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد في تعاليل. رحب كل من انضم إلينا للسمع عبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامج تعاليل. اليوم موضوعنا عن الهبات وعن الصيحات وعن الشغلات والترندات والعالم اللي وراء ترند، وش ما يقول الترند وراه بسم الله لا يوقف ولا يطلال.
5: صحيح، نعم على الأسف. وهذه فئة يعني من الشباب هم اللي متجهين حول هذه الهبات، ولا أدري يعني هل بينهم تنافس، بينهم تجارب، بينهم تقييم، بينهم صناعة محتوى، ما أدري وش الفكرة الرئيسية يعني في موضوع السباق نحو المنتج الشهير، نحو التجربة الجديدة، ما أدري وش السبب إلى الآن. يعني كثير من الناس الآن، يمكن الرجل الآن الأب اللي تجاوز 50-40 يمكن ما عنده هذه الفكرة أصلا، بالنسبة لها غير منطقية، ولا يفضلها ولا تستهويه. لكن تلقى واحد من عيال، اثنين من عيال، لا، مع هذا الجو، مع هذا السباق بينه وبين زملاء أو بينه والأصدقاء، ترى طلعت المكان الفلاني، شريت منه، صورت، انتظرت، صفيت، خذيت، طلبي ممتاز، جربوا تصوير. يعني بينهم حماس وفعالية، ما أدري وش السبب يعني في هذا الجو العام. طيب حياتنا البسيطة المتواضعة ليش ما نصورها؟ ليش صار واحد يخجل منها أنه يصور الكافي اللي معه اللي في البيت، أو حتى في البيت يعني لو سواه تلقى عنده كورنر كافي لكن للأسف ما يستخدمه.
6: وش بيقولون الناس عنه؟
5: هذه الفكرة الرئيسية، من أسس هذه الفكرة؟ من اللي أسس فكرة أن اللي تصور اللي عندك هذا عيب، لازم تصور اللي مع الناس؟ من اللي أسسها؟ الكاميرا ولا ثقافة درجة؟ طيب ما في أحد يقول هذا صح هذا خطأ. شاركونا بالاتصال 011-40-53 اللي حب يشاركنا في موضوعنا اليوم عن هذا السباق، سباق الترند أو سباق الهبة حول المطاعم والكافيهات وحول السفر. في بعضهم حتى في الوجهة في الصيف كانوا يسافرون إلى دولة واحدة، خلاص اليوم هذه ترند، وش هذه؟ هذه الدولة ترند، نطلع كلنا نسافر فيها، تلقى جموع في المطار وفي التصوير هناك مجتمعين. من أسس الثقافة؟ من أسس يطلع فلان وفلان وفلان نروح معه؟
4: لو بيدي يا طلالة حول الترند أنا لا أجل عدب ومجلعدة، فهمت؟ أوديهم دول. 011-40-53 للتواصل معنا، وش بيقولون الناس عنا إذا ما واكبنا الترندات والشغلات هذه؟ وش بيقولون الناس عنا؟ هل هذه مهمة الجملة ولا ما تهمنا؟ هذا هو الموضوع ولا يا طلع؟
5: صحيح، اتصال معنا. جواهر.
7: ايوه
5: حياك الله، كيف الحال؟
4: اهلا وسهلا.
7: الحمد لله بخير.
4: انت على هوا؟ جواهر على هوا. جواهر
7: اي تمام.
5: من وين تكلمينا؟
7: من الرياض.
5: الرياض، اهلا وسهلا يا جواهر، حياك الله. يلا يا جواهر شاركينا، انت مع الترند ولا ضده؟ مع الترند. وش السبب؟ تواكبين الناس ولا عشان ما حد يقول لك ليش انت متاخره؟
4: ما شاء الله تبارك الله.
5: كل معقول جوار كل هذا موجود ولا تعلمين من أول؟
4: لا يا شيخ
5: والله غريب.
4: ما شاء الله تبارك الله يا جوار.
5: أنا توقعت أنك ضد الترند يا
4: أنا والله توقعت أنها لا أنها يعني الترند عندها يعني ما يهمها كثير.
5: أي لا صارت ما شاء الله هي المؤسسة الترندات. هاي جواهر معنا. جواهر جواهر راحت جواهر. طيب تحياتنا لك يا جواهر، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا.
4: ما عرفت شلون تشارك.
5: الله يحييك من جديد يا جواهر، شاركينا 011-40-53 مع أننا ساعدناك في الإجابة لكن
4: حسيت احنا لجنة عرفت اللي جالسين.
5: أهلا وسهلا بالجميع إلى تعاليل في موضوعنا المطروح عن الترند والسباق اللي حاصل عندنا، مع أن نشوف أنها قلت ولا لا ما عاد مثل أول. صح. أول ما طلعت كانت بكثرة، كان العالم إذا ما جربت هذا كأنه أنت في شيء خطأ صاير عندك، هذا غير البيت
4: لا اللي يحفزونك
5: ويقول يلا اشتر جيب لنا زيهم عطنا خلينا نجرب خلينا نروح كذا، في ضغط عليك.
4: لا واللي اللي يعني الفكرة وين أنه بعض الشغلات اللي ناكلها كانت بخمسة ريال ستة ريال بس بدلوها إلى كلمة إنجليزية صارت بثمنتاعش عشرين ريال. فهمت؟ كلها من وراء هذا بس عشان يغيرون المصطلح بالإنجليزي صارت الدنيا غالية. سبحان الله.
5: اي قصدك يعني نفس المنتج اللي عندنا الشعبي البسيط بس يقدمه بطريقة عصرية حديثة ويحول اسم الإنجليزي ويدبل السعر. صارت وجبة ترند يعني ولا كيف؟
4: زي ذاك السدر بدل الحنة ذاك عرفت؟
5: شو هذا بعد؟
4: العصير شو اسمه؟
5: ماتشا.
4: ماتشا
5: هذا يعني منتشر في عادة يعني في النساء يعني منتشر عندهم.
4: تحول الفستق اوكي صار لها اسم ثاني على طول غلي عرفت؟
5: كل شيء ينقدون عليك الحين لو تسميه فستق.
4: يا رجال خليك ساكت يا بالحلال، الحين حتى ينقدون عليك لو تحاسب بطاقة الصرافة. فهمت؟
5: وش اسمه؟
4: اسمع اسمع
5: فستق؟ من هذا؟
4: وش ذا؟ يا الله
5: تقول لا تجي عدد كأنك مستخدم وش هو. طيب هذا اللي نطلبه، هذا اللي موجود حتى مكتوب عليه فستق. لا بستاشيو. يعني زاد سعره كذا الحين.
4: لا لا لا يفوتك. لا الحين لو يتعيبون عارف وشو؟ انه اذا انت بتحاسب بالصرافة فهمت ولا كاش يبون عن طريق الابل باي ولا الجوال ولا يو يتنقدون ويشيلون همك. 011-40-53 مشاري.
0: اهلين وسهلين. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا ومسهلا.
4: هلا بمشاري.
0: اهلا فيك يا حبيبي.
4: اسلم عطنا. ها انت من النوع اللي ورا اللاينات والترندات والحركات ذي ولا؟
0: والله شوف انا عندي وجهة نظر.
4: هات وجهة نظرك.
0: انا اشوف ان الموضوع مجرد فضول، يعني ما هي انك تشوف شخص يصف صراحة. يعني اذا انتشر مثلا شيء عن قهوة كذا الشخص يكون عنده فضول انه يروح يجرب، يعني ما هي مسألة ان شفت العالم متجمعين تروح تجمع معهم، بس هذه وجهة نظر.
4: طيب ما تنتظر لين ما يعني تخف عنه الهبة زي كذا اسبوعين ثلاثة وبعدين تجرب؟
0: شوف هذه منطقية برضو، بس في ناس لا، يعني في ناس غير تفكيري مثلا يحب لا يحب انه يروح اذا شاف في زحمة يروح، ولكن ان الشخص الطبيعي لا ما يحب ذا الشيء.
4: الشباب كشباب
5: شو انا ميز الحين من الطبيعي وغير الطبيعي شو انا ميز؟
0: بس عندي شو اسمه بخصوص موضوع الكورة.
5: انت ما جاوبت على السؤال الحين. شلون اميز الحين طبيعي من غير طبيعي تقول انت؟
0: الطبيعي اللي يقعد في البيت يعني ينتظر هبة تخلص، واللي مو طبيعي يروح
4: يلحقهم. تعال تعال
5: وراك. ليش تعال. ليش قلت عنهم مو طبيعيين الحين؟ مشاري ترى بيزعلون عليك.
4: مشاري لبنائي. الزحمه ذي وش تبون من وراها؟
0: الله ما ادري.
4: ها كيف مالك دخل الحين؟ طلع مالك دخل.
0: لا بس انا اشوف يعني مش من
4: بعيد. اي تشوف من بعيد تناظر من بعيد وتاخذ الفره من عندهم من بعيد صح؟
0: لا الكورنر موجود في البيت الحمد لله.
5: طيب مشاري في شيء يحفزك يعني انك تشتري مع الناس غير مثلا القهوه؟ منتج جديد طلع اعلان عليه كود خصم تروح تحاول تجربه مع الناس تطلبه؟
0: هو غالبا هي يعني اكيد الاعلانات هي اللي
5: اي تاثر تاثر تاثر عليك الاعلانات دائما بدون مع كود خصم ولا بدون؟
0: لا معك
5: الخوف. ما شاء الله عليك. الله يحفظك يا مشاري، طول عمرك.
4: عندنا تخفيضات يا مشاري وكود الخصم فيصل.
0: يلا جايكم.
4: يلا حياك. 0530 فراح.
8: يلا
5: أهلا وسهلا، حياك الله.
8: أهلين.
5: يا مرحبا، تفضلي يا فرح.
8: شوف للأمانة أنا أحب الترندات وهذه الأشياء.
5: يا سلام، إحنا نبي أحد يتصل يعلمنا يقول أنا مع. أخيرا جيت، وش السبب؟ وش السبب؟
8: نجرب.
5: أكثر شيء، أكثر شيء دائما تتابعين الأخبار وتكونين سباقة.
8: لا مو بلا درجة الهلوسة، لا عالخفيف.
5: إي وش الترند هذا اللي يعجبك دائما؟ مثلا مقاهي، مطاعم، وجبة؟
8: الأغلبية
5: وش هو؟
8: المقاهي
5: كافيهات كذا. طيب وش يفرق طيب اذا جربنا قهوه اللي عند بيتنا ولا القهوه اللي في اخر الشارع ولا في اخر المدينه؟ وش يفرق؟
8: والله ما احب اجرب
5: الجوده. طيب هي قهوه، في شيء يفرق عنها ولا
8: يفرق؟ تفرق
5: ولا يفرق التصوير ومجارات ومحاكاه الناس
8: والمكان والاشياء هذه؟
5: هذه بالنسبه لك يعني تصوير. زوايا التصوير
8: والمكان والاشياء.
5: حلو. طيب
8: غريب اللي عندهم.
5: ممتاز، كلام جميل. طيب في حال ما رحنا وما صورنا يجينا نقد؟
8: لا
5: ينقدوننا، ينقدون علينا الناس
8: يعني على طول في نفس الوقت؟ لا لين يخف.
5: ممتاز. انا اقصد يعني في حالي فرح ما رحنا مثلا صورنا ترند ولا لحقنا عليهم ولا جينا الاجواء والمكان، يجينا نقد؟
8: ها نموت.
5: شو
8: نموت؟
5: المود
4: قلت موت.
5: لا في نقد يعني من الناس اللي حولك. ما رحتي للحين؟ ما رحتي؟ روحي جربي يسوي.
8: لا لا لا لا لا
4: ولا ما يحسونك، ولا ما تحسين نفسك انك متقدمه مثلهم كذا الناس اللي يروحون؟
8: نوعا ما.
4: نوعا ما.
5: اي يعني انت فكره انها رغبه شخصيه يا فرح.
8: ايوه
4: انه فلانه ما يحسن مني.
8: لا لا ما وصلت لمرحله. لا
4: اكيد.
5: شكلك انت يا فرح انت تاسسين هالترندات، انت اللي تروحين تصورين وتعلمين الناس.
8: انا العائل في العائله الوحيده.
4: انت وين؟ انت وين في الكافي الان؟
8: انا لا في الطريق ان شاء الله رايحه.
5: جاي من الكافي ولا رايح الكافي؟
4: رايحه.
8: لا راجعين.
5: ما شاء الله. الله يحفظك يا فرح.
4: الله يحفظك. هلا وسهلا.
5: شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا. اهلا وسهلا ومرحبتين، تحياتنا لك يا فرح. يعني مشاركات الجميلة وكانت فيها شفافية ووضوح مثل فرح، يعني تقول أنا مع وأروح وأصور. يعني الفكرة الرئيسية تغيير الجو. أنا أعرف أن هذه قهوة تختلف عن القهوة اللي مثلا في آخر الشارع ولا في آخر المدينة، لكن الجو العام، المزاج العام، هذا هو اللي يفرق. يعني في 011-40-53
4: نقول ألو، مين معنا؟ أنت على الهواء الآن.
9: ألو.
4: ألو.
9: هلا مرحبا.
4: هلا وسهلا.
9: الله يسلمك.
4: نوف؟
9: اي نعم.
4: حياك الله يا نوف، شلونك؟
9: الله يبقيك خير. الله يعافيك.
4: شو اخبارك؟
9: الحمد لله تمام.
4: هاي يا نوف، انت سمعتي موضوعنا؟
9: اي والله انا ضد.
4: ليه ضد؟
5: تو قبلك فرح تقول انا مع.
9: لا في كذا ناس كذا تصير مع، انا والله ضد. انا احلى قهوة عندي في البيت.
5: قهوة السعودية؟
9: اي والله في البيت. وهدوء ولا ترندات ولا تصوير ولا خرابيط.
5: مريحة راسك.
9: جداً.
4: ولا تصورين ولا شيء؟
9: نهائي، ولا لي في التصوير ابدا.
5: انت القهوه تفضلينها يا نوف، القهوه السعوديه ولا القهوه البلاك؟
9: لا لا لا لا، السعوديه العربيه في البيت. لا
5: مالك في القهوه السوداء ابد؟
9: نهائي.
5: اي ما شاء الله عليك. طيب الان انت مالك في التصوير صح؟ طيب صديقاتك، جاراتك، مثلا لو صار بينكم جروب وتكلموا عن منتج جديد صار وجربوه،
9: في انتقادات، في انه ليش ما تصورين، ليش ما ادري ايش. بس انا يعني كل مره يقولوا لي انت قديمه، تحدثي.
5: الله. معقول
9: ساحب على الناس؟ قلت انا راضي عن عقليتي لو سمحت.
5: والله عليك ضغوط يا نوف.
9: لا لا والله
5: صابره ومتحمله.
9: عادي نهاية. الى الان حتى الصراف يقولوا لي الى الان ما حطيتيها في جوالك، يعني تسحبين كذا وتحاسبين.
4: تو هذا اللي انا نوف يوم من الايام انا بالصراف قالوا لي وش ذا ما ادري وش، قلت طيب، والمره الثانيه رحت جبت كاش قهرتهم زياده.
9: والله انك مكذبين.
4: تبون
9: الى الان قلت يعني معقوله بتفرق اني احاسب بالجوال ولا احاسب بالصرافه؟ يعني ايش العقليه يعني؟
5: طيب انت ما شاء الله عليك يا نوف، كيف واجهتي كل هالاراء ضدك؟
9: والله يعني مره يعني في البيت، يعني في البيت خواتي، في الدوام زميلات،
5: خواتك يقول لك شيء بعد؟
9: إيه إنه نو يعني نوف ليش كذا يعني فشلة والعالم. قلت له ذا الدرجة حسب للناس حساب، أنا حسب نفسي فقط لا غير.
5: إيه نعم ما شاء الله.
4: يعني أنتي تقولين إن يعني مقولة وش يقولون الناس ما تهمك.
9: جدا والله آخر شيء أفكر فيه الناس.
4: طيب العالم اللي لحقون الترندات والشغلات هذه وش إيش تشوفين إيش يعني كذا نظرت كلهم؟
9: أحس كذا نظرتي لهم إنهم عندهم ضغوطات نفسية.
5: الله يعني براك أيه. أنتي يا نوف أنتي.
4: من اي ناحيه؟
5: احنا اللي قبل مشاريق وغير طبيعيين وتقول هي ضغوطات نفسيه، مو لهالدرجه انه يشخص الامور الصحيه.
9: لا يعني
4: هو الفريقين جالسين خلوا يصقعون بعض. اي
9: انت بروح نصور اذا ما صار لهم زعلوا وجلسوا
5: يمكن رغبه مراهقين شباب صغار يحبون بينهم تنافس بينهم صناعه محتوى بينهم تسابق قد يكون هذا الامر. يعني
9: انا يعني افضل ان الواحد يعني هم همهم الناس انه انا اليوم ما صورت مثلا ما شافوني اليوم.
5: طيب انت الان يا نواف، طيب انت ليه ما تصورين القهوه السعوديه وانت في البيت؟ وش خايفه من؟
9: ما اصور.
5: خايفه انهم ينقدون عليك يقول لي ايش تصورين قهوه سعوديه؟
9: لا والله العظيم لا والله مو لا مو يعني ما عندي هدف اني يعني ليش اصور وانا جالسه قهوه؟ يعني وش الهدف وش الغرض من التصوير؟
4: اجل لا يعني ممكن تصورين يعني. تقولين اللي حولي يجوا يتقهون معي حياكم الله.
9: عادي يعني بمكان ان شاء الله يجوني ويقولوا بدل لي سرهم، بس اني اصور اقول تعالوا شوفوا او اني جالسه قهوه احس يعني مو بزين.
4: يعني انت وش تقولي على الفريق الثاني؟
9: ما انا احس انهم يعني يعانون من شيء بس ما
5: ادري. لا تقولي.
4: اي اي طيب لانه الديربي بعد شوي بيشتغل.
5: طيب انا شكرا لك على الاتصال.
9: يعني لاني احس انه اذا ما طلعت تزعل، اذا ما صورت ما شافوني اليوم طالع.
5: طيب طيب
9: عرفت؟
5: الله يحفظك على زين لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. أهلا وسهلا ومرحبتين يعني
4: يا هلا وسهلا.
9: ترى عندكم أول مرة شارك.
4: يا هلا دائما نسمع صوتك إن شاء الله.
9: الله يسعدك.
4: يا مرحبا. 011-40-53 وليد.
10: وليد ألو السلام عليكم.
4: قصر صوت الإذاعة يا وليد عشان نسمعك زين.
10: أبشر أبشر يا حبيبي.
4: تبشر بالجنة.
10: ألو.
4: هلو
5: اهلا يا وليد حياك الله مساك الله بالنور.
10: وشلونك
5: عساك؟ يا مرحبا طيب جعلك طيب تفضل يا وليد.
10: والله انا شدني الموضوع وقلت اني ضروري اني اشارك فيه والله واول مره وان شاء الله نتكون.
5: الله يحييك
4: اهلا وسهلا.
10: طول لي عمرك. بخصوص الترندات هذه انا والله العظيم من الناس المحاربين ومع الشيء هذا.
5: شلون تحارب؟
4: عطنا هذا وعطنا هذا.
10: يا سلام انا من الناس اللي أتفاجأ أنه الناس اللي أنت لو تلاحظ بنسبة 70% من اللي يشاركون في الترندات ويروحون لللاينات والكافيهات وزي كذا، أتمنى أنك تأخذ بس مجموعة كبيرة منهم وتسوي معهم لقاءات تقول وش مصروفك اليومي أو وش دخلك اليومي. تلقى الكل والله العظيم الله يرزق الجميع يبحث عن وظيفة يبحث عن عمل يبحث عن أي شيء. طيب أنت الترندات هذه ومضيعتك للوقت ومضيعتك لفلوسك في الأمور اللي ما بتغنيك ولا بتفقرك بشيء، يعني هذا الوقت كله ضياع الفاضي. يعني ابحث عن الترندات اللي بتفيدك على مستقبلك بعد بكره، لا فادتك في مستقبلك وان شاء الله ربي رزقك وعندك الخير وعندك الامور. يا اخي شارك. انا والله العظيم قبل اسبوع او 5 ايام بالضبط جانا في جده احنا هنا ترند حق الايس كريم هذا اللي
5: لا تقول اسمه لا تقول اسمه.
10: اه طيب ابشر ابشر. جانا ترند من منطقة ما على منطقة جدة هنا ورحت مريت من عنده قسما بالله اللاين انه ممكن لو انت بتنتظر فيه اقل شيء بتاخذ لك ساعة.
4: ما ما, ما ما تلحق في الجموم.
10: والله ما تلحق والله ما تلحق. طيب انا اجي اطالع الا والله العظيم ما احترامي للسديد كلهم انا اقدر احلف بالله ب 80-90% ما عندهم الشيء اللي.
5: طيب يا وليد الان في يمكن الان مستمع الحين يستمع الى كلامك يا وليد ويقول طيب وش المشكله؟ طيب يا اخي جانا ايس كريم وروح يا اخي اجربه يا اخي ليش تمنعني؟ سويت شيء خطا انا.
10: يا سلام. طيب انت بعد بكره لو جيت عندك قلت لك يلا تزوج ولا افتح بيت
5: انا وين الزواج؟ انا توني في شبابي الحين انا يمكن طالب جامعي انا.
10: انت ليش ما تبحث اولا على مستقبلك وتامن مستقبلك؟
5: اي يا رجل يا وليد انا طالب جامعي الحين انا طالب جامعي يعني حاسدني على 15 ريال ايس كريم بياثر على زواجي ولا على مستقبلي؟
10: والله العظيم لو ب 15 ريال لا اروح انا اعطيهم واحد اقول تفضل.
5: طيب اي نعم وش المشكله احنا ليش نضيق على الناس كذا؟ واحد صاف مثلا في طابور ايس كريم يقول لها لا يا اخي انت بالمستقبلك انا مسوي شيء خطا ولا جاي بالجريمه العظمى هذا أمر طبيعي يعني، طالما أن الشباب الآن وماخذ مصروف من أبوه وتلقى طالب جامعي يا أخي أخذ آيس كريم يعني ما سوى شيء خطأ.
10: والله والله أنا أقول لك الطلاب الجامعيين أو الأشخاص اللي كذا هذول النسبة بسيطة، وأنا أثق في كلامي هذا وأراهن عليه. لكن الكمية والعدد الكبير والنسبة الأكبر على الأشخاص اللي المفروض هم يطمحون لشيء أفضل، يبحثون عن الشيء الأفضل، يكون وضعهم شيء
5: يعني أكثر. يعني إذا ما أكل آيس كريم يعني وش الطموح اللي بيجيه مثلا؟ وش هالطموح اللي الآيس كريم بيخربه علي؟
10: ما ما ما بطموح أنا، ما أقول لك إنه في طموح بيجي إذا ما أكل الآيس كريم، بس أنا أقول بدل ما يبحث عن الترندات هذه والسهر والسهر إلى الفجر، طيب يا أخي يصحى الصباح
5: تدري عادي يا وليد،
10: والصباح رباح يا أخي
5: تدري يا وليد رباح. لو نبي نتكلم وياك بشفافية ووضوح واقعية، ترى أصلا الهبات هذه موجودة من زمان، من السبعينات كانوا يسمونها تقليعات أو صيحات، تذكرها أنت؟ موضات الملابس وموضات الساعات وموضات قصات الحلاقة وموضات السفر، كل هذه والسيارات كانت موجودة ترى وماشيين عليها، لكن وش يسمونها موضة، إن ماشيين على الموضة، وإذا ما تسوي مثلهم قالوا أنت قديم متل ماشي مع الموضة. هي الآن في الزمن هذا صارت هبة يعني، هي بس أنها تغيرت المسميات ولنفس الفكرة، وعادة هي مرتبطة بالشباب، هذا الشباب بكرة يتغير ويصل له طموح وأفكار وأهداف ووظيفة وخلاص، كل هذا راح يتغير، يجي جيل جديد ويمشي على نفس النهج.
10: صدقت صدقت، بس أنا نتمنى أن إحنا من الجيل هذا الجديد أو الجيل الحالي الآن برضو زي ما يبحث عن أنا ماني بضد الترندات بشكل كامل وبشكل واسع، وضحت لك بداية كلامي، بس أتمنى أنه زي ما يبحث عن الترندات ويبحث عن الشو ويبحث عن الظهور ويبحث عن البحث عن الأشياء اللي زي كذا، أتمنى أنه برضو يكون عنده طموحات وسقف عالي ومستوى عالي وشيء يوصل له على مدى بعيد، يعني يحتوي نفسه قبل ما في أي أحد
5: ما في شك ثاني. يعني ما في شك هذا موجود في الاعتبار، يعني المستقبل والوظيفة والطموح والأهداف كلها مشروعة موجودة.
10: والله العظيم لكن لو تروح تسأل تقول مستقبل قال والله يا أخي ما في أحد كلمني، والله أنا طب ليش ما أنت زي ما أنت جالس تسعى وتبحث عن الترندات من مكان إلى مكان وتروح وتجي، ليش ما تروح وتصحى وتدور وتبحث
5: يعني أنت الآن يا وليد يا وليد لو يفتح أنت وشكلك المفضل يا وليد
10: وش هو؟
5: أكلتك المفضلة؟
10: والله الحقيقة والله العصيدة والمرقة الجنوبية.
5: أوه يا با
10: أي والله
5: يا با تخيل في أنت في جدة صح؟
10: في ترند اسم العصيدة والمرقة؟
5: أي في محل جديد فتح في جدة
10: إيش هو؟
5: أوف أوف أوف أوف أوف ما دريت عنه، ما حد علمك؟
10: والله ما أنا ماني أنا ما بحضر الترندات والله
5: صدقني، هذا لو تجربه أنت راح تحجز تدفع اشتراك شهري.
10: وين
5: الترندات؟ انت حاسد مع الايس كريم الحين الحين جيت مع
4: وليد. وليد يمكن قصدك انت في مجمل الحديث اللي دار انه يعني ما انت
5: يا اخي
4: ما انت ضد الترندات وانت معها، بس انه بالعقل
10: يعني وزنه هذه يعني انا قلت لك معه وضد معه وضد
4: ايه، يعني انت مع انه مسألة الشخص اللي يبحث عن الترندات ولا شيء يبحث عن وظيفة قبل ما واذا حصل عندك فلا مانع، يعني ما انت متحفظ عليها.
10: بالضبط بالضبط، يعني انا بعض الاحيان اروح لزيارات في بعض المواقع ينزلون زي التجمعات طرح الوظائف
5: ما ماهي الفكرة بهالطريقة، كل واحد له اهتماماته الشخصية. وليد انت مثلا تحب العصيدة، لما تجي الناس تشوفك عصيدة ما ينقدونك، كيفك هذا اهتمامك وهذا حبك، لذلك الطرف الثاني يحب الايس كريم ما تقول له ليش يا اخي انت صاف ايس كريم ولاين وانت وانت
10: انت ركزت على ايس كريم، انا اتكلم ترند بشكل عام
5: لان مثال لانك انت هو الوحيد اللي شفته قدامك. طيب يا وليد شكرا لك، الله يحفظك.
10: على راسي
5: يا مرحبا، نورتنا وسعتنا يا وليد، الله يحييك. اهلا وسهلا مرحبتين في موضوعنا لهذه الليله، نتكلم عن سباق الهبات والترندات في مجتمعنا، وهي اراء مختلفه يعني بين الحين والاخر نستقبلها، وفي ذات الوقت ايضا ما في شيء اسمه صح او خطا، كل الاراء صحيحه. 011 40 53 وراجعين.

0: تعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق أكون واصل عندك.
3: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
4: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
3: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: تعاليل.

0: يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد، وأحلى تحية لكل من يستمع لأثير إذاعة الرياض. وفي تعاليل على 011-40-53 نتكلم اليوم وش بيقولون الناس ووضع الهبات ووضع التصوير والأمور هذه تماما. أبو سعود،
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا هلا وسهلا.
1: يا هلا بكم، يا هلا ويا ألف ألف ألف يا هلا.
3: أرحب يا أبو سعود،
1: يسعد الله مساكم بالدنيا
3: ومساكم كل خير.
2: يا مرحبا يا أبو سعود، كيف الحال؟ شلونك؟ عساك طيب؟
1: بنعمة والحمد لله.
2: الله يعطيك الصحة والعافية، ما شاء الله عليك أبو سعود، متواصل دائما مع برامج الإذاعة ومشارك ومهتم.
1: الحمد لله،
2: ما شاء الله عليك.
1: والله أني أبيكم البارح وعندي يعني شيء فاخر عندي، لكن ما لحقنا الحظ.
2: الله، شيء فاخر.
1: اي والله فاخر، والله
2: ما في افخر من اتصالك.
1: الله يرزقكم بالدنيا ويرزقكم بالاخره، يرزقكم الله يحييك.
2: امين امين، واياك والسامعين. يا مرحبا يا ابو سعود،
1: يا هلا بكم. يا هلا يا
3: السلام يا ابو سعود.
1: والله يا اخي اليوم الناس مع الناس، ما بكلام.
2: نعم
1: الناس مع الناس. أنا شفت هالعالم هاوتل، هالمطعم كله لازم أراعي هالمطعم. هلا هالمطعم هو مميز ولا ما هو مميز؟ أكيد ما جاءوا هالناس لأنه مميز.
2: أو جايينها يا عم أبو سعود من التصوير، هم إذا راحوا وصوروا بجوالاتهم، جاء فلان وفلان جاء والثالث جاء، يبون يجربون، بس هم ما يدرون حين هو زين ولا مو بزين. هم جايين يجربون لأن فلان صور.
1: إيه مع العالم،
2: مع العالم،
1: مع العالم فقط. أنا أقول لك أنا مع العالم. ولو تفتح الحين ويفتح محل جديد، محل مول ما هو هذا ولا ويصور به، قال فتح، انا باقف بالباب بقول ما تدخل هالمول اللي معطيني المية، طلع المية واعطانا المية بيدخل، بس بيدخل شوفه يطلع. وهذا تبع الناس، مع الناس كلها على ما قلت تصوير، هذا يصور ولا
2: إيه يعني هذا زين ولا مو بزين الحين؟ يعني شيء حلو ولا مو بحلو ولا وش؟
1: لا مع العالم حلو. ليش انا يعني اصير شاذ على الناس
2: وراه؟ وليش سميته شاذ يا ابو سعود؟
1: لا مني ما مشيت معهم، يقولوا لي شاذ.
2: طيب يعني معناته كلام الناس ياثر فيني؟
1: لا ما هو
2: كثير، يعني لازم امشي مع كلام الناس اراضيهم وارضيهم.
1: لا انا برضي نفسي.
2: شو ارضي نفسي؟ طب انا ما ابي هالمطعم مثلا، ما يجوز لي اكلهم،
1: هذا انا ادخل اشوف انجاز لي هالرساله، ما جاز الحمد لله. هذا صور له هدف يا مصور فقط، وصوره ما يصلح، هذا له هدف.
2: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك أبو سعود. تصدق ولا ما توقعت إجابتك في الطريقة؟
1: ليش؟
2: اي والله ما توقعت، ما شاء الله عليك
3: أبو سعود.
1: هلا.
3: أنا إذا بفتح لي مطعم ولا كافي ولا شيء بجيبك أنت وتصور وتسوي إعلان.
1: أنا جيت أحط مطعم، لا تنسى
3: وش
1: اللي هو شو اسمه هذا اللي هو انا نقول نعناع مغربي، وانت ما تقول
2: حبك نعناع
1: حبك إيه. لا تنسى، لا حطيت ازرع عند المطعم حبك شوي.
3: لا يا بالحلال، الحين ابغاك تسوق لنا وتجيب لنا زباين، تقول انت ازرعوا
1: بالحلال. هذا مصدر شيء عندك
3: يا يا ابو سعود. ابو سعود لا بزرع لك نعناع عندي.
1: والله تعال عندي بالحديقة واشبه.
2: وين بيجيك إن شاء الله خالد. الله يحفظك أبو سعود، يطول عمرك. سم
1: لكم فراش.
2: الله يرفع قدرك، يطول عمرك، ما فيك شك أبو سعود.
3: شكرا لك أبو سعود،
2: وفيك بارك الله. يا مرحبا يا مرحبا،
3: آمين.
2: الله يرعاك أبو سعود، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. 011-40-53 عبد الله.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم
3: السلام ورحمة الله.
4: اخباركم طيبين؟
2: يا مرحبا يا عبد الله.
4: تدروني بغيت انطق والسبه انتم.
2: افا
3: تبي فزعه يعني؟
4: والله انك لا، حاليا لا.
2: من هو ذا اللي قال بطقك؟
4: لانها جنبي طال عمرك.
2: الوالده؟
4: لا زوجتي.
2: ما شاء الله.
4: اي نعم، النقاش كان في وقتها للامان، موضوعكم في وقته وبالملي. انا كنت رايح اجيبها من النادي وجاء فتحت الراديو سمعت النقاش، قاعد اقول يا الله يا رب انه يمسك الخط معهم اذا ركبت، وجاء الحمد لله.
2: اسلم.
3: طيب
4: عزم، قبل الله يمسك الخط صار نقاش حاد لدرجه انه بغت تقول لي وقف وانزل، مو بان تنزل، هي تقول لي ينزل.
3: والسبب
4: السبب انه هي ترى من اول ما تزوجتها هي من النوع اللي لا راح نكفي مستحيل لا تمد ايدك اللي انا اصور اذا خلصت تفضل.
2: ايه
4: انا الله رزقني بزوجة ما عرفت الكوفيهات والمطاعم اللي منها يعني اي مسج يجينا في تيك توك او منها بس بالمواقع التواصل ما تحسن دعاء او شيء لا ادري انه في براند جاي جديد
2: نروح نجرب
4: راح نجرب.
2: طيب الفكره حلوه لا انت ضد الفكره هذه ولا لا؟
4: نعم
2: وهي مع
4: بقوة.
2: وهي مع
4: وهي مع.
2: وطيب كيف قدرت توازن الحين بين مع وبين ضد يا عبد الله؟
4: انا بدات وشيء لازم تعرف السبب. انا في بيتي ما كان في كورنر كوفي وما السواليف هذه واو حاولت على قد ما اقدر احط ميزانيه للقهوه
2: الله.
4: اجيب كل الادوات اللي هي تحتاجها هناك عشان ما في عذر. القهوه اللي بذوقها انا في في في نفس الحي هي نفس القهوه اللي بذوقها في شمال الرياض ولا شرق الرياض. القهوه بالنسبه لي انا مزاج.
2: طيب انت تقول انا الى الان في نقاش حاد ما حليت المشكله الى الان؟
4: لا لا اللي شفت من يوم اتصلت هي ساكته ما تتكلم وتاشر لي.
3: احنا نبي نهدي النفوس احنا.
2: لا انت حليت المشكله الان ولا ما زالت قائمه؟
4: لا حليتها.
2: حل شلون؟ بالكورنر.
4: لا ايه بالكورنر ولازم نقعد على جنبي وش الكافي اللي هناك.
2: والله شوف ترى الكورنر ما يحل المشكله لان هم اصلا لما يروحون يصورون في الاجواء ديكورات المزاج العام كل هذا ياثر. هذا مو موجود في الكورنر.
4: انا انا انا معك انا معك
2: ها. انا معك يعني شلون يعني كنك هونت صرت مع الحين
4: ها. انا ما حرمتها.
2: ايه
4: انا ما حرمتها.
3: اسمع بدا الصوت يطلع.
2: اسلم اسلم. ايوه
4: انا ما حرمتها احنا بنروح ان شاء الله باذن الله. ايه. لكن كافي كافيهين مو بكل الكافيهات نروح له لازم احنا نصور.
2: ايه.
4: انا ضد التصوير يعني معلش انا رزقني الله بزوجه وواحد من اخوياي.
2: ايه.
4: قسما بالله في كافي مطل على المدينه الماليه
2: الله.
4: والله اللي خلق سبع ان يوم جلسنا وطلبنا انا خلصت قهوتي وخلصت السويت حقي وهو ما لمس ولا سوى ولا على حق شيء. ايه يعني بينزل مقطع في
2: طيب هذا رحت انت مع صديقك ولا لا؟
4: أنا ضد الشيء طبعا النقاش هذا تقريبا قبل شهر.
2: لا لا الكوفي هذا رحت له مع صديقك كل لا.
4: اي نعم.
2: طيب يا اخي طيب زوجتي قبل راح اصور وراك انت
4: ما هذا الماء احس منقود منقود احس قويت
3: عادي. لا شوف شوف شوف يا عبد الله
4: سم
3: هو في الاخير لو تلاحظ نفسك في البدايه كنت تقاوم صح؟
4: صحيح.
3: ومع الوقت كم لك ما شاء الله تبارك الله متزوج؟
4: لي الحين تقريبا 7 سنوات
3: ما شاء الله تبارك الله يجعلها عامره وزوجة العمر ان شاء الله
4: امين يا رب.
3: السبع سنوات هذه بديت تقاوم ولكن ما قدرت صح؟
4: والله ما قدرت صحيح.
3: فان لم تستطع فاستمتع.
2: شلون ما قدرت؟ طيب والكورنر وش صار عليه؟
3: خلاص راح الكورنر يا ابن الحلال ما عاد
4: الكورنر ابشرك صرت اخذ مع السلفي طالع داخل. بس للامانه والله العظيم يعني انا انا انا القهوه بالنسبه لي مزاج يعني لو بتقول انا مش قهوه
2: والله صح
4: لي مزاج بلاش اروح مكان فيه لاين وقروشه وازعاج وما ادري ايش. القهوه والله العظيم لو اني جالس في بيتي في زاويه وظلام ومستمتع احسن
2: من صادق. اي والله صحيح هو المزاج العام.
3: يا عبد الله يا عبد الله انت خلاص انبسطت وشفت الحياه وجيت برضو المدام لها دور تبي تشوف الحياه وتبي تنبسط.
4: لا لها دور يا ام انت انت الزلام. انت كلمة تكلمت انقذت وجهي هي. انا ضدك انا ضد موضة التصوير
2: صح وموضة. طيب كلامك جميل يا عبد الله كلامك جميل بس الفكره الان هي قائمه فقط على المقاهي على القهوة ولا لا مطاعم لا لا ولا تسوق؟
4: لا والله ما في مطعم ما دخلناه إلا فيك خير مديدك لين أخلص تصوير بس
2: لا لا أتكلم على الترندات الحين تجربون ترندات على القهاوي بس المقاهي ولا المطاعم؟
4: لا, لا, آه لا والله كل شيء
2: كل شيء شي
4: ملابس ما في شيء شوف ما في شيء.
2: طيب عبد الله انتبه لا يوصل الأمر هذا إلى الهوس بعد كذا يصير اضطراب هو معقول بعد
4: بقول
2: لك ابو
4: شيء انا ما ودي اظلمها
2: حاليا
4: تفرق عن قبل.
2: ممتاز. انا اقصد ان الحياه ترى حلوه ان نجرب ونستكشف بس بحدود يعني ما يصير كذا مفتوح يصير ملل بعدين نمل بعدين من هالتجارب كلها.
4: والله بيني وبينك هذا قبل الله يرزقني بعيال كان يشبه هوس بس ما رزقني عيال.
3: ايه الحين خف الموضوع ولا باقي زايد؟
4: جدا.
3: ايش اجل خلاص احمد ربك يا ابن الحلال ان شاء الله يمكن
2: الحين الظاهر حولته على العاب
3: اسمع
4: اي اقسم بالله اني واقف من قدام حلالعب.
3: اسمع الحين ان شاء الله 6 سنين 7 سنين لين ينتهي هذا الهوس.
4: طيب امر الله من
3: ساعه انبسط.
2: الله يحفظكم ويمد عليكم بالصحه والعافيه
3: اهم شيء,
2: ويديم عليكم المحبه والالفه يا عبد الله
3: لاختنا. اهم شيء استمتعي
4: من هذا المنبر, اعلن حبي لها, عشان
3: الله يبارك لكم. الله يبارك لكم
2: جميعا ويكتب لكم الخير.
3: ايه عشان تعرف تنام زين وما تنام بالسياره.
4: صحيح
3: عليك فيه اختنا, عليك فيه. يلا الله يحفظكم.
4: الله يرحم والديكم.
3: حفظ الله ورعايته. يا اخي جميل برنامجنا يا جماعه, اصبحنا مصلحين, نصلح نهدي النفوس ونعقد الشوش وكل شيء, اللهم لك الحمد, امورنا زينه يا جماعه.
2: والحقيقه عبد الله يعني ما شاء الله نفسه طيبه وروحه مريحه, متواصل ومتحدث جيد ولبق ومهذب, يعني سواء على مستوى الاعلام او حتى على مستوى حياته الزوجيه ما شاء الله. ولهذا ربي يبارك له هذه الحياه الطيبه,
3: الله
2: الحياه الكريمه الزوجيه, ورزق الله بذريه صالحه. نسال الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد في حياته العلميه والمهنيه, وكذلك ايضا حياته الزوجيه مسدده ومكلله بالتوفيق والنجاح والذريه الصالحه النافعه. شكرا لك يا عبد الله.
3: اجحدها يا عبد الله.
2: وعلى تواصلك معنا وعلى حديثك الرائع. هذا جمال حقيقة البرنامج في الشفافية والوضوح. مشاركة عبد الله نموذج حي وواقعي لكل المشاركات اللي تعطر الأثير بالصدق وبالشفافية وبالوضوح, بعيدة عن المثالية كما هو الموضوع المطروح. يعني الموضوع المطروح الآن نتكلم فيه إحنا عن حياتنا البسيطة, كيف نتأثر بواقع الترندات والهبات. إذا واحد تكلم بمثالية ما صار في نقاش ولا في حوار. عبد الله ضرب نموذج ومثال حي وواقعي اليوم, كيف نشارك في البرامج وكيف نقدم تجربتنا الحقيقية على الهواء بأدب وبأسلوب حضاري, حتى أيضا نوصل الفكرة للناس كما صار في هذا الاتصال. شكرا لك يا عبد الله الحقيقة على اتصالك وعلى المشاركة, والفرصة أيضا مفتوحة لكل أحبة الكرام اللي حاب يشاركنا في هذه الحلقة. 011 40 5 3

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
3: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
4: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
3: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
5: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تعاليل

0: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعليل 011-40-53. اللي حب يشاركنا في موضوعنا لهذه الليلة، موضوعنا اليوم عن الترندات، اليوم وجهاتنا في المطاعم أو في المقاهي، هل هي من اختيارنا من رغباتنا الشخصية ولا من تأثير الناس علينا في مواقع التواصل، في تصوير وفي مونتاج وفي موسيقى وفي خلفية وفي مدح وفي ثناء وفي ألذ شيء في العالم وأحلى فيك الرياض وما في أجمل منك. شوف هذه كل المفردات هذه تؤثر على الصورة الذهنية اللي عندك، وفي باطن الأمر تعتقد أن هذا فعلا هو الأفضل والأميز. أضف إلى ذلك شوف التعليقات اللي يكتبون، وين مكانه اللي يثني على الكلام واللي يمدح أكثر واللي يقول بروح أجربه، أعطاك حافز ما تدري ما تشعر، كله تأثير في الباطن في اللاواعي. وبعدين تطلع من البيت
1: تلاقي نفسك اللي مشغل ورايح
0: له. صحيح، ونطالع من البيت ما تدري، ما تقول أنا أذكر في مطعم سمعت عنه قريت عنه في جاني مقطع، تروح لمباشرة نتيجة تأثير حتى كبعد يومين بعد أسبوع لكنه في بالك. شوف التأثير كيف، ما صرنا نختار احنا وجهاتنا الطبيعية حسب ذائقتنا. 011-40-53 هاني،
2: مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالنور، كيف الحال يا هاني؟
2: الله يحييك، مساي يوصل جميع المستمعين وضيفك الكريم.
0: ما عندي ضيف أنا.
2: حياك الله.
0: كلنا مذيعين على الهواء، خالد وطلال.
2: وإنهم فيك
0: ما عليك الزود. الله يحييك يا هاني، يا مرحبا.
2: أنا إذا حاب تسألني عن رأيي الشخصي في موضوع الترندات بصفة عامة، أنا متردد. أنا لا هي نار ولا هي ماء معي.
0: الله، لا هي غيمة ولا ضماء.
2: محتار.
0: كيف؟
2: أنا يعني لو جيت أنظر الموضوع بفكر فيه، لها التأثيرات النفسية منها إيجابية ومنها سلبية، فهل أنا مع أو أنا ضد؟
0: أيه.
2: فإلى الآن داخل نفسي ما اتخذت هذا القرار.
0: شلون ما فهمت؟ شلون هاني؟
2: هي إيجابيات الترندات.
0: أنت تتكلم الآن عن الترند بشكل عام، خلينا نفصلها. الترند اللي تفضل دائما وين؟ في التسوق، في الملابس، في المطاعم، في المقاهي، في السفر.
2: لك مثل أي مواطن سعودي مثلا تصفح التيك توك على حسب يجيك راح تروح له.
0: لا، أنا بينت اهتماماتك أكثر وين؟ في المطاعم، في المقاهي، في السفر، في التسوق، اهتمامك الشخصي
2: حاليا لطالما أني في جدة غالبا ما راح تكون تسوق، مطاعم، كافيهات ممكن.
0: مطاعم كافيهات. طيب،
1: يعني التابع
2: أكيد طبعاً.
1: حلو. طيب نروح للخطوة الثانية، إذا تابعت بعد كذا شو تسوي؟
2: على حسب، عاد ممكن أروح أجرب، ممكن أكون متردد، وغالباً ما التردد هذا راح يكون هو أكثر حال أكثر.
0: وش اللي يخليك متردد؟ التردد ذا
2: خاصة في المطاعم، لو نجي مثلاً على سبيل المثال أنا ما أحب أني أزور أي مطعم على تين إذا ما شخص معين أنا أثق فيه اني قاعد اقول مدح لي هالمطعم او
0: الشيء
2: هذا.
0: لا لا، ما اتكلم عن شخص معين، اتكلم منه عن الترند بشكل عام، يعني وسائل التواصل اثرت وقدمت لنا هذا المنتج ولا هذا المطعم ولا هذا المقهى على اعتبار انه هو الافضل، وتقرا التعليقات حسيت انه فعلا هو الافضل فيك يا جده، تروح تجرب مع الناس ولا تقول لا يا

0: أخي ما يناسبني، القهوة اللي عند بيتي
1: مصدر
0: أجمل و...
1: كبير، مصدر كبير للانتماء، يحسسك بأنك مع الناس. هذا كلامك واقعي ومنطقي،
0: يعني
1: له دور إيجابي، وهذه خاصية إيجابية.
2: يعني أنت مع،
0: أنت يعني أنت تروح تجرب مع الناس ولا كيف؟
1: طيب افرض مثلا لو نجي ننظر للسلبية، أنا جاي
0: أنت ليش ما تجاوب على السؤال يا هاني؟ ليه أسألك السؤال ما تجاوب؟
1: ما هو هذا اللي بحيرني، هذا اللي بسبب لي.
0: انت طيب ما نتكلم ان ترى مثاليه، نتكلم عن واقعك انت الان، ابي تجربتك الشخصيه مع الترندات. انت مع الناس تروح تجرب ولا لا؟ ايه او لا؟ واقعك انت.
1: صارت لي وصارت الكثير من المستمعين بعد، امور طلعت ترندات عليها لكنها في الحقيقه طلعت امور مضلله، نقدر نسميها.
0: يعني ما جربت؟ يعني جربت وصارت يعني غير مناسبه لك؟
1: ما هي قد الترند اللي احنا
2: يعني. هل جربت انت يا هاني ولقيتها ما هي يعني مجدية بشكل اللي هم روجوا لها؟
1: أيوه نعم.
2: كثير ولا مرة مرتين؟
1: لا مرة مرتين.
2: أيوة
1: مرة اللي أنا أذكرها الحين، وحصلت لي صدمة داخل
0: وشو داخل هذا؟ وش اللي جربته هذا وشكل لك صدمة؟ وشو
1: هذا؟ كان ترند على
2: بدون ذكر ماركات أو شيء.
0: ها؟
1: سيارات.
0: على إيش؟
1: مغسلة سيارات.
2: إيه.
0: وما شاء الله، أنا أغسل موية وصابون تسبب لي صدمة.
1: لا بغض النظر.
0: ها وش واجهت شكل لي صدمة؟
1: هذا مو لكم أنت، سيارتك حجمها ما نستقبل خير شر.
0: وجدتك صدمة؟ بسم الله عليك يا هاني.
1: تحسها هذا كذا والحال كلها.
0: اي نعم.
1: سيارات حول 45 دقيقة انتظار، وفي الأخير يجيك الرد هذا.
0: اي نعم، بيض الله وجهك يا هاني، والله أنت أنيق ومرتب وشخصية حساسة، الله يحفظك يا هاني.
1: لكن انا اشكرك والله استاذ طلال، استاذ خالد، على موضوعكم هذا، لان له ابعاد كثيره. اتمنى ان الشعب السعودي يستغل هالنقطه.
0: نعم،
2: احنا اليوم يا هاني نتكلم على انه في فريقين، في فريق مع الهبات وفي فريق يقول لك لا، فانت اليوم اللي جيت في الوسط، لا انت هنا ولا انت هنا.
1: لا انا هنا ولا انت هنا.
2: وفقك الله يا هاني،
0: انتبه لنفسك يا هاني من الصدمات
1: النفسيه.
0: اي نخاف عليك ترى احنا يا هاني. الله يحفظك يطول عمرك.
2: شكرا لك
0: يا مرحبا. شكرا يا هاني.
2: 011-40-53 للتواصل معنا. ألو يا أيمن.
3: هلا
2: هلا. أوه أيمن بتاعنا، أهلا يا برنس.
3: إزيك عامل إيه؟
2: أخبارك إيه؟
3: الحمد لله والله تمام بخير.
2: عامل إيه؟
3: مية مية الحمد لله.
2: كله تمام؟
3: والله تمام الحمد لله، كنت مفتقدكم جدا والله.
2: مفتقدنا عمالنا 24 ساعه يعني، برضو ترى ما احنا بعملاء.
3: انا عاوز اقول لك ان انا بنتظر البرنامج بتاعكم ده من اليوم لليوم، يعني من الصبح كده بصحي عندي حماسه ان انا اسمع موضوع النهارده هيبقى ماشي ازاي.
0: اليوم عشان الموضوعات تشوف انها مناسبه. أيوة. لك
3: لاني المقتنيات ما كانش عندي مقتنيات، ومعرفتش اعمل مداخله امبارح.
0: ايوه موضوعنا امبارح.
3: النهارده بقى انا بتاع الترندات كلها.
2: ملعبي، جينا في ملعبك.
3: ايوه، لان الترند ده حاجه مهمه جدا، يعني هو توجيه الراي العام او بيساعد، يعني بيساعد على الانتشار بشكل سريع جدا، فمهم جدا، هو علامه تجاريه يعني.
2: ايمن كم عمرك؟
3: انا عندي 30 سنه.
2: ما شاء الله العمر كله. انت يا ايمن اطلع لي من شغلك، اطلع لي من شغلك، احنا نتكلم مع ايمن نفسه الان. ايمن الان من النوع اللي بيشوف العالم ترند على شغله معينه وعلى طول بيروح يمسك اللاين، ولا بيروح يشوف الكافي زحمه ولا الدنيا زحمه وبيخش معاهم، ولا من النوع اللي تقول لا ما بمشي ورا هذه الامور؟
3: عمري ما اهتميت بكافي زحمه او رحت في مكان حسيت ان هو عامل بروباجندا على الفاضي، بل بالعكس انا بشوف الامتيازات اللي عنده ايه، يعني انما مش ما بحاولش ان انا استكشف او يبقى عندي فضول، الفضول بتاعي ياخدني ان انا اروح اصور واعمل حركات كده وانزل على السناب والحاجات دي.
2: حتى لو كنت في مصر؟
3: فعلا ما بعملش كده خالص.
2: هل عندكم مثل ما عندنا هنا الهبات والشغلات دي؟
3: اي فعلا في كل مكان، لعلم حضرتك في كل مكان ان الهبات دي موجوده، وبل بالعكس ده دي قاعده جماهيريه عريضه جدا. يعني
0: طيب.
3: احنا بحس اوقات بحس ان العيب فيا انا مش فيهم هم.
0: لا لا مو ما في عيب في الموضوع هذا، هي كلها اهتمامات ورغبات. انت وش اهتماماتك يا ايمن؟
3: يعني انا مثلا من الناس ان انا عمري مثلا ما حسبت بالجوال. انا لفتني الحته دي جدا وحضرتك بتتكلم فيها. عمري ما حسبت بالجوال ولا حد ان انا عايز الفيزا بتاعتي.
0: لا انا بي اهتماماتك يا ايمن، انت تحب ايش؟ تفضل ايش في حياتك الشخصيه؟
3: ماشي، ان انا مثلا لو شفت مكان جديد فاتح
0: ما ايوه ايش هو المكان يعني؟ تفضل التسوق، الملابس، العطورات، المطاعم، المقاهي، ايش
3: اماكن تسويق؟ احب ان انا اشوف العروض اللي ما بينها ايه، وهشوف والاقبال عليها عامل ازاي، واقارن ما بينها وما بين حاجه تانية. يعني مش من النوع اللي انا يعني لما بنزل اجي اشتري حاجه ما بشتريش حاجه من مكان
0: يا واحد. يا ايمن لا عليها. باختصار يا ايمن، لو مثلا فتح مطعم كشري على اصوله يا ايمن، قال وشفت اللاين طويل والعالم كله واصحابك، يا ايمن روح جرب، روح تروح معاهم.
3: لا
0: يا كشري يا ايمن
2: فلافل
0: يا ايمن كشري على اصول
3: فلافل اعمله عندي في البيت ما في.
0: لا طيب. هذا على الاصول. هذا على الاصول يا ايمن
2: منفوحه.
3: احنا في بيته
2: طيب منفوحه.
3: ده انا شيف اصلا، انا عندي مطعم.
0: ايش السبب طيب اللي خلاك تمتنع وما تروح مع الناس؟
3: احس ان انا بص مبدئيا كده مش هلاقي الخدمه اللي انا بنتظرها، ما في وسط الزحمه ديت ما عنديش تقييم للمكان.
0: ايوه
3: ما بقدرش اقيم المكان في وسط الزحمه. فمش هلاقي الخدمة اللي أنا منتظرها، غير إن أنا ممكن أروح في وقت تاني بس يكون فاضي، ما عنديش مانع. بس في وسط الزحمة عمر ما اهتم إن أنا ممكن أخش المطعم أو الكافيه ده.
0: اها والله يعني ما شاء الله رأيك فعلا يعني.
2: يعني أنت يعني من النوع اللي ما بتسلم مخك للناس وهم اللي مشوك.
3: ما بيغرنيش شكل الناس وزحمة المكان، لا بالعكس.
2: يعني ما يهمك يقولوا لك اصحابك ولا ناسك يقول انت قديم ولا انت؟
3: لا لا لا لا لا، والبساطه ما فيش احسن منها.
2: البساطه
0: ما هو الناس الان يا ايمن صاروا الان يخجلون يعني من تصوير البساطه اليوميه وحياتهم والمتواضعه. قالوا لا احنا لما نصور بهالطريقه شوف الناس ينظروا لنا، شوف كيف معقولها.
3: بس مش لازم ان انا بكاشف حياتي كده على العلن، وان انا كل حاجه بعملها اروح اصورها وانزلها.
2: انت لما تصور من الرياض من هنا يشوفونك اللي هناك ايش يقولوا لك يعني في حياتك البسيطه؟
3: لا ما بتصورش لعلمك بقى.
2: مشكله والله. معجبين عندك كثير يا ايمن.
3: بالعكس والله، بس بخاف جدا من عيون الناس. ما بحبش
2: اوف يا عيون يعني الناس.
3: ايوه
2: الله.
3: ايوه طبعا
2: الله.
3: لازم اداري
2: دالي على
3: رياضك
2: تقيل. يلا انتبه على نفسك يا ايمن وليلتك سعيدة ان شاء الله.
3: ربنا يسعدك.
2: اهلا اهلا يا ايمن.
3: هلا
2: هلا هلا
0: هلا. ام خالد
2: 011 40 5 3. ام خالد هلا وسهلا. وعليكم السلام
0: ورحمة الله.
4: حياتي لك أستاذ خالد وطلال.
0: يا مرحبا يا أم خالد،
4: هذه أول مشاركة لي.
0: الله يحييك.
2: ساعة المباركة.
4: أنتوا تتكلمون بس يعني الترندات حقت بس القهوة وكذا صح؟
2: أي شيء.
0: لا كل شيء.
4: والله أنا صراحة ما يعني ضدها، ما أحب يعني أشارك ولا شيء يعني في الترندات وكذا.
2: ليه؟
4: يعني ما أخاف، ما أحب كذا.
2: تخافين؟
4: على البساطة
0: يا سلام عليكم خالد، ما في أجمل والله من البساطة ومن التواضع وحياتنا البسيطة، ما في أجمل منها.
4: أي والله أنا أشرب القهوة هذه يعني السودة وكذا، لكن
0: تشربينها في البيت تسوينها ولا من برا؟
2: أم خالد
4: أشتريها من برا.
2: أنت من النوع اللي تتابعين يعني شوفي النساء ولا الرجال كل واحد عنده اهتمام صح ولا لا؟
4: ايوه طبعا.
2: فتشوفين الترندات موجوده مثلا في محل، تتابعين انت الازياء، تتابعين مثلا على قولكم المواعين، تتابعين الاشياء دي، ما تروحي لها لما يقولون فتحوا محل شيء زي كذا؟
4: لا والله ممكن اروح، لكن بعد اسبوع 10 ايام ممكن صح اني اروح طبعا، ما هو نهائيا ما اروح، بس يعني بعد ما يمر وقت.
2: اها
4: ما هو لازم من يوم يفتح اول يوم ثاني يوم، لا والله صراحه.
2: طيب انت ما من النوع اللي تصورين توثقين الاشياء لما تروحين ولا شيء؟
4: الا اصور، لكن هذا الشيء صراحه يعني نادر، ممكن كل فتره طويله مره، مثل ما تقول يعني كل شهرين ثلاثه مره واحده بس.
2: وهذا للناس ولا لنفسك؟
4: الاغلبيه والله لنفسي، ما انشر ما احط ولا شيء، احط لكن جدا بسيطه يعني.
2: وفق الله يا ام خالد والساعة المباركة، وشكرا لتواصلك معنا، وان شاء الله ما هي باخر اتصال، ان شاء الله دائما تصيرين معنا صديقة في برنامجنا
4: ان شاء الله. والله انا قاعدة اتابعكم الان، هذا ثاني شهر.
2: يا مرحبا،
0: الله يحييك.
2: يا
0: مرحبا، الله يحييك ام خالد. مرحبا.
2: تحياتي لك. شكرا لك يا ام خالد.
4: العفو.
2: هلا وسهلا.

كانت هذه مشاركة الأحبة الكرام المستمعين في هذه الزاوية، استفدنا الحقيقة من الآراء المطروحة. في الأخير يعني ما في مستند علمي يقول هذا تصرف خطأ ولا يمكن أن نعده طبيعي ولا غير طبيعي. هذا الأمر طبيعي يعني في حياتنا اليومية، مطعم ولا كافي ولا وجبة ولا منتج ولا براند، هذه كلها موجودة في حياتنا، موجودة، لكن الإنسان يوصي عليها من باب التجربة. مثل الإنسان الآن لما يدخل في مناسبة اجتماعية وفي مجلس ما شاء الله ودخل بالساعة الزينة، واحد منهم سأله قال يا أخي الساعة من وين شريتها؟ يعني كان يرشد إلى مكان أفضل يقدم يعني جودة في الساعات. هذا مثال بسيط، هذا واقعنا حتى في الأمور الاستهلاكية يعني في حياتنا اليومية. كثير من الناس يرتادون مثل هالمطاعم والمقاهي، وبعضهم سبحان الله يعني يعجب هذا الأمر ويرجع له مرة ومرتين وثلاث واربع، خلاص جاز له الموضوع هذا، ما يمكن يتغير ولا يمكن حتى يغيره، ما يقدر تكيف مع هذا الأمر، تكيف معه. وهذه طبيعتنا يعني طبيعة الحياة، لكن ما يجي أحد يقول هذا صح هذا خطأ، ما نقدر ما نقدر. أنتوا ترجعون للماضي، في شيء كان يسمونه الموضة كانت موجودة، ولا الصيحة التقليعة، هذه كلها موجودة، شيء من الاندفاع من مجارات الغير. وأحيانا الإنسان يعني يسير في هذا الطريق من غير هدف، من غير هدف، فقط أنه يمشي مع الناس أو يشتري هذا المنتج الشهير، وتلقى الجموع بمختلف الفئات والمستويات الاجتماعية والمادية يعني توحدوا إلى هذا المنتج أو إلى هذا المقهى أو إلى هذا المحل التجاري، كلهم يعني مهما كانت الظروف والقدرات وبغض النظر عن مدى حاجتهم يعني الفعلية لهذا الشيء، لكن سار بين الناس وصار عادي وساد بينهم، فصار الأمر طبيعي طبيعي. ما حد يجي يقول هذا خطأ، ما فيه، واحد دخل مثلا يجرب هذا الأمر والثاني يجرب مثلا ذاك المحل، وكأنها هي رغبات استهلاكية فقط، فقط عند هؤلاء الجماهير وهؤلاء العميل أو هؤلاء العملاء. يقول لك هذا عميل اليوم جانا يقدم له خدمة تسويقية، وبعضهم يقول لا انتبه ترى هذا تقليد في غير مجالات الاستهلاك، حنتكلم عن مظاهر اللبس أو مظاهر الأزياء أو قصات الشعر أو ملامح الوجه أو السيارات أو الأفكار التجارية أو حتى السفر وفي السياحة. هذا يقول لك انتبه ترى هذا يسمى تقليد، لكن الرغبات الاستهلاكية لا تختلف، يختلف هذا الموضوع. هذا الناس يعني يجتمعون عند فترة ويختفي هذا الأمر، فئة عمرية محددة يمكن عندها هذا الاهتمام، عندها قراءة محددة لهذا الموضوع، أو تأسرهم هذه المشاهدات السينمائية المليونية الموجودة فينجرفون نحوها وخلفها. لازم يجربون لأن فيها طابع خاص، فيها نكهة مختلفة، مختلفة إذا سادت بين الناس بالتصوير والمونتاج والموسيقى والأغنية والتقديم والمدح والثناء والإطراء، فيعتقد اللي ما جرب أنه منكفى في هذه العزلة، منكفي، يقول لا ليش أنا ما استمعهم في هذا الطوفان، أبمشي معهم أبمشي معهم، مع أن عنده اهتماماته الخاصة، لكن يقول بجرب، وش يضر؟ عنده احتياجات اللي تناسبه، لكن بسير معهم، عنده رغبات اللي ما أحد يختلف عليها، لكن يجب أن يكون كائن اجتماعي بفطرته كما يقول هو، يعني ما احنا نقول، هو اللي يقوله، يعني بسير. طبيعة الإنسان في المجتمع سبحان الله يؤثر ويتأثر ويتفاعل مع المحيط اللي حوله، مع الوسيط. صحيح أنها جموع عامة وموجودة في مجتمعنا، لكن الناس يقولون في مثل الشعبي وش يقول مع الخيل شقرة، يعني الناس ماشي على كل الترندات أو كل الهبات. يعني احنا نتكلم في هذا الأمر الحقيقة لأمرين، يعني في طرحنا هذا الموضوع، أول شيء نشوء هذه الترندات أو الهبات، والثانية سهولة الانجراف لها ليغلب الشباب خلفها. يعني الأولى ما في شك أنها هدف مادي ربحي استثمار بحت، اللي تنشأ هذه الترندات هدفها ترى استثمار، واغلب الناس اللي تشوفهم منصات تواصل يتكلمون عن هذا الموضوع مدفوع، مثل الإعلان المدفوع هذا، أنا أريد أن أسوق لهذا المنتج

فالهدف مادي ربحي استثماري ما في شك، يعني لكن واستغل وسائل النشر والدعاية الرائجة والناس اللي يحضرون يصورون وهم كثر. الثاني يمكن تعود إلى مستوى الوعي، الانجراف الأعمى نحو هذه التقليعات أو هذه الترندات، يعني ما في شك أن مستوى الوعي الفكري والثقافي مختلف على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع. لكن تكلمنا حقيقة في نهاية هذا الموضوع عن الموقف المثالي منها، كل الآراء الحقيقة شاركوا وأثنوا وأثروا هذه الحلقة بكثير من العلم والمعرفة والتجارب الحية الواقعية. عطر التحايا لكم، فاصل ثم إلى ضيفة الحلقة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس، الخامسة مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
5: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
6: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
5: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
8: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: تعاليل

0: الليلة نتكلم عن التصوير، وهي فكرة رائعة وجميلة. فكرة التصوير أن تكون حاضرة في كل مناسبة، لأن هذه اللحظات اللي تمر بثوان قليلة تعيش معنا السنوات في الكاميرا، في الصورة، ضحكة، دمعة، نظرة. وهنا يأتي دور الفنان اللي يعرف يقتنص هذه اللحظات قبل ما تختفي بثواني. الليلة ضيفتنا اختارت أنها حاضرة في الذكريات من خلال عدستها المختلفة، بعيدا عن الكاميرا الضخمة والعدسات الاحترافية. اعتمدت على شيء موجود في أيدينا وهو الجوال. أهلا وسهلا بضيفتنا المصورة شهد الحليمي. حياك الله يا شهد.
1: الله يحييك.
0: كيف هلو. الحال؟
2: هلا وسهلا بشهد.
0: شهد؟
1: أيوة معك.
0: حياك الله، كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام.
0: أهلا وسهلا، الله يحييك. أنت على الهواء الآن عبر إذاعة الرياض في برنامج تعاليل، والحقيقة يعني هذا اللقاء نحاول نفهم كيف شهد تفوقت وتميزت بالتصوير عن طريق الجوال.
1: بداية حابة أشكركم على هذا الترحيب الجميل، وسعيدة جدا بوجودي معكم اليوم.
0: أهلا وسهلا، حياك الله يا شهد.
1: طبعا في البداية كانت البداية في 2020،
0: أي
1: لما كان أيام كورونا، فأخذت دورة تصوير بالجوال عن بعد مع المصورة زهرة فوزي.
0: ممتاز.
1: وهي اللي عززت الشغف هذا بداخلي.
0: وش يفرق الآن تصوير الجوال على الكاميرا؟
1: طبعا كل جهاز ولا احترافيته أكثر. لكن الجوال حاليا في أيدي الكثير من الناس.
0: يعني فكرة التصوير هي موجودة عندك من أول، مثل الموهبة، الهواية، الشغف؟
1: في البداية لا، ما كانت موجودة. إلين أخذت الدورة والحمد لله، يعني المصورة كانت جدا متعاونة وعززت هذا الشيء داخلي.
0: ممتاز. وكبرت هذه الفكرة ودرستي وطورتي وصرت تصوري في المناسبات.
1: أيوة بالضبط، يعني هو التحول الحقيقي صار لما دخلت تخصص الإعلام المرئي والمسموع في جامعة النجف.
0: ممتاز.
1: عرفت إنه هذه مو مجرد هواية، وإنما ذاك الشغف ممكن إنه يتحول إلى مهنة،
0: إلى استثمار.
1: أيوة بالضبط.
0: وهذا موجود في المناسبات فقط، مناسبات السعيدة اللي هي الزواجات، ولا مناسبات الخاصة؟
1: طبعا هذا غير مقتصر على المناسبات الكبيرة، يعني ممكن انه يكون حتى لو افتتاح، مناسبات صغيرة مثل العقد، الخطوبة.
0: ممتاز.
2: شغالة في التصاميم انت؟ يعني ممكن تصورين وتصممين؟
1: ايوه اكيد، هذا من شغلي.
2: اها حلو. يعني انت الان دخلتي موضوع غير التصوير، التصميم.
1: ايه.
2: ما فكرت يوم من الأيام تستبدلين الجوال إلى أنك تنتقلين مرحلة التصوير الاحترافي؟
1: صراحة لا، لأني أشوف أن الجوال يعني موجود عندي على يعني طول الوقت، فليش ما أستثمر فيه؟
2: هو الفكرة أنه يعني ممكن العمل في فقط في أشياء محدودة، لكن لما يكون توصل لمرحلة التصوير الاحترافي ممكن تبدين تصورين المناسبات الكبيرة، الاحتفالات الكبيرة، ولا؟
1: أكيد أكيد، وقتها ممكن أني أتطرق إلى التصوير بالكاميرا الاحترافية.
2: يعني ما فكرت أنك أنت ترفعين يعني تنتقلين لمرحلة ثانية
1: في هذه الفترة؟ لا إلى الآن.
2: البرامج اللي تصممين عليها هي برامج الجوال، ما هي برامج يعني على كمبيوتر وعلى كذا؟
1: لا، حاليا أشتغل على الآيباد والجوال.
0: أكثر شيء تركزين عليه في هالمناسبات، يعني أقصد اللقطات.
1: أكثر شيء بالنسبة لي كلهم مهمين.
0: لا مثلا الضحكة، الدمعة، العفوية، وش الزاوية هذه اللي تحاولين تقتنصين هذه الفرصة وتسجلين هاللقطة؟
1: يعني هو كل اللحظات مهمة أكيد، لكن طول الوقت أنا على أهبة الاستعداد عشان أخذ كل اللحظات.
0: الله
1: هذه.
0: يا سلام يا سلام.
1: الأب وغيرها.
0: وش أكثر لقطة طيب؟ أكثر لقطة ما زالت عالقة في ذاكرتك إلى اليوم، لها ذكرى وقصة؟
1: كانت لحظة استقبال أم صديقتي صاحبتي، يعني كان يوم

0: رفضها بعد فقدان أبوها.
1: مشاعر مختلطة صح؟
0: جدا.
1: إيه ووثقتيها وصورتيها؟
0: أيوة أكيد.
1: بكيتي؟ تأثرتي؟
0: شوية.
1: ترى حتى المصور أحيانا لما ينقل هذه اللقطات من خلال العدسة ترى المشاهد والمتلقي يتأثر أحيانا، يتأثر يعني من خلال هالصورة ومن خلال اللقطة يبدأ يتأثر شوي. عاد انت اضافتي عليها موسيقى حزينة ولا شيء تأثروا؟
0: هو أكيد خصوصا إذا كانت الزاوية زاوية جدا مناسبة للقطة هذه.
1: ايه
2: شاهد، أنا طبعا ليه تعمد قبل شوي أسألك عن التصوير والكاميرات والشغلات، أنت أكيد تروحين احتفالات مناسبات كبيرة صح؟ افتتاح شغلات.
0: أيوة أكيد.
2: ما تلاحظين أنه هذول أصحاب الكاميرات والدنيا وأنت جايب الجوال ما تحسين أنه في نظرة شوي يقولون هذه وش تبي ولا زاحمنا ولا شيء؟
0: طبعا أكيد، يعني خصوصا بعض الناس لما تسمع مصورة جوال تتوقع إنها مجرد لقطات عادية، لكن لما تشوف النتيجة تنصدم.
1: إيه.
2: أنت دائما طبعا في الأجهزة تحاولين تأخذين أكثر شيء يكون البكسل فيه عالي والشغلات هذه؟
0: إيوة أكيد، عشان أطلع بدقة وجودة جدا جميلة.
1: وش اللي يفرق طيب جوالك عن جوال الآخرين؟ معنا كلهم يجايين يعني مثل المناسبة والحفل ويصورون، ليش تصويرك يكون هو الأميز بينهم؟ في استخدامات ثانية في المونتاج والبرامج؟
0: هو السر مو بالجوال نفسه. السر باختيار الزاوية وتوقيت أخذ اللقطة.
1: والإضاءة يفرق بعد؟
0: أكيد الإضاءة جدا مهم.
1: يعني الإضاءة والزاوية هذا اللي يفرق عن تصوير الناس.
0: بالضبط. أيوة.
1: وهي أخطاء يعني تشوفينها بنفس الوقت، يعني اللي ما يعتمد على الزاوية ولا يشوف الإضاءة مناسبة تخرب الصورة واللقطة.
0: أكيد حتى الجودة أصلاً تختلف.
2: في سر من الأسرار تقدرين تنصحين فيها للناس اللي يحاولون الآن يعني يدخلون موضوع التصوير عن طريق الجوال؟
0: طبعاً أكيد. يعني
2: وش تنصحين؟
0: يعني أنا بدايتي كانت بدون عدة، بدون معدات، بدون أي حاجة. بالنسبة لي أقدر أقول لهم إنه لا تنتظرون من فرصة تجي إلى عندكم، صنعوها بنفسكم لأن التجربة خير برهان.
2: وش الأدوات اللي معك أنت والعدة اللي تقولين عنها؟
0: الآن عندي إضاءة سوفت بوكس ومع اهتزاز وغيرها من الأشياء المهمة للتصوير. يعني
2: تصورين بالأوزمو بالشغلات دي ولا؟
0: أيوة أكيد.
1: أنت شايفة مستقبل التصوير بالجوال راح يلغي مسألة التصوير بالكاميرات والعدسات الاحترافية؟
0: بالنسبة لي أشوف أن لكل شغلة أو لكل جهاز مهمة خاصة.
1: يعني في بعض المناسبات يعني مناسبة لها مثلا تصوير الجوال وبعضها لا.
0: ممكن، لكن بالنسبة لي أشوف أن أني أميل أكثر في تصوير المناسبات إذا كان في كاميرا وفي أشياء، أميل أكثر لتصوير الكواليس لأن هذه ذكرى جدا جميلة. حتى
2: تروحين للتفاصيل الصغيرة.
0: أيوة أكيد لازم أركز على كل شيء.
1: طيب التصوير بالجوال هو مناسب لكل المناسبات، مناسبة زواج، مناسبة اجتماع عائلة، مناسبة أطفال، ولا لا هو محدود في مناسبات ضيقة التصوير بالجوال؟
0: لا أكيد متوسع بشكل كبير. يعني مناسبة الزواج مثلا ممكن ان احنا علينا تصوير الكواليس، تصوير تجهيز القاعة.
1: هذه بالجوال.
0: ايوه بالضبط.
1: اي نعم، لكن التصوير الاحترافي راح يكون بكاميرات احترافية.
0: ايوه.
1: اي ممتاز ممتاز، انا شاكر ومقدر الحقيقة حضورك، مصورة متميزة وابدعت الحقيقة في مجال التصوير بشكل عام، ودائما تذكرين الناس بأجمل الذكريات يعني من خلال التقاطك لهذه الصور التي ستكون حاضرة في مناسباتهم.
0: شكرا لك، شكرا على كلامك الجميل.
2: شكرا لك يا شاهد،
1: كل التوفيق لك. شكرا لضيفتنا الكريمة المصورة شاهد الحليمي. شكرا لكم أنتم أحبتنا الكرام على طيب الاستماع وكرم المتابعة. غدا إن شاء الله لقاء جديد عند العاشرة ليلا في برنامج

0: مجد تعليل، نسعد بكم بالمتابعة وكذلك بالاستماع والمشاركة معنا. دائما البرنامج يطرح الموضوعات الخفيفة التي تلامس معظم شرائح المجتمع، يعني موضوعات خفيفة اجتماعية إنسانية تربوية، ونستفيد الحقيقة من تجارب الأحبة الكرام. الزاوية الثانية فيها لقاءات مع النجوم، مع المواهب الشابة المبدعة في شتى المجالات، حتى نثري هذا الحوار بكثير من نجاحاتهم.
1: نعم، شكرا لك طلال. أنا الحين بروح أشوف إيش الهبة الحين، ما في كلام. يلا،
0: فريق العمل كان معكم من الإعداد نوف الرخيم، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج فيصل النفيعي. إلى اللقاء.
1: تصبحون على خير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعودية الخضراء والتشجير.
2: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. وش رايك تعطي نفسك ساعة واحدة بس بدون جوال ولا ايباد ولا حتى لابتوب، ساعة تقضيها مع اهلك او تقرا فيها كتاب او تمارس هواية تحبها؟ يمكن تكتشف ان اجمل اللحظات هي اللي نعيشها بعيد عن الشاشات. جربها اليوم، ساعة لك مو لاجهزتك. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعودية الخضراء.

مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. في كل مرة مستمعينا نرسل فيها رسالة أو نشغل مقطعا أو نطلب من الذكاء الاصطناعي إجابة، يدور خلف الشاشة عالم كامل من الخوادم ومراكز البيانات يعمل ليل نهار، وهذا العالم يستهلك طاقة ويخلف انبعاثات ويولد نفايات. الرقم العالمي صادم، مراكز البيانات استهلكت قرابة 415 تيراوات في الساعة من الكهرباء في 2024، أي ما يعادل نحو 1.5% من استهلاك العالم بأكمله، ومتوقع أن يتضاعف الرقم إلى 945 تيراوات في الساعة بحلول 2030، أي ما يقرب من استهلاك اليابان كاملة من الكهرباء سنوياً. لكن مستمعينا، للقصة وجه سعودي مهم، فالمملكة تبني مراكز بيانات ضخمة ضمن رؤية 2030، وفي الوقت نفسه تتصدر العالم العربي في حجم النفايات الإلكترونية. كيف نوازن بين الطموح الرقمي والمسؤولية البيئية؟ وهذا هو محور حلقتنا اليوم. ويسعدنا مستمعينا أن نستضيف المهندس بدر عبدالله العوبثاني، المختص في استدامة تقنية المعلومات وعضو

0: فريق نخبة الاستدامة الفائز بالمركز الثاني في هاكاثون بيئاثون في مسار تحسين ممارسات تقنية المعلومات للحد من الأثر البيئي، ليأخذنا في جولة عملية حول كيف نجعل تقنياتنا أخف وطأة على كوكبنا. فأهلا وسهلا بضيفنا الكريم في السعودية الخضراء، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. مستمعينا الأعزاء، كثير منا يظن أن العالم الرقمي عالم نظيف بلا دخان ولا مداخن، والحقيقة عكس ذلك تماما. كل خدمة سحابية، وكل بريد، وكل مقطع فيديو نشاهده، وكل استفسار للذكاء الاصطناعي يحرك خوادم تستهلك كهرباء وتبعث كربون. وللتقريب يقدر أن استفسارا واحدا على نماذج الذكاء الاصطناعي يستهلك في المتوسط نحو 0.3 واط كل ساعة. رقم صغير مستمعين الكرام، لكنه يتضخم حين نضربه في مليارات الاستخدامات يوميا. والمفاجأة أن البصمة الكربونية لقطاع مراكز البيانات تقدر بنحو 2-5% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميا، أي أنها تضاهي قطاع الطيران بأكمله، بل تتجاوزه في بعض التقديرات. ومع توقع وصول عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت إلى أكثر من 29 مليار جهاز بحلول 2030، فإن الأثر مرشح للتصاعد لا للتراجع. والأثر مستمعينا لا يقف عند الطاقة، فالعالم متجه لإنتاج قرابة 74 مليون طن من النفايات الإلكترونية سنويا بحلول 2030، وهي أسرع أنواع النفايات نموا على الإطلاق. وفي المملكة تنتج ما يتراوح بين 3-4 ملايين طن من النفايات الإلكترونية والكهربائية سنوياً، ما يضعنا في صدارة المنطقة. سؤالنا هنا مستمعينا للمهندس بدر، حين نتحدث عن الأثر البيئي لتقنية المعلومات، ما المكونات التي تصنع هذا الأثر فعلياً، ولماذا يغيب عن وعي أغلب المستخدمين؟
1: العالم الرقمي يبدو لنا جميعاً أنه نظيف ومريح وناصع البياض، لأننا نتعامل مع شاشات وتطبيقات سريعة بلمسة زر. بس خلف هذه الشاشات يختبئ أثر بيئي ضخم وملموس يغيب عن وعي أغلبنا. خلونا نتخيل مع بعض حجم هذا الأثر من خلال لغة الأرقام. مراكز البيانات العملاقة وشبكات الاتصال التي تخدمنا طوال 24 ساعة بدون توقف تستهلك وحدها عالميا نحو 1.5 من إجمالي كهرباء العالم، وهي طاقة هائلة يذهب أغلبها للتبريد المستمر لهذه الخوادم. هذا غير عمليات التصنيع المعقدة للأجهزة التي تستهلك موارد الأرض وتترك بصمة كربونية عالية قبل حتى ما يوصل منتج ليدنا. والجانب الأخطر هنا هو النفايات الإلكترونية. إيش رأيكم لو أقول لكم إن المملكة تتصدر المنطقة في هذا الجانب بحجم يبلغ من 3-4 ملايين طن سنويا؟ هذا الرقم للأسف إنه صادم، يعود لوتيرة التحديث السريع للأجهزة وشغفنا المستمر بالجديد. والسبب الجوهري في غياب هذا الوعي إن الأثر البيئي الرقمي غير مرئي بطبيعته، فالانبعاثات الكربونية ما تطلع مباشرة من شاشة جوالك ولا من شاشة حاسوبك وانت تتصفح، بل تخرج من محطات توليد الطاقة والمصانع اللي تغذي هذه الشبكات والخوادم على بعد آلاف الكيلومترات عن عين المستخدم.
0: مستمعين الكرام، مراكز البيانات هي قلب الاقتصاد الرقمي النابض، وهي أيضا أكبر مستهلك للطاقة في هذا القطاع. والمملكة في طفرة بناء حقيقية، حيث بلغت قيمة سوق مراكز البيانات الخضراء في السعودية نحو 971 مليون دولار في 2025، ومتوقع أن تقفز إلى أكثر من 4.2 مليار دولار بحلول 2034. والأهم مستمعين الكرام أن التوجه ربط هذا النمو بالطاقة المتجددة، مثل مشروع مركز بيانات بقدرة 1 جيجاوات في أكسجون بينيوم يعمل على طاقة نظيفة، بما يتقاطع مع هدف المملكة بالوصول إلى 30 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030. لكن التحدي مستمعينا ليس الكهرباء فقط، فهذه المنشآت تولد حرارة هائلة وتحديد

0: مباشر للرقاقة التي تخفض استهلاك الطاقة والماء معاً. سؤالنا لضيفنا الكريم: كيف يمكن لمركز بيانات وهو منشأة ضخمة الاستهلاك بطبيعتها أن يكون أخضر فعلاً وليس أخضر على الورق فقط؟
1: خلونا نتفق أن مراكز البيانات هي عصب العالم الرقمي. لو نلقي نظرة على هذه المراكز بنشوف أنها بمثابة المصانع العملاقة لعصرنا الحالي، وهي أكبر مستهلك للطاقة في القطاع الرقمي بأكمله. ومع الطفرة الإنشائية والتموية الكبيرة اللي تشهدها مملكتنا الغالية اليوم لتكون مركزاً تقنياً إقليمياً، صار مهم جداً نميز بين المركز الأخضر فعلاً والأخضر على الورق أو شكلاً فقط. يا ترى كيف نفرق بينهم؟ المركز الأخضر شكلاً ممكن يكتفي باتباع معايير تسويقية سطحية، أو يشتري شهادات تعويض كربون عشان يظهر بشكل صديق للبيئة في الإعلام، بدون ما يغير أي شيء حقيقي في طريقة تشغيله المستهلك للطاقة. وعشان نشوفه بصورة أوضح، المركز الأخضر فعلاً وواقعاً هو اللي يقوم على ركيزتين أساسيتين. الأولى هي مصدر الطاقة، بحيث يعتمد بالكامل على طاقة متجددة ونظيفة، تماماً مثل النموذج السعودي الرائد في مشروع أوكساجن بنيوم، وهو مركز بيانات عملاق بقدرة 1 جيجاوات يعمل بالطاقة النظيفة بنسبة 100%. والركيزة الثانية هي كفاءة التشغيل والتبريد. فمراكز البيانات بطبيعتها منشآت ضخمة الاستهلاك للتبريد. المركز الأخضر فعلاً هو اللي يوظف تقنيات تبريد متطورة، ويستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي عشان تدير الأحمال وتقلل الهدر الكهربائي والحراري لأقل حد ممكن. هذا هو الجوهر الحقيقي للاستدامة الرقمية.
0: مستمعين الكرام، الحلول ليست كلها مشاريع عملاقة، هناك ممارسات يومية على مستوى المؤسسة والفرد تصنع فرقا تراكميا، وهي إطالة عمر الأجهزة بدل استبدالها بوتيرة سريعة، وتفعيل إدارة الطاقة على الخوادم والإصلاح بدل الرمي. وفي المقابل الواقع يحتاج عملا جادا، فما يعاد تدويره من النفايات في المملكة لا يتجاوز حاليا 3-4%، بينما تستهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة رفع النسبة إلى 95%. الفجوة كبيرة لكنها فرصة أكبر. والمدهش مستمعينا أن النفايات الإلكترونية ليست عبئاً فقط، بل منجم حقيقي، فالأجهزة المهملة تحوي معادن ثمينة كالذهب والفضة والنحاس والكوبالت، يمكن استعادتها وإعادة استخدامها، وهو ما يعرف بالتعدين الحضري، أي أن الجهاز الذي نرميه في القمامة قد يحمل في داخله ثروة نهدرها مرتين، حين ننتجها وحين ندفنها. سؤالنا للمهندس بدر: ما الممارسات العملية التي تنصح بها المؤسسات والأفراد لتقليل بصمتهم الرقمية بدءا من اليوم ودون انتظار مشاريع كبرى؟
1: كنا نلاحظ أن الكلام عن البيئة أحيانا يروح للمشاريع العملاقة، بس الجميل في بنف البصمة الرقمية هو أننا ما نحتاج ننتظر هذه المشاريع. في خطوات ذكية نقدر نطبقها من اليوم ومن هذه اللحظة. بس السؤال يطرح نفسه هنا: وش نقدر نسوي كأفراد أو كمؤسسات؟ على مستوى الشركات والمؤسسات، الخطوة الأساسية هي الانتقال للحوسبة السحابية المشتركة، بدلا من تشغيل خوادم محلية تستهلك طاقة مستمرة دون كفاءة عالية، بالإضافة إلى تفعيل سياسات إيقاف التشغيل الذكي للأجهزة خارج أوقات العمل. أما على مستوى الأفراد، فالسلوكيات البسيطة تصنع فرق هائل جدا. نبدأها بالتنظيف الرقمي، يعني حذف الإيميلات القديمة والملفات المتراكمة على السحابة اللي ما نحتاجها، لأن بقائها يعني استهلاك مستمر للطاقة في مراكز البيانات، وأيضا تقليل سرعة استبدال أجهزتنا وجوالاتنا سنويا بدون حاجة حقيقية. وهنا خلونا نعترف بنقطة مهمة بالأرقام: نسبة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في المملكة حاليا ما تتجاوز 3-4%، في حين أن مستهدفات الرؤية طموحة جدا وتسعى للوصول إلى 95%. هذا الفارق الكبير هو دعوة صريحة لنا كلنا عشان نتخلص من أجهزتنا القديمة والتالفة عبر القنوات والجهات الرسمية المعتمدة

0: مستمعين الكرام، المفارقة الجميلة أن التقنية نفسها هي التي تستهلك الطاقة، يمكن أن تكون أقوى أدواتنا لحماية البيئة. مبادرة السعودية الخضراء أكبر جهد بيئي في المملكة باستثمارات تتجاوز 187 مليار دولار، تستهدف خفض الانبعاثات بنحو 20 مليون طن سنويا بحلول 2030، والتقنية حاضرة في قلب هذا الجهد. فالذكاء الاصطناعي مستمعينا وتحليل البيانات يستخدمان اليوم في مراقبة الغطاء النباتي عبر الأقمار، وفي إدارة الشبكات الكهربائية الذكية لتقليل الفاقد، وفي الزراعة الدقيقة لترشيد المياه، وفي رصد الانبعاثات لحظة بلحظة. المعادلة إذن ليست تقنية ضد بيئة، بل هي تقنية موجهة بوعي لخدمة البيئة. سؤالنا نوجهه للمهندس بدر، كيف ترى مستقبل العلاقة بين التقنية والبيئة في المملكة خلال السنوات القادمة؟ هل التقنية عبء على الاستدامة أم رافعة لها؟
1: اللي يشغل بال كثير من المهتمين والمختصين اليوم، هل التقنية عبء على الاستدامة أم رافعة لها؟ لو نسأل أنفسنا هذا السؤال بشكل أعمق وننظر الأرقام والمعطيات الحالية، بنشوف أن النظرة للمستقبل القريب تجمع بين واقعية التحدي وتفاؤل الطموح الكبير. فالتقنية بطبيعتها وسياقها الحالي هي سلاح ذو حدين. صحيح أنها تستهلك طاقة وتترك بصمة كربونية إذا لم تدر بالشكل الصحيح وبكفاءة عالية، ولكن اليوم في المملكة العربية السعودية تتحول بسرعة فائقة وبتوجيهات رؤية 2030 لتكون الرافعة الأساسية والممكن الأول والمحرك الحقيقي لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة. المعادلة الحقيقية هي أننا في عالم البيئة والمناخ ما نقدر ندير أو نتحكم أو نحسن أي شيء ما نقدر نقيسه بدقة ونرصده أولا بأول. ما لا يقاس لا يمكن إدارته، وهنا بالذات يجي الدور الجوهري والعبقري للتقنية الحديثة Green IT. فمن خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة وتحليل البيانات الضخمة وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء، صار عندنا بمثابة النظارة الرقمية والأداة الذكية اللي تعطينا القدرة الفائقة على مراقبة حجم الانبعاثات لحظة بلحظة والتنبؤ بالتغيرات البيئية قبل حدوثها. وأتمتت أنظمة الطاقة والتبريد في المنشآت ومراكز البيانات لتقليل الهدر الكربوني والكهربائي لأقل حد ممكن. ومبادرة السعودية الخضراء عندما أطلقت كشاهد على جهودنا الوطنية وضعت مستهدفا طموحا جدا، وهو خفض الانبعاثات بمقدار 20 مليون طن سنويا بحلول عام 2030. وتحقيق هذا الرقم الصعب والضخم على أرض الواقع ما رح يتم بالتأكيد بالطرق والأدوات التقليدية البسيطة، بل يتطلب بالضرورة حلول رقمية ذكية ومبتكرة وجريئة تقود هذا التحول وتختصر لنا الوقت والجهد وتضمن الكفاءة العالية في الأداء البيئي. وهذا يوصلنا لنتيجة واضحة وحتمية، السنوات القليلة القادمة في مملكتنا الغالية راح تشهد اندماجا كاملا ذكيا وغير مسبوق بين قطاع التقنية وقطاع البيئة Green IT، لتصبح التكنولوجيا هي المحرك التشغيلي والأساسي للاستدامة، ونقدم من خلاله للعالم أجمع نموذجا حقيقيا يرفع الرأس يثبت كيف يقدر الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي انهم يحمون كوكب الارض ويخدمون رفاهية الانسان والتنمية المستدامة في نفس الوقت.
0: مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة نقول بأن البيئة لم تعد قضية الغابات والأنهار فقط، بل صارت قضية تسكن خوادمنا وشاشاتنا وجيوبنا. وكل اختيار رقمي واعٍ هو قطرة في بحر الاستدامة. في الختام نتوجه بالشكر الجزيل لضيفنا المهندس بدر بن عبد الله العوبثاني، المختص في استدامة تقنية المعلومات وعضو فريق نخبة الاستدامة الفائز بالمركز الثاني في هاكاثون بيئة ثون. شكرا لكم أنتم مستمعينا الأعزاء على طيب المتابعة. تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل، من الإعداد هاني الزهراني، من التقديم سليم الغامدي، وفي الإخراج شوق الحربي. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة من السعودية الخضراء. في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أرقام الرؤية.
2: نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ترتفع من 22.8% إلى 35% في عام 2025. نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية تصل إلى 76.83% في 2025، مرتفعة من 30% في عام 2018 ومتجاوزة مستهدفها المرحلي.
3: ننجز اليوم لغد مزدهر.
4: صيفك على كيفك. لحظات الفرح ما تكتمل إلا بالسلامة. أثناء السفر أو التنزه أو السباحة، احرص على اتباع التعليمات والاحتياطات اللازمة. انتبه للطريق وراقب الأطفال، وتأكد من توفر وسائل السلامة في كل نشاط تمارسه، لأن أجمل ذكرى صيفية هي العودة سالمين بإذن الله. صيفك على كيفك.
5: ديرتي حبيبتي،

من نجد، تتسم الأصالة لترسم لوحة مليئة بالتفاصيل وتأخذنا بجولة إلى الماضي الجميل. فمن قرية أوشيغر الواقعة شمال غرب الرياض دون التاريخ أرقاما ومعلومات بقيت محفورة في ذاكرة المملكة، خاصة وأن قرية أوشيغر يعود تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعود تسمية القرية باسم أشيجر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال، ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت تشاجر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا، إذ تضم أوشاجر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشاجر التراث والتاريخ.

أسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان وتسعة أسوار وثلاثين برجا وثمانين بئرا عذبة محفورة بالأيدي

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: سلم تي بلادي.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سلمتي بلادي. ضمن الحراك التنموي الشامل الذي تقوده رؤية المملكة 2030، يبرز مشروع وسط جدة كركيزة حضارية تستهدف إعادة صياغة المشهد العمراني، وذلك من خلال تحويل قلب المحافظة إلى وجهة عالمية تدمج عراقة التاريخ بطموحات المستقبل. انطلق مشروع وسط جدة في عام 1443 برؤية مباركة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهدف إنشاء وجهة عالمية نابضة بالحياة في قلب محافظة جدة بإطلالة مباشرة على البحر الأحمر. يرتكز المشروع على الحفاظ على تراث جدة الغني ودمجه بالتطوير المعاصر من خلال تصاميم عصرية بمعايير عالمية تراعي مكونات النسيج العمراني المستوحاة من فنون العمارة الحجازية مع تطبيق أحدث التقنيات. ويضم المشروع 4 معالم رئيسية و10 مشاريع ترفيهية وسياحية، كما يشمل بناء وتطوير مناطق سكنية عصرية تضم 17,000 وحدة سكنية مع مشاريع فندقية متنوعة توفر أكثر من 2700 غرفة إلى جانب خيارات التسوق المتنوعة. تبلغ تكلفة المشروع نحو 75 مليار ريال لتطوير مساحة تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، إضافة إلى استهدافه لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد في المملكة ب 47 مليار بحلول 2030. وينفذ المشروع على 3 مراحل، إذ من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى بنهاية عام 2027، تليها المرحلة الثانية التي تمثل 36% من إجمالي المشروع بحلول عام 2030، على أن يستكمل تطوير النسبة المتبقية 19% بعد عام 2030. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي. تقبلوا تحياتي أنا ظفر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: إضاءات لغوية
5: على إذاعة الرياض.
6: أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في برنامج إضاءات لغوية من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج خالد الشامخي. نرجو أن نوفق دائما في برنامجنا إلى الجمع بين تقديم فوائد ثقيلة الوزن لكنها خفيفة على الأذن والذهن.
5: مفردات وجموع،
6: والمفردة التي نحن بصدد معرفة جموعها هي الطريق، ورد في لسان العرب، والجمع أطرقة وطرق. قال الأعشى: فلما جزمت به قربتي تيممت أطرقة أو خليفة. وفي حديث سبرة أن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقة، هي جمع طريق على التذكير، لأن الطريق يذكر ويؤنث، فجمعه على التذكير أطرقة كرغيف وأرغفة، وعلى التأنيث أطرق كيمين وأيمن. وقولهم بنو فلان يطأهم الطريق، قال سيبويه: إنما هو على سعة الكلام، أي أهل الطريق. وقيل:

0: الطريق هنا السابلة، فعلى هذا ليس في الكلام حذف كما هو في القول الأول، والجمع أطرقة وأطرقاء وطرق، وطرقات جمع الجمع. وأنشد ابن بري لشاعر: يطأ الطريق بيوتهم بعياله، والنار تحجب والوجوه تذال. فجعل الطريق يطأ بعياله بيوتهم، وإنما يطأ بيوتهم أهل الطريق.
1: متشابهات وفروق.
0: في هذه الفقرة مستمعينا نحاول استخراج الفروق الدقيقة بين الكلمة وأختها الشقيقة، والكلمتان الشقيقتان اللتان نتناولهما الآن هما البعل والزوج، فما الفرق بينهما؟ كثر كلام العلماء واختلف في الحديث عن الفرق بين البعل والزوج. قيل إنهما يستعملان بمعنى واحد في أغلب الاستعمالات كما يفيده كلام غير واحد من أهل العلم، إلا أن كلمة البعل أعم من الزوج، إذ تطلق أحياناً على سيد الجارية ومالكها. وبالمالك فسرت رواية مسلم في حديث جبريل أن تلد الأمة بعلها، وبه فسر قوله تعالى: أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين. وبعل صنم كانوا يعبدونه. ومما قاله العلماء في التفريق بينهما: يقال زوج للأنثى والذكر، فالرجل والمرأة كل منهما زوج للآخر. والشاهد على أن كلمة زوج تطلق حتى على الأنثى قول الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وزوج أيضا تدل على اثنين بعكس وتر، أي مفرد، كما في قوله تعالى: وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. أما بالنسبة للبعل فلا يقال إلا للذكر، ولا يصح أن يقال للأنثى. وفي اللغة البعل والبعولة يعني العلو والاستعلاء، وسمي كل مستعل على غيره بعلا. قال تعالى: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، لأنهم يعدونه سيدهم المستعلي عليهم. والأرض المستعلية التي هي أعلى من غيرها تسمى بعلا. وقيل البعل تعني كل من استعلى على غيره مثل الزوج، حيث إن الزوج هو القيم على زوجته، وهذا موضح في سورة هود في الآية 72 في قوله تعالى: وهذا بعلي شيخا. وكذلك في سورة البقرة الآية 28 بعد 200 في قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن. والمقصود في كلتا الآيتين بالبعل الزوج، والمقصود هنا الزوج المعيل والقاضي لحاجات زوجته، وهو الرجل الذي جعله الله قواما على زوجته في سورة النساء الآية 34 في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا. ولهذا فالبعل هو من يستعلي على غيره وليس الزوج فقط، حيث كان يطلق العرب قديما على ما يعبدون من دون الله بعلا.
1: عامي وفصيح.
0: في هذه الفقرة مستمعينا نتناول بعض المفردات العامية مع إرجاعها لأصلها الفصيح وبيان معناها. يصف أهل الشام الشخص الذي يرتدي لباساً مناسباً له، على سبيل المثال بأنه يلبق له. فتعالوا نتعرف أصل هذه الكلمة الفصيح. ورد في لسان العرب: وهذا الأمر يلبق بك، أي يوافقك ويزكو بك. قال الأزهري: العرب تقول هذا الأمر لا يليق بك ولا يلبق بك، فمن قال لا يليق فمعناه لا يحسن بك حتى يلصق بك، ومن قال لا يلبق فمعناه أنه ليس يوفق لك. ومنه تلبيق الثريد بالسمن إذا أكثر أدمه، ويقال لبق به الثوب أي لاق به، والثريد الملبق الشديد التثريد الملبد بالدسم يقال ثريدة ملبقة، وفي الحديث فصنع ثريدة ثم لبقها أي خلطها خلطا شديدا، وقيل جمعها بالمغرفة ولبق الثريد وغيره خلطه ولينه. أنشد ابن الأعرابي لا خير في أكل الخلاصة وحدها إذا لم يكن رب الخلاصة ذا تمري، ولكنها زين إذا هي لبقت بمحض على حلواء في مضر القدر. إذن هذا هو أصل هذه الكلمة الفصيح. ونبقى في فقرة عامي وفصيح مع كلمة عامية أخرى، وهي كلمة مخنز التي يطلقها بعضهم على ما كان له رائحة غير طيبة. فتعالوا نتعرف أصلها الفصيح ومعناها. ورد في لسان العرب: خنز اللحم والتمر والجوز بالكسر خنوزا ويخنز خنزا، فهو خنز وخنز كلاهما فسد وأنتن، الفتح عن يعقوب، مثل خزن على القلب. وفي الحديث: لولا بنو إسرائيل ما أنتن اللحم ولا خنز الطعام، كانوا يرفعون طعامهم لغدهم أي ما نتن وتغيرت ريحه. وقول الأعلم الهذلي: زعمت خنازي بأن برمتنا تجري بلحم غير ذي شحم، يعني المنتنة، أخذه من خنز اللحم وجعل ذلك اسما لها علما. والخنيز الثريد من الخبز الفطير، والخنزوة والخنزوانة والخنزوانية والخنزوان الكبر، والأخيرة عن ابن الأعرابي. وأنشد: إذا رأوا من ملك تخمطا أو خزوانا ضربوه ما خطأ.
1: أخطاء شائعة.
0: في هذه الفقرة مستمعينا نتناول بعض الأخطاء اللغوية الشائعة مع تقديم البديل الصائب لها. والخطأ اللغوي الشائع الذي نتناوله قول بعضهم: أنا أعتبر ذلك كذا، والصحيح أعده كذا. من الأفعال الشائعة في العربية فعل اعتبر، حيث يقال اعتبرت فلانا صديقا، والأصح عددت فلانا صديقا. فاللغة العربية لا تستخدم اعتبر بهذا المعنى لأنه يعني اتخذه عبرة، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وأيضا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. وهنا نصل بكم مستمعينا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج إضاءات اللغوية، ونرجو أن تكون قد حازت رضاكم وإعجابكم. تقبلوا تحياتي أنا معدي ومقدم البرنامج خالد الغانم، والمخرج خالد الشامخي. في أمان الله.
2: إضاءات لغوية
1: على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صياغة الفضة، فن يشكل المعدن بعناية.

0: ليصنع خواتم تحمل زخارف دقيقة وتطعيمات من أنواع الأحجار المختلفة بتصاميم تجمع بين التشكيل الحر والهندسي، وتبرز هوية مميزة يحافظ عليها الصاغة عبر الأجيال، وتستمر بجاذبيتها بين محبي الخواتم الفضية. أضيفنا اليوم سائق الفضة عقيل بن عايش الدجاني.
1: بالنسبة للفضة نجيبها من عدة مصادر، يكون في مكاتب معتمدة لبيع السبائك مثل الفضة أو الذهب، أو في جهات مختلفة ثانية مثل مؤسسة النقد متوفرة سبائك طبعا مشغولة، يكون سويسرية أو من مصادر مثل من السعودية، أو حتى في أنواع من الفضة يكون خاصة بالورش، يكون مثل تكون الهدد أو مثل حبيبات الفضة اللي هو جاهز للورشة، في سبيكة تكون يا سبيكة يا أنه يكون خاص بالورش من مؤسسة النقد.
0: هل فيه مثلا أنواع معينة من الفضة مفضلة لك أنت كسائق للفضة؟
1: طبعا بالنسبة لي أكيد دائما إحنا نفضل الفضة عيار 925، مو العيار الصافي، لسبب. السبب هو أن عيار 925 يكون أصلب، طبعا هو في الشغل أصعب طبعا، لكن إحنا نفضله لسبب أنه ممكن أن الشغل ذا يدوم لك، ممكن أنك تستعمله لين ما تورثه لعيالك لأبنائك لأي شخص آخر، يدوم لك لين نهاية الحياة. فعلى عكس العيار الصافي ممكن ما يدوم لك ويخرب بشكل أسرع ويتلف بشكل أسرع، فأكيد أنا أفضل العيار 925، وهو طبعا العيار العالمي يعني.
0: بس كأنك قلتها هو الأصعب، ليش الأصعب في الشغل؟
1: الأصعب في الشغل لعدة أسباب. أولا أنه هو أصلب، صلابته أقوى، فإذا كان صلابته أقوى فشوي في صعوبة بالتحكم فيه، صعوبة بتشكيل الأشكال، في صعوبة في النحت عليه، في صعوبة في تلميعه، في صعوبة في أيضا مثل ما قلنا التشكيل. فعلى عكس العيار الصافي، العيار الصافي لين، سهل إنك تشكله، سهل إنك تلمعه، سهل إنك تنحت عليه، فسهل إنك تركب عليه. يختلف جدا في التعامل معه بين الصافي وذا، لكن إحنا نفضل الأصعب عشان إن الشخص يكون عنده شيء دائم له.
0: طيب أنت ذكرت أن الفضة فيه عيارات، كيف أنا كمستهلك أو كزبون أميز هذه العيارات؟
1: طبعا التمييز بالنظر ما يميز يعني 100%، يحتاج إلى فحص مخبري يعني. مثل ما الذهب أنت تشوفه كشكل عيار 22 ولا 21 ممكن تميز أحيانا باللون، لكن مو شرط. حاليا في تقنيات تضيف للون سواء حتى لو عيار 24، فيحتاج إلى فحص مخبري، وأيضا الختم اللي عليه يعني يكتب عليه عيار 990، 999، 950، 925، الختم يعني مقياس، والمكان المعتمد هم مقياس، لكن الفحص بالمخبري مو نظري.
0: ما لاحظت يعني أنت كسائق أنه ممكن يجونك زبائن معهم خواتم يحسبونه أنه فضة طبيعي بسبب أنه موجود أساساً عليه ختم؟
1: كثير تجينا حالات غش أنه يكون شاري خاتم هو عيار 925 وأساساً هو مو فضة، موجود على العيار، موجود فيه حتى لون الفضة لكنه مو فضة. شو يكون نحاس مشغول لكن مطلي بلون الفضة وفيه عليه الختم، فيجي عندنا وينصدم أنه مو فضة أساساً يعني، فإيه يكون في حالة غش كثيرة.
0: أنا لاحظ عندك الآن بالمحل أنه عندك ما شاء الله خواتم مصوفر وفي خواتم فضية ناصعة ما شاء الله، إيش الفرق بين هذا وهذا؟
1: طبعا خواتم مختلف اللون الموجود هنا عندنا، إيش الفرق؟ إحنا دائما نمثل الفضة بمثل التفاحة، إحنا شو نقول؟ التفاحة لقصيناها بالنص وتركتها فترة راح يقلب لونها بالأسود، الفضة بالمثل على عكس الذهب، الذهب دائما إحنا نقول لا شريته ودفنته 100 سنة 200 سنة تشوف الطلعة أصلا ما تغير ولا فيه أي شيء. الفضة لجينا أخذناها شريناها وتركناها ما لبسناها دفنت في الأرض راح يقلب لونها لين للأسود نفس التفاح. فالله عطى الفضة خاصية التأكسد، الفضة تتأكسد، فاللي عندنا هنا له فترة طويلة مكشوف على الهواء فيقلب لونها على السواد. طبعا نقدر احنا في بعملية تلميع ان ننظفه، لها كل الخاتم طبعا لها طريقة تلميع، نلمعه ونرجعه جديد يعني بلمعه وبراقة يكون جميلة. ف فهذا الاختلاف يعني.
0: طيب كل كم مثلا أنا أقدر ألمع الخاتم؟ مثلا أخذت خاتم بعد فترة صفر، كل كم مثلا تنصح أنه أنا ألمعه حتى لو كان ما صفر بس عشان أحافظ عليه؟
1: طبعا إحنا نقول ليش أحيانا يصفر أسرع أو ما يصفر. الفضة إذا ما لبست في اليد عملية تأكسده يكون أسرع، فسبحان الله لا لبسته ما تصافر ابدا، على عكس اللي هو الذهب ما يفرق لبسه او ما لبسه ما يصافر. لكن جيل الفضه اذا تركته فتره طويله في الدرج ما استعملته بيقلب لون الاسود. البعض طبعا لانه ما عنده ثقافه ان الفضه تتاكسد فيقول لك حطيته في الدرج وقلب لونها اسود وانا ارميها، لا ابدا. راح لك لاقرب ورشه قل له عندي هالفضه يحتاج لها تلميع، فتعطيه يلمعها. فاحنا كل كم طيب احنا نلمع؟ ما في وقت معين، لكن احنا نفضل أو شيء إنك تستعملها ثانيا إلى 6 شهور، ممكن 6 شهور تلميع ممتاز يعني، عشان إن الفضة مع التلميع يعني يأخذ جزء بسيط من مو جرامات يعني مليات، فإحنا نقول كل 6 شهور تلمعها ممكن خيار ممتاز.
0: طيب أنت كسائق وش أصعب مرحلة تمر عليك لجيت تشتغل مثلا على الخاتم؟
1: أصعب مرحلة ممكن الشكل الجديد اللي ما قط إحنا ما سويناه من قبل، يعني يجيك طلب بشكل جديد فأنت تقعد هنا تجرب تحاول شلون تصنعه، ممكن تجرب أول مرة تفشل، ثاني مرة تفشل، ثالث مرة تفشل، فتعيد الشغل من جديد لين ما تضبط أو تتقن العمل يعني. فأصعب شيء العمل الجديد اللي أنت ما سويته يعني.
0: أنا أشوف الشباب اليوم ما شاء الله تبارك الله يعني تقريبا أغلب الشباب اليوم يلبسون خواتم، سبحان الله عندهم انتماء لهذا الشيء، يعني يحس إنه يمثل هذا الشيء. إيش أغلب الأشكال اللي قاعدين يطلبونها الشباب اليوم وحتى من نوعية الأحجار اللي تستخدمونها؟
1: طبعا أولا ليش الشباب يلبس؟ احنا دائما نقول زينة رجل في أمور بسيطة يعني، زينته مثلا في ساعته، في خاتمه، في القلم اللي يلبسه، في مصباحه. فالخاتم من ضمن الكماليات اللي تجمل اللبس والمظهر. فبالعكس حاليا ذي ثقافة جميلة. أيضا شي يطلبون الشباب في أشكال طبعا جميلة، دائما الناس تحب البساطة والنظافة يعني، فيكون البساطة شنو؟ مثل شيء يسمونه خاتم الملكي. الخاتم الملكي ممكن أبسط ديزاين لكن من أجمل الديزاينات، يكون دائما الناس تفضل أحجار العقيق اليمني. في طبعا أحجار كثيرة مثل الياقوت، الزفير، الزبرجد، الأوبال، العقيق. العقيق طبعا مختلف الألوان في الفيروز، لكن يعتبر سوقنا هنا يحب العقيق اليمني. في اللون الأسود، اللون الأحمر، اللون الكبدي، اللون الأصفر، اللون البرتقالي. لكن بشكل عام يميلون للون الداكن مثل الأسود والبني.
0: طيب كم تأخذ منك القطعة وانت تشتغل عليها من البداية لين تجهز معك؟
1: يعني احنا نبدأ طبعا في البداية من السبيكة، وثاني شيء نحلل العيار، نضبط العيار لين عيار 925 إلى 950. الشغل احنا ما بين 925 بين 950. فأول شيء نضبط العيار، ثم نصبه. بعد ما نصبه ممكن نسحبه بماكينة سحب ونشكل على شكل الفضة. فممكن يستغرق عمل الخاتم الواحد البسيط يعني الملكي أبسط شكل ممكن 2 إلى 3 ساعات الخاتم الواحد.
0: الخواتم الفضية ما زالت تستخدم للزينة وتصاميمها تتنوع مع تطور الأدوات واستمرار الطلب وتناقل الخبرة بين الصاغة، يحافظ على حضورها بالأسواق ويقربها لذوق الناس.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس 1 ظهراً.
6: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمال

0: ألها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب، ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا وهي تتلبس الأخضر طيلة العام، وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديدا جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

الفيفة أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر، أنت تحتضن القمر.

0: أرقام الرؤية. نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ترتفع من 22.8% إلى 35% في عام 2025. نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية تصل إلى 76.83% في 2025، مرتفعة من 30% في عام 2018 ومتجاوزة مستهدفها المرحلي.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: صيفك على كيفك. على كيفك. لحظات الفرح ما تكتمل إلا بالسلامة. أثناء السفر أو التنزه أو السباحة، احرص على اتباع التعليمات والاحتياطات اللازمة. انتبه للطريق وراقب الأطفال، وتأكد من توفر وسائل السلامة في كل نشاط تمارسه، لأن أجمل ذكرى صيفية هي العودة سالمين بإذن الله. صيفك على كيفك. على كيفك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول
3: 011-40-53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
7: ننجز اليوم لغد مزدهر. التغير المناخي.
8: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.
3: صيفك على كيفك. على كيفك. الحماس للإجازة والسفر شيء جميل، لكن الأجمل إنك تستمتع بدون ضغوط مالية. قبل تبدأ تخطط لصيفك، حدد ميزانية مناسبة للمصاريف والأنشطة والرحلات. معرفة حدود الإنفاق تساعدك تستمتع أكثر وتتجنب المصاريف المفاجئة. صيف ممتع يبدأ بخطة مالية ذكية. صيفك على كيفك. على كيفك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً. سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
10: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
9: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
11: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
12: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
11: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
9: الإذاعة زمان.

الوقت المناسب لجني التمور. الإخوة زرع النخيل يعتمد الوقت المناسب لجني التمور على الأحوال الجوية السائدة في المنطقة، وكذلك على درجة النضج التي يرغبها المستهلك، وينبغي جني الثمار في الوقت المناسب لها، لأنه قلما يصاب التمر بالحشرات عند الوقت المناسب للجني. أما إذا تأخر جني التمر أو كان الصنف متأخرا في النضج، فإنه يصاب عادة بالحشرات وهو ما زال على النخلة. كما يتسبب التأخر في جني الثمار عن الوقت المناسب لها في زيادة كمية الثمار المتساقطة، والتي قلما تخلو من الإصابات الحشرية. وينبغي جمع التمور المتساقطة على أرضية البستان قبل بدء جني التمور، وعدم خلطها مع التمر المجني، لأن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الإصابة بالحشرات عند تخزين التمور محلياً.

ري الحديقة المنزلية. أخي المستمع الكريم، اعتاد البعض من أصحاب الحدائق المنزلية ري حدائقهم يوميا صيفا وشتاء، وفي ذلك هدر للأموال والمياه وإضرار بالأشجار. ومن الممكن اتباع النصائح التالية عند ري الأشجار في الحديقة المنزلية. إن جذور كثير من أشجار الفاكهة تتعمق إلى أكثر من متر ونصف، لذلك يلاحظ ري الأشجار بكمية مناسبة من المياه وعلى فترات منتظمة. يستحسن عمل حوض حول كل شجرة بحيث تستوعب الشجرة الكمية المعطاة لها من الماء، مع ملاحظة عدم ملامسة ساق أو جذع الشجرة للمياه، خصوصا أشجار الفاكهة كالحمضيات.

مخازن الأدوات والمعدات في المزارع. إخواني الزراع الأكارم، من الضروري أن يوجد بالمزرعة مخزن خاص لأدوات ومعدات ومواد مكافحة الآفات الزراعية. هذا المخزن يكون جافاً وبارداً ومحكماً الإغلاق، بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات، على أن تستهلك مواد المكافحة أو تستبدل كل سنة أو كل 6 أشهر لتبقى ذات كفاءة وفعالية في القضاء على الآفات التي قد تصيب الأشجار. ومن المناسب ولسيما لأصحاب ذوي الحيازات الصغيرة تكوين جمعيات تعاونية توفر لهم الإمكانيات اللازمة للقضاء على الآفات الزراعية حين ظهورها وبأسرع ما يمكن.

0: إلى أصحاب مشروعات الدواجن. إخواني الأعزاء، إن سر نجاح تربية الدواجن يكمن في برنامج إداري جيد ومنسق يبدأ قبل وصول الصيصان ويمتد حتى تسويقها وتهيئة المشروع لقطيع آخر. ولتحقيق نظام الإدارة الجيد لا بد من تطبيق نظام التسجيل في السجلات الخاصة، فالسجلات هي المرآة الصادقة عن كل ما يدور بالمشروع من عمليات سواء فنية أو تجارية أو صحية، بالإضافة إلى إعطائها صورة عن المركز المالي للوقوف على الوضع الاقتصادي بالمزرعة، كما يمكن من خلالها التعرف على الحالات المرضية والصحية التي واجهت قطعان الدواجن، وما هي العلاجات والتطعيمات التي استعملت، وأنواع السجلات المتوفرة بكل مشروع عديدة أوجزها في الآتي: سجلات فنية ينطوي تحتها سجل الحضانة وسجل صرف العلائق واستهلاكها وسجل صرف الأدوية وبرنامج التطعيم، ثانيا سجلات مالية، ثالثا سجلات إدارية، وتوكل هذه السجلات لمدير المزرعة أو القائم بالإشراف الفني عليها، ويتعين على المربي الإلمام بهذه السجلات الفنية والإدارية اللازمة لحسن أداء العمل وإدارة المزرعة.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: طائر المساء. إعداد محمد الخنيني. إخراج نجاح أبا الخيل. أعزائي، طابت أيامكم وأسعد الله مساءكم بكل سرور.
1: سننطلق الآن يا سادة إلى عروس البحر الأحمر،
0: ومعكم إلى هناك إبراهيم التركي وبدور إسماعيل.

0: مستمعينا الأعزاء، نحن الآن في جدة عروس البحر الأحمر، حيث تشهد هذه المدينة الساحلية نهضة عظيمة تدل على مدى اهتمام الدولة وحرصها على راحة المواطن في كل مناطق المملكة.
1: طائر المساء منذ مدة طويلة لم يزر جدة، لذلك وجد هناك تقدما كبيرا قد تحقق، وشهدت عروس البحر الأحمر توسعا في العمران والبناء.
0: الذي يزور جدة لأول مرة يجد شبها كبيرا بينها وبين الإسكندرية وسطة عقد ساحل البحر الأبيض المتوسط من حيث الجمال والسواحل المتميزة.
1: طائر المساء سعيد غاية السعادة، خاصة أنه يزور أصدقاء له في جدة، يقيم بينهم ويأنس بالحديث معهم بعد غياب طال أمده.
0: وهو إن حل في جدة فإنما يحل ضيفا على أصدقاء البرنامج الذين يغدقون عليه من حبهم وأخلاقهم الكريمة وكرمهم الحاتمي.
1: وإن ترك في الرياض أهلا وأحبابا، فإن له في كل مكان من يبادله المحبة والمودة والشوق، والطيور كما قالوا على أشباهها تقع.

0: أحبة طائر المساء، في العصر الحالي عم التقدم مناحي شتى ومجالات واسعة من مجالات الحياة،
1: وبات الإنسان يعيش في حركة متواصلة كي يلحق بركب التقدم والحضارة ويتعرف إلى الجديد في التقنية والإمكانات.
0: ولكن يبقى المرء في حالات كثيرة غير قادر على المواكبة والمتابعة، ولهذا ظهرت الحاجة إلى وسائل حضرية تقوم قدر المستطاع بتضييق الهوة الثقافية التي تحدث نتيجة لذلك.
1: إحدى الشركات الدنماركية كانت صاحبة قصب السبق في هذا المجال، حيث أصدرت مجلات تعنى بمتابعة أحدث التقنيات ومجالات استخدامها وإمكانية الاستفادة منها،
0: وذلك بغية تمكين إنسان هذا العصر من مواكبة التقدم المستمر الذي تشهده مجالات الحياة المختلفة.
1: كما تهدف هذه المجلات إلى الارتقاء بمستوى الذوق العام وصقل مهارات المرء وجعله يتمتع بقدر كبير من الإحساس بالجمال أو ما يسمى التذوق الجمالي،
0: حيث تحرص هذه المجالات على إيراد نماذج متناسقة تم وضعها استنادا إلى خبرة المختصين في مجال الديكور والزينة وتنسيق الزهور،
1: وهي بطبيعة الحال لا ترمي إلى تعطيل دور المرء في حسن الاختيار والانتقاء، وإنما توفر عليه عناء البحث والتنسيق الذي بات في العصر الحالي علما وفنا قائما بذاته.

0: أحبة طائر المساء، نحن الآن في واشنطن، حيث أظهرت دراسة حديثة أن 20% من المواد التلفزيونية المخصصة للأطفال يومياً في الولايات المتحدة ليست برامج ومعظمها إعلانات.
1: الدراسة التي اطلع عليها طائر المساء وأجرتها وحدة مراجعة إعلانات الأطفال تقول إن الأطفال الأمريكيين يشاهدون التلفزيون لمدة 3 ساعات ونصف ساعة يومياً في المتوسط.
0: وتضيف أن الطفل العادي يشاهد في الأغلب مجموعة محدودة من المنتجات المتنوعة تغلب عليها لعب الأطفال والحبوب والحلوى والمشروبات.
1: وتقول الدراسة إن شركات الإعلانات التي تسعى للحصول على نصيب من قطاع الإعلانات التلفزيونية الذي يقدر حجمه بنحو 6 مليارات دولار سنويا اشترت في موسم 1991 ما قيمته نحو نصف مليار دولار من المدة المخصصة لبرامج الأطفال.
0: لجنة الاتصالات الاتحادية التي شعرت بالقلق بشأن تحول الفترات المخصصة لبرامج الأطفال إلى الناحية التجارية كانت قد جعلت الحد الأقصى للإعلانات في وقت سابق من الشهر الحالي 10.5 دقائق في الساعة خلال العطلة الأسبوعية و 12.5 دقيقة في الساعة في باقي أيام الأسبوع.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان أول يا ليت يعود.
2: الإذاعة زمان.
4: طريق المحبة. برنامج يومي من إعداد وتقديم عبد العزيز الهزاع، إخراج مهدي الرين.
5: طريق المحبة لا تخلي الحب قبة.

0: سويرة سويرة،
1: وش تبي؟
0: وش يسوين؟
1: والله قاعدة تنفيذة أشذ بالبصل، وهاللي تشوف تبي تشتغل معي؟
0: ما عاد الله أشذ بصل بعد، أنت ما دريتي الرجال نجح.
1: نجاح؟
0: إيه
1: ما شاء الله، من يقوله؟
0: أنت الحلال، الله أكبر، كان نشرت عنها الصحف ونشرت عنها الإذاعة، ولا وطالع من العشر الأوائل ما شاء الله.
1: ما شاء الله، والله العظيم انك تجيب البشارة دائما، وجهك وجه الخير. وهالحين وين بيروح الحين؟ عاد يوم انا منه نجاح طلع من عشر الاوائل.
0: اي بالله طلع من عشر الاوائل.
1: اي والله الحمد لله، والله العظيم ان هذا شيء يبشر بالخير. وزهمت على هله وبشرتهم.
0: والله زهمت على ابوه، ما لقيته، ما لقيت اللمة، وباركت لهم بالنجاح.
1: وش اسمه؟ ودرية لطيفة؟
0: لا والله ما دريت.
1: خفنا تارية.
0: لا بالله ما دريت.
1: لطيفة سمي، وانا امت ما دريتي. وشو رجال اسمه؟ ما شاء الله نجح، ما شاء الله نجح. اي بالله نجح.
0: اي بالله نجح، وانا ابوس اي بالله نجح، ومن عشر الاوائل بعد، من العشر الاوائل. والظاهر انه يبي يروح، يبي يسافر ما ادري للخارج، يبي يروح يغلق دراسته
1: على حساب الحكومة. اي عجل، على حسابي انا ولا حساب سنتي؟ اي بالله على حساب الحكومة. يا بيروح يدرس كم سنة يقولون؟
0: والله اني ما ادري، لكنها من السنتين لاربع سنين.
1: من السنتين لاربع سنين؟
0: ايه من السنتين لاربع سنين. عاد الله اكبر، عاد الدنيا رايحة كلها، عاد ياسر عاد تخلص من ابوس. وكل الناس يروحون يسافرون ويدرسون ويجون، هالواحد يروح يكسب علم ويجي.
1: بس يبه اربع سنين طويلة يعني، وشلون بنصبر انا؟ وشلون يعني هو في الخارج وانا في ذا؟ وشلون يعني؟ طيب عاد الله يهدنا وياك، هذا عاد اللي قسم الله اكد عندنا في البيت، وانا امت وهو يروح يدرس ما فيها شيء، وانا امت الله يهدنا وياك.
0: زين هالحين الى منه راح ذا الحين؟ وش غرت الحين؟ انت اقعدي عندنا في البيت وانا ابوس، وتعلمي الخياطه، وتفرغي لشغلك، وتفرغي لفنك، هالتطريز ما شاء الله، والاشياء هذه، ولا منه جايلك فاهمه، وان بغيت تواصلين دراستك انت بعد ما عندنا مانع.
1: اي والله تعود تدرسين بعد، وانا مستر والله ما عندنا مانع مره.

0: وش رايك الحين؟ انا خلاص، انا ان شاء الله صممت اني اسافر للخارج وادرس، وانت على كل حال تبي تقعدي عند هلس. وانا قلت لعمي وقلت لعمتي وقلت للجماعه كلهم يعني خلاص ان تقعدي عند هلس انت، وانا اروح اسافر وادرس واغلق دراستي ان شاء الله واجيب ان شاء الله الدكتوراه. ايش رايك؟
1: لكن طيب تروح تدرس في الخارج وانا يعني اقعد عند اهلي،
0: وش اسوي يا طيب؟ وش تبين اسوي؟
1: طيب ليش ما تاخذني معك؟
0: طيب معي، ما في مانع. تبي تروحي معي انا ما عندي مانع، لكن اخاف بعدين ان ابوت ولا امس انهم يقولون لا ولا شيء ولا يعترضون. انا على كل حال ما عندي مانع، انا اقدر ادبر الموضوع واخذ معي.
1: لا خلاص بروح معك.
0: طيب وان قال ابوت لا؟
1: لا انقمع، خلي امي تتوسط في الموضوع ولا اي حاجه، بس لازم اروح معك.
0: طيب ما خالف، انا جل بقول الخالي ان الله ان الله يعني وفق، وهذا فهذه الحقيقه امنيه يعني، وهذه فرصه وانا اتمنى انه يوافق يعني.
1: طيب خلاص قل ابو يجل.
0: طيب ما يخالف، انا بروح اقول له.

0: يا خال،
1: نعم.
0: طال عمرك انت عارف اني يعني الحمد لله انا نجحت وخلاص، وانا من الناس اللي يعني يمكن يبتعث للخارج على حساب الدولة. وعلى كل حال انا تفهم زوجتي تقعد يمكن 4 سنين 3 سنين، حرام يعني انا في جهة وفي جهة، فاذا تتكرم طال عمرك اني انا اخذها معي للخارج فاكون شاكر طال عمرك.
1: والله ابن الحلال يا ولادي، السفر ما هو المسألة شهر شهرين، ما يصير، ما نقدر والله. كان تبي يسلمك الله ان المسألة يعني تروح ولا من صار بعد شهر تجيبها وتجي تاخذها مرة ثانية، ما عندنا مانع. ولا على الاقل تقعد 3 اشهر هناك، ولا بعد صار بعد 3 اشهر تجيبها ونشوفها وترجعها مرة ثانية. ولا والله سنتين تم دراستك؟
0: 4 سنين.
1: هذه والله المشكلة، تبينا نصبر عن بنتنا 4 سنين؟ هذا مهم. ما أقول تعالي. وين أنتي؟
2: وشو؟
1: اسمعي وش يقول رسيبنا.
2: ايه انا سامعت بعض الحسي بعض. والله يا ولدي من جهتها يعني

0: البنت ما والله نقدر نصبر عنها، المسألة ما هي بشهر مثل ما قال أبوها، ولا شهرين ولا ثلاثة ولا أربعة، المسألة 4 سنين ولا نقدر نصبر عن بنتنا. على كل حال يا وليدي خل بنيتنا عندنا، وانت بحفظ الله رح.
1: هو صالجة أنت رح، وأنا خالك، وخل البنت عندنا.
2: بس طال عمرك البنت يعني هي راغبة أن تروح معي، وتقول أنا ما أقدر أجلس في جهة وأنت في جهة. والبنت على كل حال هذا عندكم تسألوها. تالي منيرة، منيرة.
0: نعم.
2: تالي
1: تالي
0: تالي وأنا أمك تالي تالي. ها وش رايد؟ ها
3: والله يما أنا ودي أروح معه.
0: والله يا بنتي يعني كيف تروحي معه؟ وبس تروحين وتخلين أمك وبوت اللي كدوا عليك وتعبوا عليك يا بنيتي، وشلون تروحين وتخلينا؟ هذا يا بنيتي ما يصير، وكيف تصبرين عنا وكيف تخلينا؟ وميمتك ومن يكنس لي ومن يطبخ لي؟
3: بس لازم أنا بروح مع زوجي، لازم أروح.
0: طيب يا بنت الحلال على كل حال وش نسوي بتعاد؟ وش تقول أنت يا ابن حلال؟ تكلم.
1: أنا أقول البنت مهب رايحة، خلاص انثبري، جعلت للثبر، ما انت برايحة. طيرين ولا توزعين؟
3: يعني من برايحة؟
1: ما انت برايحة، وشو تروحين؟
2: طيب على كل حال يا مدام من سلمك الله، ماني برايحة أجل هي، أنا ما عندي استعداد إني أربط فتاة وأخليها تستنى 4 سنين، أما أنكم ناس خلوها تروح معي، وإلا أنا أعطيكم ورقتها من الآن.
1: أطلع ورقتها عاد الله هي ما بضايقة، وش دعوة؟ الله أكبر، تهددنا عند
0: الله يهدنا وياك. وش ذا الكلام ذا؟ أفا عليك أفا عليك والله يا عبد الرحمن، وش دعوة؟ هذا عاد كلام يطلع من إنسان مثقف ومتعلم، وانت وراس بدي تتصحين؟ ها جعل قومي جعلت للوجع إن شاء الله قومي.
1: عجيب، أنا قلت لك ما أنت برايحة، ما أنت برايحة.
2: طيب على كل حال أنا أبشوف الموضوع إن شاء الله وأراجعكم، ربما أنكم إن شاء الله يعني تغيروا رأيكم، وأنا بجيكم باكر.
1: روح إن شاء الله بعد سنة، ما هي براحة بنتنا لا منا ولا منا، روح سوي اللي تبي.

0: مساك الله بالخير يا عم، مساك الله بالخير يا عم.
1: هلا ومرحبا.
0: طال عمرك، انا انت عارف ايش اللي حصل بيني وبين نسباي؟
1: ايه عارف، لكن سلمك الله هذا شو اسمه، هذا ابو زوجتك انسان ما اعتقد انه يفهم ولا ينتفهم ولا حقيقة نورات من راس ولادمي ولا يفكر مستقبل بنته ومصير بنته.
0: على كل حال انا ما احب اني يعني اطول عليك الكلام، انا خيرتهم بامرين، اما انهم يعطوني زوجتي ولا اني انا مستعد اتركها واخليها، رغم اني احبها وتحبني ولا عندي استعداد اني اربطها 4 سنين، ما يمكن هذا.
1: زين، طيب وش رايك اننا نشوف الموضوع يعني معاه؟ يعني
0: انا ما استغني طال عمرك.
1: طيب انا اجي بروح لامه ذا الحين واشوف وش الموضوع.
0: طيب كثر خيرك طال عمرك.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: يا اخوي انت وش بك انت؟ والله انك بالعاده انه يعني تصرفك طيب وشايفين شغلك مع الناس تحل مشاكل الناس، وهالحين هذه مساله راج اهلك والبنتك ومستقبل بنتك وترفض، وليش؟
1: ابن الحلال انت ما تدري، يبي يغيبها 4 سنين ما يشوفها، هذا معقول؟
0: يا ابن الحلال يمكن يجيب العرض.

0: عقله إلى امتداد دراسة كل سنة يمكن يجيبها، وهذا بعدين زوجها، ويعني خلاص ما دام انه تزوجها وابخص بزوجته يا ابن حلال، وش بلاك انت الله يهدينا وياك، لازم انك تفكر في الموضوع، وبعدين وش ذنب المسكينه هذه؟ ويمكن ينفذ فكرته اللي براسي يقول ابى اطلق بنتكم اذا ما رحتم معي، وبعدين يا اخي تعقد البنت وتعقد، هذه ما هي منطق يا اخي ولا شيء.
1: زين على كل حال وش رايك انت؟
2: والله طال عمرك انا والله يا مفكرت في عقلي اقول غديها تروح تطس بالشيطان بس.
1: تدري بس روح قل له ترى احنا وافقنا ويتوقع الله بس.
2: خلاص
1: خلاص ما عاد فيها، وش نسوي وش نسوي
0: يا شيخ؟ هذه المسألة مفروض تسوونها من الأول قبل ما يصير بينكم سوء تفاهم، لكن على كل حال الحين بتصل أنا بالولد وأقول إنه على كل حال شايب وعجوز ولا تواخذهم وأخليه يجي يستسمحكم يستسمح، وعشان المغى يسافر إليكم كلكم راضين عن بعض وكلكم حابين بعض ولا بالخواطر شينا بدبت شذا.
1: ما يخالف
2: ما يخالف.
3: الإذاعة زمان في الختام. تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر، وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

الحب يمر عليا قبل الدنيا فرح وشموع. افرح واملى الدنيا امالينا، لا ولا انت حنعشق تاني.

وصفها لكل حبيب افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حناشا تاني افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حناشا تاني

انت